الدولي من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين، الأولى أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل، فيما أسقطت الثانية قرب قاعدة التحالف المجاورة لمطار أربيل الدولي. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية عبر محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء محادثات وصفها بالودية للغاية مع إيران، مضيفا أنه استجاب لطلب الوسطاء بمنح المفاوضات مع طهران فرصة. وأكد ترامب في الوقت ذاته أنه لن يمنح المفاوضات الكثير من الوقت، وأن الحرب ستعود بشكل أقوى إذا فشلت المحادثات الحالية مع إيران. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته إسرائيل، أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. كما أفادت وسائل أعلام إيرانية نقلا عن مصادر بأن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني. قالت وزيرة الخارجية اليمنية أن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في باب المندب، مشددة على أن الميليشيا ازدادت جرأة بسبب غياب رد فعل دولي جاد تجاه الهجمات على حركة الملاحة. وأضافت وزيرة خارجية اليمن بأن الحوثيين يريدون تسيير رحلات جوية مباشرة من إيران لسد النقص في الدعم العسكري والكوادر البشرية والأموال والأسلحة. أقدم المحتجون في العاصمة الليبية على إغلاق مقر مصرف ليبيا المركزي ومقر جهاز المرافق والإسكان باستخدام سواتر ترابية، في خطوة ضمن التحركات الاحتجاجية المتواصلة التي تشهدها طرابلس وعدد من مناطقها. يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في زيارة إلى واشنطن تسبق اجتماعاته مع رئيس دونالد ترامب. ويأتي اللقاء في إطار مساعي زيلينسكي لحشد المزيد من الدعم لكييف في الحرب ضد روسيا، وفي وقت يتوقع فيها أن يبدأ مجلس الشيوخ اعتبارا من الثلاثاء التصويت على مشروع قانون جديد يفرض عقوبات إضافية على روسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو آية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
9: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
8: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي

0: تعد بتدمير لبنان. شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم في ساعة حوار. اليوم وزارة الدفاع السعودية أعلنت أنها اعترضت هجمات جديدة بالمسيرات انطلقت من العراق. الهجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. لكن ما هو السياق الذي تأتي فيه هذه الهجمات من ميليشيات إيران في العراق على السعودية؟ السياق هو رد السعودية على هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر. إيران هنا تستخدم بشكل معلن ميليشيا الحوثي وميليشياتها في العراق لاستهداف المملكة، نوع من الإسناد بين الميليشيات. المملكة هنا أيضا وكما جاء في بيان الخارجية السعودية تحدثت لأول مرة عن عزمها ردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العنوان. طبعا يمكن أن نقرأ بين السطور أن السعودية تكاد تفقد صبرها أمام تجاوزات إيران وأذرعها في المنطقة. ليست السعودية وحدها، بل دول الخليج الأخرى أيضا مارست صبرا استراتيجيا طوال الفترة الماضية على أمل أن تركن طهران للحكمة بدل الاستمرار في هذا التطور. الأسئلة كثيرة، إلى متى تستمر إيران وأذرعها في انتهاك حقوق الجيرة؟ إلى متى تستمر إيران في استخدام خطابات مزدوجة؟ القول يخالف الفعل والاعتداءات تنسف التفاهمات. دعونا

نناقش هذا الملف مشاهدينا في ساعة حوار لهذه الليلة. نرحب أولا بضيوفنا الكرام في استوديو ساعة حوار، أستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى بشبكة العربية الأخبار، أيضا الزميلة رفاه السعد الصحفية في شبكة العربية الأخبار، وكذلك أيضا الأستاذ حمود الزيادي المختص في الجماعات المسلحة، وكذلك الكاتب السياسي يوسف الديني. أهلا بكم جميعا في ساعة حوار لهذه الليلة. قبل أن نبدأ دعونا نستعرض مع ما أعلنته وزارة الدفاع السعودية. الوزارة أعلنت بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية. هذه المسيرات كانت تحاول استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي

0: المالكي أعلن أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران. المتحدث أكد أيضا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها وعن مقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. هذا الإعلان من وزارة الدفاع أعقبه أيضا إعلان آخر من الخارجية السعودية التي أعربت عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. المملكة أكدت عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين وحقها في الرد على مصادر العدوان، كما شددت أيضا على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية ما يلزم لضمان منع استخدام أراضي منطلقا للعدوان. نبدأ النقاش إذن. أبدأ معك أستاذ يوسف، لماذا الآن التوقيت، دلالة هذا التوقيت؟
1: بداية، هذا الحادث ليس منفصلا عن السياق العام في المنطقة، ويمكن القول نحن أمام معركة أكبر بين دولة مستقرة محاطة بدول منهكة مسألة السيادة، ميليشيات تقوض مفهوم الدولة كما هم الحوثيين مختطف اليمن. العراق يعاني من مسألة الإدماج ونزع السلاح للميليشيات، وليس يعني مستغربا أن يأتي هذا بعد زيارة رئيس الوزراء إلى أمريكا، وأيضا ما أشيع من زيارة مرتقبة إلى المملكة، وأيضا الدعم الذي يعني قامت به المملكة. هناك مشروع تعاون وشراكة بين السعودية والعراق، سواء على مستوى الكهرباء، على مستوى المشاريع التجارية. اختيار النفط واختيار السلاح أيضا مقصود. نحن اليوم نعاني بين مشكلة سيادتين، سيادة الدولة وأيضا محاولة الميليشيات أن تقوض سيادة الدولة. ولكن لماذا الآن؟ لأن هذا أولا يمنح إيران حق الإنكار، فهي تقول دائما أن هذه الميليشيات ميليشيات مستقلة، رغم أنها عراقية الهوية لكنها إيرانية القرار. والمؤسف أن إشكالية الميليشيات في العراق أكثر تعقيدا من ميليشيا الحوثي، لأن ميليشيا الحوثي اختطف الحالة اليمنية وأيضا هو مصنف. الميليشيات العراقية رغم أنها مصنفة لكنها أيضا عبء على السيادة العراقية، كما هي عبء على الدول المحيطة. فالعراق أيضا يعاني من مسألة مشروع نزع السلاح، وهو أيضا اليوم يعاني من إشكاليات أكبر، لأن هذا الاختراق للسيادة يعني أن العراق لديه ضعف في رقابة أجوائه، الأجواء التي لديه. لديه أيضا إشكالية في التعامل مع هذه الميليشيات التي كثيرا منها يتداخل في جزء من صلاحيات الدولة. أيضا هذه الميليشيات تتخذ أسماء متغيرة ومتنوعة لهدف التشتيت وأيضا للتنصل من علاقتها بالدولة. اليوم ما حدث يطرح أن ملف الأذرع لا يقل أهمية في التفاوض عن ملف إيران، وربما يكون أكثر أهمية، لأن في النهاية إذا توصلت إيران إلى صيغة تفاوض، فمن يفاوض الأذرع؟ الدول لا تفاوض الميليشيات، الدول لا تعترف أو تمنح الميليشيات. ولذلك كان الخطاب السعودي خطاب في غاية الذكاء والصياغة القانونية، فهي وجهت الخطاب للدولة العراقية لأنها تتعامل مع الدول، وهي أيضا نبهت على أنه هذا العدوان يحق لها وفقا للقانون الدولي أن ترد على مصدر العدوان، بمعنى أن مصدر العدوان قد يكون منفصلا عن جسد الدولة. واليوم التحدي كما قلت أن هناك دول منهكة في الداخل، ودول أيضا فاشلة، ودول مستقرة تواجه بأسلحة رخيصة وأيضا بمحاولة اضطراب أو السعي لاضطراب يعني أسعار النفط.
0: طيب أستاذ حمود، وأنت تنظر لهذه التطورات وربطها كذلك فيما يتعلق بميليشيات الحوثي في اليمن وملامح التهدئة الموجودة في إيران، ما هي الرسائل التي تريد إيران إرسالها من خلال هذا التصعيد عبر استخدام هذه الميليشيات كما يعني يتحدث

0: أستاذ يوسف؟
1: أنا أعتقد أن إيران أرادت استعادة الأسلوب القديم ما قبل 28 فبراير، وهو استخدام الأدرع لنقل المعركة خارج الأرض الإيرانية بعد أن تلقت الضربات لأول مرة منذ خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حرب يونيو العام الماضي. فبالتالي هي تريد استعادة نقل المعركة مرة أخرى إلى مناطق الجوار الجغرافي بعيدا عن الساحة والأرض الإيرانية، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى هي تريد تأكيد أن هذه الأدرع ما زالت فاعلة وقادرة على استخدامها، سواء في الإضرار السياسي والعسكري والاقتصادي، بل التصعيد في ظل هذا يعني التأثير الاقتصادي إلى أنها قادرة أن تدمي الاقتصاد العالمي، تحدث اضطرابات في الإقليم من خلال الأدرع، لتكون ورقة ناجزة ومهمة في رفع سقف التفاوض لدى النظام هناك. إضافة إلى أنها تريد تكريس أن هذه الميليشيات باقية ما دام هذا النظام باقي، وهذا ينفي مسألة يغير النظام من سلوكه. حينما يوظف هذه الميليشيات، ويتحدث إسماعيل قآني قبل أيام يتدخل في مسألة الحوثي في الداخل اليمني، وأيضا بتماسك مع السعودية،
2: يعني مجتبى كان له رسائل بالأمس إلى حزب الله،
1: صحيح، لكن نحن نتحدث تحديدا إسماعيل قآني كونه الرئيس الأعلى لهذه الميليشيات، لأنه قوة القدس هو رئيس لقوة القدس، وبالتالي هذه الميليشيات تتبع هذه، لا تعمل مستقلة عن التوجيهات والاستراتيجية لهذا التنظيم للميليشيات في المنطقة. يتحرك الحوثي ثم بعد ذلك تتحرك الميليشيات، هذا يعني أن هناك يعني استراتيجية لتحريكها في هذا الظرف في هذا التوقيت واتجاه دولة مركزية. المملكة ببعدها الاقتصادي وتأثيرها الدولي من خلال مصادر الطاقة، ولاحظ استهداف مصادر الطاقة هذا البعد. أيضا أنها تكون هذه الميليشيات لا تشعر بأن ممكن أن تكون في ظل تسويات خارج بقائها، بمعنى أنها رسالة من هذه قوة القدس الحرس الثوري أن هذه القوة باقية ما بقي هذا النظام. هذه مؤشرات خطيرة، وهي مؤشرات مهمة للتعامل الإقليمي معها كما تحدث الأستاذ يوسف، أن تكون جزء من تسوية، يجب أن تكون، لا يمكن أن يكون التركيز فقط على الملف النووي ومضيق هرمز وتنسى هذه الميليشيات، لأنها أخطر من حتى ممكن تجاوز مضيق هرمز ومعالجته، لكن الميليشيات وبقائها ومهدد لاستقرار المنطقة، ويبقى الملشنة هو العنوان للدول الإقليمية وتهديد لاستقرارها.
2: طيب رفاه، يعني بالعودة للتاريخ القريب ليس البعيد، كان هناك تعهد والحديث عن لجنة عليا مشتركة عراقية ستعمل مع دول الخليج، وهذا بيان واضح من رئيس الوزراء العراقي الجديد السيد علي الزيدي في التعاون للجان تحقيق وكشف ملابسات إطلاق مسيرات تم إطلاقها نحو دول الخليج في الماضي. والبعض يسأل، لم يحدث أي جديد، بل هناك حديث عن، لا أقول تواطؤ حكومي، لكن أقول تواطؤ سياسي، هذا يصفه البعض بأنه كمجرد غطاء سياسي يقدم لهذه الميليشيات حتى تتصرف على الأرض كيفما تشاء. إلى أي مدى الحكومة العراقية قادرة على لجم هذه التصرفات وأن تمنع أيضا هذا الغطاء السياسي الذي يبرر لها أفعالها وتصرفاتها؟
3: أسامة، هذا السؤال ليس من المنطقة فقط، حتى من الداخل العراقي. الشعب العراقي حاليا يتساءل ويتسأل، هذه الحكومة التي جاءت بخطة نزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، أين خطتها فعلا للجم هذه الميليشيات في استهداف المنطقة التي هي بدأت تزعزع وتربك المشهد السياسي والأمني داخل العراق، خاصة مع خطط الزيدي التي رحبت بها دول المنطقة، الانفتاح الذي يتحدث عنه. لماذا لا تكون هناك اعتقالات؟ احنا نتحدث يوميا عن لجان تحقيقية، شعارات الإدانات والتنديد أصبحت لا تكفي لا للمنطقة ولا للداخل العراقي أيضا. لماذا لا يتم تتبع هذه المنصات، منصات إطلاق الصواريخ منصات المسيرات؟ هناك لا يزال التحالف موجود في داخل العراق، وهناك من المفترض أن تكون حكومة عراقية. يجب أن تتخذ، يعني حان الوقت لهذه الحكومة أن تتخذ إجراءات بحق هذه الميليشيات، أن تكون هناك مساءلة، أن يكون،
2: هل تستطيع
3: هناك،
2: يعني هناك فارق ما بين يجب أن تتخذ والاستطاعة، هل تستطيع الحكومة اتخاذ؟ لأنه مثلا هناك الكثير من القادة الذين هم على علاقة مباشرة مع قادة هذه الفصائل والميليشيات هم تحت قبة البرلمان، يشاركون لا.

0: أريد أن أقول في الإطار التنسيقي، لكن في المكون السياسي العام الذي خرج منه الإطار.
1: المفروض حاليا الزيدي له دعم كبير من الولايات المتحدة وله خطط وكانت هناك اتفاقات. فمن المفترض أن تكون هذه الحكومة إذا أرادت وفعلا تريد أن تنفتح على العالم العربي والمنطقة ودول الخليج أن تتخذ هذه الإجراءات، مثل ما تحدثت أن هذه موضوع التحقيقات وصلنا إلى خيوط ولم يكن هناك أي شيء واقعي أو حقيقي. لحد الآن لم نشاهد لا على التلفاز ولا على أي محكمة حكمت على متهمين أطلقوا صواريخ أو أطلقوا حتى داخل العراق أسامة، يعني إذا لم نتحدث عن المنطقة
0: حتى في أربيل تستهدف
1: داخل العراق صحيح. أربيل وحتى داخل
0: رئيس
1: المنطقة
0: الوزراء رئيس
1: السفارة الأمريكية وبعض
0: اليوم
1: المناطق
0: الأخرى تخرج من البصرة، يعني
1: حتى مرافق النفط والمصافي قصفت من هذه الميليشيات. أنا برأيي أن حكومة الزيدي تحتاج دعم أكبر من الحكومة من واشنطن لتتخذ هذه الخطوات. يعني هو تحدث عن موضوع يوم الثلاثاء.
0: دعم شكل الدعم، ما هو شكل هذا الدعم يعني؟
1: دعم عسكري ودعم أمني. العراق لا يملك منظومة عسكرية
0: هم يقولون كبيرة. هم يبررون وجودهم في العراق ويقولون بأننا يعني نحارب الشيطان الأعظم وما إلى ذلك. فإذا قدمت الحكومة، لمجرد أن ذهب رئيس الوزراء خرج صالح الحميداوي وتحدث وقال لا نريد أن نستبدل احتلالا عسكريا باحتلالا اقتصاديا، فحتى فكرة التعاون الاقتصادي هم يرفضونها. لا تعتقدوا بأن هذا يعني يصب في صالح رؤيتهم مشروعهم مشروع هذه الفصائل؟
1: العراق ليس لديه قوة عسكرية أسامة، إذا لم يعتمد على التحالف أو الولايات المتحدة لا يستطيع لجم هذه الميليشيات. هو مضطر إذا كان فعلا يريد أن يعيد السيادة وأن يتم بناء دولة حقيقية لابد أن يعتمد على التحالف أو الولايات المتحدة، وإلا بقيت هذه الميليشيات بسيطرتها وبصواريخها ومسيراتها ومعداتها التي تفوق قوة الجيش العراقي، وهم دائما يستعرضون بهذه الأسلحة. إذا لم يكن هناك دعم دولي ودعم من الولايات المتحدة لا تستطيع حكومة الزيدي تتحرك بهذه القوة. هو شخص أعزل اقتصادي، ليس لديه أي قوة عسكرية. يعني تخيل نحن من شهر مايو الماضي تم تشكيل الحكومة، لغاية الآن في العراق لا توجد وزارتين وهي أهم وزارة، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بسبب الخلافات السياسية، صراعات، بسبب المحاصصة الطائفية، وأيضا بسبب حساسية الملف ملف حصر السلاح بيد الدولة. ويجب أن تكون هناك أولويات لترتيب الملفات الأمنية في هذه الوزارتين. هذه الوزارتين فيها كان آلاف الموظفين، أغلبيتهم كانوا ينتمون منهم إلى أحزاب سياسية، وهي أيضا هذه الأحزاب تنتمي إلى إيران أو تتبع بأيديولوجيتها وملفاتها وسياستها إلى إيران. فإذا يجب ترتيب ملفات هذه الوزارات الأمنية لتساعد رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة في ملف حصر السلاح بيد الدولة. هذه الترتيبات كلها تحتاج تحقيق الحكومة، لا يمكن أن تتم مثل ما تحدثت. يجب أن يكون هناك دعم دولي ودعم أمريكي لحكومة الزيدي، عسكري وأمني، خطط أمنية وأيضا دعم عسكري ليتم لجم هذه الميليشيات. حكومة الزيدي ليست قادرة وحدها على لجم هذه الميليشيات أو التصدي لها. لا توجد قوة عسكرية، لا توجد يعني معدات عسكرية لمواجهة
0: قدرات لوجستية لمواجهة هذه الجماعات. سنأتي لهذه النقطة مجددا رفا، لكن أتي إليك أستاذ مسعود في الرؤية الإيرانية. بماذا يفكر الإيرانيون بهذا التصعيد؟ تحريك أذرع الحوثيين في اليمن، تحريك الفصائل العراقية الآن، بماذا يفكرون؟
2: طبعا في الوقت الحاضر أعتقد بأننا علينا أن نرى كيف يمكن التعاطي مع مضيق هرمز من قبل الإيرانيين. الحوثي تحرك حتى يربط مضيق هرمز بباب المندب. هذا مطلب إيراني. ما هو السبب المادي وليس التحليلي على الأرض؟ لأن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تضخ النفط عبر ينبع إلى العالم. هذه نقطة مادية علينا أن
0: أفقدت الإيرانيين القدرة على المناورة بهذه الورقة.
2: الإمارات استطاعت إلى حد ما أيضا تضخ النفط من الجانب الآخر. هذا الضخ هو يقلل من أهمية مضيق هرمز الذي أصبح ورقة بيد الإيرانيين. إضافة إلى ذلك المسار الذي تم فتحه في المياه الإقليمية العمانية أصبح عنصر إضافي على هذا الأمر، وقلل من أهمية مضيق هرمز. أعتقد الإيرانيين بهذه الطريقة هم يريدون في واقع الأمر وقف تدفق

0: الوقود إلى العالم حتى يجعلوا أي مواجهة معهم مكلفة اقتصاديا للعالم وليس لإيران فقط. ولكن العراق لماذا العراق؟ نحن نعرف بأن رئيس الوزراء العراقي قد يكون هو أول رئيس وزراء عراقي وقف تجنب مواجهة الميليشيات داخل العراق. هذا الإجراء من قبل علي الزيدي له أسباب عدة. أهم الأسباب أولا حصر السلاح بيد الدولة. عندما نتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة علينا أن ننظر كيف تنظر طهران إلى حصر السلاح بيد الدولة. هذا يعني الميليشيات التي هي أوراق إيران خدمة لسياساتها الإقليمية يتم نزع السلاح منها، أي إيران تفقد ورقة مهمة. المسألة الثانية مكافحة الفساد. العراق متنفس اقتصادي والفساد هو الذي يشكل هذا المتنفس الاقتصادي.
1: 20% أو 30% ثلث إيرادات النفط من 2011 وحتى الآن. نعم. تذهب
0: وهذه الميليشيات لها دور في هذا الفساد الاقتصادي وتلعب دور أساسي في حتى نقل النفط الإيراني باسم النفط العراقي، وهذا كان يساعد إيران أن تستمر اقتصاديا لأنها هي تحت الضغط. والمسألة الأخرى ومهمة إعادة صياغة العلاقات بين طهران وواشنطن، والصراع بين طهران وواشنطن لم ينتهي. لذا عندما تقدم الحكومة العراقية على هذا الأمر بالنسبة لإيران هذه تعتبر ضربة.
1: والمسألة الأخرى، هل هي أقدمت فعلا أم علينا أن نتعامل مع البيانات كإجراءات؟ بمعنى هناك حديث يتنامي الآن في العراق عن مثلا فصائل قامت فصيل مرتبط بقيس الخزعلي قاموا بتسليم أسلحتهم وقاموا بأخذ الصور وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تم الحديث عن إنشاء ميليشيات رديفة تعمل في الخفاء، وكأنه المسألة انتقلت من مجرد ميليشيات تعمل في العلن إلى ميليشيات موازية تعمل في الخفاء.
0: هذا مهم جدا، مهم جدا. هناك فصائل معروفة أسماءها التي ليس لها قادة، مالك الأشتر، أولياء الدم، وأسماء الكهف من هذا القبيل،
1: أهل الكهف صحيح،
0: وأصحاب الكهف وربع الله وكثير هذه الأسماء. هذه المجموعات ما هي إلا في واقع المواجهة للتنظيمات التي تريد أن تقوم بعمليات ولكن لا تتحمل المسؤوليات. هذه الواجهات في واقع الأمر هي تدخل في هذا السياق. والمسألة الرابعة بخصوص الذي أنا أشرت إليه، مسألة علاقة العراق مع الخليج. إذا العراق استطاع مع الخليج وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية أن يبني علاقات استراتيجية، سوف يحصل على غطاء اقتصادي سياسي وحتى أمني، وهذا ما لا تريده إيران. وبهذه الطريقة العراق يجد نقطة عربية يمكن الاتكال عليها ويتصرف باستقلالية أكبر. لذا بدأ رئيس الوزراء في مواجهة جماعة الكعبي،
2: أكرم الكعبي.
0: لماذا جماعة أكرم الكعبي؟ لأنهم أقل أهمية وقوة من كتائب حزب الله. كتائب حزب الله لها نفوذ كبير داخل العراق من خلال رئيس أركان الحشد الشعبي أبو فدك
2: وله أذرع
0: وله إمكانيات وله مؤسسات اقتصادية واسعة داخل العراق. لذا رئيس الوزراء العراقي اختار كنموذج حركة النجباء. حركة النجباء ليست بقوة كتائب حزب الله، وعدم الذهاب إلى كتائب حزب الله هي تجربة من قبل رئيس الوزراء تعطيه نمط المواجهة مع هذه الفصائل في المستقبل، وهو أعتقد بأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، وحتى الدول العربية مستعدة أن تدعمه في حال استطاع أن يفوز بهذه المواجهة مع الميليشيات.
1: طيب أستاذ يوسف، البعض يسأل أيضا في الداخل العراقي علينا أن نراهن على ماذا بالضبط؟ رئيس الحكومة أعلنها، لديه توجهات واضحة، لكن في النهاية نحن نعلم طبيعة وتركيبة النظام السياسي في العراق. هو نظام مكون من مجموعة من الطوائف وما إلى ذلك، فتكوينة هذا النظام مختلفة عن الدول الطبيعية. علينا أن نراهن على ماذا بالضبط في ظل هذه المحاصصة التي يعتمد عليها النظام العراقي؟
3: أعتقد

0: علينا أن نراهن على الواقعية. مشروع نزع السلاح ومشروع ضخم. لعلي أكون أكثر صراحة وأقول هو أسهل في لبنان، لأن هناك يعني ملامح واضحة لحزب الله، خصوصا بعض الضربات التي حدثت له. العراق بحاجة أولا إلى الخروج من لغة البيانات إلى الإرادة السياسية. يعني كما يقال يهبنا الله اللوز لكن لا يقشره لنا، يعني حتى لو ذهب إلى الولايات المتحدة و يعني وعدت بدعم العراق، الدعم السعودي للعراق هو دعم كبير جدا، ومع ذلك يحتاج العراق إلى أن يحسم أمره في موضوع الميليشيات. ترحيل المشكلة في موضوع الميليشيات أعتقد لأنه موضوع معقد، ويمكن وصفه كما نسميه في العلوم السياسية هو موضوع بنيوي في العراق، ليس جماعة خارجة عن نمط الدولة،
1: جماعات
0: بل جماعات، وأيضا هي متداخلة. يعني كما تعلم الأستاذ يعني حتى النقاط الأمنية، التفتيش، الخدمات، يعني ليست حتى جماعة بالمعنى العسكري،
2: لكن هناك الدفاع والداخلية،
0: وزارات الدفاع.
1: لكن هناك
0: اليوم أيضا ينبغي أن نطمئن العراق أنه نحن ندرك أن هذا المشروع الإيراني هو ليعزل العراق عن محيطه العربي. هذا قد يعطيه الدافع كما فعل في موضوع الفساد أن يعجل بموضوع، وأعتقد أن كل الدول يمكن أن تدعمه. لكن لماذا الآن؟ أنا أعتقد أنه يجب أن نتوقف قليلا عن قراءة ما يحدث في الإطار السياسي. نحن اليوم أمام حرب اقتصاد سياسي وليست بالمعنى السياسي الخالص. اليوم أسعار النفط حتى الهدن التي يعني يسعى لها ترامب هي لتهدئة السوق أكثر من إعطاء فرصة لإيران. إذا نظرنا إلى الاقتصاد السياسي اليوم نستطيع أن نفهم كل هذه الدوافع لعملية الحوثي أو للعراقيين. أيضا الإشارة إلى أن وجود خيارات أكثر للمملكة العربية السعودية وأيضا قدرتها على التأقلم مع هذا الوضع أعطى مؤشرا قد يكون لبعض هذه الميليشيات أنه نرجع إلى موضوع النفط والاقتصاد السياسي، خصوصا لا يمكن أن نفصل ما حدث اليوم من استهداف المملكة عن ما أشيع في التوجهات الصينية للدخول إلى يعني المفاوضات. اليوم نحن أمام عولمة الحرب من زاوية الاقتصاد السياسي. دخول الصين أيضا نحن نعلم أن استراتيجية الصين أولا الحفاظ على مصالحها، مصالحها اليوم هي مع الخليج ومع المملكة العربية السعودية. يعني النفط الذي تشتريه يعني الصين، ونتحدث هنا من لغة الأرقام، يعني لا يشكل شيء، يعني 4 مليار أمام يعني مبلغ يتجاوز 100 مليار فقط حجم التبادل مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن حجم التبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم التذرع بموضوع أن الصين قد تكون تدعم إيران أو هذا أعتقد أنه يشغب على فهم السياق الصيني في أنها لا تريد الدخول إلى المعترك السياسي وإنما الحفاظ على مصالحها الاقتصادية.
1: أستاذ حمود، هناك نقطة يطرحها البعض، أنت كمختص في شؤون هذه الجماعات، السبيل ماذا؟ يعني السبيل، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيين على مدى سنوات تركوا مساحة كبيرة أمام هذه الفصائل والقيادات السياسية التي تدير هذه الفصائل لأن يكون لديهم إمبراطوريات اقتصادية، ظنا منهم بأن هؤلاء سيكون لديهم مصادر دخل وارتباطات اقتصادية وبالتالي ينفصلوا شيئا فشيئا، يعني كما كان يفكر الأمريكيون يكون لديهم شيء ليخافوا عليه. استغلوا كل هذه الإمكانيات للمزيد من التسليح، للحصول على المزيد من الأسلحة، لتوطيد علاقاتهم ويعني تشجيع المزيد من الشباب على الانضمام لهذه الفصائل. الحل كيف؟ كيف يجب أن يكون مع هذه الفصائل؟
3: أولا لأن هذه الفصائل أو هذه الجماعات والميليشيات الإرهابية ليست مستقلة بذاتها وليست local actors في دول معينة، هي مرتبطة بالمنظومة الميليشيوية في المنطقة تحت الحرس الثوري قوة القدس. يعني لا يمكن أن تقول أن الحوثي ناشئ بسبب أزمة يمنية داخلية، هو منضم ضمن هذا المحور المتكامل كما هي الميليشيات في العراق، أيضا حزب الله. هذه المنظومة تعمل وفق استراتيجية، هي ليست هناك اجتهادات إلا في تفاصيل بسيطة. أما في

0: الاستراتيجية العامة هي تعمل من خلال قوة القدس التي يقودها ضباط الحرس الثوري. هذا يعطي المشهد العام. في التفاصيل لا توجد ميليشيا حلت نفسها ربما حتى في التاريخ. يعني حتى لما نرجع إلى البعد
1: حتى الميليشيات اليسارية
0: لكن إذا اقتربنا إلى الجماعات الإسلاموية القاعدة داعش تم تفكيكها وضربها من خلال القوى العسكرية وبتحالفات دولية. هذا الحل الوحيد. لا لم تستطع دولة مركزية تفكك ميليشيات خارجة عن قدرتها أو إرادتها. لا يوجد إلا حينما تصنعها تستطيع تفكيكها. كل هذه الميليشيات تم صناعتها من الخارج وبالتالي الخارج ما زال قويا ومتماسكا وهو الحرس الثوري ولذلك سيستثمر ويقاتل حتى تبقى هذه الميليشيات لأنها ذراع خدمت المشروع الإيراني ستخدم المشروع الإيراني إذا ما انتهت الحرب في بقاء النظام ولذلك لا تريد الدولة الإيرانية أو النظام الإيراني التفريط في هذه الميليشيات. إذن يجب أن نفكر بشكل أكثر واقعية بمعنى أن دعم الدولة العراقية بهذا الشكل لن يحقق شيء. الحقيقة يجب أن تواجه هذه الميليشيات بالقوة من خلال التحالف كما حدث تحالف تجاه داعش تم تشكيل تحالف وضربت ضربت في العراق فالدولة العراقية قبلت بذلك وضربت في سوريا وبالتالي تلاشى وتفكك إلى يعني مستوى ضعيف جدا يعني يؤثر على هاتين الدولتين. إذا نحن أمام هذا الخيار. أنا أعتقد أنه يجب أن نصل إلى هذا الخيار عاجلا أم آجلا.
1: إرادة المواجهة لدى الدولة العراقية هل ترى حاضرة وموجودة؟
0: أنا صراحة متشائم كثيرا لأن استمعت على قناة العربية قبل 10 أيام للمتحدث باسم الحكومة العراقية ساق نفس التبريرات التي كانت حتى أيام الحكومة السابقة. يعني نحن نحقق اللجنة من شهرين لم تخرج بأي نتيجة. أيضا بدأ يشكك في اتهامات في الحقائق والتقارير التي تقدمها الدول. الدول لا تتحدث. حينما تحدث وزارة الدفاع السعودية أن هذه الاستهداف انطلق من العراق ميليشيات عراقية هذا ليس تصريحا من شخص عادي. هذه جهاز مؤسسي عسكري يتحدث عن استهداف جاء للدولة من دولة معينة وبميليشيا معينة ومكان معين. وبالتالي نعم لديه هذه التقارير ولديه هذه الصور ولديه هذه الإثباتات ليقدم للدولة الأخرى. ولذلك خلال الأيام الماضية يعني حسب معلوماتي أنه تم هناك تواصل مع الدولة العراقية وقدمت معلومات لكن لا يوجد ربما هي العجز لدى الدولة العراقية في مواجهة هذه الميليشيات والخوف من هذه الخطوة ومحاولة يعني التدرج في معالجتها. وهذه الميليشيات لن تستكين ولن تتوقف خاصة وأن من يمولها أو من يشاركها في الإدارة والقيادة وهي تتمول من للأسف من مصادر التمويل العراقي وكما الحوثي أيضا مستولي على المصادر اليمنية لكن قرارها منضوي تحت دولة أجنبية وهي إيران وبالتالي لا ترى بأن للدولة العراقية عليها سلطة. هي تناور أحيانا في هذا الجانب لكنها تعود إلى حينما تأتيها الأوامر. ولذلك أعيد مرة أخرى حين التصريحات الأيام الماضية إسماعيل قاني هو يعني جاء المشهد بعد اختفاء لأسابيع وربما لفترة طويلة عن المشهد. إذن بدأ يحاول استعادة دور الميليشيات في المنطقة لأنها ستكون هي الذراع التي كانت مريحة للدولة الإيرانية وأيضا المؤثرة على الإقليم والمؤثرة كورقة ابتزاز على المستوى الاقتصادي ومستوى الأمني. وبالتالي لابد أن يكون هناك الدولة التي تتعرض إلى هجمات من هذه الميليشيات يجب أن تردع هذه الميليشيات بالقوة. أعطيت الدولة العراقية الإنذارات الكافية بعد ذلك لم تعمل شيئا وبالتالي من حق أي دولة أن تدافع عن سيادتها وأمنها واقتصادها.
1: صحيح. طيب قبل أن أتي إليك رفاه نناقش أيضا مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نذهب إلى فاصل قصير المشاهدين ونعود لمواصلة ساعة الحوار.

في زوايا بعيدة يلفها الظلام، ملفات أغلقت وأخرى يغطيها غبار السنين، قصاصات وأخبار وأنصاف حقائق بعضها مشوه بكثير من حبر الإخفاء. عمليات سرية حظر الكشف عنها، أشخاص يعملون

0: في الخفاء بحثا عن المعلومة، وأشخاص يعملون في العلن لكن بشخصيات مستعارة. ذهبنا إلى المناطق المجهولة، بحثنا عن الخبايا والأسرار، سعينا وراء الشهود وصنع الأحداث، رفعنا الستار عن عمليات سرية استخباراتية وعسكرية لنعيد سرد الوقائع كما حدثت.
1: بلا تحفظ مع بدر الدين الصائغ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مجددا، أعود إليك رفاه. طبقا للمعلومات المنتشرة حتى هذه اللحظة بأن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى المملكة خلال أيام، هل لدى السيد علي الزيدي أوراق يستطيع أن يقدمها للمملكة، يستطيع من خلالها أن يقنعهم بأنه نعم حدث شيء ما لكنه لدينا إجراءات فعلية، لأن الرجل أعلن قبل شهرين عن تشكيل لجنة وما إلى ذلك، وهناك الكثير من البيانات صراحة، لكن في الأخير المواطن الذي تستهدف منشآته يريد أن يرى إجراءات فعلية على الأرض، هل لدى السيد علي الزيدي شيء ما يقنع به السعوديين في هذه المرحلة؟
1: لا أعتقد، ومثل ما تحدث قبل قليل هذه اللجان حتى الشعب العراقي اكتفى منها، لا تصل إلى شيء، لا تقدم إلى شيء، ولا أعتقد حتى رئيس الوزراء علي الزيدي لديه ما يقوله، لأنه مقيد بهذه الميليشيات بسلاحها، إذا لم يتم هناك حصر السلاح بيد الدولة لا يستطيع علي الزيدي أن يوعد أي دولة جارة له بأن لن تكون هناك اعتداءات أو هجمات إرهابية من هذه الميليشيات. طبعا يعني لنكون صريحين، هذه الأذرع هي مثل الدمى يحركها الحرس الثوري بالمنطقة.
0: طيب لكن في الأخير المجتمع الدولي والحكومات تجد أمامها شخص يتقلد هذا المنصب، رئيس وزراء دولة تسمى بالعراق، وهي دولة تقدم نفسها كدولة ذات سيادة، فبالتالي أنا كشخص معتدى عليه أذهب للطرف الرسمي في المسألة، أما البقية فهي مشكلتك وليست مشكلتي، هكذا يعني يجب يعني الرد المنطقي الذي سيقوله أي شخص.
1: لكن يعني هذه الحكومات المتعاقبة كلها جاءت بنفس السيناريو التي سيتحدث فيه أيضا الزيدي وتحدث فيه، لا توجد خطة معينة أصلا لحصر السلاح، هو حدد يوم 30 من سبتمبر القادم، لكن ما هي هذه الخطة؟ هل هناك حل معين؟ هل هناك خطة معينة بدون وجود وزارتي الدفاع والداخلية؟ كيف سيتم حصر السلاح
0: بهذه الميليشيات التي تتحدث؟ يعني
1: بهذه الميليشيات التي أصلا هي تتحدى الدولة يعني قبل يومين ظهر فيديو لمحلل سياسي، تخيل محلل سياسي المفروض يكون كاتب وأكاديمي، كان يهدد علي الزيدي بموضوع حصر السلاح ويقول القوة التي ستأتي لحصر السلاح ستواجه قوة أكبر، يعني تخيل على أي مدى نحن نتحدث عن محلل سياسي، كيف لهذه الميليشيات التي تمتلك كل هذه الأسلحة ويحركها الحرس الثوري الإيراني، خاصة في هذه الفترة التي يتحرك فيها الزيدي من واشنطن إلى يوم غد سيكون في أنقرة ومن ثم إلى السعودية. إيران لا تريد هذا الانفتاح العراقي، لا تريد العراق أن يخرج من عباءتها، لأنه يعني جزء من هذه الأذرع لمشروعها التوسعي الفارسي.

0: أمة تسميه بمحور المقاومة. فإذا خرج العراق وتم حصر السلاح بيد الدولة، إذا تتذكر قبل كم يوم لما كان الزيدي في إيران تم استهدفت الميليشيات منفذ العبدلي في الكويت،
1: صحيح،
0: هذه كانت رسالة أخرى أيضا. يعني وهو داخل طهران تم استهداف منفذ العبدلي للكويت الجار للعراق من هذه الميليشيات. هذه معناها رسالة أنه نحن من نحرك هذه الميليشيات، نحن من نزعزع، هذه رسالة إيران طبعا، نحن من نزعزع استقرار المنطقة. ذهبت إلى واشنطن وكانت هناك تصريحات من سياسيين إيرانيين كثيرا انتقدت زيارة الزيدي، وكانت هناك
1: مستشار يعني المرشد حتى قال يعني وصفه بطريقة غير
0: أنه
1: يعني
0: غير كفو وأن ليس لديه الخبرة ومن هذه الخبرة المصطلحات. فإذا إيران ليس من صالحها خروج العراق من عبائتها السياسية والأمنية ومن مشروعها التوسعي، لأنه
1: يعني الحل في طهران وليس في بغداد.
0: لا يوجد حل في بغداد إذا لم يكن هناك دعم دولي وحكومي عسكري للجم هذه الميليشيات، لا يكون هناك قرار سيادي عراقي. نحن الآن دولتين، دولة بداخل دولة، دولة مصغرة، طيب، كلها ميليشيات تحكمها إيران، ودولة أخرى هي العراق المتمثلة حاليا بالزيدي، والذي يحاول جاهدا لأن يعني يحاول طيب إزاحة العراق عن طريق.
1: وهنا يعني نطرح إيران. هذا السؤال على الأستاذ مسعود، يقولون الأفعى تقتل من الرأس وليس من الذيل. نعم. لماذا إذن يعني يلتفت الناس إلى الذيل الأفعى ويتركون الرأس؟
2: أشار الأستاذ إلى نقطة مهمة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظم مواجهتها مع إيران وفقا لمصالحها الاقتصادية، تأثير السوق، بعد سعر الوقود وما شابه، هذه الأمور تؤثر على الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي ينطلق من هذا المنطلق. ربما صحيح كثير من الدول هي صديقة مع الولايات المتحدة، حليفة مع الولايات المتحدة، ولكن هذا التحالف وهذه الصداقة ليست بالضرورة بأن تكون أهدافها متطابقة مع أهداف الولايات المتحدة التي تنطلق هي من
1: أولوياتها.
2: هذا واضح جدا. ولكن الإيرانيين لديهم مسألة مهمة للغاية بالنسبة لهذه الميليشيات داخل العراق، وأعتقد إضافة إلى ما تفضلوا الضيوف الكرام، هناك مسألة مهمة بأن الميليشيات العراقية لوحدها ربما تكون أغنى من الحوثيين،
1: صحيح،
2: ربما تكون أغنى من حزب الله. ما الذي تقوم به هذه الميليشيات العراقية التي لديها نفوذ داخل مؤسسات الدولة، داخل كثير من مؤسسات الدولة، وهي وراءها مجموعة سياسية اسمها الإطار التنسيقي. هذا الإطار التنسيقي لم يتراجع ويقبل بالزيدي لولا الضغط الأمريكي الذي رفض المالكي.
1: صحيح.
2: يعني جاء الزيدي بالضرورة وليس بقرار من الإطار التنسيقي ليقف وراءه ويأتي بهذا المكان،
0: وليس خلال الانتخابات أصلاً.
2: نعم، لذا الرجل هو في هذا الوضع الحساس الدقيق والحساس عندما يريد أن يفعل شيئا داخل العراق. هذه المجموعات هي التي تغذي حزب الله في العراق، هي التي تغذي في لبنان، هي التي تدعم ماليا وحتى بكثير من الأمور الحوثيين في اليمن. هذا الدعم التي تقدمه، هل إيران تريد أن تقطع حبل السبحة، خيط السبحة، وتتناثر حبات السبحة التي هي بيدها؟ لا أعتقد ذلك. لذا أعتقد بأن العراقيين من بعد ما إيران فقدت سوريا، من بعد ما تلقى حزب الله تلك الضربات التي أوصلته إلى ما هو عليه في الوقت الحاضر من ناحية القوة، هي بحاجة ماسة إلى هذه الفصائل في العراق التي لديها إمكانيات مالية هائلة، لديها نفوذ داخل الدولة. لذا التغيير داخل العراق مع هذا الوضع صعب للغاية وقد يكون مستحيل، لأن التداخل بين الإطار التنسيقي والحشد الشعبي والحكومة تداخل غريب من الصعوبة بمكان تفكيكه،
1: صعب تفكيكه لهذه الدرجة. نعم.
0: حتى الزيدي طيب. هو من جاء به الإطار أسامة، يعني حتى لو كان هو بس مجرد اتفاق ليكون بديلا عن المالكي، هو من جاء به. فهو الآن أمام تحدي كبير، حتى ليس فقط في حصر السلاح ومكافحة الفساد، كيف سيخرج من عباءة الإطار التنسيقي الذي هو جاب

0: بشروطه وليس غير ذلك.
1: طيب أستاذ يوسف، الآن لدينا هذه الميليشيات تعتدي اليوم على المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك اعتدت سابقا على دولة الإمارات، واعتدت كذلك على دولة الكويت، وهناك يعني تحقيقات وإعلانات واضحة من هذه الدول. البعض يسأل لماذا لم نرى جبهة عربية موحدة للجم تحركات هذه الفصائل والميليشيات الموجودة في دول عربية التي من المفترض أن هذه الدول جميعها منضوية تحت إطار جامع يسمى بجامعة الدول العربية، وبالتالي نغلق الباب كعرب على الإيرانيين ونحاول أن نبحث عن حل عربي عربي مشترك.
2: أعتقد مثل هذه الدعوات يعني تتناسى أنه هناك
1: أفلاطونية
2: يعني أولويات بين الدول، وأيضا هناك سياق عام استراتيجي يمكن البعض يغفله، أن جزء من فهم إيران لعامل الوقت أنها تدرك أن هدف أمريكا هو الانكفاء عن المنطقة والتخلي عن الشرق الأوسط والذهاب إلى آسيا يعني لمقارعة الصين، فهي تعمل على عامل الوقت أولا أن هذه الاستراتيجية البعيدة للولايات المتحدة. الأمر الثاني هي تلعب على الاستراتيجية الأصغر، وهي أن هناك انتخابات نصفية وأن ترامب والجمهوريين لن يبقوا طويلا يعني. فجزء من التعقيد هذا في الوقت يقابله حكمة خليجية، ولا أقول حكمة سعودية، في التعامل مع الوضع. في النهاية كان العراق والمملكة العربية السعودية ما قبل هذا الوضع، وسيظلان يعني بهذا الجوار، فدول المنطقة ثابتة. الدول الأخرى هي المتحركة، سواء الصين أو الولايات المتحدة، هي تبحث عن مصالحها. الأمر الثاني أن البيان السعودي نص على أنه قادر على الرد في الوقت المناسب، وهو بهذا يشير إلى استنهاض مفهوم الدولة داخل العراق، لأن هناك فرق بين النظام السياسي وبين الدولة. اليوم الدولة مختطفة في أكثر من جهة، واليوم أيضا مفهوم الحرب اختلف. اليوم من السهل أن تخوض حربا ضد ميليشيا وأن تدمرها بأسلحة الطيران إلى آخره، لكن أيضا أنت تفكر في الحرب الأهلية التي يمكن أن تنشأ من هشاشة هذه الدولة التي تحتضن الميليشيا، ويمكن أن تزيدها. يعني أنا لا أشك أن هناك رغبة يعني سياسية ورغبة مجتمعية في العراق، يعني أنا أتابع العراق خارج أقواس الخطابات السياسية، الكثير من المدونين العراقيين حتى من الشيعة العرب يعني يشعرون أن موارد العراق يعني مستنفذة، يعني لنقل أن السعودية تستطيع أن تتعالى على هذا التشغيب الميليشيوي، لكن العراق يدفع يعني أثمان باهظة جدا، لا يمكن، كما أن اليمنيين يدفعوا أثمان باهظة جدا يعني.
1: طيب أستاذ حمود، هذه الحالة المخرج النموذجي، هل هناك، نستطيع أن نقول بأنه هناك مخرج نموذجي للخروج من هذه الحالة، أم يعني مجموعة من العلاجات المشتركة المترابطة مع بعضها البعض؟
3: أنا في ظني حينما يأتي علي الزيدي للسعودية سيقدم له يعني الأدلة المكررة مرة أخرى التي قدمت للإدارات السابقة، وستقدم أيضا خطة أمنية عسكرية، لأنه بالتأكيد سيطرح التحديات التي تحدث عنها الزملاء والتحديات التي يتحدث عنها العراقيين، بمعنى ربما هو لا يمتلك تلك المؤسسات التي تستطيع أن تساعد في تفكيك هذه المنظومة. إذا ما علمنا أن السعودية خاضت حروب مع ميليشيات وجماعات إرهابية، استخدمت أساليب أمنية واستخدمت أساليب أيضا اقتصادية في ملاحقة موارد هذه الجماعات، سواء عملت على الإرهاب في الداخل السعودي أو حتى في الإقليم. أيضا أعتقد أنه هذه ستكون من ضمن إطار أنا باعتقادي أنه يحتاج أيضا إلى تنسيق إقليمي أمني، لأن المستهدف الإقليم ككل ليس فقط السعودية، وأن كانت السعودية في بؤرة الاهتمام نتيجة أيضا التأثير الاقتصادي والسياسي، وبالتالي مهم جدا أن تؤثر هذه الميليشيات عليها،
1: جزء من منظومة ابتزاز الاقتصاد،
3: وبالتالي بمعنى مساعدة، وأيضا السماع لما لديه من طيب. ماذا ستفعل؟ لأننا لن نصب مؤكدا، لن نستمر

0: في تلقي هذه التهديدات.
1: وربما بيان الخارجية للمرة الأولى اليوم كان واضحا في هذه اللهجة الحادة. رفاه في ثواني قليلة، الأمور هناك حل لها أم ستذهب للمزيد من التعقيد؟
2: في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، أعتقد أن هذا للعراق هذه فرصته الأخيرة في العودة إلى الحضن العربي واستغلال هذه الفرصة، وإلا سيبقى في عزلة دولية.
1: تعقيد أم حل؟
3: أنا أعتقد بأن الحكمة والصبر الذي نتحدث عنه، هناك حكمة مسلحة وهناك صبر بتار،
1: وهذا بكل تأكيد أي صبر لا حدود،
3: واضح في البيان السعودي.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، ختام ساعة حوار لهذا اليوم، في أمان الله.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
3: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر، هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
2: كلا.
3: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
2: كلا.
3: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
2: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
3: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوه.
2: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
3: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، 10:00 على العربية بزنس.

هجمات بمسيرات تستهدف حزبا إيرانيا معارضا شمال أربيل، والتحالف الدولي يسقط مسيرة على الحدود مع إيران. ترامب متفائل باحتمال التواصل لحل مع إيران وينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية. وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد أن بلادها مستعدة لأي تصعيد حوثي، وتتهم الجماعة بالسعي لاستنساخ النموذج الإيراني في مضيق هرمز بباب المندب. بعد حصولها على الضوء الأخضر الأمريكي لإنتاج منظومة باتريوت، زيلينسكي يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

الحملات العربية إسقاط طائرات مسيرة في سماء أربيل في العراق. وقال مصدر أمني للعربية إن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شمال أربيل.

0: وفي الأخبار العاجلة مشاهدينا، أفاد مسؤول أمريكي بأن مباحثات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية متوقعة الأسبوع المقبل في روما. المسؤول أوضح بأن المباحثات ستبحث توسيع مناطق إعادة انتشار إسرائيل في جنوب لبنان، وقال أن الجانبين اللبناني أي والإسرائيلي سيبحثان الخلافات الحدودية بين البلدين، كما سيناقش الجانبان التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان. المسؤول أوضح أيضا أن المناطق التجريبية ستمنح لبنان فرصة لنزع سلاح حزب الله وبناء الثقة للخطوات اللاحقة، وأكد أن اتفاق الإطار هو السبيل الوحيد لإرساء السلام بين لبنان وإسرائيل. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية لجهة محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران، وردا على سؤال طرح عليه على متن طائرة رئاسية حول مدى صبره إزاء المفاوضات مع إيران، قال ترامب إن لديه الكثير من الصبر.
1: Their people said, please don't shoot last night, the night before, two nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago.
0: كما نفى الرئيس الأمريكي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية، مؤكدا أن بلاده لديها الكثير من الذخيرة، وأشار في الوقت ذاته إلى رغبته في الحصول على المزيد منها.
1: We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest.
0: وقبيل لقاء مرتقب غدا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطرق ترامب للتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ملف إيران، مشيرا إلى أن واشنطن وتل أبيب متقاربتان جدا في مواقفهما بشأن طهران.
1: And if you look at Iran now, they're 8% of what they were 4 months ago. They're 8% of what they were 4 months ago. So we'll see how this all comes out.
0: وقبيل توجهه إلى واشنطن لقاء ترامب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة، مشددا على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته مع ترامب.
2: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير، ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل.

0: العزيزة وقوتها ومستقبلها.
1: رغم توقف الضربات الأمريكية وعودة الهدوء مؤقتا، لكن يبقى جبل الفأس في إيران على رأس قائمة الأهداف الأمريكية. هذا الجبل يحوي مجمعا تحت الأرض محصنا

0: الصب. التفاصيل في العرض التالي.
1: مجرد كتلة جبلية هادئة تحمل اسم جبل الفأس ترتفع إلى نحو 1608 أمتار فوق سطح البحر، وتبعد قرابة كيلومترين فقط جنوب منشأة نطنز. لكن تحت هذا المظهر الهادئ يختبئ سر جعلها واحدة من أكثر المواقع النووية غموضاً في البرنامج النووي الإيراني. داخل هذا الجبل تقع منشأة لم يتمكن مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخولها حتى اليوم، ولا تحميها أنظمة الدفاع وحدها، بل تحيط بها طبقات هائلة من صخور جرانيت نارية لتصبح الطبيعة نفسها جزءاً من منظومة حمايتها. فوق المداخل الغربية تمتد قرابة 100 متر من الصخور، بينما يصل الغطاء الصخري فوق المداخل الشرقية إلى نحو 145 مترا. طبقات كاملة تعزل ما في الداخل عن العالم الخارجي، ورغم ذلك لا يربط هذا العالم بما تحت الجبل سوى أربع بوابات رئيسية، اثنتان في الجهة الغربية واثنتان في الجهة الشرقية. يبلغ عرض كل بوابة 6 أمتار وارتفاعها 8 أمتار. مداخل بحجم مبنى كامل تقود إلى شبكة ضخمة تمتد في أعماق الجبل. والآن دعونا ندخل إلى قلب هذا الجبل. نحن الآن على عمق يتجاوز 100 متر تحت سطح الأرض، داخل واحدة من أكثر المنشآت النووية سرية في إيران، حيث لم يدخلها أي مفتش دولي حتى اليوم. هنا وداخل هذه الشبكة المعقدة من الأنفاق، تشير التقديرات إلى وجود آلاف أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وربما مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. واليوم يخضع هذا الجبل لمراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية ووسائل الاستطلاع المختلفة. ومع تصاعد الحديث عن احتمال استهداف المنشأة، يبقى السؤال الأهم: هل ستظل أسرار جبل الفأس مدفونة تحت هذه الصخور، أم ستكشفها الأيام المقبلة؟
0: قالت وزيرة الخارجية اليمنية إن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في باب المندب، مشددة على أن الميليشيا ازدادت جرأة بسبب غياب رد فعل دولي جاد تجاه الهجمات على حركة الملاحة. وأضافت وزيرة الخارجية اليمن أن الحوثيين يريدون تسيير رحلات جوية مباشرة من إيران لسد النقص في الدعم العسكري والكوادر البشرية والأموال والأسلحة. تتمتع جزر أرخبيل، حنيش وجزيرة زوقر بموقع استراتيجي يشرف على أحد أهم ممرات التجارة العالمية في البحر الأحمر. هذا ونفذت الميليشيا عدة محاولات تسلل باتجاه جزيرة زوقر، إلا أن القوات البحرية اليمنية تمكنت من إحباطها. لتبقى هذه الجزر اليمنية خط دفاع الأول عن السفن التجارية والمياه الإقليمية اليمنية. كاميرا العربية تجولت في المجرى الملاحي الدولي القريب من هذه الجزر ورصدت الأوضاع الميدانية من هناك.
2: العبور على هذه الأمواج لا يبدو سهلا مع كثافة الرياح، أكثر من 40 ميلا بحريا يتعين علينا أن نقطعها للوصول إلى أهم نقطة اشتباك على البحر الأحمر. وجهتنا اليوم إلى جزيرة زوقر، حيث خط الدفاع الأول لمواجهة ميليشيا الحوثي. بعد حوالي ساعتين من العبور على الأمواج نصل الآن إلى جزر أرخبيل حنيش، ومن خلفها جزيرة زوقر، حيث تمثل هذه الجزيرة أهمية استراتيجية كونها تطل على ممر التجارة العالمية، وتعتبر موقع حاكم بحكم ارتفاعها عن مستوى سطح البحر والتي تصل إلى أكثر من 600 متر. معنا هنا المتحدث أو مدير الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية عبد الناصر الممروح. هل لك أن تحدثنا عن أهمية هذه الجزيرة ومدى استماتة الميليشيات عليها؟
3: طبعا جزر أرخبيل حنيش وجزيرة زوقر من خلفها هما الخط الدفاع الأول للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. تتواجد فيها بحرية المقاومة الوطنية لتأمين هذه الجزر المحررة وتأمين خط الملاحة الدولي. ميليشيات الحوثي حاولت قبل الأسبوع الماضي الاقتراب بأربع

0: زوارق من جزيرة زقر تم رصدها على الفور والتعامل معها بحزم وإجبارها على الفرار شمالا نحو منطقة الفازة.
1: نحن الآن في الممر الدولي للتجارة العالمية، وكما تلاحظون من خلفي سفن تجارية تعبر ناحية الغرب، لكن تقلص حركة السفن بشكل كبير بسبب تهديدات ميليشيات الحوثي الانقلابية ما يؤثر بالطبع على الاقتصاد العالمي. هذه السفن تعبر بالقرب من أو بمحاذاة الجزر التي تسيطر عليها القوات الحكومية، وكما تلاحظون هذه هي الدوريات للبحرية اليمنية تعمل على مدار الساعة لتأمين هذه السفن وأيضا مكافحة التهريب عبر البحار وفي المياه الإقليمية اليمنية. هل سعيد لقناتي العربية والحدث من أمام جزيرة الحنيش غربي الحديدة.
2: تواصل السلطات الإسرائيلية تصعيدها في الضفة الغربية وسط تزايد عمليات الهدم والاعتقالات وتجديد غير مسبوق للإجراءات العسكرية على الحواجز. يتزامن هذا مع تصاعد في اعتداءات المستوطنين على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في أعقاب مواجهات دامية قبل أيام أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2 بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية حزمة إجراءات جديدة تشمل توسيع الاستيطان وإنشاء بؤر جديدة. هذا في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية بشأن دخول ما يعرف بمجلس السلام إلى غزة. يترقب المواطنون ما قد تفضي إليه هذه التحركات من ترتيبات تتعلق بمستقبل القطاع في ظل واقع إنساني ومعيشي لا يزال يلقي بظلاله على تفاصيل حياتهم اليومية. محمد حمو التفاصيل.
3: داخل أحد مراكز الإيواء في غزة لا تبدأ الأولويات من السياسة بل من إعداد وجبة قد تسد جوع الأسرة. وبينما يتواصل الحديث عن قرار الكابينت الإسرائيلي السماح بدخول ما يعرف بمجلس السلام للقطاع، تبدو اهتمامات أم محمود أقرب إلى ما يوضع على النار وما يمكن أن توفره لأطفالها في ظل ظروف لا تزال الحرب تفرضها على حياتهم.
4: إن شاء الله هذه اللجنة تيجي على أمل إنها تغير من القطاع ويصير تفاؤل ويصير محبة بين الناس كمان، لأنه إن وجدت المحبة وجدت كل شيء.
3: المشهد خارج مراكز الإيواء لا يختلف كثيرا، حيث تتباين معرفة المواطنين بالقرار بينما تتقاطع إجاباتهم عند أولويات يفرضها واقع الحرب.
5: على ما أنا شايف الكل قاعد بيجري كله للقضية الفلسطينية، يكون في النهاية إيش؟ يعني حاجة اللي يستفيد منه الشعب الفلسطيني بعد 3 سنين حرب.
6: يعني كابينت لما صادق وقال لك يعني في لجنة هتخش غزة، وين اللجنة تروح؟ هل في الشمال هل في الجنوب؟ يعني هو بيقول مناطق إنسانية، المناطق الإنسانية طب لمين؟ إن إلكو مين بيشرف عليها؟ يعني إحنا في ملخص كل اللي بيصير قاعد هذا، إحنا في الهواء معلقين.
3: أما سياسيا فلا يقرأ القرار بمعزل عن التحركات الجارية بشأن مستقبل القطاع، فبحسب مختصين يأتي هذا المسار ضمن محاولات رسم تصورات جديدة لإدارة القطاع في ظل تجاذبات وضغوط سياسية.
7: يعني يبدو الواضح أن قرار نتنياهو يعني الموافقة على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة يأتي تزامنا قبل زيارته بيوم إلى الولايات المتحدة ومقابلة الرئيس ترامب، ويبدو أراد من ذلك أن يوصل رسالة بأن إسرائيل ماضية وبشكل إيجابي في التعاطي مع خطة الرئيس ترامب يعني وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي محاولة التهرب من أي ضغوط قد يمارسها ترامب أثناء زيارته على زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
3: وكانت إسرائيل قد وافقت على دخول قوة دولية إلى غزة تضم نحو 200 عنصر من دول بينها أوغندا والمغرب، على أن يقتصر انتشارها على منطقة محددة في مدينة رفح. في غزة تتقاطع القرارات التي تناقش في أروقة السياسة مع واقع يومي يفرض تحدياته على السكان، لتبقى الأولويات مرتبطة بما يلامس حياتهم مباشرة، فيما يبقى تأثير هذه الخطوات مرتبطا بما ستشهده المرحلة المقبلة. من غزة، محمد حمو، العربية.
2: أقدم المحتجون في العاصمة الليبية على إغلاق مقر مصرف ليبيا المركزي ومقر جهاز المرافق والإسكان باستخدام سواتر ترابية في خطوة ضمن التحركات الاحتجاجية المتواصلة التي تشهدها طرابلس وعدد من مناطقها. ويأتي إغلاق المقرات في إطار تصعيد المحتجين لمطالبهم

0: وسط استمرار الدعوات لتوسيع نطاق العصيان المدني وإغلاق عدد من المؤسسات العامة في خطوة تهدف لزيادة الضغط على السلطات. يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في زيارة إلى واشنطن تسبق اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب، ويأتي اللقاء في إطار مساعي زيلينسكي لحشد المزيد من الدعم لكييف في الحرب ضد روسيا، وفي وقت يتوقع فيه أن يبدأ مجلس الشيوخ اعتبارا من الثلاثاء التصويت على مشروع قانون جديد يفرض عقوبات إضافية على روسيا. اعترضت منظومات الدفاع الجوية الروسية وأسقطت 182 مسيرة أوكرانية خلال النهار في أجواء عدد من المقاطعات وفوق البحرين الأسود وأزوف، وذلك بحسب وزارة الدفاع الروسية. وأكدت الدفاع الروسية في بيان أنه جرى تدمير المسيرات الأوكرانية في أجواء مقاطعات بلغورود وبرانياسك وكالوغا وكوستروما ومنطقة موسكو وجمهورية القرم وفوق بحر آزوف والبحر الأسود. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أعلن نادي بشكتاش التركي تعثر مفاوضات التعاقد مع نجم ليفربول السابق محمد صلاح. من المنتظر أن يعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي سيعقد اليوم عن تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب خلفا لديديو ديشام. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن بطولة كأس العالم 2026 وهاجم منتقديها متهما إياهم بنشر الكراهية والترويج لروايات مضللة. أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش اعتزاله التحكيم رسمياً بعد أسبوع واحد من إدارته للمباراة النهائية لكأس العالم 2026. غادر المدرب البرازيلي المخضرم كارلوس ألبرتو بيريرا وحدة العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية وفقاً لما أعلنه المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج في مدينة ريو دي جانيرو.
0: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. هجمات بمسيرات تستهدف حزبا إيرانيا معارضا شمال إربيل والتحالف الدولي يسقط مسيرة على الحدود مع إيران. ترامب متفائل باحتمال التوصل لحل مع إيران وينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأمريكية. وزيرة الخارجية اليمنية تؤكد أن بلادها مستعدة لأي تصعيد حوثي وتتهمهم بالسعي لاستنساخ النموذج الإيراني في مضيق هرمز بباب المندب. بعد حصوله على الضوء الأخضر الأمريكي لإنتاج منظومات الباتريوت زيلينسكي يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا. لماذا اخترت هذا الطريق؟
1: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89. لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
1: Il y a un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, Paname 103. Alors qui est au-dessus de l'Okerbi, les deux sont liés maintenant, on le sait.
0: قضية كبرى مهمة شرفت عليها الفنزويلي كارلوس.
1: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
0: هجمات الحادي عشر من سبتمبر. قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان.
1: حركة الثاني من يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
2: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان يميري في أمريكا.
0: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة الثاني من يوليو 1976.
2: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
1: من كان يمول الثاني من يوليو 76؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبد المتمالك.
4: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. جون لوي بريغيير قاضي التحقيق الأكثر جدلية في فرنسا، وقف في الخط الأمامي منذ عقد الثمانينيات في مواجهة أخطر ملفات الإرهاب التي عرفتها بلاده، من تفجير طائرة UTA فوق صحراء النيجر الذي وجه أصابع الاتهام فيه للزعيم الليبي معمر القذافي، إلى التحقيق

مع كارلوس الإرهابي الدولي الذي أرعب أوروبا بعد أن سلمه السودان لفرنسا، وصولاً إلى ملف الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية وعملياتها التي هددت أمن الأراضي الفرنسية. خلال مسيرته الحافلة بالأحداث، ربط بريغيير الذي اشتهر بلقب قاضي مكافحة الإرهاب علاقات وثيقة مع أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم بذريعة الحصول على المعطيات السرية الكافية لإدانة متهميه، ما جلب عليه انتقادات شديدة بتغليب مصلحة الدولة على حساب سيادة القانون وقدسية حقوق الإنسان. التقيته في باريس ورجعت بذاكرته إلى أولى القضايا الكبرى التي استلمها، قضية الطائرات الفرنسية التي اتهم القذافي بإصدار الأمر بتفجيرها.

0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89 فوق صحراء النيجر ذهب ضحيتها قرابة 170 ضحية منهم 56 فرنسيين. لماذا طال التحقيق وتعقد كثيرا في هذه القضية بداية؟
1: لقد قلتها بنفسك من خلال عدد الضحايا. أذكر أيضا أن زوجة السفير الأمريكي لدى تشاد كانت من بين الضحايا. من هنا جاء اهتمام الأمريكيين الذين شاركوا في التحقيق معنا. عدد الضحايا بلغ 170 قتيلا، وقد كان هناك هجوم آخر مشابه على طائرة بان أم 103 الأمريكية فوق لوكيربي. الحادثان مرتبطان حيث إن ليبيا كانت خلفهما، لكن إثبات تورطها كان مهمة طويلة للغاية، وقد اضطرني ذلك للقيام بتحقيق استثنائي على المستوى الدولي في جميع أنحاء العالم. وفوق كل ذلك ذهبت للتحقيق في ليبيا على متن سفينة تابعة لسلاح البحرية الفرنسية، ليس لضمان سلامتي الجسدية فحسب، بل لضمان أن أكون مستقلا تماما. لم تسر الأمور كما أردت، لأن القذافي لم يسمح لنا بالدخول رغم وجود اتفاقات مسبقة، لذلك لم أنجح في تلك المهمة، لكنني واصلت التحقيق دون توقف، كما تم تشديد العقوبات على ليبيا حتى أذعنت في النهاية. حينها عدت مرة أخرى عن طريق البر، وأجريت استجوابات مع مسؤولين في غاية الأهمية، وقد حصلت على أدلة مادية مهمة مثل الحقيبة المطابقة للحقيبة التي استخدمت في التفجير، إضافة إلى جهاز التوقيت المستخدم أيضا في التفجير. استمرت القضية لفترة طويلة، وكانت قضية مثيرة جدا ومعقدة.
0: لماذا أخذت هذه القضية سنوات طويلة؟ لأن هي بالتأكيد متشعبة، ولكن تقريبا أخذ التحقيق فيها 10 سنوات تقريبا.
1: أولا وقبل كل شيء لأنها حدثت في ليبيا، لذلك فقد كانت قضية جيوسياسية. في ذلك الوقت لم يكن الليبيون متعاونين على الإطلاق، وقد تراكمت الأدلة على تورطهم في عدد من القضايا حول العالم. لكن وبعد فرض العقوبات ضد ليبيا أصبح وضع القذافي صعبا للغاية، واعتقد أنه من الأفضل له التعاون. حينها فقط تمكنت من الدخول إلى ليبيا للتحقيق. الأمر استغرق الكثير من الوقت لأن المسألة سياسية بالطبع.
0: طيب، بما أنك تحدثت عن الأدلة، ما هي الأدلة التي أثبتت بالنسبة لك أن ليبيا هي من يقف خلف تلك العملية، وما هي الخيوط التي قادتك إلى الأدلة؟
1: في الحقيقة كان لدينا دليلان. أولهما الحقيبة، فمن بين الكميات الهائلة من حطام الطائرة في صحراء النيجر وجدنا قطعا صغيرة من تلك الحقيبة التي تمكنا من تحديد هويتها. الدليل الثاني هو جهاز التوقيت الخاص بالقنبلة، عثرنا على بقاياه بين الحطام أيضا، وبفضل تعاون الأمريكيين معنا علمنا أنه صنع في تايوان. لذلك قمت بزيارة تايوان وتأكدت من مطابقة بقايا الجهاز الذي كان بحوزتنا بنسخة أخرى في أحد المصانع هناك، كما تمكنت من تتبع مساره من تايوان إلى طرابلس بليبيا. وعندما عدت إلى طرابلس ذهبت إلى القسم الفني التابع للمخابرات الليبية وأثبتت مطابقته هناك أيضا، وبذلك حسمنا الأمر ولم تعد لدينا مشكلة من حيث الأدلة.

0: terme de evidence, de preuve.
1: أصدرتم مذكرة اعتقال دولية في حق 6 من المسؤولين الليبيين على رأسهم سنوسي الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية الليبية. هل اعتقل أحدهم؟ هل حكم أحدهم؟
2: لا، لم يتم القبض على أي منهم في فرنسا. لقد أدينوا غيابيا، فوفقا للقانون الفرنسي لدينا إمكانية إدانة الأشخاص في غيابهم، وقد أصدرت فعلا مذكرات توقيف بحقهم، لكنهم أدينوا فقط غيابيا.
1: في تفسيرك، ما الدافع الذي دفع ليبيا إلى استهداف فرنسا من خلال هذه الطائرة؟ هل دعم فرنسا لتشاد في حربها ضد ليبيا في ذلك الوقت؟
2: الأمر معقد للغاية، من الصعب تحديد الدافع الحقيقي. صحيح أننا في ذلك الوقت كنا ندعم تشاد في مواجهاتها العسكرية مع ليبيا، لكن ليبيا كانت دولة معقدة جدا، وكذلك معمر القذافي وكبار مسؤوليه، وفي الحقيقة لم نتمكن أبدا من إثبات الدافع بطريقة واضحة وقضائية.
1: طيب، ننتقل إلى ملف آخر، قضية كبرى مهمة على صعيد العالم أشرفت عليها، وهي قضية الفنزويلي كارلوس. اعتقل في السودان أو اختطف في السودان، سنتحدث عن ذلك، في 14 أغسطس 1994. لماذا تولت فرنسا ملاحقته عالميا؟ لماذا كانت هي المتزعمة والرائدة في هذا المجال حتى تم اعتقاله من السودان؟
2: قضية كارلوس واسمه الحقيقي إليتش راميرز سانشيز ظهرت في فرنسا منذ عام 1974، حينما اغتال عنصرين من جهاز المخابرات الداخلية، وكانت هناك أيضا سلسلة هجمات أخرى في الثمانينيات تمكننا من إثبات تورطه فيها، لكنه كان شخصية شبه محصنة، لم نكن نعرف سوى القليل عنه، وقد كان يجد ملاذا آمنا في دول أوروبا الشرقية وعدد من دول الشرق الأوسط مثل الجزائر وليبيا وسوريا. لكن العالم تغير بعد سقوط جدار برلين، وبالتالي تغيرت سياسات تلك الدول، فوجد كارلوس نفسه في مأزق كبير. في نهاية المطاف وجد في السودان ملاذا آمنا ولو بشكل مؤقت، فقد أصدرت مذكرة توقيف دولية ضده. الأمر تطلب وقتا طويلا وكلفني جهدا وعملا جبارا، لكنني تمكنت من جمع وثائق مهمة عنه من الاستخبارات التابعة لألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا سابقا، وأيضا من بلغاريا ورومانيا والمجر، كما تمكنت من العثور على شهود من ضباط تلك الأجهزة المنحلة، واستفدت كثيرا من إفاداتهم، وبفضل ذلك تمكنت من بناء قضية كارلوس بشكل محكم، وفي الأخير قمت باستجوابه شخصيا لسنوات، وتمت بالفعل إدانته ومحاكمته من قبل فرنسا.
1: كيف قادتك التحقيقات في نهاية المطاف إلى السودان والخرطوم، حيث كان يعيش ليس مختبئا ولكن بشكل سري لسنوات؟
2: هذا الجزء من الموضوع اطلعت عليه في الصحافة فقط، أقصد الشق الاستخباراتي من الموضوع. أنا شخصيا لا أعرف أي شيء عن كيفية وصوله إلى فرنسا، لست الشاهد المناسب لك هنا، هذا ليس من شأني، فأنا قاض. ما يعنيني هو أن جهاز الاستخبارات أبلغني بوجود كارلوس في فرنسا، فنفذت مذكرة التوقيف التي أصدرتها سابقا، وتم القبض عليه وتقديمه إلي، قمت باستجوابه ووضع في الحبس. هذه هي القضية بالنسبة لي.
1: أشرفت بالتأكيد على التحقيق مباشرة مع كارلوس، وقضيت عشرات ربما مئات الساعات في التحقيق معه مباشرة وجها لوجه. انطباعك أولا عن هذا الاسم الذي كان يخيف العالم، الإرهاب الدولي الذي أخاف العالم، وما الذي استطعت فعلا استخلاصه من هذه التحقيقات؟
2: شخصية مثيرة ومناورة ومعقدة للغاية، لم يكن يفصح عن الكثير من المعلومات المهمة، مع أنه كان ثرثارا للغاية. أعتقد أنه كان يستمتع بالقدوم إلى مكتبي، لأن ذلك كان يعني خروجه من السجن مؤقتا، كما أنه كان يعتبر لقاءه بي مدعاة للافتخار، فقد كنت شخصية معروفة. كان كارلوس رجلا مغرورا للغاية، يقارن نفسه برؤساء الدول مثلا.

0: لم يكن يحب أن يعامل بعدوانية، وأنا أيضا لم أفعل ذلك لأنه كان سيؤدي إلى طريق مسدود معه. في كل الأحوال لم أكن أتوقع منه أن يعترف، فقد كان لدينا ما يكفي من عناصر الإدانة، ومع ذلك استمعت إليه لساعات وساعات، وكانت هناك مئات الصفحات من الإجراءات الشفوية.
1: في نهاية المطاف حكم عليه بالسجن المؤبد 3 مرات، 3 أحكام بالسجن المؤبد، صحيح؟
0: بالتأكيد.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. ما في قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
3: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
2: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
3: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
10: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.

0: منذ بداية التسعينيات انحدرت الجزائر إلى حرب دامية حصدت عشرات الأرواح، ولم يكن من المستغرب أبداً أن تبلغ أثارها فرنسا. حدث ذلك بالفعل في ديسمبر 94 عندما اختطف مسلحون من الجماعة الإسلامية المسلحة طائرة فرنسية من العاصمة الجزائرية واقتادوها نحو فرنسا. سألت القاضي بريغيير عما كشفته تحقيقاته في تلك القضية.
1: كان هذا أمرا مهما للغاية ونتيجة غير متوقعة لسقوط جدار برلين. في الواقع كنا نعتقد أن سقوط الشيوعية سيؤدي إلى نهاية الإرهاب، لكن ذلك لم يحدث، بل

0: وجدنا أنفسنا أمام المشكلة الجزائرية، خاصة مع الجماعة الإسلامية المقاتلة. كانت هذه الجماعة مرتبطة بالحركات الأفغانية المتطرفة القريبة من القاعدة. أعرف هذا لأنني كنت قد عملت كثيرا على الملف الأفغاني، وخصوصا على الجماعات الجزائرية التي كانت موجودة حينها في جلال أباد وقندهار. ما حدث هو أنه تم تصدير الجهاد في أفغانستان إلى الخارج، فتحول إلى جهاد عالمي، وقد كانت فرنسا هدفا رئيسيا للجماعة الجزائرية الإسلامية المقاتلة بسبب تاريخنا وعلاقتنا مع الحكومة الجزائرية التي كانت تعتبر في نظرهم حكومة مرتدة. وقد ترجم العنف الموجه نحونا مثلا في عملية اختطاف طائرة الإيرباص عام 1994 وهجوم آخر في العام الموالي على الأراضي الفرنسية.
1: كشفت خلال التحقيقات عن شبكة واسعة للدعم المالي واللوجستي في مختلف الدول الأوروبية لهاتين العمليتين.
0: كانت هذه الشبكات واسعة للغاية وممتدة في جميع البلدان الأوروبية وحتى خارجها، لذلك عملنا كثيرا بالتعاون مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة لمحاولة فهم الأمر. وقد قمت بتحقيقات على مستوى العالم كله، أخذتني إلى أستراليا واليابان وباكستان وبلدان عديدة أخرى حول العالم بسبب طبيعة تلك التنظيمات المتشعبة.
1: الآن سأنتقل بك إلى هجمات 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة. كتبت ذات مرة وقلت أنك كنت ترى أن بن لادن كان يشكل عدوا لا يمكن تجنبه حتى قبل أحداث 11 من سبتمبر، وأضفت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
0: عملت على قضية تفجيرات الألفية التي سبقتها بوقت قصير، وهي محاولة الهجوم على مطار لوس أنجلوس. انطلقت تلك العملية من أفراد شبكة كشفناها في فرنسا، وأوصلنا التحقيق معهم إلى كندا، حيث عثرنا على شخص هناك. فهمنا بعد التحقيقات أنه قد يرتكب شيئا ما في الولايات المتحدة، لذلك حذرنا نظراءنا الأمريكيين الذين أوقفوه في سيارة على الحدود الكندية الأمريكية، وجدوا داخلها كل ما يلزم لصنع قنبلة وشن هجوم. نحن نعلم الآن أنه كان مقررا لهذه العملية أن تسبق الإعلان عن الصدمة الكبرى في 11 من سبتمبر، وأنه تم التخطيط لها في قندهار من قبل أسامة بن لادن. المنفذ المفترض كان هو أحمد رسام الذي تم القبض عليه.
1: طيب، أسألك الآن عن مسألة أثارت الكثير من الانتقادات أو جرت عليك الكثير من الانتقاد، وهو مدى ارتباطك وتعاونك مع الأجهزة الاستخباراتية سواء الفرنسية داخليا وخارجيا أو العالمية. إلى أي مدى كنت تعتمد على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة أو الموفرة لك من قبل CIA والFBI، خصوصا فيما يتعلق بتحقيقات 11 من سبتمبر؟
0: بسهولة شديدة. يجب أن تعلم بداية أن النظام الفرنسي لا يشبه النظام الأنجلوساكسوني، وقد كنت أنا أول من شدد على أهمية الاستفادة من معلومات أجهزة الاستخبارات في مثل هذه القضايا. الأمر هو كالتالي: الاستخبارات الداخلية في فرنسا لديها قسم للتحقيقات القضائية الذي يجري التحقيقات نيابة عني وفقا لقانون العقوبات الفرنسي، وقد تمكنت من إدارة ذلك بمهارة كبيرة، كما استفدت من مصداقية لدى أجهزة الاستخبارات في العالم بأسره، وقمت بالتنسيق مع عدد كبير منها. لكنني أشدد على أن كل تلك التحقيقات كانت قضائية، وأن كل الأدلة التي تم جمعها مقبولة أمام المحاكم والسلطات القضائية. اليوم الجميع يدرك مدى فائدة وجود علاقة بين القضاء والاستخبارات، والجميع يفعل ذلك، فبالتالي تلك الانتقادات لا أساس لها. بالطبع كل ذلك يجب أن يكون في إطار سيادة القانون الذي يحمي الحريات الفردية وحقوق الدفاع، وفي إطار الشرعية داخل جمهوريتنا.
1: التحفظ هنا في هذا المجال هو كون المعلومات الاستخباراتية التي تعتمد عليها في كثير من قضاياك وتحقيقاتك قد تكون في بعض الأحيان انتزعت بطريقة غير قانونية من خلال تعذيب الشهود

0: أو الضحايا أو المتهمين أو أي مكان.
1: أجيب على هذا بطريقة بسيطة للغاية. لم أستخدم أبدا أدلة أو اعترافات مثل هذه لأنها عديمة الفائدة. فإذا أخبرني جهاز استخبارات ما أن فلانا مذنب، بالنسبة لي ذلك لا يهمني لأنه ببساطة غير قابل للاستخدام أمام القضاء. لذا فإنه لا يعنيني تماما أن يتم انتقادي باستخدام معلومات منتزعة بالتعذيب، لأنني ببساطة لم أستخدمها أبدا. أيضا ليست لي أي صلة تماما بما حدث في غوانتانامو، لأن ذلك يدخل في إطار العمل الاستخباراتي وخارج نطاق عملي وهو القضاء. المهم بالنسبة لي أولا وأخيرا هو الأدلة المادية الدامغة وليس المعلومات الاستخباراتية، فالاعترافات لا تخدم أي مصلحة عملية.
0: افتراضا إن عرضت عليك معلومات مهمة ولكن هناك شبهة في أنها بأنها حصل عليها من خلال التعذيب، هل تعتمدها؟
2: لا،
1: لم أستخدم مثل هذه المعلومات أبدا لأنها غير مقبولة قضائيا وبالتالي ليس لها أي أهمية. عالم القضاء ليس هو عالم الاستخبارات.
0: هناك انتقاد آخر يوجه إليك وهو ترجيحك مصلحة الدولة على حساب تطبيق القانون، ماذا تقول في ذلك؟
1: لا أفهم هذا السؤال حقيقة، لا أرى كيف لي أن أتخذ موقفا لصالح الدولة وليس لصالح القانون، هذا لا معنى له. صحيح أن معظم القضايا التي توليتها كان لها عواقب سياسية كبيرة، لكن ذلك مجرد نتيجة للأمر. ما كان مهما بالنسبة لي هو البحث عن الحقيقة.
0: طيب، يعني إنسانيا على الصعيد الإنساني أكيد عشرات من الأشخاص ذهبوا إلى السجن وحكم عليهم بأحكام طويلة بسببك، بطريقة أو أخرى بسببك. هل حدث أن راجعت نفسك يوما ما بعد قضية ما واكتشفت أنك أخطأت التقدير أو أخطأت الحكم؟
1: في الواقع لا يمكننا انتقاد أي قاض لأنه مكن العدالة من إدانة أشخاص ارتكبوا جرائم سواء في مجال الإرهاب أم في المسائل الجنائية، بل إنه إذا شارك بنجاح في إصدار الأحكام على أولئك الأشخاص فذلك لأنه قام بعمله بشكل جيد. من واجبه أن يبذل قصارى جهده لكي يطبق القانون، ولا تنسى أن العقوبة الشرعية الوحيدة هي تلك التي يصدرها القضاء في دولة القانون.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان،

0: شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وتحين نستشف، تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: لحظة فارقة، خط فاصل
10: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
9: بين الانتظار والانطلاق،
10: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
11: خلاصة يوم قد انتهى،
12: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
13: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس

0: الحادية عشرة على الشاشة العربية.
1: في زوايا بعيدة يلفها الظلام، ملفات أغلقت وأخرى يغطيها غبار السنين، قصاصات وأخبار وأنصاف حقائق بعضها مشوه بكثير من حبر الأخبار. عمليات سرية حظر الكشف عنها، أشخاص يعملون في الخفاء بحثاً عن المعلومة، وأشخاص يعملون في العلن لكن بشخصيات مستعارة. ذهبنا إلى المناطق المجهولة، بحثنا عن الخبايا والأسرار، سعينا وراء الشهود وصنع الأحداث، رفعنا الستار عن عمليات سرية استخباراتية وعسكرية لنعيد سرد الوقائع كما حدثت.
2: بلا تحفظ مع بدر الدين الصائغ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. توقع مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لموقع أكسيوس توقع عقد مباحثات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية الأسبوع المقبل في روما، وأضاف المسؤول أن المجموعات الفنية في روما ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، فضلا عن بحث توسيع مناطق إعادة انتشار إسرائيل في جنوب لبنان. كما أكد المسؤول أن المنطقة التجريبية الأولى في جنوب لبنان تمثل فرصة لتحقيق تقدم حقيقي لاستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال نزع سلاح حزب الله. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. أفاد مصدر أمني عراقي للعربية بتعرض أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجوم بخمس مسيرات، واستهدف مقرًا تابعًا لحزبين كرديين إيرانيين معارضين بهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة. وفي تطور لاحق تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين، الأولى أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل، فيما أسقطت الثانية قرب

وقاعدة التحالف المجاورة لمطار أربيل الدولي. يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في زيارة إلى واشنطن تسبق اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي اللقاء في إطار مساعي زيلينسكي لحشد المزيد من الدعم لكييف في الحرب ضد روسيا، وفي وقت يتوقع فيه أن يبدأ مجلس الشيوخ اعتبارا من الثلاثاء التصويت على مشروع قانون جديد يفرض عقوبات إضافية على روسيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان،
6: حركة 2 من يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
7: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان نمير في أمريكا.
5: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة 2 من يوليو 1976.
7: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
6: من كان يمول 2 من يوليو 76؟
5: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. قبل 3 أيام من زيارة الزيدي للسعودية، المملكة تطالب العراق بضمان منع استخدام أراضيها منطلقا لأي عدوان. والعراق يعلن التحقيق بمحاولة استهداف السعودية بمسيرات انطلقت من أراضيه، ويشدد على عدم السماح بمحاولة المساس بالعلاقات. وبعد نحو 2 شهر من تشكيلها، لجنة التحقيق العراقية في الاعتداءات على دول الخليج بلا أي تقرير. نتتبع البيانات في خارج الصندوق. الصين المتأثرة من إغلاق هرمز مستاءة من إيران، وتقود مسارا لاستئناف التفاوض، والمحادثات قد تشهد اختراقا.

قريبا حسب مسؤول أمريكي. بعد موافقة إسرائيل على دخول القوى الدولية، مصدر بحماس يؤكد التمسك بحصر مهمة القوى في حماية المدنيين ومراقبة تنفيذ الاتفاق.

0: قادرة على توجيه الضربات نحو دول الجوار. الخميس الماضي كان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في زيارة رسمية للعاصمة الإيرانية طهران، وبعد 3 أيام تقريبا من هذه الزيارة تحدث هذه الهجمات على دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية. ما بين هاتين الزيارتين، سواء زيارة الزيدي إلى طهران أو زيارته التي سبقتها إلى أمريكا، توجد زيارة مهمة جدا إلى المملكة العربية السعودية. هذه الزيارة المرتقبة تستبقها الفصائل العراقية المسلحة بهذا التصعيد، يبدو أنها تحاول إما إفشال هذه الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة أو إرسال رسالة معينة أن الحكومة ستظل في كافة الالتزامات التي قطعتها على نفسها غير قادرة على تحييد هذه الفصائل. طبعا كان هناك بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي، أفاد بأن الدفاعات الجوية استطاعت اعتراض ودمرت بالفعل عدد من الصواريخ التي كانت موجهة نحو منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض. كان هناك بيان واضح أيضا للخارجية أيضا السعودية أدانت فيه هذه الهجمات، وأكدت أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بحقها في الرد على هذه الهجمات. لكن علينا أن نتوقف أمام مسألة مهمة للغاية. على مدى الفترة الماضية قالت العراق أنها شكلت العديد والعديد من اللجان للتحقيق في الهجمات التي انطلقت على دول الخليج، لكن السؤال، ما هي النتائج التي تحققت من هذه اللجان؟ هل هو فقط عنوان يرفع من أجل يعني تحسين صورة العراق مع جيرانه دون أن تكون هناك نتائج فعلية يتم فيها ضبط المتورطين بالفعل في هذه الهجمات؟ نحن في خارج الصندوق حاولنا أن نستطلع بشكل واضح ما الذي حدث تحديدا منذ بداية هذه الحرب والاعتداءات التي صاحبتها على دول الخليج، وانطلقت تحديدا من الأراضي العراقية وفقا للبيانات الرسمية. نلاحظ في بداية الحرب والتصعيد في المنطقة نفى العراق بشكل قاطع استخدام أراضيه في أي هجمات تستهدف دول الخليج، لكن بعد ذلك تحديدا في 12 أبريل جاء أول اتهام رسمي مباشر من السعودية التي أدانت الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية ضد المملكة وضد دول الخليج، وقامت باستدعاء السفير العراقي وقت ذلك. في 20 من شهر مايو الإمارات أيضا أكدت أن التحقيقات أكدت استهداف محطة براكة للطاقة النووية وهجمات أخرى انطلقت من الأراضي العراقية. العراق يعلن أنه يقوم بتشكيل لجنة برئاسة وزير خارجية فؤاد حسين للتحقيق في هذه الاستهدافات. في 8 من يوليو وصل فؤاد حسين وفريقه إلى الكويت، وفي 12 من يوليو الشهر ذاته وصل إلى السعودية، لكن رغم كل هذه المبادرات الدبلوماسية لم تصدر اللجنة العراقية أي تقرير حتى اللحظة. اكتفت بغداد فقط بتصريحات رسمية لرئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد فيها أنه لا مؤشرات على أن الاعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية. كيف؟ من أين انطلقت إذا؟ دعونا نفتح الملف للنقاش الينا. ينضم الينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ جاسر الجاسر، مرحبا بك استاذ جاسر. ومن بغداد ينضم الينا المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل ارديني، مرحبا بك سيد عقيل. هناك تساؤلات واضحه استاذ جاسر. اهلا وسهلا. هناك تساؤلات واضحه ابرزها سؤال رئيسي، العراق لا يعلن رسميا أن الفصائل التي تتهمها دول الخليج بأن هذه الفصائل تقوم بشن هجمات على دول الخليج بأن هذا يحدث بالفعل، وفي كل مرة يقول سنشكل لجان تحقيق.
1: لا يستطيع العراق أن يعمل شيء صراحة، لا يستطيع إيقاف هذه الهجمات، ولا يستطيع مساءلة الفصائل، ولا يستطيع أنه لكن من غير المقبول الإنكار. هذه الثوابت، يعني نتذكر أول بيان خليجي أردني صدر وضح أنه كان تكلم على أنه الهجمات تأتي من العراق. هذه مسائل سهل رصدها، ليست يعني مستنكرة. وكل الأوقات الماضية كان هناك تحاشي لا يكون هناك صدام، ونعتقد المسيرات التي كانت اليوم استهدفت المملكة لو لم يكن علي الزيدي هو رئيس الحكومة وأن هناك توافق وإعلان مجلس التنسيق وزيارة وزير الخارجية في الجو ومنح الفرصة لكان ردت المملكة العربية السعودية

0: مباشرة على هذا العدوان. تهديد المنشآت النفطية هذا لا يمكن القبول فيه، وبالتالي استخدام الأراضي العراقية هذا استخدام خاطئ. نعرف أنه طبعا هنتحدث هي مشكلة لابد توضح الحكومة.
1: هو البيان العراقي بيقول سنحقق فيما يتحدث عنه الإعلان السعودي، وكأن هناك، لا أريد تشكيك في الرواية،
0: لا في تشكيك بالتأكيد. بالتأكيد لما يقول سنحقق فيما صدر في البيان، هذه ليست المرة الأولى التي يتم هذا الطرح، لا في تشكيك في هذا الجانب. وفي احنا نتكلم على معلومات صادمة وواضحة وصريحة، ليست ادعاءات وليست اتهامات، ونتكلم على استهدافات خطيرة صحيح بهذا الجانب. فبالتالي لا يمكن العودة إلى مسألة البيانات، غير مقبولة. القبول بهذا الشكل أيضا بهذا الوضع غير مقبول. لكن نقول أن المملكة الآن تمنح فرصة في العراق، تسعى أن الحكومة العراقية لعلها تستطيع شيئا، والآن الرئيس الزبيدي قادم للمملكة في قبل نهاية الأسبوع. فبالتالي سيكون، أنا أعتقد لابد أن يكون هناك شكل من أشكال الاتفاق على طريقة المعالجة الحاسمة، ليس انتظارا.
1: هذه الضربات لن تؤثر على الزيارة، تمنعها تؤجلها.
0: المعالجة مهمة. أنا أعتقد في التصور الشخصي الزيدي يقدم يعني منحة جيد، ونعرف أنه مكبل أيضا إلى درجة كبيرة، ليس من الحركة، لا يستطيع أن يخترع المعجزات، لكن أيضا لا يمكن القبول بهذه الحالة. فبالتالي هناك تحدي، لابد أن يكون هناك طريقة معالجة.
1: طيب حضرتك قلت نقطة مهمة، وهي مسألة أن الإنكار لن يفيد. أستاذ عقيل أرجو أن ترد على هذه العبارة، العراق الرسمي لا يعلن أن أراضيه بالفعل أصبحت تستخدم لضرب دول الجوار. أستاذ جاسر يقول أن الإنكار لن يفيد في هكذا أحداث.
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم العزيزة. يعني لا يخفى اليوم العراق مقبل على يعني علاقات جيدة خاصة مع الأخوة في الخليج وفي الدول العربية، والعراق يعني يعمل منذ سنوات على تحسين علاقته مع جيرانه ومع عمق العربي. لكن ما يحدث الآن من تحدي خطير في المنطقة ليس على مستوى العراق. أعتقد العراق أكثر الدول العربية عانى يعني من مسألة الفصائل، وعانى مسألة الإرهاب بعد 2003 منذ تنظيم القاعدة ثم داعش، وعانى هذا الموضوع كثيرا. العراق في دستوره الجديد دستور 2005 لا يقبل أن يكون الأراضي العراقية مقرا،
1: لا يقبل، ولكن الواقع
2: على لا يقبل دول لا يقبل دول أخرى. إذا تسمحي لي، إذا تسمحي لي
1: طب بس أوضح شيء،
2: لا تسمحي لي
1: أوضح شيء فقط. العراق لا يقبل، ورئيس الحكومة يتعهد ويتبرأ من أن يكون العراق متورط في هكذا هجمات، لكن الواقع يشير بشكل قاطع. تفضل.
2: الواقع أيضا كان يشير يعني عندما حصل العراق على اعتداءات كثيرة، كانت الدول والحكومات لا تقبل أنه يعتدى على العراق، لكن يوميا عشرات السيارات المفخخة وعشرات الانتحاريين والأحزمة الناسفة كان يضرب فيها في العراق. هذا خالص
1: سيطرة الدول. وما علاقة الدول العربية والخليجية بهذا الأمر؟
2: خل أكمل لك الفكرة، أكمل لك الفكرة سيدتي. اليوم أيضا تقدم التكنولوجيا في العالم وصنع المسيرات وصنع الصواريخ بات في المنازل وفي البيوت، يعني في أغلب دول العالم اليوم. ما يحصل في اليمن، ما يحصل في السودان، ما يحصل في ليبيا، تدخلات من خارج الحكومات، وبالتالي هذا التدخل نحن لا نقبل به. والحكومة أعلنت أن هذا شكلت لجنة للتحقيق ومحاسبة المقصرين.
1: بس عشان في التباس،
2: المقصرين هناك
1: عندي أنا شخصيا الآن من هذا.
2: طيب. لم تحصل الحكومة العراقية لم تحصل على معلومات دقيقة على أنه فعلا المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.
1: طيب. عظيم.
2: في الفترة الماضية.
1: اسمح لنا بس
2: أما ما حصل مع المملكة عظيم. في خلال اليومين الماضيين الحكومة أكيد يعني عازمة على التحقيق بجدية في هذا الموضوع، وسوف يتم محاسبة المقصرين.
1: طيب يبدو أنك تريد أن تقول أن العراق في الداخل عانى أيضا من هذه الهجمات ومن هذا الإرهاب مثلما يعاني المحيط الإقليمي الآن، ولكن هناك

0: تصريح لافت للغاية لمستشار الأمن القومي العراقي، يقول الحقيقة تفسير لا يعرفه العراقيون ولا يعرفه حتى المحيط الخليجي والعربي. نستمع.
1: إن هناك تدخل أوكراني بالعراق، وهناك جماعات قاعد نكتشفها تمارس عمليات قصف محدودة طبعا، لكنها خلايا لأوكراني.
2: ما علاقة أوكراني؟
1: هو هذا السؤال بعدين نحرفه، ما علاقة أوكراني؟ فلذلك أقول لك الملف معقد، يعني يحتاج إلى كثير من التحقيق حتى نلقي اتهام على هذا الطرف أو ذاك.
2: يعني يجرى التحقيق الآن بعمليات قصف نفذتها قوات أوكرانية.
1: عندنا تم إلقاء القبض على مجموعة أشخاص قليلين هم، واعترفوا أنهم يعملون لصالح أوكرانيا، استهدفوا بعض المنشآت العراقية بالقصف.
0: يعني زميلتي العراقية نفسها تعجبت، يعني ما علاقة أوكرانيا بما يحدث؟
3: أنا أعتقد تفسير فانتازي. طبعا هذا يؤكد أن لا أمل فيما يجري، سواء التحقيق ولا أيضا نختلف بعد.
0: هو يقول أن ليست، السيد عقيل يقول ليست، لا الحكومة لم تستطيع أن تثبت أن الهجمات انطلقت من أراضي.
3: أولا يعني مثلا المستشار الأمني يتكلم على أوكرانيا، إذا لنفرض يعني وهو افتراض غير منطقي أن أوكرانيا تعمل، ما يعني أن البلد مستباحة لا سلطة لها، كل يعمل فيها. لكن المنطق الطبيعي الذي يحدث اليوم، للأسف وأكرر مرارا للأسف، أن إيران لا تعترف بسلطة العراق ولا تعترف أنها دولة، وهذه رسالة خطيرة. الهجمات اليوم رسالة خطيرة ضد العراق بالدرجة الأولى، أكثر منها ضد السعودية، بمعنى أنها توجه رسالة للحكومة العراقية الجديدة أنكم مهما فعلتوا نحن أصحاب القرار في العراق وليس أنتم. هذا قبيل زيارته للمملكة في ظل هذا التعزيز التعاون، في ظل هذا الجهد. في المقابل المملكة تصطف إلى جانب الزيدي دعما له أن يستطيع أن يحقق شيئا ويغير. لماذا إيران تستهدف اليوم؟ إيران طبعا واحدة من الصدمات اللي واجهت إيران حين أغلقت مضاق هرمز، السعودية أفشلت المسألة في أمرين، مسار شرق غرب، وبالتالي امتصت ولم ترتفع أسعار النفط. النقطة الأخرى سلاسل الإمداد التي غذت دول الخليج في ظل الحصار، هذا جانب. فبالتالي أجزت، حاولت من باب المندب فلم تستطع أن تفعل نتيجة القدرة، ولم تستطع أن تخلق الباب المندب، ولذلك حاولت استهداف المنشآت بشكل، ولذلك هي اليوم هي تهدد العراق. أنا أعتقد أن يجب أن يكون غضب العراقي ضد إيران بالدرجة الأولى وليس لجانب التحقيق في هذا الجانب. الجميع أي عراقي في الشارع يعرف أن هذه الجماعات موجودة وأنها ولاء لإيران، وهي تحمل أعمال آلامها في الشوارع، وهي تتحرك ولها منصات ولها مواقعها.
0: يعني هو أستاذ أقول يقول لحضرتك ما تعانون منه في دول الجوار عانينا نحن منه في العراق،
3: وبالتالي هذه قصة مختلفة. الآن احنا نتكلم على هيمنة إيرانية يمتد ضررها إلينا بالدرجة الأولى، نتكلم عن المملكة. هذه التعديات غير مقبولة، وليس من المقبول أن تستخدم إيران الأراضي العراقية لمهاجمة المملكة ومحاولة استهداف المنشآت النفطية فيها. على الحكومة العراقية أن تتحرك، إذا لم تستطع تقول لا أستطيع، هذه الجماعات خارج دي. نعرف من السهل معرفة أنه إذا كانت يعني هذه المسيرات صناعة فردية أو صناعة متطورة، صناعة شركات تمثل دول.
0: عندي سؤال يعني ربما يعني تجيب عنه المصادر الرسمية السعودية، ولكن من أين تأكدت السعودية ودول الخليج أن هذه الصواريخ انطلقت بالفعل من الأراضي؟
3: أنا لست عسكريا رشا، لكن هذه مسائل يعني منطقية في حساب الأبعاد والاتجاهات والمسارات يعني تستطيع أن تحدد. ولدى المملكة بالمناسبة
0: مش محتاجة تدقيق
3: أداة رادارات تمسح المنطقة بالكامل، تستطيع أن تعرف إن كانت جات من أوكرانيا، يمكنها وصلت من أوكرانيا عن طريق الخلاط. يعني
0: أقول عناصر داخل العراق من أوكرانيا. طيب سيد عقيل، هناك نقطة مهمة يتحدث عنها بصراحة شديدة الأستاذ جاسر الآن، ما حدث هو إحراج للعراق قبل أن يكون اعتداء على دول الجوار. أرادت الفصائل التابعة لإيران أن تقول أنها صاحبة الكلمة العليا وتفعل ذلك قبل زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة إلى السعودية، وكأنها تريد أن توجه رسالة نحن هنا ولن نقبل بما يقوله الزيدي. هذا تحدي لكم أنتم في الداخل.
4: شوف يعني مع احترامي لرأي ضيفك العزيز، يعني معلومة دقيقة أنه إيران لم تطلب من أي جهة للدفاع عنها أو المشاركة للحرب، لا من جهات عراقية ولا من جهات لبنانية ولا من جهات فلسطينية. نعم إيران ساعدت هذه الجهات وهذه الفصائل ودعمتها يعني بالأسلحة وبالتكنولوجيا للدفاع عن نفسها والدفاع عن فلسطين وعن

0: نعم، لكن هي بالمقابل لم تطلب الدفاع عن إيران. لكن هنالك يعني حسب يعني معلوماتي هنالك تعاطف كبير مع أن الجمهورية أو إيران اليوم هي تقع عليها مظلومية كبيرة من قبل الولايات المتحدة، وهنالك قواعد بالمنطقة يتم انطلاق منعتها المسيرات والصواريخ الأمريكية تجاه إيران، وبالتالي هم يريدون يشاركون بالرد على هذا. هذه فكرة، نحن لا نقبل بهذه الفكرة من حيث المبدأ، لكن هذه معلومة أن إيران لم تطلب من أي فصيل أو جهة.
1: طيب في معلومة تانية يا أستاذ عقيل، أستاذ عقيل خلينا نسمع بعض يا أستاذ عقيل.
0: العراق
1: مش عارف حد سمعني.
0: نحن نريد علاقات، نحن نريد علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة، مع إيران.
1: طيب
0: مع
1: خلينا بس نشير لنقطة مهمة، خلينا نشير
0: العربية. هذا نهج حكومة السيد الزيدي والحكومات
1: مفهوم
0: التي سبقته. نحن نريد علاقات متوازنة وفق الأطر الدبلوماسية.
1: أنا لازم حضرتك تكون سامعني يا أستاذ عقيل، حضرتك سامعني؟
0: نعم أسمعك.
1: عظيم. أستاذ عقيل، بشكل واضح تقرير لوكالة رويترز، ورويترز وكالة أخبار مستقلة ليست تابعة لأحد، هذه الوكالة تقول أن هناك معلومات استخباراتية أفادت بها مصادر رويترز بأن إيران طلبت بشكل واضح من الحوثي أن يقوم بفتح جبهة في اليمن من أجل تهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. هذا آخر تقرير. كانت هناك تقارير أيضا سابقة بأن هناك طلب من ودعم عسكري أتى إلى الميليشيا التابعة لها في العراق لفتح جبهة من العراق أيضا وإطلاق صواريخ من العراق. حينما تقول لي أن إيران لم تطلب، هذا لا يمكن أن يكون مقنع. هذه الأزرع موجودة أصلا لمساندة إيران.
0: هذه الأذرع يعني استفادت من إيران ودعمت من إيران، لكن إيران لم تطلب الدفاع عنها طيلة الفترة الماضية، رغم أنه تعرض إيران للهجمات.
1: يعني هذا دعم مش
0: يعني هذه معلومة. أنا لدي معلومة دقيقة، لدي معلومة دقيقة
1: أن إيران
0: لم تطلب من هذه الفصائل الدفاع عنها.
1: ما فيش حد من الدول، إيران أو غير إيران، بيدعم فصائل بهذه الصورة لله وللوطن كما تقول العبارة. يعني إيه اللي يخلي إيران تنفق كل هذه الأموال وتنفق كل هذه أو كل هذا الدعم العسكري؟ لماذا؟ لابد أن لديها أهداف يا أستاذ جاسر. يمكن أنا فاهم.
2: أنا والله بقول يعني أعذرني الدكتور.
0: أهداف إيران معلنة. إيران هي شنو موضوعها ويا العرب؟ شنو عداها ويا العرب؟ إيران عداها مع إسرائيل. إسرائيل بدأت تعادي العرب.
1: إسرائيل هنرجع تاني. بدل ما تضرب الميليشيا منشآت بترولية في دول الخليج، فلتتفضل لضرب إسرائيل. تفضل.
2: أنا أقول لو كان عراق
0: هذا ممكن تسألي المتحدثين الإيراني. أنا عراقي.
1: أنت بتقول لديك معلومة. طيب لو سمحت نستمع إلى رد الأستاذ جاسر.
2: لو كان عرقتي
0: معلومة أنه إيران لم تطلب من الفصائل الدفاع عن إيران. نعم صحيح.
1: طيب أوكي يا أستاذ تفضل.
2: لو كان عرقتي يتكلم العربية لما قال كلاما أحسن من هذا الكلام.
1: عرقجي وزير خارجية
2: إيران. هذا خطاب إيراني بامتياز. إيران لم تطلب، هذه مظلومية. هذا
0: أنا ما أسمح لك يعني
2: عفوا تركتك. لما قطعك إطلاقا لو سمحت.
0: لا
2: نحن نتحدث يعني نحن نتحدث عن
0: حضرتك عن وجهة نظر عراقية.
1: طيب هو حضرتك هو بيضرب مثال لأن هذه الأطروحات التي تطرحها حضرتك هي نفس الأطروحات الإيرانية. هكذا يريد. سترد ولكن يكمل فكرته.
2: الإشكالية اللي يدور الحديث عنها الآن،
0: يعني هو الدفاع عن إيران ليس سبة سيدتي.
2: الدفاع عن اعتداءات إيران على الدول العربية التي تحرص على جوارها وعلى أن تكون
0: نحن لا نقبل سبة
2: وعدوان وأذى، وليست إلا سبة وأكثر
0: من سبة. نحن ليس مع الدول العربية.
2: الإشكالية الأساسية الآن، هل الأراضي العراقية تستخدم لاستهداف المملكة ودول الخليج؟ نعم، هذا استخدافه وقدمت الأدلة مرارا وتكرارا. هل تستطيع الحكومة الحالية أن تجي هناك تدعم الحكومة الحالية ويدعم وانتظر أن يكون لقاء الرئيس بالتالي في جدة هذا الأسبوع في معالجة هذا الملف؟ ماذا تستطيع العراق أن تقوم؟ لا يمكن انتظار أنه إلى سبتمبر أن تسليم الأسلحة، ولا يمكن لهذه الميليشيات أن تسلم أسلحتها طوعا، ولا يمكن بالتالي معالجة استمرار الهجمات.

0: أدي خطير جدا يستوجب رد العدوان، وإن بالتالي نتمنى يكون هناك تنسيق مشترك على المسألة أو لن تصمت المملكة.
1: طيب كان في تصريح مهم جدا لإحدى وسائل الإعلام الإيرانية، أرجو أن يكون جاهزا لدى زملائي لعرضه. في يعني الإعلام الإيراني نفسه يؤكد أن الزيدي تعهد بشكل واضح من أن العراق سيكون مساندا لإيران، أو ربما لا أعرف إذا كان هذا التصريح موجودا لنعرضه بشكل واضح، ولكنه ربما يؤكد، أو أن الإعلام، أنا هنا أتحدث عما يقوله الإعلام الإيراني، أن ثم التعاطف من قبل إيران مع من قبل العراق مع إيران في هذه القضية. أعتقد أن هناك مقطع معين قيل في هذا اللقاء الذي جمع الزيدي بالمسؤول الإيراني، أرجو أن يكون موجود حتى نطرحه عليك سيد عقيل. سيد عقيل، هذا الأمر يعني بشكل واضح بصورة أو بأخرى، وأنت كنت متحفظ حينما قال الآن أستاذ جاسر أن هذا حديث إيراني بامتياز، كنت معترض على هذا الأمر. حينما تنطلق الصواريخ لميليشيا، الجميع يعرف أن ولاءها لإيران، إذن هذا دعم لإيران.
2: دعم إيران ليس سبة. إيران دولة مسلمة وتعرضت إلى ظلم من إسرائيل ومن الولايات المتحدة، وإحنا واجبنا كعرب ومسلمين.
0: المملكة العربية السعودية ليست إسرائيل يا دكتور عقيل، تعرف الفرق بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؟ هذه المملكة جارتك، المملكة العربية السعودية جارتك اللي جت المسيرات، ليست إسرائيل.
2: يعني لماذا لا تفرق؟ نحن نقول، نحن كعراقيين لا نقبل بضرب الدول العربية. سيد الكريم أنت لا تفهمني، يعني أنا ما أقبل بضرب الدول العربية. نحن نتحدث يعني عن تعاطف مع إيران ضد الضربات الإسرائيلية والأمريكية بشكل، أما موضوع الدول العربية نحن ليس مع ضرب الدول العربية، وهذا بيان واضح لدى الحكومة العراقية لأكثر من مرة، وعبرت عنه وزارة الخارجية العراقية.
1: فين التحقيقات؟ فين نتائج التحقيقات؟
2: أنت عندك مشكلة مع إيران، اذهب مع إيران، ليس لدينا مشكلة بالعراق سيد الكريم.
1: طيب يمكن
2: أن نرد على هذه النقطة. يعني ماذا يصير بالموضوع؟
1: هو يقول
2: يعني
1: حضرتك
2: الأوراق طيب. غير صحيح
1: يا أستاذ عقيل، خلينا نتناقش بس بهدوء لأن الموضوعات حساسة ودقيقة للغاية. هو يقول أن العراق متعاطف مع إيران في ظل ما تتعرض له من عدوان أمريكي.
2: نعم أنا متعاطف مع إيران. طيب. إيران دولة مسلمة، نحن نتعاطف وندعم إيران بضرباتها ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل.
1: عظيم.
2: نحن
1: طيب.
2: مع إيران.
1: ماذا
2: نعم.
1: تريد؟ ماذا تريد من خليجي تتعرض أراضي للضرب من قبل فصائل مسلحة تابعة لإيران؟ ماذا تريد منه؟ كيف يستطيع أن يتعاطف مع إيران التي تحرض الفصائل على ضربه؟
2: موضوع الدول العربية بحث آخر.
1: كيف
2: رشا، أنا أتحدث عن دعم إيران ضد الولايات المتحدة وضد إسرائيل، أما موضوع الدول العربية
1: عظيم.
2: نحن نتحفظ على ضربات إيران
1: عظيم.
2: تجاه
1: لتتعاطف.
2: الدول العربية، ونحن نقول
1: لتتعاطف العراق.
2: علاقة
0: لا
2: طيبة مع جيراننا.
0: أنت تتحفظ يا دكتور على الضربات الإيرانية الموجهة إلى المملكة العربية السعودية، صحيح؟
1: نعم يتحفظ.
2: صحيح.
1: نعم.
0: يعني إذا ترفض الهجمات التي يقوم بها الحوثي والتي تقوم فيها الميليشيا العراقية، هل تفعل ذلك ولا لا ترفضها؟
2: يعني
0: أو هذا حق إيران؟
2: يعني لحد الآن ما ثبت عندنا بالحكومة أن هنالك ضربات انطلقت من الأراضي العراقية على المملكة السعودية. عندما يثبت سوف يتم محاسبتهم أمام الحكومة العراقية.
1: طب أنتم من أول حرب، بتحققوا إلى هذه اللحظة لم يتم الوصول إلى شيء. نحن تابعنا من شهرين من بداية هذه الحرب، ودول الخليج تتهم العراق بأن أراضيه تستخدم لتنفيذ هجمات ضدها، وقلتم أنكم شكلتم لجان. خلال الشهرين لن تصلوا إلى أي معلومة أو محاسبة حول ما حدث.
2: يعني هذا الموضوع ليس بالهين أنه تعطى نتائج سريعة بهذا الشكل والنتائج تكون دقيقة وصحيحة. هاي النتائج مهمة ولها آثار كبيرة على العراق وعلى دول المنطقة.
0: وهل من عاقل يا دكتور ينتظر
2: يعني
0: ينتظر تسلسل المسيرات والصواريخ تقتل الناس إلى أن تظهر التحقيقات العراقية؟ هذه المسألة حساسة جدا وتستوجب التعامل بشكل مختلف. البيان المملكة العربية السعودية اليوم واضح، في حالة تكرار هجمات قد يكون هناك رد فعل عنيف. نحن نقدر العراق، نحن نتعاون مع العراق، إنشاء مجلس تنسيق، كان هناك حوار، الرئيس قادم إلى المملكة وسيكون هناك اجتماعات وهناك عمل. لكن استمرار الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية سواء انتهى التحقيق أم لم ينتهي التحقيق غير مقبول.

0: الدولة، وتضطر المملكة في ظرف ما في وقت ما إذا إذا إذا وصلت الشعرة إلى حدها سيكون هناك إجراءات، فبالتالي لابد العمل. إنكار هذه الهجمات هذه مسألة غير منطقية، هذا ما يحدث. الكويت تعرضت، والإمارات تعرضت، كل هؤلاء لا يعرفون، لجان التحقيق هذه كل هؤلاء لا يدركون. 6 دول 7 دول تتكلم عن هذه الهجمات أنها صادرة من الأراضي العراقية وهم لا يعرفون شيئا. نتكلم بالمنطق احنا. طيب الجدل اذا كنت تولي ايران هذا شانك، هذا شيء يخصك، لكن اذا كنت حريصا على العراق فتكلم بالمنطق والحقائق.
1: طيب هو بشكل واضح يقول لحضرتك لن تحدث اي،
2: لا تحاول تخلط الاوضاع استاذ جاسر، لا تحاول تخلط الاوراق. يعني صراحه انا كرجل قانون بالعراق، انا عراقي، اقول استنادا الى دستور العراق لا يمكن ان يكون العراق مقرا او ممرا لاي اعتداءات على الجيران او على اي دوله اخرى، هذا لا نقبل به. هنالك عمل في وزارة الخارجية وهنالك عمل لدى الحكومة، الحكومة فتحت تحقيق. أنا أتحدث هذا الواقع، أنت لا تتحدث عن أمور أخرى قالت الإمارات وقالت فلان وفلان، أنا أتحدث عن حكومتي. حكومتي تقول أنها فتحت تحقيق وأكيد سوف تصل إلى نتائج وسوف تعلم الجانب السعودي أو الجانب الأخرى. نحن لا نقبل.
0: شهرين متى ستصل إلى النتائج؟ متى
2: على أي دولة
0: متى ستتوقف هذه الهجمات من الأراضي العراقية؟ وكيف ستصير الحكومة أن توقف؟
2: عندما تثبت نحن نقول لك، إذا ثبتت أنه هذه داخل الحدود العراقية سوف نتحمل
0: المسؤولية. وهل تتوقع أن من المنطق أن ينتظر الطرف الآخر توالي هذه الهجمات في انتظار أن تكتمل التحقيقات؟ هناك مسائل سيادة، هناك مسائل حماية، هناك واجبات للدول في حماية سيادتها وأراضيها، وهناك في حال فقدان دولة أو عدم قدرتها على السيطرة على
1: الأداء. طيب أستاذ جاسر، هو يشير إلى نقطة مهمة، إذا كانت لديكم في دول الخليج أدلة على أن الميليشيا العراقية الموجودة أو الموالية لإيران في العراق هي من أطلقها، فتقدموها إلى الحكومة العراقية بشكل رسمي، فليتم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي حتى تكون هناك وقائع مثبتة بالفعل يتم العمل عليها.
0: قدمت كثيرا واستدعي السفراء واخبروا بالمسائل، وهذه امور واضحه طبعا اذا كانت هي طائره مسيرات.
2: يعني استدعاء السفير ليس دليلا، استدعاء السفير ليس دليلا استاذ جاسر، استدعاء السفير ليس دليلا. الدليل عندما
0: يا دكتور الله يرضى عليك، من السهل جدا معرفه لو القيت حصى، لو حذفت حصى فيزيائيا استطيع ان احدد نقطه انطلاق.
2: العراق تنطلق منه فوقه الصواريخ الامريكيه والصواريخ الإسرائيلية وتذهب شمالا وشرقا. العراق اليوم الأجواء مالته مباحة أمام الأمريكان وأمام الإسرائيليين لضرب إيران، فمن يدري أن هذه المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية؟
0: إذا لا تدرون لماذا تحققون؟ تحققون في ماذا وأنتم لا تعرفون، لا تمتلكون الإمكانات لمعرفة؟
2: طيب غير نتحقق
0: مسائل أمنية ومسائل تفصيلية بسيطة يعرفها الطالب الفيزياء في الثانوية وليس فقط العسكري.
1: هناك بالتأكيد يا أستاذ عقيل، حينما تظهر دول بحجم السعودية أو الإمارات أو الكويت وتعلن أن أراضيها تستهدف من العراق، هي لا تقول اتهاما مرسلا، لابد أن لديها ما يثبت هذا الأمر من معلومات وتأكيدات، لأن ليس من مصلحتها أن تطلق هكذا اتهامات على العراق. هكذا يقصد أستاذ جاسر.
2: هناك أطر وأبواب دبلوماسية، ولدينا وزير خارجية، ولدينا سفراء، ويمكن تقديم الأدلة عبر الأطر الدبلوماسية ليأخذ بها العراق يحقق بها ويتأكد منها.
1: تم استدعاء السفراء في عدد من دول الخليج وتقديم الأدلة لهم،
2: ليس دليلا ست رشا، ليس دليلا. اليوم انا استدعي
1: هل تبدو دليل؟ طيب
0: هل يعني هذه الدول كاذبه؟
2: هل هذا دليل؟
0: هل يعني جميع هذه الدول، دول الخليج والاردن، دول كاذبه ولا تعرف فقط تلقي الاتهامات جزافا؟ والعراق التي أجواءه مستباحة كما تقول ولا يعرف كيف يسيطر عليها، هو الذي لديه المعلومة. طيب دكتور أنت أستاذ قانون كما تقول، هل هذا القانون اللي تدرسه لطلابك؟ هل هذا القانون اللي تناقش فيه؟
1: طيب شكرا لك أستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي، والشكر أيضا موصول لأستاذ عقيل أريديني المتحدث باسم ائتلاف النصر.
2: شكرا، حياكم الله.
1: في ظل هذا التصعيد ما بين أمريكا وإسرائيل، يبدو أن هناك محاولة صينية لإحداث نوع من التغيير في الموقف التفاوضي وفي وقف إطلاق النار بشكل حقيقي. لماذا؟ الصين من البداية كانت تراقب المشهد ولكنها لا تريد

أن تتورط بشكل واضح في أي التزامات أو دخول على الخط بشكل مباشر. لكن إيران الصين الآن تواجه موقفا صعبا للغاية. أغلق مضيق هرمز في وجه الصادرات الصينية من النفط، وهي تقريبا تعتمد على 40% من واردتها، 40% من الواردات الصينية من النفط تأتي عبر مضيق هرمز. في 9% طبعا يأتون عبر باب المندب. المشكلة أنه يغلق مضيق هرمز بهذه الصورة ويفرض الحصار الأمريكي على إيران بهذه الصورة، وبالتالي لا يمكن تسريب النفط إلى الداخل الصيني أيضا تجاوزا أو التفافا على العقوبات، فيجد الاقتصاد الصيني أنه محاصرا لا تصل وارداته لا عبر مضيق هرمز ولا عبر عمليات التهريب أو التسريب التي كانت تتم التفافا على العقوبات. وبالتالي الصين الآن في مأزق كبير. ربما هذا من وجهة نظر الكثيرين يفسر الاتصالات التي تجرى ما بين الجانب الصيني والجانب الباكستاني حول ضرورة دفع مسار التفاوض مرة أخرى، وأن الصين تحاول أو يتم البحث في هذه المسألة حتى نكون دقيقين في ضرورة ممارسة الصين لضغط على إيران في هذه المسألة. الصين بالنسبة لإيران هي شريك مهم جدا. الصين وفرت على مدى فترة طويلة هي وروسيا دعما كبيرا لإيران، وبالتالي الجميع يعول أن يكون هناك بالفعل دورا صينيا. لكن هل الصين راغبة بالفعل في تحقيق هذا الأمر؟ العديد من التكهنات تشير إلى أن طبعا حضراتكم اقتصاديا، لكن في نفس الوقت هل يمكن أن تحدث اختراقا في عقلية الجانب الإيراني في هذه المسألة؟ هل يمكن أن تقوم الصين بهذا الأمر؟ ربما نرى. لكن اللافت للنظر هو ما أشار إليه مسؤول أمريكي من أن اختراقا ما سيتم في المفاوضات خلال الأيام القادمة، واختراق وصفه بأنه سيكون اختراق كبير في وقت يتحدث فيه ترامب عن مسألة التفاوض. تتحدث إيران على أنه لا تفاوض، لا أي تفاوض الآن، ما نتفاوض معه فقط هو الجانب العماني. ده بيجعل الكثيرون بدون أي أدنى درجات التفكير يطرحون سؤالا رئيسيا. هناك من يكذب، من هو الطرف الذي يكذب؟ يعني هناك طرف إيراني يقول لا نتفاوض، هناك طرف أمريكي يقول نتفاوض. هناك علامة استفهام كبرى، من يكذب هنا؟ عموما ننتظر إلى أي مدى يمكن أن يبدأ مسار التفاوض مرة أخرى، وهذا ما يشكك فيه الكثيرون خاصة مع التصعيد الذي تشهده المنطقة. لكن تبقى الأمال معلقة ربما.

خلال الساعات الماضية كان هناك عنوان يبدو أنه ينعش الأوضاع في غزة أو يحاول أن يعيد نوع من الروح إلى الاتفاق الذي كان مبرما حول الأوضاع في غزة. ماذا نقصد تحديدا؟ نقصد الإعلان عن سماح إسرائيل أو موافقتها بمسألة وجود قوات دولية في غزة. هذا الأمر كانت ترفضه إسرائيل وكانت تعطل عمل هذه القوة الدولية وكانت تمنع إحراز أي تقدم في هذا الأمر، مع أنه من البنود الرئيسية التي كانت موجودة في خطة غزة نشر قوة للاستقرار في غزة. إسرائيل قالت إنها وافقت، ولكن حينما تنظر إلى الشروط التي وضعتها إسرائيل تشعر أن المهمة شبه مستحيلة. تقول إسرائيل أنه على اللجنة عدم البدء في أي أعمال تتعلق بإعادة إعمار القطاع قبل أن يتم نزع سلاح حماس بالكامل. هذا البند طبعا هو البند الرئيسي الذي يشهد جدلا واسعا وعقدة كبيرة. المفاوضات القائمة الآن يبدو أنها لا تسير في أي اتجاه يتعلق بإعلان رسمي من قبل حماس أنها وافقت على نزع سلاح. إسرائيل تشترط أيضا عدم مشاركة كل من قطر وتركيا في هذه القوات. نتفهم هذا الأمر لأن إسرائيل لديها موقف حاد للغاية من الوجود التركي أو القطري في أي قوة دولية تكون موجودة. إسرائيل تقول أنها ستقوم بملاحقة أو ترفض وجود أي دول تلاحق إسرائيل في المحافل الدولية، يعني أي دولة ترفع قضايا على إسرائيل في المحافل الدولية أو في المنظمات الدولية ممنوع أن يكون لها اشتراك في هذه القوات الدولية. وأصلا يعني

0: هناك دول كثيرة في العالم الآن ضد الممارسات الإسرائيلية التي تمت في غزة والتي تحدث أيضا في الضفة الغربية. إسرائيل تشترط أيضا أن يقتصر الاختيار حصلا على الدول الصديقة لإسرائيل والمرتبطة باتفاقيات سلام وتطبيع رسمي مع تل أبيب. المهم أن إسرائيل تضع شروط قاسية للغاية. هل تستطيع هذه اللجنة أن تتواجد بالفعل وأن تمارس دورها على الأرض رغم الإعلان عن الموافقة التي رحب بها ميلادينوف بشكل كبير؟ هذا سؤال رئيسي. لكن نحن استطلعنا الموقف أيضا لدى حركة حماس، وكان هناك مصدر من حماس أشار إلى أن حماس بالتأكيد توافق على مسألة نشر القوة الدولية، ولكن لابد أن يقتصر دور هذه القوة فقط على ضمان وقف إطلاق النار. الحركة تقول لخارج الصندوق أن أي عملية تتعلق بنزع السلاح الفصائل أو نزع سلاح حماس لا علاقة للقوة الدولية التي سيتم نشرها بهذا الأمر، لا من بعيد ولا من قريب. هذا المصدر الذي تحدث لخارج الصندوق أشار أيضا إلى أن مهمة اللجنة ستظل فقط تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن أي تحركات تتعلق بالسلاح هذا سلاح شأن داخلي لا علاقة لها بهذا الأمر، هذا شأن يخصنا، عليها أن تقوم فقط بحماية المدنيين. بالعودة إلى النص الموجود أساسا في الاتفاق، لا، قوة نشر السلام أو قوة القوة الدولية لنشر الاستقرار لديها مهام. ما تريد حماس أن يقتصر هذا الأمر على وقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية. دعونا نبحث في هل نحن أمام تقدم حقيقي، ولماذا تصر إسرائيل على استبعاد تركيا وأيضا قطر. من إسطنبول ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أوغلو، ومن القدس ينضم إلينا الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين. مرحبا بكما سيد مائير. الشروط التي وضعتها إسرائيل من أجل تفعيل عمل اللجنة الدولية للاستقرار في غزة تفرغ المهمة أو تفرغ هذه اللجنة من مهامها الحقيقية، كأنها فقط تعرضت لضغوط من المجتمع الدولي فتريد أن تقول أنها وافقت، لكنها في النهاية تضع شروط تجعل عمل هذه اللجنة مستحيل على الأرض.
1: بداية تحية لحضرتك وشكرا على الاستضافة. أولا، قوات حفظ السلام أو قوة الاستقرار الدولية المقترحة ليست قوة تقليدية لفصل بين جيشين، هي قوة متعددة الجنسيات هدفها في المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، ومن بين مهامها أولا إدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، تدريب قوات شرطة فلسطينية جديدة، دعم الأمن الداخلي، المساعدة في عدم تسلح الفصائل المسلحة، مراقبة تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق النار. بالنسبة لإسرائيل، الموقف الإسرائيلي كان متحفزا لأي قوة دولية يمكن أن تدخل القطاع بدون أن تضمن عودة حماس إلى مرة أخرى إلى السلطة وتسليحها من جديد. لكن هناك تطورات جديدة وحدثت، وهذه التطورات تتلائم مع الموقف الأمريكي.
0: ولكن ليس من حق إسرائيل أن تضع فيتو على تشكيل هذه اللجنة ومن هي الدول التي تشارك فيها أو لا تشارك. تقول لا تشارك تركيا، لا تشارك قطر، لابد أن تشارك الدول التي هي في معاهدة سلام أو تطبيع مع إسرائيل، لابد من استبعاد الدول التي ترفع أي قضايا في المحافل الدولية على إسرائيل. ليس من حق إسرائيل أن تضع هذه الشروط من وجهة نظر الكثيرين.
1: لكن هذه الشروط هي من أجل أولا تنفيذ هذه الخطة لكي تدخل في إطارها الصحيح، وتحدث لحضرتك عن المراحل والمهام التي أنيطت بهذه.
0: ليست إسرائيل من تحدد لهذه اللجنة مهام عملها وكيف ستتشكل، هذا أمر يتعلق بمجلس السلام الدولي الذي تم تشكيله. إسرائيل طرف في الصراع، كيف لها أن تفرض شروطها؟
1: طرف في الصراع، ولكن هي التي تضررت، وبالتالي تريد ضمان عدم حدوث وتكرار المأساة التي عشناها في 7 أكتوبر. وهذه الدول لها أولا مصالح.
0: طيب ليرد دكتور مهند على ما ذكرته سيد مائير، تفضل دكتور.
1: وهذه الدول طبعا
0: طيب لنستمع إلى وجهة نظر.
1: طيب لو مسكنا تركيا مثلا على سبيل المثال، تركيا قالت أنها مستعدة للدخول في هذه القوات، وهذا ما عبر عنه وزير الخارجية التركي، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي قال أن تركيا لن تشارك، وذلك بسبب موقفها

0: فيما يتعلق بإسرائيل.
1: طيب ليه يرد سيد مهند على هذا الكلام؟
2: ساتي مسان جميع المشاهدين. وسوف تدخل تركيا بقواتها. محاولة استنساخ اليونوفيل الموجود في لبنان لا يمكن أن يكون في غزة. المتضرر الأكبر هم الفلسطينيون، هي المنطقة بكاملها بسبب هذه الاعتداءات الإسرائيلية وشلالات الدم، والتي تتفق بطريقة ما مع إيران على أن لا تكون هذه الدول دول المنطقة مستقرة أمنيا. شلالات الدم، تعيشون على الدم، تتغذون على الدم، تحرك يكون الاعتداءات هنا وهناك فقط، وتهربون إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيدتكم، ويهرول ويستغيث نتنياهو بربه ترامب علّه يطيل عمره السياسي في الانتخابات القادمة، ولكن هذا لن يكون. وبالتالي لا تقل كلاما الواقع يكذبه، يعني المتضرر الأكبر هم، انظر إلى الجرائم الإنسانية، هذا أولا. ثانيا، محاولة الالتفاف على مجلس السلام وإفراغه من مضمونه، وعلى أن هناك مبادرة جيدة من إسرائيل، ولكن تستثني تركيا، تستثني قطر، تقبل بالمغرب، تقبل ربما بالموزمبيق مثلا. هناك دول يجب أن تكون حاضرة، دول لها ضمانات كافية ولديها ثقة حقيقية على حماس. أليست مشكلتكم مع حماس وسلاح حماس؟ هل المغرب سوف يستطيع
0: أن يؤثر على حماس
2: وعلى سلاحها؟
0: وأنتم تدافعون عن حماس،
2: اسمع اسمع،
0: تواعدون إسرائيل.
2: حاول تتعلم، حاول تتعلم. اسمع لك.
1: طيب يا أستاذ دكتور، أنا أدير الحوار لو سمحت.
2: بأن تركيا
1: مباشرة في الكلام نفسه،
2: بأن تقول بأن تركيا وقطر خارج المعادلة، هذا يعني وأد لمجلس السلام.
0: إذا
2: أنتم لا تفقهون في السياسة ولا تنظرون إلى الواقع، أنتم فقط تريدون الإعلام، تريدون اللعبة الإعلامية، تريدون الرشوة السياسية، تريدون الرشوة السياسية لترامب لكي يكون هناك نوع من الغطاء والدعم لحكومة نتنياهو.
1: طيب يا دكتور،
2: هذا لن يكون. السعر الرملية قلب ضد نتنياهو، سوف يكون خارج المشهد.
1: طيب دكتور مهند يطرح فكرة مهمة يا سيد ماهر، ويقول لحضرتك بشكل واضح لماذا يتم استبعاد تركيا. صحيح أن تركيا تتعاطف مع الحماس أو هناك كما يقال دعم، ولكنه دعم سياسي في النهاية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والسكان في غزة من إبادة جماعية من قبل إسرائيل، من ممارسات إنسانية أو غير إنسانية على الإطلاق. ما فعلته إسرائيل خلال الفترة الماضية وضعها في موضع محرج دوليا، ليس من حقها أن تفرض هذه الشروط في ظل المعاناة التي فرضتها على السكان في غزة. هي من صنعت المعاناة، كيف أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت؟
2: أحسنتي،
0: سؤال لي ليا؟
1: نعم نعم.
0: طبعا طرحت حضرتك هذا السؤال من قبل، ولكن هذا هو الموقف الإسرائيلي الواضح بعقاب ما شاهدناه في 7 أكتوبر. وبالتالي إسرائيل بتحاول أن يعني تدافع عن نفسها، ويعني مستعدة لدخول قوات.
2: تعلم السياسة، تعلم السياسة.
1: طيب خلينا نهدأ، خلينا نهدأ يا أستاذ مهند. يا أستاذ مهند خليه
0: اهدأ شوية.
1: طيب تفضل يا أستاذ ماهر، أنا أدير الحوار. طب مش عايز المسألة تبقى شخصية. تفضل أستاذ ماهر، تفضل أستاذ ماهر.
0: فأنا قلت يعني هي المسألة بتتعلق بأن إسرائيل لها أولا مصالح، وهذه المصالح يجب أن تكون في إطار يعني أن هذه السياسة تتم وفقا لما اتفق عليه.
1: يعني الأوضاع لن تقاس على المقاييس الإسرائيلية وفقط. كيف من صنع المعاناة؟ أنتم صنعتم هذه المعاناة.
0: لا، الذي صنع المعاناة الفلسطينيون أنفسهم.
1: غير صحيح.
0: لا أنا
1: غير صحيح. غير صحيح. أنتم حاصرتم
2: أصحاب الأرض.
0: ما فعلوه.
2: أنتم دخلاء.
1: لا أنا لا أريد أن أصل إلى. خلونا نركز في نقطة معينة.
0: واغتصاب. وأعمال لم تشهدها إسرائيل ولم يشهدها الشعب اليهودي.
1: لا هو في نقطة، في نقطة الأحداث تجاوزت كل هذا يا أستاذ ماهر، وأنت دبلوماسي وعملت في الدبلوماسية وتعلم تماما صورة إسرائيل في الخارج الآن إلى أين وصلت. أنتم تعانون من صورة متدمرة تماما بسبب ممارسات جيشكم الإسرائيلي في غزة، وبالتالي هذا الوضع الذي صنعتموه لابد أن ترفعوا أيديكم حتى يتم تخفيفه ببساطة. هذا ما أقول لك سيد مهند.
0: صحيح، وهذا الأمر يمكن أن يتوقف في حال قبول حماس لهذه الشروط. إذا وافقت على هذه الشروط انتهى الأمر.
1: في مجتمع دولي يدير المسألة.
0: المجتمع الدولي

0: المجتمع الدولي ضد إسرائيل في كل الأحوال.
1: المجتمع الدولي ضد
0: لأن
1: إسرائيل؟
0: لأن إسرائيل مرت يعني مرت في السابق والشعب اليهودي مر في السابق من اضطهادات وعرفت في الحرب العالمية الثانية والآن هي نفس الصورة بتتكرر
1: لا
0: في أوروبا.
1: المجتمع الدولي لا طالما كان يتهم بالانحياز لكم، ولكن انقلب السحر على الساحر، أنتم مارستم ممارسات غير إنسانية في غزة دفعت المجتمع الدولي والشباب في العالم كله أن يرفع شعارات ضدكم بعد أن كان متعاطفا معكم، هذا واقع لا يمكن إنكاره.
0: أنا صحيح وأنا لا أكذب ذلك، لكن هذا بنتيجة لوضع سياسي في العالم في المجتمع الأوروبي وفي أيضا أجزاء في الولايات المتحدة معادية لإسرائيل.
1: طيب مسألة هو أشار إلى نقطة بدكتور مهند، هو يقول أن
0: الصهيونية
1: طيب هو يقول أن لطالما كانت تركيا الحاضنة أو يمكن أن تقول يعني الداعمة دائما لحركة حماس، وحماس بالنسبة لإسرائيل هي العدو الآن في هذه المواجهة، وبالتالي هم يريدون أن تتشكل هذه القوى الدولية مما يمكن تسميته بأطراف محايدة.
0: الأطراف المحايدة
1: لا يرد لا يرد سيد مهند هذا السؤال لسيد مهند، تفضل سيد مهند.
2: يعني بكل وضوح تركيا ترى في حماس على المستوى الرسمي على أنها محركة مقاومة، هذا أولا. ثانيا الفلسطينيون هم أصحاب الأرض والدولة الإسرائيلية الحالية هي دخيلة. ثانيا ثالثا هم لا يتعلمون من السياسة، السياسة لا تأتي بمثل هذه العقلية، هذا يعجل في نهايتكم، عليكم أن تتعلموا من التاريخ.
1: لا بس نقطة نرد على هذه النقطة يا دكتور، نرد على هذه
0: النقطة. حماس دلوقتي في تركيا
1: طيب هو يقول لحضرتك أن تركيا طرفا غير محايدا في هكذا صراع، وبالتالي هو يرى بشكل
2: صحيح. لو كان ببساطة لو كانت تركيا طرفا غير
0: متابعين الاخوان
2: عضوا في مجلس السلام، ولم تكن الولايات المتحدة الامريكية لتوافق على وجود تركيا وانشاء لمجلس السلام، لو ان تركيا طرفا كما هي اسرائيل طرف المعادلة ابدا. لكن هناك وسطاء، ماذا يعني عندما نقول هذه الدولة وسيطة تلعب دور الوساطة؟ ماذا يعني هذا؟ يعني ان لديها اوراق ثقل تضغط بها على هذا الطرف او ذاك الطرف، وليست فقط
1: يعني هو يقول لك انا فهمت الآن ما يريده دكتور مهند، ويقول لحضرتك أن في معايير السياسة لابد أن تكون ذكيا وتقتنص بعض المزايا. صحيح أنكم تعتبرون أن تركيا منحازة لحماس، لكنها في الوقت ذاته قادرة على التأثير عن حماس، لماذا لا تستفدون من هذا البعد؟ أم أن ما يحدث من رفض إسرائيلي هو نتيجة التنافس على النفوذ في الإقليم؟ لا يخفى على أحد أن هناك تنافس تركي إسرائيلي الآن.
0: يعني طبعا ده واضح، لكن لا أحد يمكن أن يعني إذا كان فعلا هناك نية صادقة من قبل تركيا للتوفيق والوصول إلى نوع من الضغط على حماس، هذا أمر طبعا مرحب به. لكن السياسة التركية ومعاملات الرئيس أردوغان في اتجاه الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو لا يمكن الموافقة عليها إسرائيليا،
1: وبالتالي ليس أردوغان وحده من يتخذ هذا الموقف من نتنياهو.
2: في داخلها ترفض سياسات نتنياهو.
1: يعني بالضبط ليس أردوغان وحده.
2: بعض تياراتها ترفض سياسة نتنياهو.
1: طيب.
0: نعم.
2: الولايات المتحدة الأمريكية ترفض سياسات نتنياهو.
1: طيب. انتهى وقتنا. شكرا لكم ضيوف الأعزاء دكتور مهند وسيد مائير. وصلنا لختام خارج الصندوق. إلى اللقاء.

0: يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. توقع مسؤول أمريكي في تصريحات لموقع أكسيوس عقد مباحثات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية الأسبوع المقبل في روما. أضاف المسؤول أن المجموعات الفنية في روما ستركز على دفع عجلة التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، فضلا عن بحث توسيع مناطق إعادة انتشار إسرائيل في جنوب لبنان. كما أكد المسؤول أن المنطقة التجريبية الأولى في جنوب لبنان تمثل فرصة لتحقيق تقدم حقيقي لاستعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال نزع سلاح حزب الله. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له. من المقرر أن يلتقي نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. أفاد مصدر أمني عراقي للعربية بتعرض أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجوم بخمس مسيرات، فيما استهدف مقران تابعان لحزبين كرديين إيرانيين معارضين بهجومين منفصلين بثلاث طائرات مسيرة. وفي تطور لاحق تمكنت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي من اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين، الأولى أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل، فيما أسقطت الثانية قرب قاعدة التحالف المجاورة لمطار أربيل. يلتقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي مساء اليوم جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في زيارة إلى واشنطن تسبق اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي اللقاء في إطار مساعي زيلنسكي لحشد مزيد من الدعم لكييف في الحرب ضد روسيا. نهاية الموجز في أمان الله.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية البداية مع العناوين. الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع السنغالي الدولي نداي. بشكتاش التركي ينسحب من مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح. رئيس فيفا جياني انفانتينو يتهم منتقدي مونديال 2026 بنشر الكراهية والشائعات الكاذبة. الاتحاد الفرنسي يستعد لإعلان تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الوطني. أندريا بيرلو يعلن استبعاده من قائمة المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا.

حياكم الله. أعلنت رابطة الدوري السعودي تأجيل تطبيق المادة الخاصة بمشاركة اللاعبين الأجانب بين دوري روشن ودوري تحت 21 عاما حتى الموسم بعد القادم. وكانت المادة الجديدة تشترط أن يكون لاعبو القائمة الإضافية للفريق المشارك أو الفرق المشاركة في دوري تحت 21 عاما للاعبين الشباب إما سعوديين أو من مواليد المملكة، لكن الرابطة قررت تأجيلها لمنح الأندية الفترة الزمنية اللازمة لضمان قدرتها على التخطيط بما يتوافق مع أهدافها التعاقدية. وكانت قوانين الدوري في الموسم الماضي تسمح بمشاركة لاعبين أجنبيين مسجلين في قائمة دوري 21 عاما في الموسم الماضي. دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات أولية مع نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع الجناح السنغالي إليمان نداي في إطار تحركاته لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل. وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، بدأ الهلال بالفعل محادثاته مع إيفرتون لبحث إمكانية ضم اللاعب، حيث يعد نداي أحد أبرز الأسماء المدرجة ضمن القائمة المختصرة لتدعيم الخط الهجومي بعد التعاقد مع الهولندي كريستنسيو سامرفيل. وأشار رومانو إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، موضحا أن حسم الصفقة يتوقف على موقف نادي إيفرتون في الوقت الذي أبدى فيه اللاعب انفتاحا على المناقشات الأولية. ويبلغ نداي من

0: دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في نيوم من أجل الحصول على خدمات لاعب خانة الظهير فارس عابدي. وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، تتواصل المفاوضات بين الناديين خلال الفترة الحالية في ظل رغبة اتحادية في حسم صفقة عابدي الذي يعد أحد الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر. وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني يانز فيسينغ مدرب الاتحاد يعمل على تقييم أداء معاذ فقيه الظهير الأيسر للفريق. ومعنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف، حياك الله عبدو. أولا أريد أن نفتح معك يعني الموضوع فيما يخص بقرار رابطة الدوري المحترفين اللي أجلت يعني تطبيق المادة الخاصة بمشاركة اللاعبين الأجانب حتى ما بعد موسمين، يعني مو الموسم القادم، الموسم اللي بعده. هو قرار جاء فجأة، يبدو أنه يعني كان ردة فعل لما أثير مؤخرا في الصحافة. أريد أن أسمع أولا تعليقك على هذا الدوري وأيضا هذا النظام الذي تم تأجيله.
1: ممتاز، مساء الخير عبد الله وجميع المتابعين. يمكن بعض بيعتبر يعني شوي، لكن أولا لما تتخذ قرار عندك أهداف تبي تحققها من القرار أو أيا يكن، فإنك تم تتخذ إنك تقرر بطولة فمعناته عندك أهداف كثيرة، ولا هدف حصلناه من الدوري هذا للأسف يعني. وأنت قلت كلمة جميلة، أي قرار بعدين يبنى على ردة فعل معناته أنت ما كان عندك رؤية. أي قرار يبنى بعدين تبني عليه على ردة فعل الجمهور أو الأندية أو التكتلات أو أين يكون، معناته أنت ما عندك رؤية. أنت جيت عندك حاجة معينة تبي تعالجها بس، لكن الهدف من الدوري إلى الآن ما وجدت.
0: هو المفروض أنه أي مشروع يطبق عبده يكون واضح الملامح،
1: واضح الأهداف،
0: محدد الأهداف.
1: يا سلام.
0: ثم بعد ذلك إذا كان في يعني مشكلات صغيرة تعالج. هل هذا واضح في دوري 21؟
1: بالعكس، هو كان عبء أكثر من أنه له أهداف. اليوم أنت عندنا اللاعبين هذا الدوري اللي تحت 21 سنة. أنا بالنسبة لي اللاعب الموهوب من 18-19 سنة، يعني عبد الله ليش حنا نحب نخالف العالم اللي سابقتنا في سنوات كثيرة في هذا المجال؟ ليش نروح حنا نحب نسوي شيء جديد حنا بعدين نكتشف إنه كان يعني معليش ما بقول مضيعة للوقت، لكنه كان قرار مو في محله، فبالتالي في إهدار. اليوم أنت واحدة من الأشياء أنك سببت ضغط مالي على بعض الأندية اللي شاركت. أنت حتسبب، حتكون فريق، جهاز فني، جهاز إداري، جهاز طبي، هذا ضغط عبء مالي أكثر أيضا على الأندية.
0: صحيح.
1: يعني فبالتالي غير التنقلات، غير يعني أنت في
0: هو دوري الحقيقة يعني لوائحة أيضا فيها يشوبها كثير من الغموض.
1: بالضبط.
0: يعني
1: بالضبط.
0: حتى في لاعبين أكثر من 21 و22.
1: أعطيك تحليلي أنا ليش اتخذ هذا القرار الدولي. هو في ثغرات كانت في دوري روشن حاولوا يعالجونها بهذا الدوري، اكتشفوا طاحوا في مشكلة في ثغرات في هذا الدوري، فحاولوا يعالجون هذه الثغرات، اصطدموا بردات الفعل من بعض الأندية على القرارات الجديدة، راحوا حاولوا يعدلون. وفعلا أي قرار لما تبغى تتخذه لتعديل لائحة جديدة أنت لازم تعطي فترة
0: قبل ما
1: للتعديل. انت الان مثلا تيجي تقول والله انا بتخذ قرار مثلا اليوم بالدوري روشن، تقول والله بقلص عدد الاجانب الى 8، ما يمكنك ان تيجي اليوم تقول بغيره، لازم تعطي اقل شيء سنتين 3 سنوات انه اذا في لعيبه.
0: صحيح. في تكاليف.
1: يا سلام عليك.
0: صحيح.
1: بالضبط. فهذه الفكره، اليوم لما تتخذ قرار انت لازم تبنيه على اسس، على اهداف، ولما تبغى تصحح تعطي فتره سماح للناس اللي عملوا على قرارك الاول انه يكون عندهم فتره لبناء الفريق على او قرارات على القرارات الجديده. فانت تصحى تتخذ قرار
0: يعني
1: تصطدم ترجع تتخذ قرار.
0: يعني عبده انه هذه قرارات كان من الممكن ان يعني تتخذ في موسم الأندية تعاقدت، صرفت، يعني
1: بالضبط.
0: تكلفت.
1: بالضبط بالضبط. يعني اليوم انت واحدة من الأشياء عبد الله، خلينا ناخذ ابغى كان الهدف، كان في طبعا هو في نقاش كبير لما قبل ما يتخذ القرار بإقامة هذا الدوري، كان في نقاش كبير انه لا ما في ما نبغى. يعني اليوم هل الدوري هذا صنع لي لاعبين لمنتخب الأولمبي؟ سؤال. لا. اليوم اللاعب الموهوب مباشرة الفريق الأول. أنت أنا أعتقد تحليلي الخاص إنه بعض الأندية زعلت إنه لما قلصت عدد اللاعبين ل 25

0: فانت رحت عملت لهم حاضنه ثانيه عشان يتم ترحيل بعض صحيح. اللاعبين ووضعهم هنا، او انه بعض اللاعبين اللي انت تبغى تسقط اساميهم من الدوري روشن وما عندك انت دوري ثاني عشان يلعبون فيه، فبالتالي تقول انا شلتك.
1: هي الفكره جيده لكن تطبيقها يعني ما هو واضح،
0: ما هو واضح.
1: وبالنسبه يعني لي تحت 21 سنه اللاعب الصاعد من دوري الشباب واللاعب اللي ما يجد فرصه في الفريق الاول من الممكن ان يجد له مكان في دوري 21.
0: بالعكس انت اخرته سنتين، انت عبد الله اخرته سنتين، لانه لو ما لعب عندك المفترض انه يروح يلعب
1: في نادي اخر،
0: نادي اخر، وهذه فرصته. وبالتالي شفنا امثله كثيره راحت لانديه ثانيه ولعبت وبرزت اخذت فرصتها ورجعت انديه ممتازه او خلينا نقول جماهيريه تفاوضهم. فبالتالي انت اخرت اصلا سنتين، انت عاقبت اللاعب اصلا. وانا بالنسبه لي عبد اللاعب الفنان لا يمكن اني اخره سنتين يا اخي، يا يروح فريق اول ويشارك معك وهذه فرصه كبيره له انه يحتك باللاعبين الكبار اللي عندك، او انه يروح لنادي ثاني ويجد نفسه ويجد الرتم اللي يحتاجه.
1: الحقيقه ان الاتحاد السعودي هو الان يعني رحل، لكن هو ترك لنا مثل هذه المشاريع، يعني في اكثر من مشروع يطبق ثم يلغى، مثل مشروع الدوري الرديف اللي طبق بمشاركه انديه وافقت تشارك فيه وانديه ما وافقت تشارك فيه ثم الغي لاحقا وبعده طبق هذا الدوري. هذه المشاريع التي تبنى ثم يعني يتم ترميمها بين وقت واخر، الى اي مدى ممكن تؤثر على
0: إيه؟
1: على الفكره بشكل كامل، يعني
0: على المنظومه بشكل كامل. صحيح هي تاثر على المنظومه، يعني انه اتخاذ قرار ثم تعديل في وقت قصير معناته انك بنيت القرار الاساس بدون رؤيه او بدون اهداف، وهذا نرجع دائما نقول. فبالتالي لكن انت ترى احيانا ترى انك تعترف بالخطا احسن من انك تكابر، وهذا ممتاز.
1: الاخطاء الكثيره يعني هذه
0: نتيجه لانها تراكمت، لكن تحس انه البعض يحب يجرب، او خلينا نقول ياتي بفكره كانها خلابه. لا يا اخي، اليوم انت اللي ما يلعب مع في ال 25 خليه يروح، خليه يلعب مع الانديه الثانيه، الانديه الثانيه تحتاج لاعبين، تحتاج انه قوي، وهو يجد نفسه انه ياخذ رتم ودقائق كثيره اللعب وبالتالي الناس يشوفونه. لكن انت لما تقتله في السنتين هذه انت قتلت اللاعب، ترى يعني حوطته في سنتين لا يستطيع الحراك منها، لانه هو موقع معك، الناس ما هي قاعده تتابع الدوري بشكل دقيق، وما اعطيته الفرصه انه حتى ممكن نشاهده في المنتخب الاولمبي. فالمنتخب الاولمبي حياخذ ترى من اللاعبين اللي يلعبون في الاولويه اللي انا كمدرب منتخب الاولمبي حاخذ اللي في دوري روشن يلعبون
1: جاهز. صح،
0: اللي يلعبون في دوري روشن، اذا ما لقيت حروح لدوري جوي. بس مونديال في لاعبين تحت 23 سنه منتخب الاولمبي يلعبون في دوري روشن، فالاولى اني اخذ من اللي في تنافسيه. دوري جوي ما في تنافسيه للاسف، ما في تنافسيه.
1: نشوف احنا يعني هالدوري وين بيكون مصيره في المواسم المقبله. عبد الطيف اللاعب الدوري السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل هذه النشره، وفي ايضا القادسيه ينهي تحضيراته استعدادا لموسم البحث عن الالقاب. رئيس فيفا جياني انفانتينو يتهم منتقدي مونديال 2026 بنشر الكراهيه والشائعات الكاذبه.

0: واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان.
1: حركة 2 يوليو 1976، كيف تم الإعداد لها؟
2: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان نميري في أمريكا.
0: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة 2 يوليو 1976.
2: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
1: من كان يمول 2 يوليو 1976؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد. يواصل النصر السعودي تحضيراته في العاصمة البرتغالية لشبونة استعدادا للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو. ويستعد النصر

للعب ثاني مبارياته الودية اليوم الثلاثاء ضد مريدا الإسباني، وكان خسر أولى ودياته ضد رديف بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل هدف. كما اكتمل انضمام اللاعبين الدوليين بعد انتهاء الإجازة الممنوحة إثر مشاركتهم مع منتخباتهم في كأس العالم، باستثناء البرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو قائد الفريق، حيث ما زالا يتمتعان بالإجازة. ويواصل الهلال السعودي تدريباته في مدينة شتاغرسباخ النمساوية تحضيرا للموسم الجديد، وقاد الإيطالي سيموني إنزاغي حصة تدريبية جديدة صباح اليوم، حيث يستعد الفريق لخوض وديته الثالثة أمام مولودية الجزائر الأربعاء المقبل. وكان الهلال لعب مباراتين حتى الآن، حيث فاز على شتورم غراتس النمساوي وماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، وتبقت له ودية أمام الأهلي القطري في 3 أغسطس المقبل قبل أن يختتم المعسكر. ويختتم الأهلي اليوم الثلاثاء معسكره في البرتغال بخوض مباراتين وديتين، حيث سيواجه بورتيمونينسي البرتغالي ظهرا، ثم يلعب أمام فولم الإنجليزي مساء قبل أن يعود إلى جدة لمواصلة تحضيراته هناك. وسبق للأهلي أن لعب وديتين في البرتغال، حيث تعادل أمام ريو آفي وخسر أمام فيتوريا غيمارايش، كما خاض قبلها مباراتين وديتين في النمسا، حيث تغلب على سال فيلدن وهولشتاين كيل. ويواصل الاتحاد تدريباته في مدينة ماربيا الإسبانية تحضيرا للموسم الجديد، وخاض اللاعبون حصة تدريبية جديدة بقيادة المدرب الألماني الجديد يانز فيسينغ. ويختتم الاتحاد معسكره بمواجهة ريال مايوركا الجمعة المقبلة قبل العودة إلى جدة. وكان الاتحاد لعب مباراتين وديتين في ماربيا، حيث فاز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ولاس بالماس الإسباني. اختتم القادسية السعودي تحضيراته في جيرونا الإسبانية في إطار إعداده للموسم الرياضي الجديد، وشهدت تحضيرات القادسية 3 مباريات ودية، حيث تعادل ضد فريقي ريال أوفييدو وجيرونا الإسبانيين دون أهداف، فيما خسر وديته الأخيرة بهدف دون رد. وشهد معسكره التحضيري انضمام لاعبيه الدوليين بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي، وتبقى الدولي المكسيكي جوليان كينونيس الذي سينضم للفريق في الخبر.

0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. حياك الله كابتن خميس. اليوم نفتح ملف القادسية، كان اختتم معسكرة يعني الاثنين وأيضا وعادوا إلى الخبر. كيف تقيم معسكرهم، استعداداتهم؟ يعني ما عندهم صفقات كبيرة كما عودونا في الصيف الماضي، عندهم لاعبين فقط، السعودي عبد محمد القحطاني من الهلال وأيضا الظهير الأيسر المغربي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نتكلم عبد الله قبل ما نتكلم عن المعسكر هذا، نتكلم عن القادسية وما صار معاه في الثلاث سنوات السابقة. خلينا أنا أتذكر أول ما بدأ القادسية يطلع في دوري المحترفين، كنا نتكلم إنه السقف كان كبير والطموح كان عالي والأهداف كانت مرة كبيرة جدا. فبالتالي اللي صار معهم كان عندهم رؤية، كان عندهم خطة، كان عندهم عمل، وكان عندهم استقرار فني. بدأوا من دوري يلو. حقيقة في مقدمتك تكلمت على أنه يسعى لتحقيق الألقاب. القادسية الآن داخل على ثلاثة مشاركات كلها على مستوى عالي، الدوري السعودي والكأس وأيضا المشاركة الآسيوية. هنا لازم نرجع للمربع الأول، تحديد الهدف لازم يكون واضح. القادسية لازم يحدد هدف واضح من خلال تحقيقه للقب واضح. يعني أنا ما أتوقع أنه يكون هدفه أنه يحقق آسيا، هو ما استطاع يحقق الكأس أو الدوري. فبالتالي إذن لازم يكون عندي مشاركة أني أنا أحقق الكأس على الأقل، أو يكون في المباراة النهائية أحقق الدوري. أسعى وأن أكون مع الأربع الكبار، وأسعى أن يكون مع الأربع أو الأندية السعودية المتأهلة للمرحلة الأخيرة في دوري أبطال آسيا. يعني أتوقع هذه الحدود حيكون مقبولة جدا.

0: وتستمر الأهداف
1: يعني مع يعني عطفا على كل ما ذكرته خميس عن القادسية في الثلاثة مواسم اللي هو موجود فيها في الدوري، وأيضا يعني هو عنده نمط تصاعدي في الأهداف وهذا واضح، يعني الموسم الأخير هو الآن دخل في دوري أبطال آسيا للنخبة، كل هذا هل يوحي لك بأنه عنده هدف واضح الموسم من خلال بطولة معينة، أو على الأقل أنت من الممكن أن يعني نقرأ مع يعني نقرأ أنه والله هو مناسب لهذه البطولة وغير مناسب لهذه المنافسة؟
0: انا عشان كذا انا ارجع اقول تحديد الاهداف يستطيع القادسيه اذا ركز على هدف واضح، تحقيق لقب، المشاركه بمنافسه على الدوري، ثم الظهور الجيد الاول مره في اسيا، حتبدا تترتب الاهداف بناء عليه، هناك ادوات واساليب حتى توصل على هذه الاهداف. شوف واضح ان الاستقرار الفني مع المدرب روجرز مستمر، اللاعبين هناك قناعه الى هذه اللحظه برغبتهم بالبقاء والاستقرار، خصوصا أنه الآن يملك لاعب من أفضل 10 هدافين على مستوى العالم كينينيوس، ويملك لاعبين وسط واضح أنه بينهم الانسجام، وناتشو اللاعب الخبير، وأضاف إليهم الإشكالية اللي كانت عندهم في الظهير اليسار، ومع وجود الكاميروني ناتسو اللي حيستمر يبدو ليس ظهيرا، كان يستخدم عندما يلعب بطريقة 3-5 أنه يلعب كلاعب طرف يعمل في المساعدة في الناحية الدفاعية. فيبدو لي أنه توجه المدرب واضح على الاستقرار اللاعبين وعلى العمل، لكن حقيقة في يعني مرحلة وفي خطوة لو فكر فيها مسيري القادسية ويسمحوا لي على جرأتي، أنه يجب أن يفكروا في لاعبين من مستوى عالي من الدرجة الأولى على مستوى الأسماء الكبيرة، ليس فقط على المستوى الفني، صحيح أنه واضح أن العمل الفني مركز على أهداف وعلى خطط وعلى
1: خانات معينة المدرب. يعني
0: لكن أحيانا يعني
1: الفريق عنده حارس دولي، عنده مدافع
0: لا
1: دولي، من تقصد
0: أسماء ممتازة، لكن أنت لما تجيب لاعبين من الفئة الكبيرة، لاعبين المستوى الجماهيري اللي يحققوا لك تسويق وزيادة جماهيرية ويحققوا لك قاعدة تحت في الفئات السنية ويحققوا لك مبيعات ويحققوا لك انتشار على مستوى آسيا، يجب أن يكون هذا الهدف عند القدساويين، يكون هذا الهدف يعني موجود حتى يساهم في المسير. أي واحد يتتبع مسيرة القادسية في حراك كبير في القادسية على مستوى الفئات السنية، على مستوى البنية التحتية، على مستوى الحضور الإعلامي، على مستوى الناحية القانونية في القادسية، ولا غلطة إلى هذه اللحظة، فريق عمل ممتاز، استقرار فني، القادسية منظومة مشروع كبير
1: صحيح.
0: قاعد يسير بالخطوات، أتمنى لو دعموا بلاعبين أسماء كبيرة على مستوى كبير، وأيضا استطاعوا أنه زيادة المداخيل والتسويق وأمور كثيرة. طبعا القاعة المبنية عليها أنها جزء من منظومة أرامكو المنظومة الأكبر على مستوى العالم، فبالتالي هذا يعطي استقرار وأمان. نرجع للمعسكر.
1: أيوة.
0: المعسكر واجه القادسية نفس اللي ما واجه الهلال ونفس ما واجه الأهلي في تأخر والنصر عفوا، تأخر بعض اللاعبين في الانضمام، وأيضا نوعية المباراة. وأنا أعتقد يمكن تكلمنا ليلة البارحة أبو ثامر أنه أغلب الأندية واجهت صعوبة في مباريات على مستوى كبير، صحيح أنه ليفانتي وجيرونا أندية جيدة وتلعب في دور المحترفين في بلدانهم، ولكن ليست بالمباريات المحك على مستوى كبير، ولم يستفيد منها القادسية لأنه عدم وجود اللاعبين الأساسيين الأغلبية غير موجودة، وأيضا أعطى فرصة ومتابعة للاعبين، قد يكون حقق الناحية الناحية اللياقية تحقق الهدف، لكن 3 مباريات من 5 جولاي إلى احنا الآن داخلين 28 جولاي، 3 مباريات أعتقد أنها قليلة حتى تستطيع أنك تكون في محك كبير. قد يكون من خطتهم وما أعلنوا عنها أنه في الفترة القادمة أنه يلعب مباريات في مدينة الخبر، قد يكون هذا الهدف موجود لكن لم يتم الإعلان عنه، وهذا أيضا مستغرب أنه ما تكون خطة واضحة يعني تكون لسه في تنسيق وعلاقات، وهذا يعني متأخر تماما. فبالتالي الاستقرار موجود، المباريات ليست كافية، النتائج سلبية، 3 مباريات ما سجل الفريق ولا هدف، اللاعبين في تأخر، فبالتالي هذه كل المعوقات أعتقد ما أقول أنها مشكلة ستواجه القادسية، لكن ليس هذا الهدف اللي مثل ما عملوا العام الماضي، ويمكن ذكرنا الأسباب، قد تأخر في التعاقدات، عفوا تأخر في التنسيق للمباريات وللمعسكر، وأيضا مباريات كأس العالم والصعوبة للحراك اللي كان موجود في العالم قد يكون صعب عليهم هذه المهمة.
1: جيد، خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.

0: دفع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن بطولة كأس العالم، وهاجم منتقديها متهما إياهم بنشر الكراهية والترويج لروايات مضللة. وأكد إنفانتينو في رسالة مفتوحة على أن البطولة التي توجت إسبانيا بلقبها حققت نجاحا كبيرا وعكست قيم الوحدة والأمان والشمول. وتأتي تصريحات رئيس فيفا ردا على الانتقادات التي طالت الاتحاد الدولي بسبب ملفات عدة، من أبرزها قيود التأشيرات الأمريكية وبعض القرارات التحكيمية والتأديبية، من بينها قضية المهاجم فولارين بالوغون. أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتش اعتزاله التحكيم رسميا بعد أسبوع واحد من إدارته المباراة النهائية لكأس العالم. وجاء ابن 46 عاما عقب ظهوره في نهائي المونديال الذي توجت فيه إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين. وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم في بيان رسمي اسدال الستار على مسيرة أحد أبرز حكامه بعد مشوار طويل على الساحة الدولية. وشهدت مسيرة الحكم السلوفيني إدارة العديد من أبرز المباريات القارية والدولية، من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ونهائي الدوري الأوروبي عام 2022، إلى جانب أربع مباريات في كأس العالم قبل أن يختتم مسيرته بإدارة نهائي البطولة العالمية. إلى النرويج معنا من هناك الإعلامي الرياضي رائد جرجس. أهلا بك رائد، يعني أريد أن أسألك أولا عن كيف تقرأ ردة فعل إنفانتينو ولماذا جاء بهذا التوقيت تحديدا؟
1: يعني أظن أن إنفانتينو أخطأ في الشكل والمضمون. يعني في الشكل أولا، أنت كرئيس اتحاد دولي لكرة القدم، يعني أهم لعبة في العالم، لا توجه رسالة من طرف واحد، يعني one way. هناك طريقة في التعاطي، هناك two ways communication، خاصة مع الجمهور التي تتحدث معه. أنت لمن توجه الرسالة؟ توجه الرسالة لجمهور كرة القدم أولا، ثانيا إذا كانت للإعلاميين لكي تنتقد ما هم يبثون كما قال الكراهية، لماذا لا تعقد مؤتمرا صحفيا وتجيب عن الأسئلة؟ حتى اليوم تحديدا جربت، أنا حاولت أن أضع تعليق على بوست إنفانتينو على الإنستغرام، وكانت تعليقات مقفلة، يعني لا تستطيع حتى أن تعلق على الرسالة. هذا من ناحية الشكل. من ناحية المضمون، هنالك الكثير من نقاط الاستفهام. أكيد كأس العالم أكبر حدث رياضي في العالم، وهنالك stakeholder relations، يعني العلاقة مع أصحاب المصلحة. إذا رأينا أصحاب المصلحة وحللناهم بطريقة بسيطة، عندك الاتحادات الوطنية التي تشكل أيضا الاتحادات القارية مثل الاتحاد الأوروبي والأفريقي وغيره، عندك الرعاة الذين هم عصب المال للاتحاد الدولي لكرة القدم للفيفا، وعندك كمان الإعلام، وعندك الجمهور. يعني إذا لديك مشكلة مع الجمهور، ولديك مشكلة مع الإعلام، ولديك مشكلة مع جزء من الاتحادات الوطنية مثل ما رأينا في أوروبا، ويمكن بعض البلدان الأسيوية حتى التي بدأت تتحدث عن ترشيح شخص آخر، يعني هنالك مشكلة في الصميم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
0: جيد، يعني كل هذا الذي طرحته هو يعني يعيدنا إلى البيان مرة أخرى، إلى ما قاله إنفانتينو. هل كان يقصد أمرا معينا أراد الدفاع عن نفسه من خلاله بهذا الرد؟ هل تتوقع ذلك؟ يعني الكل كان يتهمه بأنه يعني ضعف مثلا أمام الرئيس الأمريكي حينما ألغى البطاقة الحمراء عن بالوغون مثلا.
1: نعم، يعني هنالك أولويات، يجب أن نفهم أولويات الفيفا. إذا كانت أولوياته الدفاع عن المردود المادي، نعم لقد حصل الفيفا مردود مادي أكثر من العقد السابق ومن البطولة السابقة. إذا كانت المشاهدين، عدد المشاهدين، نعم كان أكبر، وهذه الأرقام تتحطم بطريقة سهلة من مونديال إلى آخر، ليست أول مرة تتحطم الأرقام، وخصوصا أن المونديال أكبر وفيه مباريات.

0: أكثر. هذا أولا. ثانيا، نعم إنه يدافع عن بعض الأخطاء التي اعتبرها البعض دفعا للحد الذي يمكن أن يتمادى به رئيس الاتحاد الدولي، مثل ما تفضلت حضرتك، يعني مثل ما فعل بالبطاقة الحمراء، وكان الاتحاد الأوروبي صارما بها من هذه الناحية، وجه رسالة، والاتحاد البلجيكي، وقاطع رئيس الاتحاد الأوروبي المباراة النهائية. وكذلك الأمر الجائزة، جائزة السلام التي قدمها إلى دونالد ترامب. يعني إلى أي مدى أنت كرئيس اتحاد رياضي يعني تلمس السياسة وتجتذب السياسة لتدخل في الرياضة؟ هذه دفاعات، نعم إنه بموقع الدفاع، ولكن كمان مرة أود أن أقول، أنت إذا كنت بموقف الدفاع يجب أن تكون شفاف أكثر وتفتح المنصة للحوار وتنشر المراسلات. يعني
1: هو يبدو يعني أنا أريد أن أسألك هنا، هل ترى بأن فعلا هذا البيان كان أحد المستهدفين من هذا البيان هو رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مثلا، الذي هاجم كثير من قرارات إنفانتينو، قاطع المباراة النهائية؟ هل تشعر بأنه من بين الأسطر كان هو الموجه إليه شفرن؟
0: لا أظن ذلك. وإذا كان ذلك ما يقصده إنفانتينو أنه خطأ كبير، يعني أظن أنه فتح النار عشوائيا، يعني صراحة، يعني لديه رشاش أوتوماتيكي وفتح النار، يا رب تجي في عينه. يعني لا الميديا، لا الإعلاميين الذين اتهمهم بالكتابة وراء أقلامهم، وعندما ذكر قصة الأقلام، من يستعمل الأقلام؟ إنهم الإعلاميين يعني إجمالا، يعني فتح النار عشوائيا، خبط عشواء مثل ما بيقول المثل. ولكن أخطأ كثيرا، وعلى الفريق المحيط بإنفانتينو أن ينصحه بطريقة أفضل، مثل ما قلت، الشكل والمضمون. وأعود إلى الاتحادات، إذا كان يقصد الاتحادات القارية، الاتحاد الأوروبي لديها مشكلة، الاتحادات الأخرى يجتذبها إنفانتينو بطريقة تكبير كأس العالم من 48، وهو يطرح 64 فريق في كأس العالم القادمة. هنالك اتحادات كثيرة تنتقد يعني 48 فريق، كيف لها أن تقبل ب 64 فريق يعني، وأن يتم تمديد كأس العالم إلى شهر ونصف؟
1: هل شعرت يعني هنالك خطابه والبيان أن فيه استعلاء، يعني كان يخاطب من برج عاجي، وكأنه فعلا لا يخطئ ولا يشوب الفيفا أي خطأ وهو رئيس هذا الاتحاد؟
0: نعم، انه يعني اوت اوف تاتش، مثل ما بيقولوا اصبح اوت اوف تاتش. يمكن انه ادرك انه اخطا واعتمد هذه الوسيله، خير وسيله للدفاع هي الهجوم. ولكن اود ان اقول شيئا مهما جدا، احد اصحاب المصالح او ستيك هولدر يعني هو الجمهور. إذا أنت بعيد عن الجمهور، أنت بالنهاية تنظم هذه اللعبة لماذا؟ سأعتمد إلى يعني عبارات الفيفا، إنها لعبة الجمهور وإنها اللعبة الشعبية الأكثر في العالم إلى آخره. يجب أن تكون قريب من الجمهور، لا يجب أن تترك الساحة إلى التأويلات وإلى الإشاعات. وهل يا ترى هنالك تحقيق بالمباراة النهائية ما حدث بعدها أو لا؟ هل يا ترى الرسالة التي وجهها الاتحاد الأرجنتيني صحيحة أم لا؟ هل يا ترى هنالك خلاف مع رئيس الاتحاد الأوروبي أو لا؟ كلمة تزيد، يعني عندما تزداد التساؤلات يعني هنالك مشكلة تكبر، لو لم تكن هنالك مشكلة. يعني أنت يجب أن تكون رئيس الفيفا رئيس كل الفيفا، ويجب أن تكون مثل ما قلت شفاف، وتطرح. لماذا لا يطرح مؤتمرا صحفيا ليواجه الإعلام؟ إذا لديه مشكلة مع الإعلام ليواجه الإعلام ويتلقى الأسئلة ويعطي الأجوبة المناسبة.
1: جيد، واضح. شكرا جزيلا لك على كل هذه الآراء، رائد جرجس، كنت معنا من النرويج، شكرا مرة أخرى. وجه مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده بعد أيام من خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا. وأكد سكالوني في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة إنستغرام حزنه لعدم تمكن المنتخب من الاحتفاظ باللقب، مقدما اعتذاره للجماهير، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يمنحهم فرحة جديدة. وأشاد مدرب التانغو بما قدمه لاعبوه خلال البطولة، واصفا إياهم بالمحاربين، مشيرا إلى أن الإصرار والقتال وعدم الاستسلام حتى اللحظة الأخيرة تمثل الكأس الحقيقية التي خرج بها الفريق. وكان المنتخب الأرجنتيني خسر لقب كأس العالم الأخيرة أمام إسبانيا بهدف دون رد، ليفقد فرصة الاحتفاظ باللقب الذي توج به في كأس العالم 2022. انسحب نادي بشكتاش التركي من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر نجم ليفربول السابق. وذكر أوندير أوزين المدير الرياضي لبشكتاش في مؤتمر صحفي

أن هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح تتعلق بحقوق الصورة والعمولات، لذلك قرر النادي الانسحاب من المفاوضات والإبقاء على العرض السابق بالشروط التي حددها للتعاقد مع صلاح المتاح مجانا في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي أواخر يونيو الماضي.

نتوقف مع فاصل أخير ثم نعود لنقول في هذه النشرة أيضا. الاتحاد الفرنسي يستعد لإعلان تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الوطني.

0: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو آية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم من جديد. من المنتظر أن يعلن الاتحاد الفرنسي اليوم الثلاثاء تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب خلف ليديدي ديشان، وبذلك يسدل الستار على مسيرة مميزة لديشان مع فرنسا امتدت 14 عاما وشهدت إحراز كأس العالم 2018 ووصافة 2022 قبل أن ينهي مشواره رابعا في المونديال الأخير. في المقابل يتحقق حلم زيدان أخيرا في قيادة منتخب بلاده لتكون تجربته التدريبية الثانية بعدما درب ريال مدريد لفترتين بين 2016 و 2021 ودخل التاريخ سريعا بعدما حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

قرر باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومستشاره البرازيلي ليوناردو الاستقالة من منصبيهما بعد 16 يوما على تعيينهما. وبحسب شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، جاء القرار عقب تعثر مهمة مالديني في تعيين مدرب جديد للمنتخب، وذلك بعد خروج أندريا بيرلو من دائرة المرشحين. وكان الاتحاد الإيطالي قد أسند إلى مالديني مهمة قيادة المشروع الفني الجديد عقب

0: رحيل جينارو جاتوزو الذي غادر منصبه بعد فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليا. وكان أندريا بيرلو أصدر بيانا لتوضيح موقفه عقب الجدل المثار حول ارتباطه بشركة مراهنات روسية، وهي الأزمة التي أطاحت بفرصة توليه تدريب المنتخب الإيطالي. وأكد بيرلو عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام أن تعاونه مع الشركة جاء في إطار نشاطه المهني وبطبيعة تجارية ورياضية بحتة، رافضا إضفاء أي أبعاد سياسية على هذا التعاون. وأوضح أيضا أنه التزم طوال مسيرته بالقوانين في جميع الدول التي عمل بها، معربا عن أسفه لتحول قرار رياضي إلى جدل عام نسبت إليه خلاله مواقف وقناعات لا تعبر عنه. وشدد بيرلو على أن حبه لإيطاليا لا يرتبط بأي منصب، موجها الشكر إلى باولو مالديني وليوناردو على الثقة التي منحاه إياها. وتأتي تصريحات بيرلو في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاتحاد الإيطالي للبحث عن مدرب جديد، وسط تقارير تتحدث عن احتمال استقالة المدير التقني باولو مالديني إذا تعثر المشروع الذي كان يدعمه. من يقبل بتدريب المنتخب الإيطالي؟ سؤال تحول إلى معضلة حقيقية بعد الغياب عن كأس العالم 2026 وسط تغييرات إدارية متلاحقة واعتذارات من كبار المدربين.
1: الفشل في التأهل لمونديال 2026 لم يسقط منتخب إيطاليا فحسب، بل أطاح برئيس الاتحاد وأنهى حقبة بوفون داخل الإدارة، وأسدل الستار على تجربة جاتوزو بعد 9 أشهر من بدايتها. وخلال أيام معدودة تحول السؤال من لماذا غابت إيطاليا عن كأس العالم إلى من يجرؤ على قيادة المنتخب الإيطالي. كان البحث عن بداية جديدة حاجة ملحة، فجاء جيوفاني مالوغو رئيساً للاتحاد الإيطالي وأسند الملف الفني بالكامل إلى باولو مالديني بمساندة ليوناردو مستشاراً بعقود تمتد حتى كأس العالم 2030. أما المهمة الأولى فلم تكن إعادة بناء المنتخب، بل العثور على مدرب يقبل بقيادته. وبعد البحث لم تكن المفاجأة في قائمة المرشحين، بل في قائمة المعتذرين. كارلو أنشيلوتي أغلق الباب متمسكاً بعقده مع منتخب البرازيل، وبيب غوارديولا فضل الحصول على فترة راحة بعد 10 أعوام قضاها مع مانشستر سيتي الإنجليزي. وللمرة الأولى بات الاسم الكبير لا يبحث عن المنتخب الإيطالي. اتجهت الأنظار إلى أندريا بيرلو، وبحسب تقارير إعلامية كان الاتفاق يمتد ل4 سنوات مقابل راتب سنوي يقارب 1,500,000 يورو، غير أن السياسة دخلت على الخط. ارتباط بيرلو بعقد مع شركة مراهنات روسية إلى جانب زيارته لموسكو أثار جدلاً واسعاً داخل البرلمان الإيطالي، لتتحول الصفقة من ملف رياضي إلى قضية رأي عام. بيرلو أعلن بنفسه انسحابه من السباق، مؤكداً أن علاقته بالشركة كانت تجارية ورياضية، وأن حبه لإيطاليا لا يقاس بمنصب. وهكذا عاد أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني إلى الواجهة، فيما تتحدث التقارير عن أن باولو مالديني نفسه يدرس الاستقالة بعد أيام قليلة من توليه المنصب. الوقت لا يمنح إيطاليا رفاهية الانتظار، إذ أن الفريق الأزرق سيواجه بلجيكا في 25 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. وحتى اللحظة لم يعثر المنتخب المتوج بكأس العالم 4 مرات على مدرب يقبل بمهمة تدريبه. ديما محمد السائح، العربية.
0: بهذا الملف نتحول إلى الإعلام الرياضي جيالوكا دي مارزيو من ميلانو. أهلا بك جيالوكا. يعني لماذا تحول هذا الملف من البحث عن مدرب لتولي مهمة المنتخب الإيطالي إلى ملف ترك خلفه كل هذه التداعيات؟ ما هو تفسيرك برأيك؟
2: مرحبا، مساء الخير.
3: لقد

0: أخلنا بأننا قد وصلنا إلى أسوأ نقطة في كرة القدم من حيث المشاركة في بطولة كأس العالم لمدة ثلاثة مرات على التوالي، لكننا لم نعتقد أبدا بأنه يمكن لهذه الحقبة في كرة القدم أن تفشل، لأن جيوفاني مالوغو رئيس الاتحاد الإيطالي كان قد تحدث عن اختيار أندريا بيرلو وكذلك تعيين باولو مالديني وليوناردو لمدة 16 يوما، وسعيا هؤلاء في تعيين أنشيلوتي وغارديولا، ولكن كانت هذه مجرد أحلام. ومن ثم قرر أن يعين أندريا بيرلو بصفته مدربا جديدا، لكن في إيطاليا كانت هناك بعض الأجنحة السياسية التي أثرت على أندريا بيرلو نظرا لارتباطه بعقد خاص مع شركة مراهنة روسية تدعى فون بين. وفي إيطاليا كان ينظر إلى هذا الاعتبار بأنه لا يعد صائبا بالنسبة لمدرب إيطالي أن يكون له لتلك الارتباطات. وبعد أن تواصل مالاغو رئيس الاتحاد وقيل بأنه لا يمكن أن يكون بيرلو مدربا، قرر مالديني وليوناردو الاستقالة. الآن إننا بانتظار المدرب، ولم يعد لدينا باولو مالديني وليوناردو، هؤلاء الشخصيات الثلاثة في ثورة كرة القدم الإيطالية، والآن نبدأ من نقطة الصفر مجددا.
1: هل برأيك أصاب الاتحاد الإيطالي في عدم المضي قدما في التعاقد مع بيرلو؟ وأيضا هل ردة فعل بيرلو كانت منطقية وعقلانية وصائبة؟
0: نعم، أندريا بيرلو كان قد خاب أمله للغاية، لأنه حاول أن يبلغ الاتحاد الإيطالي بأن عقده مع شركة المراهنة الروسية كان قانونيا، وأنه يمكنه أن يستقيل مباشرة عن هذا العقد مع تلك الشركة، وكان على استعداد لقبول المنصب دون أدنى شك. لكن كما أخبرتكم، في إيطاليا كانت مسألة سياسية، ولم تكن فقط بسبب ارتباط أندريا بيرلو مع شركة المراهنة الروسية فون بنت، بل كانت طريقة سياسية متعمدة في اتخاذ هذا القرار، لأنه حتى المعجبين لم يكونوا معجبين بوجود أندريا بيرلو، لأنه لا يمتلك الخبرة كمدرب مطلوب. نعلم أنه كان في يوفنتوس وفي سندوريا وفي دبي في الفترة الحالية، لكنه لا يمتلك الخبرة الكافية ليكون المدرب الوطني، وخاصة بعد فشلنا في التأهل لمدة ثلاثة دورات على التوالي. لذلك فإننا ننتظر في هذه اللحظات لمعرفة ما الذي سوف يقرره جيوفاني مالاغو. أعتقد أنه في هذه اللحظات قد يكون روبرتو مانشيني هو الذي يتولى دفة السباق، وقد يكون أنطونيو كونتي أحد المرشحين ليصبح أحدهما المدرب الرسمي للمنتخب الوطني.
1: ماذا عن مصير مالديني وليوناردو؟ هل انتهت فعلا علاقتهما مع الاتحاد الإيطالي؟
0: باولو مالديني وليوناردو هما أسطورتان ولهما شخصيات يودان أن يقررا كل شيء، ولا يمكنهما أن يقبلا اللون الرمادي. بالنسبة لهما فقط هناك أبيض أو أسود، هم يرغبان بتعيين أندريا بيرلو، وفي حين بأنه قد قيل بأن هذا غير مقبول بسبب الضغوط السياسية لا يمكن تعيين بيرلو. وفي تلك اللحظة مالديني وليوناردو قال بأننا ذاهبون، لأن في هذه اللحظات قد اعتقد بأنهما لا يمتلكا الثقة المطلوبة من جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي ومن الشعب الإيطالي والمعجبين. وقد يكون مالاغو ومالديني هما الأفضل، لأنهما أسطورتان كبيرة ولا يمكنهما قبول كل شيء. كان لمالديني أن إذا ما قال له نعم لمالاغو، وكان قد انتظر لمدة شهر، وفي هذه اللحظة بات هناك أدراك بأن ثمة شيء خطأ يحدث.

0: وقد يكون الأفضل له أن يتراجع وأن ينسحب.
1: الإعلامي الرياضي جيانلوكا ديمارزيو كنت معنا من ميلانو، شكرا جزيلا لك. غادر المدرب البرازيلي المخضرم كارلوس ألبرتو بيريرا وحدة العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية وفقا لما أعلنه المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بمدينة ريو دي جانيرو. وأوضح المستشفى أن بيريرا البالغ من العمر 83 عاما يتمتع بتحسن ملحوظ وهو في كامل وعيه. وكان المدرب المتوج مع البرازيل بكأس العالم عام 1994 دخل المستشفى في 16 من يونيو الماضي بسبب التهاب رئوي قبل أن يخضع لعملية جراحية إثر تدهور حالته الصحية، كما يعاني منذ عام 2023 من سرطان في الغدد اللمفاوية. تغلب ديبورتيفو ريسترا على ضيفه بوكا جونيورز بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وافتتح برايان سانشيز التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة قبل أن يضاعف أنتوني ألونسو النتيجة في الدقيقة 23 مستفيدا من ركلة ركنية. وقبل نهاية الشوط الأول عزز ألكسندر دياز تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 38 إثر هجمة مرتدة سريعة. وفي الشوط الثاني حاول بوكا جونيورز تقليص الفارق، إلا أن حارس ديبورتيفو ريسترا ألفارو مونتيرا تصدى لأبرز فرص اللقاء ليحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى صافرة النهاية ويحقق فوزا مستحقا بثلاثية نظيفة. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم في الولايات المتحدة وبطولة واشنطن المفتوحة للتنس. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

الإمام حسين المسدي. Musetti wins 6-love, 3-1, retirement.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل،
1: المتخالفون

0: تملكها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية اف ام، معكم هناء عوني. ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران ويهدد بالعودة إلى الحرب في حال فشلها. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لن يمنح المفاوضات مع إيران كثيرا من الوقت. نتنياهو يصل إلى واشنطن للقاء ترامب، والرئيس الأمريكي يؤكد التقارب جدا مع إسرائيل فيما يتعلق بإيران. مصدر دبلوماسي رفيع ينقل للعربية بأن الصين عبرت عن استيائها لإيران وتضغط عليها لتليين موقفها. القيادة المركزية الأمريكية تعطل سفينتين وتعتلي أخريين وتغير مسار 17 سفينة في إطار الحصار على إيران. السعودية تدين الاعتداءات بالمسيرات التي أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران بالعراق. الدفاع السعودية تقول إنها اعترضت مسيرات حاولت استهداف منشأة بترولية بمنطقتي الشرقية والرياض. الخارجية السعودية تهيب بحكومة العراق لاتخاذ ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان، وتؤكد حقها في الرد على مصادر الهجمات. العراق يعلن التحقيق باستهداف السعودية بمسيرات انطلقت من أراضيه وفق الإعلان السعودي، ويؤكد عدم السماح بأي محاولة للمساس بعلاقات بغداد والرياض. أمين مجلس التعاون الخليجي يؤكد تأييد دول الخليج لجميع ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. مراسل العربية يفيد بإسقاط طائرات مسيرة في سماء أربيل وانفجارات عنيفة تهز المدينة. مصدر أمني يصرح للعربية باستهداف مسيرة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني شمال أربيل. مسؤول أمريكي يعلن عن مباحثات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية متوقعة الأسبوع المقبل في روما لبحث التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان. وزيرة الخارجية اليمنية تقول إن الحوثيين يريدون تسيير رحلات مباشرة من إيران لسد نقص المال.

والسلاح وإنهم يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في باب المندب. وزيرة الخارجية اليمنية تنفي وجود محادثات مباشرة مع الحوثيين وتقول إن هناك دورا عمانيا. مصادر العربية تفيد بأن قيادة حماس بغزة أبلغت قيادة الخارج بموافقتها على البندين الخامس والثامن بخطة السلام المتعلقين بالإدارة وسلاح الفصائل. الخارجية الروسية ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تهبط دون 90 دولارا مع تراجع مخاطر الإمدادات. أرباح تداول السعودية تتجاوز التوقعات رغم تراجعها في الربع الثاني. مسؤول بالمركزي الأوروبي يرجح رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم. الصين تقول إن أمريكا تعهدت بسقف للرسوم الجمركية البديلة عند 20%. رابطة الدوري السعودي تؤجل تطبيق المادة الخاصة بمشاركة اللاعبين الأجانب بين دوري روشن ودوري تحت 21 عاما حتى الموسم ما بعد القادم. الهلال السعودي يدخل في مفاوضات أولية مع نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع الجناح السنغالي إليمان ندياي. بشكتاش التركي ينسحب من مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح. الاتحاد الفرنسي يستعد لإعلان تعيين زين الدين زيدان مدرباً للمنتخب الوطني. رئيس فيفا جياني إنفانتينو يتهم منتقدي مونديال 26 بنشر الكراهية والشائعات الكاذبة. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
4: راح الأنوار سعداء جدا
3: معنا، لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ
2: عنك ومنك. سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء بقى.
7: الله يقول يعني بالصفة السمعت اللي دعتكم بك بالصفة سبحانه.
3: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
8: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
9: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
11: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
12: من هنا يأتيكم الخبر.
13: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
12: عبر شبكة مراسلين،
14: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
12: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
15: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
12: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
16: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
12: تغطية خاصة،
17: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
12: إذاعة العربية، الخبر وصدى
18: ملف الأسرى.

0: تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
1: حنقفلها
2: اقفل الكاميرا خلاص.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: حياكم الله في حلقة جديدة وبداية جديدة من برنامج سبعة الصبح. حييكم ورحب فيكم الاستديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا إن شاء الله ويشرفنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعتين، يعني من الساعة 7 إلى الساعة 9 بإذن الله. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد مشاعل الكويليت، ومن التنسيق لمياء محمد وفهد الدوسري، أما الإخراج لرامي حمزة. مثل ما تعودتم مستمعين الكرام، برنامج سبعة الصبح عندنا ساعتنا الأولى مليئة بالمواضيع المنوعة اللي دائما ما نأمل أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم. أما ساعتنا الثانية تكون ساعة تفاعلية، نسعد فيها بسماع آرائكم ومشاركاتكم. ونبدأ بالعناوين. في فقرة المستشار، كيف احتوي ابني المراهق واجعله يفتح قلبه لي حتى لو كان كتوم؟ وهل من الصحي ان يكون له صديق مفضل، يعني احد من الاقارب زي الخال او الخاله او العم او العمه يحكي له كل شيء؟ كثير من الاهالي يشوفوا هذه النقطه انه ابني او بنتي ما تحكي لي، بس تحكي مثلا خالتها بشكل مفصل، تعطيها كل الأسرار. أو عمتها أو عم، هل هذا الموضوع صحي؟ هذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله في فقرة المستشار. أما في فقرة أصحاء راح نتناول موضوع ترند الفترة هذه، اللي هي سلطة الريتانول أو ما يعرف بسلطة الجزر. يا ترى إيش فوائدها وهل هناك مبالغة فيها؟ هذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله مع ضيفنا المتخصص في فقرة الصحة. أما في مواضيعنا المنوعة راح نتكلم عن الباور بانك، الشاحن المتنقل، هل له تأثير على بطاريات الهاتف؟ وهل يشكل خطورة فعلا؟ يعني اختلفت الأقاويل ما بين أنه فعلا يستهلك عمر البطارية أو نسبة الشحن السريع هذه تسبب مشكلة للجهاز. هل هذه الفكرة صحيحة؟ هذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله في هذه الفقرة.
1: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: طيب نروح مستمعينا الكرام لحالة الطقس لهذا اليوم. وفق التوقع أو توقع المركز الوطني للأرصاد، لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق. كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة. أما عن درجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، ونبدأ بمدينة الرياض، العظمى هي 44 درجة مئوية والصغرى 31. أما جدة فالعظمى 42 درجة مئوية والصغرى 30. الدمام وهي

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة المستشار. مثل ما ذكرنا في مرحلة المراهقة كثير من الآباء والأمهات يشعروا أنه أبنائهم أصبحوا أكثر صمت، وأن الحوار الذي كان سهل في الطفولة أصبح معقد ونادر، ويسأل الأمهات والآباء أنفسهم كيف أبني علاقة يشعر فيها بالأمان عشان يحكي من تلقاء نفسه، وهل من الطبيعي أن يختار شخص آخر يثق به أكثر من والديه، وأين ينتهي حق المراهق في الخصوصية، وأين يبدأ دور الأهل ومسؤوليتهم. هذا راح نتعرف عليه بشكل مفصل مع ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور حسين الشمراني، بروفيسور واستشاري طب النمو والسلوك للأطفال والمراهقين. يسعد صباحك دكتور.
2: أهلا وسهلا، يسعد صباحك وصباح المستمعين.
1: يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا في برنامج سبع الصبح. في البداية يعني مرحلة المراهقة هي من أصعب المراحل ربما اللي واجهها كثير من الآباء والأمهات لصعوبة فهمها ربما. في البداية كيف يستطيع الشخص يعني أن يحافظ على ثقة المراهق، أو الوالدين كيف يحافظوا على ثقة المراهق ويكونون هم القريبين منه أكثر من أي شخص آخر؟
2: سؤال جميل. هي طبعا مرحلة المراهقة هي امتداد لمرحلة الطفولة. فإذا كانت يعني العلاقة بين الأب والأم والأطفال يعني قوية وثابتة وآمنة من مرحلة الطفولة، بيكون أسهل عليهم أنه يكملونها في فترة المراهقة. مع أن المراهقة طبعا هي تعتبر يعني مرحلة جديدة مختلفة عن مرحلة الطفولة. يعني المراهق الآن يبدأ تشكيل شخصيته، وفي تغييرات هرمونية ونفسية ويعني عاطفية بما يشكل يعني شخصيته كبالغ. فالمرحلة هذه مرحلة أخرى حساسة، والمراهق فيها يحاول أنه يستكشف يعني أجزاء أخرى من شخصيته، ويحاول أنه يبني رأيه ويبني قراره ويكون له بعض الخصوصية. تعرف مرحلة الطفولة يمكن الأم تطلع يعني ترافق الطفل يعني بشكل كامل، بينما المراهق لازم يعني يجب يكون عنده جزء من الخصوصية، عنده أفكار وعنده آراء وعنده يعني أنشطة خاصة فيه، عنده أصدقائه، فبحيث أنه يبدأ يستقل. هنا يبدأ الصدام، إنه والله في نفس الوقت أنت تبغى تبني شخصيته وتعطيه المساحة اللي يحتاجها، صحيح. لكن في نفس الوقت تبغى تكون يعني منتبه إنه ما يتجاوز أو يقع في أخطاء يعني أو أحد يستغله أو غيرها. فهنا أيضا دور للأهل كبير في يعني الرقابة، إنه يكون في نوع من الرقابة يعني تحمل المسؤولية، وأيضا في نفس الوقت أنا لازم أعطيه وقت خاص فيه. يعني تعرف أحيانا مشكلتنا في الحياة العصرية أصبح الكل مشغول يعني فحتى الأب والأم يعني مشغولين فلا يعني قد ننشغل بمشاغل الدنيا وننسى أنه نخصص وقت للمراهق أو المراهقة، أنه والله نجلس معاهم أو نمارس أنشطة معاهم أو على الأقل يعني نستمع لي يعني ما لديهم مثلا من يعني آراء أو غيرها، بحيث أنه يكون المراهق حس أنه له قيمة في الأسرة.
1: طيب دكتور يعني من ضمن التساؤلات وإحنا نعد هذه الحلقة، يعني كثير من الزملاء الآباء والأمهات كانوا مستغربين من نقطة، أنه ليش المراهق عندما يحاول أن يبني شخصية يسوي حاجز بين أمه وأبوه؟ هل هو خوف من يعني دافع تمرد من السلطة مثلا كأم وأب، محاولة بناء الشخصية يبدأ دائما بالأم والأب؟ طبعا مو في كل الحالات لكن حالات كثير.
2: هي يعني يمكن ذكرت أنت مرحلة كذا صراع سلطة بسيط، يعني مراهق يبغى يكون لي رأي وعشان

0: أنا أحس أني يعني لي رأيي أحيانا ممكن يكون رأيي مختلف عن الأب والأم، ممكن أتصادم معهم، لكن يعني هنا الأب والأم لازم يتفهمون النقطة هذه. إذا تفهموا أنه يعني لازم أعطيه بعض الحرية، لازم أناقشه مثلا في آرائه، بيبدأ يخف الصدام، بدلا مثلا إذا كان الأب والأم مثلا مصرين على رأيهم لا ما تخرج بعد الساعة كذا مثلا، بينما المراهق لا أنا زي ما الكل يخرج أنا بخرج مع زملائي مثلا، يبدأ الصدام إنه والله رأيي أو رأيكم، ومن اللي يقرر مثلا. فأيضا يعني المراهق يعني يبدأ يستكشف بعض الأشياء، عنده حب، عنده اندفاعية، عنده حب كذا الحياة إنه يجرب ويسوي ويعني يستكشف،
1: وهذا خوف كثير يعني من الوالدين صراحة.
0: صحيح. هذه المشكلة، أنت تبغى ما يعني ما تبغى تحرمه إنه يستمتع بحياته، أشياء رياضية، أشياء يعني أنشطة معينة، لكن ما تبغى يقع في أخطاء أو لا قدر الله مثلا يصاحب مثلا أحد يعني يؤدي به مثلا إلى يعني أنشطة مثلا مخالفة، أو لا قدر صحيح. الله مثلا يعني مواد، استخدام مواد معينة، أو يعني أحد يستغله مثلا لأنه يعني ما عنده خبرة في الحياة، عنده اندفاعية، عنده يعني حب للاستكشاف بس ما عنده خبرة. فهنا أنا أعتقد أنه تبدأ ب يعني النقاش، يعني اعتبر المراهق هذا يعني علاقتهم يعني بالغ يعني بداية البلوغ، فأنت تعتبره كطفل، اعتبره والله كرجل صغير أو كامرأة صغيرة، وابدأ ناقشه مثلا إيش الحدود صلاحياتك وصلاحياته، مثلا والله ممكن أسمح لك إذا كانوا المكان، أعرف المكان، الوقت اللي بتروح وترجع، أعرف الناس اللي أنت معاهم، أعرف النشاط اللي بتسويه، يعني في نوع من النقاش والحوار أفضل من إني أقول لا وبعدين أكتشف إنه راح بدون ما أعرف مثلا، أو إنه يعني خالف وعاند وطلع غصب عن مثلا عن الوالدين مثلا.
1: طيب.
0: وتبدأ تفضل
1: دكتور في هذه النقطة، يعني وش أكبر أو أكثر الأخطاء من خلال خبرتك يعني اللي يرتكبها الأهل دون قصد وتخلي مثلا المراهق يصير بينه وبين والديه يعني فجوة، أو في فجوة في التواصل، أو يخفي مشاعره أو مشاكله؟
0: يمكن أكبر خطأ أنه الأهل لا زالوا يعتبرونه طفل، وهذه يعني نقطة عقوتهم يعني صدام، لأنه هو يعتبر نفسه الآن كبير بالغ، أنا خلاص رجال، وهي تعتبرون أنا بالغة، والأهل يعتبرون الطفل الصغير عمره 5 سنوات يعني نفذ، أنا قلت لك كذا يعني نفذ كذا. فهنا يعني إحنا ما نبغى نلغي شخصية المراهق، إحنا المراهق هذا بيصير يوم ليوم إن شاء الله يعني شخص يعني فاعل في المجتمع ويكون له رأيه، ما أبغى يكون منقاد دائما ما له شخصية بس ينفذ اللي يعني يقال له. ممكن أناقشه، أنا أوكي أنا أعرف أنك ما شاء الله كبرت الآن، بستمع منك وبناقشك في آرائك، يعني ممكن أعطيه خيارات أوسع مثلا، إنه والله بدل ما يعني كطفل صغير أنا أكون دائم معاه، ممكن أسمح له يخرج مع أصدقائه إذا بشروط معينة مثلا، أسمح له يستخدم الجوال بشروط معينة مثلا، يعني أي فمثلا والله ما أدخل المواقع اللي كذا، بيني وبينه أحط اتفاق، حتى لو كان اتفاق مكتوب يعني كم نقطة، إنه بعطيك جوال مقابل إنه ما تدخل المواقع هذه، ما تستخدمه بعد الساعة كذا، يعني ممكن تتناقش معاه وتتفقون على حلول إنه يعني بدون ما مثلا ترفض تماما، وتكتشف إنه من خلفك مثلا عنده جوالات أخرى أخذها بطرق أخرى مثلا. فأحيانا المصارحة إن يكون دائما بينك وبينه باب مفتوح، يعني ما تبغاه انه يعني يخاف منك بحيث انه يخفي عنك حتى بعدين، يعني قد يقع في اخطاء، هذا شيء طبيعي انه قد يقع في اخطاء، والحقيقه انه كثير من الاخطاء احيانا تكون يعني بحسن نيه او حتى لو يعني كان متعمد، لكنه هو من باب الفضول او من باب غيره، ما يقصد انه يغضب الوالدين.
1: ممتاز. طيب من ضمن الأشياء كذلك المزعجة لدى بعض الآباء والأمهات أنه مثلا المراهق هذا أو الابن أو البنت

0: يعني ياخذوا احد الاقارب سواء خال او خاله او عم او عمه, شخص مقرب, بحيث انه يحكي له كل المشاكل كل الاسرار, اول شخص يلجا له في المشاكل الكبيره. فتجد مثلا الاب والام منزعجين, طيب ليه ما يجيني انا, ليش يروح يكلم خالته وخاله وعمه وعمته, وش تفسير ذلك دكتور؟
1: التفسير طبعا هو الان يعني الخال او العم والعمه ما اصبح, ما هو في دور الاب والام, ما هو دور المسؤول,
0: يعني المشكله في فكره السلطه هذه.
1: ايوه ما عنده سلطه عليه, هو كان يسولف مع صديقه او صاحبه او يعني احد في نفس مستواه يقدر يناقشه بدون هذاك, بينما الاب والام زي سلطه المدير, يعني انت كيف تتكلم مع مديرك او كيف تتكلم مع زميلك الموظف مثلا, يعني كمثال انه والله انا مثلا ما راحتي اكثر اني اقول بدون ما اخاف من عقاب, بدون ما حيفرض علي, بدون ما يعني فجاه يغضب. اذا كان الاب والام يعني حاولوا انهم ينزلون للمستوى انه والله يعني كانهم جالسين مثلا, كان الاب والام مثلا جالسين مع يعني صديق لهم يناقشونه يسولفون معاه, يبدا ياخذ راحته اكثر انه والله ما هو خايف منه, ما هو خايف من الاب. مثلا بعض الاباء والامهات قد يكون شوي حاد مثلا او
0: أي.
1: صارم يعني في يعني افعال مثلا طريقته في التربيه صارمه مثلا مره او يعني عقابه شديد, فدائما بيخاف المراهق انه يعني يفصح لك عن كل شيء, ما حياخذ راحته في الكلام ولا في الافكار.
0: طيب.
1: ولا
0: في طيب دكتور, يعني هذا ايضا تساؤل, يعني بالنسبه للشخص المقرب سواء كان خال او خاله او عم او عمه, يعني يجي تساؤل يعني كيف الشخص المقرب يحافظ على ثقه المراهق وفي نفس الوقت ما يعزل والديه عن الصوره, يعني خصوصا انه مثلا المراهق اذا جاب مشكله كبيره انا ما اقدر اتخذ فيها قرار كقريب له, لازم يعني اهله يدروا.
1: صحيح, يعني في مواضيع يعني لابد الاب والام انهم يعرفوا, لكن انا اعتقد هي امانه ومسؤوليه, يعني مثلا في اشياء انه يعني اخطاء بسيطه او تجاوز بسيط ما عليه مثلا اثار قانونيه مثلا او مثلا شيء مضر يعني صحته او يعني يعني سلوك مخالف للقانون او غيره, يعني لكن في اشياء مثلا اذا كان مراهق يعني الخال او الام او عرف ان المراهق هذا بدا يستخدم مثلا مواد مخدره مثلا بطريقه ما او حصل عليه بطريقه ما, انا اعتقد هنا في خطوط حمراء, لازم إذا أني أحب المراهق هذا لازم أنا أساعده, لازم يعني أبلغ الأب والأم, لأنه طبعاً هم المسؤولين يعني بشكل أساسي أمام القانون أمام الله أنه يساعدون المراهق هذا يبتعد مثلاً عن الشلة هذه أو المجموعة هذه.
0: حلو.
1: بعض يعني الخال والعم يعني قد ينصح إذا كان والله يعني أنا أقدر أنصح وأقدر أبعده عن الشيء هذا يعني بدون ما أسبب له يعني مشاكل يعني مع الأهل, ممكن يجرب, لأنه يعني في دور المستأمن أو يعني الصديق النصوح, لكن في خطوط حمراء أحيانا تضطر أنك لازم حماية للمراهق, لأنه لا زال مثلا ما تبغاه يعني يرتكب أو يستمر في أخطاء معينة مثلا رأيتها أنها مستمرة وممكن يقع في أخطاء أكبر. هنا طبعا يعني المصلحة هي الأساس, مصلحة المراهق.
0: أي بس دكتور, طبيعة هذه العلاقة مثلا أنه يكون يعني ابني أو بنتي مقرب مرة بشكل كبير لخالة أو خالته أو عمه أو عمته أو حتى صديقة المقرب, بحيث أنه يكون عنده كل مشاكله كل أسراره, هذا النوع من العلاقة هل هو طبيعي أو صحي مثلا؟
1: والله شوف,
0: ولا مؤشر على تقصير مني أنا كأب؟ أو
1: هي المشكلة أنه أحيانا يعني إذا كان الأب أو الأم صارمين أو شخصياتهم حازمة أو يعني المراهق سيضطر أنه يجد بدائل, يعني بدائل مثلا كما تفضلت الخال أو العم, أو أحيانا قد يكون يعني الشخص مثلا معلم أو مدرب أو أحيانا يعني هذه علق الناس معروفين, لكن أحيانا يعني الخطير في زمننا هذا أنه ممكن يتعرف على الناس مثلا من خلال الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي.

0: ويبدأ يثق فيهم ثقة يعني عمياء، ويعني يعطيهم كل يعني أسراره، وقد يتأثر حتى بأفكارهم.
1: طيب هذا دليل إيش؟ دليل أنه في فجوة، فجوة تواصل، في خطأ من الوالدين.
0: صحيح صحيح، بالعكس هذا الدليل أنه في يعني مشكلة في التواصل، في فجوة بين الأب والأم وبين المراهق، يعني في مشكلة في العلاقة، وبالتالي المراهق يبحث عن بدائل، لأن المراهق في يعني لا زال يحتاج أحد يدعمه ويسانده، ويعني يكون في نوع من التواصل. وأيضا يعني المشكلة أنه الآن من خلال الإنترنت يعني قد يستغل حتى يعني المراهقين ممكن يتكون بسرعة بناس ما قابلهم على أرض الواقع، يعني هذه شخصية معينة،
1: هذه إشكالية.
0: أيوة، لكن الشخصية هذه هل هذا هو الواقع؟ أحيانا ما يكون الواقع، يعني يكون أحد يعني
1: حلو.
0: شخصية يعني كأنها يعني خلفها، يقع خلفها مثلا إنسان له نوايا سيئة مثلا.
1: جميل جميل،
0: فهذه الإشكالية. فبالعكس أنا أتفق معك أنها قد يكون يعني،
1: بس إذا كان أحد الأقارب يعني زي ما ذكرنا الخال والخالة والعم والعمة،
0: هذه أهول، لأن هذولي طبعا
1: بس عادي يعني.
0: الأقارب دائما غالبا يكون حريصين على مصلحته، وإنسان تعرفه في أرض الواقع يعني،
1: بس ما يدل أنه في فجوة في التواصل.
0: مو بالضرورة، لأن أحيانا سبحان الله شخصية الخال أو العم أو غيره قد تكون يعني شخصية ألطف وأهون ونوع من الصداقة أكثر من نوع من يعني السلطة.
1: جميل.
0: فيكون أسهل حتى على المراهق أنه يعني يتواصل معه، ويعني يأخذ راحته أكثر، في حريته أكثر في الحديث والنقاش.
1: ممتاز، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور حسين الشمراني، بروفيسور واستشاري طب النمو والسلوك للأطفال والمراهقين. يعطيك العافية دكتور، وصباحك سعيد. شكرا.
0: الله يعافيكم، شاكر ومقدر.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية فهم. لازلنا متواصلين معاكم في برنامج سبعة الصبح. وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة أصحاء. انتشر مؤخرا يا أصدقاء ترند سلطة الريتانول، وهي سلطة تعتمد غالبا على الجزر مع الخيار والسمسم أو زيت السمسم والليمون. طبعا يروج لها على أنها تمنح البشرة نضارة وتخفف التجاعيد وتغني عن مستحضرات نضارة البشرة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ومدى صحته وإيش أبرز المفاهيم الخاطئة عنها أو وتأكيد المفاهيم المنتشرة، يسعدنا أن يكون معنا الأستاذة رند بدوي أخصائية تغذية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا أستاذ رند،
1: كيفك؟
0: حياك الله، صباح الخير.
1: يا صباح النور، هلا والله.
0: ترندات كثير قاعدة تصير يا أستاذ رند.
1: للأسف الترندات كل مالها عم تصير بشكل مجنون، يعني ما بعرف إيش قال الأخير حيطلع لنا ترند الأكل.
0: أي يعني إحنا بنحاول نلحق ونحاول أن نوضح قد ما نقدر. أول شيء خلنا نعرف الناس اللي ما يعرفوا هذه السلطة، وش المقصود بسلطة الريتانول؟
1: سلطة الريتانول طلعت تقريبا لأنه هي المكون الأساسي تبع الجزر، أوكي. والجزر معروف بلون الأورنج اللي هو عبارة عن بيتا كاروتين. البيتا كاروتين هذا اللون اللي بينطلق عليه علميا يسمى بالريتانول أو الفيتامين أي، تمام؟
0: يعني عشان كده سميت بهذا الاسم.
1: أيوة، طلعت باسم الريتانول لأنه هي هذا اللون الموجود بالجزر هو عبارة عن فيتامين أي اللي بيحتاج الجسم بكميات بسيطة لأنه هو فيتامين حلول بالدسم. فمكون الأساس السلطة هو

0: جزر، بحطوا عليها إضافات بسيطة، حمض، بسرمان، زيت زيتون، وبياكلوها على أساس إنه هي بتنور البشرة.
1: هذه الإشكالية كمان، يعني هذا من ضمن التساؤلات. يعني السلطة معروفة بالتنوع، يعني في أكثر
0: صحيح.
1: من أما سلطة الجزر فهي مكونها الأساسي مثل ما ذكرتي، أو يكاد يكون
0: بس
1: الوحيد هو الجزر.
0: جزر وإضافات عليها ليمون مشان تعطي النكهة، وإضافات زي الزيتون مشان يعني بالترند تبعهم إنه واو بيعمل المعجزة الخارقة بشد البشرة وتنويرها.
1: انت تقول الترند حقهم، واضح انك ما انت مقتنعه بالموضوع هذا. طيب هل لها فوائد فعلا؟
0: شوف، حنحكي شغلة علمية. اللون الأورانج، البيتا كاروتين، خلاص
1: ايوه
0: البيتا كاروتين لما بيدخل على الجسم، الجسم بهي في إنزيم بيحوله لشيء اسمه ريتانال، وهو قبل الريتانول. يعني هذا اللون بيدخل للجسم بوجود إنزيمات بالجسم بأداء عملية الهضم، بيتحول لعدة مراحل لنوصل للريتانال. الريتانال مو ريتانول، يعني في شيء مثلا نقول ريتانال جزء بسيط من الريتانول، مو أساسي، تمام؟ فهذا الشيء لما بيدخل على جسمنا بياخذ وقت طويل ليتحول لريتانول. الجسم بيصنعه بوجود الفيتامين اي. ولكن انه انا اعتمد على سلطة بس، انا عم ضر حالي، مو عم ضر حالي، انا عم بعطي جسمي كمية كتير كبيرة مثلا من الريتانول. بنفس الوقت جسمي اذا انا ما عم باخذ فيتامينات، اوكي حيعطيني اول فترة الجلو اللي بده اياه، الصبايا، شد البشرة، بس مجرد ما المخزون تبع الريتينال او الفيتامين اي يمتلى، ما عاد شوف النتيجه اللي انا مفكره اني حشوفها. المشكله هاي انه خلص انا بمشي ورا الترند، بعد فتره بقول ايه ما عاد لقيت نتيجه. عرفت ليش؟ انه انا مو عاجبني كترند. فهي القصه
1: يعني،
0: انه
1: يعني الموضوع مؤقت تقصدي؟
0: صحيح، مؤقت. انت شخص ما بتاكل فيتامين اي، وجيت فجأة صرت تاكل فيتامين اي، حتلاقي بشرتك يلا فيها نضارة. ليش؟ غير المكونات الأساسية مع السلطة، حتلاقي انه بشرتك عم بتبلش ترجع شباب مثل ما بنحكي، في خطوط اختفت، في تنوير بسيط بالخدين. فأنت بتقول اوه السلطة حلوة. طيب مجرد ما الجسم ياخذ مخزون الكافي، والباقي وين حيودي؟ حيطلعه برا الجسم، لأنه هو عبارة عن فيتامينات، والفيتامينات ما إلا مخازن كبيرة، وخصوصا الفيتامين دال وأي وإي وكي، هدول محلولين بالدسم، بيتخزنوا بالدهون أو بالكبد، تمام؟ فنحن هي السلطات تفضل أن تكون متنوعة أولا. ثانيا الريتينال، هاي سلطة الريتينال لفترة معينة الجسم بصير لونه أورنج، تمام؟ هاي بالنسبة ارتفاع بيتا كاروتين بالجسم.
1: طيب لحظة، ايش الضرر؟ يعني انا حصير برتقالي بس، طيب ايش الضرر في
0: اي حصير برتقالي؟ شوف، في ضرر بسيط. الكبد عندنا، الكبد هو لفترة معينة لما بنعطيه كثير اشياء بده راحة، اتفقنا؟ لانه مثل ما قلت الفيتامينات بتتخزن ب الكبد او الدهون اللي موجوده النسيج الشحمي، الادبه تشو. فلما انا بعطي ارهاق للكبد، حيبلش الكبد يعطيني اصفرار للبشره.
1: اوه
0: تمام. فبيبلش بتلاقي راحه الايدين عندهم بدات تعطي لون اورنج، اقدامهم من سفل باطن القدم بصير لونه اورنج، البشره بتصير لونها ميال لل هيك البرتقالي، بتحس انه بده يتغير لونه بشرته لانه ارتفعت نسبه البيتا كاروتين بالجسم. فهمنا ننتبه لشغله، انت بتحبي انك تعملي ترند، بنفس الوقت لازم تكوني عم تنظفي جسمك، يعني انه انت عم تاخذي هذا الريتينول مو يوميا، تمام؟ هاي النقطة أنا بدي أوصل، إنه حابين تجربوا ترين جربوا، بس مو كل يوم، مو في أكل ريتينول، سلطة الريتينول الظهر بالدوام بعد، لا هذا غلط، هذا غلط، هيك إرهاق للجسم. أنا بيهمني الجسم ما تبي،
1: حتى لو كان الشيء مفيد، يعني في ظاهره مفيد.
0: صحيح صحيح يا ماجد، لأنه الجسم هو سبحان الله آلة، نحن إيش بنعطيه بيعطينا ردة فعل لإله. فنحن إذا بدنا نحافظ هالآلة لمدى الحياة، بدنا نحاول إنه نكون معها رحيمين. إنه اوكي انا بدي ادخل لك البيتا كاروتين او الجزر، في اشياء تانية بتساعدني تعطيني اللي هو الفيتامين اي، في عندي الافوكادو، في عندي المكسرات، في عندي زيت الزيتون، تمام، في عندي ممكن اخذها من البرتقال، اي شيء لونه اورنج يعطيني البيتا الفيتامين اي او البيتا كاروتين، تمام.
1: طيب بس في النقطة هذه عن البيتا كاروتين، هل في دراسات تثبت نزيل

0: زيادة تناول بيتا كاروتين تنعكس من جد بشكل واضح على صحة البشرة أو مظهرها؟
1: هأحكي شغلة، أي فيتامين بيكون عندنا نقص فيه، الدراسات العلمية واضحة أنه أي فيتامين أنت بيكون عندك نقص فيه وبتبلش تاخده بتلاقي جسمك تحسن عليه، فلما بيتعبى المخزون الباقي بيطلع برا. فطيب الدراسات بتقول أنت شخص لازم تاخد تعمل تحاليل اسمه فيتامين بروفايل قبل ما تبلش أي كورس، هاي قولا واحدا، نتأكد وين في عنا مشاكل بالفيتامينات ونبلش نعوضها. هذا الفيتامين بروفايل بيساعدك أنت والأخصائي أو الطبيب المشرف على حالتك يفهم طبيعة جسمك، هل أنت ممكن كان عندك مشكلة بالأمعاء أنه صار عندك مشكلة نقص بهالفيتامينات. البيتا كاروتين بشكل عام هو مضاد أكسدي، ومضاد أكسدة يعني جذور حرة عم تتحارب داخل جسمنا اللي بتسبب بهتان بالوجه، خطوط التجاعيد، بتسبب مثل ما نقول شيخوخة مبكرة. فالبيتا كاروتين والفيتامين سي والزنك والنحاس وكتير قصص من الفيتامينات تعتبر مضادات أكسدة، لما بناكلها بنلاقي حالنا تحسننا، بشرتنا صارت أصغر، ملامح البشرة بلشت تعطي نضارة، لأنه تحاربت الجذور الحرة اللي هي الأوثري بالجسم وطلعت لبرا، فالبد وانت تقول بدأنا نرمم البشرة.
0: طيب في النقطة هذه، يعني هل هذه السلطة مثلا أو كثرة استخدام فيتامين A من متنوع يعني مختلف المصادر اللي ذكرتيها، هل يناسب الجميع؟ ولا لا. في ناس لا تقولي
1: لا
0: ينتبهوا من السلطة هذه؟
1: سؤالك جدا حلو ماجد. في ناس ننتبه عليهم خصوص الحوامل بالفترة الأولى، أي صبي حامل لازم تنتبه أنه الفيتامين A بكثرته منه منيح، ممكن يسبب لنا تشوهات بالجنين.
0: يوصل لتشوهات؟
1: أكيد بخروج السبين برا الجسم اللي هو العمود الفقري النخاع الشوكي بيطلع برا الجسم بكتشوهات لزيادة الفيتامين A، والفيتامين A كمان مصادره الكبدة والنخاعات والأشياء اللي بتكون دسمة، لأن هو فيتامين حلو بالجسم، فإذا أخذناه بكمية كتير كبيرة خصوصا الحامل ممكن يسببنا تشوهات في الجنين. لهيك أنا دائما بقول أنه واحدة قبل ما تأخذ أي كورس اعملي في فيتامين بروفايل لتشوفي شو ناقصك وتعرفي الأغذية الغنية بهذا الأكل وتمشي عليها حتى تحمي حالك. والحوامل قبل ما تعملي إن احنا بنقوله بري بريجننت قبل الحمل، عند دكتورتك إذا أنت عم تخططي للحمل خليها تساعدك تعرف طبيعة جسمك، شو الأشياء اللي بتمتص عندك، شو الأشياء اللي ما بتمتص عندك، ووقتها الدكتورة بتساعدك أكثر بهذا الموضوع. بس عن جد الحوامل أنا هاي أكثر شيء، والأشخاص اللي بيعانوا من اللي هن بيكون مثلا عندهم حساسية، في أشخاص عندهم حساسية أو اضطرابات بالكبد أو سوء امتصاص بالأمعاء، تمام؟ هدول بيكون لهم إنه مراقبة خاصة وإعطاء الفيتامين بشكل يعني محدد بكميات جدا جدا جدا بسيطة.
0: طب دكتور، والله أنا جاء في بالي هذا السؤال، طيب ليش ترندات مثل هذه مثلا تنتشر بشكل مرة كبير مثل النار في الهشيم؟ طبعا احنا اليوم عندنا هذه سلطة الجزر، وقبلها يعني كان في المشروب الأخضر وغيره وغيره، وسوينا عنها حلقات. ليش تنتشر بهذا الشكل؟
1: ليش تنتشر؟ نجي نكون في صبية عندها سوء امتصاص لفيتامين معين أو هي ما بتاكل، حكوا واقعية، وبتكون مصورة حالة مثلا عندها حبوب بالخد وهي انفلونسر، وجت فجأة سمعت إنه في مثلا واحدة برازيلية، واحدة كندية، واحدة مريخية عملت سلطة وأكلتها وتحسنت بشرتها، وإجت هاي الصبية، برجع بأكد إنه هي إنفلونسر، إجت هاي الصبية عملت الجزرة وأكلتها سلطة الجزر وأكلتها، ولقيت فعليا البشرة صارت منورة مشدودة، لأنه هي بالأساس أكلة كتير غلط، وعملت هاي الأكلة أو هذا المشروب أو هذا الترند ولقيت فيه تحسن، فبتبلش تعمل لك صبايا تعال عندي.
0: اوكي.
1: بتبلش تحكي، انا عم بحكيك واقع. للاسف والله انا بيجوني على عيادي حالات بتقلي انا شفت فلانه، انا سالت شات جي بي تي، انا طيب ليش اجيتي لعندي؟ هذا الترند اللي عم بيصير،
0: يعني كل المصادر اللي عندهم من ناس مش متخصصه.
1: لا للاسف. وانا بجزم وباكد انا مسؤوله عن كلامي، إنه أغلب السلطات، أغلب المشاريب، أغلب حتى الشربات التنحيف

0: سمعت من ناس جربت على حالها لقيت نتيجة، لازم الكل يجرب مثلها، وخصوصي مؤثري السوشيال ميديا.
1: جميل جدا والله صراحة، للأسف الشديد، وكويس انك كنتي معنا عشان نوضح هذه النقاط. احنا نشكرك كل الشكر صراحة لوجودك معنا وللتوضيح هذا دكتورة أو الأستاذة رند بدوي، أخصائية التغذية. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد.
0: أهلا
1: وسهلا، حياك الله.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: لازلنا متواصلين معكم مستمعينا الكرام ومستمرين في برنامج سبعة الصبح. أصدقائنا كثير منا يعتمد على الباور بانك بشكل يومي، ومع طبعا تنتشر تحذيرات تقول أنه يدمر البطارية ويقلل عمرها الافتراضي. لكن هل المشكلة فعلا في الباور بانك ولا في طريقة الاستخدام؟ وهل اختيار الباور بانك وطريقة استخدامه يعني تأثر فعلا على عمر بطارية الهاتف وأدائه؟ هذا اللي راح نتكلم عنه بشكل مفصل مع الأستاذ زيد سلامة، مهندس وصانع محتوى تقني. حياك الله مهندس زيد.
2: الله يسعد صباحك، صباح الجميع يا رب.
1: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج.
2: الله يخليك يا رب.
1: مهندس زيد، يعني الجدل كبير حول الباور بانك، وسؤالي اللي ببدأ معك فيه، هل الباور بانك فعلا يضر الهاتف أو بطارية الهاتف؟
2: وبشكل عام لا، الباور بانك نفسه نفس أي طريقة شحن على الهاتف. اللي بيأثر هو طريقة الشحن، هو نوع البطارية أو نوع الباور بانك اللي أنت ممكن تستخدمه لشحن جهازك. وخلينا نبدأ بشيء هو لازم نتكلم فيه، وأهم شيء هو البطارية أو طريقة الشحن لا تؤثر على الهاتف أو البطارية. اللي بيأثر هو الحرارة. الحرارة هو العدو الأول للبطارية.
1: طب أنت قلت يعني النوع والطريقة، خلينا نبدأ بالطريقة هي اللي تأثر.
2: بالنسبة للطريقة، الآن لو تكلمنا بموضوع الطريقة، الآن لو أنت معك باور بانك، وين راح تشحن؟ راح نشحن الهاتف إما بالجيب، راح يكون بجيب الـ وإحنا طالعين، أو بالشنطة، أو بالسيارة،
1: صح،
2: أو بالطريق،
1: صح.
2: طيب هذا الشيء لأنه إحنا مستعجلين وبدنا نطلع وعندنا مشاوير وكذا. لما أشحن في ظروف فيها حرارة، هنا ممكن تأثر على بطارية الجهاز، تأثر على بطارية جهازي.
1: بس مهندس، يعني في الجيب فين الحرارة في الموضوع؟
2: إلا في حرارة إذا كنت خارج المنزل وكنت تستخدم الباور بانك راح يأثر على الحرارة. ولكن هو شوف، مش كل الشواحن، إذا كان شاحن موثوق، كان شاحن أصلي، وكان شاحن خلينا نحكي الباور بانك أو البطارية المتنقلة هذه مطابقة لمواصفات دولية، مطابقة لمواصفات البلد اللي إحنا فيها، مطابقة لمواصفات الميدل إيست، بتكون مثلا فيها معايير سلامة، هنا بتأثر بشكل بسيط جدا على جودة بطارية هواتفنا. الحرارة بتأثر على المكونات الداخلية للبطارية داخل جهازي.
1: طب هل لا قدر الله ممكن تؤدي مثلا إلى انفجار الجهاز؟
2: لا لا، ما راح تأثر لانفجار الجهاز، وهذه حالات نادرة جدا. دائما زي ما تكلمنا بشكل كبير ودائما بنكررها للناس انه انتبه من الحرارة، يعني هي طريقة الشحن او استخدامك للشحن باستخدام عادي في المنزل، حتى بالسيارة عند المكيف، بمكان

0: درجة حرارة طبيعية ما راح تأثر على الجهاز حتى لو حطيته في البيت. يعني أنت دائما موضوع الشحن نفسه أو البطارية الباور بانك نفسه، طريقة الشحن هي اللي ممكن تأثر على جودة أو تأثر على بطارية الهاتف، ولكن تؤدي إلى الانفجار. هذه حالات نادرة جدا وبتكون في شواحن رديئة، بتكون مثلا أنت حاط الشاحن في السيارة أو خارج المنزل، ونادرا ما تصير طبعا في درجة حرارة. وفي الصيف خاصة تعرف إحنا دول الخليج عندنا الصيف جدا عالي والحرارة مرتفعة، ممكن تأثر إلى انتفاخ البطارية، وهاي أول شيء ممكن تنتبه له قبل ما ينفجر، قبل ما يصير شيء ممكن يصير في
1: هذا
0: انتفاخ
1: بالنسبة هذا بالنسبة
0: البطارية.
1: للجهاز أو الجوال نفسه.
0: الاثنين بطارية، ما هو الاثنين فيهم بطارية،
1: حلو.
0: بطارية الباور بانك بتغذي بطارية الجهاز، فأنت بالنهاية بدك تنتبه على البطارية في الباور
1: طيب
0: بانك والجهاز.
1: طيب مهندس زيد، يعني شفنا مقطع قبل فترة، طبعا أول شيء كان في قرار من كثير من شركات الطيران منعت أنواع معينة من الباور بانك من يعني دخولها الطائرة. يعني أول كانوا يقولوا مثلا ممنوع تحطه في الشنطة وتنشحن، تشحن الشنطة وفيها باور بانك، لكن عادي تاخذ الطيارة. صدرت قرارات ثانية أنه لا، حتى في أنواع ممنوع أنها تدخل الطيارة. وكمان شفنا مقطع مؤخرا على طائرة كورية، أعتقد مقطع انتشر في السوشيال ميديا في نفس يعني أماكن التخزين اللي تجي فوق المقاعد، انفجر أو انحرق باور بانك. إيش الفرق بين هذه الأنواع اللي موجودة، وكيف أعرف أنه فعلا هذا النوع ممتاز أو كويس، أو النوع اللي عندي لا والله مسبب خطورة، وليش شركات الطيران منعت هذه الأنواع؟
0: شوف، أول شيء شركات الطيران فعليا طبقت هذا القرار، وبدأت لسه من يومين تم تفتيش عندي وصار يتكلموا على موضوع الشاحن الباور بانك، والحمد لله ما في أي مشاكل عليه. السبب إن الشاحن أو الباور بانك هو مطابق للمواصفات والمعايير إنك ترفعه على الطيارة. طب إيش هي المواصفات؟
1: لحظة،
0: طيب
1: أنت فتشوك
0: أول
1: أنت في الموضوع ده؟
0: فتشوا نعم فتشوني، إنه فتشوا الشنطة كان
1: أيوة
0: فيها شاحن، فسألني قرأ عليه، في عليه علامة الطيران، علامة إنه هذا مسموح للسفر. الآن
1: أوكي
0: الشركات صارت تتنافس في هذا الشيء، وعلى فكرة مش كل الكاباسيتي معاك لحد 10,000 ملي أمبير، أما تروح
1: أوكي
0: تجيب شاحن بطارية كبيرة متنقل اللي هي 20 و30,000، لا غير مسموح. إيش السبب؟ السبب ممكن تكون ضغط الطيارة، إذا صار لا سمح الله شيء ما يأثر على المسافرين. يعني هو سبب احترازي،
1: أوكي
0: سبب احترازي.
1: جميل. لكن برضو شفنا المقطع هذا، يعني أكيد هو مر بالمقطع من أيام، ترى على قلت لك طيران أتوقع كوري أتوقع. طب هو مر بالبروسيس هذا وماشي على النظام، مع ذلك انحرق الباور بانك.
0: يعني ممكن أول شيء يكون الباور بانك تجاري جدا، يعني غير مطابق، أو حتى لو كان مطابق ولكن طريقة تخزينه في الطيارة كان حاطه في الشنطة وعند الملابس، وكان ممكن يشحن جهاز آخر وحاطه، وكان في ضغط عليه. وخاصة شوف الطيران، والحمد لله رب العالمين إحنا في الدول العربية حتى في المطارات عندنا هنا التدقيق جدا ممتاز، وما راح يصير شيء. ولكن في شغلة ممكن صار، ممكن حتى درجة حرارة الطيارة ما كان فيها تكييف. هذه نقطة مهمة، إنه الطيارة فيها تكييف ما شاء الله ممتازة، ولكن طريقة تخزينه للشاحن، طب ليش ما غيره مثلا انفجر أو صار في عنده شيء؟
1: صح.
0: أو ممكن هو أصلا قديم عنده ورديء وعلى حفة التهلكة، فصار عنده شيء
1: هذه إشكالية.
0: يعني صار عنده لا سمح الله وانفجر فيه الطيارة،
1: ايوه طبعا احنا
0: ممكن ما
1: نوضح،
0: يأثر يعني.
1: احنا نوضح هذه الفكرة. يعني اوكي الأنظمة واضحة، بس برضو تحتاج تكاتف مننا احنا كمسافرين، في بعض الناس ممكن يستهون بهذه النقطة. طيب انا كيف اختار باور بانك فعلا مناسب لي في الأيام العادية، هو مناسب لي حتى في السفر، يعني ما يسبب لي مشاكل مثلا او يمنعوا دخولي للطائرة؟
0: شوف، في رقمين ممكن احنا ننتبه لهم.

0: دائما وخاصة للمستخدم العادي. في عندك الوات، كم قدرة الوات، وفي عندك الأمبير، كم ملي أمبير. إحنا كمستخدمين عاديين ممكن نستخدم لحد 10,000 ملي أمبير. 10,000 ملي أمبير تعالوا نقسمها، لما أتكلم 10,000 ملي أمبير حجم البطارية، أنا تليفوناتنا حاليا الموجودة كم قدرة بطاريتها أو كم حجمها؟ 3,000 لل5,000. لما تشتري 10,000 ملي أمبير بيشحن جوالك مرتين إلى 3 مرات، ممتازة جدا. يعني أنت مش رايح بر أو سفر
1: في
0: وكذا.
1: النقطة هذه مهندس، ترى كثير من الناس ما يطالعوا للرقم، يطالعوا لعدد الشحنات. فيعني حتى أذكر أحد الأصدقاء كان يسوق لي، يعني مثلا يقول لي اشتري زيه، يشحن الجوال 5 مرات. طب كم
0: بس
1: ملي
0: هذا مش
1: أمبير؟
0: علمي، يعني
1: ما
0: أنت
1: يدري.
0: بتتكلم عن ما في توافق. يعني إذا جوالك أنت آيفون بيشحن قدرته، أو خلينا نحكي مساحة البطارية، هو تحسبها على غرفة أو سيارة حطيت فيها 5 أشخاص، هذه قدرتها. فأنت عندك الجوال مثلا قدرته، تعرف الآيفون والسامسونج الآن لحد 5,000 فير مناسب. طيب جبت أنت شاحن ب10,000، قدرته 10,000 ملي أمبير، شحن الجوال حتى مرتين وحتى أقل، لأنه في جهد بيروح من البطارية. فلما
1: ممتاز.
0: يتكلم يقول لك بشحن 5 مرات، ممكن جوالك كان في 60% وشحنت، هاي شحن مرة، مرة ثانية هاي شحن، لأنه ما بيكون من الصفر لين 100. فهذه أول نقطة. ثاني نقطة اللي هو الوات، كم وات بيعطيك، كم قدرة الشحن اللي بيدخلها، كم قدرة الطاقة اللي بدخلها على جوالك. طيب
1: حلو.
0: أنت عندك جوال بيستلم قدرة شحن، وهذه مكتوبة على العلبة، مكتوبة على الهاتف، يعني موجودة علميا وواضحة جدا. بتقدر تسأل الشخص اللي اشتريت منه الجوال عن هذا الرقمين، تسأله مثلا أنا كم قدرة الشحن اللي بيستلمها جهازي، بحكي لك مثلا أنا 25 جهازك. فإذا الشاحن كان قدرته 25، بين 25 وال50، مناسب جدا. ما تجيب شاحن قدرته 100 واط، لأنه بالنهاية الجوال
1: ليش
0: ما
1: طيب؟
0: راح يأخذ قدرة أو طاقة أو يشحن أسرع بطيارة من القدرة اللي هو المانيفاكتشر. خلاص الشركة تقول لك أنا جوالنا يستلم 25 واط، خلاص يستلم
1: طب
0: 25
1: القدرة
0: واط
1: العالية هذه تأثر على الجهاز؟
0: أبدا. لا ما تأثر. الجوالات الحديثة الآن
1: يعني
0: خلاص
1: أكون أنا
0: تستلم
1: ماخذ شيء عالي بس ماني مستفيد منه، هذا اللي تقصده؟
0: فقط، أنت ماخذ شيء عالي ما بتستفيد منه، لأنه بالنهاية جوالك يستلم القدرة اللي هي مخصصة له.
1: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا المهندس زيد سلامة، مهندس وصانع محتوى تقني، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. شكرا لك، نورتنا،
0: حياكم الله،
1: هلا وسهلا. والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى، لكن لا زال لدينا المزيد، وعندنا ساعة تنتظركم، ساعة تفاعلية. لكن الآن لنا وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية التفاعلية من برنامج 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الاخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الادارات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب
0: الى الرياضة.
4: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الاسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. ترامب يقول إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران ويهدد بالعودة إلى الحرب في حال فشلها. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه لن يمنح المفاوضات مع إيران كثيرا من الوقت. نتنياهو يصل إلى واشنطن للقاء ترامب، والرئيس الأمريكي يؤكد التقارب جدا مع إسرائيل فيما يتعلق بإيران. مصدر دبلوماسي رفيع ينقل للعربية أن الصين عبرت عن استيائها لإيران وتضغط عليها لتليين موقفها. القيادة المركزية الأمريكية تعطل سفينتين وتعتلي أخريين وتغير مسار 17 سفينة في إطار الحصار على إيران. السعودية تدين الاعتداءات بالمسيرات التي أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران بالعراق. الدفاع السعودية تقول إنها اعترضت مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بمنطقتي الشرقية والرياض. الخارجية السعودية تهيب بحكومة العراق لاتخاذ ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان، وتؤكد حقها في الرد على مصادر الهجمات. العراق يعلن التحقيق باستهداف السعودية بمسيرات انطلقت من أراضيه وفق الإعلان السعودي، ويؤكد عدم السماح بأي محاولة للمساس بعلاقات بغداد والرياض. أمين مجلس التعاون الخليجي يؤكد تأييد دول الخليج لجميع ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. مراسل العربية يفيد بإسقاط طائرات مسيرة في سماء أربيل وانفجارات عنيفة تهز المدينة. مسؤول أمريكي يعلن عن مباحثة إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية متوقعة الأسبوع المقبل في روما لبحث التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان. وزيرة الخارجية اليمنية تقول إن الحوثيين يريدون تسيير رحلات مباشرة من إيران لسد نقص المال والسلاح، وإنهم يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في باب المندب. مصادر العربية تفيد بأن قيادة حماس بغزة أبلغت قيادة الخارج بموافقتها على البندين الخامس والثامن بخطة السلام المتعلقين بالإدارة وسلاح الفصائل. زيلينسكي في واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخارجية الروسية ترحب بأي أفكار جديدة للتسوية في أوكرانيا. أسعار النفط تهبط دون 90 دولارا مع تراجع مخاطر الإمدادات. أرباح تداول السعودية تتجاوز التوقعات رغم تراجعها في الربع الثاني. مسؤول بالمركزي الأوروبي يرجح رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم. وفي أخبار الرياضة،

رابطة الدوري السعودي تؤجل تطبيق المادة الخاصة بمشاركة اللاعبين الأجانب في دوري روشن ودوري تحت 21 عاما حتى الموسم ما بعد القادم. الهلال السعودي في مفاوضات أولية مع نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع الجناح السنغالي إليمان إندياي. بشكتاش التركي ينسحب من مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح. الاتحاد الفرنسي يستعد لإعلان تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الوطني. رئيس فيفا جيانو إنفانتينو يتهم منتقدي مونديال 26 بنشر الكراهية والشائعات الكاذبة. نهاية العناوين، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
1: وحيداً في الزحام؟
0: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
1: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
0: موجات العربية FM وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
2: رحل أنوار وسعداء جداً.
1: معنا لن تمل الرحلة.
3: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
4: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
5: أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي بعتكم بالصدفة.
1: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: عن بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح أني
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
12: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ومتواصلين معاكم في برنامج 7 الصبح. لكم مجددا يا أصدقاء في ساعتنا الثانية. أذكركم بأن هذه الساعة مخصصة للتفاعل واستقبال مشاركاتكم وآرائكم. في كل حلقة نطرح موضوع أو سؤال تفاعلي، ونسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع. موضوعنا اليوم يعني جدل شوي كان بيني وبين الكثير من الزملاء، أنا ومشاعل والزملاء، نتكلم عن السفر. لكن في

جانب راح نوضحه الآن. السفر طبعا مثل ما تعرفون هو من أجمل التجارب اللي يعيشها الإنسان بشكل عام، وكذلك وخصوصا يعني الزوجان، لكن أحيانا يفتح باب للنقاش حول الجانب المالي لما يكونوا اثنين متزوجين.

0: كلنا ندري فعلا انه الزوج اساسا كقاعدة اساسية هو ملزم بالمصاريف، لكن عندما يتعلق الموضوع بالسفر هل تشوف انه هذه القاعدة برضو يعني تترتب كذلك او تندرج كذلك، يندرج تحتها السفر؟ فبعض الزوجات تشوف ان الزوج مسؤول عن جميع تفاصيل الرحلة، وفي بعض الزوجات يعتبرون ان المشاركة تعكس الشراكة والتفاهم، خصوصا انه هذا الجانب جانب كمالي. فالسؤال لك أنت عزيز المستمع، ولك أنت عزيزتي المستمعة، هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر؟ ولا تشوف أن مشاركة الزوجة في مصروف الرحلة صار من الأمور الطبيعية؟ طيب، نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: إذن سؤالنا مستمعين الكرام، هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر؟ ولا لازم يكون في نوع من المشاركة بين الزوجين لأن الموضوع كمالي؟ على 0115100100 أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم، وكذلك على الواتساب للي حاب أن يشاركنا برسالة نصية على 0566262062. طبعا نتكلم عن الأساس أن الزوج فعلا ملزم بالمصاريف بشكل عام، يعني مصاريف البيت من أكل شرب وغيرها، هذه متفقين عليها. لكن لما يكون الموضوع متعلق بسفر، يعني سفرة للترفيه ومن الجوانب اللي تندرج تحت الكماليات، هل تشوف عزيزي المستمع أنه ملزم بتحمل كامل المصاريف؟ تذاكر، فنادق، مصاريف أخرى، مصاريف السفر، شو رأيكم؟
1: سبعة الصبح على العربية FM.
0: طيب نروح مستمعينا الكرام لفقرة حركة المرور. وفقا لتطبيقات الخرائط تشهد، خلنا نبدأ بمدينة الرياض. عندنا اليوم مدينة الرياض تشهد كثافة متوسطة في حركة المرور هذا الصباح، يعني عندنا زحام متوسط على الدائري الجنوبي، وكذلك على طريق الملك فهد متوسط إلى شديد، وأيضا زحام شديد على طريق مكة المكرمة. أما بالنسبة لجدة فما شاء الله تبارك الله، يعني اليوم تشهد انسيابية واضحة، ما شاء الله أغلب أو كل الشوارع صراحة خضراء في مدينة جدة. وكذلك الحال في مدينة الدمام، يعني تشهد انسيابية واضحة هذا الصباح مع ازدحام متوسط وبشكل متقطع في طريق الملك فهد. دائما في ختام هذه الفقرة ما نوصيكم مستمعي الكرام بالالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية للحفاظ على سلامتكم، ونتمنى إن شاء الله أنكم توصلوا لوجهاتكم سالمين.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: طيب نرجع لسؤالنا التفاعلي، وسؤالنا التفاعلي اليوم يقول: هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر، أم أن المشاركة أو أن مشاركة الزوجة في مصروف الرحلة صار شيء طبيعي؟ أسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.

0: طيب نجي للأساس مستمعين الكرام. يعني احنا ندري انه فعلا الزوج ملزم بالمصاريف بشكل عام، المصاريف الأساسية، مصاريف البيت وغيرها. لكن لما يتعلق الموضوع بالسفر، في ناس تشوف انه اصبح السفر اليوم من الضروريات، في ناس تقول لا والله هو ما زال من الكماليات، وبالتالي مش من المنطقي انه الزوج يتحمل كامل المصاريف. يعني تذاكر ممكن هو يشيل التذاكر، الزوج تشيل المصروفات النثرية، هو يشيل تذاكر، هي تشيل فندق. هناك من يرى ان المشاركة في جانب السفر هو امر طبيعي، بعض الزوجات تقول لا هو الملزوم. فما رأيك أنت عزيزي المستمع؟ أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم على الرقم 0115 100 100، أو على الواتساب على 0566 262 0062. ونروح لكريم مشاركاتكم عن أول اتصال في هذه الحلقة، نقول صباح الخير. يا صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: معك علاء من جدة.
0: حياك الله علاء. علاء وش فيك صوتك بعيد كذا؟
1: مشكلة الأيام هذه اشتكي من صوتك فيها.
0: أنا أتوقع الجوال في المقعد الخلفية. يا علاء
1: كويس
0: أي تمام كذا أحسن. حياك الله يا علاء، كيف أمورك؟
1: الحمد لله. صباحك
0: هو صباحك يا رب. قول لنا يا علاء.
1: طيب تفضل. طبعا هو الزوج مطلوب منه، يعني هو رب الاسره والمعين، ومطلوب منه النسب، يعني كل شيء من اهله، ولكن يعني هذا لا يمنع يعني الزوجه اذا كانت تعمل ويعني في بحثها معها يعني انها تساعد في اي شيء سواء سفر او غير سفر. يعني انا الحمد لله انا سمعت زوجتي بيشتغل، يعني ما في بيننا هذه الأشياء، يعني خلاص مالي مال أو مال أمالي.
0: يا سلام.
1: أصرف أنا من الفلوس معي، لكن في وقت اندنجنا سواء في مصروف بيت أو في سفر أو في أي شيء واحتاجت من مالها فما حد مانع، بالعكس كل رحاب الصدر يعني.
0: جميل، الله يديم المعروف هذا بينكم والتفاهم. لكن بسألك أنا علاء، لما يتعلق الموضوع، يعني يقول هذه موضوع أساسيات، لكن لما يتعلق الموضوع بسفر، في ناس تشوف أنه من الكماليات، وفي ناس تقول لا والله تحول السفر الآن إلى يعني أساسيات وترويح عن النفس ويعني تجديد طاقة، فأصبح من الأساسيات. لما يكون الموضوع موضوع سفر، هل تشوف أنه فعلا الزوج ملزم؟
1: والله شوف أنا بعتبره من الكماليات الضرورية، يعني إحنا بنعمل قائمة كماليات، ولكن السفر أنا بعتبره من أشياء في الدرجات الأولى، يعني سواء إلي أو لعائلتي. يعني يحتاج الواحد بده تغيير جو، بده يخرج من الروتين الممل، وزي ما قلت لك لو فيها

0: في أوقات كافية والزوجة يعني معها فلوس، بالعكس يعني لازم تساعد.
1: جميل. يعني تقول إذا كان معه فهو ملزم، لكن إذا ما كان معه أو يعني يحتاج مشاركة فيجب أن يكون هناك مشاركة.
0: يعني في عنده عجز مالي، خلينا نقول يعني التكاليف اللي معاه مثلاً بتكفي يشتري تذاكر السفر، بس ما هوش يكمل مثلاً يحجز الوتير أو مصاريف السفر هناك. فإذا الزوجة معه يعني في بحبوحة عندها مالية، قدرة مالية،
1: يا سلام،
0: أكيد طبعاً يعني مش محتاج. يعني أنا إيش بعتبرها، ما بعرف يمكن تستنين عنده رأي ثاني. يعني أنا بعتبر الموضوع مش محتاج نقاش، يعني خلاص يعني بديهي. أنا بحكي عن
1: حلو جميل، نسمع من الناس. لا لأنه في آراء ترى يعني علاء، في يعني بعض الناس يقول لك لا هو ملزم، فأنا بنسمع. جميل، يعطيك العافية علاء، سعيد جدا بهذه المشاركة، إن شاء الله توصل بالسلامة بإذن الله. هلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. اتصال آخر. صباح الخير.
2: صباح النور. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا.
2: الواجب على الزوج هو،
1: بس عرفني باسمك لو تكرمت.
2: الواجب على الزوج،
1: تعرفني باسمك لو تكرمت.
2: عبد الله. عبد الله،
1: حياك الله يا ابو عابد، هلا وسهلا. قول يا ابو عابد.
2: اقول واجب على الزوج ان ينفق مما اتاه الله بوسع وقدرته، كما قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. لكن حقيقة من رزق بمال يكفي للواجب وزيادة، بلا شك كونه ينفس على أهله وتكون السفر على حسابه بالكامل، هذا من الفضل ويؤجر عليه.
1: حلو.
2: لكن إذا كان الشخص ما عنده إلا ما يكفي فقط الواجب عليه من نفقة وسكن، والزوجة مثلا آتاها الله مال وهو أيضا عنده شيء من المال، فلو تشاركا أيضا هذا من حسن العشرة.
1: يا سلام، جميل جدا،
2: هذا اللي عندي. الله يحفظك.
1: الله يحفظك ان شاء الله، وسعيدين جدا بهذه المشاركة ابو عابد، شكرا لك، هلا وسهلا، حياك الله. شكرا لك عبد الله على هذه المشاركة. اتصال اخر. صباح الخير.
3: صباح الخير استاذ ماجد،
1: هلا وسهلا، حياك الله، اخوك من غير استاذ، هلا وسهلا.
3: جعفر من ابي
1: اطلع. هلا وسهلا يا جعفر.
3: نعم،
1: قول يا جعفر.
3: احنا نتكلم عن الانفاق الزوج في السفر بشكل عام.
1: ايوه، تحمل تكاليف السفر.
3: والله شوف، في حالة ان الزوجة كانت تشتغل تعمل،
1: أيه؟
3: اكيد هنا راح يكون شيء اساسي على الاسرة انهم يروحون عن نفسهم والسفر. بمعنى الرجل دائما هم يعني ما يقصر مع اسرته وعائلته في الايام العادية.
1: حلو.
3: عفوا، سافر او ما سافر اخر هم يهم انه يروح عن نفسه، واحنا عارفين ما بعرف حضرتك متزوجة ولا، ولكن احنا كمتزوجين اهم شيء انك انت تكون مأمن عائلتك، يعني اخر شيء فكر فيه نفسي. ولكن لما تكون الزوجة تشتغل تعمل هنا، وخاصة مع انتهاء الدوامات المدارس والسنة الدراسية، هنا بات موضوع الاجازة شيء اساسي وليس من المترفات او من الامور اللي ما ليست اساسية، خاصة ان صار اللي هو موضوع التفاخر او يعني.
1: طيب ممتاز، ايوه معروف الهدف من السفر، لكن لما نجي نتكلم الان على ترتيب رحله يعني سفره، ومثل ما قلت يعني اذا كانت الزوجه تعمل، هل تشوف ان الزوج ملزم ان يتحمل جميع تكاليف السفر؟
3: شوف والله الزوج اكيد ما راح يقصر يدفع، ولكن الزوجه اذا في بعض الامور الاخرى بمعنى مشتريات تعتبر ليست من الأساسيات، أكيد الزوجة من نفسها راح تدفع، ولكن الزوج هو عليه معظم التكاليف من ناحية التذاكر والحجوزات وغيره، ولكن الأمور الأخرى الجانبية بالعادة الزوجة خاصة إذا كانت تعمل هي تقوم بسد هذه الفجوة أو تكمل فوق دفعات الزوج، ولكن في النهاية الزوج نعم ملزم شيء ما بينه، وهذا
1: ملزم.
3: واقع الحال في مجتمعاتنا أو من ضمن العادات والتقاليد.
1: شكرا جزيلا لك يا علاء، سعيد جدا أنا بهذه المشاركة، وأتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد، توصل بالسلامة يا رب. هلا يا حبيبي، سلام. إذن علاء يقول ملزم. طيب نشوف اتصال آخر. صباح الخير.
4: أهلا، صباح النور يا

0: هلا وسهلا حياك الله. تعرف اسمك؟
1: الله يحييك.
0: حياك الله، مين معنا؟
1: معك بندر.
0: هلا وسهلا يا بندر، من اي مدينه يا بندر؟
1: مدينه الرياض.
0: حياك الله بندر، وينك الان؟
1: والله الان بزحمه.
0: على اي طريق؟
1: طريق الملك فهد.
0: طريق الملك فهد، توي شايفه في جوجل. الله يعينك ان شاء الله.
1: ما جت المدارس،
0: توصل بالسلامه. وعاد عاد انت بالطريق.
1: الله يسلمك.
0: قول لنا يا بندر، وش رايك؟ هل تشوف ان الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر ولا لازم يكون في مشاركه في مصروف الرحله؟
1: والله انا اشوف انه ملزم.
0: ملزم.
1: وان حصل في مشاركه لا بأس. ان حصل يعني مش الزامي او انك
0: حتى لو كان. طبعا احنا ما نتكلم عن الزوجه الغير موظفه، لا اللي تكون موظفه مثلا او عندها راتب.
1: عندها الله معطيها، سواء كانت موظفه او غير ذلك. انا ما اخطط او ما احسب حساب انه هي بتساعدني او لا، هذا شيء منها. انتبهي تشوف.
0: بس يعني بندر في ناس يعني يقولون انه هذا من الكماليات، مش شيء أساسي، هذا شيء ترفيهي.
1: والله الترفيه أنا أشوف إنه رقم واحد، لأن ما شاء الله يتعبون والله أيام الدراسة
0: وحط
1: وشيل يعني ما في إلا فترة هذه بسيطة يعني اللي هي الصيفية. توديهم أي مكان إنه يغيرون جو. أنا بالنسبة لي كل سنة لازم أروح سفرتين يعني، أنا مع الشباب وثم ارجع اودي عيالي يعني، او ان حصل قبل يعني على حسب الترتيب.
0: يا سلام يا سلام عليك، يعطيك العافيه.
1: المره ذي ان صار في تشرب شوي، وللحين يعني بين وبين يعني
0: وهونت.
1: لا لان نقول انا مثلا امكانيات، انا عندي امكانيات معينه، لا بنروح مكان معين، لا ليش انت تروح مكان وحنا نروح مكان. فصار هو يعني ترفيهي زي كماليات، صارت انه تعتبر كل سنه شيء اساسي يعني، وهذا الغلط يعني. ممكن ما نسافر السنه هذه، مش مشكله.
0: جميل، يعطيك العافيه.
1: ما يعتبر شيء اساسي.
0: جميل، الله يعطيك العافيه بندر، وتوصل ان شاء الله بالسلامه. شكرا لك يا حبيبي، هلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب تحيه لكل الاصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الان على هوا العربيه اف ام في برنامج 7 الصبح. والسؤال يقول: هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر، ولا تشوفون ان مشاركة الزوجة في مصروف الرحلة صار شيء طبيعي؟ يعني اغلب المشاركات اللي وصلتنا الان من اصدقائنا يقولون لا يعني ملزم، حتى وان كان الموضوع ترفيهي او من ضمن الكماليات. برجع لكريم مشاركاتكم مع اتصال جديد. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: يا بقاك الله يا احلى صباح، شلونك؟
0: اهلا وسهلا.
2: ترى الموضوع يضحك.
0: حياك الله، تعرفنا باسمك؟
2: ليش؟ لان ودي اقول لها ها كم القطه.
0: اول شيء عرفنا باسمك.
2: كل وضع والله يعني موضوع محرج ما تقدر تقوله.
0: طيب عرفنا باسمك اول شيء.
2: الاسم سامي. سامي،
0: حياك الله يا سامي. هلا وسهلا يا سامي. تقول الموضوع محرج، ليش محرج؟
2: يا اخي تخيل تقول كم القطه ها وش ال.
0: لا مو كم القطه يعني عادي.
2: لقيت بندق ارخص لا تحجزي بحجزانها.
0: حلو،
2: هذه بالاستراحه مع العيال يعني.
0: تشوف انها صعبه. بس طيب سامي،
2: عاداتنا ترى يعني.
0: لحظه سامي. طيب سامي سامي،
2: مطبه ترسه غاليه، ليش وديتي مطب غالي؟ لا
0: دقيقه سامي، تسمعني؟ سامي، في ناس يقولوا طيب هو جانب ترفيهي أو من الكماليات، وزوجتي طيب موظفة، أنا ما أقدر مثلا أتحمل كامل المصاري.
2: إذا نظام ذا نظام بس السفر لا غلط، يا كل الحياة قط معي أبوي ولا لا غلط.
0: حلو المبدأ، عجبني والله.
2: صريح من البداية، لا بس بالسفر.
0: لا بس يعني هو يقول لا، لحظة سامي، يقول يعني مثلا أساسيات الحياة، الأشياء المرتبطة بالمصاريف، مصاريف البيت، لا هذه واجب علي وانا اتحملها، بس هذا جانب يعني كماليه او ترفيه.
2: من ضمن خلاص صار هنا الابديت الجديد، السفريه السنويه موجوده خلاص.
0: يعني ما اسوي جروب مثلا؟ ما يسوي جروب يقول ترى القطه كذا
2: السنه هذا يا حبيبي.
0: يعني تشوف انه ملزم؟
2: سيدها يا يعني الامور طيبه.
0: يعني تشوف انه ملزم؟
2: ملزم، وبكون بصدر رحب، لازم يكون بصدر رحب، لازم ما يكون بدون ناس.
0: اي لازم
2: ما يبين يعني.
0: اي الله عليك،
2: يكون سعيد من السفره بعد.
0: اي فعلا
2: ممكن تقط معه بس ما يكون سعيد بعد.
0: هذه اشكاليه فعلا. شكرا لك يا سامي.

0: هو الهدف الهدف ترفيه وسعاده.
1: شكرا لك يا صديقي وسعيد جدا بمشاركتك. يا هلا وسهلا حبيبي، شكرا لك. هلا والله سامي مره معترض، قال دام الموضوع قطة تكون في كل جوانب الحياة، في كل أمور الحياة، دام أنت ملزم فما جات على السفر يعني. وجهة نظر أكيد تحترم، شكرا لك يا سامي. طيب بالنسبة لك أنت عزيزي المستمع، هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر؟ من المشاركة الزوجية في مصروف الرحلة صار شيء طبيعي؟ وبالنسبة لك أنت عزيزتي المستمعة، لو فعلا طلب منك زوجك أنه تشاركيه في مصاريف السفر، وش بيكون رأيك؟ نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب حياكم الله من جديد، وأذكركم بالسؤال، هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر، ولا تشوفون أن مشاركة الزوجة في مصروف الرحلة صار شيء طبيعي؟ كثير من أصدقائنا قالوا لا ملزم، بس السؤال يعني ليش ما يكون في مشاركة؟ طيب برأيكم ليش؟ اتصال جديد، صباح الخير. يا صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله، هلا وسهلا.
4: صباح الخير، كيف الحال؟
1: صباح الأنوار، تعرف باسمك؟
4: عبد السلام.
1: حياك الله يا عبد السلام، من أي مدينة عبد السلام؟
4: من الرياض.
1: هلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا عبد السلام.
4: حيك. في نظام أنا أتبعه وأشوف أنه نظام جميل تقريبا للسفر ولعدة إجراءات ترفيهية،
1: اللي هو
4: مبلغ مقطوع يصرف أو يوضع للزوجة والأبناء.
1: حلو.
4: المبلغ المقطوع هذا يكون هذا مصاريفكم للمطاعم والكافيهات، وما توفرونه يكون هو الباقي للسفر.
1: يا سلام، يعني قصدك مصروف شهري طوال السنة مبلغ مقطوع
4: طوال السنة.
1: يا سلام.
4: يكون هذا تنظيم خاصة برضه بالإجراءات الترفيهية الشهرية، بيكون في حرص للسفر.
1: يا سلام يا سلام، نقطة جدا جميلة.
4: طبعا لابد أن يكون في دعم في آخر حاجة.
1: أي أكيد، بس هي نوع من التشارك أو المساعدة، يعني
4: نوع من التشارك ونوع من انضباطية المصروف ونوع من عدم الخروج يعني مبالغ معينة شهرية أو أسبوعية.
1: جميل جميل عبد السلام. طيب ودي أسألك يعني كمبدأ أو كفكرة، يعني هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر؟ لأنه كثير من أصدقائنا قالوا إيه ملزم.
4: تقريبا ملزم.
1: إحنا يعني نتكلم عن سفر.
4: ملزم جميع إجراءات إذا كان السفر اللي هو السفر يعني السنوي أو كل سنتين أو. أما إذا كان السفريات خاصة، يعني في سفريات خاصة تكون للزوجة لإجراء معين، التسوق هي تبغاه، العمل هي تبغاه. هذا له إجراء ثاني.
1: أوكي، يعني إذا كان السفر السنوي أو الترفيهي فالزوج ملزم.
4: طبعا حسب القدرة، هو حسب المشاركة اللي هي في القدرة المالية للزوج.
1: طب ليش ما يكون فيه مشاركة مثلا إذا كانت الزوجة موظفة؟
4: الزوج هو المعني في البيت كامل، وهو المسؤول عن البيت كامل من بدايتها لنهايتها، والقوة وهذا العرف اللي عندنا.
1: جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد السلام، أتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. هلا وسهلا، حياك الله. صديقنا عبد السلام شاركنا والله خطة جميلة، نتمنى له كل التوفيق.

0: التوفيق إن شاء الله، وعسى الله يحفظه لأهله ويخلي أهله له. يعني عنده مبلغ مقطوع كل شهر للأبناء أو للأهل، يشمل المطاعم والطلعات والأشياء يعني الترفيهية. فبناء عليه أو بناء على التوفير منه يكون هناك خطة للسفر مع الدعم، طبعا أكيد دعمه موجود، والهدف من ذلك اللي هو الانضباط في مسألة المصروف. يا سلام، يعطيك العافية عبد السلام. طيب، كل أصدقائنا تقريبا ذكروا بأنه الزوج ملزم. سؤال لك أنت عزيزي المستمع، هل الزوج ملزم بتحمل تكاليف السفر، كامل تكاليف السفر، ولا تشوف أن المشاركة مطلوبة بين الزوجين؟ يسعدني سماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: سبعة الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: طيب معنا اتصال جديد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا.
1: سعد الله صباحك.
0: وصباحك يا رب. تعرف باسمك؟
1: أبو مانع من المنطقة الشرقية.
0: يا هلا وسهلا يا أبو مانع. حياك الله.
1: حياك الله.
0: قول لنا رأيك أبو مانع، هل الزوج يتحمل تكاليف السفر ولا تشوف أنه لازم يكون في مشاركة بين الزوجين؟
1: عيد لي سؤالك ترى أنا ما سمعت.
0: هل الزوج ملزم بتحمل تكاليف السفر ولا تشوف أنه لازم يكون في مشاركة بين الزوجين؟
1: المشاركة زينة.
0: المشاركة زينة.
1: طيب الزوجة موظفة، لكن إذا ما هي موظفة لا حولها ولا قوة. ولكن عموما هو الزوج دائما هو المسؤول عن ال.
0: لا بس إذا كان الموضوع أبو مانع يتعلق بسفر.
1: شارك الزوجة. هذا يعني. على الأقل تشيل إذا بيسافرون مثلا وتشيل مصاريفها ومقاضيها وأشياءها جزاها الله خير. أما تكاليف التذاكر والسفر والفنادق هذه يكون الزوج يغطي المصاريف هذه، وإذا في أشياء خاصة تبي تشتري لها هي نفسها شخصيا تقضى لها تأخذ لها من فلوس فعلا.
0: حلو. بس في ناس يقولوا طيب هذا جانب ترفيهي مش أساسي
1: السفر.
0: السفر
1: هو بالنسبة للسفر.
0: أي بالنسبة للسفر
1: العائلة عندها مقدرة أنها تسافر تسافر.
0: جميل.
1: هو شيء ترفيهي صحيح.
0: جميل. يعني
1: سواء العائلة عندها مقدرة أو ما هي مقدرة.
0: يعني
1: الناس ممكن ما يحتاج يسافر.
0: يعني أنت تشوف
1: الناس أنه يسافر مرتين في السنة، مرة كل سنة، ثلاث سنوات مرة.
0: يعني أنت تشوف أن الزوج هو الملزم.
1: السفر زين. يعني يجدد العلاقات العائلية، يجدد حتى أنت في حياتك في عملك، كسر للروتين سواء سافرت برا أو داخل السعودية. أنا السنة هذه إن شاء الله ربوع بلادي.
0: يا سلام. وين ناوي تروح؟
1: الجنوب. أنا من الجنوب أصلا إن شاء الله بروح الجنوب.
0: يا سلام.
1: أولادي بداية الإجازة هناك وأنا بأخذ الإجازة وبلحقهم.
0: الله تتهنى إن شاء الله بالأجواء الجميلة، أجواء الجنوب الفترة هذه يعني، لا وفي كل الأوقات لك خصوصا هذه الفترة لا تفوت صراحة. بالتوفيق إن شاء الله.
1: السفر زين جدد.
0: يعطيك العافية. سعيدين جدا بهذه المشاركة.
1: طبعا بحكم أن زوجتي مهم موظفة، لا أنا اللي
0: أنت المتكفل. عسى الله يحفظهم إن شاء الله ويخليهم لك ويخليك لهم.

0: إن شاء الله. شكرا يا صديقي، حياك الله. اتصال آخر. صباح الخير.
1: صباح النور والسرور. هلا سليمان الأيام.
0: حياك الله يا سليمان، هلا وسهلا.
1: يا الله حيك.
0: ها يا سليمان،
1: موضوع السفر صراحة مزعل إنه واجب للأمانة، هذا أول نقطة.
0: مزعلك إنه إيش؟
1: واجب على الزوج أن يسفر عياله سنويا، صاير واجب بالمقارنات وفي والناس راحة والناس جو، هذا اللي مزعلني. وصار يعني ورقة ضاغطة على أصحاب الدخل المتوسط وأقل أنه يلتزم بالتزامات عشان يعني يلبي نداء السفر للزوجة وللعيال، وعشان والله أختها ولا أخوها ولا صديقتها سافرت. صراحة هذا الموضوع مرة مزعلني. وغير أنه أن الرجل يتحمل تكاليف يعني كاملة من إلى، يعني من طلعتك مع الباب إلين رجوعك للباب. كل مشاركة لو بتتشارك يعني حتى لو أنها موظف، سبحان الله يعني طبيعة الأنثى وجهة نظري طبعا، ما تحب تدفع يعني وتشارك في شيء من جيبها الخاص، حتى لو أنها ربي معطيها غير الوظيفة مثلا، أهلها مرتاحين ويعني الدرجة أعلى من المتوسطة. المشاركة صعبة يعني، ما هو بزي الرجل مشارك عنده سهل.
0: طيب أنت لما تشوف الموضوع يتعلق بالسفر وهي مثلا موظفة، هل تشوف أنه برضو الزوج ملزم في تحمل تكاليف السفر؟
1: للأسف إيه، هذا الواقع. مجبر أخاك لا بطر أن أنت تاكلها على راسك. سفرها ده والسفرة كلها على بعضها لها. انت لو تشوف يعني نفسك بالصور وتشوف نفسك بالصور مع اخوياك لو رايحين يا شيخ ضر تصير السفره شوي يعني مختلفه، سبحان الله ما ادري ليه ضحك وانا احسن استهبال.
0: يعطيك العافيه يا سليمان، عسى الله يحفظهم ويخليهم لك ويخليك لهم ان شاء الله. شكرا لك يا سليمان، هلا وسهلا، حياك الله. هلا. وجهة نظر والله وتحترم أكيد. شكرا لك يا سليمان. اتصال آخر. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا.
2: يا هلا، صباح خير ماجد.
0: صباح الأنوار، تعرفني باسمك.
2: ماجد من الرياض.
0: هلا هلا والله يا سمي، حياك الله.
2: هلا بك.
0: ها قول لنا، عطنا رأيك.
2: سم
0: عطنا رأيك، الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر ولا تشوف لازم يكون في مشاركة؟
2: والله بالنسبة للسؤال حق اليوم، أول شيء وجه تحية للي طرح السؤال أو فكرة السؤال.
0: نوجه تحية لزميلتنا مشاعر الكويليت صراحة، الغايبة الحاضرة.
2: والله محلة صراحة. طيب بالنسبة للسؤال، أول شيء خلني بقول كلمة بس يعني بعد إذنك قبل
0: تفضل
2: قبل أجاوب على السؤال. الزوجة الصالحة وبنت الناس الكويسة ما هي بتركتك في أمور أصلاً أكبر من الزواج، في صحة في أمور ثانية بتلقاها أول شخص على راسك.
0: قصدك أكبر من السفر،
2: مواضيع أكبر من السفر، صحة أمور ثانية أمور الدنيا الله يكفينا شرها. ثاني شيء موضوع السفر أكيد يعني إذا اتفقنا على سفرة والأب أكيد أو الزوج بيكون مسؤول. وهي اصلا زي ما قلت لك ما راح تترك في امور اكبر من كذا، فاذا شافتك يعني مضغوط ما بتتركك.
0: بس انت
2: لكن
0: تشوف
2: من وجهه نظري انه الزوج هو المسؤول عن مصاريف السفر ومصاريف الحياه كلها للاولاد والزوج.
0: مصاريف الحياه مفهوم يعني ماجد، مفهوم يعني هذا الشيء، واكيد الزوج ملزم. بس في ناس تقول لك يعني حتى في نقاشنا أنا ومشاعل يعني قبل يعني أمس وإحنا نحضر الحلقة اختلفوا كثير من الزملاء، يعني في زملاء قالوا لا يعني أنا ملزوم بالأشياء الأساسية وبعض الكماليات، لكن السفر من كماليات الكماليات فأنا ماني ملزم أني أنا أشيل كل التكاليف. وهذا اللي خلاني يعني نطرح هذا السؤال نسألكم، يعني
2: اختلفت الآراء. إذا عندك المقدرة كزوج وكأب ما انت مقصر على عيالك وزوجتك في كماليات الكماليات، مو بعد السفر يعني.
0: إيه أكيد أكيد. بس زي سليمان قبلك، سليمان وش قال؟ قال إن الآن تحول عند البعض إلى واجب، يعني زي الأكل زي الشرب زي الأساسيات.
2: لا لا لا لا, لا أمانة مو واجب. المعروف إن السفر للترفيه والأساسيات معروفة يعني الملبس المأكل المشرب والدراسة يعني الأمور الأساسية.
0: يا سلام.
2: بس

0: كله خير يعني زي ما قلت لك الأب والزوج صدقني وده يقدم روحه.
1: أكيد أكيد بلا شك بلا شك. شكرا لك يا ماجد. أنا سعيد جدا بمشاركتك. هلا وسهلا وصباحك سعيد يا حبيبي. حياك الله. أهلا وسهلا. طيب ذكركم مستمعينا بسؤالنا التفاعلي، هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر ولا تشوفون أن الموضوع لازم يكون فيه مشاركة؟ تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في 7 الصبح. أرجع لي كريم مشاركاتكم. اتصال جديد، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: هلا وسهلا حياك الله.
2: معك محمد جمال من الرياض.
1: هلا وسهلا يا محمد.
2: الله يعطيك العافية. معلش ذكرني كده بالموضوع التفاعلي لان انا لسه خارج من اللي انا فاتح الراديو.
1: طيب اليوم سؤالنا نتكلم عن السفر وتكاليف السفر، هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر ولا لازم يكون في مشاركة من الزوجة؟
2: والله هي العلاقة الزوجية يعني وجهة نظر، يعني العلاقة الزوجية علاقة سامية جدا. لو تحطت فيها حتة، وطبعا الشرع بيلزم الزوج بالمأكل والملبس والمشرب، هذا إلزامي يعني. إنما الأمور الأخرى هذه أمور يعني تباحثية، يعني تخضع ناحية في حتة المودة والرحمة والفضل، يعني حتة الإلزام دي يعني لازم كده، يعني شايف إن هي في العلاقة الزوجية ملهاش وضع، يعني لأن المفروض العلاقة الزوجية تسود فيها الفضل يعني، وإذا كان في سفر فهو سفر للمتعة وال يعني والأنس، فمش هيتحط فيه حاجة لازم تعمل كده. إذا إذا إذا في إتاحة يعني الزوج إذا كان عنده ساعة من المال بيعملها من باب الفضل يعني، مش من باب برضو الإلزامية. والمفروض لا تصار يعني، يعني أنا شايف هي أمر جدلي. المفروض لا يصار يعني، إذا أثير يبقى في مشكلة في العلاقة الزوجية دي، لأن العلاقة الزوجية المفروض ما تقومش على المصلحة بالشكل اللي
1: لا بس يعني. بس يعني هذه وجهة نظرك أكيد، بس يعني مش إنه ما يثار يعني. في من الأصدقاء من قال إنه تحولت بعض الكماليات إلى واجب، ف يعني بنسمع من الناس نفهم من تجاربهم نستفيد أكيد من وجهة النظر.
2: ما هو أيوة أنا قصدي بصفة عامة. لو هي العلاقة الزوجية فيها شرط أنت لازم تعمل كده وأنا لازم أعمل كده، أعتقد هيبقى فيها مشاكل، مش بس في السفر، مشاكل في أمور أخرى يعني. جميل. وإن كان يعني لو كان الإجابة على السؤال ده مش الزوج مش ملزم، السفر ده كماليات.
1: حلو.
2: إذن المشاركة فيه يعني لو بنتكلم فيه بقى
1: يعني تقول إنه مشاركة لأنه من الكماليات.
2: بالضبط، يبقى فيه مشاركة يعني.
1: وجهة نظر جميلة.
2: فضل يعني فضلا من الزوج
1: إذا تحمل كامل التكاليف.
2: من باب الفضل يعني.
1: يا سلام. مش من باب الواجب.
2: لا يلفوك تمتن لذلك يعني، قصدي ما في عندها امتنان لذلك يعني.
1: يا سلام.
2: ولا تنسى يعني حتى في الآية الكريمة لما يعني في ذكر الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لازم يبقى في فضل بين الأزواج. ما ينفعش يبقى العلاقة مبنية على واحد اثنين واحد زائد واحد يكون اثنين.
1: أكيد وجهة نظر.
2: الطرفين يعني الطرف الزوج بيبذل هذا هو باب الفضل يعني والكرم.
1: ممتاز، وضحت الفكرة يا محمد، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، سعيد جدا بهذا الاتصال. طيب محمد يقول يعني هي من باب المشاركة يعني لأنه شيء كمالي وترفيهي، فيعني لازم يكون في مشاركة، ولكن إن حدث أو صار أن الزوج تحمل كامل التكاليف فهذا تفضلا منه. شكرا لك يا عم. إذا السؤال، هل الزوج ملزم بتحمل جميع تكاليف السفر أم أن مشاركة الزوجة في مصروف الرحلة صار من الأشياء الطبيعية أو الضرورية يعني للناس اللي ما تقدر؟ نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم في دقائقنا الأخيرة من هذه الحلقة على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 011-5100-11.

0: 00 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب، هل الزوج ملزم بتحمل تكاليف السفر ولا الموضوع تغير لازم يكون فيه مشاركة؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي في برنامج سبعة الصبح. أرجع لأصدقائنا اللي حيشاركون الآن مع اتصال جديد. صباح الخير. يا صباح الخير. طيب، أغلب مشاركات اليوم تقول إن يعني الزوج ملزم، وكل من الأصدقاء اللي قالوا لا، يعني هو نوع من الكماليات فلازم يكون فيه مشاركة. طيب، عندنا مشاركة وصلتنا على الواتساب من صديقنا سويدان عبد الله، يقول صباح الخير على الجميع، طاقم البرنامج وكذلك مستمعي هذا البرنامج الصباحي الرائع. تسلم يا صديقي، يعطيك العافية. يقول مشاركتي تقول أنه شيء جميل أن يكون هناك تعاون بين الزوج وزوجته في تحمل بعض تكاليف الحياة الكمالية إذا رغبت في ذلك، مثل السفر أو رحلة تسوق أو عمل أو رحلة ترفيهية للأسرة، أو وضع خطة مالية مشتركة بين الزوج والزوجة من أجل إسعاد أفراد الأسرة من باب العشرة الجميلة بين الزوجين. أما موضوع النفقة فهذا شيء معروف وشيء جبل عليها الرجال، وهي تحمل مسؤولية النفقة طبعا تكون على الرجل. ولكن يعني قصد إذا كان الموضوع يتعلق بالأشياء الكمالية أو الترفيهية فجميل أن يكون هناك مشاركة. شكرا لك يا سويدان، يعطيك العافية وصباحك سعيد. طيب، وش رأيك أنت عزيز المستمع؟ اليوم حديثنا عن تكاليف السفر، والسفر في نظر كثير من الأصدقاء أنه شيء ترفيهي ومن الكماليات. هل الزوج ملزم هنا في هذه الحالة بجميع التكاليف ولا لازم يكون في مشاركة بين الزوجين؟ على 0115 100 100 أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم، وكذلك على الواتساب على 0566 262 0062. اتصال جديد. صباح الخير. ألو، صباح الخير.

0: في مشاركة جدا جميلة من صديقنا محمد من الرياض، يقول يقول عطها قروش. طبعا يقول الرجال قوامون على النساء، ما فيها كلام، يعني الرجل ملزم. عطها قروش وخلها تشارك معك في التكاليف. أنا على قول المثل يقول خذ من مخباته وعايده. شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية. طيب معنا آخر اتصال في هذه الحلقة، صباح الخير.
1: صباح النور والسعادة.
0: أهلا وسهلا، حياك الله أخوك.
1: الله صباحك،
0: حياك
1: الله، السعادة إن شاء الله.
0: أخوك من غير استاذ، تعرفني باسمك؟
1: عبد الله محمد أبو تركي.
0: هلا وسهلا،
1: على جروبات.
0: حياك الله يا أبو تركي.
1: الله يسلمك، كيفك؟
0: هلا وسهلا يا أبو تركي. أبو تركي عطنا رأيك على السريع.
1: نعم،
0: أقول عطنا رأيك على السريع في آخر دقيقة.
1: بالنسبة للرجل ملزم، لكن بالسفريات ما أعتقد، لأنه الرجل وراء التزامات كثيرة. طبعا حسب وضع المال للرجل،

0: بالنسبة للسفرات ما هي ضرورية أساسية، لا
1: حلو.
0: حسب الإمكانيات، لكن الرجل طبعا ملزوم بمصاريف البيت وكل شيء.
1: اي اكيد.
0: هذا السفر إيه خصص مثلا في السنة انه يجمع مبالغ، انه سفرة ما هو مشكلة، صارت ما صارت ما اعتقد انه يلزم عليه.
1: يا سلام يا سلام يا سلام عليك، يعطيك العافية أبو تركي، وختامها مسك معك، شكرا جزيلا لك، هلا وسهلا، حياك الله. كانت هذه آخر مشاركة من أبو تركي، ويقول يعني الزوج ملزم بأساسيات الحياة أكيد، ولكن السفر يندرج تحت الكماليات والترفيه، فبالتالي مش ملزم. أنا ممتن جدا لكل الأصدقاء اللي أمتعونا وتحفونا صراحة بآرائهم، سواء من خلال الاتصال أو من خلال رسائل الواتساب، الله يعطيكم ألف ألف عافية، دائما ما تمتعونا، ونستمتع صراحة بطرح الأسئلة ونتشوق كذلك لسماع آرائكم. شكرا للجميع. إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج 7 الصبح، لكم أطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم كنت معكم أنا أخوكم ماجد الثبيتي، والإعداد كان للزميلة مشاعل الكويليت، شكرا لمشاعل الغائبة الحاضرة، وكذلك هذه تحية الزملاء من التنسيق فهد الدوسري ولمياء محمد. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية، عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي، ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
9: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
1: أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
2: يعني توجه صحيح عندي.
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. تتابعون في هذه النشرة: ترامب يبحث مع نتنياهو اليوم حرب إيران، والرئيس الأمريكي يستبق اللقاء بالتأكيد على التقارب بين البلدين. مسؤول إيراني يقول إن طهران ستسعى لصفقة مع ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. مباحثات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية متوقعة الأسبوع المقبل في روما لبحث التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان. زيلينسكي يلتقي ترامب في واشنطن اليوم، وعلى الطاولة السلام مع أوكرانيا السلام مع روسيا والتوتر مع إيران. وفي أخبارنا الاقتصادية: ترامب يدعو الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة ويتهم أعضاء بالمجلس بأنهم مسيسون. وفي أخبار الرياضة: رابطة دوري السعودي تؤجل تطبيق مادة مشاركة اللاعبين الأجانب في دوري روشن ودوري تحت 21 عاما حتى الموسم ما بعد القادم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجدد لكم التحية مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية. البداية من البيت الأبيض، حيث يجتمع اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. وتأتي أهمية هذا اللقاء بأنه يعد أول محادثات مباشرة بين ترامب ونتنياهو منذ المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران. نتنياهو وقبيل مغادرته إسرائيل قال إن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول أعمال مباحثاته. كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة، مشدداً على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته.
2: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير، ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها.
1: كان هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذن هذا اللقاء هو الثامن بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض، وهو الأول منذ فبراير، أي قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة حملة جوية مشتركة على إيران. مصادر مطلعة أوضحت للقناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو يحمل خلال زيارته إلى واشنطن معلومات حساسة سيضعها على طاولة ترامب. طبيعة هذه المعلومات توضحها مصادر بقولها إن نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حديثة.

0: بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية. وفي سياق هذا الملف، فإن المصادر الإسرائيلية تذكر بأن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران هو النقطة الأكثر حساسية ومصيرية، ولن يكون هناك تنازلا إسرائيليا بشأنها. أيضا هناك جملة من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، حيث أكد أن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتا طويلا، وأشار إلى أن المحادثات الجارية عميقة لكنها لن تستمر إلى أجل مسمى. ترامب هدد إيران في حال فشل المسار الدبلوماسي بقوله بأنه سيعود إلى الحرب بشكل أقوى. ومن بين ما قاله ترامب، فإن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران. ترامب قال أيضا إن إيران تتوسل لرفع الحصار البحري المفروض عليها، وأكد أن بلاده ستقضي على التهديد النووي الإيراني سريعا. عن هذه التصريحات والمواقف الأمريكية، ينضم إلينا الأستاذ نزار فرسخ، المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أهلا ومرحبا بك أستاذ نزار.
1: شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. كيف يمكن أن نتوقع مجريات هذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو وهو الثامن بين الرجلين رغم الخلاف بينهما، خصوصا وأن نتنياهو ليس وحيدا في واشنطن، فخلفه هناك جماعات الضغط وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وأيضا أعضاء من الإدارة الأمريكية نفسها؟
1: بالطبع رئيس الحكومة الإسرائيلي يقلق من يعني طبيعة أو نية ترامب تخفيف أو الوصول إلى اتفاق مع الإيرانيين، لأنه يفضل استمرار الحرب. والضغط أو التصعيد الأخير أظهر أن عملية واسعة على إيران ليست بالسهلة، سوف تتطلب يعني موارد أكثر وتجهيز أكبر. فيبدو أن الرئيس ترامب يميل إلى على الأقل تخفيض الاحتقان إن لم يكن إلى الوصول إلى اتفاق، وطبعا الحكومة الإسرائيلية لا تريد ذلك، ويبدو لذلك يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يعيد فتح ملف النووي.
0: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حديثة بشأن تقدم إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، هل سيشتري الرئيس الأمريكي هذه المعلومات من رئيس الوزراء الإسرائيلي ويتجاوب معها عمليا كما كان يحدث في السابق، أما أن الأمر بات مختلفا الآن؟
1: أظن أن ترامب بغض النظر إذا كان الدليل سوف يقنعه أم لا، سوف يأخذ الموقف الذي يناسبه. إذا كان يريد بالفعل القيام بعملية أوسع وتبريرها، فسوف يقول أن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تتطلب ذلك. أما إذا كان يميل إلى التهدئة فلن يدلي أي اهتمام لهذه التقارير.
0: طيب، بما أنه أصبح هناك تباينا في المواقف وبشأن التعاطي مع إيران، إذا كان عملا عسكريا أم مسارا دبلوماسيا، هل يمكن أن يرشح هذا اللقاء عن ما يمكن أن نوصفه بمساومات بين ملف إيران في مقابل ملفات أخرى بالمنطقة كسوريا ولبنان وغزة، هل يمكن أن يحدث ذلك؟
1: لا أظن ذلك. أظن أن الوضع الملح هو للخليج، يعني لهرمز، وبالنسبة لإسرائيل طبعا الملف النووي، وسوف المقايضة في الأمور الأخرى ليست يعني الملفات الأخرى ليست بهذه الأهمية والإلحاح لدى الطرف الإسرائيلي.
0: طيب، بما أنه نتنياهو يريد استئناف الحملة العسكرية ضد إيران، يريد أيضا ألا ينسحب من سوريا ولبنان وغزة، يريد ألا تبيع أمريكا طائرات F-35 لتركيا، في مقابل ماذا؟ ما الذي سيحصل عليه ترامب من إسرائيل أو نتنياهو في مقابل كل هذه المطالبات التي غالبا لا تصب في مصلحة أمريكا ولا مبدأ أمريكا أولا؟
1: بالفعل من غير الواضح ما يستطيع أن يقدمه نتنياهو، ولكن أظن خطة نتنياهو هي إقناع ترامب بأن الوضع خطير وأن لا يفكر بمسألة المقايضة، بل أن مصلحة الولايات المتحدة هي إنهاء النظام الإيراني والتركيز على يعني على أن إيران هي خطر على الولايات المتحدة أيضا.

0: لأنه بالفعل ليس لديهما يستطيع أن يقايضه مع الأمريكان.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نزار فرسخ، المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن.

0: التجديد النصفي في نوفمبر. وتوضح الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن الوسطاء يحاولون تثبيت هدنة رسمية لمدة 10 أيام تعيد بموجبها طهران فتح مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. ورغم الحديث عن المفاوضات إلا أن ترامب يستمر في الضغط على طهران، إذ نشر منشورين على منصة تروث سوشيال، وهي عبارة عن منشورات تحمل تهديدات لإيران. المنشور الأول ظهر فيه الرئيس ترامب يقود سفينة ملأى بالجنود الأمريكيين وترافقها سفينتان في مضيق هرمز. أما المنشور الثاني فأظهر أهدافا لمنشآت عسكرية إيرانية ساحلية ومواقع نووية وجزيرة خارك تحت القصف من مقاتلات أمريكية. وفي تصريحات خاصة للعربية قال مصدر دبلوماسي باكستاني رفيع إن الصين غير راضية عن الوضع في مضيق هرمز. وأضاف المصدر الدبلوماسي للعربية أن الصين عبرت عن استيائها لإيران وتضغط بكين على طهران من أجل تليين موقفها. من القاهرة ينضم إلينا إسلام منسي الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد إسلام. يعني اعتدنا بعد معظم اللقاءات بين ترامب ونتنياهو أن تشن حرب، وأقرب لقاء كان قبل الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أبريل الماضي، وهذا اللقاء استمر لثلاث ساعات. كيف تنظر إيران لهذا الاجتماع وما سيخرج عنه؟
1: من هذا اللقاء لهذه الاعتبارات المذكورة، وهي بالفعل أن كل حرب تشنها واشنطن ضد طهران تكون إسرائيل حاضرة فيها بشكل أساسي وهي المحرض عليها. لذلك طبعا كان من المعروف أن إسرائيل لا تريد هذه التهدئة المؤقتة والهشة التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ نحو 4 ليالي، ولذلك إسرائيل تدعو إلى التصعيد دائما، لا سيما وأن الموجة الأخيرة من التصعيد كانت إسرائيل بمنأى عنها، وإنما تحملت الولايات المتحدة الأمريكية تكلفة الهجمات، بينما تحولت دول المنطقة يعني عواقب هذا التوتر، بينما بقيت إسرائيل في بمنأى عن الاستهداف بشكل متعمد. لذلك أعتقد أن بالفعل إسرائيل تريد التصعيد وتريد من واشنطن أن تتخذ موقفا أكثر حسما ضد طهران. يعني خلال الفترة الأخيرة، خلال الأشهر الأخيرة، بات واضحا الخلاف أو الهوة بين الحسابات الإسرائيلية والحسابات الأمريكية. الحسابات الأمريكية حسابات كونية، بينما الحسابات الإسرائيلية حسابات إقليمية تتعلق بالتنافس مع الجانب الإيراني في الإقليم. لذلك هناك هوة بين الطرفين باتت واضحة بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة، والتي لم يلتقي.
0: كيف ينعكس ذلك على المواقف الإيرانية؟ هل بات هناك قناعة لدى الإيرانيين بأن الحل العسكري غير مجدي من وجهة نظر الأمريكيين، ولذلك فهم يتصرفون ربما بأريحية في مسار التفاوض؟
1: دائما ما يعلن الإيرانيون ذلك، لكن هذا لا يعكس حقيقة التفكير الإيراني. دائما في إيران هناك قلق من أن تعاجلهم واشنطن بضربة عسكرية كبيرة أو بدء حرب جديدة، وهذا يعني هذا الخوف متأصل لدى الإيرانيين خلال المباحثات مع واشنطن، ودائما بشكل مستمر ما يطلبون من واشنطن تعهد بعدم شن الحرب عليهم مجددا وعدم شن الحرب عليهم خلال المسار التفاوضي، لأنهم بالفعل تعرضوا لخديعة أكثر من مرة. نجحت واشنطن في مغافلة الإيرانيين أكثر من مرة وبدء الحرب ضد إيران في وقت كان هناك مسار دبلوماسي قائم. لذلك موضوع عدم اللجوء أمريكيا إلى المسار العسكري هذا ما لا يثق فيه الإيرانيون، لكن حقيقة فإن واشنطن لا تعول على المسار العسكري وحده، بل هي تعول بشكل أساسي على المسار الدبلوماسي. ولكن يأتي الضغط العسكري الأمريكي بهدف تحريك المسار الدبلوماسي وإجبار إيران على التجاوب مع المبادرة الدبلوماسية الأمريكية.
0: دبلوماسي باكستاني يتحدث عن أن الصين غير راضية عن سلوك إيران وعبرت عن استيائها وتضغط عليها حاليا من أجل تليين موقفها لأنها غير راضية عن الوضع في مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن أن تستجيب طهران للمساعي الصينية بما ربما يغير من مواقفها المتشددة؟
1: طبعا الصين متضررة، هي صحيح أنها استراتيجيا يعني هناك علاقة خاصة بينها وبين إيران وأيضا

0: يعني الصين بصفة عامة مستفيدة من هذا الانشغال الأمريكي بعيدا عن بحر الصين الجنوبي وآسيا، ولكن في الحقيقة الصين متضررة اقتصاديا بشدة. يعني أزمة النفط وأزمة البنزين يعني خلال الشهور الماضية كانت شهور صعبة على الصين اقتصاديا، تأثرت الصين، تباطأ النمو الاقتصادي في الصين، أيضا يعني تأثرت بالأسعار العالمية حتى لو استوردت النفط من جهات أخرى، لذلك هي متضررة بشكل مباشر من هذه الأزمة. هل يمكن لإيران أن تستجيب للصين؟ بالطبع، يعني الصين هي أكثر جهة دولية تعتمد عليها إيران، وأكثر دولة لها نفوذ مباشر على طهران، ولذلك أعتقد أن الصوت الصيني تحديدا سيكون مسموعا في طهران أكثر من أي صوت آخر.
1: أشكرك شكرا جزيلا إسلام المنسي، الباحث في الشأن الإيراني، متحدثا إلينا من القاهرة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون إلى استنساخ النموذج الإيراني بهرمز في باب المندب، مشددة على أن الميليشيات ازدادت جرأة بسبب غياب رد فعل دولي جاد تجاه الهجمات على حركة الملاحة. أضافت وزيرة الخارجية اليمنية أن الحوثيين يريدون تسيير رحلات جوية مباشرة من إيران لسد النقص في الدعم العسكري والكوادر البشرية والأموال والأسلحة. إلى العراق، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق فيما جاء ببيان وزارة الدفاع السعودية باستهداف المملكة بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية. ومن العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا الباحث السياسي واثق الجابري. أهلا ومرحبا بك سيد واثق. أسألك بداية عن دلالة المبادرة السريعة من رئيس الوزراء العراقي بتوجيه الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق فيما قالت السعودية أنها هجمات انطلقت من الأراضي العراقية.
2: نعم، شكرا جزيلا لكم. بالتأكيد العراق يسعى إلى بناء علاقات متوازنة وعلاقات ثنائية أيضا مع الدول الإقليمية، سيما مع المشكلات الموجودة في المحيط الإقليمي والدولي، وبالتالي الأرض العراقية لا يمكن أن تكون منطلقا للاعتداء على الدول الجارة. ولذلك الحكومة العراقية شرعت بإجراء تحقيقات عاجلة في هذه القضية، وهي الآن ماضية في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، سيما وأن هذا السلاح أصبح مصدر تهديد للدولة العراقية وأساء إلى طبيعة العلاقة العراقية مع الدول الجارة.
1: هل تعتقد أنه قد بدأ بالفعل الاختبار الحقيقي أو الفعلي لقدرة الحكومة على فرض مبدأ حصر السلاح بيد الدولة؟
2: هي الحكومة العراقية تحدثت، يعني ورئيس الوزراء تحدث بهذا الصدد وقال أن يعني ذرائع وجود أي سلاح خارج نطاق الدولة سيما مع اقتراب انسحاب القوات الأجنبية لا توجد أي ذريعة ممكن لوجود أي سلاح. النقطة الأخرى، يعني أي سلاح لا يمكن له أن يسيء لعلاقات العراق مع محيطه الإقليمي وبالذات العربي، أو يستخدم للاعتداء على دولة جارة. بالتالي الدولة لها سياسات، والقائد العام مسؤول عن رسم السياسة الخارجية والداخلية، ومنطق الحرب هو ليس من اختصاص أحد، وإنما هذا قرار حكومة ممكن أن يتخذ.
1: لكن عندما تنطلق الهجمات من الأراضي العراقية، ألا يحرج ذلك الحكومة أم أنه من المبكر الحكم على أدائها وسياستها تجاه الفصائل المسلحة؟
2: لا، هو بالتأكيد يحرج الحكومة، وهو اختبار لمصداقية وجدية عمل الحكومة. بالتالي الحكومة شرعت بخطوات جدية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة، وقامت بالتفاهم مع كثير من الفصائل الموجودة، ومنها من انخرط ضمن هذا المشروع. وطبعا هو المشروع ليس جديدا، لكن تلكأ في أكثر من مرة، وتذرعت هذه القوى بوجود قوات أجنبية. الآن الحكومة العراقية ماضية بتطبيق الخطط وتحويل العلاقة مع الولايات المتحدة

0: المتحدة وقوات التحالف إلى علاقات شراكة واستثمار واقتصاد بعيدا عن القضايا الأمنية. لذلك لا توجد ذريعة لأي شخص أن يحمل سلاحا خارج سيطرة الدولة، ومن ثم لا يحق لأحد أن يهدد أي بلد جار للعراق.
1: عظيم. طبعا
0: هذا يسيء جدا للعلاقات مع الدول العربية.
1: علينا إذن أن ننتظر نتائج التحقيقات، ولكن كيف ستتعامل الحكومة العراقية إذا قادت التحقيقات إلى فصائل مسلحة مرتبطة بإيران؟
0: أنا أعتقد أن الحكومة العراقية يعني وحدث سابقا قامت باعتقال مجموعة من الشخصيات، وأكيد نتائج التحقيقات ستكون تبعاتها هنالك مذكرات اعتقال بحق أشخاص، ولن تقف الحكومة عند أي شخص. الآن لا توجد خطوط حمراء أو موانع لأي شخص مهما كانت تبعيته وكان اتجاهاته، وبالتالي هو يهدد أمن الدولة العراقية قبل أن يهدد الدول الأخرى.
1: نعم.
0: وهذا طبعا يشكل خطر في داخل العراق.
1: أشكرك شكرا جزيلا الباحث السياسي واثق الجابري من العاصمة العراقية بغداد.
0: شكرا لك.
1: وفي تطور ميداني أربيل، أكد مراسل العربية إسقاط طائرات مسيرة، وقال مصدر أمني للعربية إن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شمال أربيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت مصادر العربية أن قيادة حركة حماس في غزة أبلغت قيادة الحركة في الخارج بموافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بخصوص البندين في خطة السلام المتعلقين بموظفي لجنتها الإدارية في القطاع وسلاح الفصائل. يعتبر هذان البندان من أكثر البنود تعقيدا وحساسية في المفاوضات، وتم تأجيل النقاش حولهما منذ سنوات. يتضمن بند الموظفين الذين عملوا في غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007 دفع رواتبهم ومستحقاتهم المدنيين منهم والعسكريين، كما يشير إلى تسوية أوضاعهم ضمن أي إدارة فلسطينية مستقبلية، بالإضافة إلى تحديد الجهة التي ستتحمل الأعباء المالية. أما البند الثامن فيتناول مستقبل سلاح الفصائل في غزة، إضافة إلى صلاحية الأجهزة الأمنية الجديدة والعلاقة بين اللجنة أو الإدارة المدنية وبين الأجنحة العسكرية. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل السلطات الإسرائيلية تصعيدها وسط تزايد عمليات الهدم والاعتقالات وتشديد غير مسبوق للإجراءات العسكرية على الحواجز. يتزامن هذا مع تصاعد في اعتداءات المستوطنين على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في أعقاب مواجهات دامية قبل أيام أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية حزمة إجراءات جديدة تشمل توسيع الاستيطان وإنشاء بؤر جديدة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ونواصل من الملف اللبناني، حيث أكد مسؤول أمريكي أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة ما بين الرابع إلى السادس من أغسطس المقبل، وستبحث المناطق التجريبية. هذه المحادثات ستركز أيضا على توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن بحسب مسؤول أمريكي. ستتضمن أيضا مناقشة الخلافات المتعلقة بالحدود البرية اللبنانية الإسرائيلية. المسؤول الأمريكي علق على ما يجري على الأرض في جنوب لبنان اليوم قائلا إن أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ويجري تنفيذها حاليا هي فرصة لتحقيق تقدم حقيقي على الأرض واستعادة سلطة الدولة اللبنانية عبر نزع سلاح الجماعات المسلحة وبناء الثقة اللازمة للانتقال إلى الخطوات المقبلة. من العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا ومرحبا بك سيد بشارة.
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام.
1: يا أهلا وسهلا. هذه الجولة تنعقد
2: والمستمعين
1: يعني أسألك بداية، هذه الجولة تنعقد بينما نتنياهو الآن في واشنطن،

0: ترامب، ومن المتوقع أن يبلغه برفضه الانسحاب من جنوب لبنان. كيف تتوقع إذن فرص تقدم مباحثات روما في ظل هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت؟
1: بصراحة العين على هذا الاجتماع الذي يعتبر اجتماعا يعني أساسيا من بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، يعني بسبب حالة العداء المستمرة يعني يلي ما بعد ما تحولت إلى سلام بين لبنان وإسرائيل. التقى الرئيس ترامب الأسبوع الماضي الرئيس جوزيف عون، وهذا يعني اليوم يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحديث عن ما جرى بينه وبين الرئيس اللبناني. يعني الاجتماع اليوم هو استكمال لاجتماع الأمس، وأنا قلت معكم عبر شاشة العربية منذ أسبوعين أنه تأجيل اجتماع اللبناني الإسرائيلي في واشنطن جاء بسبب زيارة الرئيس عون وزيارة نتنياهو إلى ترامب حتى يبنى على شيء مقتضاه ويرجعوا يجتمعوا الأسبوع الجاي. لذلك نعم الإسرائيلي سوف يحاول أن يأخذ ضمانات، يعني لن يقبل بما سيقوله ترامب هيك أنه انسحب من لبنان. أنا أعتقد أن الإسرائيلي لا يريد الانسحاب غير المشروط، يريد أن ينسحب انسحابا مشروطا بتسلم الجيش مناطق خالية من حزب الله. يعني حتى ما نكون عم نكب التهمة فقط عند الإسرائيلي، أيضا لبنان يتعهد اليوم بحصر سلاح حزب الله ويعني منعه من الانتشار. لذلك في واجب ثلاثي، يعني اولا رئيس جمهوريتنا بحديثه مع الرئيس ترامب حكما تم الحديث عن موضوع الضمانه التي سوف يعطيها لبنان لكي اذا اراد الاسرائيلي ان ينسحب لكي لا يعود مكان الاسرائيلي عناصر مسلحه من الحرس الثوري.
0: طب بالنظر الى ما تحقق في المناطق التجريبية ونتحدث عن زوتر الغربية، هل نجح بالفعل الجيش اللبناني في نزع السلاح والانتشار كما ينبغي؟
1: يعني هون زوتر هي جزء صغير جدا من المشكلة الكبيرة، يعني هي إذا بدك سامبل يعني هي تجربة صغيرة لكن معبرة. نعم الجيش استلم منطقة خالية من السلاح وخالية من المسلحين، وعلى هذا المنوال سوف يعني تنسحب إسرائيل. هلأ بتقلي لي بطيء العملية؟ بطيئة نعم، حكما لأنها لا تزال تجريبية وفي مراحلها الأولى، هناك إرباك حتى يستطيع الجيش أن يتقدم أكثر. يعني هون كمان الرئيس عون حكي مع الرئيس ترامب أنه تقدم الجيش الأكبر بده تجهيزات أكثر وبده مساعدة أمريكية أكبر. لذلك نعم هلا هي المرحله التجريبيه سوف تفرض على الجيش اللبناني ان يلتزم بما تعهدت به الحكومه لناحيه حصر السلاح، وايضا سوف تفرض على نتنياهو الانسحاب ان طبقت الحكومه اللبنانيه ما وعدت به. يعني ما فينا نقول انه الاسرائيلي ما بده ينسحب فقط، لا، ما في التزام مقابل الاسرائيلي مع امريكا، في التزام لبناني مع امريكا بالتسلم من الأراضي المحررة من الإسرائيلي لصالح الجيش اللبناني وليس لصالح الحرس الثوري الإيراني.
0: عظيم. طيب هذه المحادثات أو هذه الجولة ستركز على عديد من القضايا، يعني مثلا توسيع نطاق المناطق التجريبية، تسوية قضايا حدودية عالقة، وأيضا صياغة اتفاق شامل للأمن. هل يمكن عمليا تنفيذ هذه الأجندة الثقيلة والاتفاق على الموضوعات الشائكة التي استغرق يعني التواصل أو الحوار بشأنها عشرات السنوات، أم أنه يتعين أخذ الأمور خطوة بخطوة، بداية من المناطق التجريبية وانسحابا إلى الموضوعات الأكثر تعقيدا؟
1: حكما سوف تؤخذ خطوة بخطوة، لكن هناك عامل أو فاكتور إضافي وهو الموضوع الإيراني، موضوع الضربات الأمريكية اليومية على إيران والتهديد الأمريكي المستجد المتجدد لإيران إن لم تتخلى عن الأوراق التي تمسك بها ومن بينها الورقة، ورقة السلاح في لبنان. سوف يستمر يعني إذا بدك أو تستمر الضربات الأمريكية على إيران. لذلك أيضا هناك معلومات أو جو أن الأمريكي سوف يأخذ الورقة اللبنانية من الإيراني لضمان بقاء النظام في إيران. لذلك أيضا إذا استخلت إيران بالكامل ومن ضمن المفاوضات اللي بدها تصير بين أمريكا

0: إيران عن جديد سوف يعني يسهل أو يعني يتم تسهيل موضوع حصرية السلاح ولم السلاح من جنوب لبنان. لذلك أيضا هناك رهان على التهديد الأمريكي لإيران قبل إسقاط النظام بالكامل من أن تتخلى عن بضعة أوراق منها الباليستي والنووي ومنها الأذرع وعلى رأسها حزب الله. لذلك أيضا هون هذا العامل لا يزال حتى اللحظة شائك ومترابط.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي بشار خير الله من بيروت.
0: أهلا وسهلا شكرا.
1: نتحول إلى ليبيا حيث أقدم المحتجون في العاصمة طرابلس على إغلاق مقر مصرف ليبيا المركزي ومقر جهاز المرافق والإسكان باستخدام سواتر ترابية في خطوة ضمن التحركات الاحتجاجية المتواصلة التي تشهدها طرابلس وعدد من مناطقها. يأتي إغلاق المقرات في إطار تصعيد المحتجين لمطالبهم وسط استمرار الدعوات لتوسيع نطاق العصيان المدني وإغلاق عدد من المؤسسات العامة في خطوة تهدف لزيادة الضغط على السلطات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن بلاده في حالة حرب مع إيران، وذلك تعليقا على ضرب سفينة إيرانية في بحر قزوين بعد شبهات أوكرانية دارت حولها تتعلق بنقلها سلاحا إلى روسيا. زيلنسكي وفي تصريحات أدلى بها قال إن إيران هاجمت أوكرانيا فعلا عندما زودت روسيا بأصول عسكرية. الرئيس الأوكراني الذي يقوم بزيارة إلى المملكة المتحدة ثم واشنطن، وخلال هذه الزيارة السابقة للمملكة المتحدة اتهم طهران بالانخراط بشكل مباشر في الحرب من خلال تزويد روسيا بالطائرات من دون طيار والتكنولوجيا وتراخيص الإنتاج. أما السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي فقد علق على التوتر مع كييف بقوله إن وزارتي الدفاع الروسية والإيرانية على اتصال دائم بشأن الهجوم الذي شنته قوات كييف على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين. وقال لوكالة تاس إن المسؤولين في البلدين سواء كانوا ممثلي وزارتي الخارجية أو الدفاع وكذلك الوزارات الأخرى على اتصال دائم لأن مجال التعاون بين إيران وروسيا واسع جدا. وبعد أن انتهى من زيارته إلى المملكة المتحدة يزور زيلنسكي واشنطن لحضور جنازة السناتور لينزي غرام، وسيكون في محطة هذه الزيارة لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو لقاء يطمح خلاله زيلنسكي لتعزيز دعم أمريكا إلى كييف، كما سيناقش عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا. مسؤول أمريكي استبق اللقاء بالتأكيد على أن موعد نهاية الحرب قد حان. وفي هذا السياق قال مسؤول أمريكي لول ستريت جورنال إن ترامب بات اليوم معجبا بزيلنسكي، والسبب هو المكاسب المتحققة على أرض المعركة. يوضح المسؤول أكثر بقوله إن ترامب يحب الفائزين، والسبب كما قال المسؤول هو ما تفعله المسيرات الأوكرانية لا سيما على قدرتها على صد الهجمات الروسية، وقد بدت هذه المسيرات ذات جدوى كبير في خضم حرب إيران. ورغم إصرار ترامب على سلام بين روسيا وأوكرانيا إلا أن ترامب بحسب المسؤولين بات يرى أن بوتين لم يغير هدفه الاستراتيجية المتمثلة في إخضاع أوكرانيا. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فخلال كلمة ألقاها في اجتماع في الكرملين مع نواب مجلس الدوما في دورته الثامنة، فأكد أن روسيا تواصل الدفاع عن أمنها واستقلالها وأنها تبذل كل ما هو ضروري لتحقيق النصر.
2: نواصل اليوم الدفاع عن أمن واستقلال دولتنا وعن الحق والعدل. المشاركون في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون ببسالة من أجل روسيا ووطنهم. لديهم دعم أمتنا ومجتمعنا بأكمله. سنحقق أهدافنا ومعا سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق النصر لروسيا.
1: كان هذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما المتحدث باسم الكرملين فحسم الجدل الدائرة بخصوص بحث خطط لوقف محتمل لإطلاق النار

0: مع أوكرانيا، مؤكدا خلو الطاولة الرسمية من أي مقترحات في هذا الشأن.
1: ظهرت معلومات تتعلق بوقف محتمل لإطلاق النار الجوي، لكنها حتى الآن لا تتجاوز كونها تكهنات إعلامية، ولا توجد أي تفاصيل محددة بشأن هذا الأمر، كما لا تتوفر أي تفاصيل محددة تتعلق بمقترحات أو مبادرات جديدة.
0: كان هذا ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين. ينضم إلينا فلوديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق من كييف. أهلا ومرحبا بك سيد فلوديمير.
2: نعم
0: أهلا وسهلا. يبدو أن الصوت لا يصل بوضوح.
2: نعم بوضوح، شكرا.
0: طيب، هل يلتقي زيلينسكي ترامب هذه المرة من موقع مختلف، ربما أكثر قوة بناء على التقدم الميداني الذي تحققه أوكرانيا في أرض المعركة أمام روسيا؟
2: نعم صحيح، اليوم نشاهد بأن توجد عند زيلينسكي أوراق رابحة. ترامب هو يحب المصطلح. نعم اليوم نشاهد أيضا مناورات عسكرية وسياسية من قبل زيلينسكي. من جهة الواحدة أكيد إيران هي عدو لأوكرانيا، هي زودت روسيا بمسيرات من طراز شاهد، هي زودت روسيا بصواريخ من طراز الفتح 360، هي تقدم لروسيا أسلحة غير فتاكة. أكيد إيران هي عدو لأوكرانيا. في أن واحد زيلينسكي يرغب أن تحسين علاقات مع ترامب، تعزيز علاقات مع ترامب، كما اليوم أفاد زيلينسكي بأن هدف أساسي حصول أنظمة دفاع جو باتريوت من أمريكا. ومن هنا أكيد نشاهد هذه المناورات السياسية من قبل سيد زيلينسكي.
0: لكن إلى أي مدى يعول زيلينسكي على دعم الرئيس الأمريكي؟ هل يريد دعما عسكريا لإكمال المعركة وحسمها، أم دعما سياسيا من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي ينهي الحرب مع روسيا؟
2: أكيد زيلينسكي يرغب حصول على الأسلحة المتطورة، لأن لنكون صريحين، لا يوجد عند سيد ترامب روافع حقيقية للضغط على بوتين، وخاصة اليوم عندما ترامب غارق في مستنقع حرب في إيران، عندما روسيا تساعد لإيران، وخاصة بوتين عنده علاقات متينة مع السلطة إيرانية. نعم، في ظل كل هذه العوامل من المرجح سوف نشاهد التحسين علاقات بين ترامب و زيلينسكي. يدور حديث أكيد علاقات شخصية، ولكن في أن واحد لنكون صريحين، سيد ترامب هو شخصية متدربة، في بعض الأحيان متهورة في تصريحاته وفعله، سوف نشاهد في أقرب الوقت. ولكن لنكون صريحين، التوسيع الصراع أمر خطير. يدور حديث حرب أو اصطدام بين أوكرانيا وإيران. أنا لا أظن بأن
0: هل تعتقد أن هناك تنسيقا يجري ما بين أوكرانيا وأمريكا بشأن هذه المواجهة مع إيران، بأن تواجه أوكرانيا إيران في بحر قزوين وغيرها ربما من المناطق؟
2: نعم، من المرجح أوكرانيا حصلت على معلومات استخباراتية من قبل أمريكان أو من قبل الغرب أو من قبل أذربيجان، في يعني واحد في هذا المنطقة. ولكن جدير بالذكر بأن أوكرانيا استهدفت في هذا المنطقة في بحر القزوين ليس فقط سفينة تجارية، ولكن أيضا منصة استخراج النفط روسية. يعني أوكرانيا اليوم نقلت حرب على في عمق روسيا، ليس فقط على البحر الأزوف وعلى البحر الأسود، ولكن على البحر القزوين. يعني بصفة عامة اليوم زيلينسكي وأوكرانيا طلبوا من موقف القوة، هذا 100%.
0: لكن هل في قدرة أوكرانيا توسيع رقعة هذه المواجهات سواء مع روسيا أو فتح جبهة جديدة مع إيران في ظل ما تلقاه من دعم قد يوصف بالمحدود من الحلفاء ومن أمريكا أيضا؟
2: نعم صحيح، هذا الأمر خطير لأوكرانيا، جبهة جديدة كما تهدد إيران أن ترد لأوكرانيا، أكيد هذا الأمر مقلق لأوكرانيا. ولكن في أن واحد كما نحن نشاهد بأن أوكرانيا اليوم متطورة ورائدة في تطوير المسيرات البرية البحرية الجوية.

0: باستخدام ذكاء اصطناعي. انا استبعد الفكره بان صورة ما سوف تكون الضربات متبادله بين ايران واوكرانيا، ولكن على كل حال هذا الامر خطير، اليس كذلك؟
1: أشكرك شكرا جزيلا فلاديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق من كييف.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ونتابع من حرائق أوروبا، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لفريق الإطفاء في إقليم جيروند السيطرة على حريق في منطقة لاند بجنوب غرب البلاد، لكنه أشار إلى أن حريق منطقة جيروند لا يزال شديدا ودعا إلى توخي الحذر.
2: بينما أتحدث إليكم تم احتواء الحريق في منطقة لاند، وهذا خبر سار، لكننا نواصل المكافحة واستقر الوضع، لكنه لا يزال متوترا ويجب أن نتوقع الحذر الشديد خلال الساعات والأيام القادمة في منطقتنا هنا في جيروند.
1: هذا وكشفت الأرقام حجم الكارثة، ففي فرنسا احترق أكثر من 160 ألف هكتار منذ بداية موسم الحرائق في موجة وصفها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية. أما في منطقة لاند جنوب غرب البلاد فالتهمت النيران أكثر من 3600 هكتار ودمرت نحو 200 مبنى، فيما تؤكد السلطات أن الحريق بات محاصرا لكن خطر تجدده لا يزال قائما. أما في مقاطعة جيروند حيث تقع بوردو جنوب فرنسا فالوضع مستقر ولكن بحذر وسط تحذيرات من استمرار الحرائق لأسابيع وربما لأشهر، والخطر لا يقف عند النيران، ففي بوردو تجاوزت مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة 100 ميكروغرام لكل متر مكعب، أي أكثر من 6 أضعاف الحد اليومي الآمن الذي حددته منظمة الصحة العالمية. أما في إسبانيا فقد أجلي أكثر من 63 ألف شخص من مناطق مدريد وطليطلة وأفيلا، وفي أفيلا وحدها أتى الحريق على أكثر من 50 ألف هكتار ليصبح الأكبر في تاريخ إسبانيا، مع إجلاء أكثر من 25 ألف شخص وحصر الآلاف الآخرين داخل منازلهم. هي حرارة أعلى من المعدلات، جفاف ممتد، رياح قوية وغياب للأمطار، كلها عوامل تمنح النيران سرعة أكبر من قدرة فرق الطوارئ على تطويقها.

0: أخبار الاقتصاد.
1: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ينبغي أن تمتلك أدنى سعر فائدة في العالم. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية Air Force One إنه يجب خفض أسعار الفائدة وإن هناك دولا أخرى تدفع أسعار فائدة أقل من الولايات المتحدة. كما أشاد ترامب برئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش إلى أنه أشار إلى أن أعضاء المجلس لديهم توجهات سياسية إلى حد كبير. أضاف أنه يعرف ما يرغب وورش في القيام به، في إشارة إلى توجهاته بشأن السياسة النقدية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. هذا ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين. تشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME إلى أن نسبة التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير تبلغ 62%، في حين يتوقع 38% من المشاركين في السوق رفعا في أسعار الفائدة وب 25 نقطة أساس على الأقل، وهو ما يمثل ارتفاعا عن 16% مسجلة قبل أسبوع. أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي السلوفاكي أن البنك سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل لضمان السيطرة على مخاطر التضخم حتى في حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وصلت أسعار النفط تراجعاتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن

الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات لمحاولة إنهاء الصراع مع استمرار تعليق الهجمات بين الجانبين. تراجع خام برنت إلى قرب 87 دولارا للبرميل بعدما هبط بنحو 8.7% في الجلسة السابقة، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 81 دولارا. ورغم تراجع المخاوف الجيوسياسية، لا تزال الأسواق تراقب حركة الملاحة في مضيق هرمز التي لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية، بينما تتواصل وساطة سلطنة عمان لاستئناف حركة الشحن عبر المضيق. يرى مورغان ستانلي أن الشركات الأمريكية التي تبنت الذكاء الاصطناعي باتت في موقع أقوى خلال موسم النتائج مع توقعات بتحسن هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية، حيث قد يسهم تبني التقنية في زيادة صافي الهوامش بنحو 100 نقطة أساس حتى عام 2027.

تعمقت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وسط موجة بيع واسعة طالت الأسواق الأسيوية. وهبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 10%، ما دفع البورصة إلى تعليق التداول لمدة 20 دقيقة، فيما تراجعت أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كي هاينكس بأكثر من 9% لكل منهما، كما انخفض مؤشر نيكي الياباني وتايكس التايواني بأكثر من 4%. من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة ASML الهولندية بأكثر من 8% بعد تقرير أفاد بأن شركة صينية مدعومة من الدولة بدأت الإنتاج التجاري لآلات الطباعة الضوئية العميقة DUV المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات. وفي أخبار التكنولوجيا أيضا، تخطط شركة أمازون لإطلاق كوكبة تضم أكثر من 5000 قمر اصطناعي لتوفير خدمات الهاتف المحمول للمستهلكين حول العالم في إطار تكثيف جهودها لمنافسة خدمة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك.

قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على 60 شريكا تجاريا بسبب ما اعتبره تهاونا في تطبيق حظر العمل القصري لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي. وفي ملف الرسوم الأمريكية أيضا طلبت البرازيل إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة في إطار آلية تسوية المنازعات احتجاجا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت الوزارة الخارجية البرازيلية إن الطلب يشمل الرسوم البالغة 25% على بعض الواردات البرازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة. ورغم التوتر مع كندا وفرض إدارة ترامب رسوم جمركية عليها أخيرا بنسبة 50%، افتتح جسر بكلفة 4 مليارات و500 مليون دولار يربط بين ولايتين ميشيغان الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية أمام حركة المرور. هذا الافتتاح يأتي بعد أشهر من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعطيل المشروع. وفي خبر من عالم الطيران، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن مقاعد مئات الطائرات من طراز بوينغ 773 ماكس تم تركيبها بشكل خاطئ وأنها بحاجة إلى إصلاح، وإلا فقد تتسبب هذه المقاعد في إصابة الركاب أثناء الهبوط الاضطراري. ومن الطائرات إلى السيارات، إذ وصلت السيارات الكهربائية تسجيلات مرتفعة عالميا خلال النصف الأول من العام، لكن وتيرة النمو تباطأت بشكل حاد وفقا لدراسة أجرتها شركة BWC للاستشارات وشملت 43 سوقا رئيسية.

0: أخبار الرياضة.
1: أعلنت رابطة الدوري السعودي تأجيل تطبيق المادة الخاصة بمشاركة اللاعبين الأجانب بين دوري روشن ودوري تحت 21 عاما حتى الموسم ما بعد القادم، وكانت المادة الجديدة تشترط أن يكون لاعبو القائمة

الإضافية للفريق المشارك في دوري تحت 21 عاما للاعبين الشباب إما سعوديين أو من مواليد المملكة، لكن الرابطة قررت تأجيلها لمنح الأندية الفترة الزمنية اللازمة لضمان قدرتها على التخطيط بما يتوافق مع أهدافها التعاقدية. وكانت قوانين الدوري في الموسم الماضي تسمح بمشاركة لاعبين أجنبيين مسجلين في قائمة دوري 21 عاما في الموسم الماضي. دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات أولية مع نادي إيفرتون الإنجليزي للتعاقد مع الجناح السنغالي إليميان إنداي في إطار تحركاته لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل. وبحسب صحفي إيطالي مختص في سوق الانتقالات، فقد بدأ الهلال بالفعل محادثاته مع إيفرتون لبحث إمكانية ضم اللاعب، حيث يعد إنداي أحد أبرز الأسماء المدرجة ضمن القائمة المختصرة لتدعيم الخط الهجومي بعد التعاقد مع الهولندي كريسينسيو سامرفيل. دخلت إدارة نادي الاتحاد في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في نيوم من أجل الحصول على خدمات لاعب خانة الظهير فارس عابدي. وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، تتواصل المفاوضات بين الناديين خلال الفترة الحالية في ظل رغبة اتحادية في حسم صفقة عابدي الذي يعد أحد الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر. يواصل النصر السعودي تحضيراته في العاصمة البرتغالية لشبونة استعدادا للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الأسترالي إنجي بوستيكولغلو. ويستعد النصر للعب ثاني مبارياته الودية اليوم ضد ميريدا الإسباني، وكان قد خسر أولى مدياته ضد رديف بنفيكا البرتغالي بهدف مقابل الخسارة بهدف لهدفين. كما يواصل الهلال السعودي تدريباته في مدينة شتاغرسباغ النمساوية تحضيرا للموسم الجديد. وقاد الإيطالي سيميوني إنزاغي حصة تدريبية جديدة صباح اليوم، حيث يستعد الفريق لخوض وديته الثالثة أمام مولودية الجزائر يوم الأربعاء. يختتم الأهلي اليوم الثلاثاء معسكره في البرتغال بخوض مباريتين وديتين، حيث سيواجه بورتيمو نيسينسي البرتغالي ظهرا ثم يلعب أمام فولم الإنجليزي مساء قبل أن يعود إلى جدة لمواصلة تحضيراته هناك. كما يواصل الاتحاد تدريباته في مدينة مربية الإسبانية تحضيرا للموسم الجديد، وخاض اللاعبون حصة تدريبية جديدة بقيادة المدرب الألماني الجديد يانز فينسينغ. كما اختتم القادسية السعودي تحضيراته في جيرونا الإسبانية في إطار إعداده للموسم الرياضي الجديد. شهدت تحضيرات القادسية ثلاث مباريات ودية، حيث تعادل ضد فريقي ريال أوفيدو وجيرونا الإسبانيين دون أهداف، فيما خسر وديته الأخيرة بهدف دون رد. دفع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن بطولة كأس العالم وهجم منتقديها متهما إياهم بنشر الكراهية والترويج للروايات المضللة. أكد إنفانتينو في رسالة مفتوحة على أن البطولة التي توجت إسبانيا بلقبها حققت نجاحا كبيرا وعكست قيم الوحدة والأمان والشمول. أعلن حكم سلوفيني سلافكو فينيتيتش اعتزاله التحكيم رسميا بعد أسبوع واحد من إدارته المباراة النهائية لكأس العالم 2026، وجاء ابن 46 عاما عقب ظهوره في نهائي المونديال الذي توجت فيه إسبانيا باللقب على حساب الأرجنتين. وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم في بيان رسمي إسدال الستار على مسيرة أحد أبرز حكامه بعد مشوار طويل على الساحة الدولية. وجه مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده بعد أيام من خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. أكد سكالوني في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة إنستغرام حزنه لعدم تمكنه من الاحتفاظ باللقب، مقدما اعتذاره للجماهير ومؤكدا أنه كان يتمنى أن يمنحهم فرحة جديدة.
انسحب نادي بشكتاش التركي من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق. وذكر أندير أوزين المدير الرياضي لبشكتاش في مؤتمر صحفي أن هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح تتعلق بحقوق الصورة والعمولات، لذلك قرر النادي الانسحاب من المفاوضات والإبقاء على العرض السابق بالشروط التي حددها للتعاقد مع صلاح المتاح مجانا في سوق

الانتقالات هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي أواخر يونيو الماضي. من المنتظر أن يعلن الاتحاد الفرنسي اليوم تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب خلفا لديدي ديشان، وبذلك يسدى الستار على مسيرة مميزة لديشان مع فرنسا امتدت 14 عاما وشهدت إحراز كأس العالم 2018 ووصافة 2022 قبل أن ينهي مشواره رابعا في المونديال الأخير. قرر باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومستشاره البرازيلي ليوناردو الاستقالة من منصبيهما بعد 16 يوما على تعيينهما. وبحسب شبكة سكاي سبورتس إيطاليا فقد جاء القرار عقب تعثر مهمة مالديني في تعيين مدرب جديد للمنتخب، وذلك بعد خروج أندريا بيرلو من دائرة المرشحين. وكان بيرلو أصدر بيانا لتوضيح موقفه عقب الجدل المثار حول ارتباطه بشركة مراهنات روسية، وهي الأزمة التي أطاحت بفرصة توليه تدريب المنتخب الإيطالي. وقال بيرلو إن تعاونه مع الشركة جاء في إطار نشاطه المهني وبطبيعة تجارية ورياضية بحتة، رافضا إطفاء أي أبعاد سياسية على هذا التعاون.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
5: من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين،
7: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
9: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية الخبر وصدى،
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أكثر الكاميرا خلاص.
14: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
15: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
14: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
15: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
16: العربية بزنس، خدمة

ثواني المشاهدين تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي لجلسة هذا اليوم على مدار الجلسات الماضية. نعم، لا نزال نتداول ضمن نطاقات ضيقة بالنسبة للمؤشر. اليوم نراقب عدد من الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها، على رأسها زين التي أعلنت عن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني 61% إلى أكثر من 200 مليون ريال. لدينا أيضا سعودي أنرجي، أيضا كانت قد أعلنت أنها حصلت على تمويل ب 15.8 مليار ريال، هي الشركة السعودية الكهرباء سابقا. لدينا موبايلي التي أوضحت أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول وجود محادثات مع شركة توال للاستحواذ على أبراج اتصالات مملوكة لموبايلي يستند فقط لمباحثات أولية، ولا يوجد أخبار نهائية حول هذا الملف. على العموم افتتاحية إذن على تراجعات طفيفة. ما يضغط على المؤشر اليوم هي أسهم الراجحي وأيضا أسهم أرامكو. تتابعون التفاصيل على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. ترامب يشير إلى فرصة جيدة للتوصل لاتفاق مع إيران، وبرنت يستمر بالتراجع للجلسة الثالثة على التوالي. ارتفاع أرباح زين السعودية بنسبة 61% في الربع الثاني متفوقة على التوقعات. مبيعات الأزياء والمنتجات الجلدية في LVMH تعود للنمو بعد عامين. وأيضا في نبض السوق اليوم، ترامب يجدد دعوته لخفض الفائدة مع ترقب انطلاق اجتماع الفيدرالي بقيادة كيفن وورش.

أهلا بكم مشاهدينا. إذن افتتاحية مستقرة لمؤشر السوق السعودي بالنسبة لجلسة هذا اليوم. هناك بعض التراجعات المبررة بتراجعات على كل من الراجح وأيضا أرامكو السعودية، ولكن سنتحدث الآن أيضا عن بعض التفاصيل التي سمعناها بما يتعلق بموضوع مضيق هرمز والتي تؤثر بعض الشيء اليوم على أسعار النفط. بداية، هذا هو وضع المؤشر كما تلاحظون، لدينا إلى حد كبير استقرار عند 10750 نقطة تقريبا. لا جديد بالنسبة للمؤشر، نتداول في نطاقات ضيقة، ويعني كنا نتوقع بأنه مع إعلان الشركات عن نتائج أعمالها وتحديدا الشركات الثقيلة قد نشهد خروج من هذه النطاقات الضيقة. على العموم حتى الآن لا نشهد ذلك. بعض الأسهم الأكثر تداولا في القيمة في بداية هذه الجلسة بقيادة سليمان الحبيب، السهم الذي يتصدر قائمة الأكثر تداولا، ولكن الآن الراجح يأخذ مكان هذا السهم مع تراجعات بالنسبة للسهم بعشرين نقطة المئوية. لدينا أيضا تراجعات على الرياض ومعادن بثمان أعشار النقطة المئوية، وكذلك الأمر أرامكو مع تراجعات أسعار النفط التي سأعود للحديث عن تفاصيلها. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، خلينا نشوف الأسهم المتراجعة بشكل سريع قبل أن أتحدث عن بعض الشركات التي أعلنت عن نتائج مالية هامة. لدينا الحفر العربية اليوم على تراجعات بأكثر من 2%، ونايس وان كذلك الأمر ب 4.5%. بترو رابغ عم نشوف عليه عمليات جني أرباح من بعد جلسة أمس، الارتفاعات وصلت ل 5% بعد أن تحولت الشركة للربحية في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الثاني 2025، والسهم كان ممتاز من بداية هذا العام، أكثر من 125% من الارتفاعات. من الطبيعي أنه يكون لدينا نوع من عمليات جني الأرباح. حقيقة اليوم لدينا عدد من الأسهم التي نراقبها في الجلسة، أسهم هي لشركات أعلنت عن نتائج أعمالها. بداية من زين السعودية التي أعلنت عن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني ب 61% ل 204 ملايين ريال، جاءت أعلى من التوقعات. الإيرادات إلى حد كبير كانت مستقرة، سجلت 2.6 مليار ريال، وعلى الرغم يعني جاءت مستقرة على الرغم من أنه كان هناك تراجع في مبيعات أجهزة الهواتف. الشركة أيضا استفادت من موضوع تراجع تكاليف التمويل، وهو ما أعطى الدعم بالنسبة للأرباح. وكما تلاحظون السهم اليوم يرتد صعودا بنقطة مئوية واحدة. السهم الثاني الذي نتابعه هو السعودية للطاقة، اللي هي كانت معروفة سابقا بالشركة السعودية للكهرباء، حصلت على تمويل ب 15.8 مليار ريال من عدد من البنوك. السهم على فكرة كان ممتاز معنا من بداية

من بداية العام مرتفع بأكثر من 26%. ولاحظوا من أين بدأ الارتفاع. بدأ الارتفاع عمليا من الفترة التي بدأت فيها الحرب، وكأن السهم تصرف كملاذ آمن على مدار هذه الحرب، يعني تحديدا من نهاية فبراير وسهم في هذا الترند الصعودي. لدينا أيضا سدافكو التي أعلنت عن تراجع الأرباح بالربع الثاني 25% ل 82.2 مليون ريال. خليني برر ليش السهم عم يتراجع فقط بعشر النقطة المئوية، على الرغم من أنه تراجع الأرباح جاء يعني تجاوز التوقعات. السبب في ذلك أنه جزء كبير من هذه النتائج مسعر بالنسبة للسهم. أولا الشركة تأثرت بموضوع مضيق هرمز وبارتفاع أسعار الشحن، وهذا الأمر المستثمر كان يتوقع قبل أن تتحدث به الشركة. ثانيا ارتفاعات أسعار الطاقة أيضا أثرت على نتائج الشركة، وهو أمر أيضا سعر بالنسبة للمستثمر. ولهذا السبب اليوم السهم إلى حد كبير مستقر، وكأن أنه سعر النتائج حتى قبل صدورها. موبايلي السهم الأخير الذي نتابعه على مدار الجلسة اليوم، التي أوضحت أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول وجود محادثات مع شركة توال للاستحواذ على أبراج اتصالات مملوكة لموبايلي يستند فقط لمباحثات أولية، يعني لا يوجد شيء نهائي حتى الآن، وهذا هو سهم اتحاد اتصالات. الآن سنأخذكم في جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث جمعت بروكفيلد أسيت مانجمنت نحو ملياري دولار في الإغلاق الأول لصندوق BMEP الاستثماري الجديد، والذي يركز على الشرق الأوسط بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى جانب مستثمرين مؤسساتيين إقليميين وأيضا دوليين. يستهدف الصندوق الجديد صفقات الاستحواذ وفرص النمو في قطاعات تشمل الخدمات المالية والصناعة والتكنولوجيا وأيضا الرعاية الصحية. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي مجددا إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم مقارنة بالدول الأخرى. في الوقت نفسه أشاد ترامب برئيس الفيدرالي كيفن وورش، ولكنه انتقد أعضاء المجلس ووصفهم بأنهم مسيسون للغاية. وتوقعت شركة بيكر هيوز تراجعا طفيفا في الإنفاق العالمي لشركات النفط والغاز خلال العام 2026 في ظل استمرار حالة الحذر التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية، رغم استمرار النمو في بعض الأسواق الرئيسية. وسنتحدث أيضا عن ما شهدناه بالنسبة لخسائر أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية. هذه الخسائر تعمقت مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وسط موجة بيع واسعة طالت الأسواق الآسيوية. هبط فيها مؤشر الكوسبي الكوري الجنوبي ب10%. هذا دفع البورصة إلى تعليق التداولات لمدة 20 دقيقة. تراجعت أسهم سامسونج SK هاينكس بأكثر من 9% لكل منهما. وسجلت وحدة الأزياء والمنتجات الجلدية في LVMH التي تضم لوي فيتون وديور، سجلت نموا في المبيعات الناتجة عن النشاط الأساسي بنسبة 1% خلال الربع الثاني من هذا العام. هذه أول عودة للنمو في عامين، إلا أن الزيادة جاءت دون التوقعات مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ودعونا نطلعكم على بعض التصريحات والأخبار التي وردت قبل قليل والتي من الممكن أن تكون هي من يسعر ما يحرك أسواق النفط، حيث أن عمان قدمت لإيران مقترح لآلية أقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوما طوعية. مصادر خليجية لرويترز قالت بأنه إيران لن تمارس سيطرة منفردة مطلقة على هرمز بحسب هذا المقترح. الأسعار هو أساسا هي كانت على تراجعات على مدار 3 جلسات تداول، بفعل بأنه كان لدينا خصم لعلاوة المخاطر الجيوسياسية عندما قال ترامب بأنه سيتم إيقاف الضربات العسكرية بشكل مؤقت على إيران، وإيران تعهدت بنفس الأمر، وبالتالي هذا قلص من علاوة المخاطر. ولكن اليوم لدينا أيضا حديث عن أنه هذا المقترح قد يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، وهذا أمر إيجابي وسيسمح بال

النفط والغاز الخليجي بالعبور بشكل سلس أكثر. على العموم هذا هو وضع الأسعار، هبطنا دون $90. خلينا نشوف وضع الأسواق الخليجية أيضا بشكل سريع، لأنه اليوم لدينا عدد من الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها. بسوق أبوظبي فيرتي جلوب أعلنت عن ارتفاع الإيرادات.

0: تقريبا 30%. هي اليوريا تعتبر هي الكوست، يعني هي التكلفة بالنسبة لشركة الأسمدة فيرتيجلوب، كما هو الوضع بالنسبة للكثير من شركات الأسمدة. دانا غاز قالت بأنها ستقوم برفع مستويات الإنتاج في حقل خورمور بشكل تدريجي أيضا. هذا هو وضع بقية الأسواق الخليجية. مشاهدينا، دعونا نتحدث عن تفاصيل هذه النتائج وعن ما يحدث بالنسبة للأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم. وطبعا سنناقش كل ما يحدث مع ضيفنا مباشرة، ينضم إلينا إذا من الشارقة السيد شادي بطاينة، رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية. شادي، أهلا ومرحبا بك معنا. أود أولا أن أسمع رأيك بما يحدث في تحركات أسواق النفط، وخصوصا بعد هذه التصريحات التي سمعناها، أو يعني هذه الأخبار التي جاءت من رويترز عن مصادرها بأن عمان قدمت لإيران مقترح لآلية أقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكأنه هل هي بداية انفراجة؟ هل سنبدأ ونشهد مرور السفن وناقلات الطاقة بشكل طبيعي في مضيق هرمز برأيك؟
1: نأمل ذلك. التصريحات يعني تكاد تكون نوعا ما متتالية، وأحيانا نشهد تطبيق على أرض الواقع، وأحيانا نشهد تأخير. الانفراج بشكل عام في السماح للسفن بدون المرور من ضمن مضيق هرمز هي تعتبر يعني إيجابية. نلاحظ حاليا نوعا ما تفاعل يعني عكسي بين انخفاض اسعار النفط وانتعاش اسواق الخليج بالفتره الاخيره، لانه انخفاض اسعار النفط دليل على انه بدات الامور الجيوسياسيه في عمليه الاستقرار. اليوم نشهد السعر حاليا على 86 دولار للبرميل برنت، يعتبر منخفض بنسبه تتجاوز ال 15% مقارنه بالثلاث ايام الماضيه. الأمور تلك تعتبر إيجابية. نتائج الشركات اللي قاعدة تصدر برضو نوعا ما في عنا الثبات في الأرباح اللي تم تحقيق خلال السنة الماضية، طبعا تختلف من قطاع إلى آخر.
0: خلينا نتحدث عن هذا الموضوع شادي معك، وتحديدا بالنسبة للمصارف الإماراتية. نحن شفنا نتائج الإمارات دبي الوطني، نتائج كنا شفناها من دبي إسلاميك بانك، شفنا نتائج بنك أبو ظبي الأول. ولفتني أنه بالنسبة لنتائج البنوك الثلاث، إذا اعتبرناها هي بروكسي لنتائج المصارف الأصغر، كان لدينا نمو في الإقراض يفوق النمو الذي شهدناه في الودائع. هل تتخوف من هذا الأمر بأنه عم نشوف ارتفاع باللون تو ديبوزيت ريشيو، اللي هو عادة بيعني أنه هذه المصارف قد تضطر إلى اللجوء إلى الأسواق للحصول على سيولة، لأنه الديبوزيت أو الودائع مش عم تنمو بنفس الوتيرة اللي عم نشوف فيها الإقراض، وهيدا ممكن يأثر على التكلفة، يعني حيرفع الكوست اوف ليكويديتي أو تكلفة السيولة بالنسبة لهذه المصارف. فأريد أن أسمع رأيك بهذه النقطة تحديدا بما يتعلق بنتائج المصارف الإماراتية.
1: طبعا من حيث زيادة الإقراض تعتبر مؤشر لزيادة الربحية، معناته فعلا الطلب مرتفع. من ناحية أخرى في عملية توفير تلك السيولة، شهدنا خلال السنة الماضية قام يعني مصرفين في الدولة في عملية زيادة رأس المال، شهدنا ذلك في مصرف الشرق الإسلامي، شهدنا ذلك برضو في الADCB. عملية توفير السيولة ليس من الصعبة بمكان تأمينها للقطاع المصرفي. قطاع المصرفي نتائجه ما تزال قوية، شهدنا ثلاث سنوات من نمو يعني قوي جدا في القطاع المصرفي بشكل عام في دولة الإمارات. حتى اللحظة ما يزال أداء القطاع المصرفي يعني متفوق على باقي القطاعات من حيث نسب النمو واستمرارية نسب النمو كذلك. طبعا حاليا المحرك في عملية الاستمرار في عمليات الثبات والنمو بتلك النسب، ممكن نشهد الفترة الحالية عمليات أو الفترة المستقبلية ما تزال نتائج إيجابية، ولكن ممكن تشهد الفترة المستقبلية إن استمرت الأمور كهكذا بعمليات يعني التواضع في النتائج، ولكن ما تزال إن النتائج لهذه اللحظة نتائج الربع الثاني يعني ممتازة بالذات للقطاع المصرفي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد شادي بطاينة، رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة جمعت أكثر من 13 مليار دولار من مبيعات النفط الفنزويلي منذ الإطاحة بالرئيس السابق نيكولا مادورا مطلع العام. وأضاف ترامب أن هذه الإيرادات ساهمت في تمويل تكاليف العمليات الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن استردت تكلفة تلك الحرب مرات عديدة من خلال عائدات النفط. بحسب الإدارة الأمريكية تم بيع نحو 150 مليون برميل من النفط الفنزويلي منذ يناير، فيما تخضع الإيرادات لتدقيق مستمر من قبل شركة KPMG وتودع في حسابات تشرف عليها وزارة الخزانة الأمريكية.

إلى فاصل قصير مشاهدينا، ونتابع بعده نبض السوق. وفيه مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي يرجح رفع الفائدة مرة أخرى لكبح التضخم.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: جلسة إيجابية بالنسبة للمؤشرات المصرية، ارتفاعات على المؤشرات الثلاث، الأكبر هي على 0.7 نقطة مئوية، بينما الثيرتي على تقريبا 0.4 نقطة مئوية من الارتفاعات. نعود لاستهداف مستويات 54,000 نقطة التي كنا قد لامسناها سابقا، اللي هي كانت أعلى مستويات تاريخية. نذهب مباشرة إلى الزميلة فهيمة زايد، تنضم إلينا من القاهرة. فهيمة، أهلا ومرحبا بك معنا، حدثينا بشكل سريع، أولا ماذا نراقب اليوم في أداء البورصة، وثانيا موضوع سعر الصرف، كيف يتحرك اليوم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في ظل الهدوء في التوترات الجيوسياسية؟
1: صباح الخير مي. سنبدأ بتواجدنا هنا في مصنع في العاشر من رمضان، لأول مصنع لشركة سيمنز للكهرباء والأتمتة. الشركة بالطبع تاريخها طويل مع مصر، 125 عاما. أبرز ما قامت به بالطبع يعني عمل كبير في تحديث شبكة الكهرباء، في مشروعات قومية كثيرة، وأبرزها بالطبع 3 محطات كهرباء بطاقة 14.4 جيجا وات. يعني أنقذت مصر هذه المحطات الثلاث في الوقت الحالي مع زيادة بالطبع استهلاك الكهرباء في مصر. ينضم إلينا بشكل مباشر مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز مصر. نبدأ بهذا المصنع، أول مصنع لسيمنز في مصر، مجال المصنع وما يصنعه، حجم الإنتاج والاستثمارات التي تم ضخها.
2: صباح الخير. الحقيقة احنا في مصر بقالنا 125 سنة زي ما حضرتك تفضلتي موجودين، وكنا بنصنع في مصر عن طريق شركائنا المحليين بقالنا عقود، بس ده أول مرة نجيب ونعمل مصنع يبقى موجود في مصر لإنتاج لوحات الجهد المتوسط والأتمتة، اللي هيبقى موجود عشان يخدم مبدئيا السوق المحلي كمرحلة أولانية. المصنع مش بس هيبقى موجود عشان نصنع معدات، المصنع كمان هيبقى فيه سيمنز باور أكاديمي، اللي هي هتدرب الكوادر اللي موجودة سواء للمصنع سواء لشركائنا سواء لعملائنا المحليين.
1: حجم الاستثمارات اللي تم ضخها والمراحل في المرحلة الأولى والمراحل التالية، كم ستكون حجم الاستثمارات وحجم التوسع في الإنتاج؟
2: طيب حاليا احنا المرحلة الأولانية استثمارنا 350 مليون جنيه كاستثمار مبدئي، المراحل القادمة لسه تحت الدراسة بس في القريب العاجل إن شاء الله هنعلن عنها.
1: الهدف زي ما حضرتك قلت السوق المحلية، حجم الإنتاج هيكون قد إيه، والخطط الجاية هتكون أكيد للتصدير، فيعني مستهدفاتكم قد إيه؟
2: طيب مبدئيا هو

0: حاليا احنا ابتدينا ببعض المنتجات، ولكن هنكبر كمان المنتجات اللي هننتجها هنا في المصنع، والمنتجات دي هتخدم السوق المحلية. وفي المستقبل القريب احنا عايزين نخدم دول الجوار، عايزين يبقى عندنا تواجد في افريقيا من خلال مصر، تواجد كمان في الشرق الاوسط من خلال مصر. مبدئيا حجم الانتاج حوالي 2000 لوحة مبدئيا، وهيتزايد مع الوقت، والمكون المحلي بيمثل حوالي 40%، وبنأمل ان احنا نزوده كمان في فترة قريبة وهنشتغل عليه ان شاء الله.
1: هل يعني بيئة الاستثمار في الوقت الحالي مناسبة لشركة سيمنز للتوسع في مسألة التصنيع في مصر، خاصة ما يتعلق بالدولار وتوفر الدولار وتذبذب الدولار؟
0: طيب خلينا نقول احنا متواجدين بقالنا 125 سنة، اشتغلنا في قطاعات مختلفة، اشتغلنا في قطاعات الاتصالات، في قطاع الكهرباء، النقل والمواصلات، اشتغلنا في البنية التحتية الذكية، اشتغلنا في الصناعة، فاحنا متواجدين بقالنا 125 سنة، عايزين نتواجد كمان 125 سنة. عشان نعمل ده لازم نتواجد بقوة من خلال اللي احنا بنزود منتجاتنا، بنزود تواجدنا. التحديات اللي موجودة في بعض الأحيان بيبقى في تحديات، بس الحقيقة مع التعامل مع الحكومة بتتعامل عليه معاه بصورة جيدة جدا، فلحد دلوقتي ما بنواجهش المشاكل الكبيرة. ساعات في مشاكل بس بنقدر نواجه التحديات سواء مع الحكومة المصرية.
1: التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، هل بتخيف الشركات الأجنبية من التواجد في المنطقة؟
0: أعتقد أن التصعيد الجيوسياسي ده ساعد مصر أكتر مما ضرها، لأن مصر عندها مكان استراتيجي، موقع استراتيجي ما بين 3 قارات، عندك قناة السويس، عندك بنية تحتية اتأهلت عشان تقدر تعمل مصانع، عندك قطار كهربائي سريع اللي سيمنز بتعمله 2000 كيلومتر، فكل ده بيأهل اللي انت يبقى عندك استثمارات تقدر تجذبها، تقدر تعمل مصانع، تقدر اللي انت تستثمر وجود مصر في الموقع الاستراتيجي للتصدير كمان للدول الجوار.
1: حضرتك اتكلمت على القطار الكهربائي السريع، امتى ممكن يدخل المرحلة الأولى؟
0: يعني في القريب العاجل إن شاء الله، أعتقد السنة الجاية هيبقى في أول مرحلة بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا إليك ماي. يعني الشركات لا زالت لديها أمال في المنطقة واسعة، وتضخ استثمارات في المنطقة بالرغم من التصعيد الجيوسياسي، وهذا لأهمية هذه المنطقة بالنسبة لكل العالم.
2: شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة على هذه المتابعة. في ملف الحرب التجارية، أكد الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على 60 شركا تجاريا لن يكون لها تأثير اقتصادي يذكر، مشيرا إلى أن معدلاتها تتماشى إلى حد كبير مع الرسوم المطبقة حاليا. استبعد أن تؤثر الرسوم الجديدة التي تتراوح بين 10 و12.5% على قرارات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وأوضح أن الأسواق والاقتصاد الأمريكي اعتادا بالفعل على مستويات مماثلة من الرسوم الجمركية. في سياق متصل، يواصل مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقا يستهدف فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 شريكا تجاريا رئيسيا، من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وأوضح أن التحقيق قد ينتهي قريبا مع طرح مقترحات قد تشمل فرض رسوم جمركية إضافية. في أخبار السياسة النقدية، تتوقع سيتادل سيكيورتيز أن يقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الغد. هي خطوة ترى أنها ستعزز مصداقية رئيس الفيدرالي كيفن ووش في مواجهة التضخم وتؤكد استقلالية البنك المركزي. ترى الشركة أن الأسواق لا تزال تقلل من حجم التحول المتشدد داخل الفيدرالي، خصوصا مع بقاء مخاطر التضخم مرتفعة واستقرار سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة. تظهر تسعيرات السوق احتمالا بنحو 40% لرفع الفائدة غدا، بينما تسعر العقود بالكامل زيادة بحلول سبتمبر، في وقت ترى فيه سيتادل أن التحرك المبكر قد يكون أكثر تأثيرا من الانتظار، لأنه سيعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن استجابة الفيدرالي للتضخم.

الغد يوم الأربعاء ستتابعون قرار الفيدرالي وتداعياته على الأسواق لحظة بلحظة في تغطية خاصة تستمر لساعتين من الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

إلى بنك مركزي آخر، هذه المرة البنك المركزي السلوفاكي، وكان قد أقد محافظ البنك المركزي الأوروبي وأيضا محافظ البنك المركزي السلوفاكي بأن البنك سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل لضمان السيطرة على مخاطر التضخم حتى في حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقال بأن أي انفراج محدود في التوترات الإقليمية لن يغير الحاجة إلى تجديد السياسة النقدية، مشيرا إلى أن تصاعد الصراع قد يفرض على المركز الأوروبي تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. أضاف أن المخاطر التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة لم تتلاشى بعد، مؤكدا أن التأثير الكامل لصدمة الطاقة على معدلات التضخم في منطقة اليورو لم يظهر بالكامل حتى الآن. تسعر الأسواق المالية احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل. يعني بشكل عام إذا أردنا أن نضع ناريتيف، إذا أردنا أن نضع قصة بالنسبة للمتداولين في أسواق العملات، القصة هي إلى أي درجة ومن سيكون البنك المركزي الأكثر تشددا خلال النصف الثاني من هذا العام. يعني السوق عم بيسعر بأن الفيدرالي أصبح خلف منحنى العائد التضخم أو behind the yield curve، وهذا بيعني بأنه سيجب أن يكون لدينا رفع للفائدة من قبل الفيدرالي. بأوروبا أيضا كذلك الأمر، وخصوصا بأن أزمة الطاقة لم تنعكس بشكل كامل على التضخم حتى الآن. ببريطانيا لدينا نفس المشكلة، وبالتالي السؤال الآن بالنسبة للمتداولين في أسواق العملات هو لمن سترجح الكفة من العملات، ولأي درجة سيكون هناك rate differentials، يعني سيكون لدينا فروقات كبيرة في أسعار الفائدة على مدار النصف الثاني من هذا العام، لأنه هو الأمر الذي سيعطي أفضلية لعملة على حساب عملة أخرى. فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس، ابقوا معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: ترامب يشير إلى فرصة جيدة للتوصل لاتفاق مع إيران، وبرنت يستمر بالتراجع للجلسة الثالثة على التوالي. ارتفاع أرباح زين السعودية بنسبة 61% في الربع الثاني متفوقة على التوقعات، وسهم الشركة يتفاعل إيجاباً.

مبيعات الأزياء والمنتجات الجلدية في LVMH تعود للنمو بعد عامين. وأيضا في نبض السوق اليوم، ترامب يجدد دعوته لخفض الفائدة مع ترقب انطلاق اجتماع الفيدرالي بقيادة كيفن وورش.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء ونبدأ مع أبرز أخبار نتائج الشركات السعودية في قطاع الاتصالات، حيث أعلنت زين السعودية عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 61% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 204 ملايين ريال، جاءت أعلى من التوقعات البالغة 151 مليون ريال. حافظت الإيرادات الفصلية على استقرارها عند 2.6 مليار ريال بدعم من تنوع مصادر الدخل رغم انخفاض مبيعات أجهزة الهواتف. وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى تحسن مزيج الإيرادات مدفوعا بنمو خدمات الجيل الخامس لقطاع الأفراد، إلى جانب انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء، فضلا عن انخفاض تكاليف التمويل نتيجة تحسين هيكل المديونية. خلال النصف الأول من هذا العام ارتفعت الأرباح 84% لتبلغ 405 ملايين ريال، فيما استقرت الإيرادات عند 5.3 مليار ريال. افتتحنا اليوم مؤشر السوق السعودي على نوع من الاستقرار، كان هناك نوع من الضغوط ولكنها هامشية، والسبب في ذلك كانت بعض التراجعات التي شهدناها على أسهم الراجحي وأيضا أرامكو. بكل الأحوال نتابع الآن التحركات التي تشير إلى تراجعات أكثر قليلا، عم نتحدث عن قرابة نصف النقطة المئوية. هو أساسا المؤشر كان خلال كل الفترة الماضية عم بيتداول بنطاقات ضيقة مع سيولة كانت ضعيفة، كنا نعول على نتائج الشركات السعودية لأن تخرجنا من هذه النطاقات الضيقة، ولكن حقيقة لم نشهد ذلك على أرض الواقع. من الأسهم اليوم إذن التي تضغط على المؤشر هي أسهم الراجحي، كما تلاحظون لدينا تراجعات بقرابة 10 نقطة المئوية. عم نشوف أيضا إلى حد كبير كنا نلاحظ بأنه أرامكو أيضا اليوم على تراجعات. لماذا بترو رابغ اليوم عم بتراجع ب 4.3%؟ لأنه أمس ارتفع بقرابة 5% من بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمال اللي إجت تحول للربحية في الربع الثاني من هذا العام من بعد الربع الأول من الربع الثاني من العام الماضي، وبالتالي هذا دعم السهم بشكل كبير، والسهم أساسا مرتفع من بداية هذا العام بأكثر من 120%، وبالتالي من الطبيعي أنه في بعد كل جلسة يكون لدينا ارتفاعات قوية، أن يكون لدينا نوع من عمليات جني الأرباح. STC ضمن هذه القائمة أيضا، وكذلك الأمر الإنما، ولو أن سليمان الحبيب اليوم على ارتفاعات بقرابة 2%. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة هذا اليوم. ونذهب إلى الأسهم المتراجعة بشكل سريع أيضا، لدينا نايس وان، بترو رابغ، مسك، وأيضا المملكة ضمن هذه القائمة. علينا أن نركز اليوم الأنظار على بعض الأسهم في صدارتها زين. زين السعودية أعلنت عن نتائج أعمالها التي كنا نفصلها قبل قليل. الإعلان كان أعلى من التوقعات بما يتعلق بالأرباح، ارتفعت الأرباح 61%. الإيرادات بقيت مستقرة على الرغم من أنه كان لدينا تراجع في مبيعات أجهزة الهواتف، والشركة استفادت من تراجع في تكاليف التمويل لأنه غيرت من هيكل الفندنج. زين الآن على ارتفاعات إذن بقرابة 1.3 النقطة المئوية. لأي درجة من الممكن أن نعود لمستويات الـ 11 ريال التي عمليا بدأنا عندها العام 2026؟ سهم آخر نراقبه هو موبايلي، ليس لسبب النتائج المالية، ولكن الشركة قالت بأنه ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول وجود محادثات مع شركة توال للاستحواذ على أبراج اتصالات مملوكة لموبايلي يستند فقط لمباحثات أولية، لا شيء نهائي بعد، لا تأثير مالي نهائي، وبالتالي هذا اليوم السهم أيضا من ضمن الأسهم التي نراقبها. نشير الآن إلى تحركات أسعار النفط، وخصوصا بعد التقارير التي كانت قد أشارت منذ قرابة الساعة إلى أن عمان قدمت لإيران مقترح لآلية أقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تشمل رسوم طوعية. مصدر خليجي لرويترز تحدث بأن إيران لن تمارس سيطرة مطلقة ومنفردة على هرمز بأي طريقة ضمن هذا المقترح، وهذا الأمر يخفض من الأسعار بشكل أكبر، مع العلم بأن الأسعار أساسا كانت لثلاث جلسات تداول الآن على تراجعات بسبب التهدئة التي شهدناها بين أمريكا وإيران. سنذهب الآن إلى جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها، والبداية من بروكفيلد أسيت مانجمنت التي جمعت نحو ملياري دولار في الإغلاق الأول.

صندوق BMEP الاستثماري الجديد، والذي يركز على الشرق الأوسط بدعم من صندوق الاستثمارات العام السعودي إلى جانب مستثمرين مؤسساتيين إقليميين ودوليين. يستهدف الصندوق الجديد صفقات الاستحواذ وفرص النمو في قطاعات تشمل الخدمات المالية والصناعة والتكنولوجيا وأيضا الرعاية الصحية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم مقارنة بالدول الأخرى. في نفس الوقت أشاد ترامب برئيس الفيدرالي كيفن وورش، ولكنه انتقد أعضاء المجلس ووصفهم بأنهم مسيسون للغاية. توقعت بيكر هيوز تراجعاً طفيفاً في الإنفاق العالمي لشركات النفط والغاز خلال هذا العام في ظل استمرار حالة الحذر التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية، رغم استمرار النمو في بعض الأسواق الرئيسية. وتعمقت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وسط موجة بيع واسعة طالت الأسواق الآسيوية اليوم. هبط مؤشر الكوسبي الكوري الجنوبي ب10%، هذا دفع البورصة إلى تعليق التداول لمدة 20 دقيقة، فيما تراجعت أسهم سامسونج وإس كي هاينكس بأكثر من 9% لكل منهما. سجلت وحدة الأزياء والمنتجات الجلدية في LVMH التي تضم لوي فيتون وديور، سجلت نمواً في المبيعات الناتجة عن النشاط الأساسي بنسبة 1% في الربع الثاني في أول عودة للنمو في عامين، إلا أن الزيادة جاءت دون التوقعات مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

0: خبر هام آخر نراقبه اليوم في السوق السعودي، حيث وقعت الشركة السعودية للطاقة اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة بقيمة 15.8 مليار ريال. تصل مدة التمويل إلى 7 أعوام من تاريخ توقيع الاتفاقية، وسيتم استخدام التمويل لأغراض الشركة العامة. تم توقيع الاتفاقية مع 7 بنوك محلية، هي البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، البنك السعودي الأول، السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، وأيضا البنك السعودي للاستثمار. على العموم هو السهم ممتاز من بداية هذا العام، اللي هي كانت أساسا الشركة السعودية للكهرباء السهم مرتفع بأكثر من 26%. ننتقل مباشرة إلى ضيفنا من الرياض السيد هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي. سيد هشام، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشتي العربية والعربية بزنس. اليوم مش حابة كتير أحكي معك بموضوع التداولات بشكل عام على مؤشر السوق السعودي، لأنه نحن لفترة ونحن عم نشوف التداولات عم بتكون في نطاقات جدا ضيقة، مع العلم بأنه شهدنا نتائج الشركات وتحديدا بنوك السعودية والتي جاءت أفضل من المتوقع إلى أنها لا تدعم المؤشر بما يكفي. خليني أبدأ معك من هذه النقطة، لماذا برأيك؟
1: صباح الخير مي، صباح الخير للجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني عدة أمور تؤثر بشكل كبير على حجم التداولات في السوق السعودي، أهمها طبعا الأوضاع الجيوسياسية. الأمور الثانية اتجاه كبير من المستثمرين إلى أدوات مالية أخرى مثل أدوات الدين مثل الصكوك وغيرها. وطبعا يمكن تحدثنا كثيرا عن الاتجاه للسوق الأمريكي، مع أن السوق الأمريكي اليوم يعاني بشكل واضح في بعض الشركات وانخفاضات قوية، ولكن مع ذلك تبقى التداولات هناك أسهل وأسرع والحجم أكبر، وبالتالي هناك إمكانية للتداولات بشكل كبير. للأسف أنه بالفعل النتائج المالية اللي ظهرت حتى الآن خصوصا في القطاع البنكي وبعض الشركات الكبرى كانت جدا ممتازة وجدا يعني جذابة، ومع ذلك يعني لم نرى التفاعلات الجيدة معها، خصوصا يعني بعض الشركات الكبيرة التي عانت أرباح قياسية في الربع الثاني.
0: طيب خلينا الآن نركز على بعض الأسهم والشركات. زين السعودية أعلنت عن نتائجها، واللي بيلفتني أنه الشركة سجلت ارتفاع بصافي الدخل بالربع الثاني 61%، على الرغم من أنه الإيرادات إلى حد كبير كانت فلات، وهيدا الأمر إلى حد كبير اللي ساعد الشركة بأنه أيضا بأنه يكون لديها ارتفاع في هوامش الربحية، لأنه هي تحدثت عن تحسن في مزيج المنتجات المباعة وما إلى ذلك. كيف بتشوف

0: شوف هذه النتائج، ولأي درجة ترى بأنه الشركة تستطيع الاستمرار الاعتماد على نفس هذه الاستراتيجية بأنه عم بيكون في تقليص تكاليف التمويل وغيرها، وهو عم بيدعم الأرباح حتى لما بتكون الإيرادات فلات؟
1: سؤال جدا مهم، يعني دخلنا في التفاصيل في نمو الأرباح، وربما ذكرت الشركة أن هناك أرباح غير متكررة، وإذا حذفنا الأرباح الغير متكررة فإن النمو فقط 5% على أساس ربع مقابل الربع الثاني للعام الماضي، والنصف الأول مقابل النصف الثاني فقط 8%. هذا يدل واحدة من الأسباب الرئيسية أنه شفنا الإبتة أيضا نموها ضعيف جدا أو يعني محدود في الشركة، كما ذكرتي مي أنه انخفاض التكاليف وأرباح غير متكررة أخرى أدت إلى هذه الأرباح، لذلك ربما يعني لا يتفاعل السهم بشكل كبير جدا مع هذه الأرباح. الشركة لا تحقق أرباح أو نمو إيرادات قوي كما ذكرت في أو كما أظهرت في النتائج المالية، وهذا ربما يعني يسبب عدم تفاعل كبير من المساهمين مع هذا الأرباح، لأنها أرباح استثنائية وأرباح غير متكررة. إذا تحسنت الهوامش الأرباح بشكل جيد، أعتقد هناك يعني إمكانية لأن تلحق شركة زين بالشركات الأخرى للاتصالات، خصوصا موبايلي واستيسي اللي شفنا موبايلي عملت نتائجها كانت جدا ممتازة، واستيسي المتوقع يعني لم تعلن حتى الآن ولكن متوقع لها أيضا نتائج مميزة.
0: هل بتشوف يعني بالنسبة لقطاع الاتصالات سيد هشام بأنه صرنا بالنسبة لهذه الشركات عند بلاتو، يعني كأنه وصلنا إلى سقف بالنسبة لمستويات النمو، والآن صار في تنافسية كبيرة وهذه الشركات مضطرة إلى تقديم عروض وديسكاونتس وخصومات حتى تستطيع أن تأخذ حصة سوقية أكبر، فأدي هذا الأمر بتشوفه أنه رح يأثر على ربحية القطاع، هوامش ربحية القطاع بشكل أكبر على مدار هذه الفترة؟
1: سؤال جدا مهم مي في قطاع الاتصالات. اعتقد من المهم ان تدخل هذه الشركات في امور اخرى وانشطه اخرى. راينا اس تي سي طبعا انشات اس تي سي بانك، بالاضافه طبعا الشركات التابعه لديها سولوشنز، لديها عده شركات ايضا جدا مميزه. موبايلي بدات ايضا، وزين حتى في موضوع البي المحافظ اللي هي الوالت انها تتوسع فيها بشكل جيد جدا. موضوع الاي اي بالتاكيد سيكون له اثر ايجابي جدا. اذا اليوم ليس هناك التنافسيه في الاسعار يكفي، اعتقد التنافسيه في الخدمات التي يجب ان تقدمها هذه الشركات وتقديم تجربه جديده للمستهلكين في المملكه هي ما سيساعد هذه الشركات على النمو. اذا بقيت على التراديشنال سيرفيسز او الخدمات التقليديه اعتقد سيحدث لها تراجع كبير في الايرادات ونمو الايرادات المهم. يعني لا يكفي ان نخفض التكاليف فقط، تخفيض التكاليف جدا مهم، ولكن في الاي تي وفي الامور هذه كلها هناك مصاريف ضخمه جدا يجب ان تكون، او كابكس كما يسمى بشكل كبير جدا في هذه الشركات حتى تستطيع النمو من سواء من القطاعات الاساسيه اللي هي الانترنت والاتصالات او الخدمات الاخرى المسانده.
0: طيب جميل، سهم آخر يلفتني اليوم اللي هو سعودي أنرجي، السعودية للطاقة اللي هي أساساً الشركة السعودية للكهرباء، حصلت على تمويل بتقريباً 16 مليار ريال، واللي بيلفتني أكثر هو تفاعل السهم. خلينا نشوف هلأ السهم بشكل سريع، لأنه هو السهم مرتفع من بداية هذا العام 26%، واللي يلفتني بأنه مع بداية الحرب بدأت رحلة صعود السهم كما تلاحظون، يعني عملياً من بداية شهر مارس. كيف بتشوف هيدا السهم؟ بتشوف هذه الأموال التي حصلت عليها الشركة قدي رح تكون داعمة لأعمال الشركة واستراتيجيتها التوسعية، ورأيك بهذا السهم يعني هل هو ملاذ آمن اليوم بالنسبة للمستثمرين؟
1: بالتأكيد هو ملاذ آمن، يعني الشركة توزع أرباح ثابتة على مدى يعني عشرات السنين، وهي توزع نفس الأرباح، وهذا أمر جيد نوعا ما. اليوم توزيع الأرباح مقارنة بالسعر أو مقارنة الربحية للسهم من الأسهم الجذابة جدا، وهو يعني ربما نما مع بداية الحرب بسبب كما ذكرتي أنه ملاذ آمن، ولكن قبل ذلك كان السهم تقريبا فلات لفترة طويلة جدا. أعتقد هو من الأسهم الجذابة جدا. اليوم حصوله على قروض بهذا الحجم 16 مليار، أنشأ أيضا سكون قبل فترة، أعتقد أنه أمر يساعد الشركة في التوسع وتقديم خدمات مميزة في المملكة، خصوصا هي الشركة الوحيدة في المملكة في هذا المجال. صحيح هناك شركات الآن بدأت تدعم الشركة أو المستهلكين، رأينا بعض الأمور أنه باستطاعة البيوت بعض البيوت أن توفر في الطاقة بل ممكن تبيع على الشركة، ولكن الاستهلاك في المملكة استهلاك ضخم جدا بسبب يعني المعروف الحرارة وما إلى ذلك. وبالتالي الشركة أعتقد من الشركات المهمة جدا في مجالاتها، وهي من شركات البلو تشيبس نسميها، وأرباح

0: صحه جدا مميزه على مدى السنه الكامله، يعني اذا اخذنا فتره عن فتره تختلف، ولكن على مدى سنه كامله هناك نمو جيد جدا في الارباح.
1: يعني هو القطاع ككل، هو هذا القطاع يوتيليتيز او المرافق، هو قطاع دفاع عندما يكون لدينا تراجع في شهيه المخاطره. السيد هشام ابو جامع كنت معنا من الرياض، كبير المستشارين لدى شركه نايف الراجحي، شكرا جزيلا لك. نظرة سريعة على الأسواق الخليجية كيف تتحرك. الخبر الأهم ربما اليوم هو بالنسبة لسوق أبو ظبي، فيرتي جلوب أعلنت عن ارتفاع الإيرادات ب 92%. الأرباح جاءت عند 114.5 مليون دولار. الشركة أشارت إلى أنه عدنا لنشهد ارتفاع بتكاليف اليوريا بشهر يوليو، ارتفعت ب 30% بعد أن كانت تحولت إلى نوع من الوضع الطبيعي من بعد شهر أبريل. السهم هو أساسا مرتفع من بداية هذا العام ب 6.8%، واليوم السهم إلى حد كبير على استقرار، وهذا هو وضع بقية الأسواق الخليجية. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه ترامب يضغط على الفيدرالي مطالبا بأدنى فائدة في العالم.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

هو أسبوع الفيدرالي الأمريكي، والرئيس دونالد ترامب دعا الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم مقارنة بالدول الأخرى. في الوقت نفسه أشاد ترامب برئيس الفيدرالي كيفن وورش، ولكنه انتقد أعضاء المجلس ووصفهم بأنهم مسيسون للغاية، مضيفا أنه يعرف التوجه الذي يرغب وورش في اتباعه بشأن السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط على البنك المركزي لخفض الفائدة. على كل، وورش كان سابقا قد قال بأنه لا يتتبع أي رأي سياسي بما يتعلق بالسياسة النقدية، وأنه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطالبه بخفض معدلات الفائدة. ها هو إذن يطالبه بذلك. سيتاديل سيكيورتيز تتوقع أن يقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الغد. هي خطوة ترى بأنها ستعزز مصداقية رئيس الفيدرالي كيفن وورش في مواجهة التضخم، وتؤكد على استقلالية البنك المركزي. تظهر تسعيرات السوق احتمالا بنحو 40% لرفع الفائدة يوم الأربعاء، بينما تسعر العقود بالكامل زيادة بحلول شهر سبتمبر. هذا في وقت ترى فيه ستاديل أن التحرك المبكر قد يكون أكثر تأثيرا من الانتظار، لأنه سيعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن استجابة الفيدرالي للتضخم.

0: لساعتين على العربية بزنس من 9 مساء بتوقيت السعودية. لكم ما يحدث اليوم في الأسواق العالمية. على الرغم من تراجعات أسعار النفط إلى أن المزاج سلبي للغاية، بدأ هذا الأمر من الأسواق الآسيوية. مؤشر الكوسبي الكوري الجنوبي صاحب الوزن الأكبر هو القطاع الذكاء الاصطناعي وقطاع التكنولوجيا فيه، لأنه عندنا سامسونج وعندنا إس كي هاينكس، تعرض لتراجعات وصلت لأكثر من 10%، وبالتالي تم إيقاف التداول عليه. اليوم في الأسواق لدينا تراجع كبير في شهية المخاطرة تحديدا تجاه أسهم التكنولوجيا وأسهم الاي اي، لدرجه بانه تكلفه التامين على ديون شركه انفيديا وصلت لمستويات قياسيه. هناك تخوف من الانفاق الكبير من قبل هذه الشركات، والى اي درجه سيترجم الى ايرادات وارباح، ولاي درجه هناك اصبح يعرف ما يعرف بالسيركيولر فاندنج، بانه هذه الاموال والمليارات تتناوب فيما بين شركات جدا عددها محدود. الذهب ينتظر قرار الفيدرالي اذا كان لدينا رفع للفائده، لا أعلم إذا كان هذا بالفعل مسعر بالنسبة للذهب، وهذا هو وضع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية. كارينا كامل تطلعنا على تفاصيل ما يحدث بالنسبة للجلسة الأوروبية اليوم. كارينا
1: صباح الخير. أكيد نتابع أسهم التكنولوجيا بعد تراجعات الحادة التي شاهدناها على هذا القطاع في الأسواق الآسيوية، خاصة أشباه الموصلات والرقائق. مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تراجع ليلة أمس. البورصة الكورية تكبدت خسائر كبيرة. عمالقة التكنولوجيا الآسيوية إس كي هاينكس، سامسونج، طوكيو إلكترون كلها تراجعت اليوم. سهم أي إس إم إل في المنطقة الأوروبية يبدأ الجلسة على تراجع اليوم في نطاق 2% بعد تراجعات حادة يوم أمس، على خلفية هذا الخبر أنت ذكرتيه، وهو أن الشركة الصينية بدأت فعليا تصنيع الأجهزة لتوغرافي ماشينز، وهي الأجهزة التي يعني قد نقول كانت تهيمن في مجالها اي اس ام ال، هي الأجهزة التي تصنع الرقائق. فكون انه شركة صينية الآن طورت هكذا يعني منتج وتبدأ فعليا تصنيعه على ارض الواقع، واضح انه يلقي بظلاله على اي اس ام ال ولكن غيرها من الشركات في هذا المجال. ولكن ما ربما العامل الداعم في ظل الضعف الذي نشهده والمخاوف المتعلقة ب يعني قد نقول نتائج شركات التكنولوجيا الصادرة لاحقا هذا الأسبوع، مايكروسوفت، ميتا، ابل، امازون من بينها، هي النتائج الإيجابية لبعض الشركات الرائدة في المنطقة الأوروبية. ودعيني سريعا أبدأ بباركليز، لأنه طبعا السهم مهم في لندن له ثقل كبير. نتائج باركليز جاءت أفضل مما كان متوقع، وتحديدا وحدة التريدينج أكويتيز تداول الأسهم أفضل أداء خلال ربع ثاني، يعني أفضل ربع ثاني في تقريبا 4 سنوات، 1.260 مليار جنيه استرليني، بزيادة 45% عن أرباح الفترة المطابقة من السنة الماضية بالنسبة لهذه الوحدة. إيرادات وحدة العائد الثابت ايضا جاءت مخيبه، ولكن الانفستمنت بانكينج هذه الوحده زادت ايراداتها ب 32% عن الفتره المطابقه. وباركليز اعلنت عن عمليه اعاده شراء اسهمها بمليار جنيه استرليني. نتائج ايجابيه من يونيليفر، مرسيدس، والفيا ماش كلها تدعم الاسواق الاوروبيه.
0: شكرا جزيلا لك يا الزميله كارينا كامل، كنت معنا من لندن. إذن الترقب بشكل أساسي هو لاجتماع الفيدرالي الذي بدأ اليوم وينتهي غد. هذه نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
6: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. بص، ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو أنه استحوذ على شركة.

0: زي ده المنطق اللي انا شفته غيري ما شفته. احنا بلشنا يمكن سبتمبر اكتوبر 95، انا لما سكرت واخذت الشركه بالضبط تقريبا سنه.
1: محمد ابو غزاله رئيس مجلس اداره فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
2: الدرجه الاولى مع فاطمه الضاوي الاحد السادسه على العربيه بزنس.
3: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
3: الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أسهم اس كي هاينكس دون سعر الطرح ومؤشر الكوسبي الكوري الجنوبي يتراجع 10% اليوم. وفي السوق السعودية موبايلي توضح عدم وجود اتفاقيات ملزمة مع توال بشأن بيع أبراج اتصالات.

0: أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضرة ونبدأ بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، حيث واصلت أسعار النفط تراجعها مع أخبار عن مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. كذلك وكان هذا ما ضغط على الأسعار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مع إيران لمحاولة إنهاء الصراع مع استمرار تعليق الهجمات بين الجانبين. توقعت شركة بيكر هيوز تراجعا طفيفا في الانفاق العالمي لشركات النفط والغاز خلال العام 2026 في ظل استمرار حالة الحذر التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية رغم استمرار النمو في بعض الأسواق الرئيسية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة معتبرا أن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم مقارنة بالدول الأخرى. في الوقت نفسه أشاد ترامب برئيس الفيدرالي كيفن وورش، ولكنه انتقد أعضاء المجلس ووصفهم بأنهم مسيسون للغاية. من جهتها تتوقع سيتادل سيكيورتيز أن يقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم غد. هي خطوة ترى أنها ستعزز مصداقية رئيس الفيدرالي كيفن وورش في مواجهة التضخم وتؤكد استقلالية البنك المركزي. وكانت قد تعمقت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وسط موجة بيع واسعة طالت الأسواق الآسيوية. هبط مؤشر الكوسبي الكوري الجنوبي ب10%، ما دفع البورصة إلى تعليق التداول لمدة 20 دقيقة، فيما تراجعت أسهم سامسونج وإس كي هاينكس بأكثر من 9% لكل منهما. أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على 60 شريكا تجاريا لن يكون لها تأثير اقتصادي يذكر، مشيرا إلى أن معدلاتها تتماشى إلى حد كبير مع الرسوم المطبقة حاليا. في الوقت نفسه أعلنت الصين أن الولايات المتحدة التزمت بوضع سقف للرسوم الجمركية البديلة على السلع الصينية عند 20%. إذن الخبر الأبرز اليوم هو في أسواق النفط، حيث أنه استمرينا في تحقيق وتسجيل تراجعات بالنسبة للأسعار للجلسة الثالثة على التوالي. اليوم الأخبار التي صدرت وزادت من هذه التراجعات تتعلق بمقترح عماني لإيران لآلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. المصدر خليجي أشار لرويترز إلى أن هذا المقترح مستوحى من النهج المتبع في مضيق ملقة، حيث يساهم مستخدموه طبعا في تمويل عمليات الملاحة. وهذا المصدر الخليجي أيضا أشار إلى أن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على هرمز. هل بالفعل نستطيع وتستطيع شركات الملاحة وضع الثقة بإيران بأنها ستتبنى هذا المقترح؟ هذا ما سنتحدث عنه مع ضيفنا من دبي السيد محمد العناني الخبير في النفط والغاز. سيد محمد أهلا ومرحبا بك معنا. سبق أن قالت إيران بأنها ستسمح للناقلات النفط والغاز والناقلات عموما بالعبور عبر مضيق هرمز، وسبق أن يعني خيبت التوقعات وقامت بالرجوع عن هذه يعني عن هذه الاستراتيجية التي قالت بأنها ستتبعها. اليوم هذا المقترح العماني هل من الممكن أن يكون مختلف عن ما سبق وتم الإعلان عنه؟
1: في الوضع الحالي مضيق هرمز ما زال مفتوحا، لكن يعني يفتقد الثقة من الشركات.
0: بس لحتى نقول أنه مضيق هرمز مفتوح هذا يعني بأن هناك عدد كبير من ناقلات النفط والغاز والناقلات تمر عبره، واليوم لا يوجد مرور، يعني نحن نتحدث عن عدد محدود جدا من السفن والناقلات التي تمر عبره.
1: صحيح، لكن يعني السفن التي تعبر تنسق مع الجانب الإيراني أو تطفئ أجهزة التتبع ويعني تتجه إلى الجانب العماني والخروج، ويعني هناك سفن إلى حد ما تعبر ولكن

0: مثل ما ذكرت حضرتك كميات او عدد قليل جدا. العوده الى العمليات بشكلها الطبيعي كما كان قبل الحرب يتطلب التنسيق ما بين الجانب العماني والجانب الايراني ايضا مع باقي دول الخليج، وهو ما تطمح اليه عمان حاليا في المبادره
1: ولكن هل
0: المقترحه.
1: تلتزم إيران حتى لو تم اعتماد هذا المقترح؟ ما هي الضمانات التي تستطيع تقديمها سواء للدول في المنطقة سواء لشركات الشحن بأنها بالفعل لن تقوم بعمل أي فيوليشن على هذا المقترح؟
0: مع الاقتراح العماني هناك سيتم تشكيل أيضا قوة لحماية المرور من مضيق هرمز، يعني وهذا إلى حد كبير هو ما يضمن حرية الملاحة، لكن يعني لا ضمان بدون التزام الأطراف بالعبور الآمن للسفن. لكن أيضا هذا الاقتراح يعني شد انتباه الجانب اليمني بأهمية أيضا مضيق باب المندب، وهم يطمحون أيضا لاتفاقية مماثلة في العبور في باب المندب،
1: أنا
0: يعني
1: كنت
0: قد
1: بدي
0: نشهد
1: أسألك عن
0: أيضا
1: هذا
0: بعض
1: الموضوع
0: التطورات
1: سيد
0: من ناحية
1: محمد،
0: أخرى.
1: إنه لنفترض بأنه إيران وافقت على المقترح العماني وبالفعل بدأنا نشهد تراجع في حدة مخاطر العبور بالنسبة لمضيق هرمز، هل سينطبق ذلك أيضا على البحر الأحمر؟ هل ستنتهي تهديدات إيران لمضيق باب المندب؟
0: لا أعتقد الحوثيين إلى حد كبير في هذه الأثناء يبحثون عن مصالحهم الشخصية، و يعني مثل ما ذكرت قد يطمحون إلى اتفاقية مماثلة للعبور من خلال مضيق باب المندب. قد تستمر المواجهات أو يعني مشاكل العبور في المضيق لفترة يمكن أطول، أو يعني قد تتدخل الجانب الإيراني وتقنع الجانب اليمني بحرية الملاحة في مضيق
1: طب
0: باب
1: ولكن
0: المندب.
1: هذه
0: إلى حد
1: مشكلة
0: كبير مضيق
1: حقيقية
0: باب
1: يعني
0: المندب
1: اليوم بأن يتم استخدام ممرات ملاحية دولية كورقات ضغط سياسية سواء بالبحر الأحمر من قبل الحوثيين سواء مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، يعني هل اليوم حتى يعني الدول في المنطقة شركات الشحن ما هي البدائل بالنسبة لها؟ هذه ممرات دولية للشحن كانت تستخدم لعقود دون أي مشاكل، الآن فجأة من الممكن إغلاق ممر وفتح ممر بناء فقط على تصريح سياسي أو على تطور جيوسياسي.
0: في الحقيقة هي فرصة للأطراف، وهم يحاولون استغلالها لتحقيق أكبر مصالح لهذه الأطراف. ف يعني بغض النظر عن الاتفاقيات الدولية، هم يطمحون إلى تحقيق واقع جديد في الأسواق والمرور ب يعني بأكثر يعني استفادة ممكنة من الملاحة في سواء باب المندب أو مضيق هرمز.
1: نعم، طيب خلينا نضع الآن سيناريوهات أنا وأنت سيد محمد بالنسبة للأسعار، خليني أبدأ معك من أسعار برنت لأنه لاحقا سأتحدث معك على أسعار المنتجات المكررة. بالنسبة لبرنت، لنفرض بأنه بالفعل إيران قامت بالموافقة على المقترح العماني وقدمت نوع من الضمانات بأنها ستسمح بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أين تتوقع أن ترى أسعار برنت في هذا السيناريو؟
0: في جزئين، في الجزء النقص في المعروض في الأسواق، والجزء الآخر هو ضمان حرية الملاحة وطبعا تقليل المخاطر وتقليل التأمين تكلفة التأمين على الشحن. فعموما الاتجاه بيكون في المنطقة المحصورة ما بين 70 ل 80 دولار، وهي منطقة استقرار إلى حد ما بالنسبة لأسعار النفط، ده في حالة سد الهدوء وإعادة حركة الملاحة إلى الوضع الطبيعي. يبقى الجزء الآخر في باب المندب إلى حد كبير، يعني الحوثيين متسامحين في قضية العبور، قد يصل اتفاق ما بين الجانب اليمني والجانب السعودي ل يعني ضمان حرية الملاحة وضمان أمن السفن أو الناقلات السعودية. الجانب الآخر هو خليج السويس أو قناة السويس أو حتى خط إنتاج أو خط النقل سومد في مصر. في الوضع الحالي حتى الجانب السعودي يطرح بعض

بعض الشحنات من منطقة سيدي كرير وهي غرب اسكندرية باستخدام طريق صمد، وأيضا طلقة حتى مع صعوبة يعني صعوبة الطريق ما بين سيدي كرير إلى الجانب الأمريكي.

0: وتتجه بعض الشركات في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه، تتجه بعض الشركات الى منطقه سيدي كرير للتحويل. فباب المندب الى حد كبير ليس يعني لا يعامل معامله هرمز، او مش بنفس الكريتيكاليتي، بس ايضا يلقى
1: يعني
0: اهتماما.
1: هناك طرق أخرى، يعني حتى لو كان هناك اشتداد للوضع في مضيق باب المندب، هناك أيضا دائما طريق آخر. الآن سأتحدث معك على موضوع الفيول كرايسس، هذه الأزمة التي كنا نشهدها مؤخرا يعني على مدار أسابيع بما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات المكررة، بفعل أن روسيا اضطرت إلى وضع اكسبورت بان، يعني حطت حظر على التصدير بسبب استهدافات الأوكرانية لمنشآت التكرير في روسيا. منذ قليل ألكسندر نوفاك كان قد قال بأن روسيا بدأت إلى حد كبير تعيد المصافي إلى العمل بشكلها الطبيعي، ويتعلق ويتوقع بأنه أزمة الفيول أو خلينا نقول المنتجات المكررة في روسيا بدأت تحل، وهذا قد يسمح بإزالة يعني وإعادة تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية. ما هي أهمية هذا الموضوع برأيك؟ بالنسبة لأنه نحن هذا الموضوع هو عبارة عن ضغوط تضخمية أيضا.
0: هناك 3 مناطق في العالم تحظى بنسبة كبيرة من كباستي لتكرير النفط، الصين ومنطقة الخليج العربي والجانب الروسي. ف يعني تعطل الثلاث مناطق عن العمل بنسبة كبيرة يعني سبب أزمة كبيرة في المنتجات، سوق المنتجات على مستوى العالم. أيضا نحن في فترة الصيف في عز الطلب على الوقود، سواء في الجانب الأوروبي سواء للجيت فويل أو للموجاز أو البنزين والديزل. ويشهد أغسطس أيضا البيك للفترة دي، فبالتالي وجود هذه التطمينات في الوقت الحالي يساعد في خفض الأسعار إلى حد ما، لكن يبقى الفيزيكال شورتج هو المسيطر في الأسواق. يعني نحن نتحدث الآن على شحنات قادمة من الهند، جيت فيول قادمة من الهند متجهة إلى الجانب الأوروبي، أيضا من الجانب الأمريكي إلى حد ما ولكن بنسبة ضعيفة. فعودة الجانب الروسي لتصدير المنتجات في خلال هذه الفترة هو مهم جدا لسوق الوقود في الجانب الأوروبي.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من دبي محمد العناني الخبير في النفط والغاز. إلى أخبار السوق السعودية، حيث أعلنت زين السعودية عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام بنحو 61% على أساس سنوي، وصولا إلى 204 ملايين ريال، جاءت أعلى من توقعات المحللين عند 151 مليون ريال. حافظت الإيرادات الفصلية على استقرارها لتبلغ 2.6 مليار ريال بدعم من تنوع مصادر الدخل رغم انخفاض مبيعات أجهزة الهواتف. أرجعت الشركة نمو الأرباح إلى تحسن مزيج الإيرادات مدفوعا بنمو خدمات الجيل الخامس لقطاع الأفراد، إلى جانب انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء، فضلا عن انخفاض تكاليف التمويل نتيجة تحسين هيكل المديونية. خلال النصف الأول من العام 2026 ارتفعت الأرباح بنسبة 84% لتصل لمستويات 405 ملايين ريال، فيما استقرت الإيرادات عند 5.3 مليار ريال. هذا القطاع، قطاع الاتصالات، هو قطاع يعتبر يعني بطريقة كبيرة يتصرف كقطاع دفاعي عندما يكون لدينا توترات جيوسياسية أو عندما يكون لدينا تراجع في شهية المخاطرة. هذا ما شهدناه بالنسبة لأسهم زين السعودية، هو السهم اليوم عم يرتفع بأكثر من 1%، ولاحظوا بأنه على مدار فترة الحرب أيضا كان في موجة صعود لأن المستثمر يتعامل معه كملاذ آمن. هذا ما تحدثنا عنه مع ضيفنا السيد هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي. قال إن المستثمرين لم يتفاعلوا بشكل كبير مع نتائج شركة زين السعودية بسبب عدم تحقيق نمو كبير في الإيرادات، وأضاف أنه أن تنويع أنشطة شركات الاتصالات خاصة في مجال أنظمة الدفع ساهم في تعزيز هوامش أرباح القطاع، بالإضافة إلى اعتبار المستثمر أن هذا القطاع قد يكون من القطاعات الدفاعية في أوقات التوترات.
2: سؤال جدا مهم، يعني دخلنا في التفاصيل في نمو الأرباح، وربما ذكرت الشركة أن هناك أرباح غير متكررة، وإذا حذفنا الأرباح الغير متكررة فإن النمو فقط 5% على أساس ربع مقابل الربع الثاني للعام الماضي، والنصف الأول مقابل النصف الثاني فقط 8%. هذا يدل واحدة من الأسباب الرئيسية لأنه شفنا الإبتة أيضا نموها ضعيف جدا أو يعني محدود في الشركة، كما ذكرتي مي أنه انخفاض التكاليف وأرباح غير متكررة.

0: أخرى أدت إلى هذه الأرباح. لذلك ربما يعني لا يتفاعل السهم بشكل كبير جدا مع هذه الأرباح. الشركة لا تحقق أرباح أو نمو إيرادات قوي كما ذكرت في الـ في الـ في الـ أو كما أظهرت في النتائج المالية، وهذا ربما يعني يسبب عدم تفاعل كبير من المساهمين مع هذه الأرباح، لأنها أرباح استثنائية وأرباح غير متكررة. إذا تحسنت الهوامش الأرباح بشكل جيد، أعتقد هناك يعني إمكانية لأن تلحق شركة زين بالشركات الأخرى للاتصالات، خصوصا موبايلي واس تي سي اللي شفنا موبايلي عملت نتائجها كانت جدا ممتازة، واس تي سي المتوقع يعني لم تعلن حتى الآن ولكن متوقع لها أيضا نتائج مميزة.
1: هل بتشوف يعني بالنسبة لقطاع الاتصالات سيد هشام بأنه صرنا بالنسبة لهذه الشركات عند بلاتو، يعني كأنه وصلنا إلى سقف بالنسبة لمستويات النمو، والآن صار في تنافسية كبيرة وهذه الشركات مضطرة إلى تقديم عروض وديسكاونتس وخصومات حتى تستطيع أن تأخذ حصة سوقية أكبر، فأدي هذا الأمر بتشوفه أنه رح يأثر على ربحية القطاع، هوامش ربحية القطاع بشكل أكبر على مدار هذه الفترة؟
0: سؤال جدا مهم مي في قطاع الاتصالات. اعتقد من المهم ان تدخل هذه الشركات في امور اخرى وانشطه اخرى. راينا اس تي سي طبعا انشات اس تي سي بانك، بالاضافه طبعا الشركات التابعه لديها سولوشنز، لديها عده شركات ايضا جدا مميزه. موبايلي بدات ايضا، وزين حتى في موضوع البي المحافظ اللي هي الوالت انها تتوسع فيها بشكل جيد جدا. موضوع الاي اي بالتاكيد سيكون له اثر ايجابي جدا. اذا اليوم ليس هناك التنافسيه في الاسعار يكفي، اعتقد التنافسيه في الخدمات التي يجب ان تقدمها هذه الشركات وتقديم تجربه جديده للمستهلكين في المملكه هي ما سيساعد هذه الشركات على النمو. اذا بقيت على التراديشنال سيرفيسز او الخدمات التقليديه اعتقد سيحدث لها تراجع كبير في الايرادات ونمو الايرادات المهم. يعني لا يكفي ان نخفض التكاليف فقط، تخفيض التكاليف جدا مهم، ولكن في الاي تي وفي الامور هذه كلها هناك مصاريف ضخمه جدا يجب ان تكون، او كابكس كما يسمى بشكل كبير جدا في هذه الشركات حتى تستطيع النمو من سواء من القطاعات الاساسيه اللي هي الانترنت والاتصالات او الخدمات الاخرى المسانده.
1: وأوضحت شركة اتحاد اتصالات موبايلي أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود محادثات مع شركة تاول للاستحواذ على أبراج اتصالات مملوكة لموبايلي يستند إلى مباحثات أولية بين الطرفين. وقالت الشركة أنه لم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية ملزمة بين الطرفين باستثناء اتفاقية سرية تقتضيها طبيعة المباحثات. وأكدت موبايلي أن هذه المباحثات لا يترتب عليها في الوقت الحالي لأي أثر مالي أو التزام على الشركة، وشددت على التزامها بالإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية مستقبلية. نراقب إذن أسهم موبايلي في جلسة هذا اليوم، وكما تلاحظون لدينا إلى حد كبير نوع من التراجعات الهامشية بقرابة 20 النقطة المئوية، وأيضا لاحظوا ما حدث بالنسبة أيضا للسهم من إلى حد كبير يعني بالفترة من نهاية شهر فبراير إلى تقريبا شهر مايو، شفنا هيدي السبايك هذه الصعود، وذلك أيضا لأنه السهم ولأنه بقطاع الاتصالات أيضا تصرف كملاذ آمن، ولكن السهم إذا أخذنا أداؤه من الير تو ديت يعني من بداية هذا العام هو متراجع بقرابة 4%. سهم آخر ملفت جدا هو السعودية للطاقة. الشركة وقعت اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة بقيمة 15.8 مليار ريال. مدة التمويل تصل إلى 7 أعوام من تاريخ توقيع الاتفاقية، وسيتم استخدام التمويل لأغراض الشركة العامة. تم توقيع الاتفاقية مع 7 بنوك محلية، هي البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، البنك السعودي الأول، السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار. لماذا أتحدث بأنه هذا السهم جدا ملفت؟ هذا السهم مرتفع من بداية هذا العام ب 26%. لاحظوا أيضا ما حدث مع بداية الحرب، هو قطاع اليوتيليتيز، قطاع المرافق، وبالتالي أيضا كان من الأسهم التي لم تتأثر سلبا في الحرب، لأنه هو يعتمد على الاقتصاد الداخلي أولا، يعتمد بشكل أكبر على تقديم خدمات الكهرباء بالنسبة للسعودية، قطاع مرافق، وبالتالي تم التعامل معه أيضا كملاذ آمن بالنسبة للسهم الذي الآن يتحرك بالقرب من مستويات 18 ريال. في نتائج الشركات كان لدينا تراجع لصافي أرباح شركة سدافكو في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% سنويا إلى 88.2 مليون ريال. تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقع

تبرعات المحللين عند 84.2 مليون ريال. وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى أولا ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية والرسوم الإضافية نتيجة الاضطرابات الإقليمية المتعلقة في حركة الشحن البحري إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود. طب ما هو الملفت بهذا الأمر؟ الملفت هو تفاعل السهم. تلاحظون بأن السهم الآن يتراجع بقرابة 17 نقطة المئوية. مع العلم هو أنه أساسا خلال الفترة الماضية كان على تراجع. لا أدري إذا ما بإمكان القول بأنه جزء من هذه النتائج كان مسعر، لأنه عم نتحدث عن ارتفاعات أسعار الطاقة. المستثمر كان بيعرف أنه هيدي رح تأثر على تكاليف سدافكو. موضوع مشاكل الشحن أيضا هذا الأمر كان متوقع. فلهذا أعتقد بأنه جزء من هذه النتائج مسعر أساسا بالنسبة للسهم الذي كان على ترند هبوطي مؤخرا. أما بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، اليوم افتتحنا الجلسة على نوع من الاستقرار، بس كنا على نوع من التراجعات حقيقة. هذه التراجعات كانت بشكل أساسي بسبب أسهم الراجحي إلى حد كبير، هي الأسهم التي كانت تضغط على المؤشر بعض الشيء، بالإضافة إلى أسهم أرامكو. بترو رابغ اليوم على عمليات جني أرباح من بعد جلسة ممتازة أمس. شركة أعلنت التحول للربحية في الربع الثاني من هذا العام بشكل سنوي، وبالتالي السهم أمس ارتفع ب5%، اليوم عم يتراجع بقرابة 4.5%. عم نشوفه هو في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا. الراجحي STC الإنما ضمن هذه القائمة. أيضا كان هناك خبر هام بالنسبة للإنما، كان هناك خبر بأنه الإدارة تعدل مستهدفات تكلفة المخاطر بسبب مشروع متعثر، الكوست اوف ريسك، يعني ما يتعلق بوضع المخصصات وما إلى ذلك. وهذا هو الوضع اليوم بالنسبة للسوق السعودي.

جمعت بروكفيلد لإدارة الأصول نحو ملياري دولار في الإغلاق الأول لصندوق BMEP الاستثماري الجديد، والذي يركز على الشرق الأوسط بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى جانب مستثمرين مؤسساتيين إقليميين ودوليين. تعتزم بروكفيلد استثمار 500 مليون دولار من رأس مالها في الصندوق، فيما يأتي باقي التمويل من PIF وشركاء آخرين. يستهدف الصندوق الجديد صفقات الاستحواذ وفرص النمو في قطاعات تشمل الخدمات المالية والصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، على أن يتم تخصيص نحو 50% من استثماراته فقط للسوق السعودية. يذكر أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في BMEP يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة إلى تعظيم العوائد وتحقيق قيمة طويلة الأجل عبر بناء شراكات عالمية. خلينا نتابع الأسواق الخليجية كيف تتحرك في جلسة هذا اليوم. أطلعكم على عدد من الأسهم التي نراقبها اليوم، معظمها في السوق الإماراتي. كما تلاحظون لدينا ضغوط بيعية على مؤشر سوق دبي، هو أساسا هبط دون 6000 نقطة عندما شهدنا اتساع التهديدات والتوترات الجيوسياسية. وعلى الرغم من أنه اليوم من المفترض أن يكون لدينا ارتدادة خضراء لأنه لدينا تهدئة، ولكن لا نشهد ذلك. ولكن ملفت حقيقة هو بسوق أبو ظبي فيرتي جلوب أعلنت عن إيرادات الربع الثاني، هي شركة الأسمدة بشكل أساسي، أعلنت عن إيرادات الربع الثاني بمليار دولار، جاءت أعلى من توقعات المحللين وعلى ارتفاع سنوي ب 92%. هذا على الرغم من موضوع إغلاقات مضيق هرمز وتأثيراتها. الأرباح جاءت عند 114.5 مليون دولار. عادة بالنسبة لهذه الشركات الأهم هو ما يتعلق باليوريا، أسعار اليوريا، لأنه هي الكوست أو التكلفة بالنسبة للشركة. الشركة قالت بأنه شفنا ارتفاعات على اليوريا قوية بأبريل، ثم كان لدينا فترة من النورماليزيشن، ولكن بشهر يوليو عدنا لنشهد ارتفاعات بأكثر من 30%. يعني كأنه عم بتحضرنا نفسيا لنتائج الربع الثالث. السهم هو أساسا مرتفع من بداية هيدا العام بتقريبا 7%. هذه الأسهم الأكثر تداولا في الكويت. عم نشوف وطني وبيتك اليوم عم يدعم الأداء المصارف بشكل أساسي. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية.

0: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وسط موجة بيع واسعة طالت الأسواق الآسيوية. هبط مؤشر الكوسبي الكوري الجنوبي 10%، ما دفع البورصة إلى تعليق التداول لمدة 20 دقيقة، فيما تراجعت أسهم سامسونج إلكترونيكس وإسكي هاينكس بأكثر من 9% لكل منهما. وبهذه التراجعات تكون شركة إسكي هاينكس قد فقدت نحو 570 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ما يزيد قليلا على شهر، بعدما هبط سهمها بنحو 45% من مستوياتها القياسية المسجلة في يونيو وسط تصاعد للمخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. جاءت الضغوط بعد تقارير أفادت بأن شركة صينية مدعومة من الدولة بدأت الإنتاج التجاري لآلات تصنيع الرقائق المتقدمة، مع عزز المخاوف من تسارع الاكتفاء الذاتي للصين في قطاع أشباه الموصلات. هذه الأخبار أدت أيضا إلى تراجع أسهم SML الهولندية بأكثر من 8%، رغم أن الآلات الصينية لا تزال أقل تطورا من تقنيات EUV التي تحتكرها SML، فإن المحللين يرون أن أي تقدم صيني في إنتاج هذه المعدات قد يزيد الضغوط التنافسية على الشركة الهولندية ويؤثر في نمو مبيعاتها مستقبلا. ملف آخر نتابعه هذا الأسبوع، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي، دعاه إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن أمريكا يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم مقارنة بالدول الأخرى. في الوقت نفسه أشاد ترامب برئيس الفيدرالي كيفن وورش، ولكنه انتقد أعضاء المجلس ووصفهم بأنهم مسيسون للغاية، مضيفا أنه يعرف التوجه الذي يرغب وورش في اتباعه بشأن السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط على البنك المركزي لخفض الفائدة. بينما سيتادل سيكيورتيز تتوقع أن يقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الغد، هي خطوة ترى بأنها ستعزز مصداقية كيفن وورش في مواجهة التضخم وتؤكد استقلالية البنك المركزي. ترى الشركة أن الأسواق لا تزال تقلل من حجم التحول المتشدد داخل الفيدرالي، خصوصا مع بقاء مخاطر التضخم مرتفعة واستقرار سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة. تظهر تسعيرات السوق احتمالا بنحو 40% لرفع الفائدة يوم الأربعاء، بينما تسعر العقود بالكامل زيادة بحلول سبتمبر، في وقت ترى فيه ستدل أن التحرك المبكر قد يكون أكثر تأثيرا من الانتظار، لأنه سيعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن استجابة الفيدرالي للتضخم.

نلخص ما يحدث اليوم في الأسواق العالمية. القصة بدأت هنا في الأسواق الآسيوية، موجة بيع حادة تخلي للمستثمرين عن واحدة من أكثر التريدز أو التداولات اكتظاظا خلال الفترة الماضية، كانت هي تجارة الاي اي، أو هذه كانت واحدة من أكثر الكراودد تريد. الذي حدث بشكل أساسي هو أن المستثمر بدأ يتخوف من شيئين. الشيء الأول هو المنافسة الصينية. خلال الفترة الماضية كان كل التركيز على الشركات الأمريكية وتصنيعها للتشيبس للرقائق، وبالتالي مساهمتها في هذه الثورة، ثورة الاي اي. اليوم الصين تريد الدخول وتدخل بقوة بتكلفة أقل وبتكنولوجيا قد تكون تضاهي الأمريكية، ولو حتى الآن قد لا تضاهي الأمريكية، ولكنها مع الوقت ستضاهي الأمريكية. هذا الأمر لم يعجب المستثمر. الأمر الآخر الذي لا يعجب المستثمر هو موضوع الإنفاق الملياري، وبأنه محصور ضمن دائرة ضيقة جدا. أوبن اي اي تستثمر في انفيديا، انفيديا في أوبن اي اي، ثم تعود برودكوم للدخول ما بين هذه الشركات. دائرة قليلة جدا من الشركات التي تعمل في قطاع الاي اي تنقل المليارات بينها. ما هي المشكلة؟ المشكلة الآن هو بأنه هذه المليارات إلى أي درجة ستتحول إلى نمو في الأرباح والإيرادات قوي بالنسبة لهذه الشركات. المشكلة الثانية بأنه هذه الشركات تقوم بعمل ما يعرف بالكاش بيرن، يعني هي تحرق الكاش. تتسبب هذا الأمر في أن يكون لدينا، أصبح بعض الشركات مثل ألفابت عندها تدفقات نقدية حرة أو فري كاش فلو بالنطاق السالب بسبب هيدا الكابكس. ألفابت أعلنت مؤخرا بأنها ستزيد الكابكس لأكثر من 200 مليار دولار على مدار هذا العام، بالوقت يلي حتى الآن الشركات تعتمد على إما إصدار الديون أو الكاش الداخلي لهذا الكابكس ولهذه الاستثمارات، وهذا ما يضغط بشكل كبير على الوضع المالي لهذه الشركات، وهذا لا يعجب المستثمر. اليوم الوضع كان سيء لدرجة أنه تكلفة التأمين على ديون إنفيديا صعدت لأعلى مستوياتها قياسيا، بعد أن أعلنت إنفيديا بأنها تستعد لإنفاق 750 مليار دولار مع شركات أخرى تعمل في نفس هذا القطاع. يعني مئات المليارات تنفق ضمن قطاع صغير جدا، هذا الأمر لا يعجب المستثمر. هذه واحدة كانت من أكثر الكراودد تريد التي شاهدناها مؤخرا. المستثمر بدأ يعيد تقييمها بسبب التقييمات المرتفعة، بسبب المليارات التي حتى الآن تأتي من ديون أو تأخذ من أموال الشركة التي من الممكن أن توضع في أماكن أخرى. هذا ما حدث اليوم في الجلسة الآسيوية. هذا ما يبرر لماذا SK هاينكس، سامسونج، سوفت بانك باليابان كانت هي الأسهم الأكثر تراجعا. بأوروبا الوضع مختلف بعض الشيء، لأنه إلى حد كبير هذا التركز هيدا القطاع، قطاع الاي اي، هو جدا محدود بالنسبة لأوروبا، وهذه كانت مشكلة أوروبا مؤخرا، مشكلة سياسية اقتصادية، بأنه أين هي أوروبا في هذا السباق بين أمريكا والصين على الهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي. علينا أن نشير فقط إلى أمر جدا هام بما يتعلق بالأسهم الأمريكية. خلينا نشوف الفيوتشرز أولا، لأنه تحدثنا بأنه خلال الفترة الماضية، من الأسبوع الماضي، ألفابت وتسلا يعني كانت جلسات دامية عليهم بسبب موضوع هذا الإنفاق. المشكلة بأنه هذا القطاع أصبح مترابط بشكل كبير. إذا لم تقم شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وألفابت وتسلا بالإنفاق، هذا الإنفاق وعدم وجود هذا الإنفاق حقيقة، هذا يعني بأنه لن يكون هناك طلب على رقائق إنفيديا، وبالتالي أصبح هناك سبيل أوفر إفكت. إما أن هذه الشركات يجب أن تستمر بالإنفاق وتستمر هذه الثورة، وإذا بدأنا نشهد تباطؤ في الإنفاق، هذا الأمر سيبدأ ويضر حتى بالشركات التي تصنع الرقائق نفسها. هذا الأمر جدا ملفت، لم يسبق أن شهدناه حتى بوقت الدوت كوم بابل. الوضع جدا مختلف عن ما شهدناه في الألفية الثانية. هذه إذن أسهم شركات صناعة الرقائق، هي التي تصنع للتشيبس المطلوبة من شركات مثل أمازون، مثل ألفابت، مثل أوبن AI، مثل أنثروبيك في النماذج الخاصة بهم. هذا الأسبوع لدينا نتائج من أمازون، ميتا، مايكروسوفت وأبل. على ماذا سيركز المستثمر؟ ليس على الأرباح ولا حتى على الإيرادات، سيركز على كلمة واحدة فقط، الكابكس، الإنفاق الاستثماري. كم مليار، كم مئة مليار، وأين سيذهب؟ كلما كان الرقم أعلى سيكون هناك رد فعل سلبي، هذا عكس ما كنا نشهده سابقا. الآن عمليا more is not

0: يعني أنه الزيادة هو أمر يأخذه المستثمر بشكل جدا سلبي، ولهذا سنراقب هذه الأسهم وهذه الكلمة السحرية اللي هي الكابكس. الملف الآخر الذي نراقبه هو الفيدرالي الأمريكي. أولا التوقعات متباينة، نعم هناك توقعات ولكنها محدودة لأن يكون لدينا رفع للفائدة في اجتماع الغد. ثانيا الموضوع يتعلق بأنه حتى لو كان حافظ الفيدرالي على الفائدة كما هي، الموضوع سيتعلق بالتصويت، هل هناك سيكون أعضاء داخل المجلس سيصوتون لصالح رفع معدلات الفائدة؟ لأنه هذه إشارة ستأخذها الأسواق على أنها هوكش هولد، يعني على أنه تشدد، هذا سيضر بالذهب، ربما يضغط أيضا على السندات الأمريكية، ربما من الممكن أن يضغط حتى على الأسهم. الموضوع الثالث هو الموازنة ما بين الاعتماد على معدلات الفائدة في التحكم بالسياسة النقدية أو أداة يود استعمالها كيفن وورش حديثا، وهي الكوانتيتيف تايتنينج، أن يبدأ ويتخلص من جزء من الأصول التي موجودة على ميزانية الفيدرالي. فهل من الممكن أن يتم الإشارة إلى أن الفيدرالي لا يريد رفع الفائدة ولكن يريد استخدام سلاح الكوانتيتيف تايتنينج في سحب السيولة وخفض التضخم؟ هذا كله يحدث في الوقت الذي ترامب لا يزال يصر أن الفائدة يجب أن تنخفض. على العموم مشاهدينا، هذا وضع عوائد السندات الأمريكية. هو أساسا هذا السوء بسعر بأنه الفيدرالي أصبح behind the curve، يعني أنه يجب أن يكون هناك رفع لمعدلات الفائدة. خلينا نأخذ رأي كارينا كامل، ما الذي تتوقعينه كارينا لاجتماع الغد؟
1: طبعا سيكون لنا تغطية خاصة يوم غد لمدة ساعتين، يعني حتى يعني في لحظة صدور القرار وساعتين تحليل بعد ذلك. فهذا طبعا أمر مهم جدا لأنه هناك اهتمام واسع بقرار الفيدرالي، والتسعير الحالي في الأسواق هو ضئيل لرفع الفائدة غدا، احتمال فقط عند 38%. ولكن الملفت أنه ربما سمعنا يعني آراء فعلا تداولت خلال الأيام القليلة الأخيرة أنه ربما قد تأتي مفاجأة من كيفن وورش. لأنه ماذا فعل كيفن وورش؟ هو منذ أن دخل في هذا المنصب قال لنا، وكان واضح جدا في الاجتماعات الأخيرة للفيدرالي، أنه لن يصدر توقعات مستقبلية أي جايدنس. وحتى عندما كان مشارك في عدة جلسات يعني خارج إطار الفيدرالي، هو امتنع ورفض أبدا أن يعطي أي إشارات مستقبلية. ولذلك يقول البعض أنه ربما في ظل أولا أنه معدل أو مؤشر الاستهلاك الشخصي البي سي إي عند 4.1%، والكور الرقم الأساسي أعلى من 3%. وعلى فكرة القراءات المجددة لهذه المقاييس ستصدر بعد يوم من قرار الفيدرالي يوم الخميس، ولكن أكيد الفيدرالي يعني لديه علم بالمستويات الحالية لهذه الأرقام. فإذا كانت المعدلات بهذا الشكل العالي أعلى بكثير من النسبة المستهدفة، لماذا ينتظر؟ يعني ما الذي يمنع الفيدرالي عن التحرك الآن كي لا يكون فعلا كما تقولين behind the curve؟ الأسواق تحتسب رفعين قبل يناير، فحتى إن لم يرفع هذه المرة نتوقع رفع قريبا.
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على 60 شريكا تجاريا لن يكون لها تأثير اقتصادي يذكر، مشيرا إلى أن معدلاتها تتماشى إلى حد كبير مع الرسوم المطبقة حاليا. استبعد غرير أن تؤثر الرسوم الجديدة التي تتراوح بين 10 و12.5% على قرارات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وأوضح أن الأسواق والاقتصاد الأمريكي اعتادا بالفعل على مستويات مماثلة من الرسوم الجمركية. في سياق متصل يواصل مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقه، والذي يستهدف فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 شريكا تجاريا رئيسيا، من بينهم الصين، فيتنام، المكسيك، الاتحاد الأوروبي أيضا. وأوضح غرير أن التحقيق قد ينتهي قريبا مع طرح مقترحات قد تشمل فرض رسوم جمركية إضافية. في الوقت نفسه أعلنت الصين أن الولايات المتحدة التزمت بوضع سقف للرسوم الجمركية البديلة على السلع الصينية عند 20%. هذا يعني أن أي زيادات إضافية لن تتجاوز 7.5% فوق الرسوم الجديدة البالغة 12.5%. الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. توقع مسؤول أمريكي في تصريحات لموقع أكسيوس عقد مباحثات إسرائيلية للبنانية برعاية أمريكية الأسبوع المقبل في روما. أضاف المسؤول أن المجموعات الفنية في روما ستركز على دفع عجلة تنفيذ الكامل لاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، فضلا عن بحث توسيع مناطق إعادة انتشار إسرائيل في جنوب لبنان. وأكد المسؤول أن المنطقة التجريبية الأولى في جنوب لبنان تمثل فرصة لتحقيق تقدم حقيقي

0: استعادة سلطة الدولة اللبنانية من خلال نزع سلاح حزب الله. اعتبر المسؤول أن اتفاق الإطار الثلاثي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان، وأكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمة بإنجاح الاتفاق. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني. وأكدت المصادر بأن نتنياهو يعتزم أيضا بحث عددا من الملفات الإقليمية مع ترامب، من بينها الموقف الإسرائيلي الرافض للمطلب الأمريكي بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان وسوريا. يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده. اللقاء المرتقب بعد يعد اختبارا لمتانة العلاقات بين الرجلين وفقا لصحيفة الول ستريت جورنال. الرئيس الأمريكي يبدي تعاطفا غير مسبوق مع زيلينسكي، مشيدا بصمود قواته في ساحة المعركة وأيضا صناعة المسيرات. يأتي هذا التحول بعد اجتماعات عدة على هامش القمم العالمية، وما قال مسؤول أمريكي أنه حب ترامب للمنتصرين، علما بأن الأخير أصر لأكثر من عام على أن أوكرانيا تخسر الحرب، متهما زيلينسكي بنكران الجميل. أفادت بلومبرغ للأنباء بأن مسؤولي الجمارك الأمريكية أجروا عمليات تفتيش مفاجئة على مصانع مرتبطة بالصين في فيتنام. وذكر تقرير الوكالة أن المفتشين فحصوا الوثائق ومصادر المواد الخام وعمليات الإنتاج لتحديد القيمة المضافة قبل التصدير إلى الولايات المتحدة. وفحص المفتشون انتهاكات محتملة لحقوق الملكية الفكرية للبرمجيات. أعربت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن فنزويلا، أعلنت عن قلقها العميق إزاء قرار كاراكاس الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن الخطوة تثير مخاوف بشأن التزام السلطات بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. جاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الفنزويلي انسحاب بلاده من المحكمة متهما إياها بالتحيز، فيما شددت البعثة على ضرورة ضمان حق الضحايا في العدالة والحقيقة. فاصل نستكمل بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.
1: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
2: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. بص المونتي قصة طويلة، أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه نستحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شافه. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95، أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريبا سنة.
1: محمد أبو غزالة رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

نتابع تحركات المؤشرات المصرية بالنسبة لجلسة هذا اليوم، وبالنسبة إذن لهذه التداولات كما تلاحظون لدينا صعود قوي، استمرار لصعود الـ EGX 70. خلينا نشوف بكل الأحوال أين تتحرك الأسهم القيادية. التجاري الدولي طلعت مصطفى على ارتفاعات، عم نشوف صديق أيضا اليوم على ارتفاعات ب 1.3%.

0: 3%. نراقب بقية القطاعات والقياديات. فقط أبو قير للأسمدة اليوم على تراجعات ب20 نقطة المئوية. ذكرنا بما أنه عم نتحدث عن الأسمدة بأنه عدنا لنشهد ارتفاع لأسعار اليوريا بشهر يوليو، كان لدينا ارتفاعات بأكثر من 30%، وهذا بحسب فيرتي جلوب أيضا تحدثت عن هذا الموضوع. دعينا نذهب إلى مباشرة الزميلة فهيمة زايد، تنضم إلينا من القاهرة. فهيمة أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي يحرك اليوم الـ EGX70؟
1: صباح الخير مايا. يعني من الواضح أن السيولة والزخم في السوق مستمر. يعني بالأمس كانت هناك ارتفاعات جيدة على المؤشرين، وخاصة المؤشر السبعيني الذي ارتفع بالأمس 1.5%. من الملاحظ مايا أنه في أوقات الانخفاض نشهد تراجع للسيولة، وبالأمس عادت السيولة للارتفاع مرة أخرى مع ارتفاعات السوق. بالأمس كانت كافة القطاعات على ارتفاع باستثناء قطاع الاتصالات والأغذية والخدمات المالية غير المصرفية. هذه القطاعات تغير مسارها اليوم أيضا وتعود للارتفاع، اختبار قوي للسوق في ظل مبيعات الأجانب اليوم. ورغم ذلك الأسهم القيادية على ارتفاع، المؤسسات تقريبا كلها على بيع في اتجاه بيعي، الأفراد على في اتجاه شرائي، دعم قوي للسوق. نتائج الأعمال بدأت في الظهور. بالطبع نراقب أسهم القطاع العقاري بشكل خاص مي. يعني هناك بالطبع في السوق المصري حديث كبير جدا في ظل ارتفاعات الأسعار عن فقاعة عقارية. هذا الحديث عن الفقاعة العقارية يتزايد سنة بعد الأخرى، ورغم ذلك نترقب بالطبع نتائج أعمال الشركات لتقول لنا إذا كانت المبيعات في تزايد أم في تراجع. لكن اليوم تعلن صادق عن نتائج أعمالها. الربع الأول لم يكن ربعا جيدا بالنسبة لصادق. النصف الأول بالكامل هناك تراجع في الأرباح، وصلت إلى 837.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.297 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي. لكن على مستوى الربع الثاني هناك تحسن في النتائج ب 53%، وبالتالي تحسن مرة أخرى في أداء صادق في الربع الثاني من العام الحالي. أيضا مدينة مصر أعلنت عن مبيعات قوية خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 16.5% إلى 27.2 مليار جنيه. نراقب نتائج أعمال هذه الشركات في ظل هذه الحديث الواسع جدا عن فقاعة عقارية في السوق المصري، وأنه سيكون هناك تأثر لمبيعات الشركات خلال الفترة المقبلة. بالطبع يعني السوق في حالة زخم كبير وزيادة كبيرة في السيولة تدعم السوق بشكل كبير في هذا التوقيت، ولكن نتائج الأعمال الأعين عليها في هذا التوقيت.
0: طيب بشكل سريع أيضا، كيف هي التحركات اليوم على الجنيه مقابل الدولار؟
1: هي تحركات يعني طفيفة جدا ولكن لصالح الجنيه مي منذ الأمس، وهناك مع هدوء التوترات الجيوسياسية أصبحنا نتحرك بشكل متذبذب بشكل كبير مع هذه التوترات. البورصة المصرية في وادي مختلف تماما، لا تتأثر كثيرا بالظروف الجيوسياسية والأوضاع في المنطقة، على خلاف سعر الصرف الذي يتحرك وفقا لتحركات تعاملات الأجانب في أدوات الدين المحلية. من الواضح أن هناك مشتريات عودة مرة أخرى مع الهدوء في المنطقة، نعم، وإتاحة الفرصة للتفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا يدعم الجنيه مقابل الدولار. اليوم هناك ارتفاع للجنيه مقابل الدولار بنحو 8 قروش، وبالأمس كان ارتفاع الجنيه بنحو 1.1%.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة على هذه المتابعة. واصلت سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج تسجيل أداء ضعيف خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على شهية المستثمرين وظروف الأسواق. وفقا لبيانات S&P Global Market Intelligence، شهدت المنطقة 3 اكتتابات عامة فقط خلال الربع الثاني جمعت 750 مليون دولار، مواصلة التباطؤ الذي بدأ في الربع الأول والذي سجل 4 اكتتابات بحصيلة بلغت 437 مليون دولار. جاء اكتتاب شركة عمان الهند للأسمدة أوميفكو في صدارة الطروحات في الربع الثاني بعدما جمع 677.5 مليون دولار ليشكل الجزء الأكبر من إجمالي حصيلة الاكتتابات. في السعودية شهدت السوق إدراج شركتين هما دار البلد لحلول الأعمال.

مال التي جمعت 54.6 مليون دولار، وشركة مسقى للاستثمار التي جمعت 17.8 مليون دولار. سجلت سي ام اي جروب انطلاقة قوية لأول عطلة نهاية أسبوع من التداول على مدار الساعة في عقود الذهب الآجلة بحجم أنصة واحدة، مع تداول نحو 15 ألف عقد بقيمة تقارب 60 مليون دولار رغم هدوء التقلبات. قالت الشركة إن الطلب جاء بشكل أساسي من المستثمرين الأفراد مع سيولة مرتفعة وفروق سعرية ضيقة بين المشترين والبائعين. هي خطوة تعكس اتجاها متزايدا في الأسواق نحو التداول المستمر لتمكين المستثمرين من التفاعل فورا مع الأخبار والبيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. لا تخطط الشركة حاليا لتوسيع التداول على مدار الساعة إلى عقود معادن ثمينة أخرى أو إلى عقود الذهب الأكبر حجما، لكنها قد تدرس ذلك إذا ظهر طلب كاف من العملاء. بس اليوم اللي عم بيستثمر بالذهب وعم بيراقب الذهب مش همه هيدا الخبر، الخبر الأهم اللي بينتظره هو الفيدرالي، هل يرفع الفائدة أو يثبتها؟ وإذا ثبت الفائدة هل هو تثبيت مع نظرة متشددة أو تثبيت دبلوماسي أكثر؟ كيف رح يكون التصويت داخل مجلس السياسة النقدية؟ هل هناك أو هل سيكون هناك أعضاء سيصوتون لصالح رفع معدلات الفائدة في هذا الاجتماع؟ لأي درجة اجتماع الغد سيرفع احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر؟ وتوقعت شركة بيكر هيوز تراجعا طفيفا في الإنفاق العالمي لشركات النفط والغاز خلال العام 2026 في ظل استمرار حالة الحذر التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية رغم استمرار النمو في بعض الأسواق الرئيسية. قالت الشركة أن زيادة الإنفاق في أمريكا اللاتينية وقطاع الإنتاج البحري في إفريقيا والإنتاج البري في أمريكا الشمالية ستعوض جزئيا انخفاض الاستثمارات في أوروبا والشرق الأوسط. أشارت الشركة إلى أن تأثير اضطرابات الشرق الأوسط سيظل محدودا، ولكنه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والضغوط التضخمية في منشآت الشركة في المنطقة خلال الربع الثالث، مضيفة أن قوة الطلب في الأسواق خارج الشرق الأوسط ستسهم في تعويض هذه التأثيرات. أكدت بيكر هيوز أنها تواصل تعزيز حضورها في قطاعات الغاز الطبيعي المسال وتحديث شبكات الكهرباء، وتخطط لتوسيع قدراتها الإنتاجية في توربينات الغاز والمولدات الكهربائية بحلول العام 2029، وهو ما قد يدعم فرصا لتحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار. وسجلت وحدة الأزياء والمنتجات الجلدية في LVMH التي تضم لوي فيتون وديور سجلت نموا في المبيعات الناتجة عن النشاط الأساسي بنسبة 1% خلال الربع الثاني من هذا العام في أول عودة للنمو في عامين، إلى أن الزيادة جاءت دون التوقعات مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. قالت المجموعة إن مبيعاتها الفصلية على مستوى المجموعة كانت سترتفع 4% بدلا من 3% لولا تداعيات الحرب. وبرزت المجوهرات كأقوى وحدات المجموعة حيث قفزت مبيعات الساعات والمجوهرات 11% في الربع الثاني مدعومة بعلامات مثل تيفاني وبولغاري، في وقت تراجعت فيه أسهم LVMH بنحو 28% من بداية العام. مشاهدينا، نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
8: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
7: اكبر شبكة من المراسلين،
9: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
7: وافضل باقة من المختصين.
10: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
7: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
11: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
12: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
12: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
14: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، وهذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب وحرب إيران وملفي غزة ولبنان أبرز ما تحمله طاولة المباحثات.
1: في الواجهة،
0: طهران ترغب في الاتفاق وترامب يلمح لقرب التوصل إليه ويتوعد بضربات أقسى في حال فشل المسار الدبلوماسي.
1: في الواجهة،
0: جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في روما وتوسيع المناطق التجريبية أبرز محاور النقاش.
1: في الواجهة،
0: ونتابع كذلك في الواجهة، زيلينسكي في واشنطن للقاء ترامب والهدف الحصول على أنظمة باتريوت وتسريع اتفاق التعاون بشأن المسيرات.
1: الحي المالي،
0: أسعار النفط تواصل التراجع مع أخبار عن مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. في المصادر المفتوحة، منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار مساعي إسرائيلية لبسط السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي داخل غزة والخط الأصفر يتوسع يوما بعد الآخر ويزيد مخاوف الفلسطينيين. قراءة سياسية في رويترز.

0: ونتابع كذلك مستمعينا في فقرة استوديو لايت مقترح فرض ضريبة بيداتير على بعض المنازل الفاخرة غير المستخدمة كسكن رئيسي في مدينة نيويورك. هذا المقترح يثير جدلا واسعا، نتابعه مع الزميلة سارة الحمصي داخل الاستوديو. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية فهم على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،
0: في تطورات حرب إيران، ونبدأ هذه التطورات من جديد. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا أكد ترامب أن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتا طويلا، واصفا المحادثات الجارية الآن بالعميقة، كما شدد على أنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى. ترامب هدد أيضا بأنه في حال فشل المسار الدبلوماسي ستعود الحرب بشكل أقوى، لكنه أشار في ذات الوقت بأن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود احتمال قوي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن المباحثات الجارية تأتي بعد قصف عسكري مكثف استمر 14 يوما ضد طهران، في وقت نفت الأخير إجراء مفاوضات مع واشنطن. وأعرب أيضا ترامب عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن لديه الكثير من الصبر، خاصة أن الإيرانيين يطلبون عدم قصفهم ويبدون استعدادا بالمفاوضات على حسب قوله. على الجانب الإيراني مستمعين، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي إيراني قوله إن قادة طهران يريدون التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. الصحيفة نقلت كذلك عن مسؤولين بأن الوسطاء يريدون التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على هدنة رسمية لمدة 10 أيام تعيد بموجبها طهران فتح مضيق هرمز وترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية. عطفا على ما سبق ذكره مستمعين، نجد أنفسنا أمام سعي إيراني للوصول إلى اتفاق وتفاؤل أمريكي بالمحادثات الجارية الآن وضغط من الوسطاء للوصول إلى اتفاق. فهل نحن أمام انفراجة وشيكة في المفاوضات؟

بين واشنطن وطهران. إذن مستمعينا، فعلا هي انفراجة وشيكة تلوح الآن في الأفق بين واشنطن وطهران، ولكن القرار النهائي معلق أو بالأحرى مؤجل إلى ما بعد لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. هذا ما تقوله صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، إذ يعتقد الوسطاء أنهم اقتربوا من صيغة تعيد تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، وتفتح الباب أمام استئناف المفاوضات. لكن العقدة الأساسية بحسب الصحيفة تتعلق بمضيق هرمز، إذ تقول طهران إن المذكرة منحتها مستوى من السيطرة على عملياته، بينما ترفض واشنطن هذا التفسير. ولهذا تعمل باكستان ومصر وقطر على اقتراح يوضح قواعد الملاحة والصلاحيات في المضيق، بما يعمل على تضييق مساحة الخلاف بين الجانبين.

0: إيران وسلطنة عمان مستمعين وافقتا على المقترح وفق مصادر الصحيفة، ولم يتبقى سوى الضوء الأخضر الأمريكي، لكن البيت الأبيض ينتظر اجتماع ترامب ونتنياهو الثلاثاء، وهو اليوم طبعا قبل حسم موقفه في وقت يضغط فيه عامل الزمن، إذ تنتهي المهلة المحددة في المذكرة والبالغة 60 يوما خلال الشهر المقبل. وبذلك قد يحدد اللقاء ليس فقط مصير المقترح، بل اتجاه المواجهة بين إيران، إما العودة إلى التفاوض أو استمرار التصعيد. الصين مستمعين بدورها دخلت على خط الوساطة بين واشنطن وطهران أملا في إيجاد حل الصراع بين الطرفين. في تصريحات خاصة للعربية، قال مصدر دبلوماسي باكستاني رفيع إن الصين غير راضية عن الوضع في مضيق هرمز. وأضاف المصدر الدبلوماسي للعربية أن الصين عبرت عن استيائها لإيران، وتضغط بكين على طهران الآن من أجل تليين موقفها. الموقف الصيني لم يقف عند هذا فقط. في وقت سابق قال مصدر رفيع للعربية أن الصين تجري اتصالات بالتنسيق مع باكستان لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار. عبر زوم الآن مستمعينا من لندن معنا الخبير في الشؤون الشرق الأوسط والمختص بالشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. دكتور جعفر، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران في هذا التوقيت تحديدا هي مفاوضات عميقة، وبالتالي كيف تقرأ طهران هذه الرسالة، وإلى أي مدى تفكر طهران اليوم بحل حقيقي ينهي هذه الأزمة؟
1: بداية أحييك وأشكرك على الاستضافة. حقيقة الأمر بأن ما يقوله دونالد ترامب هو له واقع، بأن هناك يعني رغبة، وليست فقط رغبة بل هناك سعي حثيث من قبل الإيرانيين للتوصل لاتفاق، لأنه في هذه الحرب وفي هذه المنافسة إن صح التعبير الإيرانيون هم المتضررون أكثر، فوضعهم الاقتصادي الآن يعني سيء للغاية، معرضون إلى ضربات عسكرية متوالية وصلت إلى العمق الإيراني دون وضوح أفق لهذه الحرب. وهذا ما أشار إليه بيزشكيان في الأسبوع الماضي نقلا عن المرشد الإيراني بأنه لا يرتضي هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم. ولذلك الإيرانيون باعتقادي أنهم يسعون لأنه يبقى الخيار الأكثر يعني تفضيلا وترجيحا لهم الخيار الدبلوماسي، بحكم أن المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما تذهب بالأمور بعيدا ولن تنتهي فقط في هذا المستوى، سيما إذا ما أضيفت إليها إسرائيل وكانت هناك حرب شامل. ولكنما حول موضوع المفاوضات، الإيرانيون يقولون نحن لن نتفاوض الآن، كل ما في الأمر هو محاولة يعني تبادل رسائل بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية للرجوع إلى المرجعية التي أسست وهي مذكرة التفاهم، وبالتركيز على موضوع مضيق هرمز، ونحن الآن نتفاوض مع سلطنة عمان لحلحلة هذا الأمر. وعلى ما يبدو أنه كما تفضلتم أن هناك نوع من بصيص الأمل في هذه التفاهمات قد تم بين إيران وبين

0: سلطنة عمان، وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية كي يحظى بمصادقة السيد هنتر.
1: وإلى أي مدى يمكن المصادقة فعلا على هذا المقترح بشكل جدي أكثر من أي وقت مضى؟

0: يقيم النتائج الكارثية التي قد تحل به، ولكنما في هذه المرحلة أتصور أنه إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية وهناك تنازلات من الإيرانيين للسيد دونالد ترامب، قد يمضي باتجاه يعني فلنقل تحقيق الاتفاق وليس يعني توقيع اتفاق جديد، لأن تبقى مذكرة التفاهم هي التي تشكل الركيزة والمرجعية. ما نسمعه من الإيرانيين بأن هناك اتفاقا حصل بين إيران وسلطنة عمان على أن تكون يعني يكون إدارة المضيق، هي ليست سيادة وإنما هي إدارة، 60% تكون حصتها إلى إيران و40% إلى سلطنة عمان. وأيضا حتى هذه يعني هذا التقسيم وهذا التناسب يبقى خاضع للشراكة والإشراف من قبل الجانبين، لأنه حقيقة الأمر الهاجس الحقيقي لدى الإيرانيين في موضوع مضيق هرمز هو هاجس أمني، يخشون بأن يعني الممر الجنوبي يتحول إلى مسار لإعادة تموضع عسكري للولايات المتحدة الأمريكية، ويريدون حق الإشراف ليطمئنوا بأنه يستخدم فقط من أجل التجارة.
1: نعم. طب دكتور جعفر، فيما يتعلق بمضيق هرمز، يعني كان هناك حديث عن هدنة لمدة 10 أيام، تشمل هذه الهدنة إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار عن الموانئ الإيرانية. إلى أي مدى اليوم يمكن فعلا يعني أن تستمر هذه الهدنة إذا تم تفعيلها، تستمر لمدة 10 أيام وبالتالي يتم الانتقال لمرحلة أخرى أكثر تقدما وأكثر إيجابية في ملف المفاوضات وفي ملف الحرب الإيرانية؟
0: أنا أعتقد أن الهدنة الآن هي مفعلة، ولكنما حتى إن لم تعلن ولكنما بالفعل هي قائمة، فمنذ 3 أو 4 أيام نحن صحيح. لن نشهد هناك قصفا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أنه نوع من غمض النظر أيضا فيما يتعلق في مرور السفن حتى بعضها من الإيرانيين وحتى أحيانا من يعني الممر الجنوبي. هذا التهادن الغير معلن هو يوحي بأن هناك شيئا ما يتم، ولكن ما أتصور هل يتحول إلى قاعدة؟ بتصوري أن ما يحصل اليوم من لقاء بين السيد دونالد ترامب ونتنياهو هو في غاية الأهمية. حتى هذه اللحظة باعتقادي أن الإيرانيين والأمريكيين ومن بعد هذه الضربات وصلوا إلى نقطة الجمود، وبالنتيجة يريدون أن يحول ما حصل طيلة الفترة الماضية إلى مكاسب سياسية. يعني الإيرانيون يرون بأن هناك صمود حصل أمام هذه الضربات العسكرية، والولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها بأنها استطاعت أن تحقق كثيرا على أرض الواقع، الآن يرغبان في تحويل هذه المكتسبات إلى يعني اتفاق سياسي فعلي، لا أقول أنه فقط مكتوب، لكن هذا يخضع أيضا لتأثير نتنياهو. ما الذي يحمله نتنياهو في جعبته؟ لأنه نتنياهو ربما لديه ما لا يمتلكه السيد دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية.
1: صحيح، هو يقول أن لديه معلومات حساسة وسيتم يعني وسيصرح بها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.
0: هذه المشكلة الأساسية، يعني حتى المعلومات الحساسة التي قدمها سابقا للولايات المتحدة الأمريكية هي دفعت وأقنعت دونالد ترامب للذهاب إلى هذه الحرب. ليس الموضوع يتعلق فقط في المعلومات الحساسة، قد يدرك أو يعلم دونالد ترامب والأمريكيون أين هذه المواد المخصبة من اليورانيوم، لكنما فعلا لا يستطيعون مثلا الهيمنة عليها واستخراجها. ولذلك السؤال الجوهري الآن، هل يستطيع نتنياهو أن يقدم شيئا جديدا؟ نعم، أنا أرى بأن يعني هو ربما في إيران لديه بعض القواعد، استطاع أن يخترق إيران أمنيا لأن عمل عليها منذ عقود، وربما حتى لديه بعض الأطراف موجودة على الأرض وقد تعطيه أو تقدم له بعض المعطيات، وقد تساهم أو تعيده بأنه إذا ما حصل هناك من حرب شاملة هذه المرة ستكون قاضية وتذهب في إسقاط النظام في إيران. هل هذا سيقنع دونالد ترامب؟ لا نعرف حقيقة.
1: طيب، إذا ما حصل اتفاق دكتور جعفر، يعني إلى أي مدى الاتفاق في هذه المرة سيكون أكثر استدامة وسيكون ثابت كذلك دون أن يتم اختراقه كما حدث في مذكرة التفاهم؟ يعني
0: استراتيجيا من

0: الصعب حقيقة، لأنه المشاكل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أولا هي مشاكل جوهرية، ثانيا أن هناك متصارعان في المنطقة، يعني إيران وإسرائيل، هما يلعبان كأدوات نيابية عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن الصين يعني إن صح التعبير. يعني هناك الصراع الحقيقي هو صراع استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، وبالنتيجة أنه ما يرغب به دونالد ترامب، ما سماه باستسلام إيران، هذا لن يتحقق، لأن طبيعة النظام هي طبيعة لا زالت قائمة، وإذا ما تخلت عن بعض ما يطلبه دونالد ترامب يعني ذلك أنه انهيار النظام في إيران. لذلك تبقى هذه الحدة ويبقى هذا يعني التجاذب بين الجانبين. على الصعيد التكتيكي قد يمكن هذا وقد يتم، ولكنما على الصعيد الاستراتيجي والبعيد يبقى هذا الصراع قائم، وغير يعني أي سلام يحصل بين هذين الدولتين هو غير قائم وغير مستمر وغير ثابت، لسبب جوهري يتعلق في يعني نظرة إيران إلى إسرائيل. حتى هذه اللحظة هي لن تعترف بإسرائيل، بينما السيد دونالد ترامب يتحدث عن اتفاقيات إبراهام ويريد ضم إيران لهذه الاتفاقيات، أو على أقل التقديرات
1: نعم
0: يكون نوع من موضوع يعني عدم المخاصمة مع إسرائيل، وهذا حقيقة لا يمكن لإيران فعليا وعمليا أن تتراجع كنظام سياسي، لأنها إذا تراجعت سينهار النظام وينتهي، لأنه أصبح جوهر من خطابها السياسي. ناهيك عن العلاقات بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعرف أن هناك اتفاقية شراكة استراتيجية عمرها 25 عام
1: نعم
0: أبرمت بين الصين وبين إيران، وهذه لا زالت إلى الآن سرية، لا نعرف مدى الالتزامات بين الجانبين، وقد وقعها لاري جاني، وحتى ربما كثير من الأشخاص الموجودين في الحكومة الإيرانية غير قادرين على فهم محتواها. لذلك أيضا هذا ينبغي أن نأخذ في نظر الاعتبار.
1: نعم شكرا.
0: من حيث المجموع، باعتقادي أنه أي نوع اتفاق يبقى هشا، أو على أقل التقديرات يعني يرتقب حتى الانتخابات النصفية في
1: نصفية.
0: الولايات.
1: شكرا جزيلا لك من لندن، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمختص بالشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، تحياتي لك. إلى اللقاء المرتقب مستمعينا، حيث أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قبيل مغادرة إسرائيل. أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني وجبل الفأس تحديدا.

0: وقبل التوجه إلى واشنطن، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة، مشددا على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتابع.
1: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير، ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها.
0: على الجانب الآخر، ورغم ما تداوله الإعلام الأمريكي عن فتور العلاقات بين ترامب ونتنياهو، أشاد الرئيس الأمريكي بأداء نتنياهو خلال الحروب، مؤكدا أنه ونتنياهو حققا نجاحات كبيرة سويا، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوة إيران. من القدس مستمعينا عبر الهاتف مراسل العربية فم الزميل مروان عثامنة. مروان، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن أهمية هذه

0: زيارة في هذا التوقيت الحساس بالنسبة لإسرائيل، ما المعلومات الحساسة كذلك التي يحملها نتنياهو لترامب اليوم؟
1: يعني تأتي هذه الزيارة يعني في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها بعد 3 أشهر، وقد تكون حاسمة بالنسبة لرئيس الوزراء نتنياهو في حال فشل في تحقيق الأغلبية، ولربما ستكون نهاية حياته السياسية ونهاية حقبة سياسية في إسرائيل. وبالتالي من هنا تأتي هذه الزيارة التي يرى نتنياهو بها مناسبة لتعزيز اسمه وشعبيته في الشارع الإسرائيلي التي تشهد انخفاضا كبيرا. كذلك هي محاولة منه أيضا لإضافة إلى ظهوره مظهر المخلص لإسرائيل وراعي أمنها الوحيد والأوحد، ولا يمكن لأي شخص منافسته في ذلك في من أي من المنافسين المحتملين له على خلافته على رئاسة الوزراء. إضافة إلى ذلك يعني يحاول إقناع الجانب الأمريكي بأن هنالك أن المساء الدبلوماسي مع إيران ما هي إلا يعني مضيعة للوقت، وأن إيران مستمرة في نشاطاتها العسكرية الخاصة بمشروعها النووي، وعلى رأسها الآن يعني الهدف الجديد المعلن هو منشأة جبل الفأس التي يعني بحسب إسرائيل لديها المزيد من المعلومات التي تشير إلى أن إيران ذاهبة باتجاه تسريع وتيرة العمل على تجهيز هذه المنشأة من أجل تحويلها لمنشأة فاعلة، على الرغم من التفاهمات مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد وعدم تطوير منشآتها النووية يعني في ظل الاتفاقات التي رشحت. بالتالي إسرائيل ترى بأن يعني جبل الفأس يعني هو هدف جديد يجب على الولايات المتحدة استهدافه أو القيام بتوجيه ضربات ما لهم من أجل تعطيل هذا المشروع. وبالتالي هناك من يرى في الجانب الأمريكي على أن نتنياهو يحول جر الولايات المتحدة مرة أخرى لمواجهة جديدة مع إيران خدمة للأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية بعكس الرؤية الأمريكية التي لديها مصالحها الخاصة وتتضع المصالح الأمريكية على رأس أولوياتها بعكس إسرائيل التي تجر الولايات المتحدة للحرب مع إيران خدمة لمصالحها.
0: نعم. طيب مروان، اليوم كيف تنظر الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى هذا اللقاء المرتقب؟ هل من المفترض مثلا أن يكون أيضا هناك مؤتمر صحفي أو أي بيان بعد هذا اللقاء؟
1: لا، يجب أن نشير هنا إلى أن هذه الزيارة لم تكن مجدولة أصلا، وأن نتنياهو استغل فرصة وجوده للمشاركة في جنازة السناتور الراحل لينزي جراهام الذي كان يعتبر أحد أكبر الداعمين لإسرائيل وللسياسات الإسرائيلية في المنطقة عموما، وأحد أكبر الرعاة للسياسة الإسرائيلية لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة. بالتالي استغل وجوده للقائه بالرئيس ترامب، هنا أتت جدولة هذه الزيارة، بالتالي لا تعتبر زيارة رسمية بالمفهوم الرسمي بما يتضمن من مراسم استقبال ووداع ومؤتمر صحفي. ربما يعني قد تصدر بعض التصريحات الصحفية هنا وهناك لكنها ليست مجدولة حتى اللحظة، علما أن اللقاء سوف يتم مساء اليوم، وهو يعني تعتبر أصلا يعني هذه الزيارة هي زيارة خاطفة لنتنياهو أقل من 24 ساعة سيقفل بعدها عائدا إلى إسرائيل.
0: طيب مروان، يعني في سؤال أخير سريعا، إلى جانب إيران ما الملفات التي ستكون حاضرة على طاولة النقاش؟
1: يعني إضافة إلى الملف الإيراني كذلك هنالك الملف الفلسطيني فيما يتعلق بانتشار القوة الدولية في قطاع غزة وبدء الانتقال للمرحلة الثانية في ظل التعطيلات الإسرائيلية المقصودة بهذا الملف، إضافة إلى الملف السوري وكذلك الملف الانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان وانسحاب إسرائيلي من المزيد من المناطق.
0: وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك مراسل عربية فم من القدس الزميل مروان عثامنة، تحياتي لك. إذن مستمعينا، نتنياهو يحط الرحال في واشنطن في زيارة جديدة تأتي وسط حديث كثيرة عن توتر في العلاقات مع ترامب وبالتزامن مع تعليق الضربات الأمريكية على إيران، فماذا نعرف عن كواليس هذه الزيارة؟ للإجابة على هذا السؤال دعونا في البداية نلفت انتباهكم لأمر غاية في الأهمية مستمعينا، فلقاء ترامب ونتنياهو اليوم بالبيت الأبيض هو الثامن بين الطرفين، وذلك منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض، وهو الأول منذ فبراير أي قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة حملة جوية مشتركة على إيران. من المتوقع بحسب وكالة فرانس بريس أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء. مصادر مطلعة أوضحت للقناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن نتنياهو يحمل خلال زيارته إلى واشنطن معلومات حساسة كما ذكرنا قبل قليل سيضعها على طاولة ترامب. طبيعة هذه المعلومات

0: الاستخباراتية والحديثة تتعلق بتقدم إيران نوويًا واتجاه طهران نحو امتلاك قنبلة نووية. المصادر الإسرائيلية ذكرت بأن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران هي النقطة الأكثر حساسية ومصيرية، ولن يكون هناك تنازلا إسرائيليا بشأنها. في خلفية الزيارة، بلغت العلاقة بين الرجلين أدنى مستوياتها في أبريل خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. الآن مستمعينا، في خبر عاجل، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول: نرغب بشدة مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن واشنطن تمنع هذا الأمر. إذن وزير الدفاع الإسرائيلي في خبر عاجل الآن مستمعينا يقول: نرغب بشدة مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن أمريكا تمنعنا.
1: في الواجهة،
0: نكمل مستمعينا منتصف النهار من التطورات في لبنان، حيث أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما من 4 إلى 6 أغسطس، وفي إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني بهدف دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الوفود الفنية ستركز في روما على توسيع نطاق المناطق التجريبية وتسوية القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن، استنادا إلى الخبرة المكتسبة من المناطق الأولية. وينص الاتفاق الإطاري مستمعين الموقع في يونيو على أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في المناطق التجريبية ينص على نزع السلاح حزب الله وحظر كذلك أي وجود عسكري خارج القوى الحكومية، تمهيدا لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. عبر الهاتف من بيروت مراسلة العربية فيما الزميلة غنوة يتيم. غنوة، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن أهمية هذه الجولة الجديدة من المحادثات المقرر عقدها في روما، ما الذي يميزها كذلك عن الجولات السابقة؟
2: تتميز هذه الجولة بأنها الجولة الأولى التي تبدأ بعد بدء تنفيذ اتفاق الإطار، إن كان في القرى التي لا يتواجد فيها أصلا جيش إسرائيلي مثل صريفة وفرون، وفي زوتر الغربية التي خرج الجيش الإسرائيلي من أطراف هذه القرية وعاد الأهالي إليها، طبعا بانتظار العودة الكاملة مع بدء إعادة الإعمار. لذلك هذه العودة والبدء تنفيذ الاتفاق، ربما سيكون هناك جلسة تقييمية لما حدث خلال الشهر الماضي عندما يكون الاجتماع في أغسطس، والحديث عن بدء تطبيق هذه التجربة في مناطق أخرى. الجانب اللبناني يشدد على موضوع الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى وقف إطلاق النار، لأن الخروقات لا تزال مستمرة، إن كان أحيانا عبر الغارات كما حدث اليوم، كان هناك غارة من مسيرة على النبطية الفوق جنوبي لبنان، أو من حيث التفجيرات الكبيرة التي يسمع صداها أهالي الجنوب خلال الأسبوع الماضي. يعني كان هناك كثافة في عدد التفجيرات التي تطال المناطق. لذلك تأتي، يعني كما ذكرنا، بأن هذه الجولة تأتي بعد بدء تنفيذ هذا الاتفاق، وعليه لبنان سيطالب بتسريع تسريع هذه التجربة، يعني لا أن يكون هناك 3 قرى كل فترة شهر أو شهرين. لبنان يريد أن يكون هناك تسريع للتجربة على أن تضم كرة أكبر، وأن يكون أيضا عملية التسلم والتسليم تكون بشكل أكبر.
0: نعم. طيب غنوة، كيف ينظر اليوم في لبنان إلى البند المتعلق اليوم بحظر أي وجود عسكري خارج القوى الحكومية؟
2: صحيح، هذا أيضا سيكون من التقييم، لأنه هناك لجنة مؤلفة من لبنان، إسرائيل والولايات المتحدة. بطبيعة الحال الولايات المتحدة تترأس هذه اللجنة، وأيضا الفريق العسكري الذي من المفترض أيضا أن يكون موضوع تسلم وتسليم الكرة بإشرافه، أن يطلع على الخطوات التي يتخذها الجيش اللبناني، وما إذا كان بالفعل يعمل على حصر السلاح في هذه القرى. هذه القرى، يعني إضافة إلى انتشار الجيش اللبناني فيها، يقوم الجيش بحواجز على مداخل القرى، داخل القرى يكون هناك نوع من التدقيق في هوية المارة أو في هوية الموجودين داخل السيارات، وحتى تفتيش هذه

0: السيارات للتأكد من أنه لا يكون هناك نقل للأسلحة في هذه السيارات، ويبقى بطبيعة الحال موضوع تفتيش المنازل. حتى الآن هناك بعض الجدل حول هذه الموضوع وانتهاك حرمة المنازل بالنسبة للجنوبيين، ولكن يعني قد يكون هناك نوع من الحل لهذا الموضوع بأنه إن كان هناك قرار قضائي يسمح للجيش بالدخول إلى بعض المنازل التي يكون هناك شك بأنها تحتوي على السلاح أو أن أسفلها يكون هناك في سلاح، قد يعني تكون هذه هي الخطوات القادمة للجيش اللبناني الذي بطبيعة الحال يتقيد بالقرار السياسي.
1: من بيروت مراسلة العربية فم الزميلة غنوة يتيم، شكرا جزيلا لك.
2: في الواجهة
1: إلى العراق مستمعينا، حيث يبدأ اليوم رئيس الوزراء علي الزيدي زيارة رسمية إلى تركيا. الزيدي سيبحث مع المسؤولين الأتراك عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بمقدمتها التعاون الثنائي وتطورات بالمنطقة، إضافة إلى ملفات المياه وحزب العمال الكردستاني وتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. بالحديث عن حزب العمال وفي تطور ميداني أخير، أكد مراسل العربية إسقاط طائرات مسيرة، وقال مصدر أمني للعربية إن المسيرة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شمال أربيل.
2: في الواجهة

إلى ملف آخر مستمعين، يلتقي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده. اللقاء المرتقب يعد اختبارا لمتانة العلاقات بين الرجلين وفق صحيفة وول ستريت جورنال. فالرئيس الأمريكي يبدي تعاطفا غير مسبوق مع زيلينسكي، مشيدا بصمود قوته في ساحة المعركة وأيضا صناعة المسيرات. يأتي هذا التحول مستمعينا بعد اجتماعات عدة على هامش القمم العالمية، وما قال مسؤول أمريكي أنه حب ترامب للمنتصرين، علما بأن الأخير أصر لأكثر من عام على أن أوكرانيا تخسر الحرب، متهما زيلينسكي بنكران الجميل. في الأمس كان في بريطانيا واليوم يصل إلى البيت الأبيض. هكذا يتحرك زيلينسكي لانتزاع دعم عسكري أمريكي أكثر وضوحا لأوكرانيا، والأمل كله من هذه الزيارة بحسب زيلينسكي أن تتمكن بلاده من إنهاء هذه الحرب بسلام، حاملا مطلبين أساسيين: أول هذه المطالب الحصول بصورة عاجلة على مزيد من منظومات باتريوت وإنجاز اتفاق للتعاون في إنتاج الطائرات المسيرة. الزيارة تأتي مستمعينا بعد مرحلة متوترة بين الرجلين، فلا ننسى تلك المشادة داخل المكتب البيضاوي وفشل زيلينسكي في إقناع ترامب بتزويده بصواريخ توماهوك. تأتي كذلك هذه الزيارة مستمعينا بعد لقاء تمهيدي الأسبوع الماضي مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريت كوشنر بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية. وفعلا وبعد تلك المحاولات يبدو أن زيلينسكي استطاع أخيرا أن يغير نبرة الرئيس الأمريكي، مدفوعا بما حققته أوكرانيا من تقدم في هجماتها بعيدة المدى وتطوير قدراتها في مجال المسيرات. أعلنت السلطات الروسية عن تعرض مبنى سكني في مدينة تشيخوف بالقرب من العاصمة تعرض لهجوم بالطائرات المسيرة. وبحسب الجيش الروسي فإن الدفاعات الجوية تصدت لأكثر من 390 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو المنطقة. من بين هذه الطائرات 81 مسيرة أسقطت قرب العاصمة الروسية. من باريس عبر زوم الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد الدكتور حسن عبيد. دكتور حسن أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار، نرحب بك. إذن أهمية هذا اللقاء، لقاء زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا التوقيت تحديدا، وإلى أي مدى يعكس موقف ترامب ربما الحالي تحولا

0: استراتيجيا في السياسة الأمريكية نحو أوكرانيا؟
1: أحيت لك عزيزي والمشاهدين الكرام، يعني في منتصف النهار ونتمنى أن تكون آخر الأزمات. بالحقيقة يعني موقف ترامب وراءه خلفيات عديدة. الخلفية الأولى هي تغير في لهجة بعض السياسيين الأمريكيين الذين يدورون في فلك ترامب نحو دعم زيلينسكي ودعم أوكرانيا في الحرب. هذا أولا. ثانيا، إلغاء الاتفاق كما ذكره ترامب بين إيران وبين إيران وبين أمريكا، وهذا دعا ترامب إلى تحويل النظر نحو مكان آخر. ثالثا وهو الأهم، أنه لا يمكن أن ننسى أن أوروبا وضعت على الطاولة 800 مليار دولار لتطوير المنظومة الدفاعية الأوروبية. واليوم دخول أوكرانيا في مجال التصنيع يؤدي إلى استفادة أمريكا من أمرين. الأمر الأول هي أن الصواريخ التي ستصنعها أوكرانيا هي تقنية أمريكية، صناعة أوكرانية بتمويل أوروبي، وهذا يعود بطبيعة الحال بالنفع المادي والمالي على الميزانية الكونغرس الأمريكي. هذا أولا. وثانيا، أنه يعني ربما تكون لأول مرة في التاريخ أن أوكرانيا استطاعت أن تطور مسيرات مذهلة جدا خلال فترة الحرب، وتريد أمريكا أن تستفيد من هذه التقنية. لذلك يعني أرى موقف الرئيس الأمريكي موقف براغماتي يؤدي إلى استفادة أمريكا من هذه، يعني سواء على مدى قصير طويل الأمد، يعني بالمدى طويل الأمد الموضوع ليست واضحة، ولكن على المدى القصير والمتوسط الأمد يبدو أن هناك نظرة واضحة لترامب بالاستفادة من هذا الاتفاق.
0: نعم. طيب دكتور حسن، اليوم كيف سينعكس هذا اللقاء على مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ وكان الرئيس الأمريكي في نفس التوقيت يريد أن ينهي هذه الحرب يعني بين الدولتين.
1: يعني لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي هو اليوم بوارد إنهاء الحرب. يعني كأسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجل. في اللقاء الذي حصل بينه وبين الرئيس الروسي لم نشهد بعدها نهاية للحرب، بالعكس شاهدنا يعني هناك تطورات رهيبة. فالكلام شيء ولكن الواقع شيء آخر. عندما تدعم أنت طرف من طرفي النزاع ليقوم بالحرب بالسلاح وبغيره وبالأموال، ثم تقول أنني أريد إنهاء الحرب، لا أعتقد أن هذا الدعم يؤدي إلى نهاية الحرب، بالعكس يؤدي إلى تأجيج الحرب أكثر وأكثر.
0: وبالتالي موسكو اليوم كيف ستقرأ هذا التقارب؟
1: لا يمكن لموسكو، يعني موسكو لا يمكن أن ننسى أنها عندها كمان 500 مليار دولار مجمدة، وجزء كبير من عائدات هذه الأموال تعود للحرب الأوكرانية التي كمان بدنا نذكرها تصنع أوكرانيا وتشتري السلاح من أمريكا ومن أوروبا، وبالتالي تستخدم الأموال الروسية في هذه الحرب وتعود بالنفع على أمريكا. فهذا الاتفاق أيضا يعود بالنفع على أمريكا في هذا الأمر، ولذلك روسيا لا يمكن أن تنظر إلى الأمر إلا أنه تأجيج للحرب وعلى يعني تقوم بشد أواصر العلاقات الاستراتيجية مع حلفائها سواء مع الصين، وربما أيضا تقوم من تحت الطاولة أو من فوق الطاولة دعم إيران في حربها ضد أمريكا، لأنها تنظر في هذا الموضوع أنه تحدي واضح وحرب واضحة أمريكية،
0: وبالتالي
1: من دون قفازات اليوم ضد روسيا،
0: وبالتالي مزيد طبعا من التصعيد. شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد من باريس دكتور حسن عبيد، تحياتي لك.

طيب مستمعينا، يعني نقرأ بعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول الإيرانيون يحاولون استهداف نتنياهو. وزير الدفاع الإسرائيلي مستمعينا في خبر عاجل الآن يقول الإيرانيون يحاولون استهداف نتنياهو.

هو كان قبل قليل أيضا هناك خبر ورد عن وزير الدفاع الإسرائيلي يقول نرغب بشدة مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن أمريكا تمنع هذا الأمر. والآن هذا الخبر الذي ورد يعني في هذه اللحظات، الإيرانيون يحاولون استهداف نتنياهو، هذا ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي.

0: مستمعينا، في مستجدات ملف غزة يتوجه اليوم الثلاثاء الوفد المفاوض لحركة حماس للقاهرة لاستكمال المفاوضات حول تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار. من المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية لتثبيت وقف اطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها. قراءة رويترز السياسية مستمعين، يشير توجه وفد حماس إلى القاهرة لاستئناف مسار الوساطة الإقليمية في وقت لا تزال فيه القضايا الخلافية المتعلقة بوقف اطلاق النار وترتيبات المرحلة التالية دون حسم نهائي. وتواصل مصر وقطر لعب دور الوسيط الرئيسي مع مشاركة أطراف إقليمية أخرى في محاولة لتقريب وجهات النظر والحفاظ على الهدنة. نبقى مستمعين في القطاع الفلسطيني، فيوما بعد يوم يتسع الجدل حول ما يعرف بالخط الأصفر، وذلك مع استمرار توسعه ووصوله إلى مساحات جديدة داخل القطاع. فلسطينيون يقولون إن هذا التوسع غير معالم مناطق واسعة وفرض واقعا جديدا على حياة السكان. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود.
1: بقى من سليم صور وميداليات وذكريات. لاعب كرة قدم كان يحلم بمستقبل مختلف، لكنه خرج ذات يوم ليجلب أسطوانة غاز لعائلته ولم يعد عند الخط الأصفر. انتهت الحكاية وبقيت أمه تروي تفاصيل الفقد.
2: قال عملي لي ما فنجان نسكافيه أشربه وشرب، وقال تعباني ما بدي أروح أنا. اتصل علي الجر بعهد ابن عمه، فالراجل ما رديش يعطي ابن عمه الجر. نقول له لازم سليم يجي يأخذ الجر، وراح لنصيب الله يرحمه.
1: ولم تكن عائلة سليمة الوحيدة، ففي منطقة أخرى وجدت سهير الفرة نفسها تودع ابنتها سلام بعدما وصل الخط الأصفر إلى محيط المكان الذي كانت تعيش فيه العائلة.
3: سبب طلوعي من المنطقة هناك افتقادي لبنتي الشهيدة إلي إسلام الفرة، فجيت هان إلى منطقة آمنة بعيد عن الخط الأصفر، حكيت لكن للأسف هي الخط الأصفر إحنا قريبين منه لأنهم قدموه.
1: تختلف الأسماء والقصص لكن النهاية واحدة، عائلات فقدت أبناءها بعدما اقترب منها الخط الأصفر الذي لم يعد مجرد منطقة محظورة بل واقعا يفرض نفسه على حياة السكان.
4: هي مصائد حقيقية أصبحت للناس لاستهدافهم لملاحقتهم لقتلهم، وبالتالي بشكل يومي نحن نشاهد حالة الإعدامات المباشرة للمواطنين الذين يبحثون عن قوت يومهم.
1: منذ إعلان وقف إطلاق النار قتل 1200 فلسطيني في قطاع غزة، فيما يواصل الخط الأصفر تمدده داخل القطاع لتصل السيطرة الإسرائيلية إلى نحو 70% من مساحة القطاع. ويثير هذا التوسع جدلا واسعا، إذ تعتبره جهات فلسطينية محاولة لفرض واقع ميداني جديد، بينما تؤكد إسرائيل أن الإجراءات تأتي لدواع أمنية. وبين الروايتين يبقى المدنيون من يدفعون ثمن اتساع الخط الذي أصبح يفصل العائلات عن بيوتها وأرزاقها. بين أم فقدت ابنها وأخرى ودعت ابنتها، تتكرر الحكاية ذاتها مع كل توسع جديد للخط الأصفر. خط لم يعد يرسم حدودا على الخريطة فقط، بل بات يرسم حدودا جديدة للخوف والفقد في قطاع غزة. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.

0: ستوديو لايت
1: وصل الآن مستمعينا لفقرة ستوديو لايت ونتحدث عن مقترح أثار جدلا واسعا في مدينة نيويورك، فرض ضريبة بيتا تير. لكن الجدل الأكبر مستمعينا لم يكن حول هذه الضريبة، بل حول قرار السلطات نشر قاعدة بيانات عامة تضم أسماء وعناوين مالكي العقارات التي قد تخضع للمراجعة. هناك مؤيدين طبعا لهذه الخطوة، رأوا أنها جزء من تطبيق القانون وتعزيز الشفافية، واعتبرها أيضا معارضون انتهاكا للخصوصية وتشهيرا بأشخاص قد لا تنطبق عليهم الضريبة في النهاية. ما حقيقة هذه القضية مستمعينا، ولماذا أثارت كل هذا الجدل؟ داخل الاستوديو معنا اليوم زميلة في شبكة العربية، زميلة سارة الحمصي. سارة أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار في استوديو لايت. إذن نتحدث أولا عن هذه الضريبة، ضريبة بيتا تير التي يدعمها عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني.
2: أهلا محمد.
1: أهلا وسهلا.
2: الضريبة التي نتحدث عنها اليوم التي أثارت جدل واسع في نيويورك هي مقترح أم يستهدف فرض رسوم إضافية على المنازل الفاخرة في مدينة نيويورك، ولكن الشرط بهذه المنازل بأنها لا تستخدم كسكن رئيسي، هي منازل ثانية أو منازل لفترات متقطعة
1: مثلاً.
2: نعم، يعني يقيمون فيها لفترات متقطعة أو هي منزل ثاني لا يسكنون فيها، هي ليست مقر رئيسي. الفكرة الأساسية أن هؤلاء الأشخاص يملكون الأموال، فهم قادرون على تمويل الخدمات العامة. المؤيدون لهذه الضريبة يقولون بأن هذه العقارات يستفيد منها مالكوها، يستفيدون من الخدمات في نيويورك، فيجب عليهم أيضا المشاركة في تمويل هذه الخدمات.
1: طيب يعني سارة، لماذا أشار وتم نشر قائمة ببعض الأسماء، أسماء أصحاب هذه العقارات، لكن الأمر كان في نوع من الجدل الكبير؟ يعني
2: تماما، الضريبة ليست هي التي كانت الجدل فعليا، ولكن كان الجدل هو بطريقة التنفيذ. الدائرة المالية في نيويورك قامت بنشر بيانات وعناوين لمشاهير وسياسيين. المشكلة أين؟ أن هذه الأسماء لا تعني أن هؤلاء ستفرض عليهم الضريبة، لأنه سوف يناقشون لاحقا الموضوع وفي النهاية سيأخذون القرار، فأنت شهرت بأشخاص قد لا يخضعون لهذه الضريبة، وفي نفس الوقت نشرت معلومات شخصية، أماكن سكنهم، أرقامهم، كل شيء.
1: هذا أمر يعني فعلا يعتبر خطير، لكن كان هناك شكوك حول هذه القائمة ودقة هذه القائمة أيضا سارة، صحيح؟
2: ما هذا الذي أحدثك عنه، بأن بعض الأشخاص تقدموا بمستندات ووثائق بأن هذه البيوت هي مقرهم الرئيسي، فهناك لغط كبير، وهناك أسماء كما قلت لك لن تخضع لهذه الضريبة، ليس كل اسم موجود في هذه اللائحة سيخضع للضريبة.
1: لكن يعني فعلا الأمر الغريب أنه يعني من أين أتت مثلا بهذه البيانات، ومن المفترض أن تكون بيانات حقيقية ومؤكدة ودقيقة أيضا من الحكومة باعتبارها
2: الواضح أنهم استهدفوا جميع أصحاب الأموال دون تحديد select all.
1: طيب سارة، من أبرز الشخصيات التي ظهرت أسماؤها في القائمة؟ على رأس القائمة طبعا أنا غالبا.
2: أبرز الأسماء كان أنا وينتر، ولكن الصدمة كانت بسينتيا نيكسون. أيضا كان هناك تايلور سويفت، كانت من بين الأسماء الموضوعة. نعم، وأرجع أؤكد بأن الأسماء لا تعني أنهم سيخضعون بالكامل لهذه الضريبة،
1: صحيح، إلا بعد التدقيق يعني. طيب وسائل الإعلام ركزت أيضا على بعض الشخصيات من بين هذه الشخصيات سارة،
2: سينتيا نيكسون.
1: سينتيا،
2: السبب بأن سينتيا هي من أكبر الداعمين لزهران ممداني، وهي من أكبر الداعمين للقرار، وهي تقول بأن هذا المنزل هو مقر إقامتها
1: أساسي ومقر أساسي لها. طيب إذا تحدثنا عن الخلاصة من كل هذا الأمر سارة، يعني ما الذي خرج
2: الخلاصة فعليا؟ بأن هذه الضريبة هي فيها وجه حق، أنت تمتلك بيت ثاني وثالث داخل المدينة وهو ليس

0: مقرك الرئيسي يجب أن تشارك بالدفع للخدمات العامة مثل أي ضريبة في كل الدول، ولكن الفكرة الأساسية هو عدم نشر المعلومات خاصة في وجود هذا الكم من اللغط. أنت لست متأكد من هذه الأسماء، فكيف تنشر بياناتهم وخصوصا أنهم مشاهير وسياسيين؟ نحن لا نتكلم عن أشخاص فقط عاديين، نحن نتكلم عن مشاهير وسياسيين. هو المؤيدين يعتبروه نوع من الشفافية، ولكن في نفس الوقت هو نوع من التشهير لا يمكن
1: إنكاره. صحيح، هذا ما يعتبره طبعا المعارضون لهذه الخطوة. شكرا جزيلا لك يا زميلة سارة الحمصي في الشبكة العربية.
0: شكرا جزيلا محمد. شكرا.

0: توقعت شركة بيكر هيوز تراجعا طفيفا في الانفاق العالمي لشركات النفط والغاز خلال عام 2026 في ظل استمرار حالة الحظر التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية رغم استمرار نمو في بعض الأسواق الرئيسية. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة معتبرا أن الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم مقارنة بالدول الأخرى. في الوقت نفسه أشاد ترامب برئيس الفيدرالي كيفن وارش لكنه انتقد أعضاء المجلس ووصفهم بأنهم مسيسون للغاية. واصلت أسعار النفط تراجعها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مع إيران لمحاولة إنهاء الصراع مع استمرار تعليق الهجمات بين الجانبين. تراجع خام برنت إلى قرب 87 دولارا للبرميل بعدما هبط بنحو 8.7% في الجلسة السابقة، وانخفض غرب تكساس الوسيط إلى 81 دولارا. في أخبار السوق السعودية، أعلنت الزانة السعودية عن ارتفاع أرباحها خلال العام أو خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 61% على أساس سنوي ليصل إلى 204 ملايين ريال، وهي أعلى من التوقعات البالغة 151 مليون ريال. حافظت على الإيرادات الفصلية على استقرارها لتبلغ 2.651 مليون ريال بدعم من تنوع مصادر الدخل رغم انخفاض مبيعات أجهزة الهواتف. كذلك وقعت الشركة السعودية للطاقة اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة بقيمة 15 مليار ريال، وتصل مدة التمويل إلى 7 أعوام من تاريخ توقيع الاتفاقية، وسيتم استخدام التمويل لأغراض الشركة العامة. أفادت بلومبرغ للأنباء بأن مسؤولي الجمارك الأمريكية أجروا عمليات تفتيش مفاجئة على مصانع مرتبطة بالصين في فيتنام، وذكر تقرير الوكالة أن المفتشين فحصوا الوثائق ومصادر المواد الخام وعمليات الإنتاج لتحديد القيمة المضافة قبل التصدير إلى الولايات المتحدة، كما فحص المفتشون انتهاكات محتملة لحقوق الملكية الفكرية للبرمجيات. تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة التمويل بمئات الملايين من الدولارات لبرامج تهدف إلى مواجهة النفوذ المتنامي للصين حول العالم. وأبلغت الإدارة الكونغرس أنها تعتزم إنفاق 175 مليون دولار لاستبدال كابلات الاتصالات البحرية القديمة في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى لمنع الصين من التوسع في هذا المجال.
1: الحي المالي.
0: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة مع الزميل أثير مباركي في برنامج فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار، أخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة

0: الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة
3: تلاحظ الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
5: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: كانت فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
2: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
7: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
8: بخبر يهمك،
9: رأي، جدل ومفاجآت،
7: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
10: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
7: بلقطة؟
11: أتكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
7: أو مسمع فني مثلا.
8: رياضة بنكهة الويكند.
7: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
12: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
7: وحيدا في الزحام؟
12: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
7: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
12: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
13: رحل أنوار سعداء جدا.
7: معنا لن تمل الرحلة.
14: نعرف أكثر مع الأستاذ.
12: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
15: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
7: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
15: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر
12: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
7: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
12: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا. مع دخول حرب إيران مرحلة حاسمة، لقاء مرتقب اليوم بين ترامب ونتنياهو. رغم تفاؤله بنتائج إيجابية مع إيران، ترامب يحذر طهران من فشل المحادثات. في عناوين الأخبار أيضا، قبيل لقاء زيلينسكي ترامب في واشنطن، كييف تمطر موسكو بمئات المسيرات، والسلطات الروسية تعلن توقف منشأة نفطية في جنوب البلاد. جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في روما، وتوسيع المناطق التجريبية أبرز محاور النقاش. منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار، مسعى إسرائيلية لبسط السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي داخل غزة، والخط الأصفر يتوسع يوما.

بعد الآخر ويزيد مخاوف الفلسطينيين. أوروبا تعزز من جهودها لإخماد الحرائق، وماكرون يطمئن الفرنسيين الوضع تحت السيطرة. في الاقتصاد مستمعين، أسعار النفط تواصل التراجع مع أخبار عن مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. أرباح تداول السعودية تتجاوز التوقعات رغم تراجعها في الربع الثاني. مسؤول بالمركز الأوروبي يرجح رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم. في الرياضة، رابطة الدوري السعودي تؤجل تطبيق المادة الخاصة بمشاركة اللاعبين الأجانب بين دوري روشن ودوري تحت 21 عاما حتى الموسم ما بعد القادم. الهلال السعودي في مفاوضات أولية مع نادي إيفرتون الإنجليزية للتعاقد مع الجناح السنغالي إلميان نديائي. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح أني
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
5: يعني أنا أشوف هم وجهة نظرك كذا، وهذه يمكن غير يختلف.
4: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
6: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
7: نعم، مطلب ببيئة العمل.
8: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
9: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
10: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
11: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
12: الناس يعزمون في الدروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي جيدان على العربية FM.
13: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش فيدباك. كل فترة مستمعينا يخرج طبيب يحذر من طعام نأكله يوميا ونجده بشكل روتيني على موائدنا، مرة التميس ومرة الفواكه وحتى الأطعمة التي اعتد

0: أنها صحية باتت اليوم محل جدل ونقاش بين الأطباء. وبين هذه التحذيرات يأتي فيدباك الناس، هل فعلا هذه الأطعمة خطرة أم أن هناك مبالغة في الوصف والعناوين التي تخرج من الأطباء؟
1: فيدباك.
0: السيارات الصينية امتلأت بها معارض السيارات والشوارع، وما زال فيدباك الناس منقسم حولها. هل أصبحت اعتمادية تنافس الكوري والياباني؟ ماذا عن الوكيل وخدمة ما بعد البيع؟
1: فيدباك.
0: الكاتشب والمايونيز والثوم والطحينة وهذه الصوصات كانت يوماً جزءاً لا يتجزأ من قيمة الوجبة ذاتها. أما اليوم فيدباك الناس يقول لماذا أصبح بنداً إضافياً في الفاتورة علينا أن ندفع قيمته؟ ونحن نفتح هذا الملف ونتساءل مع الشيف ضيفنا لليوم.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم في أولى ملفاتنا، وفيدباك من الناس يصلنا منزعج ومحتار من الأطباء. الناس تقول كل يوم يخرج طبيب يحذر من أطعمة هي في صميم روتيننا اليومي وعاداتنا التي نشأنا وكبرنا عليها، ثم يخرج طبيب آخر ينفي ويضع اشتراطات معينة. من أمثلة هذه التصريحات مستمعينا: ابتعدوا عن التميس، التميس والخبز الأبيض من أهم إذا لم تكن هي السبب الرئيسي للإصابة بالسكري من النوع الثاني في السعودية. يخرج طبيب آخر يقول أوقفوا شرب الزنجبيل ويسرد أضرار لا نهاية لها، ثم يأتي طبيب يقول ليس للجميع، إنما بعض الأشخاص أو بعض المرضى هم من ينبغي أن يبتعدوا عن الزنجبيل. أخيرا دكتور آخر يخرج ويقول إذا أكلت قطعتين من خبز أبيض يوميا فاحتمالية إصابتك بالسمنة سترتفع إلى 40%. فيدباك الناس يقول طلال بن محمد على إكس كتب أجدادنا كانوا يأكلوا الخبز كل يوم ولم يصابوا بالسمنة. جمانة قالت طيب إيش نوع الخبز؟ لأنه في خبز يكون خفيف رقيق، هل هو أيضا ذات الخبز الذي يتحدثون عنه؟ عمر صور فيديو على تيك توك وكان فيديو بنكهة فكاهية مستمعينا، كان يأكل من التميس قبل الوصول إلى المنزل وقال المشكلة مو في التميس، المشكلة في كل الأصناف التي تحيط به على السفرة، ولا التميس مظلوم. وهنا معظم ردود الناس كانت كل شيء تحول إلى ضار من الأطباء، ما ندري نسمع مين. لكن نحن اليوم مستمعينا نسأل متى يكون التحذير الطبي توعية ضرورية، ومتى يتحول إلى عنوان مخيف يجعل الناس إما يتركون الطعام تماما هذا النوع يعني، أو يتجاهلون الأطباء تماما. للحديث أكثر يسعدني أن ينضم إلي في حلقة اليوم استشارية التغذية والغذاء البروفيسور في تغذية الإنسان الدكتورة سهى عبد الجواد، وأيضا منار باكير صانع محتوى مهتم بالتغذية والصحة الأيضية. أهلا بكما معي.
2: أهلا وسهلا ومرحبا أثير.
0: سأبدأ معك دكتورة سهى، لما يقول طبيب أن الخبز الأبيض والتميس سبب رئيسي للإصابة بالسكري من النوع الثاني في السعودية، هل هذا توصيف علمي دقيق ولا مبالغة، يعني صيغة كذا فيها نوع من المبالغة؟
2: خلينا نبدأ أثير ونحييكم وحيي جميع المستمعين في البرنامج الرائع هذا. نحن دائما نقول نحن دائما نشوف الترند يبدأ بشيء يحبونه زي ما انت ذكرتي. أنا أقول دائما التمييز هو محبوب الملايين، التمييز خاصة الخبز الأبيض. طيب هل هو فعلا سبب مباشر لسكري، خاصة السكري النوع الثاني؟ نحن ما نتكلم عن السكري النوع الأول. طبعا ما في مادة غذائية واحدة يرأسها تسبب السكري بشكل مباشر. نعم. الأزمة الحقيقية هي الكمية والنمط. جميل. الكمية والنمط. حبة التمييز يعني بعد تحليلها تقريبا من 850 إلى 950 سعرة تقريبيا. ويختلف طبعا، أنتوا عارفين دحين التمييز صار بإضافات وصارت بأنواع مختلفة. يعني الحبة الواحدة إذا كنا نقول احتياج يوم كامل من النشويات. الخبز الأبيض المفروض برضو نفس الشيء، يعني من 200 إلى 220 سعرة. المشكلة إنه بس إنه الدقيق الأبيض المكرر يرفع سكر الدم بسرعة قياسية، تمام؟ وهذه الرفعات الحادة مع الكميات الضخمة ممكن يجد البنكرياس.

0: ومع الوقت والسمنة الحشوية نصل لمقاومة الأنسولين والسكري. العلة ما هي في الخبز نفسه يا أثير،
1: صحيح.
0: العلة
1: هذه نقطة
0: في
1: مهمة.
0: الحجم والتكرار.
1: هذه نقطة مهمة دكتورة سهى، لأن الناس تقول مثلا عندما يخرج طبيب مثلا ب

0: صرنا نسمع للأطباء، ما رأيك؟
1: صحيح صح صح كلامهم. وأنا ما أقول لك يعني لأنه السكري ما هو يعتمد فقط على أن يأكل تميز ولا شيء، لا عندي سمنة، عندي تراكم دهون حشوية، عندي وراثة ممتاز خاصة السكر الثاني، عندي الخمول ونسبة الحرق البدني يعني. ونلاقي ترى شعوب اعتمادهم الرئيسي على الرز وعلى الخبز وخاصة في يعني في شرق آسيا، ولكن ما عندهم نسبة إصابة كبيرة فيها. نمط الغذاء الغير صحي، أيوة، الاعتماد المفرط على النشويات، السكريات اللي هي العالية اللي تكون فيها المؤشر الجلايسيمي عالي، النقص الشديد في تناول الإياف، قلة الحركة، العوامل الوراثية والجينية كلها بتأثر تأثير مباشر. مو حبة تميزة هاكلها ولا خبز أبيض يعني. هذا المواضيع فيها ترى يعني زي ما قلت لك نوع من انه انا ادي نصائح واخوف الناس، ولا زي ما ذكر يمكن ذكرتيه في تويتر بيقول انه في منصة اكس انه كنا نخاف من موضوع انه كل يوم بيطلع لنا احد بيقول اعتمد على الحجم والكمية والتركيز. انا ما باكل تميز كل يوم، حتى الناس اللي بياكلوا تميز كل يوم ما بياكلوا بالكميات اللي هي المهوله، ممكن يكونوا رياضيين، ممكن يكونوا حركتهم يعني كبيره،
0: نشاطهم عالي، ممكن التمييز يكون هو يعني كما ذكر يعني مظلوم كما ذكر عمر في الفيديو الذي صوره، لانه مثلا الى جانب التمييز هناك بعض الماكولات يعني الفول بالزيت او غير ذلك من الامور ايضا التي ينبغي ان نلتفت
1: يعني نحن نتكلم عن السعرات ونتكلم عن الاصابه بالسكري، انا بتكلم فقط على تمييز الناس بالسكريات المكررة، نمط الحياة.
0: سنتناقش حولها دكتورة سهى، لكن اسمحي لي أن أذهب لضيف الآخر عبر زوم، صانع المحتوى والمهتم بالتغذية والصحة الأيضية منار. يعني أنت حولت الأكل إلى تجربة علمية مصغرة حتى نشرح للناس، أنت تجرب أصناف مثلا مختلفة وتراقب كيف يتفاعل معها سكر الدم لحظة بلحظة أو بعد ساعتين وتشارك الناس هذه التجارب. يعني تابعنا لك فيديوهات في ملف الخبز تحديدا، اشرح للناس مثلا ما هي التجارب التي قمت بها والاستنتاج.
2: اول شيء شكرا لكم على الاستضافه الجميله، وشكرا كمان للدكتوره سهى، كلامها بصراحه يعني هي اختصرت كل الكلام صراحه. ونحن ضد طبعا سياسه التخويف نهائيا يعني. هلا بالنسبه لموضوع الخبز تحديدا يعني، الخبز هو مثل ما قالت الدكتوره سهى، هي بتعتمد كل القصه على الكم والتكرار. يعني في قاعدة إلهية رب العالمين أن ياها وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا الشيء بينطبق على كل الأغذية، ولكن الخبز تحديدا بالذات الدقيق الأبيض الجسم بيمتصه بشكل سريع، فبالتالي يعني يعتبر هو يعني نشويات مكررة، الجسم بيمتصه بشكل سريع بيصير عندك سبايك مع التكرار. للأسف بعاداتنا اليومية الخاطئة هي اللي عم تعمل المشاكل كلها.
0: نعم، أنا لفتني أنك قمت بتجربة مع الخبز الأبيض، مرة أكلته طازجا من الفرن ومرة وضعته في الفريزر أو في المجمد، لأن الناس كانوا يقولون أنه يختلف امتصاصه، في يعني أفضل أنه يكون مفرزا ثم بعد ذلك تسخن وتأكله. ما هي النتائج التي حصلت عليها؟ ما هو الأفضل مثلا؟
2: والله نفس الشيء بالذات للخبز تحديدا يعني. هلا هو احنا لما نجمد بعض الاطعمه تركيبه النشا بتتغير، فبالتالي بيقول لك انه بيصير بيتحول لنشا مقاوم، فتاثيره على سكر الدم بيكون اقل، ولكن طلعت تحديدا على الخبز هذا يعني كلام بس اشاعات، لانه انا جربتها كمان الدكتور جهاد احد الاصدقاء مخبري كمان جربها، وجربوها بعض صناع المحتوى نفس الشيء ما في نتائج يعني على الخبز تحديدا. انا بعض الاطعمه الثانيه مشيت على البطاطا، مشيت على الرز، مشيت ولكن
0: أنا لفتني أنك قلت أنك ضد التخويف، لكن بعض من يشاهد فيديوهاتك أستاذ منار يخاف قليلا، لأنه يعني أنت تثبت بالأرقام إلى أي مدى ارتفع سكر الدم بعد تناولنا مثلا للخبز. لكن اسمح لي أنتقل بالسؤال لدكتورة سهى. دكتورة سهى، هل كل ارتفاع مثلا في القراءة مخيف ولا هناك ارتفاعات طبيعية؟ لأنه مثلا في أحد الفيديوهات لأستاذ منار كان بعد ساعتين من تناوله الخبز ارتفع سكر الدم إلى نسبة 1.70، إذا يعني تصحح لي المعلومة دكتور أستاذ منار.
2: صحيح.
0: دكتورة سهى، هل هذا ارتفاع طبيعي ولا نقول لا هذا ارتفاع مثلا خاطئ؟ هل هذا يخوف الناس ولا لا؟
1: شوفي أثير، هي موضوع الارتفاع يعني السكر في الدم ما هو مخيف إلى بعد ساعتين. أنا قلت إذا استمر ارتفاع السكر في الدم يعني ارتفاع متكرر، أنا حقول إيوه هنا بدأ

0: احنا نخاف ونتخوف، لانه نحن دائما يعني موضوع المؤشر الجلايسيمي هو يعني قديش سرعه دخول السكر للدم بعد ما ناكل، اوكي؟ لكن الحمل الجلايسيمي اللي هو كميه السكر الكليه وسرعتها مع بعض بناء على حجم الوجبه اللي انا اكلتها. فانا ما اتخوف طالما انا يعني في ناس ترى ياكلوا ويقوموا يحرقوا الاكل اللي اكلوه وبسرعه حينزل السكر. فانا ما اخاف من ارتفاع السكر، لكن ارتفاع السكر متكرر وبعدين انا بحكمه على السكر التراكمي اللي هو كميه السكر في خليه الدم الحمراء لمده من شهرين لثلاث اشهر. هي هذا يعني الفيصل الاساسي بالسكر. ايوه فانا ما اخوف الناس والله ارتفع السكر. طبعا ممكن اخذ شوكولاته وارتفع السكر، ممكن اكل خبز وارتفع السكر، وهذا تختلف زي ما قلت لك من شخص الى شخص اخر. ما اخوف الناس انه ارتفع السكر قديش، ولكن اقول هل السكر مستمر ارتفاعه لفترات طويله؟ عشان كده اي مريض سكر يجينا او عنده ناس لسه ما قبل السكري نقول لهم يا جماعه خذوا كده ورقه وقلم وابداوا اكتبوا ارتفاعات السكر صايم بعد الاكل بساعه وعشوائي عشان أنا أعرف بالضبط قديش أنت ارتفاعات عندك في السكر.
1: نعم أستاذ منار، أسألك في تجاربك التي تقوم بها على منصة تيك توك، هل جربت مثلا ترتيب الأكل يغير فعلا النتيجة؟ يعني هل في مرة من المرات قررت تجرب مثلا تبدأ بالسلطة بعدين بالبروتين ثم تنتهي بالنشويات؟ هل جربت شيء مثلا مشابه ووجدت أن النتائج مختلفة؟ لأنه منتشر بين الناس أنه لو بديت مثلا بكذا لا هنا مشكلة، ابدأ بهذا الترتيب، ما رأيك؟
2: تماما. هلا هو علميا ومثبت بالدراسات انه ترتيب الاكل بيغير تاثير هذا الاكل على سكر الدم عندك، اللي هو نحن انا دائما بمحتوائي انصح دائما الناس ببدء الاكل على الدهون الصحيه او البروتينات او الالياف قبل الاكلات النشويه. وهذا الشيء بتجربه في اليوم الاولاني اكلت قطعه دجاج بالأول بعدين سلطة وتركت الرز الأخير، أكلتهم بالترتيب وكان هذا الشيء بشكل مباشر على الكاميرا، وكانت النتيجة ارتفاع تدريجي بسكر الدم، ما صار هذا السبايك الارتفاع الحاد اللي نحن بنخاف منه ومنحذر منه، ولكن مثل ما قالت الدكتورة هي على التكرار وعلى الكم. ولكن تحذير من السبايك هو على المدى القصير ممكن يعمل مشاكل، وعلى المدى الطويل ممكن يؤدي لمشاكل ثانية اللي هي مقاومة الأنسولين وغيره. فنحن نوجد هاي الحيل الغذائية، يعني ترتيب الأكل هي مجرد حيلة غذائية نحن بنستخدمها للتخفيف من حدة الارتفاع لا أكثر ولا أقل. فاليوم اللي بعده نفس الوجبة ولكن أكلتها بالعشوائية اللي نحن متعودين عليها، يعني أكلت الدجاج مع الرز مع السلطة وصار في سبايك سريع. والسبب لهذا الشيء أنه الجسم امتص النشويات اللي بالرز بشكل أسرع، فبالتالي لسه ما كان أخذ مثل ما بتعرفوا الدكتورة حتى ممكن تشرح لكم هذا الموضوع أنه الدهون هي أو الدهون بشكل عام تبطئ من تفريغ المعدة، الدهون والبروتينات.
1: نعم.
2: لسه ما كان أخذ مفعول الدجاج، فبالتالي جسم امتص الرز بشكل سريع وصار عندي هذا السبايك.
1: نعم.
2: على عكس اللي قبلها اللي صارت بالترتيب.
1: دكتورة سهى، توقيت الأكل أو مثلا ترتيب الأطباق، هل فعلا يعني ينصح بأن يكون بطريقة معينة، أن نبدأ أولا بالألياف ثم بعد ذلك البروتينات ثم ننتهي بالكربوهيدرات، أم أنه هذا الشيء أساسا صعب التطبيق نظرا لنمطنا في الحياة أو ما اعتدنا عليه؟
0: طبعا أول أشكر أستاذ منار طبعا على الفيديوهات الرائعة اللي بيقدمها وعلى المحتوى الجميل حقه. طبعا ترتيب الأكل يعني أثناء الوجبة من يعني أقول أحدث وأهم الأساليب العلمية الآن عشان نقلل الارتفاع الحاد في سكر الدم. يعني ذكرني بدراسة قريبة يعني قرأتها نشرت في إحدى المجلات اللي كانت خاصة في مجلة خاصة للسكري، أنه لو تناول البروتين والخضروات قبل النشويات بعشر دقائق أثير بعشر دقائق فقط خفض مستويات سكر الدم بعد الوجبة بنسبة تصل إلى تقريبا 30% إلى 40% للناس المصابين اللي عندهم مقاومة أنسولين وسكري من النوع الثاني، مقارنة بنفس يعني هم عملوا تو جروبز يعني مجموعتين، مقارنة بناس ناولوا نفس مكونات الوجبة اللي هو الإيش الملخبطة اللي زي حقتنا. ولاحظوا كمان أنه في انخفاض مرة ملموس في إفراز اللي هو الأنسولين اللي

0: يؤثر على السكر، وهذا بيخفف الإجهاد على خلايا بيتا البنكرياس على المدى الطويل.
1: نعم رائع جدا. ننتقل معك دكتورة سهى لمسألة أنه عادات نحن نراها صحية أو عادية لكن دائما ما يحذر منها الأطباء. يعني نجد فيدباك من بعض الأشخاص يقول أنا ما أشرب مشروبات غازية ولا أي شيء، أنا فقط أتناول العصير الطبيعي يوميا وممكن أشرب أكثر من عصير في اليوم، هل هذا الشيء مفيد أم غير مفيد؟
0: العصير الطبيعي 100% بدل الفاكهة طبعا. هذه خدعة. العصير الطبيعي أفضل من الفاكهة خدعة. لما نأكل حبة برتقال وسط إذا نأخذ حوالي تقريبا 60 سعرة حرارية مع ألياف. أوكي؟ هذه الألياف بتبطئ امتصاص السكر وتعطينا إحساس بالشعور بالشبع. لما تشرب كوب عصير برتقال طازج انت بتعصر من 3-4 برتقالات كده، انت اخذت احتياجات كامله من الفواكه، فتاخذ تقريبا من 110 ل 120 سعره حراريه بدون الياف. طبعا جميع المنظمات وخاصه منظمه الصحه العالميه صنفت السكر العصير الطبيعي بعد العصر سكر حر اللي هم يسموه الفري شوجر، لانه الخلايا النباتيه هنا تكسرت، ونحن بمعناها انه نحن نشرب سكر سريع الامتصاص بدون مجهود مضغه، وبالتالي نحن حرمنا جسمنا من اشارات الشبع الهرمونيه. فكل فاكهتك ولا تشربها.
1: وهذه نصيحة مهمة وعبارة مهمة عندما قلتي أنها خدعة لأنها حقيقة منتشرة بين الكثيرين. أستاذ منار، هل كان لديك مثلا تجربة في مسألة هل يستطيع الجسم أن يفرق بين العسل وما بين مثلا السكر يعني الذي نستخدمه عادة، يعني هل يستطيع الجسم فعلا أن يفرق أم كلها تدخل للجسم بذات المؤشرات؟
2: لا طبعا العسل هي هون، نحن انا مره حكيت بفيديو من الفيديوهات انه العسل في بعض الاطباء طلعوا مؤخرا او بالاخر صار في عليهم جدل انه عم بيشبهوا العسل بالسكر. طبعا هو بالتكوين هو نفسه جلوكوز وفركتوز، ولا العسل في طبعا سبحان الله رب العالمين خلق لنا اياه شفاء للناس لانه في مركبات كثير وفيتامينات ومعادن وكل شيء ممكن يفيد الجسم، سواء بشفاء الحروق سواء بالقضاء على البكتيريا أو غيره، ولكن المفعول ودخوله على الجسم هو نفسه الجسم يمتصه بشكل سريع فبالارتفاع السريع، فبالتالي بسبب الارتفاع السريع المفاجئ اللي صار البنكرياس بيضخ كمية أنسولين كبيرة وبالتالي بيصير عندك نزول سريع. فأي من تجارب الشخصية على أكثر من تجربة على العسل تحديدا يعني والسكريات.
1: نعم دكتورة سهى، هذه هي المسألة التي عادة ما تنتشر بين الناس أنه لا أنا ما حليته بسكر أنا حليته بعسل.
0: هذه مشكلة لأنه يعني نستبدل السكر الأبيض بالعسل وأن أكله بكميات مفتوحة بحجة أنه صحي، هذه يعتبر عادة شائعة جدا ومن الخطأ صحيا. لأنه السكر الأبيض يعتبر زي ما نقول في يعني الملعقة الواحدة في 48 ل 50 سعرة حرارية. العسل في 64 سعرة حرارية. استخدام العسل وافتح كمياته بيرفع سكر الدم وبيزيد الوزن. استخدامه باعتدال شديد وبحذر كبديل مغذي زي ما ذكر أستاذ منار إنه يعني له فوائد جدا عظيمة وذكر في القرآن، إلى جانب إنه يعتبر سعرات أنا أقول أخذ سعرات من مصدر أثق فيه وليس سعرات فارغة، السكر سعرات فارغة. فلكن أنا أقول دائما لازم نأخذه بحذر يعني صحيح. برضو ما أخذه
1: والبعض نجدهم دكتور سهى وأيضا أستاذ منار مثلا يرفض أن يأخذ قطعة حل إلى جانب مثلا مشروب يشربه إذا كان مثلا قهوة أو شاي، لكن هو حاطط أكثر من ملعقة سكر في الشاي بس يقول لك لا أنا قاطع الحلى.
0: لا هذه مشكلة
1: صحيح.
0: لأنه هذه بالفعل مشكلة. السكر يعني مجرد أني أنا أخذ سكر يعني سكر خام فأنا معناه برفع السكر مباشرة، ترى عارفين في حالات انخفاض السكر أول ما أجي أقول أعطي موية بسكر.
1: موية بسكر صحيح. أختم معك دكتورة سهى في مسألة، بما أنك متخصصة في الغذاء والتغذية يعني بروفيسور في تغذية الإنسان، اليوم التوجه الكبير في مسألة التغذية أنه كل إنسان يصبح غذاؤه يعني مخصص له، بمعنى أنه في بعض الاختبارات أو التحاليل متعلقة بفصيلة الدم متعلقة مثلا بأمور أخرى تجعل مثلا لكل شخص مثلا كتيب الأكل المسموح الأكل الممنوع، ما رأيك في هذا الأمر؟ مبالغة ولا فعلا يؤتي ثماره؟
0: نتكلم عن الدايت اللي هو خاص بفصيلة الدم؟
1: ليس الدايت انما

0: التغذية. يعني يقول مثلا يعني يجري اختبار معين يشوف ما الذي يناسبه هو تحديدا, وبالتالي يبدأ بتناول هذه الأطعمة وتجنب أطعمة مثلا أخرى.
1: طبعا أنا أقول يعني من وجهة نظري كمختصة, أي حمية أنا أستخدمها لابد يكون لها يعني دلائل, لأنه كل أنواع الحميات اللي هي خاصة فيه هي فرضية تسويقية فقط.
0: نعم.
1: ما إذا ما استندت على أي أدلة علمية أو دراسات سريرية معتمدة أو أثبتت الأبحاث أنها جيدة فما تعتبر حمية جيدة. أنا أقول ممكن أنا أسوي الدايت لنفسي إذا احتجت. أنا دحين أنا لمن بيجوني في العيادة,
0: لكن هم يقولوا مثلا بناء على فصيلة دمك مثلا
1: لا.
0: في أطعمة هي أفضل.
1: لا هذه ابدا يعني انا اقول حميه فصائل الدم اللي هو الفلات تايب دايت هذه فرضيه تسويقيه ما تستند على اي ادله علميه, لانه يعني حكايه انه انا فصيل الدم اي او بي او اي بي ابغى استند, اكيد ناس يشعروا بالتحسن فيها لانه اوريدي هم بقاطعين مثلا بعض الاغذيه او قليلين السعرات او يزودوا تناول الخضروات, لكن كاستناد علمي بحت ما أقدر أستند عليه أبداً.
0: هي أسلوب حياة كما ذكرتي. شكرا لك استشارية الغذاء والتغذية والبروفيسور في تغذية الإنسان الدكتورة سهى عبد الجواد. أيضا الشكر موصول لصانع المحتوى المهتم بالتغذية والصحة الأيضية منار بكير. شكرا لكم.
1: شكرا لك أثير. شكرا.
0: مستمعينا في فيدباك فاصل قصير ثم نعود نتحدث عن السيارات الصينية, هل أثبتت جدارتها وأصبحت اعتمادية؟
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة, والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وقبل سنوات كان مجرد ما تقول أنا أبغى أشتري سيارة صينية، يعني هذه الجملة كافية أنك تسمع عشرات التعليقات عن ضعف الجودة، قلة الاعتمادية، صعوبة بيعها لاحقا، مشاكل قطع الغيار وغيرها. لكن الواقع اليوم مستمعينا صورة مختلفة. احنا نشاهد السيارات الصينية موجودة في كل الشوارع تقريبا، أمام أغلب البيوت موجودة سيارة صينية. فنريد أن نفهم أكثر من ضيفنا، لكن قبل ذلك نأخذ فيدباك الناس. خالد المطيري كتب: أكثر مشاكل السيارات الصينية كانت موديلات كورونا سنة 21 و22 و23، وأرجع ذلك إلى اضطرابات التصنيع، لكن يقول الآن هي جيدة. حساب يحمل اسم عقلاني على إكس كتب: السيارة تعيش معاك إذا اهتميت فيها، سواء كانت صينية أو يابانية. في المقابل كتب أبو مؤيد: لازلت لا أثق بالصيني مهما تطورت. وهناك من يرى أن المشكلة ليست في السيارة أصلا، بل في الوكيل، قطع الغيار، الصيانة، وكما قلنا سعر إعادة البيع. نرحب الآن بصانع المحتوى المهتم في السيارات عبد العزيز الحديثي. أهلا بك معنا أستاذ عبد العزيز.
2: حياك الله، يا هلا ومسهلا، أمسي عليك بالخير ومسي على الأخوة والأخوات المستمعين.
1: أهلا بك. يعني قبل 5 سنوات أستاذ عبد العزيز كانت نسبة كبيرة من الناس يرفضوا السيارات الصينية، اليوم هناك تغيير، يعني حتى من كان يرفضها وجدناه مثلا اشتراها أو اشتراها لأحد أفراد العائلة. كيف اكتسبت السيارات الصينية أو انتزعت لنقل الثقة؟
2: أول شيء الله يعطيك العافية. السيارات الصينية الآن في بداية انتشارها كان في تخوف من الناس، وهذا التخوف ما كان يجي من فراغ، ولكن يمر مرحلة طبيعية مرت بها السيارات اليابانية بالسبعينات والكورية بالتسعينات قبل أن تثبت نفسها، فطبيعي أنه يكون في تخوف من الناس، خصوصا أنه الآن بالسوق، يعني إحنا نتكلم في يومنا الحالي أكثر من 20-25 شركة سيارة صينية موجودة، يعني ومن وجهة نظري

0: يعني شخصية أرى أن سوق السيارات الصينية بالوقت الحالي يمر بمرحلة نضج وتصفية. هذه أنا أسميها من عندي مرحلة نضج وتصفية، اللي هي أنه شركات السيارات الصينية الآن فوق 25 شركة عندنا. أنا ما أعتقد بعد تقريبا 7 إلى 8 سنوات راح تكون نفس عدد الشركات هذه،
1: صحيح،
0: راح يكون
1: لأنه
0: في تصفية.
1: أستاذ عبد العزيز في مسألة أنه لما نقول الشركات الصينية كأنها شركة واحدة، أو السيارة عفوا الصينية كأنها شركة واحدة، لكن هي في الحقيقة مختلفة بين كما ذكرت أكثر من شركة. ما الذي يميز مثلا شركة عن شركة أخرى؟ لماذا كما تقول في شركات حتستمر وشركات ربما تخرج من السوق؟
0: هذه تعود طبعا على حسب عملانية الشركة، على حسب قوة الشركة، على حسب تعاوناتها، لأن كثير من الشركات الصينية، ترى في شركات صينية متعاونة مع شركات كبرى أوروبية وأمريكية بدون ذكر أسماء، فتأخذ تقنيات منها، تأخذ قطع منها، تأخذ قطع رئيسية منها، فهذا كله يرفع من عملانية السيارة. برضو استخدام العملاء للسيارة، ويعني تجربة العميل للسيارة، تجربة الوكيل للسيارة، وتوفير قطع الغيار والصيانة وعقود الصيانة، وهذه كلها وكل هذا طبعا يعني الموضوع كله يعود على يعني تجربة العميل لمدة كم سنة. يعني لأن السيارات الصينية بالوقت الحالي احنا الآن من تقريبا 5-6 سنوات بدأت تنتشر عندنا، هذه مدة غير كافية لاختبار عملانية السيارة. يعني عشان كذا الناس، أغلب الناس متخوفين من السيارات الصينية، لأنه 5-6 سنوات ما تعتبر شيء، بعد تقريبا 7-8 سنوات راح يبين وش الشركات اللي
1: لكن ما هي المؤشرات التي مثلا تقرأها تستطيع من خلالها مثلا أن تقول لا يعني حتى لو بعد 8 سنوات أعتقد حتسوي مثلا أداء كويس، أو يعني هل مؤشرات إيجابية تذهب بنا إلى زاوية إيجابية ولا لا سلبية؟
0: مو كل الشركات، في بعض الشركات اللي زي ما ذكرت لك سابقا لها تعاونات قويه بدون ذكر اسماء، في بعض الشركات كبيره جدا من الشركات الصينيه اللي يعني اغلب قطاعها من شركات كبرى، فهذه هذا اكيد مؤشر الى ان السياره عملانيتها جدا ممتازه. والاهم من ذلك او يعني ما يقل اهميه اللي هو موضوع الوكيل وقوه
1: صحيح.
0: الوكيل عندنا.
1: هذه نقطه جدا مهمه، هذا ما كنت اريد ان اسالك عن يعني الناس بعضهم يقولون السياره ما فيها شيء، سياره جيده، سواقتها كويسه، لكن الوكيل هو المشكله الاساسيه، كيف تعلق على الامر؟
0: أنا الوكيل يا طويلة العمر، شوفي صار في أزمة عند بعض الوكلاء. طبعا السيارات الصينية مثل ما يعني ما أبغى يعني أبحر بالموضوع بشكل كبير، ولكن السيارات الصينية ما هي حصرا على دول الخليج أو السعودية، السيارات الصينية تصدر لآسيا، لأغلب دول آسيا، لبعض دول أوروبا، فهذا يخلق عبء على الشركة المصنعة في توفير قطع الغيار، بالإضافة إلى أنه التوسع الرهيب في المبيعات فاق قدرة الوكلاء على توفير القطع. يعني الوكيل يعني ما نقدر نقول هذا سوءا بالوكيل، هو يعني ممكن المشكله او انه يعني المشكله يتحمل جزء منها الوكيل، ولكن التوسع السريع بالبيع فاق قدره الوكيل والشركه المصنعه على توفير القطع بشكل
1: يعني
0: كبير.
1: ترى انه سلاسل الامداد هي المشكله وليس مثلا الوكيل.
0: أنا قبل شوي قبل أدخل معكم أنت ذكرتي في تعليق لأحد الإخوان كان يقول إنه سنة 21 أو 23 كان في مشكلة طبعا هذه ليش السنوات هذه بالذات؟ لأنها واجهت أكثر من مشكلة. عندك أول شيء مشكلة الجائحة أثرت على سلاسل الإمداد، أثرت بشكل كبير جدا على الرقائق وأشباه الموصلات، وهذه أزمة عالمية أثرت على السيارات وغير السيارات. هذه مما دعا الشركات الصينية أنهم يستخدمون قطع رخيصة في بعض سياراتهم، أدت إلى مشاكل وتعليق بالشاشات والمحاريب.
1: في فيدباك من الناس أستاذ عبد العزيز، هذه معلومة مهمة التي ذكرتها، لكن الناس كانوا تقول وصحح لهم أيضا هذه المعلومة إن كانت خاطئة، إنه الشركات الصينية كانت تجرب في أول دفعة، هل هذا الكلام منطقي؟
0: ما كانت، لا شوفوا مو مو مو مو معناها الحرف كانت تجرب، ولكن ما كان عندها خلفية عن طبيعة الاستخدام في دول الخليج، فكانوا يستخدمون بعض القطع فتكون تبين أن جودتها رديئة شوي، فينعكس ذلك على الشركة وسياراتهم تعبانة. ولكن الميزة هذه يعني إحقاقها للحق، الشركات الصينية في الوقت الحالي أنا لاحظتهم أنهم من أسرع الشركات في تدارك المشاكل. من أسرع الشركات في تدارك المشاكل.
1: تدينا مثال على مثلا مشكلة كانت موجودة في أغلب الشركات الصينية وتم مثلا حلها أو معالجتها؟
0: والله ما يحضرني شيء معين، ولكن مثلا نواقل الحركه مثلا على سبيل المثال.
1: نعم
0: نواقل الحركه في بعض الشركات الصينيه كانوا يستخدمون نواقل الحركه ما تناسب اجواءنا هنا، فتداركوها بالموديلات اللي بعدها، صاروا يستخدمون نواقل الحركه من شركات كبيره وشركات معروفه وشركات لها عشرات السنوات،
1: نعم
0: فهذا اثبت

0: برضو موضوع التكييف الكمبريسر راح يقل التكييف، هذه كلها كانت ما تواكب أجواءنا أو ما تتحمل أجواءنا. مع الوقت الشركات الصينية يشهد لها أنه من الشركات اللي يعني أو مو كل الشركات الصينية ولكن كثير منها سريعة تجاوب بالموضوع هذا.
1: في نقطة كان البعض أيضا أشار إليها في فيدباك، مسألة أنه أحيانا تكون هناك قطعة صغيرة هي اللي فيها المشكلة، لكن الشركة الصينية القطع الغيار اللي هي موفرتها القطعة الكبيرة، يعني يجب أن تشتري هذه القطعة الكاملة بهذا السعر مثلا المرتفع مع أنه مشكلة في
0: فهمت عليك. هذه طبعا ترجع لسياسات الشركه. في بعض الشركات انا يعني دائما اتكلم بالموضوع هذا، كنت اتكلمت عنه اكثر من مره، اللي هو موضوع في بعض الشركات طبعا صيني او غير صيني، يعني لما في مشكله عندك بالسياره يبيعون لك كل قطعه بالسياره بشكل مفصل. يعني انت تبغى القطعه الصغيره تاخذ القطعه الصغيره، بس في بعض الشركات لا، تبغى تشتري القطعه الصغيره لازم تشتري القطعه الكبيره اللي من ضمنها القطعه الصغيره. فهذه ما لها علاقه صيني او غير صيني، هذه في كل الشركات موجوده.
1: رائع. هل نستطيع اليوم ان نقول انه السيارات الصينيه اعتماديه؟ هل نستطيع ان نقول انه فعلا ممكن تهدد مثلا شركات الكوريه اليابانيه ولا اللي هو مرتفع؟
0: موضوع تهدد، هي اوريدي قاعده تهدد الان. يعني الموضوع منتهي منه، ولاحظنا الشيء هذا وانعكس بشكل كبير على السيارات سواء الكوريه او الاوروبيه او غيره. يعني من الشركات الكوريه والكوريه ممكن يعني شوي نستثنيها لانها تعتبر حديثه نوعا ما بالسوق، يعني من التسعينات، ولكن نتكلم عن الشركات الاوروبيه والامريكيه الان صاروا ينافسون بالمواصفات والسعر. من اللي يجبرهم على هذا؟ الشركات الصينيه. الشركات الصينيه الان صارت الان تاخذ يعني تعطيك اعتماديه وتعطيك جوده. طبعا موضوع الجوده انا بس عندي تحفظ عليه بشكل بسيط، لان الجوده ما تقاس خلال ثلاث اربع خمس سنوات، تقاس على مدى يعني سبع ثمان سنوات واكثر. ولكن ما ننكر ان الشركات الصينيه صارت الان تنافس وصارت تهدد بشكل واضح. وفي شركات كبرى يعني بدون ما نذكر اسماء طلعوا المسؤولين فيها وتكلموا عن السيارات الصينيه يعني بشكل خاص، قالوا السيارات الصينيه انها صايره تهددنا او صايره يعني تسبب لنا مشكله.
1: يعني كانك تقول المستفيد الحقيقي من دخول السيارات الصينيه هو المستهلك، حتى لو ما اشترى مثلا سياره صينيه، لانه اجبر باقي الشركات على انها تعطي يعني اسعار مواصفات افضل يعني. لكن ايضا في تريد ان تعلق على شيء استاذ عبد العزيز؟
0: أكيد. لا تفضل.
1: كان هناك يعني تعليق من بعض الأشخاص أنه زمان كنا نقول أنه فعلا السيارات الصينية مثلا أرخص مقارنة بالمميزات اللي تقدمها في السيارة، لكن اليوم البعض يقول أصبح فرق السعر أقل. يعني الآن السيارات الصينية رفعت أيضا من أسعارها، وهنا يأتي فيدباك من الناس، طيب إذا فرق السعر بسيط ليش أشتري سيارة صينية بينما أستطيع أن أشتري مثلا سيارة كورية أو يابانية؟
0: أكيد السيارات الصينية أي شركة سواء سيارات أو غير السيارات لما يدخل شركة جديدة بالسوق لابد أن تثبت نفسها، عن طريق تعطي أسعار مناسبة أو أسعار منخفضة مقابل مواصفات. هذه ممكن الشركة بعض الشركات تكون تبيع يعني بسعر التكلفة نوعا ما مقابل أنها تثبت نفسها وينتشر اسمها بالسوق. لما تثبت نفسها بالسوق وتنتشر وتثبت عملانيتها هنا تبدأ ترفع السعر. وهذه أنا توقعي الشخصي، أنا في بداية المداخلة ذكرت لك أنه في بعض الشركات أنا توقعين في بعض الشركات راح تطلع من السوق، ما راح تستمر 20-25 شركة بالسوق.
1: هو الحقيقة أنه في شركات أساسا خرجت، يعني سمعنا عن أسماء
0: في شركات خرجت. نعم.
1: طب ما الذي يحدث عندما تخرج هذه الشركة من السوق؟ ما الذي يحدث لمن اشترى مثلا هذه يعني قطع الغيار؟ هل حيواجه فيها مشكلة ولا كيف يكون الأمر؟
0: موضوع قطعه طبعا الوكيل تقفل، فلما يقفل الوكيل الشخص ما يقدر يرجع للوكيل ولا يقدر يطالب الوكيل في شيء. ولكن قطع الغيار ممكن يكون لها نقاط بيع او نقاط مثلا لفتره قادمه يعني مناطق او اماكن لبيع قطع الغيار.
1: وضحت هذه الفكرة. في مسألة أستاذ عبد العزيز، أنه أنت تقول لا نستطيع أن نقيس الجودة إلا بعد سنوات مثلا معينة، لكن الناس أحيانا تسأل عن يعني لو السيارة مثلا مشيت 250 ألف أو أكثر من ذلك، هل نستطيع فيما بعد أن نقيس مثلا الجودة؟ لأن في من يقول أنه بعض السيارات الصينية بعد هذا المسافة مثلا من المشي والكيلومترات التي قطعتها يعني ما كانت الجودة المرجوة.
0: ما كانت الجودة المرجوة من ناحية يعني أعطال ومشاكل؟
1: نعم، هذا هو أحد فيدباك بعض الناس، يعني كانت سيارة عائلية يقول.
0: طيب معلش بس تعيدي للفيدباك.
1: يقول أنه كانت السيارة مثلا جيدة في أمور جدا كثيرة، بعد ما مشيت مثلا 250 ألف بدأت أشاهد مثلا أو أتابع هذه الأعطال مقارنة مثلا بسيارة أخرى من كوريا أو اليابان.

0: وغير ذلك مشيت 250 وأكثر، لكن ما زالت اعتمادية.
1: موضوع المشاكل والأعطال اللي تجي بعد الممشى هذا، هذه مسألة فردية، فأنا ما أقدر مثلا لو شخص مسألة فردية تعود على استخدام الشخص. طبعا أنا ما أدافع، أنا ما أعرف وش الشركة اللي هو يتكلم عنها، ولكن تعود على استخدام الشخص. في ناس يشتري سيارة من أجود السيارات أو أجود الشركات بالعالم، ما تمشي مع 100,000 إلا فيها مشاكل. الموضوع يعود على موضوع الصيانة، التزام بالصيانة، يعني أسلوب القيادة، كلها هذه تعود على يعني، أو هذه يعني تقرر أن السيارة تستمر أو ما تستمر. ولكن بعد ما مشي 250,000 يعني أغلب السيارات، أغلب السيارات باستثناء شركات معينة يعني بعد 250,000 تبدأ السيارة يعني يصير فيها بعض المشاكل، بالأخير السيارة ما صنعت يعني تدوم طول العمر.
0: لو سألك شخص أستاذ عبد العزيز في مسألة أنه الآن هو مثلا لديه مبلغ من المال، هل يشتري سيارة صينية جديدة ولا يشتري سيارة كورية أو يابانية أو غير ذلك مثلا مستعملة لثلاث سنوات أو أربع سنوات، ماذا تنصحه؟ دائما يتكرر هذا السؤال.
1: اي انا دائما بالموضوع هذا في يعني، طبعا انا ما ابغى اذكر شركات معينه، ولكن دائما انا اذا سئلت وكل
0: لا تذكر شركات يعني، ما هي مثلا الامور التي ينبغي ان ينتبه اليها ان يفحصها هنا وهنا يدقق عليها؟
1: اول شيء ينتبه لها اول شيء اذا بيشتري سياره صينيه، اول شيء ينتبه للوكيل، سمعة الوكيل يعني واسم الوكيل بالسوق. اسم الوكيل ترى يعتبر عامل كبير جدا، بالإضافة إلى ما يقل أهمية على اسم الشركة. في شركات جديدة، طبعا أنا ما يعني ما أقل من الشركات الجديدة اللي نازلة بالسوق، ولكن في شركات قديمة جدا من تقريبا من أكثر من 10 سنوات موجودة عندنا بالسعودية، وأثبتت نفسها من ناحية التوفر قطع، توفر قطع خارج الوكالة، وهذه نقطة مهمة جدا بس أبغى أوضحها بشكل سريع، اللي هو توفير القطع خارج الوكالة. أنا الآن لما تكون معي سيارة قطعها موجودة، مثلا شركة صينية توها نازلة جديدة بالسوق، الشركة قطعها موجودة حصرا بالوكالة، فأنا لما أكون في منطقة ما هي رئيسية بالمملكة وصارت عندي إشكالية، لازم أني أروح لمنطقة رئيسية علشان أخذ القطع هذه. بينما في بعض الشركات الصينية الآن أسوة بالشركات الثانية الغير صينية، قطع غيارها متوفرة بالصناعيات، يعني عشان نكون واضحين بالصناعية، لما أدخل أحصل قطع غيار، أحصل قطع غيار، فهذا هذه ممكن الواحد لما يبغى يشتري السيارة يشوف سعرها مقابل مواصفاتها مقابل الضمان مقابل كذا ينبهر فيها، ولكن لما يشتري السيارة بعد 4-5-8-10 شهور سنة أكثر أقل، يحتاج قطعة يعني يندم على اليوم يشرى السيارة عشان القطعة هذه ما حصلها، أو يحتاج يمسك خط عشان يجيب القطعة.
0: فعلا. سؤال أخير أستاذ عبد العزيز، السيارات الصينية ما زالت تخسر قيمتها بسرعة في البيع الثاني أم ما زالت محتفظة بالقيمة؟
1: لا أكيد أكيد أكيد، السيارات الصينية من أكثر السيارات اللي يعني تخسر سعرها. ليش؟ للحيثيات اللي ذكرناها قبل شوي، اللي هو موضوع الاعتمادية، لأن الاعتمادية الآن ما تبين على المدى الطويل، موضوع توفر قطع الغيار، يعني كل هذه الأشياء يعني تأثر، لأن المستهلك دائما حذر، المستهلك دائما لما بيدفع مبلغ وقدره في سيارة معينة دائما حذر في مواضيع كثيرة. فالمستهلك الآخر اللي بيشتري السيارة يقول لك أنا بشتري سيارة مثلا صينية مستعملة، فيكون السعر يعني رغبتها بالسوق أقل، وهذا بالطبع أكيد يعني ينزل من قيمة السيارة السوقية.
0: صحيح. شكرا لك صانع المحتوى المهتم في السيارات الأستاذ عبد العزيز الحديثي، شكرا لك. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل، ابقوا معنا في فيدباك.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
3: منها ما يعكر صفو يومك،
4: أخذوا إلى سجن صيدنا،
3: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نور إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
3: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند 7 مساء.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الملكي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. وفي فيدباك وصلنا من الناس يقولون زمان كان الصوص يأتي مع الوجبة دون أن نفكر فيه، أما اليوم أصبح بندا مستقلا في الفاتورة، الكاتشب والمايونيز والرانش والسبايسي وغيرها، يقولون كلها إضافات تبدو بسيطة لكنها في النهاية ترفع قيمة الطلب. هذا التغيير أثار فيدباك الكثير من الناس، منهم عبد الله الذي شارك وقال اشتريت وجبة ب45 وانتهت الفاتورة بفوق 60 بسبب الصوصات والإضافات التي لا يكتمل طعم الوجبة بدونها. بينما ريم ذكرت أن المشكلة مو بالسعر، المشكلة أن الوجبة تحسها ناقصة إذا ما أخذت الصوص معها. محمد استغرب مطاعم تحاسب على الكاتشب والمايونيز وهو يرى أنها أساسيات. نرحب بفهد الشعيبي الشيف، أهلا بك معنا شيف فهد.
2: يا هلا ويا مرحبا، الله يعطيك العافية.
1: يبرز السؤال الأول، لماذا بعض المطاعم تعطي هذه الصوصات بشكل مجاني بينما مطاعم أخرى مثلا تحاسب عليها؟
2: أولا أرحب فيك وفي المستمعين الكرام جميعا. أهلا
1: بك.
2: بالنسبة لهذا الموضوع تحديدا هو متشعب في كذا جانب، لكن إجابة على سؤالك، المطاعم اللي كانت بدأت من بداياتها تعطي الصوصات هذه مجاناً ما تقدر تغير رأيها الآن، يعني وتخسر شريحة العملاء، لأن تعرفين رضا العميل غاية تدرك إن شاء الله.
1: صحيح.
2: فمثلاً الصوص العادي اللي هو الكاتشب المايونيز الشيء اللي في المتناول ما زالت تعطيه بشكل مجاني، لكن الخلطات الخاصة والخلطات هذه يعني يصرف عليها مبالغ ما هي بسيطة، وهي زي ما نقول سيجنتشر أو توقيع خاص بالمطعم، فلا تطلب يعني يضعوا لك على ما قالوا شيء كذا للتيست، شيء بسيط عشان يسحبونك أنك تشتري زيادة عساس تستمتع بالوجبة كاملة.
1: بهذه نقطة مهمة، لكن في مسألة هذه المطاعم التي كانت تعطي مثلا الكاتشب والمايونيز أو بعض الصوصات بشكل مجاني، ربما قديما هذه ملاحظة فيدباك من الناس، كانت تعطي مثلا بكثرة الآن بدأت تقللها. هناك من يرى أن الأمر جيد من زاوية مثلا الهدر والمصروفات وغير ذلك، لكن شيف فهد أنت أشرت يعني في حديثك لزاوية مرة مهمة، البعض يقول أنه المطاعم بدأت تقلل التتبيل الأساسي، أنت ذكرت الآن أنها تضع فقط مثلا القليل حتى تستدرجهم للطعم، فهل هذا الشيء فعلا موجود حقيقي؟
2: صحيح، هو موجود حقيقي وهو نوع من أنواع التسويق والترويج للمنتج. أنا الآن لما يكون عندي قاعدة زباين كبيرة جدا وعندي فرصة خصوصا مع يعني تطبيقات التوصيل إلى آخر، اللي فرضت على المطاعم شوية رسوم شوية قيود وفرضت عليها خط معين أنها تمشي فيه، وفي عندي فرصة كبيرة أنا كمطعم أو كمنتج غذائي أني أبيع وأفتح دخل إضافي، فأكيد أني بستغل الفرصة. وأكثر المطاعم هذه تبدأ بشكل بسيط تجس النبض ترى في السوق من غير ذكر اسماء. نذكر أول بعض المطاعم المشهورة جدا، لما تطلب وجبة البروست مثلا الثوم كان يجيك الثوميات تجيك مجانا، لكن صلصة الكوكتيل لا، هذه إلا تدفع عليها. ففي البداية تلقى فيه امتعاض شوي، لكن الصراحة ما يكتمل إلا بالصلصة ذي، فتضطر أنك تطلب. فهم يشوفون أنه يعني المستهلك قاعد يسحب، ما فرق معاه الموضوع وقاعد يجيني إكسترا بروفيت، فخلاص نعم ليش أوقف، بالعكس زيد وطور ووسع.
1: نعم،
2: وعلى فكرة
1: تفضل.
2: تفضل
1: على فكرة ماذا؟
2: على فكرة يعني الآن سوق الصوصات صار خط كامل متكامل الحالة. يعني مثلا أول كان يصنف الطهي أو الطبخ أو المطاعم كمطعم سندويتشات، أو هذا مختص في السندويتشات وهذا مختص في البرجر وهذا مختص في المندي وهذا مختص في الشعبي. الآن في مختصين صوصاته على فكرة، يعني أنا من الناس اللي مثلا ممكن أجي أطور في مطعم وأطور وصفة، فأنه المطور الصوصات يأخذ يمكن أكثر من مطور الوصفات اليوم،
1: يأخذ أكثر من لأن هذا يجعلنا نسأل سؤال، هل معناته أنه هذه الصوصات ترفع متوسط الفاتورة لكم تقريبا؟ يعني إذا كان هناك خط خاص لإنتاج الصوصات، هذا يعني أنه فعلا الكلام صحيح، ممكن الفاتورة ترتفع أكثر من كم لو أنا بضيف مثلا هذه الصوصات؟
2: أكيد الفاتورة بترتفع على الأقل 30%، ما لا يقل عن 30% بيجيك ارتفاع، لأنك ما تقدر تأكل بدون يعني الصوص هذا. مثل البرجر كيف تأكله من غير الخلطة حقت البرجر؟ يعني أنا أبغى أضرب مثال، في أحد المطاعم ما هو موجود في السعودية

0: هو أحد المطاعم موجود في أمريكا، مطعم برجر مشهور جدا 2-in-1. الموضوع مش في البرجر ولا في البن، الموضوع فقط في الصوص اللي عنده. يعني وهو بدأ يدخل السوق ويبيع الصوص مثلا تشيكفلي أيضا من المطاعم الأمريكية المشهورة جدا بالدجاج. ما نزلت السعودية عشان كذا أخذت الأريحية في ذكر الاسم. صار يبيع التشيكفلي
1: ربما تنزل، يعني تعرف السعودية أصبحت وجهة للكثير من الشركات واستقطاب للشركات العالمية أو المطاعم المهمة. لكن اسمح لي أسألك شيء شيف فهد، أنت ذكرت زاوية مهمة، مسألة التطبيقات. هل التطبيقات هي اللي غيرت اللعبة؟ يعني التطبيقات مثلا للتوصيل أو لما نشتري مثلا من هذه التطبيقات، يعني كل إضافة هي بمبلغ مادي، هي بمبلغ، هل هي التي بدأت هذا الأمر أم ساهمت فيه؟
0: لا لا لا لا أبدا. سابق قبل تطبيقات التوصيل بفترة طويلة بدأت كفكرة، لكن تعرفين مع الانتشار السريع يعني للجانب التوصيل تطبيقات التوصيل عفوا، صار الوضع يعني كل شيء متسارع لدرجة ما احنا ملحقين اصلا ايش قاعد يصير في السوق. يعني لازم عشان تصير كيب اب مع الموجة انك تصير فعلا مطلع عليها اول باول وتشوف ايش حاصل. لكن متوسط السعر اليوم حق الصوص هذا، يعني حتى الكاتشب لما بتاخذ صوص كاتشب يحسب عليك بريالين حرفيا. أنا من وجهة نظري أنه يصير عندك في البيت الصوصات الأساسية بكمية كويسة في الثلاجة، مثل الكاتشب، المايونيز، حتى بعض الصوصات يعني المتعارف عليها دائما تقدر تأخذها بحجم كبير بسعر معقول وتصير عندك ثابتة وبلاها الطلب. أقصد الصوصات
1: كم
0: الأساسية.
1: كم سعر أغلى مثلا صوص شهدته أو تابعته شيف فهد؟ يعني كان الصوص مثلا وصل لدرجة يكون فيها أغلى من الطبق الأساسي؟ كم ممكن؟
0: لا مش للدرجة دي، يعني أتكلم عن الأفريج في المطاعم، الساندويتشز والبرجرز والأشياء اللي زي كذا. لا متوسط تقريبا يبدأ من ريالين ويوصل في أكثر الأحوال إلى 7-10 ريال
1: في المطاعم اللي الأخرى مثلا. في المطاعم الأخرى مثلا هل يمكن أن يعني يصل سعر الصوص لمثلا رقم عالي، يعني تقول هذا أغلى صوص مثلا مر علي؟
0: ممكن من أغلى الصوصات اللي مرت عليه هي صوص العسل الحار، من أغلى الصوصات اللي يجي مع البيتزا النابولية. في صوص عسل حار، عسل سبايسي هاني.
1: كم تقريبا؟
0: كان سعره حوالي تقريبا 18 ريال أو شيء زي كذا في ذا الحدود. ولو حسبتيه على ون سلايس اوف بيتزا بيطلع تقريبا حوالي السعر. ما هي بسيطة أبدا يعني. طبعا أحيانا ما تقدرين تلومين صاحب الـ يعني العمل لما يرفع السعر، لأني لو رفعت أنا كصاحب متجر، أنا ما عندي متجر على العموم، لكن لو عندي أنا مطعم وجيت أبغى نزل الصوص هذا والصوص هذا فعلا مكلفني الرقم هذا، فأنا حضطر أرفع سعر الطبق الأساسي، ما حيتقبل الزبون أبدا.
1: نعم، وبالتالي يعني من زاوية تسويقية أنك لا يعني حتى تحافظ عليه ترفع بس سعر الصوص الإضافي،
0: أرفع السعر الجانبي. هو شيء إضافي. أي أنت خلاص الطبق الرئيسي
1: هو إضافي، لكن أنت ذكرت شيف فهد أنه يعني هو اللي يفرق في النكهة، الناس تحتاجه حتى لو كان ظهر بصورة أنه شيء إضافي. في مسألة أخرى أيضا شيف فهد يتم مثلا الحديث عنها، أنه البعض يقول يعني الصوص هو الذي كما ذكرت يصنع النكهة، لكن كأن بعض الشيف يعني الطهاة يقللون جودة الطبخ، يعني لأنه يعتمد على إضافة هذه الصوصات الكثيرة. هل ترى أنه هذا الأمر حقيقي موجود، يعني يغطي على نكهة الطبق الأساسي لأنها مثلا ما اجتهد لنقول في المكونات، فبالتالي وضع كل هذه الكمية من الصوصات؟
0: نعم أكيد، هذا مما لا شك فيه، لكن أحيانا من جانبهم كشيف يكون مبرر نوعا ما في بعض الأشياء.
1: نعم.
0: كيف يكون مبرر في بعض الأشياء؟ لأن أحيانا لو حطيت الصوص في نفس الطبخة يفسدها على المدى البعيد مو القصير. يعني لو أنا مثلا حطيت التتبيلات هذه وطبخت الطبخة وقدمتها لك على طول، أنا في الحالة دي ناجح الطبخة 100%، لكن لو بتبقى شوي وبتاخذها بتتعلم وبتروح معاك إلى البيت ومشوارك بياخذ نص ساعة، لا بتفرق معاك، ما بتكون بهذيك الجودة. فهمتي قصدي؟
1: وضحت الفكرة.
0: فبالتالي الصوص الجانبي هذا لما تضيفه خلاص هي تكتمل، هو يكون مكمل. يعني مثلا خلينا نقول السلطة، أبسط مثال. لو حطيت لك أنا في المطعم بعت لك السلطة بالخلطة حقتها جاهزة مخلوطة على طول، شو يصير معك على ما توصلين البيت؟ خلاص ذبلت السلطة والصوص سبحان الله، اي ما يعني تغير الموضوع. فتضطر انك تحط

0: بشكل جانبي.
1: نعم وضحت الفكرة. شكرا لك الشيف فهد الشعيبي على كل هذه المعلومات التي زودتنا بها. شكرا لك مستمعينا. في فيدباك وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لطيب المتابعة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزميل عبد الإله القحطاني في التنسيق. بعد قليل ننضم إلى شاشة العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
5: نعم مطلب ببيئة العمل.
6: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
8: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
10: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
11: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا. نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

استمرار التهدئة بين أمريكا وإيران يدفع أسعار النفط إلى التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. والبورصات الخليجية تحصد 750 مليون دولار من الطروحات العامة في الربع الثاني وسط تراجع ملحوظ بفعل حرب إيران. CME Group تنجح بإطلاق التداول على عقود الذهب الآجلة لأونصة واحدة على مدار 24 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية. من العربية بزنس، أنا عبادة لدن. واصلت أسعار النفط تراجعها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مع إيران لمحاولة إنهاء الصراع مع استمرار تعليق الهجمات بين الجانبين. ويتداول سعر الخام الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 20 من يوليو الجاري، بينما مزيج برنت يتداول عند أدنى مستوى منذ 17 من يوليو. وأشار ترامب إلى أنه قرر تعليق الضربات العسكرية لإتاحة فرصة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة لتحقيق تقدم على الرغم من استمرار الغموض بشأن مدى جدية المحادثات. وهذه أسعار النفط، تراجعات تقلصت إلى 2.3% بعد أن قاربت 3%. مزيج برنت إذن يتداول عن مستويات 86 دولارا و

تقريبا 30 سنتا كان قد انخفض دون مستوى 86 دولارا في هذه الجلسة. خام نايمكس أيضا قلص تراجعاته 2%، عاد إلى مستويات قريبا 81 دولارا بعد أن انخفض دون مستويات 80 دولارا لوقت وجيز. ربما بعض الأخبار التي دعمت الأسعار في الساعة الأخيرة، الأنباء المتعلقة بالإنتاج النفطي في ليبيا، تم الإعلان من المؤسسة الوطنية للنفط عن وقف الإنتاج في حقل الفيل ووقف جزء الإنتاج في حقل الوفاء إثر اقتحام محتجين لمجمع مليتا. لاحقا تم الإعلان أنه تمت السيطرة على المجمع، هذا المجمع فيه خط غاز رئيسي في ليبيا. هذه بعض الأنباء، وأيضا الأنباء المتعلقة بالهجمات على منشآت النفط الروسية أيضا ربما تؤثر على الأسعار. وتوقعت شركة بيكر هيوز تراجعا طفيفا في الانفاق العالمي لشركات النفط والغاز خلال عام 2026 في ظل استمرار حالة الحذر التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية على الرغم من استمرار النمو في بعض الأسواق الرئيسية. قالت الشركة أن زيادة الانفاق في أمريكا اللاتينية وقطاع الانتاج البحري في أفريقيا والانتاج البري في أمريكا الشمالية، كل هذه المشاريع ستعوض جزئيا عن انخفاض الاستثمارات في أوروبا وفي الشرق الأوسط. وأشارت بيكر هيوز إلى أن تأثير اضطرابات الشرق الأوسط سيظل محدودا، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والضغوط التضخمية في منشآت الشركة بالمنطقة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأضافت أن قوة الطلب في الأسواق خارج الشرق الأوسط ستسهم في تعويض هذه التأثيرات. وأكدت بيكر هيوز أنها ستواصل تعزيز حضورها في قطاعات الغاز الطبيعي المسال LNG وتحديث شبكات الكهرباء، كما تخطط أيضا لتوسيع قدراتها الإنتاجية في توربينات الغاز والمولدات الكهربائية بحلول عام 2029، وهو ما قد يدعم فرصا لتحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار في أنظمة الطاقة. وإلى أخبار السوق السعودية، حيث أعلنت شركة زين السعودية عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 61% على أساس سنوي لتصل إلى 204 ملايين ريال، وهي أعلى من التوقعات عند 151 مليون ريال. وحافظت الإيرادات الفصلية على استقرارها لتبلغ 2,651 مليون ريال بدعم من تنوع مصادر الدخل على الرغم من انخفاض مبيعات أجهزات الهواتف. وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى تحسن في مزيج الإيرادات مدفوعا بنمو خدمات الجيل الخامس لقطاع الأفراد تحديدا، إلى جانب انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء، فضلا عن انخفاض تكاليف التمويل نتيجة لتحسن هيكلة المديونية. وعلى مدار النصف الأول ككل ارتفعت الأرباح ب 84% لتصل إلى 405 ملايين ريال، فيما استقرت الإيرادات عند 5,300 مليون ريال. بالعموم التفاعل كان إيجابي في بداية هذه الجلسة على سهم شركة زين. هذا هو السهم إذن كان ما زال على ارتفاع ب 17 نقطة مئوية.

0: وبالحديث عن نتائج زين السعودية في لقاء مع العربية بزنس، قال هشام أبو جامع وهو كبير المستشارين في شركة نايف الراشحي، قال إن المستثمرين لم يتفاعلوا بشكل كبير مع نتائج الشركة بسبب عدم تحقيق نمو كبير في الإيرادات، وأضاف أن تنويع أنشطة شركات الاتصالات خصوصا في مجال أنظمة الدفع ساهم في تعزيز هوامش أرباح القطاع. نتابع.
1: سؤال جدا مهم.

0: يعني دخلنا في التفاصيل في نمو الأرباح، وربما ذكرت الشركة أن هناك أرباح غير متكررة، وإذا حذفنا الأرباح الغير متكررة فإن النمو فقط 5% على أساس ربع مقابل الربع الثاني للعام الماضي، والنصف الأول مقابل النصف الثاني فقط 8%. هذا يدل واحدة من الأسباب الرئيسية أنه شفنا الإبتة أيضا نموها ضعيف جدا أو يعني محدود في الشركة، كما ذكرتي مي أنه انخفاض التكاليف وأرباح غير متكررة أخرى أدت إلى هذه الأرباح، لذلك ربما يعني لا يتفاعل السهم بشكل كبير جدا مع هذه الأرباح. الشركة لا تحقق أرباح أو نمو إيرادات قوي كما ذكرت في أو كما أظهرت في النتائج المالية، وهذا ربما يعني يسبب عدم تفاعل كبير من المساهمين مع هذا الأرباح، لأنها أرباح استثنائية وأرباح غير متكررة. إذا تحسنت الهوامش الأرباح بشكل جيد أعتقد هناك يعني إمكانية لأن تلحق شركة زين بالشركات الأخرى للاتصالات، خصوصا موبايلي واستيسي اللي شفنا موبايلي عملت نتائجها كانت جدا ممتازة، واستيسي المتوقع يعني لم تعلن حتى الآن ولكن متوقع لها أيضا نتائج مميزة.
1: هل بتشوف يعني بالنسبة لقطاع الاتصالات سيد هشام بأنه صرنا بالنسبة لهذه الشركات عند بلاتو، يعني كأنه وصلنا إلى سقف بالنسبة لمستويات النمو والآن صار في تنافسية كبيرة وهذه الشركات مضطرة إلى تقديم عروض وديسكاونتس وخصومات حتى تستطيع أن تأخذ حصة سوقية أكبر، فأدي هذا الأمر بتشوفه أنه رح يأثر على ربحية القطاع، هوامش ربحية القطاع بشكل أكبر على مدار هذه الفترة؟
0: سؤال جدا مهم مي في قطاع الاتصالات. اعتقد من المهم ان تدخل هذه الشركات في امور اخرى وانشطه اخرى. راينا اس تي سي طبعا انشات اس تي سي بانك، بالاضافه طبعا الشركات التابعه لديها سولوشنز، لديها عده شركات ايضا جدا مميزه. موبايلي بدات ايضا، وزين حتى في موضوع البي المحافظ اللي هي الوالت تتوسع فيها بشكل جيد جدا. موضوع الـ AI بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي جدا. إذن اليوم ليس هناك التنافسية في الأسعار يكفي، أعتقد التنافسية في الخدمات التي يجب أن تقدمها هذه الشركات وتقديم تجربة جديدة للمستهلكين في المملكة هي ما سيساعد هذه الشركات على النمو. إذا بقيت على الـ traditional services أو الخدمات التقليدية أعتقد سيحدث لها تراجع كبير في الإيرادات ونمو الإيرادات المهم. يعني لا يكفي أن نخفض التكاليف فقط، تخفيض التكاليف جدا مهم، ولكن في الاي تي وفي الامور هذه كلها هناك مصاريف ضخمه جدا يجب ان تكون، او كابكس كما يسمى بشكل كبير جدا في هذه الشركات حتى تستطيع النمو من سواء من القطاعات الاساسيه اللي هي الانترنت والاتصالات او الخدمات الاخرى المسانده.
2: قصة مهمة نتابع اليوم في السوق السعودية على سهم نايس وان. هذا السهم متراجع الآن ب8% وكان تراجعات في بداية الجلسة حتى أكبر من ذلك. نتحدث عن مستويات الآن أقل من 11.4 ريال للسهم. نتذكر أن هذا السهم أدرج في بداية العام الماضي بسعر 35 ريالا، كان هذا هو سعر الطرح، وارتفع بعد ذلك إلى ذروة قاربت لامست 70 ريالا في 16 من فبراير من العام الماضي، ولكن منذ ذلك الحين حتى اليوم فقد السهم أكثر من 80% من قيمته، وتقريبا القيمة السوقية للشركة انخفضت من 4 مليارات ريال عند الطرح الآن تقريبا 1.3 مليار ريال. نذكر أداء هذا السهم منذ بداية العام، تراجعات كبيرة، وهذا يعني سعر متدني جديد نشاهده على السهم. إذن خسائر منذ بداية السنة تراكمية ب 36%. إذن ماذا يجري لشركة نايس وان ولماذا هذه التراجعات الكبيرة؟ القصة بالأفصاح الأخير عن خسائر كبيرة في الربع الثاني قاربت 20 مليون ريال. هذا رقم كبير بالنسبة لشركة رأس مالها صغير، ونقارن هذا الرقم رقم الخسائر بخسائر كانت تقارب 1.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. طبعا أرقام الشركة حقيقة لا تشبه اسمها في هذه الفترة، لأن الشركة تواجه فعلا ظروفا تشغيلية ليست سهلة. الشركة تتحدث عن انخفاض الإيرادات فقط ب 2.1% في الربع الثاني على أساس سنوي. إذن أين المشكلة؟ يعني رقم الانخفاض بالإيرادات ليس كبيرا، لكن في أرقام أخرى تظهر حجم المشكلة. هناك تراجع في زيارات العملاء، نتحدث طبعا زيارات إلكترونية كونها بشكل أساسي أعمالها هي تسويق إلكتروني، تراجع بحوالي 16% بزيارات العملاء، 27 مليون زيارة بالربع الثاني، ولكن الأخطر هو المخصص للمخزون.

الأوزون البطيء ارتفع إلى 8.8 مليون ريال، ارتفاعا من أقل من 1.5 مليون ريال في ربع ثاني من العام الماضي. إذن ارتفاع كبير بمخزن المخزون البطيء، وهذا يشير إلى أن المبيعات لا تجري كما تشتهي الشركة. والمشكلة هنا أنه الشركة اضطرت لزيادة مصاريف البيع والتسويق لحماية حصتها السوقية. هذا يفسر عدم انخفاض الإيرادات بشكل كبير، انخفاض الإيرادات فقط ب 2%، ولكن يقابل ذلك ارتفاع كبير بالمصاريف.

مليون ريال، وبالتالي الشركة تعتمد إلى العروض والبروموز للحفاظ على حصتها السوقية، وبالتالي ترتفع الآن نسبة المصاريف البيعية والتسويقية إلى مجمل الإيرادات إلى أكثر من 22% ارتفاعا من 18% قبل سنة. هذا كله يشير إلى فعلا تقلص بهوامش الربحية، وهذا ينعكس فعلا على أرقام البوتوم لاين التي تتراجع من ربع إلى آخر، حتى وصلنا إلى خسائر ب 20 مليون في الربع الثاني. طبعا الربع الأول كان في أرباح، ولكن في فرق موسمي. الربع الأول هو ذروة البيع لأنه كان في شهر رمضان خصوصا بالربع الأول من السنة، وهذا يؤثر على تقييم الشركة. يعني نتحدث عن هذا التراجع الكبير، ثلثي القيمة السوقية ضاعت أو فقدت منذ سعر الطرح حتى اليوم.

والأسواق الخليجية تغلب عليها التراجعات في جلسة اليوم على الرغم من أنه بعضها بدأ على مكاسب في بداية الجلسة. مؤشر دبي يعمق خسائره الآن إلى قرابة 1%، بعكس اتجاه الذي كنا نراه يوم أمس، كانت الارتفاعات أيضا تقارب 1%. حركة أفقية نراها في أبو ظبي، كان في تراجعات تم تعويضها على مدار الجلسة. بالكويت ارتفاعات بنصف النقطة المئوية، بقطر أيضا اتجاه معاكس لمكاسب قوية يوم أمس، اليوم تراجعات ب16 نقطة مئوية. والارتداد الأقوى اليوم نراه في مسقط، بورصة مسقط تتحرك بعكس اتجاه الأسواق الخارجية بالجلسات الأخيرة. نعرف أنه كان في تصحيح قوي بالفترة الأخيرة، مكاسب السوق تقلصت إلى حوالي 22% منذ بداية العام. ونراقب أيضا سوق الاكتتابات العامة الأولية أو الاي بي اوز في دول الخليج، والتي تسجل أداء ضعيفا خلال الربع الثاني من العام في ظل استمرار حرب إيران والتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على شهية المستثمرين وظروف الأسواق. الآن ووفق بيانات S&P Global Market Intelligence، تشير هذه البيانات إلى أن المنطقة شهدت 3 اكتتابات عامة فقط في الربع الثاني من السنة، وجمعت نحو 750 مليون دولار لتواصل بذلك التباطؤ الذي بدأ في الربع الأول، والذي سجل 4 اكتتابات بحصيلة بلغت 437 مليون دولار. جاء اكتتاب شركة عمان الهند للأسمدة أوميفكو في صدارة الطروحات خلال الربع الثاني، وربما هو الذي أنقذ الأرقام، والذي جمع 677 مليون دولار، ليشكل الجزء الأكبر من حصيلة الاي بي اوز. وأما في السعودية فشهدت السوق إدراج شركتين هما دار البلد لحلول الأعمال، والتي جمعت حوالي 55 مليون دولار، وشركة مسقى للاستثمار التي جمعت 18 مليون دولار تقريبا. إلى فاصل، نستقبل بعده بقية فقرات الأسواق العربية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي

0: السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم. أهلا بكم من جديد. سجلت سي أم إي جروب انطلاقة قوية لأول عطلة نهاية أسبوع من التداول على مدار الساعة على عقود الذهب الآجلة بحجم أونصة واحدة، مع تداول 15,000 عقد بقيمة تقارب 60 مليون دولار على الرغم من هدوء التقلبات. وقالت الشركة أن الطلب جاء بشكل أساسي من المستثمرين الأفراد مع سيولة مرتفعة وفروق سعرية ضيقة بين المشترين والبائعين. للمزيد عن الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن زميلة كارينا كامل. أهلا بك كارينا. سمت الأسواق ربما اليوم التراجعات الحادة التي شاهدناها في آسيا وترقبنا لنتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.
1: تماما، وربما يعني قد أقول حالة القلق التي تحيط بهذه النتائج تزداد، لأنه تابعنا فعليا تراجعات على أسهم عملاقة في الأسواق الآسيوية صباح اليوم، سواء كان اس كي هاينكس، سامسونج، طوكيو إلكترون. سهم اي سي ام ال يتراجع أيضا منذ صباح اليوم في ظل هذه التقارير حول يعني تطوير الشركة الصينية وإنتاج شركة صينية لأجهزة قادرة على تصنيع الرقائق من الممكن أن تتنافس بشكل مباشر مع اي سي ام ال التي حتى ساعة كانت تقريبا هي المهيمنة في هذا المجال. هذا من الممكن أن يلقي بظلاله على أسهم التكنولوجيا الأمريكية. ليس ذلك فحسب، ولكن هناك أصلا قلق سائد بشأن النتائج المرتقبة من هذه الشركات على مدار هذا الأسبوع، لأنه أولا طبعا التقييمات عالية جدا، السؤال حول الجايدنس، ولكن حتى الأهم من ذلك هو مسألة الانفاق الرأسمالي، لأنه ألفابت أعطتنا أرقام ضخمة جدا، 200 مليار دولار كان النطاق الأعلى للتوقعات بشأن الانفاق المستقبلي من قبل ألفابت. هل ذلك مبرر؟ متى ستأتي النتائج المرجوة؟ ماذا عن النيجاتيف كاش فلو؟ هذا أمر أيضا مثير للقلق. فبالتالي النتائج الصادرة خلال قد نقول 48 ساعة القادمة ستكون في غاية الأهمية. يعني نحن ننتظر يعني يوم الثلاثاء لدينا نتائج مهمة جدا من مايكروسوفت وأيضا من ميتا، إضافة إلى كوالكوم أيضا من الشركات الرائدة في مجال الرقائق. ولكن يوم الخميس أيضا سنتابع أبل وأمازون. فبالتالي بنهاية الأسبوع بدأت ستكون الصورة اتضحت بشأن الماجنيفيسنت 7. ولماذا نركز على هذه الأسهم وهذا القطاع؟ نحن نعرف أن مكاسب تلك الأسهم من مجال التكنولوجيا بشكل عام كانت الداعم الأساسي للبورصة الأمريكية على مدار عام 25، وهناك العديد من التقارير الصادرة من بيوت الوساطة المختلفة، البنوك الاستثمارية، تقول أنه نتيجة إيرادات الشركات أو موسم هذا الموسم للإفصاح من الممكن أن يكون لها وقع مباشر على أداء البورصة الأمريكية خلال النصف الثاني من السنة. ففترة مهمة جدا، فترة حرجة وترقب عالي في ظل طبعا كل أيضا ما نترقبه من الفيدرالي والبيانات الاقتصادية المهمة جدا.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. نذكركم بآخر مستويات أسعار النفط حاليا، تقلصت التراجعات إلى قرابة 2% على خام نايمكس وحوالي 2.3% على مزيج برنت. مزيج برنت كان يتداول دون 85 دولارا أو دون 86 دولارا، عاد وتجاوز هذا المستوى، ولكن خام نايمكس كان قد انخفض دون مستوى 80 دولارا لوقت وجيز، وعاد واقترب الآن من 81 دولارا وتجاوزه فعليا. أيضا مزيج برنت قلص تراجعاته إلى أقل من 2% في هذه الأثناء. بأسواق المعادن نرى حركة لافتة اليوم على الذهب، شيء من التراجع ب 1.1% إلى مستويات قريبة جدا من 4000 دولار. نعود ونختبر هذه المستويات مجددا. الفضة أيضا تتداول عند مستوى 57 دولارا مع هذه التراجعات ب 2%.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحد.

0: على العربية بيزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
9: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
10: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
11: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
12: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
13: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
14: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
10: العربية بيزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
10: يبدأ النقاش والتحليل.
1: تصبح الخطوات محسوبة
10: لقرارات أكثر وضوحاً.
9: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بيزنس.
14: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
10: نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، فاكهة تعبر المحيطات ومزارع تمتد عبر القارات. قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي، هل هنا بدأت قصة أبو مزارع؟
15: هي تجارب وخبرات وتعب وجهد. قصة ديل مونتي قصة طويلة. أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو أن استحوذ على شركة زي ديل مونتي. اللي أنا شفته غيري ما شفته. إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريبا سنة.
10: محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.
9: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بيزنس.
8: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
9: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا

0: نحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.
1: في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، 9:00 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. الأسواق تتحرك على وقع تجدد آمال التهدئة بين واشنطن وطهران. تباطؤ الاكتتابات العامة بالخليج في الربع الثاني بضغط من التوترات الجيوسياسية. زين السعودية تفتتح نتائج شركات الاتصالات بأرباح فصلية تفوق التوقعات بكثير. تعافي ملحوظ للجنيه المصري مقابل الدولار وسط الهدوء النسبي للأوضاع الإقليمية. أهلا بكم. لا تزال تسيطر حالة الهدوء الجيوسياسية وسط ترقب مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس على أسواق الطاقة بمواصلة التراجع في أسعار النفط التي تسجل أدنى مستوى لها منذ منتصف يوليو الحالي. تأتي هذه الخسائر مع توالي الأخبار الإيجابية عن مقترح عماني لإيران بشأن مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مع إيران لمحاولة إنهاء الصراع. طبعا أسعار النفط برنت تتحرك اليوم عند 86 دولار للبرميل. أما العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تشهد بعض التراجعات، وهذا مع تجدد المخاوف حول تخارج المستثمرين من أسهم شركات تصنيع الرقائق. صباح هذا اليوم في آسيا كان هناك تراجعات على أسهم مصنعي الرقائق في كوريا وأيضا في تايوان، مع المخاوف من اشتداد المنافسة مع الصين. أما أسواق الأسهم الأوروبية فتراجع أسعار الطاقة يعد عامل إيجابي بالنسبة للمنطقة الأوروبية، والأسواق هناك تشهد ارتفاعات أعلاها على فوتسي 100 في لندن بنصف نقطة مئوية.

ولكن ماذا عن أسواق المنطقة؟ هذه نظرة سوق بسوق على تداولات المنطقة. السوق السعودية إذن على تراجع بثلاثة أرباع النقطة المئوية اليوم، تراجعات واسعة النطاق وخصوصا على الأسهم القيادية، إن كان في قطاع الطاقة أرامكو يضغط، أيضا عدد من الأسهم المصرفية تشير إلى تراجعات. هذه إذن دبي، و دبي اليوم على انخفاض ب1% بعد أن كانت قد سجلت مكاسب في أولى جلستين مطلع تداولات هذا الأسبوع في ضوء التهدئة التي شهدناها في المنطقة على منذ ليلة يوم الجمعة. مؤشر الكويت الأول على ارتفاع بنصف نقطة مئوية يخالف التوجه النزولي في باقي أسواق المنطقة. ماذا عن أسواق مسقط وقطر؟ إذن مكاسب في مسقط ب1%، قطر على انخفاض ب16 نقطة مئوية. كنا قد سمعنا بأن قطر للطاقة عادت لتخبر عملائها في أوروبا تحديدا بأنه يتم تمديد العمل بالفورس ماجور من بداية سبتمبر، الآن تم تعديل القوة القاهرة حتى نهاية سبتمبر المقبل، وهو ما قد يضغط على الجهود الأوروبية لإعادة ملء خزانات الغاز قبل بداية الشتاء المقبل. لنفصل إذن مشاهدينا أبرز وآخر نتائج الشركات السعودية. نحن طبعا في خضم موسم إفصاحات النتائج، كنا قد سمعنا وأتممنا نتائج البنوك بنهاية الأسبوع الماضي. معظم شركات البتروكيماوية أعلنت عن نتائجها بانتظار سابق بنهاية هذا الأسبوع، ولكن قطاع الاتصالات افتتحت النتائج شركة زين السعودية، حيث ارتفعت أرباح زين السعودية في الربع الثاني بنحو 61% على أساس سنوي لتصل إلى 204 مليون ريال، حيث جاءت هذه الأرباح أعلى من متوسط توقعات البالغة تقريبا 150 مليون ريال. الإيرادات استقرت لتبلغ 2,650,000,000 ريال، وذلك بدعم من تنوع مصادر الدخل رغم انخفاض مبيعات أجهزة الهواتف. وأرجعت زين السعودية نمو الأرباح الفصلية إلى تحسن مزيج الإيرادات مدفوعا بنمو خدمات الجيل الخامس لقطاع الأفراد، إلى جانب بانخفاض خسائر الائتمان المتوقعة وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة تحسن هيكل المديونية. وبنهاية النصف الأول من العام ارتفعت أرباح زين ب84% إلى ما فوق 400 مليون ريال، فيما استقرت إيراداتها النصفية عند 5.3 مليار ريال. فقط لنفصل إذن هنا مشاهدينا هذه النتائج. إذن ارتفاع في الأرباح 60% بالرغم من أنه الإيرادات بقيت ثابتة، نتحدث هنا عن أساس سنوي. كان هناك أرباح استثنائية في الربع الثاني من صندوق الخدمة الشاملة، وأيضا أرباح بلغت 53 مليون ريال من بيع جزء من الذمم المدينة التي تم إطفاؤها سابقا من قبل زين السعودية، تم بيعها لشركة تمام، وبالتالي تم تحقيق حوالي 50 مليون أرباح استثنائية منها، إلى جانب طبعا انخفاض مصاريف التمويل، وبالتالي شهدنا هذه القفزة في الأرباح. السهم على ارتفاع طفيف بنصف نقطة مئوية بالرغم من هذا هذه النتائج الإيجابية. ماذا عن توصيات بيوت الخبرة والبنوك لسهم زين السعودية؟ إذن سهم زين السعودية S&P Capital إذن احتفاظ، والسعر المستهدف عند 12 ريال و10 هللة، أرقام احتفاظ والسعر المستهدف 12 ريال، UBS شراء والسعر المستهدف عند 15 ريالا.

نتائج زين مشاهدينا. لم يكن الخبر الوحيد من قطاع الاتصالات السعودي اليوم. اليوم كان هناك خبر من موبايلي، حيث أوضحت الشركة بأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود محادثات بينها وبين شركة توال لاستحواذ توال على أبراج الاتصالات المملوكة لموبايلي، يستند إلى مباحثات أولية بين الطرفين، وهذا بحسب موبايلي، حيث قالت الشركة بأنه لم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية ملزمة بين الطرفين حتى الآن، باستثناء اتفاقية سرية تقتضيها طبيعة المباحثات. وأكدت موبايلي بأن هذه المباحثات لا يترتب عليها في الوقت الحالي أي أثر مالي أو التزام على الشركة، وشددت موبايلي على التزامها بالإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية مستقبلية. سهم موبايلي على ارتفاع بربع نقطة مئوية. هذه بعض التوصيات أيضا مشاهدينا على أسهم موبايلي. S&P Capital توصي بالشراء والسعر المستهدف 80 ريال. HSBC توصي بالشراء والبرايس تارجت عند 85 ريال. جولدمان ساكس محايد والسعر المستهدف عند 72 ريال و60 هللة. في جديد صفقات التمويل، وقعت الشركة السعودية للطاقة اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة بقيمة 15 مليار و800 مليون ريال، وتصل مدة التمويل إلى 7 أعوام من تاريخ توقيع الاتفاقية، وسيتم استخدام التمويل لإغراض الشركة العامة، وتم توقيع الاتفاقية مع 7 بنوك محلية. إذن مشاهدينا، هذا بالنسبة لآخر الأخبار اليوم. طبعا نتابع حركة السوق. السوق إذن على تراجع ب 18 نقطة مئوية. قيم التداولات تجاوزت حتى الساعة 3.1 مليار ريال. لنقم بجولة على أبرز التحركات في الأسهم التي نشهدها اليوم. معظم الأسهم القيادية والبلو تشيبس على انخفاض بما فيها أرامكو. تراجعات أرامكو هو الضاغط الرئيسي حقيقة على المؤشر اليوم. إذن كما ذكرنا، قيم التداولات حتى اللحظة 3.1 مليار ريال، وما زال أمامنا تقريبا 20 دقيقة على نهاية تداولات اليوم. السهم الراجحي على انخفاض بنصف نقطة مئوية بترو رابغ، طبعا بعد أن أعطتنا نتائجها التي كانت أفضل من المتوقع، وشهدنا ارتفاع على أسهم بترو رابغ تقريبا بنفس النسبة البارحة تقريبا 4-4.5%. اليوم نشهد عملية جني أرباح على الارتفاعات الأخيرة لبترو رابغ. STC ملفت اليوم، ليس فقط مستوى السيولة عليها ولكن أيضا التراجعات بأكثر من 1.5 النقطة المئوية. مصرف الإنمى أيضا على انخفاض واضح ب 2.25 النقطة المئوية. أما الأهلي فمتراجع إلى 39.5 ريال. الأسهم الخضراء اليوم طباعة وتغليف، تبوك، عناية، لجام للرياضة كانت قد أعطتنا نتائجها للربع الثاني. كان هناك نمو في الإيرادات ب 9% إلى 411 مليون ريال، لكن الأرباح تراجعت ب 12% على أساس سنوي إلى 63 مليون ريال. كان هناك نمو بعدد الأعضاء النشطين ب 8% إلى حوالي 523 ألف عضو، لكن التوسع في مراكز الرياضة ضغطت على ربحية الشركة في الربع الثاني، وأيضا زادت من تكاليف التمويل، هذا ما ضغط على ربحية لجام، ولكن السهم على ارتفاع. أيضا اليوم بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا لدينا الحفر العربية، وسنفصلها لاحقا في فقرة سهم اليوم لأنه كان عليها حركة ملفتة في الأيام الأخيرة، لكن

أيضا هناك عدد من النتائج التي صدرت. آيان للاستثمار تحولت للخسارة في الربع الثاني، 119 مليون ريال خسائر مقارنة ب 18 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من العام الماضي. وأيضا نايس وان توسع خسارتها في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني، سجلت خسائر ب 20 مليون ريال مقارنة بخسائر في نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 1.5 مليون ريال، وإيراداتها تراجعت بعض الشيء ب 2% إلى 188 مليون ريال. الشركة عزت نايس وان الانخفاض في الإيرادات نتيجة اشتداد المنافسة، ولكن ما حد من تراجع الإيرادات بحسب الشركة متاجر البيع في التجزئة. في فقرة سهم اليوم نسلط الضوء على سهم شركة الحفر العربية. السهم يسجل أكبر وتيرة انخفاض يومي له في 16 أسبوع، منخفض بأكثر من 5%، وكان قد وصل لمستويات تقترب من 81 ريال. عدد الأسهم المتداولة اليوم أيضا أعلى بحوالي 90% إذا ما قارناها بالمتوسط لآخر 20 جلسة. أما أداء السهم فهذه بعض الفترات الزمنية لأداء السهم على مدار 5 أيام، متراجع 8.5%، أما على مدار 30 يوم متراجع 11%، ومنذ بداية السنة متراجع 17%، وخلال 52 أسبوع متراجع 5.5% مقارنة بتراجع تاسي على مدار 52 أسبوع بحوالي 2%. بالنسبة للحفر العربية، السعر إلى القيمة الدفترية يبلغ 1.3 مرة. لا نستطيع احتساب مكرر الربحية. كان هناك خسائر العام الماضي للشركة بنحو 75 مليون ريال. الشركة أيضا لم توزع أرباح عن السنة الماضية. مكرر الربحية المستقبلي مرتفع عند 54 ريال وأكثر من ذلك، 54 عفوا مرة. هناك 15 مؤسسة بحثية تتابع السهم، 8 توصيات شراء، 5 احتفاظ، وتوصيتان بيع، ومتوسط السعر المستهدف هو 97 ريال و30 هللة، وهو أعلى بحوالي 12% من آخر سعر إغلاق للحفر العربية. كبار المساهمين في الشركة من هم؟ شركة التصنيع وخدمات الطاقة بأقل من 36%، وأيضا SLB تملك حوالي 34% من الشركة. في أسواق الطاقة، توقعت شركة بيكر هيوز تراجعا طفيفا في الإنفاق العالمي لشركات النفط والغاز خلال العام الحالي، في ظل استمرار حالة الحذر التي تفرضها التقلبات الجيوسياسية، على الرغم من استمرار النمو في بعض الأسواق الرئيسية. وقالت الشركة أن زيادة الإنفاق في أمريكا اللاتينية وقطاع الإنتاج البحري في أفريقيا، إضافة إلى الإنتاج البري في أمريكا الشمالية، ستعوض جزئيا انخفاض الاستثمارات في أوروبا وفي الشرق الأوسط. وأشارت بيكر هيوز إلى أن تأثير اضطرابات الشرق الأوسط سيبقى محدودا، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية والضغوط التضخمية في منشآت الشركة في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث، مضيفة أن قوة الطلب في الأسواق خارج الشرق الأوسط ستسهم في تعويض هذه التأثيرات على أداء الشركة. إذن مشاهدينا، بالنسبة لأسعار النفط اليوم، أسعار النفط تشهد تراجعات. تحدثنا عن برنت يصل إلى قرابة 86 دولار للبرميل. هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يبدو في ملف هرمز ضمن الوساطة العمانية مع الجانب الإيراني. للمزيد حول أسواق النفط ينضم إلينا مباشرة من الكويت الأستاذ محمد الشطي، الخبير النفطي. أستاذ محمد، حياك الله وشكرا لانضمامك إلينا. نبدأ مع حركة أسعار النفط وهذه الانخفاضات القوية. يعني لا ننسى أنه الأسبوع الماضي كان برنت عن 100 دولار، اليوم نتحدث عن 86 دولار للبرميل. هل تعتقد بأنه هذه التقلبات السعرية الحادة ستبقى سيدة الموقف، وستبقى

0: ما يبدو هذه التقلبات قد تمتد لأسابيع أو لربما لأشهر.
1: أستاذ ناصر مساء الخير. وبلا شك أن المستويات والتقلبات في الأسعار هي سيدة الموقف بلا شك، ويبدو لأن هناك ضبابية، هناك يعني بين شد وجزر، بين جزر وشد يؤثر على انطباعات السوق، على التداولات في الأسواق العاجلة. يبدو أيضا أن الأسعار لا تعبر عن أساسيات السوق بقدر ما تعبر عن التحركات الجيوسياسية. لذلك وجدنا الأسعار عندما يعني أنهى الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية مذكرة التفاهم وبدأت يعني التصعيد العسكري، وجدنا الأسعار ارتفعت إلى 100 دولار وأكثر. وما أن تم الإعلان عن وقف ضربات الجانب الإيراني وعاد الهدوء للأسواق، رغم أنه لم تعود يعني حركة الناقلات كما سبقت في أسواق النفط. ولذلك وجدنا الأسعار تهبط من 100 إلى تقريبا في حدود يعني 88 أو 87 دولار للبرميل. فبلا شك أن الوضع في الأسواق ينعكس على الأسعار. أعتقد أن من الصعب جدا كسر حاجز 100 حتى لو امتد الصراع، لأنه يؤثر في الاقتصاد، يؤثر في كثير من القرارات في العالم. وبالتالي ما أعتقد يعني أن رغم أن السوق المفروض أن يعبر ويعكس أساسيات السوق وهي التي تعني بأن الأسعار لابد أن تصعد عن 100، لكن أعتقد محاولة زج الحلول الدبلوماسية بلا شك يضغط على الأسعار. ولذلك أعتقد من المناسب يعني البقاء الأسعار ربما عند 85 إلى 90 دولار برميل خلال الفترة القادمة، لكن هذا لا يعني نحن أمام مرحلة هدوء. أعتقد أيضا الأسعار مرشحة لارتفاع والصعود من جديد باعتبار ما ذكره الرئيس الأمريكي ترامب بأن إذا لم تتفق إيران وتوقع العقد وترضى بالمفاوضات فبلا شك سنعود بالضرب بقوة كبرى.
0: أستاذ محمد، يعني أنت ذكرت أمر هام، أنه صحيح توقفت الضربات الآن تقريبا 4 أيام أو 5 أيام من توقف الضرب المتبادل بعد 13 يوم من الضربات المتبادلة المتواصلة، لكن مضيق هرمز لا يزال مغلق، شبه مغلق تقريبا. واليوم نسمع عن أيضا الضغوط في باب المندب، وهذا ما يستدعي الآن أيضا تراجع عدد الناقلات وخصوصا السعودية عبر بديق باب المندب، والحديث عن الانتقال عبر قناة السويس وعبر خط أنابيب سومد. وبدء اليوم نسمع عن ناقلات النفط العملاقة تقوم بحجز رحلاتها اليوم لنقل الخام السعودي من ميناء سيدي كرير المصري في البحر المتوسط عبر رأس الرجاء الصالح إلى آسيا. هذه المدة الزمنية والمسافة الأبعد أيضا، هل تعتقد بأنه تضع أرضية أيضا لأسعار النفط في حال استمر وقف إطلاق النار لفترة أطول؟ لربما لن نرى الأسعار دون 80 دولار للبرميل؟
1: أعتقد بلا شك، لأنها لا تنسى أنها مدة طويلة وهي مكلفة لمن للنقل، سواء مكلفة يعني تعني أجور شحن عالية. كذلك لا ننسى يعني كذلك قرار وكالة الطاقة الدولية بأنه ربما تسمح بسحوبات من المخزون النفطي خلال شهر سبتمبر القادم. هذا يعني أن هناك يعني حاجة للإمدادات في أسواق النفط تحتاجها. ولذلك أنا أعود فأقول بأن بالرغم من كل هذا يعني صعوبات إضافية من المخزون الاستراتيجي، إلا أن الأسعار لم تصعد وتبقى ضمن يعني إطار 85 إلى 90 دولار البرميل. هذا يعني بأن هناك عوامل أخرى هي التي تؤثر في الأسواق. بلا شك أن باب المندب يضيف المشكلة ويعقدها. بالنسبة لي إذا عندنا باب المندب وعندنا مضيق هرمز وعدم وصول الإمدادات للأسواق النفطية خصوصاً

0: إذا طال أمد المشكلة. يعني حنا كنا نتكلم عن شهر، اليوم نتكلم عن شهر 3 و4 و5 و6 و7، والبعض يتكلم حتى يعني بداية السنة القادمة. بلا شك كلما طال أمد الأزمة والتوترات، يعني انقطاع الإمدادات، يعني ارتفاع الأسعار، يعني تضخم، يعني أخبار سيئة بالنسبة للاقتصاد العالمي ونسب التضخم، وبالتالي تعود يعني يعني أضرار على المشهد الدولي.
1: شكرا جزيلا لك من الكويت الأستاذ محمد الشطي الخبير النفطي، أهلا وسهلا بك.
0: أهلا بك، حياك الله.
1: سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه واشنطن تتعهد بوضع سقف للتعريفات الجمركية على الصناعة الصينية عند 20%.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. مع انطلاق اجتماع الفيدرالي مساء اليوم، تتوقع سيتادل سيكيورتيز أي يقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم غد، في خطوة ترى بأنها ستعزز مصداقية رئيس الفيدرالي كيفن ووش في مواجهة التضخم وتؤكد استقلالية البنك المركزي. وترى الشركة المالية بأن الأسواق لا تزال تقلل من حجم التحول المتشدد داخل الفيدرالي، خصوصا مع بقاء مخاطر التضخم مرتفعة واستقرار سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسابيع الأخيرة. وتظهر تسعيرات السوق حاليا احتمالا بنحو 40% لرفع الفائدة يوم الأربعاء، بينما تسعر العقود بالكامل لزيادة بحلول شهر سبتمبر، في وقت ترى فيه سيتادل بأن التحرك المبكر قد يكون أكثر تأثيرا من الانتظار، لأنه يعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن استجابة الفيدرالي للتضخم. بالرغم من ذلك، عوائد سندات الخزانة للجلسة أعتقد الثالثة على التوالي نشهد فيها هذه التراجعات، طبعا في ظل عودة أسعار النفط للانخفاض، فبالتالي البعض يرى بأنه لا ضرورة للفيدرالي للتحرك لرفع الفائدة، وبالتالي أسعار السندات تعود للتراجع من جديد. وللمزيد مشاهدينا حول الأسواق العالمية تنضم إلي من لندن زميلتي كارينا كامل. أهلا بك كارينا، طبعا إلى جانب الاجتماع

0: البنك الاحتياطي الفيدرالي وما قد ينتج عنه وما قد يقوله كيفن وارش. هناك أيضا يعني عدد كبير من النتائج الشركات التي نترقبها في الأيام القليلة المقبلة. ما الذي يعني يدور في بال المتداولين في وول ستريت لاحقا الليلة؟
1: يعني فعليا تركيز الى درجه كبيره على شركات التكنولوجيا، ولكن مع الاشاره انه هذا الاسبوع هو الاكثر ازدحاما من ناحيه الشركات التي ستعلن المدرجه في مؤشر الاس ام بي، ولكن ايضا شركات كبيره في المنطقه الاوروبيه. ولكن بشكل عام تقريبا ثلث الشركات المدرجه امريكيا في الاس ام بي تفصح هذا الاسبوع. التركيز على التكنولوجيا ربما يبدا يوم غدا الاربعاء مع نتائج مايكروسوفت وايضا ميتا، هذا بالنسبه للاربعاء. بعد جرس الاغلاق الخميس ايضا ننتظر نتائج ابل وامازون، ولكن اضافه الى ذلك لدينا نتائج مهمه من كوالكوم، من ارم، من شركات أخرى. ودعني ناصر أشير سريعا إلى بعض الأرقام التي صدرت قبل قليل قبل بداية الجلسة رسميا في الولايات المتحدة، لأن عمالقة السوق الأمريكي من بينها بوينغ أعطتنا أرقامها قبل قليل، وربما هناك يعني خليط قد نقول من الأرقام المختلفة. من ناحية الكاش فلو بالنسبة لبوينغ كان إيجابي، يعني بوزيتيف كاش فلو بلغ 631 مليون دولار أمريكي، أفضل مما كان متوقع بسبب الطلب القوي على طائراتها وأنها حصلت ربما تكلفة هذه الطائرات، فهذا ساعدها على تحسين مستوى الكاش فلو. ولكن الكل يعرف تأخير كبير بشكل عام، ولكن تأخير في طائرة الأير فورس وان الطائرة الرئاسية الأمريكية، هذا كبد الشركة غرامة بقيمة 280 مليون دولار أمريكي بسبب تأخير أير فورس وان، ما أدى إلى نت لوس خسارة صافية بحوالي 428 مليون دولار. سهم بوينغ نتابعه في التداولات الأولية كيف سيتفاعل إيجابا أم سلبا. ثانيا كوكا كولا استفادت من كأس العالم بدرجة كبيرة، لدرجة أنها رفعت توقعاتها المستقبلية الأوتلوك، وتقول أن مبيعاتها الإجمالية ستنمو ب5%. إيراداتها جاءت أفضل مما كان متوقع، زيادة ب6% في الريفينيوز إلى أكثر من 13 مليار دولار. مبيعاتها أيضا جاءت أفضل مما كان متوقع. وأخيرا يو بي أس، هذه الشركة التي هي تعد مقياس لمستوى الإنفاق من الشركات الأمريكية، فهي بارامتر نوعا ما قد نقول مجال الأعمال الأمريكي، رفعت توقعاتها للإيرادات لهذه السنة إلى أكثر من 91 مليار دولار ما تتوقعه للسنة الإجمالية. والملفت وهنا نجحت الشركة، قالت لنا سابقا أنها تتخذ هذه الخطوة وقامت بها، قللت من شحنات أمازون. هي كانت تقوم بشحن الطلبيات لدى أمازون ولكنها low margin، يعني كانت هوامش ضئيلة جدا. هي قللت من حجم هذه الشحنات واتجهت نحو الشحنات التي تجلب عائد أفضل ومارجنز أعلى.
0: شكرا جزيلا لك كارينا كامل من لندن. والآن على رأس الساعة مشاهدينا نذهب إلى الزميل خالد مدخلي مع موجز لآخر وأهم الأنباء.
2: أهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. وقبيل مغادرة إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر بأن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني، بينها ملف منشأة جبل الفأس. كما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل ترغب في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية وإعادتها 40 عاما إلى الوراء، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك حاليا لأسباب اقتصادية. أكد كاتس أن هناك ردعا في الوقت الحالي، لكن إسرائيل سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم إيراني، مشيرا إلى أنه مستهدف إيران مرتين من قبل وأنهم مستعدون لتنفيذ ضربة ثالثة. أفاد مصدر لرويترز بأن المقترح الذي قدمته سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي، وأضاف المصدر بأن طهران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق بموجب المقترح العماني، مشيرا إلى أن مسقط اقترحت آلية إقليمية مشتركة لإدارة هرمز تشمل رسوما طوعية على غرار مضيق ملقة، حيث يساهم مستخدمو المضيق طوعا في تمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمل البحث والإنقاذ. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تأمين مجمع مليتا واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان. وأكدت الحكومة أنها لن تسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين، مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم ووفق القانون مع أي محاولات تهدد أمن المرافق.

0: الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين. كشفت السلطات الروسية عن إيقاف العمليات في منشأة تيومين للنفط جنوبي البلاد بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ما تسبب في حريق أثر على وحدات الإنتاج الرئيسية. وبحسب صحيفة تايمز أوف موسكو، فإن الأضرار التي تعرضت لها المصفاة قد تؤدي إلى تفاقم نقص الوقود الحالي في روسيا وسط تصاعد التوترات مع أوكرانيا. نهاية الموجز، نعود إلى ناصر الطيبي وجرس الإغلاق.
1: شكرا لك خالد، وهذه جولة الآن مشاهدينا على أبرز أخبارنا العالمية التي نتابعها اليوم في جرس الإغلاق. والبداية من واشنطن، حيث أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير بأن التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على 60 شريكا تجاريا لن يكون لها تأثير اقتصادي يذكر، مشيرا إلى أن معدلاتها تتماشى إلى حد كبير مع التعريفات المطبقة حاليا. واستبعد غرير أن تؤثر الرسوم الجديدة التي تتراوح بين 10 و12.5% على قرارات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، موضحا أن الأسواق والاقتصاد الأمريكي اعتادا بالفعل على مستويات مماثلة من هذه التعريفات. من ناحية أخرى، أعلنت الصين بأن الولايات المتحدة التزمت بوضع سقف للتعريفات الجمركية البديلة على السلع الصينية عند 20%، ما يعني أن أي زيادات إضافية لن تتجاوز 7.5% فوق الرسوم الجديدة البالغة 12.5%. وفي أخبار التكنولوجيا، تستعد أمازون لتصعيد المنافسة مع ستارلينك التابعة لسبيس أكس بعدما تقدمت بطلب إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق شبكة تضم أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلينا.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
12: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
12: نحن هنا
1: تعاملات يوم أمس منخفضا بأكثر من 1% عند 113.5 دولار، ليسجل بذلك تراجعات في 13 جلسة من أصل آخر 16 جلسة. وعلى الرغم من استمرار الضغوط، فقد أظهرت بيانات سوق الخيارات بأن عدد الرهانات على تعافي السهم تفوق أعداد المتشائمين. ويرى متعاملون بأن الأسواق بدأت تعاقب أسهم الذكاء الاصطناعي مع تصاعد إنفاقها الرأسمالي، رغم استمرار بعض المستثمرين في المراهنة على ارتداد السهم. إلى نتائج كبرى شركات صناعات السيارات الأوروبية، حيث كشفت مرسيدس بنز عن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي ب 16% متجاوزة مليار يورو، لكن النتائج جاءت دون التوقعات البالغ متوسطها 1.6 مليار يورو. وتراجعت الإيرادات الفصلية للمجموعة ب 3.5% إلى 32 مليار يورو بالتزامن مع استمرار الضغوط على نشاطها الرئيسي في صناعة السيارات السيارات، وخفضت مرسيدس بنز توقعاتها للعام الحالي متوقعة أن تأتي مبيعات السيارات وإيرادات المجموعة أقل من مستويات العام الماضي في ظل ضعف الطلب في الصين.

الذي انخفض ب30% في الربع الثاني من هذا العام. وأبقت الشركة على مستهدف هامش الربحية لقطاع السيارات ما بين 3 و5%، لكن سهم الشركة في فرانكفورت على ارتفاع ب3%. وفي آخر أخبار الموضة والأزياء الفاخرة، سجلت وحدة الأزياء والمنتجات الجلدية في LVMH التي تضم لوي فيتون وديور نموا في المبيعات الناتجة عن النشاط الأساسي ب1% في الربع الثاني في أول عودة للنمو منذ عامين، إلا أن الزيادة جاءت دون التوقعات مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب في منطقتنا. وقالت المجموعة إن مبيعاتها الفصلية على مستوى المجموعة كانت سترتفع ب4% بدلا من 3% لولا تداعيات الحرب. وبرزت المجوهرات كأقوى وحدات المجموعة، حيث قفزت مبيعات الساعات والمجوهرات ب11% في الربع الثاني، مدعومة بعلامات مثل تيفاني وبولغاري، في وقت تراجعت فيه أسهم LVMH بنحو 28% منذ مطلع العام. في موضوع آخر، تواجه فرنسا وإسبانيا واحدة من أسوأ موجات حرائق الغابات في تاريخهما الحديث، في وقت تتفاقم الأزمة من كارثة بيئية لتتحول إلى تحدي اقتصادي واسع.

هذه أسعار النفط إذن مشاهدينا، تراجعات هذا اليوم، أيضا السوق على انخفاض وتكسر 10,700 نقطة. هذا إذا أغلقنا، بالفعل أغلقنا الآن دون 10,700 نقطة، هذه أول مرة نغلق دونها منذ بداية شهر مارس. إذن منذ بداية شهر مارس هذا أول إغلاق دون 10,700 نقطة، مع الإشارة بأنه السوق كانت تتحرك منذ بداية هذا الشهر في نطاق عرضي ضيق بين 10,700 كحد أدنى و 10,900 نقطة كحد أقصى، لكن اليوم كان هناك تراجعات واسعة النطاق تحديدا على الأسهم القيادية بقيادة سهم أرامكو الذي ضغط بدوره على المؤشر. إذن قيم التداولات اليوم مشاهدينا 3,800,000,000 ريال في جلسة اليوم. الراجحي تتصدر لائحة الأسهم الأكثر نشاطا بأكثر من 300,000,000 ريال، وهي أيضا على انخفاض. لاحظوا مشاهدينا كل الأسهم الأكثر نشاطا اليوم ومعظمها من القياديات على انخفاض. بترو رابغ بعد المكاسب الأخيرة والنتائج الإيجابية التي صدرت قبل افتتاح جلسة البارحة، تعود لنشهد عليها بعض عمليات جني الأرباح. STC ب1.9%. الأهلي أيضا بعض التراجعات، الإنما انخفاض واضح اليوم ب2%. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا فلجام للرياضة بعد إعلانها اليوم عن نتائجها، إيراداتها ارتفعت ب9% والأرباح تراجعت ب12%، لكن باستثناء بعض البنود الاستثنائية تكون الأرباح تراجعت فقط ب6%. الأسهم الأكثر انخفاضا، أيان سجلت خسائر، تحولت للخسارة في الربع الثاني مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، خسائرها تقريبا 120,000,000 ريال. نايس وان أيضا شهدت تراجع في إيراداتها ب2% على أساس سنوي، وأيضا تعمق من خسائرها الفصلية إلى

20 مليون ريال. سابك اليوم على انخفاض بواحد في المئة، معادن على انخفاض بثمانية عشر النقطة المئوية. سابك للمغذيات تخالف التوجه النزولي وترتفع. طبعا نذكركم مشاهدينا نحن

0: ب1%، الحفر العربية تقريبا 6%، أدس أيضا 4.25%، وأخيرا أسهم شركات الاتصالات. طبعا أخذنا نتائج موبايل اليوم، زين السعودية، نتائج زين السعودية أول شركات الاتصالات التي تفصح بانتظار باقي الشركات، وأيضا موبايلي تؤكد بأن هناك محادثات بينها وبين توال مملوكة للبي آي إف حول بيع أبراج موبايلي، لكن المحادثات هي محادثات أولية بحسب موبايلي. في لقاء مع العربية بزنس قال هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى نايف الراجحي بأن المستثمرين لم يتفاعلوا بشكل كبير مع نتائج زين السعودية بسبب عدم تحقيق نمو كبير في الإيرادات. وأضاف أبو جامع بأن تنويع أنشطة شركات الاتصالات خاصة في مجالات أنظمة الدفع ساهم في تعزيز هوامش أرباح القطاع.
1: سؤال جدا مهم، يعني دخلنا في التفاصيل في نمو الأرباح، وربما ذكرت الشركة أن هناك أرباح غير متكررة، وإذا حذفنا الأرباح الغير متكررة فإن النمو فقط 5% على أساس ربع مقابل الربع الثاني للعام الماضي، والنصف الأول مقابل النصف الثاني فقط 8%. هذا يدل واحدة من الأسباب الرئيسية لأنه شفنا الإبتة أيضا نموها ضعيف جدا أو يعني محدود في الشركة، كما ذكرت مي أنه انخفاض التكاليف وأرباح غير متكررة أخرى أدت إلى هذه الأرباح، لذلك ربما يعني لا يتفاعل السهم بشكل كبير جدا مع هذه الأرباح. الشركة لا تحقق أرباح أو نمو إيرادات قوي كما ذكرت في أو كما أظهرت في النتائج المالية، وهذا ربما يعني يسبب عدم تفاعل كبير من المساهمين مع هذا الأرباح، لأنها أرباح استثنائية وأرباح غير متكررة. إذا تحسنت الهوامش الأرباح بشكل جيد أعتقد هناك يعني إمكانية لأن تلحق شركة زين بالشركات الأخرى للاتصالات، خصوصا موبايلي واستيسي اللي شفنا موبايلي عملت نتائجها كانت جدا ممتازة، واستيسي المتوقع يعني لم تعلن حتى الآن ولكن متوقع لها أيضا نتائج مميزة.
2: هل بتشوف يعني بالنسبة لقطاع الاتصالات سيد هشام بأنه صرنا بالنسبة لهذه الشركات عند بلاتو، يعني كأنه وصلنا إلى سقف بالنسبة لمستويات النمو والآن صار في تنافسية كبيرة وهذه الشركات مضطرة إلى تقديم عروض وديسكاونتس وخصومات حتى تستطيع أن تأخذ حصة سوقية أكبر، فأدي هذا الأمر بتشوفه أنه رح يأثر على ربحية القطاع، هوامش ربحية القطاع بشكل أكبر على مدار هذه الفترة؟
1: سؤال جدا مهم مي في قطاع الاتصالات. أعتقد من المهم أن تدخل هذه الشركات في أمور أخرى وأنشطة أخرى. رأينا اس تي سي طبعا أنشأت اس تي سي بانك، بالإضافة طبعا الشركات التابعة لديها سولوشنز، لديها عدة شركات أيضا جدا مميزة. موبايلي بدأت أيضا، وزين حتى في موضوع البي المحافظ اللي هي الوالت تتوسع فيها بشكل جيد جدا. موضوع الاي اي بالتاكيد سيكون له اثر ايجابي جدا. اذا اليوم ليس هناك التنافسيه في الاسعار يكفي، اعتقد التنافسيه في الخدمات التي يجب ان تقدمها هذه الشركات وتقديم تجربه جديده للمستهلكين في المملكه هي ما سيساعد هذه الشركات على النمو. اذا بقيت على التراديشنال سيرفيسز او الخدمات التقليديه اعتقد سيحدث لها تراجع كبير في الايرادات ونمو الايرادات المهم. يعني لا يكفي ان نخفض التكاليف فقط، تخفيض التكاليف جدا مهم، ولكن في الاي تي وفي الامور هذه كلها هناك مصاريف ضخمه جدا يجب ان تكون او كابكس كما يسمى بشكل كبير جدا في هذه الشركات حتى تستطيع النمو سواء من القطاعات الاساسيه اللي هي الانترنت والاتصالات او الخدمات الاخرى المسانده.
0: نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير وتابع بعده في جرس الإغلاق. وفيه قطر للطاقة تمدد القوة القاهرة على شحنات الغاز لأوروبا وآسيا حتى نهاية سبتمبر المقبل.

النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة،

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. مددت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال إلى عملائها في أوروبا وآسيا حتى نهاية سبتمبر المقبل بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر، وذلك في خطوة تزيد الضغوط على الإمدادات العالمية مع استعداد الأسواق لموسم الشتاء. ويأتي التمديد في ظل استمرار مخاوف الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يدفع أوروبا وآسيا إلى التنافس على شحنات بديلة محدودة، فيما تبقى أسعار الغاز الأوروبية مرتفعة ومعدلات التخزين لديها دون مستوياتها المعتادة. واصلت سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج العربي تسجيل أداء ضعيف خلال الربع الثاني من هذا العام في ظل استمرار الحرب في المنطقة وتأثيرها على شهية المستثمرين وظروف السوق. ووفقا لبيانات S&P Global Market Intelligence، شهدت المنطقة 3 اكتتابات عامة فقط خلال الربع الثاني جمعت نحو 750 مليون دولار، مواصلة التباطؤ الذي بدأ في الربع الأول والذي سجل 4 اكتتابات بحصيلة بلغت 437 مليون دولار. وجاء اكتتاب شركة عمان الهند للأسمدة أوميفكو في صدارة الطروحات في الربع الثاني بعدما جمع 678 مليون دولار ليشكل الجزء الأكبر من إجمالي حصيلة الاكتتابات. وفي السعودية شهدت السوق إدراج شركتين هما دار البلد لحلول الأعمال التي جمعت حوالي 55 مليون دولار وشركة مسقى للاستثمار التي جمعت حوالي 18 مليون دولار. إلى مصر، حيث عاود الجنيه الارتفاع مقابل الدولار بعد الهدوء النسبي للتوترات الإقليمية في الأيام الأخيرة، وسجلت العملة الأمريكية اليوم مستويات 50 جنيه ونصف الجنيه في التداولات. يأتي ذلك مع تسجيل تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي خلال تعاملات يوم الاثنين صافي شراء بقيمة 107 مليون دولار وفق بيانات البورصة المصرية. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من القاهرة الأستاذ محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي. أستاذ محمد أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. يبدو بأنه رغم تحسن إيرادات مصر الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس، تظل يبدو أن الكلمة العليا في تحركات سعر الصرف هي للأموال الساخنة، هل توافق ذلك ولماذا؟
1: وافق بنسبة 70%. حضرتك عارف أن منذ مارس 2024 انتقلت استراتيجية البنك المركزي من سياسة الدفاع عن السعر الثابت إلى نظام مرونة سعر الصرف حيث يتحدث وفقا لظروف العرض والطلب، واستمرت هذه السياسة حتى الآن. ونحن الآن تجاوزنا منتصف العام 26، ولكن التأمل إلى تقلبات الجنيه المصري رغم الأساسيات، رغم مؤشرات الاقتصاد الكلي، معدلات تضخم بتنزل، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، احتياطي نقدي قوي تجاوز 55 مليار دولار، صافي أصول نقد أجنبي به فائض، كل المؤشرات جيدة جدا، واستقرار في مرونة سعر الصرف، كل ده ورغم

0: هذا نجد أن هناك تقلبات شديدة تحدث للجنيه المصري، مؤداها مرتبطة بعوامل خارجية زي ما قلت لحضرتك بنسبة 70%، ملخصها التوترات الجيوسياسية من ناحية والأموال الساخنة من ناحية. once إن يبدأ صراع يحدث الضغط، ارتفع النفط ترتفع فاتورة الاستيراد، يحدث الضغط على النقد الأجنبي في مصر فيضغط على الجنيه المصري، وهكذا ندخل في مرحلة تفاهم أو هدوء التصعيد، تأتي ينخفض النفط وتأتي الأموال الساخنة بروح التفاؤل ويتحسن ويخف الضغط على الجنيه المصري ويتحسن. هذه مراحل بيمر بها حالة الجنيه المصري ما بين تصاعد الحرب والصراع ثم الهدوء ثم عودة التفاؤل كما الفترة اللي احنا بنعيش فيها. بس الاقتصاد والأسواق لا تقرأ النوايا ولكن تقرأ المخاطر. فالأسواق في مصر وغيرها من الدول الناشئة وفي العالم تستطيع أن تتحمل أخبار سيئة وتقدر الأخبار السيئة وأيضا الأخبار الجيدة، لكن ترتبك جدا الأسواق حينما تكون حالة عدم يقين زي اللي احنا بنعيش فيها.
1: أستاذ محمد، يعني اليوم الجنيه يتذبذب أمام الدولار خلال الشهر الجاري ما بين 48 جنيه و 52 جنيه، لكن لم نقترب من مستويات ال 55 جنيه التي سجلناها في مارس عند اندلاع الحرب. لماذا؟ هل التخارجات هذا الشهر من الأموال الساخنة لم تكن بنفس الحجم التي شهدناها عند اندلاع الحرب في مارس؟
0: ده صحيح، زي ما حضرتك قلت احنا امبارح خرج صافي شراء دخول 107 واليوم اللي قبله صافي شراء 9 مليون، الربع الثالث كله صافي شراء 11.6 مليار، الأسبوع قبل الماضي كان 1.4 مليار خروج، فمتوسطها دخول. ولكن حقيقة الأمر أن هناك وسائل دعم. أولا إدارة البنك المركزي للسيولة الدولارية عادرة جدا وحصيفة جدا. نمرة 2 زي ما قلت لك مؤشرات الاقتصاد الكلي بتشكل يعني صمامات دعم وأمن ومصدات لعمليات خروج الأموال الساخنة. يعني تحويلات المصريين العاملين في الخارج 44 مليار دولار، احتياطي نقدي قوي، كل الأرقام اللي احنا قلناها دي يعني فرملة تهرولة إمكانية نزول الجنيه المصري وخلته يتحرك في مدى معقول ما بين 50 و 48، 52 و 49. فإحنا ما نقدرش نشتغل إلا في ظل السيناريوهات الآن بتحكمها عملية التصاعد الحرب والتوترات السياسية. فإذا نجحت الجهود الحالية القائمة بعودة الهدوء هيتراجع النفط، هتعود الأموال الساخنة، هيستعيد الجنيه المصري جانب من قوته، هتتحسن العقود الأجلة. نقدر نقول أن ممكن السعر يتحرك ما بين 50-48 في السيناريو الأول. لما السيناريو الثاني لو حصل تصعيد محدود وهو الأكثر يعني ترجيحا، إحنا مش عارفين النوايا إيه، زي ما قلنا النوايا هي التي لا تحدد المخاطر، إحنا بنقرأ المخاطر. فالسيناريو الثاني تصعيد محدود، يستمر النفط في ارتفاع نسبي محدود، يبقى الدولار قوي جدا، يتحرك الجنيه بشكل محدود ما بين 52 و 49. السيناريو الثالث ده مستبعد جدا وغير محتمل، وهو إذا تصاعدت الحرب واشتعلت، وده صعب جدا، فهنا هيبقى في قفزات أكبر في أسعار النفط هتتأثر بها فاتورة استيراد مصر وبالتالي تضغط على النقد الأجنبي.
1: نعم.
0: تضغط على الجنيه، هذا يعني يتحرك تاني إلى المتوسطات السابقة.
1: نعم.
0: 55 إلى 51.
1: إذن هذه السيناريوهات. أستاذ محمد عبد العال شكرا جزيلا لك على شرحها. محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية جرس الإغلاق على شاشة العربية، لكن مستمرون معكم

0: مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

الأسواق تتحرك على وقع تجدد آمال التهدئة بين واشنطن وطهران. وقطر للطاقة تمدد القوة القاهرة على شحناتها للغاز المسال إلى أوروبا وآسيا حتى نهاية سبتمبر بحسب بلومبرغ. تباطؤ الاكتتابات العامة في الخليج في الربع الثاني بضغط من التوترات الجيوسياسية. زين السعودية تفتتح نتائج قطاع الاتصالات بأرباح فصلية فاقت التوقعات بكثير.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من العربية بزنس. هذا تذكير بإغلاقات أسواق الأسهم الخليجية بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء. إذن تراجعات بالمجمل وأن بقيت محدودة في أسواق أبو ظبي، ولكن تراجعات ب 19 النقطة المئوية في كل من السعودية ودبي. شهدنا مكاسب في مؤشر الكويت الأول، كذلك مكاسب على السوق في مسقط والتي شهد ارتفاعات في الكويت ومسقط، لكن السوق القطرية أيضا شهدت انخفاضات بنهاية جلسة اليوم. في لقاء سابق مع العربية بزنس قال شادي بطايني رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية بأن القطاع المصرفي الإماراتي استطاع الحفاظ على استمرارية النمو، مضيفا أن ارتفاع الإقراض مؤشر على نمو ربحية القطاع.
1: طبعا من حيث زيادة الإقراض تعتبر مؤشر لزيادة الربحية، معناته فعلا طلب مرتفع. من ناحية أخرى في عملية توفير تلك السيولة شهدنا خلال السنة الماضية قام يعني مصرفين في الدولة في عملية زيادة رأس المال، شهدنا ذلك في مصرف الشرق الإسلامي، شهدنا ذلك برضو في الاي دي سي بي. عملية توفير السيولة ليس من الصعبة بمكان تأمينها للقطاع المصرفي، القطاع المصرفي نتائجه ما تزال قوية، شهدنا 3 سنوات من نمو يعني قوي جدا في القطاع المصرفي بشكل عام في دولة الإمارات. حتى اللحظة ما يزال أداء القطاع المصرفي يعني متفوق على باقي القطاعات من حيث نسب النمو والاستمرارية نسب النمو كذلك. طبعا حاليا المحرك في عملية الاستمرار في عمليات الثبات والنمو بتلك النسب، ممكن نشهد الفترة الحالية عمليات أو الفترة المستقبلية ما تزال نتائج إيجابية، ولكن ممكن تشهد الفترة المستقبلية إن استمرت الأمور كهكذا بعمليات يعني تواضع في النتائج، ولكن ما تزال إن النتائج لهذه

0: لحظة، نتائج الربع الثاني يعني ممتازة بالذات للقطاع المصرفي.
1: في تعاملات أسواق آسيا الصباحية تعمقت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وسط موجة بيع واسعة طالت الجلسة الآسيوية، حيث هبط مؤشر كوسبي الكوري ب10%، ما دفع البورصة إلى تعليق التداول لمدة 20 دقيقة، فيما تراجعت أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كي هاينكس بأكثر من 9% لكل منهما. وبهذه التراجعات تكون إس كي هاينكس قد فقدت نحو 570 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ما يزيد قليلا عن شهر، بعدما هبط سهمها بنحو 45% من مستوياتها القياسية المسجلة الشهر الماضي وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. وجاءت الضغوط بعد تقارير أفادت بأن شركة صينية مدعومة من الدولة بدأت الإنتاج التجاري لآلات تصنيع الرقائق المتقدمة، ما عزز المخاوف من تسارع الاكتفاء الذاتي للصين في قطاع أشباه الموصلات. هذه الأخبار أدت أيضا إلى تراجع أسهم شركة ASML الأوروبية المدرجة في هولندا بأكثر من 8% خلال جلسة اليوم، الآن تقلص الخسائر إلى قرابة 3%، وهذا رغم أن الآلات الصينية لا تزال أقل تطورا من تقنيات EUV التي تحتكرها ASML. فإن المحللين يرون أن أي تقدم صيني في إنتاج هذه المعدات قد يزيد الضغوط التنافسية على الشركة الهولندية ويؤثر في نمو مبيعاتها مستقبلاً.

0: سجلت سي ام اي جروب انطلاقة قوية لأول عطلة نهاية أسبوع من التداول على مدار الساعة في عقود الذهب الآجلة بحجم أونصة واحدة، مع تداول نحو 15,000 عقد بقيمة قاربت 60 مليون دولار رغم هدوء التقلبات. وقالت الشركة إن الطلب جاء بشكل أساسي من الأفراد مع سيولة مرتفعة وفروق سعرية ضيقة بين المشترين والبائعين، في خطوة تعكس اتجاها متزايدا في الأسواق نحو التداول المستمر 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع لتمكين المستثمرين من التفاعل فورا مع الأخبار والبيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. ولا تخطط الشركة حاليا لتوسيع التداول على مدار الساعة إلى عقود معادن ثمينة أخرى أو إلى عقود الذهب الأكبر حجما، لكنها قد تدرس ذلك إذا ظهر طلب كاف من العملاء. بدأنا سعر الذهب اليوم 4028 دولار للأونصة. أما في أسواق العملات فالدولار الأمريكي مستقر أمام سلة العملات الرئيسية مع ترقب لقرار الفيدرالي الصادر مساء غد الأربعاء. في اليابان دافعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن سياستها الاقتصادية، حيث أشارت إلى أنه يجب التخفيف من السياسة المالية شديدة التشدد وتعزيز الاستثمار المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه معدل تأييدها إلى أقل من 60% للمرة الأولى منذ توليها المنصب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
1: 未来への投資を先送りすれば日本の技術、人材、産業基盤は弱まり成長の機会を失ってしまいます。挑戦しない国に未来はない。守るだけの政治から希望は生まれない。長年続いてきた過度な緊縮志向から脱却し、国内投資を起点として日本を成長軌道に乗せるためには今直ちに取り組まなければ 責任ある積極財政の転換を進めるにあたり、市場との

0: إذن مشاهدينا نتابع غدا قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي وتداعياته على الأسواق لحظة بلحظة في تغطية خاصة تستمر لساعتين من 9 مساء في توقيت السعودية. ولكن الآن سنتحدث أكثر أيضا عن السياسة النقدية الأوروبية. ينضم إلي مباشرة من أمستردام رايان رسول الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية. رايان أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. إذن بعض الأخبار التي تشير بأنه أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي وهو رئيس البنك المركزي في سلوفاكيا يتحدث بأنه من وجهة نظره يجب أن يكون هناك على الأقل رفعة إضافية قبل نهاية السنة في نسب الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. الأسواق تسعر حاليا تقريبا تسعير كامل، احتمالية كاملة للرفع بحلول شهر سبتمبر. هل ترى بأن هذه التوقعات يعني منطقية من وجهة نظرك؟
1: تحية طيبة لك ناصر ولمشاهديك الكرام. أهلي. بالفعل يعني توقعاتنا كانت حتى من 4 أشهر كما ذكرت بمقابلة سابقة معكم بأن سيكون هناك رفعان. الرفع الثاني سوف نشهده في سبتمبر ب 25 نقطة أساس، ومن المحتمل أيضا أن نشهد رفعات أخرى في حال تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، على سبيل المثال إذا تم إغلاق مضيق باب المندب أو حدث تصعيد في حرب على إيران. أوروبا حساسة جدا الآن لأسعار الطاقة، فأي تذبذبات في أسعار الطاقة سواء النفط أو الغاز سوف تكون مؤثرة بشكل كبير على قرارات البنك المركزي الأوروبي في الفترة القادمة.
0: طيب اليوم هناك البعض يقول بأنه قدرة أوروبا صحيح بأنها تواجه ارتفاع في التضخم ناتج عن أسعار الطاقة، لكن البعض يقول بأنه أي صدمة من جانب العرض لا يمكن التحكم فيها من خلال رفع نسب الفائدة، خصوصا في ظل أنه هناك عدد من الاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي تعاني من ضغوطات على النشاط الاقتصادي. فما هي برأيك تداعيات على النشاط الاقتصادي في حال مضي الاي سي بي قدما برفع نسب الفائدة ليس مرة بل مرتين حتى بنهاية السنة؟
1: نعم، تأثير ذلك على الدول الأوروبية سوف يكون متفاوت. بعض الدول الأوروبية بالفعل تحت مأزق كبير، سواء كانت نسب ديون مرتفعة، عجز كبير في الموازنة، على سبيل المثال فرنسا، وأيضا العديد من الدول الأوروبية، إيطاليا، إسبانيا، كلها تحت نسب ديون مرتفعة، ولكن أيضا قدرتها على المناورة ضمن هامش معين تختلف من دولة لأخرى. لنأخذ على سبيل المثال الدول التي تعتمد على الغاز كمصدر أساسي للطاقة، على سبيل المثال هولندا، بريطانيا وألمانيا. هذه الدول الآن تشهد ارتفاع لأسعار الغاز بنسبة 100% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب، وبالتالي هذه الدول تحت ضغوطات كبيرة اقتصادية. وإذا ضفنا لذلك بأن هذه الأسعار هي أسعار الصيف وتقترب من أسعار الشتاء، فهذا يعني بأن هناك ضغوطات أكبر بأن يرتفع أسعار الغاز أكثر خلال الطلب الشتوي عليه. وإذا أخذنا أيضا الدول الأوروبية التي لا تعتمد على الغاز لكنها تعتمد الآن على التبريد بسبب الحرائق وارتفاع درجات الحرارة، على سبيل المثال فرنسا وإسبانيا، هما أيضا تحت ضغوطات كبيرة بسبب زيادة الطلب على التبريد، وأيضا تزامن ذلك مع انخفاض قدرة فرنسا على إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية نتيجة ارتفاع درجات حرارة الأنهر اللازمة لتبريد مفاعل. إذن كل ذلك يجعلنا نرى بأن الضغوطات على أسعار النفط والغاز تتفاوت بين الدول الأوروبية، سواء كانت تبريد أو سواء كان احتياجاتها للطاقة بشكل عام الآن أو في الشتاء سوف تتأثر. هذا من جهة أخرى بأن اقتصادات على الصناعية متأثرة يعني بشكل مسبق أساسا، على سبيل المثال ألمانيا تعاني من تقريبا شبه ركود لفترة طويلة، خرجنا منه فقط في الربع الماضي، ولكن أيضا صناعة السيارات التي تعتبر جوهرة التاج بالنسبة للصناعات الألمانية والصناعة الأوروبية بشكل عام تعاني وبشدة. شركة فوكس فاجن على سبيل المثال

0: أعلنت بأنها سوف تسرح 100,000 موظف، تقريبا 15% من إجمالي عدد موظفيها، وسوف تغلق 4 معامل فقط في ألمانيا. وهذا يعني بأن هناك تراجع كبير في صناعة السيارات وفي الصناعة بشكل عام. لذلك يمكن القول ملخصا بأن تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد الأوروبي متفاوت، ولكنها سوف تنعكس بشكل أساسي على الطاقة، سواء النفط والغاز، وعلى الصناعة، وعلى الشهية العامة للاستثمار. إذا ما رافقنا ذلك أيضا بأن بعض الدول على سبيل المثال فرنسا وإسبانيا الآن بحاجة لأن تقدم مساعدات من أجل تعويض الناس التي تضررت بهذه الحرائق، هناك كلفة مباشرة للخسائر، سواء كانت للمنشآت، المباني، الأراضي الزراعية، الغابات، الثروة الحيوانية، وهي بحاجة لتعويضهم، وهذا سوف يثقل ميزانيتها التي هي يعني محملة بديون كبيرة تتجاوز 100% من الناتج الإجمالي المحلي. وهذا أيضا قد يخفض تصنيفها الائتماني ناصر. يعني الآن بدأ الحديث بأن فيتش أدخل في نموذج التصنيف الائتماني للدول مخاطر البيئة ومخاطر الحرائق، لأن هذه الحرائق يبدو أنها تتكرر كل عام وسوف تؤثر على التصنيف الائتماني لإسبانيا ولفرنسا ولكل دول الجنوب الأوروبي التي سوف تتعرض لانكشاف أكبر في المستقبل، وسوف أيضا تدفع علاوة أعلى للمخاطر على الديون التي سوف تستمر في طلبها في السنوات القادمة.
1: يعني هو فعلا المؤشر البي ام اي مثلا لشهر يوليو كان عند اعلى مستوياته في 5 اشهر، بي ام اي الصناعي والخدمي في منطقه اليورو، وهذا يفتح المجال لربما امام الاي سي بي للالتفات اكثر نحو التضخم ومكافحته. لا ننسى بانه مستويات التضخم ابان كوفيد وبعد الجائحه وعدم التحرك السريع للبنوك المركزيه ضغط على مستويات الأسعار لفترة مطولة، قد لا يريد صانع القرار أن يقع في نفس المعضلة هذه المرة أيضا. أنا أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا من أمستردام، رايان رسول الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، أهلا بك. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا بأن أمريكا يجب أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم مقارنة بالدول الأخرى. وفي الوقت نفسه أشاد ترامب برئيس الفيدرالي كيفن وورش، لكنه انتقد أعضاء المجلس ووصفهم بأنهم مسيسون للغاية، مضيفا أنه يعرف التوجه الذي يرغب وورش في اتباعه بشأن السياسة النقدية في ظل استمرار الضغوط على البنك المركزي لخفض الفائدة. هذه العملات المشفرة اليوم، البيتكوين يتداول دون 63,500 دولار، الإيثر يتداول دون 1,900 دولار. في لقاء سابق اليوم في

0: عربية بزنس أشار راشد الخزاعي مدير صندوق الأصول الرقمية في تي دي آر بأن المناطق السعرية الحالية للبيتكوين تعد مهمة لارتباطها بأسعار تنصيف العملة، مضيفا أن تراجع عمليات البيع خاصة من قبل صناديق التداول قد تدعم صعود العملة من هذه المستويات.
1: المنطقة السعرية للبيتكوين عم بتداول فيها الآن، أو إن صح التعبير عم بيبني فيها نطاق عرضي متوسط المدة، مهمة جدا، وبرأيي راح تخدم كسبورت أو كمنطقة دعم مهمة جدا للمستقبل. سببين أساسيين بدعم التحليل تبعنا أنه المنطقة هاي فيها أهم سعر للبيتكوين في هاي المرحلة من الماركت سايكل اللي هي 64500، وهذا هو سعر التنصيف. بدنا ننتبه أن التنصيف القادم للبيتكوين ضايل عليه أقل من سنتين، وبناء خلينا نحكي منطقة سعر أو منطقة دعم في هاي المنطقة السعرية برأيي مهم جدا، ورح يكون أقوى من غيره لقدام. يعني
2: هذه نقطة مهمة في يتعلق بالأوتلوك المستقبلي. يعني تقول أنه الذروة التي وصلنا إليها بأكتوبر الماضي كانت جزء من الدورة الكبيرة، يعني بين التنصيفين، يعني آخر تنصيف جرى عادة تحدث ذروة ثم انخفاض ثم تأسيس. هل نحن الآن في مرحلة البوتومينج أو مرحلة التأسيس نحو ارتفاعات جديدة؟ وبالتالي هل نرى مستويات $100,000 مثلا في غضون سنة أو أكثر من الآن؟
1: بالتأكيد البيتكوين الآن عم بتتبع، أو خلينا نحكي رجع لاتباع دورته السعرية الأساسية. اليوم مع شح السيولة المؤسسية من الـ ETFs البيتكوين عم بيقدر أنه يلتزم بقوانينه الأساسية بدون ما يكون مطغي عليه السيولة المؤسسية، اللي زي ما كنا بنعرف تتحرك بناء على الأسواق التقليدية والبيانات التقليدية للأسواق التقليدية. بمعنى آخر، اليوم البيتكوين رجع لبيئته الطبيعية ورجع للنطاق السعري الطبيعي لإله، وبرأيي رح يظل هيك طول ما الـ ETF liquidity متدنية. اليوم البيتكوين حقق القمة بعد التنصيف الماضي على تقريبا 120، واليوم البيتكوين تراجع بنسبة بتتجاوز 60% من القمة. كل مرة صار في قمة بعد التنصيف انخفضت الأسعار بمستويات بين 60% و80%، بنى قاع، ومن ثم خلال سنتين رجع ارتفع، وبعدها بكمان سنة أو خلال 3 سنوات من اليوم ببني قمة جديدة. هذا الكلام للآن البيتكوين محافظ عليه من 2009، فالتاريخ أصبح نوعا ما كافي إن إحنا فعلا نبني على هذا الـ على هاي الدورة السعرية.
0: ونختم أخبار جرس الإغلاق مشاهدينا مع جديد عقود التشييد والبناء في السعودية، حيث وافقت مجموعة حسن علام القابضة على عقد مع شركة الدرعية لتنفيذ مشروع مجمع والدورف أستوريا الدرعية في المملكة بقيمة 2,700,000,000 ريال بالشراكة مع أورباكون سعودي. يمتد المشروع على مساحة مبنية تقارب 241,000 متر مربع، ويشمل فندق والدورف أستوريا من 200 غرفة و 47 وحدة سكنية تحمل العلامة التجارية، إلى جانب مبان تجارية وإدارية ومساحات عامة في إطار مشاريع التطوير الكبرى تحديدا في الدرعية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية جرس الإغلاق لهذا اليوم الثلاثاء. شكرا لكرم متابعتكم، إلى اللقاء.

0: من الملعب إلى غرفة التحليل.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها: حرب إيران ومعلومات استخباراتية إسرائيلية حول جبل الفاس على طاولة ترامب ونتنياهو اليوم. ترامب يهدد بحرب أعنف إذا تعثرت الدبلوماسية مع إيران، ويقول إنه لا يرغب بضرب منشآت الطاقة. مقترح عماني لإيران يحظى بدعم إقليمي بشأن هرمز، لا إدارة منفردة ويحاكي إدارة ملقا. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية أن مفاوضات روما ستبحث توسيع المناطق التجريبية في لبنان. البداية إذن من واشنطن. وفي آخر تصريحات للرئيس الأمريكي قبل قليل، قال إن موقف بلاده قوي للغاية من إيران، مجددا التأكيد على أن المهمة في إيران ستكمل إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وقال ترامب إنه ليس بحاجة إلى نتنياهو ليخبره عن جبل الفأس، كما أكد بأنه لن يسمح لإيران بخرق الاتفاقيات بعد الآن. وحول مضيق هرمز، قال مسؤول إيراني إن بلاده لم ترد بعد على مقترح عمان بشأن هرمز. قبل ذلك، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. وقبيل مغادرته إسرائيل، أكد نتنياهو بأنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر بأن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني، بينها ملف منشأة جبل الفأس. وقبل التوجه إلى واشنطن، أكد نتنياهو بأن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة، مشددا على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي.
1: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير، ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها.
0: رغم ما تداوله الإعلام الأمريكي عن فتور في العلاقة بين ترامب

0: نتنياهو. أشاد الرئيس الأمريكي بأداء نتنياهو خلال الحروب، مؤكدا أنه ونتنياهو حقق نجاحات كبيرة سويا، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوة إيران.
1: So we'll see how this all comes out.
0: ينضم إلينا من القدس مراسل العربية مروان عثامنة، ومن واشنطن مراسل العربية بيير غانم. مرحبا بكما. أبدأ معك بيير، يعني التصريحات جديدة للرئيس الأمريكي قبل استقباله نتنياهو، ما الذي أراد ترامب قوله الآن، وماذا يريد أيضا من نتنياهو في هذا اللقاء؟
2: الرئيس الأمريكي خالد يشعر بأنه في وضعية القوة، وهو في موقع جيد من ناحية التوازن العسكري بينه وبين إيران. قال الرئيس الأمريكي خلال الساعات 24 الماضية أن إيران خسرت الكثير من قدراتها وتحتفظ فقط ب 8% من هذه القدرات، والولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات كافية حول ما يحدث داخل إيران والتحركات العسكرية والقدرات العسكرية الإيرانية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حررت مضيق هرمز من التهديدات الإيرانية. إذن الرئيس الأمريكي في وضع جيد، فتح الباب أمام الوصول إلى حل دبلوماسي مع الإيرانيين. عمليا هو لا يريد شيء من نتنياهو. نتنياهو يحاول مرة أخرى أن يشرح للرئيس الأمريكي أن الدبلوماسية لا تنفع مع الإيرانيين، لكن الرئيس الأمريكي مصر على مواقفه. هو يشعر أي ترامب بأنهم في موقع القوي، وهو يفتح نافذة للعمل الدبلوماسي ويريد أن يصل إلى نتيجة أولا من خلال الحوار وليس من خلال الحرب.
0: جيد. فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة التي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو يحملها إلى الرئيس الأمريكي في موضوع جبل الفأس، ترامب استبق لقاءه بأنه لا يحتاج لمثل هذه المعلومات أيضا، ماذا قصد من هذا التصريح؟
2: يجب النظر إلى أن هذه المعلومات كانت جزء، وطبعا زميلنا في القدس يستطيع أن يؤكد هذه المعلومات أو ينفيها. هناك مجموعة من المعلومات بثها مكتب رئيس وزراء إسرائيل ليقول ما يريده وما لا يريده، ويريد أن يقول أيضا أن الاستخبارات الإسرائيلية هي في موقع جيد وربما تكون في موقع أفضل من الاستخبارات الأمريكية حول ما يحدث على الأراضي الإيرانية. الرئيس الأمريكي لا يريد أن يسمع هذه المعادلة. هو قال على فوكس نيوز قبل قليل أنه لديه استخبارات جيدة ولديه قادة عسكريين يعطونه المعلومات والخيارات المطلوبة، وهو بالفعل ليس بحاجة لأن يسمع من رئيس وزراء إسرائيل حول ما يحدث في إيران.
0: مروان، ما الذي يسعى إليه نتنياهو من هذه الزيارة للبيت الأبيض اليوم؟
3: يعني إضافة لما تحدث به بيير حول نتنياهو وحول ما سيطلع الجانب الأمريكي عليه من معلومات حساسة بخصوص منشأة جبل الفأس، إلا أن نتنياهو يعني الهدف الرئيسي والأساس لهذه الزيارة هو تلميع صورته أمام الشارع الإسرائيلي، سيما في ظل تدني شعبيته مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية النيابية المنتظمة عقدها نهاية أكتوبر القريب. وبالتالي نتنياهو يحاول من خلال هذه الزيارة التي لم تكن مخطط أصلا، وهو استغل فرصة وفاة والمشاركة في جنازة السيناتور الراحل ليندزي جرام الذي يعتبر أحد عربي أساس السياسة الإسرائيلية أمام الإدارات الأمريكية المتعاقبة، استغل هذه الفرصة للقاء قريب مع الرئيس ترامب. ومن هنا جاءت يعني موضوع التسويق، لأن الزيارة هي لإطلاع الجانب الأمريكي على معلومات حساسة، وكأن الجانب الأمريكي لا يدريها أو لا يعلم بها، وأن هنالك شيئا جديدا لدى نتنياهو ليقدمه في هذا الصدد للجانب الأمريكي، لكن الحقيقة هي قضية جولة علاقات عامة يستغلها نتنياهو في دعاياته الانتخابية بوصفها السياسي الأبرز والأقدر على المناورة وإقناع الجانب الأمريكي وجلب الجانب الأمريكي لتأييد إسرائيل في أي من مواقفها، في أي من الملفات التي تخوضها إسرائيل، في أي من حروبها، وبالتالي هو

0: الأمن الوحيد والأوحد لإسرائيل ولا يمكن لأي من منافسيه على الساحة الانتخابية مجاراته. بالتالي هو سلطان، إضافة إلى يعني محاولة منه إلى تثبيت الوقائع وبالأساس مناقشة مواضيع المناطق الأمنية التي تحاول إسرائيل تثبيتها في كل من لبنان، سوريا وقطاع غزة، إضافة إلى ما يجري في الضفة الغربية، يعني في ظل الضغوطات التي تتعرض إليها إسرائيل وتنصاع إليها تباعا بحسب تعليمات الإدارة الأمريكية ووفق رؤياها، وهذا ما كنا قد شاهدناه في قطاع غزة حقيقة من دخول لبدء تحضيرات لدخول القوات السلام الدولية هناك للإشراف على وقف إطلاق النار، وبالتالي ما يحدث في لبنان من توسيع للمنطقة للمناطق التجريبية وبدء الحديث أو تزايد الحديث عن انسحاب إسرائيل أو إجبار إسرائيل لانسحاب من مناطق محددة في الجنوب السوري. جميع هذه الملفات نتنياهو يريد الضمان بأن لا تحريك في هذا الملف وأن تبقى الأمور على الأقل حتى الوقت الراهن أو حتى الانتخابات الإسرائيلية على الأقل على حالها.
1: شكرا جزيلا لكم من القدس مروان عثامنة ومن واشنطن مراسل العربية بيير غانم. هذا وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل ترغب في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية وإعادتها 40 عاما إلى الوراء، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك حاليا لأسباب اقتصادية. كاتس أكد بأن هناك ردعا في الوقت الحالي، لكن إسرائيل سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم إيراني، مشيرا إلى أنه مستهدف إيران مرتين من قبل وأنهم مستعدون لتنفيذ ضربة ثالثة. إذن ومع زيارة نتنياهو لواشنطن يبقى جبل فأس في إيران على رأس قائمة الأهداف الأمريكية في حال عادت الضربات الأمريكية. هذا الجبل يحوي مجمعا تحت الأرض محصنا من الضربات والاستهدافات. تؤكد طهران أنه مخصص لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، فيما تقدر الاستخبارات الأمريكية أنه قد يحتوي على اليورانيوم الإيراني المخصب. التفاصيل في العرض التالي.
2: مجرد كتلة جبلية هادئة تحمل اسم جبل الفأس ترتفع إلى نحو 1608 أمتار فوق سطح البحر وتبعد قرابة 2 كيلومترين فقط جنوب منشأة نطنس. لكن تحت هذا المظهر الهادئ يختبئ سر جعلها واحدة من أكثر المواقع النووية غموضا في البرنامج النووي الإيراني. داخل هذا الجبل تقع منشأة لم يتمكن مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخولها حتى اليوم، ولا تحميها أنظمة الدفاع وحدها، بل تحيط بها طبقات هائلة من صخور جرانيت نارية لتصبح الطبيعة نفسها جزءا من منظومة حمايتها. فوق المداخل الغربية تمتد قرابة 100 متر من الصخور، بينما يصل الغطاء الصخري فوق المداخل الشرقية إلى نحو 145 مترا، طبقات كاملة تعزل ما في الداخل عن العالم الخارجي. ورغم ذلك لا يربط هذا العالم بما تحت الجبل سوى 4 بوابات رئيسية، 2 في الجهة الغربية و2 في الجهة الشرقية. يبلغ عرض كل بوابة 6 أمتار وارتفاعها 8 أمتار، مداخل بحجم مبنى كامل تقود إلى شبكة ضخمة تمتد في أعماق الجبل. والآن دعونا ندخل إلى قلب هذا الجبل. نحن الآن على عمق يتجاوز 100 متر تحت سطح الأرض داخل واحدة من أكثر المنشآت النووية سرية في إيران، حيث لم يدخلها أي مفتش دولي حتى اليوم. هنا وداخل هذه الشبكة المعقدة من الأنفاق تشير التقديرات إلى وجود آلاف أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وربما مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. واليوم يخضع هذا الجبل لمراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية ووسائل الاستطلاع المختلفة. ومع تصاعد الحديث عن احتمال استهداف المنشأة يبقى السؤال الأهم، هل ستظل أسرار جبل الفأس مدفونة تحت هذه الصخور أم ستكشفها الأيام المقبلة؟
1: انضم إلينا من استديوهاتنا في الرياض مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قاوجي. سيد رياض أهلا وسهلا بك. ما نوع أولا المعلومات الاستخباراتية المطلوبة قبل تنفيذ ضربة ضد موقع بهذه الحصانة وهذا الغموض أيضا؟

هذا الموقع ممكن مهاجمته بطريقتين، إما قوات خاصة أو من الجو. من الجو المعلومات الاستخباراتية التي يجب الحصول عليها هي أين هي، هل هناك من مراكز ضعف؟ أولا علينا معرفة ما هو الشكل الهندسي للبناء الداخلي، هل هي طبقة واحدة، طبقتين، عدد طبقات؟

0: الجبلية بالتحديد، يعني أنت تشاهد من الخارج هو جبل، إنما هذه المنشأة أين هي داخل هذا الجبل؟ هل هي في هذه الجهة أم تلك الجهة؟ هذه المعلومات الأساسية التي يجب توفيرها، لأن ماذا سيحدث بعدها؟ بناء على المعلومات تقوم هناك ما يسمى بالSpecial Weapons Officers، ضباط الأسلحة المختصين. هم في سلاح الجو هم من يحددون ما نوع القذائف التي يجب استخدامها لتدمير هذا الهدف، كم عدد من القنابل، من أي زوايا يجب أن تطلق. هناك في الترسانة الأمريكية مجموعة كبيرة من القنابل، هناك GBU-57 هي أم القنابل 13 طن، هناك القنابل مثل البلو 109، البلو 116، هذه القنابل الطن تقريبا وزنها خارقة للتحصينات، تستطيع أن تخرق بحدود 4 أمتار، أم القنابل تستطيع أن تخرق لحد 30 متر.
1: ولكن هذا حصانة 100 متر يتم الحديث.
0: إنما هنا كيف يجب أن تستخدم، من أي زوايا، كم قنبلة، هذه المعلومات تحدد بناء على الحجم الاستخبارات، يعني هل معرفة نقاط الضعف وأين النقطة التي يجب أن تهاجم، من أي زاوية نهاجم هذا الجبل لنصيب الأهداف.
1: وهل تعتقد أن إسرائيل تملك كل هذه المعلومات الآن حسب يعني ما تنقل في الصحف الإسرائيلية بأن نتنياهو يحمل معه معلومات حساسة حول البرنامج النووي، ويتم الإشارة إلى هذه المنشأة تحديدا جبل الفاس، هل تعتقد بأن لديها؟
0: لاحظنا خلال هذه الحرب منذ بدايتها، منذ العام الماضي، أن إسرائيل تمتلك فعلا قدرة استخباراتية، أو حتى على مدى السنوات الماضية العمليات التي نفذتها إسرائيل، اغتيالات وغيرها، أظهرت كشفت لنا بشكل واضح مدى الاختراق الاستخباراتي داخل إيران. فإمكانية أن تكون إسرائيل أو نتنياهو يملك معلومات حساسة مهمة عن هذا الجبل تفيد في عملية الهجوم عليه هي إمكانية جيدة.
1: بالنظر إلى ما ذكرت، اسمح لي بس الوقت ضيق، كيف يمكن تدمير منشأة بهذه المواصفات؟ نتحدث عن ضربة واحدة أم عن سلسلة من الضربات، والدور المطلوب والمدى الزمني المتوقع؟
0: خالد، هناك ثلاث وسائل، إما تستخدم سلاح نووي وهذا اليوم خارج النقاش، إما أن يستخدم هذه القنابل التقليدية، إنما بناء على معلومات استخباراتية تحدد أين يجب الاستهداف، أو الطريقة الأمثل هي عملية كوماندوس، تدخل إلى داخل المنشأة، تقوم بتلغيمها وتفجيرها من الداخل والتأكد من إنجاز المهمة.
1: شكرا جزيلا لك مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي.
0: شكرا.
1: الرابعة مستمرة في بعد الفاصل. إيران تقر بأنها فقدت 35% من الطاقة الإنتاجية للغاز بسبب الحرب.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
2: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية.
1: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
2: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل أيضا من تطورات الحرب في إيران ونذكر بالأخبار العاجلة التي وردت خلال النشرة، حيث قال الحرس الثوري أنه لن يسمح بمرور هرمز لأي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة. وأكد الحرس الثوري أنه لن يتم السماح بالمرور من هرمز لأي دولة أو شركة تتسلم هذه الأصول. قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتا طويلا، وأصف أن المحادثات الجارية بالعميقة، شدد على أنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى. ترامب هدد أيضا كذلك بأنه في حال فشل المسار الدبلوماسي ستعود الحرب بشكل أقوى، لكنه أشار في ذات الوقت لأن واشنطن تجري محادثات جيدة للغاية مع إيران. نذكر كذلك بالتطورات الأخيرة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث عقد اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول الخليج لبحث حرية الملاحة في هرمز، وناقش الوزراء مستجدات المفاوضات وجهود الوصول لتفاهمات عملية. إيرانيا قال مسؤول إيراني إن بلاده لم ترد بعد على مقترح عمان بشأن هرمز، وكان مصدر أفاد لرويترز بأن المقترح الذي قدمته سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. أضاف المصدر بأن طهران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق بموجب المقترح العماني، مشيرا إلى أن مسقط اقترحت آلية إقليمية مشتركة لإدارة هرمز تشمل رسوما طوعية على غرار مضيق ملقة، حيث يساهم مستخدمو المضيق طوعا في تمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. لكن ما الذي يتضمنه هذا المقترح العماني الجديد؟ وكيف يعمل النموذج الذي يستند إليه؟ محمد السيف دائما لديه التفاصيل.
1: شكرا لك خالد. إذن في إطار المساعي الدبلوماسية المتعلقة بمضيق هرمز، يبرز المقترح العماني بإنشاء هيئة إقليمية مشتركة لإدارة المضيق بحسب مصادر رويترز. المقترح العماني الجديد يستند حسب المصادر إلى نموذج مضيق ملاقا في جنوب شرق آسيا، حيث يساهم مستخدموه طوعا في تمويل الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ. أما إذا تحدثنا عن طريقة إدارة هذا المضيق مشاهدين، فيتم عبر تعاون مشترك بين الدول الساحلية الثلاث المطلة عليه، وهي اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، بالاستناد إلى السيادة الوطنية لكل دولة ودون فرض رسوم عبور على السفن، وإنما الرسوم الطوعية كما ذكرنا. التنسيق الأمني بين الدول المطلة على المضيق من أبرز آليات إدارته من خلال دوريات بحرية وجوية مشتركة لحماية الممر وضمان أمن الملاحة ومكافحة القرصنة. هذا فضلا عن التعاون في تنظيم حركة السفن والصيانة ومواجهة مخاطر حوادث التلوث البحري. أما إذا تحدثنا عن القرارات المتعلقة بالمضيق، فتقوم على التوافق بين الدول المطلة على المضيق عبر التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث. وفي الوقت الذي تتواصل فيها المساعي الدبلوماسية، يحظى المقترح العماني بدعم إقليمي حسب رويترز في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة في إدارة مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة فيه.
0: عبد الله، شكرا. شكرا محمد. شكرا. وقد أعلنت الحكومة الإيرانية فقدان أكثر من 35% من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب، أي ما يعادل نحو 230 مليون متر مكعب، إثر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أضافت بأن الهجمات الأمريكية تسببت أيضا في تعطل مطار بوشهر دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار.

0: انضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض المحلل السياسي مساعد المغنم، وفي استديوهاتنا أيضا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، ومن واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مسعود، على اعتبار يعني تصريحات الحرس الثوري الأخيرة، هناك عدة تطورات ومواقف متسارعة. ترامب يصرح قبل استقباله لنتنياهو، قبل ذلك هناك مقترح عماني لإدارة المضيق بدعم أقليمي، سلسلة أيضا من الاتصالات يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بوزراء خارجية دول الخليج، اجتماع تشاوري خليجي أيضا يتم بعد ذلك بشكل سريع دون الإعلان المسبق عنه، ثم تصريح من الحرس الثوري بأنه لن يسمح بمرور أي سفينة لأي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة. هذا التصريح الحرس الثوري هل يمكن اعتباره رفضا لهذا المقترح؟
1: قبل بيان الحرس الثوري يوم أمس، مساعد وزير الخارجية الإيراني كان له تصريح أيضا، وهذا التصريح كان واضح بخصوص التفاوض مع سلطنة عمان. هنا أقصد كاظم غريب أبادي، وهو عضو الوفد الإيراني التفاوضي. لذا الموقف الإيراني يبدو بأنه موقف مشترك بالنسبة لمضيق هرمز. أنا أعتقد بأن المسألة حتى إذا لم تكن بخصوص مستقبل مضيق هرمز في الوقت الراهن دون أن تستطيع إيران أن تحل المشكلة النووية والملف النووي، فهي لا تريد تفقد ورقة مهمة مؤثرة في التفاوض. هذا إضافة إلى أن إيران تريد أن تحويل هذه الورقة ستكون ورقة مستقبلية وورقة استراتيجية تستخدمها في المستقبل، ولكن في الوقت الراهن أعتقد بأن إيران لا تريد التراجع عن هذه الورقة. لذا أي حل حتى لو كان هذا الحل مقبول إقليميا، إيران تنظر إليه ما الاستفادة منه في خلال المفاوضات؟ هي فقدت جميع أوراقها التفاوضية، وهذه الورقة ورقة مهمة، تأثير على الاقتصاد العالمي، على
0: وأثبتت فعاليتها،
1: وهذا واضح جدا لذا، وتأثير على دول المنطقة، وهي تأمل بأن هذا التأثير على دول المنطقة يدفعها إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وما شابه ذلك. لذا إيران تتعاطى مع هذه الورقة تعاطي استراتيجي وليس تعاطي تكتيكي، حتى تحقق ما تريد تحقيقه على طاولة المفاوضات حول النووي، أو ربما يطرح موضوع الصواريخ، ربما يطرح موضوع الأذرع في المنطقة. لذا هي ماسكة بقوة بهذه الورقة.
0: سيد، كيف نفهم عقد اجتماع تشاوري خليجي يعني بشكل عاجل كما هو واضح ربما بدون الإعلان عنه وسط كل هذه التطورات الآن؟
2: لا شك أن دول الخليج تواكب الحدث أولا بأول، سواء على صعيد المسرح الأقليمي أو بالتنسيق مع المسرح الدولي. هذا باتجاه آخر. الاعتداءات الإيرانية لا زالت متكررة، النهج متكرر. أي نعم، هي ليست اليوم بإعلان واعتراف إيراني، ولكن أيضا من خلال الأدوات الإيرانية في المنطقة. إذن إيران هنا تحاول إبعاد نفسها من دائرة المسؤولية أو اتهام بالمسؤولية، وتوجه هذه المسؤولية إلى الميليشيات. هذا باتجاه، وهذا يعني يعطينا إشارات بأن إيران تبقي أدوات الضغط في المنطقة مستمرة، وخاصة على دول الخليج، بغية أن تكون أيضا لدول الخليج دور بعامل التهدئة. لا ننسى مثل ما تفضل زميلي قبل شوي بأن إيران لا تملك اليوم كروت تفاوضية قوية

0: أو حتى قادرة على التنافس. لذلك إيران تسعى من خلال حتى فرض أدواتها بالمنطقة لإيجاد كروت معينة حتى في عملية التضييق على باب المندب. هي بنهاية المطاف تسعى لأن يكون لديها صوت على الأقل أو كرت تفاوضي. إيران اليوم لا تملك أي كرت تفاوضي. أضف على ذلك الأزمة بحالة تصاعدية حتى وإن كانت هناك بوادر للتهدئة. لماذا نقول بحالة تصاعدية؟ لا ننسى الاستهداف الأوكراني خلال الأيام الماضية لسفينة روسية تنقل أسلحة في بحر قزوين، وهذا نوع من أنواع التصعيد الآخر.
1: سفينة إيرانية
0: بالضبط، سفينة إيرانية عفوا. ولكن يبقى المشهد هنا معناته في أطراف دولية أخرى. لا ننسى أيضا بالطرف المقابل التلويح البريطاني. إذن المنطقة دخلت في دوامة حتى الدول والتفاوضات الدولية
1: تستعد لما هو أسوأ. يمكن نقول أن هذا الاجتماع هو الاستعداد لما هو أسوأ.
0: دول الخليج يعني منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة، وهي تضع جميع الاحتياطات وأيضا جميع الكروت الدبلوماسية المتاحة.
1: ما رأيك سيد بيتر روف؟ أيضا الرئيس ترامب يعني اليوم كان هناك له تصريحات أيضا ملفتة قبل استقباله لنتنياهو، وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات. قال بأننا لن تكون لأجل غير مسمى. لكن هذا التصريح الآن للحرس الثوري كيف يمكن أن يفهمه دونالد ترامب؟
2: Good afternoon. Thank you for having me.
3: طاب مساءكم وشكرا لكم على الاستضافة، وتحياتي لك ولبقية ضيفيك الكريمين. أعتقد أنه بالنسبة لرئيس ترامب فهو أنه يرى أن كلما بدأت إيران في بحث مسألة المفاوضات هذا يعني أن موقف إيران قد ضعف. الولايات المتحدة قد علقت هجماتها العسكرية ضد إيران لأن كبار القادة العسكرية قالوا للرئيس أنه لا يمكن لهم أن يحققوا المزيد حيث ضربوا كل الأهداف، وأن الخيارات الباقية هي خيارات مدنية، والولايات المتحدة ترغب في ضرب الأهداف المدنية. لكن بالنسبة للإيرانيين فهذا أمر موارد، فإيران ضربت المنشآت المدنية في الكويت وقطر، وحتى أن إيران طلبت من الحوثي توجيه ضربات للسعودية. هذا غير مقبول، وإيران تعاني كثيرا بسبب الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة. الآن هناك نقص في الوقود في إيران. طبعا إيران هي بلد نفطي، وبالتالي الآن هناك أزمة وقود. رغم ذلك ويرى الرئيس الأمريكي باعتقادي أنه كلما طال أمد هذا الوضع فمن المرجح أن النظام أو الحرس الثوري سوف ينهار، والقيادة السياسية قد تجد نفسها المقلصة في الزعيم أو المرشد الأعلى الذي سيتهم بجرائم حرب. وعندئذ يمكن إذن التفاوض بشأن سلام طويل الأمد. أعتقد أن اجتماع الدول الخليجية مهم، وأتوقع أن مجلس التعاون الخليجي يناقش الآن سبل التعامل مع التهديدات التي تواجهها دوله بسبب الهجمات الإيرانية. إن دول الخليج تجد نفسها في موقف صعب إزاء هذه الهجمات، وإيران تجعل خطوط الجبهة تتقدم أكثر فأكثر. فأعتقد أن ما تناقشه دول الخليج هو ما هو الدور العسكري الذي يمكن أن تقوم به هزيمة القوى الإيرانية التي ترغب في بسط هيمنتها في منطقة الخليج.
1: الآن هل يمكن القول بأن الخيار العسكري بات مرجحا أكثر من أي وقت مضى، خصوصا بأنه هذا أحد الطلبات الرئيسية التي يريدها نتنياهو من ترامب للتعامل خصوصا مع الملف النووي، قضية جبل الفأس الغامضة يعني. سيد بيتر،
3: أعتقد حقا أن رئيس الوزراء نتنياهو لديه أجندته الخاصة، فإسرائيل لديها أجندتها الخاصة، والبلدان اللذان توعدت إيران بتدميرهما هي إسرائيل والولايات المتحدة. إسرائيل تأخذ هذا التهديد على محمل كثير من الجد بسبب قربها من إيران، وإيران لديها الكثير من الصواريخ التي يمكن أن

0: تصل إلى إسرائيل وليس الولايات المتحدة وإنما أوروبا ربما. وطبعا إسرائيل ترى في هذا التهديد تهديد قريب مقارنة بأوروبا، والمسافة بين بلدينا وفقدان إيران برنامج صاروخي يمكن أن يزود برؤوس نووية يجعل إسرائيل تركز على العمل العسكري، ويمكن بعد ذلك لإيران ربما تفكير بمهاجمة المناطق الأمريكية أو الأراضي الأمريكية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن إيصال سلاح نووي إلى الولايات المتحدة، ولذلك فإن الرئيس قد أولى منح الأولوية لإنهاء برنامج إيران النووي.
1: طيب سيد يعني مسعود، إيران كانت دائما تقول بأننا نحتاج إلى اتحاد إقليمي يعني يتعامل مع الأمن بشراكة جماعية. الآن هذا المقترح يحقق إلى حد كبير هذا الغرض، إنه الإدارة تكون إدارة مشتركة من دول الإقليم. لماذا إذن رفضته إيران وفق هذه التصريحات إذا كان يحقق هذا الغرض كما كانت تطالب بذلك سابقا؟
2: أعود إلى السؤال الأول الذي طرحته. أعتقد بأن السبب الرئيسي المفاوضات لم تنتهي. إذا لم تنتهي المفاوضات بخصوص الملفات الأساسية وخاصة الملف النووي، وكما قلت البرنامج الصاروخي الإيراني وأيضا الميليشيات التي تدعمها إيران في المنطقة وهي تعتبر أذرعها للتأثير على الوضع السياسي الإقليمي، إذا إيران لحد الآن هي غير مطمئنة بأن هذه المفاوضات التي قد تبدأ بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج تريدها. لذا أي حل بالطريقة التي مطروح وهو طريقة منطقية وعقلانية وهي مقبولة من قبل الجميع، ولكن هل إيران انتهت من الملفات الأخرى؟ هي لم تنتهي من الملفات الأخرى. وتنظر إلى هذا الحل هو حل لسحب الورقة من يدها كورقة تفاوضية وليس ورقة مرتبطة بالمضيق نفسه. أنا أعتقد بأن هذه الورقة بالنسبة
1: ورقة تفاوضية ولكن ليست ورقة تمكنها، لأنها فهمت البند الخامس بأنه يعطيها السلطة وبالتالي لا تريد أبدا أن تتنازل عن هذا.
2: بلا شك، ومرارا أعلن المسؤول الإيرانيين بأن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب التي دارت بين إيران والولايات المتحدة لمدة 40 يوما.
1: ما هي خيارات دول الخليج الآن في التعامل مع أي عملية عسكرية قادمة قد تكون أكثر قوة من العمليات السابقة؟
3: أي عملية عسكرية قادمة في المنطقة ستكون بكل تأكيد أكثر قوة. يعني 13 يوم اللي مضت لم تكن عملية ردع إنما كانت عملية تأديب، وتحدثنا عن الولايات المتحدة بدليل حجم التأثير، توسع الهجمات، توسع الجبهات. هذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يخص دول الخليج، دول الخليج تتعامل لا زالت بسياسة الردع الدفاعي وستبقى بسياسة الردع الدفاعي كون أيضا المنطقة
1: الردع الدفاعي بما أي معنى؟ بعدم الرد كما كان يحدث سابقا؟
3: كما هو ابقاء هذه الحاله لسبب، لان ايضا الاطراف المتنازعه لا يوجد ثقه بجميع الاطراف سواء كانت تل ابيب، واشنطن، طهران، وان كانت واشنطن حليف للمنطقه.
1: ايران اعطت بروفه، ارسلت رساله خلال الايام الماضيه استهداف محطات الكهرباء في الكويت،
3: صحيح،
1: الذي اثر بشكل كبير، استهداف لمنشات مدنيه ايضا، فكانها توجه رسالة بأن الحرب القادمة ستكون هذه هي الأهداف. فإذا يعني الكويت لم ترد، هل دول الخليج ستستمر على هذا، ستتعامل أو ستتكيف مع أي استهداف لمحطات كهرباء أو مياه خلال الفترة؟
3: إيران بشكل عام استهدفت جميع المرافق والبنى التحتية في كل دول الخليج وليس في الكويت حصرا، ومع ذلك دول الخليج لم ترد أو تقوم بهجمات مضادة. إنما حتى على مستوى الميليشيات شاهدنا أمس بيان الخارجية السعودية بتحميل الحكومة العراقية مسؤولية ضمان عدم الاعتداء على دول الجوار. طبعا عندما نتحدث عن دول الجوار نتحدث عن كل دول الخليج، ولكن بشكل خاص دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كون هناك حدود تماس مع الجانب العراقي. أضف على ذلك أيضا البيانات الخليجية المشتركة لدعم كل ما تتخذ المملكة العربية السعودية من إجراءات دفاعية رادعة تجاه جماعة الحوثي أيضا في اليمن ومضيق باب المندب. هي بنهاية المطاف دول الخليج تقوم بدورها على أكمل وجه، ولكن على الجانب الآخر هنا السؤال أو التساؤل بمعنى أصح، هل نحن أمام ثقة بالجانب الإيراني في حال أبرم أي اتفاقية أو هدنة. أنا من وجهة نظري الشخصية أتحدث عن هدن هشة، وأن استمرت من صالح إيران البحث عن نصر رمزي.

0: في هذه المرحلة، ولكن أيضا على الجانب الآخر في حال استمرار العمليات العسكرية أعتقد أن إذعان إيران للاستسلام قاب قوسين أو أدنى.
1: سيد بيتر روف، يعني إذا ما ذهبنا إلى الخيار خيار توجيه ضربة عسكرية وما زلنا نناقش يعني على اعتبار هذه التصريحات والمواقف الآن القادمة من إيران التي ربما تميل إلى ترجيح التصعيد خلال المرحلة القادمة، واشنطن هل ستكتفي بالأدوار الخليجية السابقة في المراحل الماضية أم ستطلب منها دورا أكبر في أي عملية عسكرية قادمة؟
2: أعتقد أن واشنطن ترغب في أن يكون هناك جبهة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فثمة مشكلتان تعوقان ذلك. أولا، هذا سوف يجعل دول الخليج في تحالف مباشر مع إسرائيل، وهذا طبعا سوف يغضب الشارع العربي، وبالتالي لدي اعتقاد بأن القادة الخليجيين يدركون ذلك، وعليهم أن يقنعوا شعوبهم بأن ما تقوم به إيران يمثل تهديد أكبر لاستقلال دول الخليج وأمنها وسلامتها أكثر من المشكلة الإسرائيلية، على الأقل في هذه اللحظة الحاسمة، وأن هزيمة إيران تتطلب إبرام اتفاق مع كل من يستطيع المساعدة كما فعل روزفلت وتشرشل الذين تعاونا مع جوزيف ستالين لإسقاط هتلر. أما المشكلة الثانية فهي أن الحل العربي المفضل باعتقادي يتمثل في أو أنه أكثر سخاء مما تعرضه الولايات المتحدة الأمريكية، فيبدو أن الدول العربية ترغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل جلب السلام إلى المنطقة، فيما أن الولايات المتحدة سعت للقيام بذلك وقدمت عرضا سخيا في مذكرة التفاهم التي انهارت الآن. إذن هذا يتوقف على النتائج والأداء، ولذلك انهارت مذكرة التفاهم. من الضمانات الأولية التي طلبت من إيران تشمل فتح مضيق هرمز والتأكيد على حرية الملاحة والسماح للسفن بالإبحار.
1: شكرا جزيلا لك، اعتذر لمقاطعتك، لم يعد لدي المزيد من الوقت. من واشنطن الكاتب والخبير في الشأن الأمريكي بيتر روف، من الرياض في استديوهاتنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، والمحلل السياسي مساعد المغرب، شكرا لكم.

في ظل التوترات وتهديدات الاستهداف التي تطال السفن وناقلات النفط العابرة لمضيق قي هرمز وباب المندب، أعلنت السعودية عن اكتمال مشروع العوامات الذكية على امتداد 3500 كيلومتر من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي لمراقبة التلوث البحري والساحلي. تقوم هذه العوامات بإرسال 20,000 قراءة تتضمن تحليلات لواقع مؤشرات البيئة البحرية في سواحل السعودية كل ساعة، بما يتجاوز 500,000 قراءة والتحليل يوميا، إلى جانب تقديم مؤشرات حول الأثر الاقتصادي للتلوث البحري والساحلي على السياحة والثروة السمكية. وجرى اختيار 35 موقعا لتركيب العوامات الذكية، بما يعزز قدرات الكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية في عناصر البيئة البحرية. المشروع يعتمد على تقنيات تبدأ برصد المؤشرات البحرية عبر الأقمار الاصطناعية، ثم التحقق ميدانيا باستخدام كاميرات حرارية بالطائرات المسيرة، وصولا إلى العوامات الذكية التي تقيس العناصر الحيوية وترسل البيانات إلى الغرفة المركزية.

0: طبعاً العوامة تقوم برصد أي تغير في خصائص البيئة البحرية والساحلية، وأي تلوث يصدر بشكل آني ولحظي يتم إرسال المؤشرات من العوامة إلى الغرفة المركزية التي يملكها المركز. كل 10 دقائق 35 عوامة بترسل لنا أكثر من 20,000 قراءة في الساعة الواحدة. يتم اختيار مواقع العوامات بعد دراسة كل موقع بحد ذاته، يتم دراسة الضغوطات البيئية، إيش المنشآت المشاطئة، المراسي، الموانئ وغيرها من المواقع، يتم تقييم هذه المواقع. كذلك يتم تقييم الأعماق المختلفة لكل موقع، الحركة الملاحية كذلك مهمة لكل موقع. بعد تقييم كل هذه العوامل يتم اختيار موقع كل عوامة وتحديد الأولوية لكل عوامة.
1: قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للعربية إن مفاوضات روما الأسبوع المقبل ستركز على التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وستبحث توسيع المناطق التجريبية والقضايا الحدودية العالقة، مؤكدا أن الإطار الثلاثي هو السبيل لتحقيق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وتلتزم واشنطن بإنجاحه. إلى الموجز الرياضي الآن مع ديم محمد السايح.
2: أهلا بكم مشاهدينا. عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زين الدين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الأول بعقد يمتد لـ4 أعوام.

فتح عضو مجلس النواب الأمريكي جيمي راسكين كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية تحقيقا يستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو، ويطالب التحقيق بالحصول على وثائق تكشف طبيعة العلاقة بين فيفا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، بما في ذلك المراسلات والوثائق المتعلقة بأي هدايا أو مزايا قدمت إلى ترامب أو مساعديه، إضافة إلى سجلات زوار مكاتب فيفا في برج ترامب. ويستند التحقيق إلى عدد من الوقائع التي أثارت جدلا خلال كأس العالم الأخيرة، من بينها تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغان، وسياسة بيع تذاكر البطولة، إلى جانب اتهامات لإدارة إنفانتينو بإضعاف منظومة الرقابة والأخلاقيات داخل فيفا. ومنح راسكين الاتحاد الدولي مهلة حتى 9 أغسطس لتسليم الوثائق المطلوبة، رغم أن اللجنة لا تملك صلاحية إلزام إنفانتينو بالمثول أمامها من دون موافقة الأغلبية في مجلس النواب. انسحب نادي بشكتاش التركي من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، وذكر المدير الرياضي للنادي التركي في مؤتمر صحفي أن هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح تتعلق بحقوق الصورة والعمولات، لذلك قرر النادي الانسحاب من المفاوضات والإبقاء على العرض السابق بالشروط التي حددها للتعاقد مع صلاح المتاح مجانا في سوق الانتقالات هذا الصيف بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي أواخر يونيو الماضي. قرر باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومستشاره البرازيلي ليوناردو الاستقالة من منصبيهما بعد 16 يوما على تعيينهما. وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، جاء القرار عقب تعثر مهمة مالديني في تعيين مدرب جديد للمنتخب، وذلك بعد خروج أندريا بيرلو من دائرة المرشحين. وكان الاتحاد الإيطالي قد أسند إلى مالديني مهمة قيادة المشروع الفني الجديد عقب رحيل جاتوزو الذي غادر منصبه بعد فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. سيغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن تدريبات ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع احتجاجا على تعثر مفاوضات تجديد عقده، بعدما رفضت إدارة النادي الاستجابة لمطالبه المالية. وذكرت

0: صحيفة ديلي ميل أن فينيسيوس كان من المقرر أن يعود إلى التدريبات قبل نهاية الشهر الجاري، لكنه امتنع عن الالتحاق بالفريق بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع ديو مندي في صفقة قد تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، وتشير التقارير الصحفية إلى أن أرسنال يعد من أبرز المرشحين لضم فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الحالية لتجنب رحيله مجانا عند نهاية عقده في يناير 2027. طلب نادي سانتوس البرازيلي من نيمار دي سيلفا التحلي بمزيد من الهدوء داخل وخارج الملعب وتجنب الدخول في أي خلافات أو الرد على الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت شبكة ESPN البرازيلية أن إدارة النادي تعتقد أن نيمار قادر على المساهمة في استقرار الفريق من خلال الابتعاد عن السجالات مع زملائه أو وسائل الإعلام. جاء ذلك بعدما نفى نيمار التقارير التي تحدثت عن دخوله في خلاف مع عدد من اللاعبين الشباب عقب التعادل أمام شابيكونسي، مؤكدا أن حديثه بين شوطي المباراة كان موجها إلى الفريق بأكمله وليس إلى أي لاعب بعينه. وبحسب تقارير إعلامية سيواصل نيمار عقده مع سانتوس حتى نهاية العام، إلا أن فرص استمراره بعد ذلك تبدو محدودة في ظل عدم نيته تجديد عقده لخوض موسم 2027. يواصل الاتحاد تدريباته في مدينة مربية الإسبانية تحضيرا للموسم الجديد، وخاض اللاعبون حصة تدريبية جديدة بقيادة المدرب الألماني الجديد يينس فينسينغ. ويختتم الاتحاد معسكره بمواجهة ريال مايوركا الجمعة المقبل قبل العودة إلى جدة. وكان الاتحاد قد لعب مباراتين وديتين في مربية حيث فاز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ولاس بالماس الإسباني. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك خالد.
1: إلى العناوين: حرب إيران ومعلومات استخباراتية إسرائيلية حول الجبل الفاس على طاولة ترامب ونتنياهو اليوم. ترامب يهدد بحرب أعنف إذا تعثرت الدبلوماسية مع إيران ويقول إنه لا يرغب بضرب منشآت الطاقة. مقترح عماني لإيران يحظى بدعم إقليمي بشأن هرمز، لا إدارة منفردة ويحاكي إدارة الملك. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية أن مفاوضات روما ستبحث توسيع المناطق التجريبية في لبنان. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول: ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبدالمجيد متمالك.
6: الأستاذ عبدالله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
4: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتنظر الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان.
8: الحركة الثانية من يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
9: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام، كان يميري في أمريكا.
4: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة الثاني من يوليو 1976.
9: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
8: من كان يمول الثاني من يوليو 76؟
4: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هي شغفنا،

وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.

0: طاب يومكم وأهلا بكم في الخامسة، وهذه عناوينها. نتنياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض بعد ساعة تقريبا، وترامب يؤكد لن نسمح لإيران بخرق الاتفاقيات بعد الآن.
1: ترامب يقول الخلافات مع نتنياهو طفيفة وإيران تتصدر المشهد، واختلافات جذرية حول المفاوضات.
0: وسط رهان واشنطن على العقوبات لإنهاك ظهران، الحكومة الإيرانية تقر بفقدان أكثر من 35 من الطاقة الإنتاجية للغاز. مقترح عماني يحظى بدعم إقليمي بشأن هرمز، رسوم طوعية وإيران لا تنفرد بإدارته. وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف النار.
2: تزامنا مع استئناف مفاوضات القاهرة لتثبيت وقف النار، يبدو الوضع الميداني والإنساني كارثيا في غزة.
0: ولدينا في الخامسة أيضا، في ليبيا الاحتجاجات على سوء الخدمات المعيشية تتسع، والمتظاهرون يقتحمون مجمع مليتا شمالا وإقفال حقل الفيل جنوبا. تزامنا مع لقاء زيلينسكي وترامب، أوكرانيا تواصل استهداف موسكو، والسلطات الروسية توقف العمل في منشأة نفط استراتيجية. رئيس وزراء إسبانيا يشير إلى بوادر انفراج في الحرائق وعودة 15,000 في فرنسا إلى منازلهم في بوردو.
3: تثبيت حريق لاند واستقرار جبهة جيروند، فرنسا تسابق موجة حر جديدة لإطفاء حرائقها.
0: وفي الخامسة أيضا، ملفات رياضية مع ديما السايح، واقتصادية مع ناصر
4: الدين. أهلا بكم مشاهدينا. إذن أسعار النفط تواصل تراجعها وتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.
5: وفي أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، رسميا زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي.

نبدأ الخامسة من هذا اليوم من آخر تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بخرق الاتفاقيات بعد الآن، مشيرا إلى أن واشنطن لديها موقف قوي تجاه إيران الآن. وشدد ترامب على أنه يرغب بتجنب استهداف محطات الطاقة والجسور في إيران. وبالحديث عن منشأة جبل الفأس والتقارير التي تتحدث عن عزم نتنياهو تقديم معلومات استخباراتية عنها، قال ترامب إنه ليس بحاجة لنتنياهو ليخبره عن هذه المنشأة.

0: وأنها ليست مشكلة كبيرة. تأتي هذه التصريحات قبيل لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي من المقرر أن يلتقيه اليوم في البيت الأبيض. قبيل مغادرة إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي ومن بينها ملف منشأة جبل الفأس. وقبل التوجه إلى واشنطن أكد نتنياهو أيضا أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة مشددا على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته المرتقبة مع الرئيس دونالد ترامب. على الجانب الآخر ورغم ما تداوله الإعلام الأمريكي عن فتور العلاقة بين الرجلين كان أشاد الرئيس الأمريكي بأداء نتنياهو خلال الحروب.
1: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها. I'm not going to say it. He was a wartime prime minister. We did very well together. And if you look at Iran now, they're 8% of what they were 4 months ago. They're 8% of what they were 4 months ago. So we'll see how this all comes out.
0: إذن في القمة الإسرائيلية الأمريكية ملفات ثقيلة وشائكة، لعل أبرزها ملف إيران والبرنامج النووي. فبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإن نتنياهو سيعرض خلال اجتماعه مع ترامب معلومات استخباراتية محدثة عن هذا الجبل الغامض. هذه المعلومات الاستخباراتية المحدثة وفق الصحيفة تدور حول دور المساعي الإيرانية لدفن أصول استراتيجية في أعماق جبل الفأس، وذلك بهدف حمايتها من القنابل الخارقة للتحصينات. فتؤكد إسرائيل أن طهران لم تتخلى عن طموحها لامتلاك السلاح النووي، ليس هذا فحسب، بل تعمل أيضا على إعادة بناء قدراتها النووية وقدراتها في مجال الصواريخ البالستية. جبل الفأس، هذا الموقع الأكثر غموضا في البرنامج النووي الإيراني، هو مجمع يقع تحت الأرض، ويقع هذا الجبل في محافظة إصفهان تحديدا على بعد نحو 220 كيلومترا جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وعلى مسافة كيلومترين فقط من منشأة ناتانز. نحن نتحدث إذن عن منشأة شديدة التحصين شيدت في أعماق الجبل. فهذا الجبل يرتفع نحو 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، تحيط به تضاريس صخرية معقدة توفر له مستوى استثنائيا من هذا التحصين. وفقا لتقرير صادم عن معهد العلوم والأمن الدولي استنادا إلى تحليل أظهرته صور الأقمار الصناعية، كما ترون هذه الصورة مقربة، يقدر عمق المجمع النووي بما لا يقل عن 100 متر تحت هذا الجبل. أمام هذه الصور وهذا العرض أرحب بمديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية المتواجدة الآن في البيت الأبيض، نادية أهلا بك معنا في الخامسة. الآن نادية وفي هذه الأثناء كيف تبدو الأجواء السياسية عقب هذا اللقاء الذي سيجمع ترامب بنتنياهو؟ وإن كان وصف بأنه سيكون لقاء خاصا، هل نتوقع بأن يكون هناك مؤتمر صحفي للإعلام؟
2: لا نتوقع أصلا أن يكون اللقاء مفتوح أمام حتى المجموعة الصغيرة من الصحفيين يسمون بالبول، فما بالك أن يكون هناك مؤتمر صحفي. البيت الأبيض لم يجدول هذا اللقاء حتى ليلة أمس، وبالتالي ما نتوقعه أن يأتي نتنياهو ليس من هذا الباب الرئيسي الذي يدخل منه الرؤساء طبعا عندما تكون الزيارة رسمية، سيأتي من البيت الباب الخلفي الذي يدخل منه ربما مسؤولين مجلس الأمن القومي. لذا سنرتقب هذا اللقاء ما سيرشح عنه. في النهاية قد يغير ترامب رأيه يفتح هذا اللقاء، لكن كل المعلومات حتى الآن تشير إلى أنه مغلق. نتنياهو وترامب يختلفان جذريا، رغم أن الرئيس قال بالأمس بأن الاختلافات طفيفة نادين، لكن نحن نعرف بأن الرئيس قال بالأمس بأن هناك مفاوضات تجري بشكل ودي مع إيران، وهذا ما لا يريد أن يسمعه نتنياهو. نتنياهو يريد أن يركز على أن إيران تتسلح نوويا تتحايل على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وبالتالي لا يوجد جدوى من المفاوضات.

0: إيران يجب الرد بحسم عسكري سريع، وهذا ما سينقله الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي. طبعا هناك العديد من القضايا، موضوع غزة حتى الآن وخطة السلام التي كان الرئيس متحمس لها بشكل كبير، انسحاب إسرائيل من قطاع غزة أيضا بعد الخط الأصفر، والحديث أيضا عن لبنان وهذه التجربة التي بدأت والبيت الأبيض يتبناها بسحب قوات حزب الله ودخول طبعا القوات اللبنانية من مناطق تجريبية، والحديث عن جولة جديدة من المفاوضات في روما. الموضوع في سوريا أيضا مهم جدا بالنسبة للرئيس ترامب، وهو يريد أن يكون هناك انسحاب من سوريا، ومواضيع أخرى تتعلق بالانتخابات الإسرائيلية. ترامب ونتنياهو يواجهان انتخابات، صحيح بأن ترامب ليست مباشرة لكنها انتخابات نصفية وسط معارضة 60% من الأمريكيين يعارضون الحرب في إيران. وبالنسبة لنتنياهو هذه الصورة يريد أن ينتزعها من داخل المكتب البيضاوي ليقول بأن ترامب يؤيده. إذا لم يحصل على هذه الصورة سنرى ربما يعني تصريحات مغايرة وتحليلات بأن الرئيس ترامب تخلى عن نتنياهو كمرشح في الانتخابات الإسرائيلية.
1: نادية، يقول مراقبون بأنه في كل مرة يذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء ترامب يحصل تصعيد، وحينها بدأت الحرب السابقة. بالتالي اليوم كيف تتجه الأنظار في هذا وهذه النقطة تحديدا، خصوصا أمام هذا التباين، وأن إسرائيل تحمل معها معلومات استخباراتية تتعلق بمنشأة جبل الفأس التي تطفو على السطح مؤخرا؟
0: الرئيس ترامب ليس بحاجة لمعلومات من نتنياهو كما سمعت من مسؤول في البيت الأبيض، لأنه هو نفسه تحدث عنها أكثر من مرة وقال بأننا نراقب كل التحركات في كل المفاعلات النووية ليس فقط في جبل الفأس. وإذا رأينا بأن إيران تقوم بنقل مواد نووية، أجهزة طرد مركزي أو غيرها، سنقوم بضرب هذه المفاعلات. لكن كما تعرفين هو يفضل المسار الدبلوماسي حتى الآن. في السابق عندما أتى نتنياهو واجتمع معه في غرفة مغلقة سرية تسمى Situation Room وعرض عليه كل هذه الخطط والصورة الوردية، كان هناك انتقاد بعد ذلك للحرب، خصوصا من نائب الرئيس. نائب الرئيس الذي تحدث بلغة لم نسمعها بالسابق من أي نائب رئيس أمريكي تجاه نتنياهو وتجاه إسرائيل، منتقدا لها بأنها جرت الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، رغم أن الرئيس ترامب يقول بأن القرار يعود له وليس لنتنياهو. لذا هناك الكثير مما يمكن أن يفقده نتنياهو في هذه الرحلة التي حاول قدر الإمكان أن يرتبها مع البيت الأبيض، لأنه قال بأنه سيأتي لتأبين وحضور جنازة لينزي جرام المقرب من إسرائيل والداعم لها، لكن في الواقع لم يحصل على هذا الاجتماع إلا بصعوبة، وبالتالي هذا أمر نفسه مغاير بالنسبة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية التي تتراجع على كل المستويات ومنها المستوى الشعبي بين الديمقراطيين وأيضا الجمهوريين. نعم. لذا طبعا سنرى كيف سيسوق هذه الزيارة نتنياهو، وننتظر إذا بالفعل كان هناك تصريحات سنرصدها للمشاهدين هنا من البيت الأبيض.
1: وربما سنكون مع بعضنا البعض في العالم الليلة بعد ساعات من الآن لنعرف المزيد، قد تكون تكشفت المزيد من التفاصيل. شكرا نادية البلبيسي حتى هذه اللحظات. نبقى معكم في الشأن الإيراني، حيث كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ترغب في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية وإعادتها 40 عاما إلى الوراء، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك حاليا لأسباب اقتصادية. أكد كاتس أن هناك ردعا في الوقت الحالي، ولكن إسرائيل سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم إيراني، مشيرا إلى أنهم استهدفوا إيران مرتين من قبل ومستعدون لتنفيذ ضربة ثالثة. هذه يونيفيل تقول عثرنا على 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم في حولة جنوبي لبنان. هذه جديد الأخبار وفقا ليونيفيل. نستكمل معكم في أخبار الخامسة. لم تعد الضربات الأمريكية هي وسيلة الضغط الأولى على إيران، فالرهان الأكبر اليوم لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب هو يكمن في العقوبات الاقتصادية. فبحسب موقع أكسيوس، ترى إدارة ترامب أن استمرار العقوبات الاقتصادية وتشديد الحصار البحري قد يحققان ما لم تحققه الضربات العسكرية. فالضغط المالي وفق الرؤية الأمريكية الجديدة سيدفع المفاوضين الإيرانيين في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، أو كما لخص مسؤول أمريكي كبير الموقف بقوله: القيادة الإيرانية تريد أن يتوقف القصف لكنها تريد المال أكثر. فبحسب التقرير، لم تعد الأزمة المالية تقتصر على الداخل الإيراني، بل بدأت تطال تمويل أذرعها بالمنطقة. فرصدت الاستخبارات الأمريكية شكاوى من صعوبة توفير مستحقات المقاتلين التابعين لأذرعها.

تشير مصادر مواقع أكسيوس أن إدارة رئيس ترامب أعادت تفعيل سياسة الضغط القصوى، ففرضت عقوبات على أكثر من 1000 شخص وقنوات تمويل غير رسمية مرتبطة بإيران. وبحسب التقرير لم تعد الأزمة المالية

0: قرر الرئيس ترامب إعادة تفعيل سياسة الضغط القصوى، ففرضت عقوبات على أكثر من 1000 شخص وقنوات تمويل غير رسمية مرتبطة بإيران. بينما تراهن إدارة ترامب على العقوبات، تراقب حكومة نتنياهو المشهد بحذر. هذا ما أكدته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية. فبحسب الصحيفة، يسعى نتنياهو لضمان ألا تمنح أي تسوية مقبلة للاقتصاد الإيراني وأن تمنحه فرصة للتعافي السريع مهما كان المسار الذي سيختاره ترامب مع إيران. وفي الداخل الإيراني اقتصاديا، أقرت الحكومة الإيرانية بفقدان أكثر من 35% من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب، بما يعادل نحو 230 مليون كيلومتر مكعب إثر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. أضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن الهجمات الأمريكية تتسببت أيضا في تعطل مطار بوشهر من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار. وبشأن مضيق هرمز، تعهدت إيران بعدم السماح لأي شركة أو دولة تتلقى أصولا إيرانية مجمدة كتعويض عن سفنها المتضررة بعبور المضيق. وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، قال إن هذا الموقف يأتي ردا على تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن إمكانية تعويض السفن المتضررة من إيران باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. قبل ذلك قال مسؤول إيراني إن طهران لم ترد بعد على مقترح عمان بشأن هرمز. قبل ذلك أفاد مصدر لرويترز بأن المقترح الذي قدمته سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز يحظى بدعم إقليمي. وأضاف المصدر أن طهران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق بموجب المقترح العماني، مشيرا إلى أن مسقط اقترحت آلية إقليمية مشتركة لإدارة هرمز تشمل رسوما طوعية على غرار مضيق ملقا، حيث يساهم مستخدمو المضيق طوعا في تمويل خدمات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. كيف يدار مضيق ملقا والاتفاق حول هذا المضيق؟ عبد الجليل هنا الآن ليوضح لنا على الخريطة التفاعلية. عبد الجليل، اليوم صار في مقارنات بأنه قد يكون هناك مشهد مشابه لمضيق ملقا، ماذا نعرف عما يجري في مضيق ملقا من إدارة لهذا المضيق؟
1: الانطلاق من هرمز حتى نصل إلى ملقا، لماذا؟ لأنك كما تعرفين هذا المسار الأبيض الذي نشاهده في منتصف مضيق هرمز هو المسار الدولي أو ما يسمى الآن بالمسار الأوسط، لأنه هذه المحادثات تتحدث عن المسار الأوسط. نذكر بأن المسار بالأحمر الذي نشاهده هو المسار الذي ينبر عبر المياه العمانية والذي تدفع إليه الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه مهدد بالهجمات الإيرانية في كل مرة. ثم لدينا المسار الأخضر في الشمال الذي يمر عبر لارك وشمال جزيرة سيري، وهو الذي يطالب به الحرس الثوري ويعطي التراخيص وأيضا يأخذ الإتاوات مقابل العبور.
0: وما زالت طهران ترفض الممر الأحمر الذي فرضته، تريد
1: ترفض المطار الأحمر وتعطل المطار الأبيض الدولي، الممر الأبيض الدولي. لماذا؟ لأنها تقول بأنه مهدد بالألغام، ثم لم نشاهد ولا سفينة دمرتها الألغام، هي في كل مرة الحرس الثوري هو الذي يهاجم السفن. لكن الآن سننتقل إلى مضيق ملقا لنشاهد الفرق وما الذي تريد أن تصل إليه إيران. في الحقيقة مضيق ملقا هو الفرق بينه وبين هرمز أنه طوله يصل إلى 900 كيلومتر من البداية إلى المخرج أولا. ثانيا، في أضيق نقطة يصل إلى كيلومترين ونصف فقط، وهو أضيق بكثير من مضيق هرمز، وبالتالي هو لا يسمح بمياه دولية كما لدينا في مضيق هرمز، هي مياه إما سنغافورية إما أندونيسية أو حتى ماليزية. الذي يحصل في مضيق ملقا هو بطبيعة الحال العبور مجاني بدون أي شرط أو قيد، لكن هناك صندوق مساهمات ملاحية مشترك هكذا يسمى.
0: يعني عبد الجليل نتحدث عن تقديم خدمات، فقط خدمات للسفن العابرة من قبل الدولة المطلة على هذا المضيق؟
1: هي تقديم خدمات ولا، سنحاول أن نشرح لأن الأمر معقد. هناك صندوق تطوعي تدفعه الدول. لحد الآن منذ إنشاء الصندوق وصلت المساهمات إلى 20 مليون دولار فقط على غرار عدد كبير من سنوات. نتحدث عن أقل من مليون ونصف مليون دولار سنويا. هي فقط مبالغ تدفعها الدول. غالبية المساهمات هي مساهمات يابانية، لأن اليابان هي التي تستفيد بشكل كبير عبر شركاتها من العبور. هذه الأموال لا تعطى للدول، هذه الأموال تعطى للصندوق الملاحة المشترك. صندوق الملاحة المشترك يوفر خدمات، يضمن الملاحة، يراقب الملاحة، لأنه عندما يكون المضيق عرضه لا يتجاوز كيلومترين ونصف بطبيعة الحال قد يكون هناك ازدحام، قد تكون هناك حوادث، قد تحتاج بعض السفن إلى مراقبة. نذكر بأنه السفن الكبيرة جدا

0: تعبر من مضيق لومبوك وهو جنوب هذا المضيق وليس على إذن على العموم السفن لديها خيار المرور عبر مالكا أو لومبوك، لكن على العموم هذه المساهمات تسمح بتقديم بعض الخدمات البيئية وتقديم بعض الخدمات الملاحة والمراقبة ومساعدة السفن. لا تذهب هذه الأموال إلى الدول بل تذهب إلى هذه الشركة المساهمة الغير ربحية التي تساهم فيها الدول والشركات من أجل تنظيم الملاحة وتقديم خدمات في مضيق مالكا. نقطة أخرى، لماذا تدفع الدول والسفن إذا كانت غير مضطرة لذلك؟ الإجابة هو أنها تحصل على صوت في هذا المجلس، مجلس إدارة الملاحة في مضيق مالكا. هذا الصوت يسمح باتخاذ القرارات، نوعية القرارات التي تتخذ، البنية التحتية، الإنشاءات، وهو ما يصب في خدمة الجميع، خدمة الدول الآسيوية المستفيدة.
1: وهي مضطرة يعني بحكم الجغرافيا، إذا ما نظرنا يعني نتحدث عن مسافة صغيرة جدا، كيلومترين. صحيح. هي مضطرة لأن تدفع هذه الرسوم لمقابل،
0: يحتاج تنظيم بطبيعة الحال،
1: على عكس المساحة الجغرافية في مضيق هرمز
0: مختلف تماما،
1: عن 30-35
0: في مضيق هرمز 50
1: كيلو
0: مختلف تماما.
1: ربما هناك في مسارات تكون ولا تكون قريبة من السواحل الإيرانية، مسألة مختلفة.
0: صحيح، إيران تريد أن تأخذ مساهمات مباشرة من السفن تدخل في الخزينة الإيرانية، ثم حتى السفن التي لا تمر عبر المياه الإيرانية وتمر عبر المياه الدولية أو العمانية هي تريد أخذ أموال أو إتاوات بخصوص هذه النقطة. هي إيران تتجه نحو تريد سيناريو البوسفور. لو نشاهد خريطة البوسفور، البوسفور مختلف تماما. أولا لدينا البوسفور ولدينا الدردنيل جنوبا، هنا هذه المياه تقع داخل الأراضي والمياه التركية، لا علاقة لدولة ثانية. أي السفن ستعبر عبر بحر مرمرة للعبور إلى البحر الأسود وتمر عبر المياه التركية. هنا لدينا اتفاقية خاصة تسمى اتفاقية مونترو. هذه الاتفاقية منحت وضع خاص لتركيا. لماذا؟ في وقت من الأوقات كانت الإمبراطورية الروسية تعاني من الحضور البريطاني والفرنسي في البحر الأسود، وبالتالي هي وافقت على أن تسمح لتركيا بالحد من تواجد القوات والسفن الأجنبية هنا في البحر الأسود، لذلك سمح لها بهذه الاتفاقية. لكن مرة أخرى أذكر، تركيا لا تأخذ إتاوات والعبور مجاني.
1: شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات عبد الجليل. ونستكمل في أخبار الخامسة. عقد وزراء خارجية دول الخليج العربي اجتماعا تشاوريا افتراضيا لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية. جرى خلال الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة والجهود المبذولة للدفع بالمفاوضات نحو تفاهمات تسهم في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما ناقش الوزراء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون الخليجي إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.

0: أرحب بضيفي من واشنطن مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن تود بيلت. سيد بيلت أهلا بكم معنا في الخامسة. مباشرة سيد بيلت، ما الذي يريده الرئيس دونالد ترامب من هذا اللقاء الذي يجمع بين نتنياهو اليوم سياسيا، وما الذي لا يستطيع ترامب منحه في هذه المرحلة بالذات؟
1: شكرا لك على الاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد من المهم أن ندرك أن نتنياهو رغب في هذا الاجتماع أكثر من رئيس ترامب. فرئيس ترامب كان مستاء جدا حيال نتنياهو بسبب عدم رغبته في سحب قواته من جنوب لبنان، وهذا ما كان يهدد إبرام مذكرة التفاهم مع إيران. والواقع أن حكومة نتنياهو انتقدت إدارة ترامب كثير، لذلك لم يكن هناك إمكانية في ترتيب هذا الاجتماع من قبل، ومن قبل لجأ نتنياهو لاستخدام التسريبات الإعلامية للحصول على هذا الاجتماع. هو يرغب في استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهو مقبل على الانتخابات وشعبيته متدنية، ويريد أن يضمن بأن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل. وكذلك هو يريد تقديم مزيد من المعلومات إلى الرئيس ترامب بشأن قدرات إيران لمواصلة إنتاج الأسلحة النووية بشأن

0: المخزونات اليورانيوم المخصب، وكذلك تسليح إيران. كما أن نتنياهو يهتم أيضا بمسألة مبيعات طائرة F-35 لتركيا، ثم الاتفاق الأمريكي الأخير الذي لم يتم تنفيذه بعد مع المملكة العربية السعودية.
1: السيد بلت، نتنياهو يحمل في زيارته إلى واشنطن ما يقول إنها معلومات استخباراتية هامة جدا فيما يتعلق بمنشأة الفأس. هل تستطيع واشنطن اليوم استيعاب هذه الضغوط الإسرائيلية التي يحملها بنيامين نتنياهو، هذا الحماس الإسرائيلي بتوسيع الحرب وتوسيع العملية العسكرية وإن كانت مشتركة دون الانزلاق في مواجهة أوسع لا تريدها واشنطن بطبيعة الحال؟
0: أنت محقة في القول أن هذا أمر لا ترغب به الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يرغب في نهاية هذه الحرب، وهذا من أسباب التوتر بين ترامب ونتنياهو، والذي قال لترامب بأن الحرب لن تستمر لأكثر من أسابيع وقد طالت لأشهر عديدة، وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي تؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المقبلة. هل بوسع ترامب المقاومة؟ نعم، إنه لديه أوراقه الخاصة، ومن الواضح أن الولايات المتحدة دعم قوي لإسرائيل، والدعم الأمريكي السياسي والعسكري والاقتصادي مهم جدا لإسرائيل. وكما قلت إن إسرائيل ترغب في أن تتم عملية بيع طائرات F-35 لتركيا، وهذه ورقة يد الرئيس ترامب الآن. وأخيرا الاتفاق النووي الإيراني، سيحاول الرئيس ترامب أن يظهر بأن ما يتم هو استمرار لاتفاقات أبراهيم، وأن إسرائيل ستستفيد من ذلك، خاصة إذا تمكنت من تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
1: سيد بلت، إيران تصر على ربط رغبة الرئيس ترامب باتفاق سلام شامل بينها وبين الإيرانيين فيما يتعلق بالانتخابات التجديد النصفية. لماذا هذا الإصرار الإيراني؟ هل الحزب الجمهوري في خطر؟ هل الديمقراطيون اليوم لديهم ما يكفي من ملفات لتصويب كل أسهم الاتهامات باتجاه ترامب وحزبه؟
0: تماما، هذه هي المشكلة الكبرى بالنسبة لدونالد ترامب، وهو يدرك ذلك. فهو زار ولاية ميشيغان الأمس ووجه خطاب للعمال وحاول إقناعهم بأن هناك تعافي اقتصادي، وهذا ليس صحيحا. فالتضخم كان مشكلة كبيرة للغاية، وأسعار السلع ارتفعت، وهناك طبعا حاجة أيضا للوقود الذي ارتفعت أسعاره، وأسعار المنتجات ارتفعت كما أسلفت، وهي لن تنخفض بسرعة، وناهيك عن ارتفاع أسعار النفط في مستويات قياسية، ويأمل ترامب لا يحدث ذلك، والأمر سوف يحتاج لبعض شهور حتى يكون هناك تداعيات إيجابية في الأسواق. وبالنسبة للانتخابات النصفية، الناخبون يختارون بناء على أداء الرئيس، والأهم في ذلك كله هو الاقتصاد.
1: سيد بلت، هل اليوم التصور أمريكيا ما يدور في داخل الكواليس وأروقة صنع القرار الأمريكي بأن هناك حربا قادمة، حربا تلوح في الأفق، أم المسألة حسمت بالتوقيت الأمريكي، حسمت أيضا بالرغبة الأمريكية بعدم توسيع الصراع؟
0: أنت محقة، وسبب قدوم نتنياهو وكذلك زيلينسكي هو مراسم جنازة السيناتور غراهام الذي كان داعما قويا لإسرائيل ولأوكرانيا على حد سواء. يبقى السؤال، وكما تفضلت، ما هو الاتجاه الاستراتيجي في المستقبل للولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذا غير معروف حتى الآن فيما يتعلق بإسرائيل وإيران. يبدو أن الولايات المتحدة وإيران تستعدان للاستعداد لحرب مطولة، وسيحاول نتنياهو إقناع ترامب بذلك، وترامب هدد بذلك قبل أيام لكنه لم ينفذ التهديد. سنرى فيما إذا

0: قرر رئيس ترامب بالسماح لخفض التصعيد ومواصلة المباحثات عبر الوسيط العماني، أو أنه يقرر اللجوء إلى الخيار العسكري ثم شن هجوم واسع النطاق. وهذا الاجتماع حاسم للغاية، والكثير من الأمور ستحسم فيه.
1: شكرا جزيلا مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن تود بيلت. ونحن مستمرون معكم في الخامسة، وماذا لدينا بعد الفاصل؟ الحكومة الليبية تعلن تأمين مجمع مليتا واستئناف ضخ الغاز لمحطات.

0: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: يتوجه اليوم الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. يعقد الوفد لقاءات مع الوسطاء من مصر، قطر وتركيا إلى جانب الفصائل الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كافة الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. وفي الضفة الغربية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس توجيه الجيش بتوسيع عملياته الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد للسيطرة على مخيم لاجئين فلسطيني آخر وفق النموذج الذي تبع في مخيمات جنين وطول كرم، وذلك خلال اجتماع أمني ضم رئيس الأركان وعددا من كبار القادة العسكريين والأمنيين. كما قرر كاتس عدم تجديد أمر الإبعاد الإداري بحق مستوطن مشتبه بتورطه في اعتداء ذي دوافع قومية بالضفة الغربية. إلى ليبيا وتطورات الاحتجاجات هناك، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تأمين مجمع مليتا واستئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء بعد تدخل قوات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان. أكدت الحكومة أنها لن تسمح بأي اعتداء على المنشآت الحيوية أو المساس بمقدرات الليبيين، مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم وفق القانون مع أي محاولات تهدد أمن المرافق الاستراتيجية أو تعطل الخدمات الأساسية للمواطنين. الآن إلى ناصر الطيبي، وهذا موجز الاقتصاد ضمن الخامسة، إليك.
4: شكرا نادين. أهلا بكم مشاهدينا. في قطاع الطاقة نبدأ، حيث واصلت أسعار النفط تراجعها بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن محادثات مع إيران لمحاولة إنهاء الصراع مع استمرار تعليق الهجمات بين الجانبين. ويتداول سعر الخام الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ العشرين من يوليو الحالي، بينما برنت يتداول عند أدنى مستوى له منذ 17 من يوليو الجاري. وأشار ترامب إلى أنه قرر تعليق الضربات العسكرية لإتاحة فرصة للمفاوضات، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة لتحقيق تقدم رغم استمرار الغموض بشأن مدى جدية المحادثات. انتقالا إلى أخبار الشركات السعودية المدرجة، وقعت الشركة السعودية للطاقة اتفاقية تسهيلات تمويل مرابحة متوافقة مع الشريعة بقيمة 15 مليار و800 مليون ريال، وتصل مدة التمويل إلى 7 أعوام من تاريخ توقيع الاتفاقية، وسيتم استخدام التمويل لأغراض الشركة العامة. وتم

توقيع الاتفاقية مع 7 بنوك محلية هي الأهلي السعودي، الراشحي، السعودي الأول، السعودي الفرنسي، والعربي الوطني، بنك الرياض، والسعودي للاستثمار. وفي جديد نتائج الشركات السعودية وفي أولى نتائج شركات قطاع الاتصالات، أعلنت زين السعودية عن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من هذا العام بأكثر من 60% على أساس سنوي يصل إلى 204 مليون ريال، وهي أعلى من متوسط توقعات البالغة نحو 151 مليون ريال. وحافظت الإيرادات الفصلية على استقرارها لتبلغ 2,650 مليون ريال بدعم من تنوع مصادر الدخل رغم انخفاض مبيعات أجهزة الهواتف. وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى تحسن مزيج الإيرادات مدفوعا بنمو خدمات الجيل الخامس لقطاع الأفراد، إلى جانب انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء، فضلا عن انخفاض تكاليف التمويل نتيجة تحسن هيكل المديونية. أما خلال النصف الأول من العام فقد ارتفعت الأرباح ب84% إلى أكثر من 400 مليون ريال، فيما استقرت الإيرادات عند 5.3 مليار ريال. نبقى في قطاع الاتصالات، حيث أوضحت شركة اتحاد اتصالات موبايلي أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود محادثات مع شركة توال المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك للاستحواذ على أبراج اتصالات مملوكة لموبايلي، يستند إلى مباحثات أولية بين الجانبين. وقالت الشركة بأنه لم يتم توقيع أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية ملزمة بين الجانبين باستثناء اتفاقية سرية تقتضيها طبيعة المباحثات. وأكدت موبايلي أن هذه المباحثات لا يترتب عليها في الوقت الحالي أي أثر مالي أو التزام على الشركة. وشددت موبايلي على التزامها بالإفصاح الفوري فور ورود أي تطورات جوهرية مستقبلاً. آسيويا، تعمقت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات مع تصاعد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي وسط موجة بيع واسعة طالت الأسواق الآسيوية، حيث هبط مؤشر كوسبي الكوري صباح اليوم ب10%، ما دفع البورصة لتعليق التداول لمدة 20 دقيقة، فيما تراجعت أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كي هاينكس بأكثر من 9% في سيول لكل منهما. وبهذه التراجعات تكون إس كي هاينكس قد فقدت نحو 570 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ما يزيد قليلا عن شهر، بعدما هبط سهمها ب45% من مستوياته القياسية المسجلة الشهر الماضي. في أمريكا، تتوقع سيتادل سيكيورتيز أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس يوم غد، في خطوة ترى بأنها ستعزز مصداقية رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش في مواجهة التضخم وتؤكد استقلالية البنك المركزي. وترى سيتادل أن الأسواق لا تزال تقلل من حجم التحول المتشدد داخل الفيدرالي، خصوصا مع بقاء مخاطر التضخم مرتفعة واستقرار سوق العمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسابيع الأخيرة. وتظهر تسعيرات السوق احتمالية تبلغ 40% لرفع الفائدة غدا الأربعاء، بينما تسعر العقود بشكل كامل زيادة في الفائدة بحلول اجتماع سبتمبر المقبل، في وقت ترى فيه سيتادل أن التحرك المبكر قد يكون أكثر تأثيرا من الانتظار، لأنه سيعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن استجابة الفيدرالي للتضخم. أما في أوروبا وفي فرنسا، سجلت وحدة الأزياء والمنتجات الجلدية LVMH التي تضم علامات لوي فيتون وديور نموا في المبيعات الناتجة عن النشاط الأساسي بنسبة 1% في الربع الثاني من هذا العام، في أول عودة للنمو الفصلي منذ نحو العامين، إلا أن الزيادة جاءت دون التوقعات مع تأثر الطلب بتداعيات الحرب في منطقتنا. وقالت المجموعة إن مبيعاتها الفصلية على مستوى المجموعة كانت سترتفع 4% بدلا من 3% لولا تداعيات الحرب. وبرزت المجوهرات كأقوى وحدات المجموعة، حيث قفزت مبيعات الساعات والمجوهرات ب11% في الربع الثاني، مدعومة بعلامات مثل تيفاني وبولغاري. في قطاع السيارات وفي ألمانيا، خفضت مجموعة

0: مجموعة مرسيدس بنز توقعاتها لإيراداتها للعام الجاري متوقعة أن تأتي أقل من مستويات العام الماضي، وذلك مع استمرار تراجع الطلب على السيارات الفاخرة في الصين أكبر أسواق الشركة عالميا. وهبطت مبيعات الشركة في السوق الصينية ب30% في الربع الثاني، ما ضغط على الأرباح التشغيلية المعدلة لقطاع السيارات التي تراجع ب26% إلى 909 مليون يورو. هذا وأبقت الشركة على مستهدف هامش الربحية لقطاع السيارات ما بين 3 و5%، مع التعويل على إطلاق طرازات جديدة خلال النصف الثاني. هذا نهاية موجزنا الاقتصادي، وعودة لمواصلة نشرة الخمسة معك نادين.
1: شكرا ناصر. أعلنت السلطات الروسية عن إيقاف العمليات في منشأة تيومين للنفط جنوبي البلاد بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، ما تسبب بحريق أثر على وحدات الإنتاج الرئيسية. وبحسب صحيفة تايمز أوف موسكو، فإن الأضرار التي تعرضت لها المصفات قد تؤدي إلى تفاقم نقص الوقود الحالي في روسيا وسط تصاعد التوترات مع أوكرانيا. يأتي هذا التصعيد قبل لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظير الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتعزيز الدعم الأمريكي لبلاده. هذا اللقاء المرتقب يعد اختبارا لمتانة العلاقات بين الرجلين وفق صحيفة وول ستريت جورنال. فالرئيس الأمريكي يبدي تعاطفا غير مسبوق مع زيلينسكي، مشيدا بصمود قواته في ساحة المعركة وأيضا في صناعة المسيرات. وقبل أسابيع فقط كانت العلاقة بين ترامب وزيلينسكي في أدنى مستوياتها، أما اليوم فتبدو أكثر مرونة من أي وقت مضى. فما الذي غير موقف ترامب؟ صحيفة نيويورك تايمز ترى أن أحد أبرز الأسباب هو وفاة السيناتور الأمريكي لينسي غراهام، أكبر حليف لأوكرانيا في دائرة ترامب. وخلال الزيارة سيحضر زيلينسكي جنازة السيناتور غراهام. ومن أحد أسباب المرونة التي أبداها ترامب أيضا وفق الصحيفة هو بحث ترامب عن انتصار دبلوماسي بعد تعثر المفاوضات مع إيران. أما على الأرض فقد لعبت أوكرانيا دورا آخر في تغيير نظرة ترامب بعد أن شاركت كييف، وإن كانت بصورة غير مباشرة، عبر استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين بطائرة مسيرة. كما برزت خبرتها في تطوير الطائرات المسيرة وأنظمة اعتراضاتها، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الاستفادة من الخبرات الأوكرانية. مستمرون معكم في الخامسة وماذا بعد الفاصل. رئيس الوزراء الإسباني يشير إلى بوادر انفراج في الحرائق.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: تمكن نحو 15,000 من السكان الذين تم إجلاؤهم جراء حرائق بوردو في فرنسا، تمكنوا من العودة إلى منازلهم، بينما يواصل عدد كبير من رجال إطفاء مكافحة الحرائق الكبيرة، حسب ما أفادت محافظة منطقة لان اليوم الثلاثاء. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وجود بوادر انفراج في عملية مكافحة حرائق الغابات المستعرة غرب مدريد، والتي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد، رغم أن الحر والرياح قد يعقدان من هذا الوضع. إلى باريس، ومعنا من هناك مراسل عربية فادي دهوك. فادي، أهلا بك معنا، وإن كانت كلها هذه الحرائق

0: حدائق مرتبطة في ذات البقعة الجغرافية وتنتشر من دولة إلى أخرى. في إسبانيا يقولون بأنه في بوادر انفراج للسيطرة على الحرائق، هل هذا الأمر ينطبق أيضا على الحرائق الممتدة في فرنسا؟
1: هذا الأمر ينطبق جزئيا على فرنسا. يمكن القول أن فرق الإطفاء حققت خلال الساعات الأخيرة تقدما في مواجهة هذه النيران، لكن المعركة لم تنتهي بعد بشكل كامل. في إقليم جيروند وهناك الحريق الأكبر، ظل الحريق مستقرا طوال الليل بحسب السلطات، ولم تتوسع المساحة المحترقة والتي بلغت حتى الآن 42 ألف هكتار. لكن في مقاطعة لاند المجاورة لجيروند المشهد مطمئن أكثر، لأن رجال الإطفاء تمكنوا من تثبيت الحريق، وهذا أدى بالتالي إلى سماح السلطات الفرنسية بعودة نحو 15 ألف شخص إلى منازلهم كما ذكرت. لكن الخطر الآن يأتي من ارتفاع درجات الحرارة مع استعداد فرنسا لاستقبال موجة حر جديدة ستصل ذروتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وهذا قد يدفع النيران نحو مدينة مجاورة لبوردو هي مدينة لاكانو الواقعة بالقرب من بوردو. ولهذا قامت السلطات الفرنسية صباح اليوم بإجلاء نحو 4000 سائح من مخيمات وقرى سياحية في هذه المدينة، لكن هذا الإجراء حتى الآن لم يشمل سكان المدينة. في تطور أمني أيضا مرتبط بالحرائق، أعلنت السلطات توقيف شاب يبلغ من العمر 23 عاما يشتبه في أنه قام بإشعال سلسلة من الحرائق عمدا بين 19 و24 من هذا الشهر، والمحققون تمكنوا بحسب السلطات من تحديد هويته عبر تسجيلات كاميرات المراقبة، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.
0: فادي دهوك، شكرا جزيلا لك. أما الآن فمعك ديما لمعرفة جديد أخبار الرياضة، وعنوان زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي يتصدر اليوم العناوين
2: طبعا الرياضية تتابع.
0: في التفاصيل معك.
2: أهلا بكم مشاهدينا. عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زين الدين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الأول بعقد يمتد لأربعة أعوام، وأعلن رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو القرار خلال مؤتمر صحفي في باريس أن زيدان سيخلف ديدي ديشامب الذي أنهى مشواره مع ديوك بعد 14 عاما في المنصب. وأكد ديالو أن تدريب المنتخب الفرنسي كان أحد أحلام زيدان منذ سنوات، وأن الاتصالات بين الطرفين بدأت منذ فبراير 2025. ويعود زيدان إلى مقاعد التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، ومن المنتظر أن يبدأ زيدان مهمته رسميا خلال معسكر المنتخب في سبتمبر المقبل، على أن يستهل مشواره بمواجهة تركيا في دور الأمم الأوروبية يوم 25 من سبتمبر. عضو مجلس النواب الأمريكي جيمي راسكين كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية تحقيقا يستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ويطالب التحقيق بالحصول على وثائق تكشف طبيعة العلاقة بين فيفا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، بما في ذلك المراسلات والوثائق المتعلقة بأي هدايا أو مزايا قدمت إلى ترامب أو مساعديه، إضافة إلى سجلات الزوار مكاتب فيفا في برج ترامب. ويستند التحقيق إلى عدد من الوقائع التي أثارت جدلا خلال كأس العالم الأخيرة، من بينها تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغان وسياسة بيع تذاكر البطولة، إلى جانب اتهامات لإدارة إنفانتينو بإضعاف منظومة الرقابة والأخلاقيات داخل فيفا. انسحب نادي بشكتاش التركي من المفاوضات بشأن التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق. وذكر المدير الرياضي للنادي التركي في مؤتمر صحفي أن هناك مطالب مالية عقدت المفاوضات من جانب وكيل أعمال محمد صلاح تتعلق بحقوق الصورة والعمولات، لذلك قرر النادي الانسحاب من المفاوضات والإبقاء على العرض السابق بشروط التي حددها للتعاقد مع صلاح المتاح مجانا في سوق الانتقالات. قرر باولو مالديني المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومستشاره البرازيلي ليوناردو الاستقالة من منصبهما بعد 16 يوما من تعيينهما. وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، جاء القرار عقب تعثر مهمة مالديني في تعيين مدرب جديد للمنتخب، وذلك بعد خروج أندريا

0: كارلو من دائرة المرشحين. وكان الاتحاد الإيطالي قد أسند إلى مالديني مهمة قيادة المشروع الفني الجديد عقب رحيل كاتوزو الذي غادر منصبه بعد فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. سيغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن تدريبات ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع احتجاجا على تعثر مفاوضات تجديد عقده بعدما رفضت إدارة النادي الاستجابة لمطالبه المالية. وذكرت صحيفة ديلي ميل أن فينيسيوس كان من المقرر أن يعود إلى التدريبات قبل نهاية الشهر الجاري، لكنه امتنع عن الالتحاق بالفريق بقيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع ديو مندي في صفقة قد تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو. طلب نادي سانتوس البرازيلي من نيمار دا سيلفا التحلي بمزيد من الهدوء داخل وخارج الملعب وتجنب الدخول في أي خلافات أو الرد على الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت شبكة ESPN البرازيلية أن إدارة النادي تعتقد أن نيمار قادر على المساهمة في استقرار الفريق من خلال الابتعاد عن السجالات مع زملائه أو وسائل الإعلام. جاء ذلك بعدما نفى نيمار التقارير التي تحدثت عن دخوله في خلاف مع عدد من اللاعبين الشباب عقب التعادل أمام شابي كونسي، مؤكدا أن حديثه بين شوطي المباراة كان موجها إلى الفريق بأكمله وليس إلى لاعب بعينه. وبحسب تقارير إعلامية سيواصل نيمار عقده مع سانتوس حتى نهاية العام، إلا أن فرص استمراره بعد ذلك تبدو محدودة في ظل عدم نيته تجديد عقده لخوض موسم 2027. أعود الآن إليك نادين.
1: شكرا ديما. وبهذا نختم الخامسة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

0: أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
6: المتخالفون.
8: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
11: وحيداً في الزحام؟
10: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
11: حسن.

0: ضع الموجة على العربية FM.
1: موجة العربية FM.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
3: رحل أنوار سعداء جدا.
0: معنا لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل المواضيع الجميلة. أنا على الهواء.
6: الله يقول يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة
0: طبعا. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
7: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بس.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
0: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: سبعة الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
1: العربية FM أخبار على مدار الساعة.
8: نهاية الموجز الاقتصادي عودة لأقل.
1: العربية FM أن تعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة. نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض في هذه الأثناء متابعينا للاجتماع مع ترامب. حرب إيران ومعلومات استخباراتية إسرائيلية حول جبل الفأس على طاولة ترامب ونتنياهو. ترامب يهدد بحرب أعنف إذا تعثرت الدبلوماسية مع إيران، ويقول إنه لا يرغب بضرب منشآت الطاقة. وسط رهان واشنطن على العقوبات لإنهاك طهران، الحكومة الإيرانية تقر بفقدان أكثر من 35% من الطاقة الإنتاجية للغاز. مقترح عماني يحظى بدعم إقليمي بشأن هرمز، رسوم طوعية، وإيران لا تنفرد بإدارته. وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات تثبيت وقف النار. تزامنا مع لقاء زيلينسكي وترامب، أوكرانيا تواصل استهداف موسكو، والسلطات الروسية توقف العمل في منشأة نفط استراتيجية. أسعار النفط تواصل التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، وفي حلقة هذا اليوم نتابع: نتنياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض. وهنالك أيضا: السعودية للطاقة تحصل على تمويل من 7 بنوك بقيمة 15 مليار و800 مليون ريال. وفي ماذا بعد، أكثر من 30 شركة تتحالف لتأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي، فماذا بعد؟ فيديو إيراني يدعو لاستهداف ميلانيا ترامب، والخدمة السرية يحقق. والرابعة ثابتة، في جمهوري تصل إلى رئاسة البيرو. أهلا بكم متابعينا.
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

بداية ماذا بعد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أفاد أن نتنياهو سيلتقي اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقبيل مغادرته إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة.

0: على رأسها إيران. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أن نتنياهو يحمل معه خلال الزيارة معلومات حساسة سيعرضها على ترامب تتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني، بينها ملف منشأة جبل الفأس. وقبل التوجه إلى واشنطن أكد نتنياهو، أكد أيضا أن المرحلة الحالية تتطلب الحزم والحكمة، مشددا على أن إيران وأمن إسرائيل يتصدران أولويات مباحثاته مع الرئيس الأمريكي. وعلى الجانب الآخر، ورغم تداوله الإعلام الأمريكي عن فتور العلاقة بين ترامب ونتنياهو، أشاد الرئيس الأمريكي بأداء نتنياهو خلال الحروب، مؤكدا أنه ونتنياهو حققا نجاحات كبيرة سويا، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوة إيران.
1: ماذا بعد؟
0: لمزيد من النقاش والحوار ينضم إلينا الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. تحياتي لك أستاذ عصمت. كما تابعنا قبل قليل وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء ترامب، قبل الحديث عما سيتم يعني النقاش فيه بينهما، نتحدث بداية عما يمكن أن تكشفه المعلومات التي يحملها نتنياهو عن منشأة الجبل الفأس تحديدا.
2: تحياتي لكم. يعني هذا اللقاء غير اعتيادي، دعنا نقول هو الثامن منذ تولي ترامب الرئاسة، واحد منها كان في إسرائيل وسبعة في البيت الأبيض والولايات المتحدة. ولكن تصريح ترامب قبل قليل أنه لا يحتاج معلومات من ترامب ربما يعكس طبيعة الأجواء.
0: صحيح، هذا تصريح غريب بالمناسبة، يعني وكانوا يشي هل هناك ثمة شيء ما؟
2: نعم، لأن ترامب يشعر أن نتنياهو يريد أن يجره مرة أخرى للمواجهة مع إيران. وأنه يعني يريد أن كل مرة وقال ترامب، إذا لاحظتم ولاحظ السادة المتابعين، قال لماذا تقول هذا للعالم؟ يعني أنت تعرف أنني أعرف. وكأنه يريد أن يحرج الرئيس الأمريكي. وهذا يعكس الأجواء بين الرجلين. هناك حالة عدم ثقة عبر عنها نائب الرئيس فانس، هناك يعني تشكك في أوساط ترامب، وقيل في السيان أنه استغرق أسابيع التحضير لهذه الزيارة، ولولا جنازة السيناتور جيرهام لما حدثت. وبالتالي هذا يمكن أن يكون لنا كل شيء. يذهب إلى إدارة ليست هي الإدارة التي زارها قبل 5 شهور عندما اندلعت الحرب.
0: وكانوا عاد الكرة مرة أخرى إلى نتنياهو، قال لا أنا أعرف تماما ما يجري داخل هذه المنشأة ولا أحتاج للإطلاع من قبلكم. طيب، هذا قبل اللقاء، اللقاء الآن سيتم بعد قليل. الآن نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب، وبالتالي ما المتوقع أن يحدث؟
2: المتوقع في أحسن الأحوال وربما يعد إنجاز إذا خرج نتنياهو من هذا اللقاء دون خسائر.
0: دون خسائر،
2: أي أنه إذا نجح في ترميم العلاقة، في إعادة بناء الثقة، في اتخاذ خطوات وتقديم للإدارة الأمريكية مواقف تساعدها على تمرير سياستها ومصالحها في المنطقة، خاصة في سوريا، في لبنان، في إيران، في غزة، في الضفة، إذا قدم مثل هذه الأوراق اعتماد رئيس الإسرائيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يمكن فعلا أن يعني يرى بعض التجاوب من الإدارة الأمريكية. لكن إذا جاء ليملي وجاء لي يعني يبتز أو يضغط للعودة للحرب على إيران، أعتقد أنه يعني لن يحقق شيء، وسيخرج بتأزيم العلاقة أكثر وأكثر. الإدارة الأمريكية
0: يعني عندما تقول بيخرج بأقل الخسائر، وكانك تشير هنا لأن هذه الزيارة مختلفة عن سابقاتها تماما، هذه المرة الوضع مختلف.
2: صحيح، هذه المرة الوضع في محيط الرئيس الأمريكي مختلف، لدى الرئيس الأمريكي مختلف، في الرأي العام الأمريكي مختلف. هذه جاءت بعد حرب ينظر لها على أنها يعني جرت إليها الولايات المتحدة، وتم عمليا تضليل لها وتقديم يعني وعود وسيناريوهات متفائلة أكثر من اللازم، وانعكست على الاقتصاد الأمريكي وعلى جيب المواطن الأمريكي، وربما تنعكس حتى على انتخابات النصفية الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الوضع وضع نتنياهو في حالة صعبة.
0: طيب، حالة صعبة على الرغم من إشادة الرئيس الأمريكي به، يعني أشاد به خاصة خلال الحروب، وأكد أنهما مع بعضهم البعض حققا نجاحات كبيرة سويا.
2: نعم، نجاحات عسكرية يوجد، ولكن هذه النجاحات العسكرية، وهنا ربما نقطة الخلاف بين نتنياهو وترامب، أن النجاحات العسكرية أنت لا يكفي أن تقتل علي خامنئي مثلا، أو أن تغتال

0: نصر الله او ان تدمر قطاع غزه او الى اخره، انت يجب ان تكون لديك خطوات سياسيه. وهنا الولايات المتحده تطلب منه مثلا الانسحاب من لبنان، هذا يقوي شريكها في لبنان وحليفها والدوله اللبنانيه، تطلب منه ان ينسحب من سوريا وان يكف عن القتل وان يعاقب المستوطنين الذين يدمرون الضفه ويهددون باسقاط السلطه. تطلب منه خطوات معينه تساعدها كولايات متحده على تكوين ائتلاف في المنطقة يمكن أن يشكل عامل توازن وضغط على إيران وعزلها والآخرين، ومع ذلك لا يقوم بكل هذه الأمور. وبالتالي يعني هذا يجعل الولايات المتحدة تشعر أن نتنياهو يحاول أن يستفيد من القوات الأمريكية والضغط الأمريكي والموقف الأمريكي والمظلة الأمريكية، وأن لا يقدم شيء لصالح الولايات المتحدة. وكل ذلك ليس لأسباب متعلقة بمصالح إسرائيل، بل بمصالح ائتلافية متعلقة بشركائه المتطرفين الذين لا يريدون سوى مناطق عازلة وحروب وتدمير وضم أراضي واستيطان، حتى في لبنان لا يتحدثون عن استيطان، وفي غزة عودة استيطان. ولذلك هذا فعلا يصعب مهمة الرئيس الأمريكي في المنطقة مع الدول العربية، مع الدول في المنطقة والإقليم، وأيضا حتى في الداخل الأمريكي الذي بدأ ينظر لإسرائيل وسمعتها خاصة على ضوء جرائمها في المنطقة بشكل سلبي جدا.
1: هذا يشير إلى أن هناك تحديات ما إذا تقف وجه نتنياهو خلال هذا اللقاء المرتقب بعد قليل. لكن بالمقابل، هل هو يمتلك نتنياهو، أعني هل يمتلك أي أوراق يمكن أن تؤثر على قرار ترامب أم لا؟
0: يعني رغم أنه علاقته جيدة في الإعلام المحافظ وفي أوساط من محيط الرئيس الأمريكي، لكن هناك تيارات قوية لا يستطيع أن يؤثر فيها ترامب، ماجا ونائب الرئيس وغيرهم. الذي يملك أوراق هو ترامب. نتنياهو ذهب إلى الانتخابات وهو بحاجة ماسة لدعم الرئيس الأمريكي وإظهار حالة انسجام معه، هذا يخدمه في الداخل الإسرائيلي، وأيضا ربما هو بحاجة لموقف عسكري أمريكي تجاه إيران، هذا أيضا يخدمه يعني في أنه حقق إنجاز. لذلك الذي سيكون متودد أكثر وبحاجة للآخر أكثر بتقديره هو نتنياهو وليس ترامب.
1: طيب إن حللنا ما دار وتصريحات أيضا قبل هذا اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب، نستطيع أن نقول السيناريوهات المتوقعة أن تحدث بعد هذا اللقاء. يعني هل نحن سنقبل على عودة الضربات من جديد على إيران، تشديد للتهديدات، أم لا منح تفاوض مع إيران كفرصة أخيرة؟
0: أنا أعتقد أنه خيار التفاوض هو خيار استراتيجي، وهذا ينسجم مع رؤية دول المنطقة والولايات المتحدة دون إغفال الضغط الاقتصادي والحصار، وأيضا الخيار العسكري إذا لازم الأمر، واستخدم في الأيام الماضية
1: بالتوازي
0: 15 يوم
1: بالتوازي
0: دون العجل إسرائيل، دون دخول إسرائيل. ولذلك أنا أفترض أن السيناريوهات هو أن الرئيس الأمريكي الآن سيقود هذه الجهود، سيحاول أن يستنفذ الخيار الدبلوماسي. هناك يعني كما ذكرتم في العناوين هناك مبادرات تطرح لحل أزمة مضيق هرمز، وبالتالي ربما هذا يعني يؤدي إلى انفراجه إذا لم يحدث وكرة تصعيد. على تقدير الرئيس الأمريكي هو الذي سيحدد وتيرة ومسار هذا التصعيد وليس نتنياهو، ولكن كما هو واضح أنه يعني فرص الحل ليست يعني معدومة، والخيار العسكري ليس هو الخيار الوحيد المطروح على الطاولة.
1: جميل، أنا شاكر لك كثيرا هذه القراءة، تحياتي لك الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. شكرا. إذا متابعينا، مع زيارة نتنياهو لواشنطن يبقى جبل فأس في إيران على رأس قائمة الأهداف الأمريكية في حال عادت الضربات الأمريكية. هذا الجبل يحوي مجمعا تحت الأرض محصنا من الضربات والاستهدافات، تؤكد طهران أنه مخصص لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، فيما تقدر الاستخبارات الأمريكية أنه قد يحتوي على اليورانيوم الإيراني المخصب.
2: مجرد كتلة جبلية هادئة تحمل اسم جبل الفأس ترتفع إلى نحو 1608 أمتار فوق سطح البحر، وتبعد كيلومترين فقط جنوب منشأة نطرس. لكن تحت هذا المظهر الهادئ يختبئ سر جعلها واحدة من أكثر المواقع النووية غموضاً في البرنامج النووي الإيراني. داخل هذا الجبل تقع منشأة لم يتمكن مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخولها حتى اليوم، ولا تحميها أنظمة الدفاع وحدها، بل تحيط بها طبقات هائلة من صخور الجرانيت النارية لتصبح الطبيعة نفسها جزءاً من منظومة حمايتها. فوق المداخل الغ

الغربية. تمتد قرابة 100 متر من الصخور، بينما يصل الغطاء الصخري فوق المداخل الشرقية إلى نحو 145 متراً. طبقات كاملة تعزل ما في الداخل عن العالم.

0: تقود إلى شبكة ضخمة تمتد في أعماق الجبل. والآن دعونا ندخل إلى قلب هذا الجبل. نحن الآن على عمق يتجاوز 100 متر تحت سطح الأرض، داخل واحدة من أكثر المنشآت النووية سرية في إيران، حيث لم يدخلها أي مفتش دولي حتى اليوم. هنا وداخل هذه الشبكة المعقدة من الأنفاق، تشير التقديرات إلى وجود آلاف أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وربما مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. واليوم يخضع هذا الجبل لمراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية ووسائل الاستطلاع المختلفة. ومع تصاعد الحديث عن احتمال استهداف المنشأة، يبقى السؤال الأهم: هل ستظل أسرار جبل الفأس مدفونة تحت هذه الصخور، أم ستكشفها الأيام المقبلة؟
1: ماذا بعد؟

0: أهلا بكم متابعينا من جديد. وفي مؤشرات اقتصادية، أنهى مؤشر السوق الرئيسية التاسي جلسة اليوم على تراجع 0.9% ليغلق عند 10678 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,800,000,000 ريال. تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.30 ريالا. وهبطت أسهم مصرف الراجحي وأكوا وسابك وإستيسي وبترو رابغ ومصرف الإنماء بنسبة تتراوح بين 1 و4%.
1: ماذا بعد؟
0: ₺15,800,000,000 قيمة تسهيلات تمويلية جديدة حصلت عليها السعودية للطاقة من تحالف يضم 7 بنوك محلية ولمدة 7 سنوات. اتفاقية تأتي بعد نحو 5 أشهر فقط من حصول الشركة التي كانت تعرف سابقا باسم السعودية للكهرباء على تمويل آخر بقيمة ₺16,000,000,000 لإعادة تمويل مدنية قائمة. وبذلك تصل القيمة الإسمية للتسهيلات التي أعلنتها الشركة خلال 5 أشهر إلى 31,800,000,000 ريال. فهل يعكس التمويل ثقة البنوك بقوة المركز المالي للشركة؟ انضم إلينا في هذه المحطة متابعينا المحلل الفني والمالي طلال الصادري. أستاذ طلال، أهلا بك معنا. نتحدث بداية عن الدلالة الاقتصادية لحصول الشركة على 15,800,000,000 ريال من 7 بنوك محلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
2: أكيد هذه ثقة كبيرة للشركة، ثقة كبيرة اعتمادية للشركة ومشاريع المستقبلية، ويعكس القطاع المصرفي، قوة القطاع المصرفي قدرته على تمويل مثل هذه الصفقات الضخمة. فأكيد البنوك ما أقدمت على هذا الخطوة إلا ثقتها في الشركة، ثقة كبيرة ومشاريع المستقبلية.
0: حجم الاتفاقية أيضا أستاذ طلال ربما أيضا يكشف عن قدرة البنوك كذلك على مسألة تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى.
2: مؤكد هو التمويل، أكيد هو التمويل بالنسبة للبنوك. أنا قلت لك البنوك يعكس قوتها. صحيح. الشركة أكيد عندها نمو على البنى التحتية، المحطات، الشبكات، كل هذه تدعمها. والمشاريع هذه أكيد حيكون فيه تدفقات نقدية، وما أقدمت البنوك إلا لقوة الشركة وإئتمانيا وإيمانا بمشاريع المستقبلية.
0: طيب يعني أيضا لجوء الشركة، لماذا تلجأ الشركة إلى تمويل جديد بعد اتفاقية 16,000,000,000 ريال الموقعة في فبراير؟
2: أكيد هو شركة عندها نمو مشاريع قادم. المشاريع هذه تكون زي ما قلت لك في المحطات، في الشبكات، في البنى التحتية. أيضا برضو في ممكن يكون عندها إعادة هيكل لبعض الالتزامات. هذا كله طبعا ضمن خطه طويله الاجل، وكان التمويل كان لمده تقريبا 7 سنوات، يعني في خطه طويله اجل. فهذا يدعم الخطط ويدعم استراتيجيتها

0: المدى الطويل.
1: طيب أستاذ طلال، يعني انعكاسات أيضا أسعار الفائدة الحالية على كلفة التمويل وأيضا مسألة ربحية الشركة كذلك.
0: شوف، ارتفاع الفائدة أكيد يكون في زيادة تكلفة الإقراض ويؤثر على الأرباح على المدى القريب، يعني على المدى القصير. لكن على المدى المتوسط والبعيد للشركات الكبرى زي الشركة السعودية للطاقة، الشركات الكبرى الموجودة في السوق، أكيد أنه العائد متى ما كان أعلى من تكلفة التمويل هذا حيكون إيجابي للشركة على المدى البعيد، ويكون برضو احتمالية خفض أسعار الفائدة تكون مستقبلا برضو إيجابي للشركة على المدى البعيد. أتكلم على المدى البعيد. على المدى القريب أكيد أنه مؤثر نوعا ما على الأرباح، ولكن الشركة السعودية للطاقة أرباحها ثابتة على مدى بعيد، مكرر ربحية منخفض، سهم جيد في هذا المناطق.
1: طيب أخيرا، هل يمكن تعميم هذه الصفقة بوصفها مؤشر على شهية البنوك لمسألة تمويل الشركات؟
0: والبنوك أكيد عندها شهية للشركات، ولكن تختلف الشركات. البنوك عندها ثلاث نقاط تركز على المركز المالي للشركة، تدفقات المالية، ومستوى المخاطرة. متى ما توفرت في هذه الشركات أكيد أنه حيكون شهية البنوك للتمويل للشركات هذه قائمة والشهية مفتوحة. والدليل الشركة السعودية للطاقة أنه يكون التمويل ب 15.8 مليار، تمويل عالي وتمويل ضخم.
1: صحيح.
0: أكيد متهيئة، لكن لازم يكون عندنا مستوى المخاطرة، ويكون التدفقات المالية جيدة للشركة، ومركز الشركة المالي قوي، وهذا ما يثبته في الشركة السعودية للطاقة.
1: نعم، تحياتي لك، شكرا على هذه المداخلة. الأستاذ طلال الصادري، المحلل الفني والمالي، كل الشكر.
0: حياك الله. ماذا بعد؟
1: نتواصل معكم متابعينا، وعودة لمواصلة المؤشرات الاقتصادية. وفيها يتجه تحالف أوبك بلس لتعليق زيادات إنتاج النفط لما بعد سبتمبر وحتى نهاية العام الحالي، وذلك وفقا لمصادر لرويترز، وذلك بهدف إجراء المزيد من المحادثات قبل اتخاذ القرار بشأن حصص الإنتاج لعام 2027. واصلت أسعار النفط تراجعها بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن محادثات مع إيران لمحاولة إنهاء الصراع. ويتداول سعر الخام الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 20 يوليو الحالي، بينما مزيج برنت يتداول عند أدنى مستوى منذ 17 يوليو. نتعرف الآن على أسعار المعادن. الذهب على انخفاض ب 1.27% ليصل إلى 4024 دولارا للأوقية الأونصة. العملات الرقمية، البيتكوين يشهد تراجع مع قلق المستثمرين من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، إذ هبط السعر أكبر عملة مشفرة ب 2.9% ليسجل 6300 دولار في تعاملات اليوم، وهو أدنى مستوى خلال 11 يوما. ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

لم يعد متابعينا الذكاء الاصطناعي يكتفي بالإجابة عن الأسئلة أو إنشاء المحتوى. الجيل الجديد من الوكلاء الأذكياء يستطيع اتخاذ القرارات، استخدام الأدوات، الدخول إلى الأنظمة وتنفيذ سلسلة من المهام بقدر محدود من الإشراف البشري. نعم بالضبط، هذه الاستقلالية تحولت أخيرا من وعد برفع الإنتاجية إلى مصدر قلق أمني بعدما كشفت أوبن AI أن أحد وكلائها خرج من بيئة اختبار معزولة ووصل إلى الإنترنت واخترق البنية التحتية لمنصة هاجينج فيس أثناء اختبار لقدراته السبرانية. ردا على تلك الحادثة، أعلنت إنفيديا تشكيل تحالف الذكاء الاصطناعي المفتوح والآمن والذي يضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة عالمية. تحالف جديد، هذا التحالف يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى تطوير

0: مشاركة الدوات مفتوحة لاختبار الوكلاء الأذكياء، وأيضا تتبع تحركاتهم وتدقيق قراراتهم وضبط هوياتهم وصلاحياتهم، وكذلك أيضا العمل على عزلهم عن الأنظمة الحساسة، ذلك فقط عند الضرورة. لكن بالمناسبة متابعينا، هذا التحرك يثير يعني مفارقة أساسية، اللي هي إنه إنفيديا ترى بأن انفتاح الأدوات والنماذج يمنح المدافعين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات والاستجابة السريعة، بينما يخشى منتقدون من أن تصل القدرات نفسها إلى المهاجمين. فهل تستطيع صناعة الذكاء الاصطناعي تأمين الوكلاء الذين طورتهم؟ للمزيد متابعينا حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير التقني دكتور زايد الحميري. دكتور زايد، مساء الخير.
1: مساء والسرور عليك وعلى مشاهدينا الكرام.
0: تحياتي لك دكتور. وفي البداية دعنا نتحدث عن ما كشفته الحادثة الشهيرة اللي حدثت خلال الأيام الماضية، هاجينج فيس، خاصة فيما يتعلق بمسألة أوجه القصور في مراقبة الوكلاء داخل بيئات الاختبار.
1: صحيح، الحادثة كشفت أن طرق الاختبار القديمة في البيئة المعزولة اللي تسمى بساين بوكس كانت عمياء ولا ترى تصرفات الـ AI agents بالكامل، فكان التركيز فقط على النتيجة النهائية من دون فهم كيف أن النظام اتخذ قراراته أو ما هو نواياه الحقيقية.
0: ما هي النوايا الحقيقية؟ لأنه ربما تكون هناك نوايا أخرى دكتور.
1: صحيح، اللي هم الهاكرز والفيروسات الخبيثة وغيرها.
0: طيب الآن دكتور، نحن أمام شيء جديد حدث اليوم، مسألة تأسيس تحالف. هل هذه المسألة كيف ينظر إليها؟ هل هي خطوة استباقية ولا لا، ولا في استشعار كبير بخطورة هذا الأمر؟ وخلينا نتكلم أيضا عن أهمية أنه تجتمع كل هذه الشركات الكبرى في تحالف.
1: صحيح، ممكن نعتبر أن هذا التحالف اعتراف صريح من الشركات الكبرى بأن أدوات الأمان الحالية بالذكاء الاصطناعي لا تستطيع مجاراة الـ AI agents بسبب سرعة تطورها الكبيرة، وكذلك بسبب أن الشركات الكبيرة لا تتشارك بأي قرارات مع الشركات الأخرى، يعتبرها نوع من الـ private decisions. ثاني شيء، إذا الشركات هذه تم تحالفها وشاركوا القرارات والأمور بتقل التكلفة ويتم إنشاء حلول مثلا عبر أدوات اللي هي اللي يسمونها open source، بدلا من كل شركة تعمل لوحدها بتكلفة عالية.
0: نعم، تعرف دكتور بالمناسبة، إحنا أول ما حدثت الحادثة دي هاجينج فيس المتعلقة بها، كان سؤال مهم جدا والضروري أيضا، إنه كيف ممكن لوكيل، هذا الوكيل موضوع في بيئة آمنة من المفترض وبيئة معزولة حتى، إنه هو يصل للإنترنت وأنظمة شركات أخرى؟ المسألة كانت غريبة صراحة.
1: صحيح، ولكن لا نستغرب بسبب أن الايجنت نفسه يستغل الثغرات أو يسمونه open doors، الأبواب المفتوحة بالخطأ عن طريق الـ API. طبعا تدخل في بيئة الاختبار، أن تعبر وتدخل وتخرج بهذه الطريقة، المخترقون المحترفون يوجهون هجمات يسمونها prompt injections، يأتون حقن أوامر معينة خبيثة بأنها تمرر أوامر خبيثة تخدع البرنامج وتخليه يتصرف عكس المطلوب. يعني بدل ما يكون محبوس داخل الساند بوكس، لا، يستغل الاتصالات المسموحة أنه يهرب بيانات أو أنه يتواصل مع خوادم خارجية.
0: طيب وما الحلول وفقا لذلك؟ تقنية.
1: لا، تقنية لازم عدم إعطاء البرنامج صلاحيات واسعة
0: كاملة.
1: ونتجاهل تطبيق مبدأ الزيرو تراست، يعني لازم يكون حتى تكون تعليمات واضحة بأن الإيجنت ما يخلط بين التعليمات العادية وبين الأوامر البرمجية الخبيثة، ومن ثم يجب يكون في مراجعة أو إعطاء human being approvals، وما يعطى الإيجنت نسميها مفتاح نظام كامل للغرفة اللي يختبر فيها.
0: لأنه إنفيديا الآن دكتور زايد يعني تراهن على مسألة الأدوات المفتوحة دي حتى إنها تعزز من عناصر الدفاع. صحيح، لديها، وبالتالي ده قد يساعد أيضا في اكتشاف الثغرات بالفعل.
1: بالضبط.
0: جميل. طيب دكتور، في النهاية يعني الحد الأدنى من الحماية اللي يجب على المؤسسة

0: المؤسسات تحديدا تحدث انه تطبقها قبل انه تحدث حوادث مشابهه لتلك الحادثه التي حدثت، وقبل مرحلة الوكلاء ايضا مسات امكانيه الوصول الى البيانات والانظمه الخاصه بها. يعني
1: في ادوات كثيره، بس ممكن احنا نركز على ادوات يسمونها ران تايم جاردز، اللي هي تفحص نوايا البرنامج وتوقفه فورا، تعمل الشت داون اذا تم يعني محاوله القيام باي سلوك مشبوه، وكذلك تثبيت برامج مراقبه وتتبع لمسار الايجنت خطوه بخطوه حتى نعرف وين اتجه. طبعا مثل ما ذكرت في البدايه، يجب وجود اشراف بشري هيومن ان ذا لوب، وقواطع طوارئ يسمونها سيركت بريكس، حتى تفصل النظام اليا فور الاحساس بانه خرج عن السيطره.
0: طيب، هو المشكلة خروج عن السيطرة، هذه الإشكالية الحقيقية يبدو تحتاج لهذا التحالف ولهذا التضامن اللي بيحصل بين شركات كبرى على مستوى العالم. دكتور زايد، أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: نتابع الآن الأخبار التي تريد إلينا متابعينا. نائبة المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة، الحوثيون عملاء لإيران. ونائبة المندوب الأمريكي تضيف، الشعب اليمني يعاني بسبب الحوثيين. في الأمم المتحدة أيضا مندوب فلسطين يقول إن إسرائيل تسعى للتصعيد في الضفة الغربية، ومندوب فلسطين نحذر من عنف المستوطنين بدعم الحكومة الإسرائيلية. فيما يتعلق بإيران، الحارث الثوري يقول إنه لن يسمح بمرور هرمز لأي دولة أو شركة تتسلم وصول إيرانية مجمدة. هذا تصريح للحارث الثوري، لن نسمح بالمرور من هرمز لأي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية.
2: ماذا بعد؟
0: الأخبار المتعلقة بالسوق السعودية الصادرة بعد الإغلاق، حيث أقر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام الحالي بواقع 40 هللة، تماشيا مع ما تم توزيعه في النصف الأول من العام الماضي. زين السعودية أعلنت عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 61% على أساس سنوي، ليصل إلى 2,204,000,000 ريال، وهي أعلى من التوقعات 204,000,000 ريال، وهي أعلى من التوقعات البالغة 151,000,000 ريال. وحافظت الإيرادات الفصلية على استقرارها لتبلغ 2,651,000,000 ريال بدعم من تنوع مصادر الدخل، على الرغم من انخفاض مبيعات أجهزة الهواتف. الشركة متابعينا أرجعت نمو الأرباح إلى تحسن مزيج الإيرادات مدفوعا بنمو خدمات الجيل الخامس لقطاع الأفراد، إلى جانب انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء، فضلا عن انخفاض تكاليف التمويل نتيجة تحسين هيكل المديونية.

0: في ليبيا، ومع اقتحام المحتاجين لمنشآت نفطية والتسبب بإقفال بعضها، حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من ظلام شامل، فيما هدد رئيس حكومة الوحدة بالجيش والقوة لتأمين هذه المنشآت.
1: الغضب الشعبي في ليبيا لم يتخذ منحا تصاعديا، بل دخل مباشرة مرحلة الانفجار، ليشد آلاف المحتجين الخناق على حكومة الدبيبة من قطاع النفط والغاز. وخلال ساعات السواتر الرملية تكدست أمام مرافق حكومية ونفطية ومالية، والخدمات توقفت مهددة بشلل عام. مرحلة أولى من الاحتجاجات أشعلها وضع معيشي متردد وأزمة كهرباء ومياه متواصلة، لكن سكان المحافظة

المحافظات الغربية دخلوا سريعا خانة ما أسموه بالعصيان المدني، موسعين مطالبهم من تحسين الخدمات إلى محاسبة المسؤولين وإسقاط الحكومة، لتتركز الاحتجاجات في طرابلس وتحديدا تاجورة وسوق الجمعة وجنزور وعين زارة، وتمتد إلى مدن مصراتة والزاوية المجاورتين. تحرك المحتجين سرعان ما حدد اتجاهاته ليغلق مقرات عدة، أولها وزارة الخارجية ثم مقر مصرف ليبيا المركزي وعدة فروع تابعة له. رقعة العصيان احتوت إغلاق مقري شركتي الزويتينا للنفط ومليتا للنفط والغاز في العاصمة قبل اقتحامهم لمجمع مليتا الصناعي نفسه. ومع اقتحام المحتجين للمجمع حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إظلام شامل، على اعتبار أن إيقاف خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء يهدد بخروج وحدات التوليد عن الخدمة، ليفعل الدبيبة ورقة الجيش وبسط السيطرة بالقوة على المجمع لتأمينه، مهددا باتخاذ إجراءات حاسمة في حال التعطيل. شارع غاضب وتهم علنية وأخرى ضمنية بالفساد والتلاعب بمخصصات قطاع الكهرباء تثقل كاهل الحكومة، والدعوات للمحاسبة الحادة حملها أخيرا المجلس الأعلى للدولة. ماذا بعد؟

0: ضمن الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، متابعينا، زيلينسكي يقول الاجتماع مع ترامب كان جيدا، ويضيف زيلينسكي ناقشت مع ترامب تراخيص منظومة باتريوت. أيضا يضيف زيلينسكي ناقشت مع ترامب إعادة تنشيط محادثات السلام.
1: ماذا بعد؟
0: تستعد شركة ميتا لاختبار تغيير جذري في تجربة استخدام فيسبوك، وذلك عبر تحويل واجهة الصفحة الرئيسية التقليدية إلى خلاصة فيديوهات قصيرة بملء الشاشة، في خطوة تعكس التحول المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي نحو المحتوى المرئي. الشركة أعلنت ضمن مجموعة من تحديثات المنتجات أنها ستبدأ اختبار مشغل فيديو جديد بملء الشاشة يظهر مباشرة عند فتح التطبيق، على أن يبدأ الاختبار في عدد من الأسواق الدولية قبل التوسع المحتمل إلى الولايات المتحدة العام المقبل. وفق بيان رسمي، أشارت ميتا إلى أن المستخدمين أظهروا رغبة متزايدة في الحصول على تجارب أكثر تفاعلا تعتمد على الفيديو. يعكس اختبار تحويل فيسبوك إلى منصة تعتمد على الفيديو أولا التغيرات الكبرى التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي. ميتا أعلنت مسبقا أن فيديوهات الريلز التي تضم الفيديوهات القصيرة على فيسبوك وإنستغرام أصبحت تحقق إيرادات سنوية بمعدل يبلغ نحو 50 مليار دولار، وذلك وفق ما نشرته وول ستريت جورنال مطلع العام الجاري، كما تجاوزت إيراداتها الإعلانية تلك التي يحققها موقع يوتيوب.
1: ماذا بعد؟

0: إلى قطاع غزة متابعينا، حيث يتسع الجدل حول ما يعرف بالخط الأصفر في القطاع مع استمرار توسعه ووصوله إلى مساحات جديدة داخل القطاع.
1: كل ما تبقى من سليم صور وميداليات وذكريات. لاعب كرة قدم كان يحلم بمستقبل مختلف، لكنه خرج ذات يوم ليجلب أسطوانة غاز لعائلته ولم يعد عند الخط الأصفر. انتهت الحكاية وبقيت أمه تروي تفاصيل الفقد.
2: قال عملي لي ما فنجان نسكافيه أشربه وشرب، وقال تعباني ما بدي أروح أنا. اتصل عليه الجار بعاد ابن عمه، فالراجل ما رديش يعطي ابن عمه الجار. نقول له لازم سليم يجي خذ الجار وراح.

0: نصيب الله يرحم.
1: ولم تكن عائلة سليمة الوحيدة، ففي منطقة أخرى وجدت سهير الفرة نفسها تودع ابنتها اسلام. بعدما وصل الخط الأصفر إلى محيط المكان الذي كانت تعيش فيه العائلة،
2: سبب طلوعي من المنطقة هناك افتقادي لبنتي الشهيدة إلي اسلام الفرة، فأجيت هان لمنطقة آمنة بعيد عن الخط الأصفر حكيت، لكن للأسف هي الخط الأصفر إحنا قريبين منه لأنهم قدموه.
1: تختلف الأسماء والقصص لكن النهاية واحدة، عائلات فقدت أبنائها بعدما اقترب منها الخط الأصفر الذي لم يعد مجرد منطقة محظورة بل واقعا يفرض نفسه على حياة السكان.
3: هي مصائد حقيقية أصبحت للناس لاستهدافهم، لملاحقتهم، لقتلهم، وبالتالي بشكل يومي نحن نشاهد حالة الإعدامات المباشرة للمواطنين الذين يبحثون عن قوت يومهم.
1: منذ إعلان وقف إطلاق النار قتل 1200 فلسطيني في قطاع غزة، فيما يواصل الخط الأصفر تمدده داخل القطاع لتصل السيطرة الإسرائيلية إلى نحو 70% من مساحة القطاع. ويثير هذا التوسع جدلا واسعا إذ تعتبره جهات فلسطينية محاولة لفرض واقع ميداني جديد، بينما تؤكد إسرائيل أن الإجراءات تأتي لدواع أمنية. وبين الروايتين يبقى المدنيون من يدفعون ثمن اتساع الخط الذي أصبح يفصل العائلات عن بيوتها وأرزاقها. بين أم فقدت ابنها وأخرى ودعت ابنتها، تتكرر الحكاية ذاتها مع كل توسع جديد للخط الأصفر، خط لم يعد يرسم حدودا على الخريطة فقط بل بات يرسم حدودا جديدة للخوف والفقد في قطاع غزة. بقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
4: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
5: أهلا بكم متابعينا من جديد، ينضم إلينا الآن داخل الاستوديو الصحفي في شبكة العربية أحمد سلطان. تحياتي لك أحمد.
6: تحياتي عصام، مساء الخير عليك ومساء الخير على السادة المستمعين.
5: طيب، في السياسة البريطانية متابعينا اعتدنا أن تبدأ القرارات من خلف المنصة الخشبية أمام مقر الحكومة، لكن رئيس الوزراء الجديد أنجي بيرنام يبدو أنه اختار منصة أخرى للوصول إلى البريطانيين. ما تلك المنصة يا أحمد التي اختارها برنام؟
6: تيك توك، منصة العصر.
5: تيك توك.
6: أنت اليومين دول وانت قاعد مع أي حد من الشباب هتتفاجئ جدا لما يجي يقولك عن أي موضوع بيفكر يدور على مطعم يأكل فيه، مكان فندق، مكان يصيف فيه، أي حاجة من الحاجات دي، تلاقيه بيقولك أنا دورت على تيك توك ولقيت كذا. صحيح. تيك توك بقى المحرك البحث الأساسي. صحيح. تقريبا لأكتر من 40% من جيل الألفية أو جيل زي. فهو ابتدى رئيس الوزراء البريطاني الجديد ابتدى يستعمل تيك توك كأنه بيعمل مقاطع فيديو مصورة ليومياته على كرئيس وزراء. أول يوم عمل فيلوجينج يعني أو مقطع فيديو. طيب. تدوينة بالفيديو لأول يوم ليه كرئيس وزراء، بيعمل فيديوهات كأنه مؤثر. مش أنه يعني في فرق كمان بيعمله رئيس الوزراء هنا، انه بيستعملش تيك توك عادة منصات المؤسسات القديمة. لما تيجي تستعمل تيك توك بتعمل ايه؟ بتقطع التقارير او الفيديوهات او البيانات زي ما هي وينشرها على تيك توك وكده. انا اسمي عندي اسمي كده عندي تيك توك. انت عشان تتكلم لغة التيك توك لازم تبتدي تعمل فيديوهات على طريقة المؤثرين. فهو
5: على نفس الطريقة، أخذ نفس الطريقة
6: ممداني
5: ووظفها على طول،
6: أخذ نفس الطريقة بتاعت ممداني
5: وحتى سياسيا
6: طبعا وحتى سياسيا
5: قرارات سياسية، أشياء معينة سياسية هو يريد أن يجريها، وبالتالي حدث في رصد معين للأرقام تبع حسابه على تيك توك، حصل تغيير كبير، عدد المتابعين ارتفع.
6: اوكي، اكتر من 2000، احنا عندنا اكتر من 73% في الاسبوع الاول تم الزياده، وعمليات البحث عن اسمه زادت عن اكتر من 2000% من يوم توليه رئاسه الحكومه. بس انا هنا كمان عايز اقول لك على ذكر الموضوع ده. طيب. هو مثلا عمل حاجه اسمها اسالني اي حاجه انت زي التشالنج. هي دي الشطاره. انه بيستعمل اللغه بتاعه المنصه، اللغه اللي الناس بيحبوها، ما بيقطعش الحاجه زي ما هي، يعني عارف انت بينتج للمنصه مخصوص. فعامل زي مش عايز اقول تشالنج، بس عامل فيديو اي حد عايز يساله فهيسالني، اسال رئيس الوزراء البريطاني. فانت كنت بتتكلم على تدخلها في قراراته، بس هنا في مقارنه لطيفه بين فكره استخدام السياسيين للتيك توك. لان انت عندك عدد كبير من السياسيين بيستخدموا تيك توك بطرق مختلفة.
5: صحيح.
6: فمبدئيا مثلا

0: مرام ممداني. ممداني عنده 31 سنة، فهو مواليد تقريبا 91. ممداني يعتبر اتولد رقميا، بينما مثلا بورنم اللي هو رئيس الوزراء البريطاني دلوقتي هو يعتبر تم رقمنته او هاجر رقميا لو فينا نقول الموضوع، لانه عارف ان دي تقول لازم لازم استخدمها. زهران ممداني من يومه بيستعمل نفس اسلوب المؤثرين، ما بيعملش فيديوهات، بيستعمل الميمز وبيستعمل النكت والفيديوهات المتصوره بالطول.
1: صحيح.
0: في دونالد ترامب، دونالد ترامب مختلف عن دونالد ترامب، هو من نفسه شخصيه مثيره للجدل. صحيح. يعني اذا زهران ممداني ورئيس الوزراء البريطاني بيصنعوا محتوى، فدونالد ترامب هو المحتوى نفسه.
1: صحيح.
0: في جورجيا ميلوني برضو ليها طريقتها في استخدام الـ الـ الـ الـ التيك توك. الأبرز كان كمان بايدن. بايدن بعد سلسلة كبيرة، وحتى ترامب نفسه بعد سلسلة كبيرة من الانتقادات لدور تيك توك في السياسة، إلا أنهم وقت الحملات الانتخابية بتاعتهم كانش في أي مفر من لازم نستعمل تيك توك.
1: كان يعني كان طبيعي أنه مثلا استخدام إكس وما إلى ذلك، لكن مثلا تيك توك نوعا ما تظل
0: ما إحنا إذا بنتكلم إذا حوالي 41% من الأجيال الجديدة بتستعمله كمحرك البحث. يعني أنا فعليا، وده حتى أنا برصده في منطقتنا، مش إحنا بنتكلم على الغرب، في أصدقاء الأصغر مننا سنا هو بيتعامل معاك مع تيك توك ده على انه جوجل. يعني انا عايز اخرج في حته مثلا، بروح ادور اكتب على جوجل اقرب مطعم ليا، الفنادق ايه من الترشيحات. لا، هو بيخش على تيك توك، هو بابا وماما اول حاجه بيدور عليها.
1: صحيح. ويبدو يعني رئيس الوزراء اندي بيرنا يستخدم ايضا مفتاح جديد هذه المره، انجاز التعبير، يعني غير مفتاح 10 داونينج ستريت، هو يستخدم مفتاح الخوارزمية، مفتاح تيك توك. ودي هنا المفارقة. يعني
0: هو جديدة. حلو انك تعرف اللغة وتشتغلها، بس طبعا تيك توك. صح. لو عايزين نتكلم عن مشاكله السياسية، فهو فكرة ان انت كل واحد الخوارزمية، الفقاعة، فقاعة الرأي اللي بيصنعها بسبب الخوارزميات. انت النهاردة لو بتؤمن في مجموعة اراء في قضايا معينة، هو تيك توك هيفضل يجيب لك الاراء اللي انت بتحبها
1: بتؤمن بها فقط،
0: ويحصرك في انه العالم كله هو في الحتة دي. او في واحد تاني ساكن، يمكن اخوك، يمكن يكون ساكن معك في نفس البيت، وشايف العالم من وجهة نظر مختلفة تماما، لانه هو بيجذب الاراء اللي بتخصه
1: الخوارزميات.
0: فدي لعبه. بس انا اكتر حاجه عجباني، ودي بالمناسبه كان لان احنا كمان صحفيين، احنا بنشوف مؤسسات كتيره، سواء حكوميه سواء مؤسسات حتى اعلاميه، بتغلط الغلطه بتاعت انا عايز ابقى على تيك توك، فمعناه انه بيعمل حساب بيقطع الحاجه اللي عنده بمقاسات تيك توك وخلاص انا كده، ويقولها بنفس اللغه بتاعتهم. لا، هو هنا انت لازم تروح تتكلم لغه التيك توك للتشالنجز والميمز
1: واللغه التيك توك. فعلا.
2: ماذا بعد؟
1: طيب، موضوع آخر. وسائل إعلام إيرانية نشرت مقطع فيديو تهديد بعنوان أين نقتل ميلانيا، يزعم فيه تحديد طرق لاغتيال السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب. وقد نشرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحدث الثوري الإيراني هذا الفيديو عقب سلسلة منشورات للرئيس ترامب تضمنت صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تسخر من إيران. طيب، فيديو وطريقة قتل ميلانيا، وتم حذف الفيديو بالمناسبة بعديها بفترة من الزمن.
0: شوف، هو الفيديو كان انا يعني انت دلوقتي هو موجود على المحطات الوكالات الاخبار على انه منسوب لوكالات اعلام ايرانيه. انما هي الفكره في انه هو كان بيرصد اماكن بتتردد عليها زوج ترامب وابنه، وانه زي برضه زي ما نعمل تشالنج انه هو فين ممكن تقتلها. هو الفكره كلها حرب دعائيه ونفسيه.
1: صحيح.
0: انه انا بقول لك ان انا عارف عنك كتير، لانه قبليها برضه نفس الفكره زي ما انت قلت في الخبر، انه ترامب عمل فيديوهات كتير بالاي اي لطيارات وقاذفات بتضرب مناطق في ايران وهو في الصوره وما الى ذلك. ففكره انه مش عارف، اعرف الفيلم المصري بتاع طيور الظلام لما بيقول له انا اعلم عنك الكثير وانا ايضا اعرف عنك الكثير. هي الحرب دي، انا كمان اقدر اوصل لك، اقدر اخليك خايف وانت بتاخد قرارك.
1: حتى طريقه هم كاتبينها انا شفت الصوره بالدم، اين نقتل ميلانيا، ومكتوبه يعني طريقه مخيفه يعني.
0: وهو السؤال فكرة، يعني طبعا هو يعني اكيد فكره مجرمه، بس هي فكره اين تقتل فلان. يعني زمان كان الاعلام يقول اين تسهر هذا المساء، ويقول لك السينما كذا بتعرض فيلم كذا ومسرحيه كذا بتعرض وفي ندوه ثقافيه. هنا اين تقتل؟ يعني في طبعا
1: لا، لانه احنا متعودين وين احمد ان هم ينشروا دائما فيديوهات يعني ويولدوا اشياء وتصريحات انه احنا سنقتل ترامب.
0: ده طبعا موجوده حتى رسوم جرافيتي في طهران. بس هي رسوم جرافيتي على الحيطان لترامب، ودلوقتي بقى وعيلته ان هم بنفس الفكره بالدم ان هم بيرغبوا في قتلهم. يعني
1: بس
0: عايز اقول لك انه كان في فيديو شبيه برضو عملته ايران قبل بدايه المناوشات الحاليه بينها وبين اسرائيل، لما عملت فيديو مفروض ان هو مصور من

0: او عدد من المسيرات لاهم المواقع الاستراتيجيه والامنيه جوه اسرائيل. فهي اللعبه دي لعبه ان انا عندي المعلومه وعارف وازعم ان انا اقدر اصطادك. يعني هي زي ما اتفقنا انه احنا داخلين مرحله بنحاول ناثر على بعض نفسيا، نستغل المواد الدعائيه لهذا الموضوع
1: صحيح. واستخدام الوسائل اللي هي في الحرب، يعني ايضا وسائل الذكاء الاصطناعي.
0: ده اكيد الذكاء الاصطناعي والانترنت. انت خلاص انت شلت الوكاله شالت الفيديو لو كان اتحط عليها فعلا. انما هو خلاص انت حاجه حطيتها على الانترنت الديجيتال برنت او البصمه الرقميه ما تقدرش تمحيها، فهيفضل الفيديو منتشر ومعلوماته موجوده.
2: ماذا بعد؟
1: طيب نتجه إلى البيرو. كيكو فوجيموري تتولى رئاسة البيرو اليوم لتصبح في 51 من عمرها أول امرأة تنتخب لقيادة البلاد. فوجيموري خاضت السباق الرئاسي 3 مرات في أعوام 2011 2016 2021 وبلغت جولة الإعادة في كل مرة، لكنها لم تنجح إلا في محاولتها الرابعة هذا العام. المفارقة أيضا أن الفوز هذه المرة جاء بفارق ضئيل جدا، حصلت على نحو 50.14% من الأصوات، متقدمة بنحو 50,000 صوت فقط من أصل 18 صوت.
0: شوف المناصب السياسية في البيرو تعتبر حكرة على الرجالة، فهي اضطرت تزن على الرجالة من 2011 ل 2027 عشان بقولك من 2011 ل 26 عشان ينتخبوها رئيسة. ما يختلفش حاجة،
1: اسميناها الرابعة ثابتة.
0: محتاجين
1: الرابعة ثابتة.
0: لا هي الفكرة في انه عارف انت لما تبقى في حاجة بايظة في البيت وزوجتك تفضل تقولك لازم تصلحها، فلازم تصلحها، فتقعد تفكرك بيها وتقعد انت سنين على حد ما تعمل. فالست مثابرة جدا.
1: ايه الاصرار ده؟ 3 مرات هي بترشح نفسها وتفشل في الفوز. هو يعني انا من المرة الاولى الثانية خلاص، الثالثة خلاص، الرابعة
0: ما دي انت تبقى رئيس جمهورية. اظن الموضوع بيحتاج
1: والفارق ضئيل يا احمد
0: اللي كسبت في النسبة. يعني قصدك بص في النهاية هي أمام تحدي كبير جدا. أول حاجة أنه في يمكن مرة واحدة ست تولت الرئاسة في البيرو وكان بسبب خلاف دستوري، ما كانش عن طريق الانتخابات. الحاجة التانية أنه تقريبا العقد الأخير ما فيش رئيس هناك كمل فترته وكاملة، لازم يبقى فيه مشاكل سياسية، إقالات وما إلى ذلك. فهي قدام سلسلة أو حزمة كبيرة من التحديات. بس في نقطة تانية لفتها أنه هي والدها كان رئيس جمهورية،
1: ألبرتو،
0: ودي ظاهرة برضو منتشرة في أمريكا اللاتينية. لسه من يومين كنا بنحكي على البرازيل صحيح. نفس الحدوتة صحيح. ابن رئيس سابق هو كمان اللي هيكون منافس للولا،
1: ولوالده أيضا هو يعني ساهم معه، لكن بالذكاء الصناعي أيضا كان غريب صحيح؟
0: لما عمل له فيديو استخدم له فيديو بالذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي حاضر في حياتنا طول، هيكون حاضر طول الوقت
1: صحيح. يعني. صحيح.
0: فبنرجع تاني للموضوع، هي قدامها مجموعة كبيرة من التحديات السياسية والاقتصادية وهي بتمثل طيار اليمين أو سياسات اليمين، وفي صعود لليمين السياسي بشكل ما في أمريكا اللاتينية دلوقتي. فهنشوف هل هتقدر تكمل المدة بتاعتها ولا لا، وإلى أي مدى هتقدر تنجح. لأنه عادة بيكون معروف أنه وخصوصا باباها كمان كان شخصية مثيرة للجدل، لأنه جه في وقت كان في حرب على الإرهاب وكان في تحديات سياسية. فمثلا أقرب تجربة جنبهم الأرجنتين، التحديات السياسية وجهت بسياسات اقتصادية فيها حالة كبيرة من التقشف. فإلى أي مدى هتقدر تجتاز هي والشعب في البيرو التحديات اللي جاية دي، ده اللي هنشوفه بقى خلال فترتها الرئاسية.
1: يبدو أنه تحديات كثيرة في انتظار، يعني خاصة بعد 3 محاولات فاشلة.
0: طيب. وكأول امرأة انت عارف انه في ناس بتحاول تسلب منها كست، انتزعت نجحت انها تكسب هذا المنصب، انهم يقولوا لا هي ما بتمثلش الستات، هي بتمثل اليمين، دي فكرة سياسية وتمثل الاقتصاد وإرث ابوها. يعني بتمثل مجموعة من السياسات سواء اقتصاديا او حتى على المستوى السياسي، ومستفيدة من إرث ابوها. فحتى كست عيني بعد كل هذه المحاولات نجحت، بيحاولوا يسرقوا منها الموضوع انه لا انت التيار السياسي هو اللي كسب مش انت كمرأة اللي كسبتي.
2: ماذا بعد؟
1: طيب حنختم من الصين. الصين تستعد لإطلاق واحدة من أكثر التجارب طموحا في قطاع الضيافة عبر افتتاح أول فندق في العالم يعتمد بالكامل على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإدارة جميع عملياته. شيء جديد هذه المرة، فندق بالكامل.
0: أنت ممكن تجرب أنك تروح فندق كل الناس فيه روبوت
1: وذكاء اصطناعي؟ ما أعتقد. ممكن من الفضول أنك تجرب المسألة، غريبة نوعا ما، غريبة.
0: بص الواحد غريبة. الواحد غريبة طبعا. انت
1: وبالتالي انت ممكن تجرب المسألة دي.
0: هو اهم حاجة مش هيطلب تب منك، مش هيطلب منك اكرامية يعني او انك تدفع له بقشيش زي ما بنقول يعني.
1: اتأثر بقى شوية بالمسألة.
0: الله دي حاجه تبقى، بس برضه انت هتدفع له بشيش، هتدي له كهرباء على الباور بانك يعني هتوصله على انت برضه، والفلوس مش هتعني له حاجه يعني. بس هي الفكره
1: حد ذاتها
0: التواصل الانساني. انت طالع اجازه النهارده برضه بيكون فكره

0: اللي بيفرق بلد عن التانية لما يقولك الضيافة دي مدربة، يستقبلك بكلمتين لطاف، ما يستناش حتى انك تطلب حاجة، هو ممكن يكون حاسس انت عايز ايه يقدر يقدمه لك، ما فانت تنبسط، يقولك حتى يهزر معك بطريقة او فيفكك شوية.
1: الحالة دي هتضمن انه اي شيء هيكون مضبوط بساعة، اي شيء بالتوقيت، اي شيء في مكانه،
0: يعني
1: اي شيء صح.
0: الى اي مدى انت محتاج كل حاجة مضبوطة بساعة وانت في اجازة وانا طالع فندق؟
1: احيانا يعني قليل من الفوضى
0: جميل.
1: لا
0: جميل يعني في الاجازه اصلا
1: جميل.
0: وبعدين برضو الواحد ما بيحسش انه في يعني تمام، كل حاجه منضبطه في ايه، في طيه الشرشف ولا المنشفه في الغرفه، يعني مش يعني مش انا بص يعني كمان بصراحه الفكره انه الذكاء الاصطناعي اول ما يقرر، وده للاسف اللي بيحصل يعني، انه ياثر على دخول الناس جاي على اصحاب اوريدي الوظائف والدخول المحدوده، يعني انت في الاخر لما في موقع زي ده هتقعد مين؟ مش هتقعد مدير الفندق، هتقعد كل يعني مال الغلبة اللي كانوا بينظفوا واللي في المطبخ واللي في المطعم واللي كذا، انما الملاك والمديرين والمهندسين اللي بيعملوا حاجات لسه ضامنين دخولهم زمان، فالواحد بيحس انه هل انا محتاج ده فعلا دلوقتي؟
1: هو ان شاء الله احنا الان امام نموذج جديد للفنادق الذكيه انجاز التعبير. شكرا احمد،
0: حياتي لك. شكرا ليك على استضافتنا. شكرا للساده المستمعين.
1: شكرا احمد، شكرا. هكذا نصل واياكم الى ختام حلقه هذا اليوم، تحياتي لكم متابعينا، الى لقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
4: نعم، مطلب بيئة العمل.
5: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب بالحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
10: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
11: أخذوا إلى سجن صيدنايا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
13: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
14: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: أين أتيت بهذه المعلومة؟
14: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح عندي.
14: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
17: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقيان في البيت الأبيض. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد الرغبة الشديدة في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية لكن أمريكا تمنع ذلك. الحرس الثوري يقول إنه لن يسمح بمرور هرمز لأي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة. الحكومة الإيرانية تعلن فقدان أكثر من 35% من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب. وزارة الدفاع الإسرائيلية تتحدث عن توجيهات بتوسع العمليات الهجومية في الضفة الغربية. مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يحذر من عنف المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية. يونيفيل تقول إنها عثرت على 4000 كيلوغرام من نترات الأمونيوم في حولة جنوبية لبنان مطلع يوليو. مسؤول أمريكي يوضح للعربية أن مفاوضات روما ستبحث توسيع المناطق التجريبية في لبنان. مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج في حقلي الفيل والوفاء وتأمين مجمع مليتا بعد اقتحام محتجين. كوريا الجنوبية تعلن تسرب مادة الفسفور الأبيض في قاعدة أمريكية على الأراضي الكورية. زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب اليابان والسلطات تحذر من تسونامي. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10678 نقطة. أخيراً الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الأول. مستمعينا مستمعاتنا بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار.
3: إذن معارك بتأثير على
2: منها ما يعكر صفو يومك.
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. اطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
7: العربية FM.
1: أن تعرف أكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
8: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
9: نعم مطلب بيئة العمل
10: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
11: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
12: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
13: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
14: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.
7: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية.

0: عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
3: وحيداً في الزحام؟
2: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسناً، ضع الموجة على العربية اف ام
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارته.
4: رحل أنوار سعداء جداً.
3: معنا لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ.
2: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
7: أنا على الهواء صح؟
6: والله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم
3: بالصدفة. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
8: أخي بس لازم
2: أنت تنظر إلى أن العمر مش بالنسبة. وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
9: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
10: مستمعينا الأعزاء، أنا قررت اليوم أني ما أكون أم العريف، وقررت للأبد أقول ما أعرف، لأن حلقتنا اليوم راح نتحدث فيها عن أبو العريف، الشخص الذي لا يستطيع لا يعرف قول لا أعرف. كلنا في مرحلة ما من حياتنا وجدنا أنفسنا نسدي نصيحة في موضوع ما نملك فيه خبرة عميقة، أو نصوغ إجابة بثقة لمجرد تجنب الشعور بالحرج. هذه الرغبة الإنسانية في سد هذه الفجوات المعرفية أو الظهور بمظهر العارف هو سلوك يتكرر عبر الثقافات، تخيلوا. إلا أنه عندما يتحول هذا السلوك من موقف عابر إلى سمة شخصية نمطية يشار إليها شعبيا بأبو العريف، فإنه يترجم ظاهرة تستحق الدراسة والنظر، مش من باب الإدانة والسخرية، بل عشان نفهم الدوافع النفسية والآليات الاجتماعية اللي تظهر لنا هذه الشخصية. فنسأل السؤال: هل مر عليك الشخص اللي ما يعرف يقول ما أعرف؟ طبعاً ننتظر إجاباتكم عبر الاتصال على رقم الهاتف 0115-100-100، أو بإمكانكم إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.
11: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
9: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
10: طبعا مستمعينا، علشان نوضح أكثر، في مصطلح أبو العريف هو مصطلح شعبي يطلق على الأشخاص اللي يفتون على كل حاجة. يعني في أشخاص لما كنت أقولهم أبو العريف كانوا يقولون لا ما مر علينا أبو العريف، فأسأل أقول طيب اللي يفتي؟ قالوا الفتاي. أقول أيوة، اللي يفتي في كل حاجة. تسألوا عن السيارات الصينية يقول لك أنا أعرف بجيلي وأعرف بشانجان وأعرف بكذا. تسألوا عن ما أعرف إيش يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا، أدخلي في الألماني في السيارات الألمانية. تروح تسألوا عن الثقافة العامة يقول لك أنا أعرف أن برج بيزا المايل موجود وين؟ موجود في مصر، بديهي طبعا الموضوع. طب تقول له لا ما هو موجود إلا في مطعم في مصر، لما تروح له بتلاقيه في أكتوبر. تقول له طب يا ابن الحلال خلاص خلينا نتكلم عن الطقس. يقول طقس جدة بارد معروف. يا ابن الحلال ما هو بارد إلا لا، أنا رايح جدة وشايف جدة بعيوني. طب أنت شفتها في جدة، هل هو كان فعلا بارد؟ تلاقوه يفتي في كل المواضيع، ما يفقه فيه وما لا يفقه، لدرجة أن الأشخاص الفتايين قد أحيانا يصلون إلى مرحلة أنهم يجلسون معكم يصفون لكم دواء معين، قصة معينة، رواية معينة راح تفيدكم، أنتم أحوج الناس لها في حياتكم. ليش؟ لأنه أبو العريف إن سألته عن أفضل طريقة لصنع المكرونة راح يعلمك إياها بالتفصيل، لكن ما تعرف إذا هو صح أو خطأ. وإن سألته عن

العلاج الدائم للاكتئاب بيقول لك خذ 1 2 3 4 واسأل مجرب. طب أنت مجرب؟ لا بس أنا أعرف. نقطة أبو العريف للأسف إنها دائما ننظر لها بشكل سلبي، لكن هل لها جوانب إيجابية؟ هل في ناس هم يملكون مقدرة على أنهم فعلا يعرفون هذه الأشياء نسميهم حكيمين، ولا نحن خلاص أي أحد يعرف كل شيء هو بالنسبة لنا بلا قيمة؟ وهذا يخلينا نفكر بنقطة أنه هل هذا شيء في نزعتنا المبكرة ولا لا؟ مستمعين، تعرفون أن الطفل لما يتعلم أن قيمته وتقبله دائما مقترنان بإظهار الذكاء وإعطاء الإجابات السريعة، أو لما تكون نشأته في البيئة المنزلية أو المدرسية يعاقب على اعترافه بالجهل وتعتبر كلمة لا أعلم سقطة، هذا يولد لنا أشياء ومشكلات شبيهة بمحاولة للتعويض النفسي وآلية دفاعية ضد الحرج والانحياز للثقة المفرطة.

0: طيب، ما المقصود بالتعويض النفسي يا سارة؟ باختصار، إحنا بشكل لا شعوري لما يشعر الإنسان بداخليا بهشاشة أو عدم كفاءة، فإيش يسوي؟ يروح يستعرض معرفته بشكل مفرط علشان يعوض شعوره بالنقص الداخلي بهذه المعرفة اللي عنده، سواء كانت هي صحيحة أو غير صحيحة. بالإضافة إلى، طيب آلية دفاع ضد الحرج شلون يعني؟ بقول لكم، إحنا بشكل لا شعوري لما يصير عندنا الشعور بالحرج، نشعر إنه ليت ما صار هذا الشيء، ليت نقدر نغير، ليت نقدر نعمل. فلما يشوف الشخص إنه لو امتلك رأي وتتكلم عن موضوع ما يصير يتوقف عن شعوره بالحرج، يصير يستخدم مبدأ أبو العريف أو المعرفة في كل شيء عشان يدافع عن نفسه عن أنه ما يشعر بالحرج. آخر نقطة تكلمنا عنها اللي هي الانحياز للثقة المفرطة، يقول لك أنه الانخداع بالانطباع الأول أو القراءة السطحية لموضوع ما يولد إحساس زائف بالإحاطة الكاملة بالموضوع.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أذكركم أنكم تقدرون تتواصلون معنا عبر الاتصال على الرقم 0115 100 100، أو ترسلون لي عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062. نكمل محاورنا. طيب، لعل نسأل نفسنا سؤال، وهذا سؤال مهم، هل للمجتمع يعني يد في صنع أبو العريف، ولا أبو العريف يولد كذا؟ وهذا السؤال نطرحه ترى كثيرا بيننا وبين نفسنا، هل في مجتمعات تختلف عن مجتمعات أخرى في تواجد أبو العريف؟ طيب، أول حاجة لازم نكون واعين لها ومستوعبين لها أكثر، إنه إحنا في مجتمعاتنا بشكل أو بآخر نصنع نفسنا بناء على المجتمع، ويولدنا المجتمع، ونولد به ويولد بنا. نحن حتى لو طلعنا من مجتمعاتنا، فإن مجتمعاتنا تلعب دور في صنع سماتنا الشخصية وفي صنع هذه الشخصية اللي تظهر للعالم. قبل ما نكمل ناخذ معنا اتصال ونقول ألو.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا، من معي؟
2: أبو فهد من الخبر.
0: يا هلا ومرحبا أبو فهد.
2: يا هلا والله، الموضوع جدا جميل. وانا اتذكرت يعني بمجرد ما بديته في يعني الحلقه وسرت، اتذكرت شخص كان معانا في العمل كان بيفتي في اي شيء، وهذا شيء سيء يعني في العمل، من اخطر الاشياء في الثقافه العامه في الاشياء هذه عادي. يعني انت ممكن خصوصا الحين تتحقق حتى من جوجل وهو جالس معك، بس في العمل لما شخص يفتي في مثلا أشياء فيها حقوق، يعني مثلا إجازات، علاوات، أشياء زي كذا، فبيضيع ودورات وكذا. فكان عندنا واحد كان بيفتي زي كذا، يعني حتى أتذكر أن الشباب كانوا يسمينه سماحة المفتي، كان يضيع

0: على ناس وقت طويل وجهد طويل، هو يفتي لمجرد انه انا اعرف يعني، وهو ما يعرف واحنا زملاء نعرف انه ما يعرف.
1: كيف كنتوا تتعاملون معاه؟ لما هل احد منكم قرر انه يواجه يقول له وقف فتيه روح تعلم؟
0: احنا كنا

0: كنا نعرف الروح الأكثر واحد فينا عارف يعني.
1: هو ما قد جاب لنفسه مصيبة بأنه قاعد يفتي على الفاضي والمليان؟ ما قد صارت له مشكلة؟
0: هو من النوع اللي ما يقدر يقول لا يعني. لما يجي أحد اتصل على الإدارة كان هو على طول ورد على طول يقول له اعمل كذا كذا كذا كذا تمشي أمورك
1: أصلاً.
0: وهو الإجراءات اللي أعطاه إياها خطأ.
1: طب ما قد جتنه مصيبة؟ ما قد بسبب فتيته هذه جاب لنفسه جرية أبدا؟
0: لا لا لا أبدا، لأنه ما كان هذولي كانوا ناس يعني هو ما كان مرتبط يعني زي النصيحة زي لما واحد يقول لك نصيحة وتأخذ فيها أنت صاحب القرار. فهو مش ما كان مسؤول عن العمل نفسه عشان يكون مسؤول عن النتيجة. لا، بس لما أحد يسأل يقول أنا كيف مثلا أحصل على الدورة الفلانية، يقول له أرفع أوراقك للإدارة الفلانية عن طريق القسم الفلاني كذا، فهذا يمشي في نفس الإجراءات هذه يأخذ له شهر ونص لحد ما يعني الكلام هذا قديم يعني لحد ما تجي إجابة أنه لا يعني هذا الإجراء غير صحيح ويرجعون المعاملة مثلا.
1: وتعرف يا أبو فهد اللي زي زميلكم هذا لما تسأله أنه أنت كيف ربنا ميسر لك حياتك، بيقول لأني أمشي على مصالح الناس، لاني ايسر للناس مصالحهم، عشان كذا حياتي سالكه.
0: لا هو ما كان مبدا مساعده، وهو يعرف هو كذا. هو في ناس سيئين في الحياه دكتوره، هم عارفين انهم سيئين يعني
1: 100%. شكرا لك.
0: اي ما مش مساله انهم جهله، لا هم يعرفون انهم سيئين بس ما يقدر.
1: حقيقي بنسبه 100%. شكرا يا ابو فهد على هالمداخله الرائعه.
0: يا هلا يا الله.
1: وهنا ينقلنا إلى محور كذا بعيد وقريب بنفس الوقت. أبو العراف في نطاق العمل، هل هم يضرونكم مستمعينا ولا هل هم لا قاعدين يسهلون عليكم الطرق ويسهلون علينا الطرق، فيعلمونا كيف نمشي ونسلك ونتيسر بأمورنا في بيئة العمل؟ في أي اجتماع تلاقي قاعد يعطيك معلومة رائعة عن نطاق العمل، في أي وقفة في أي جلسة قاعد يعلمك كيف تكون موظف ناجح، هل هم بالفعل قاعدين يعلمونا ولا هل هم أشرار كفاية إنهم يخربون علينا هذه المهنة؟ وهذا يرجعنا إلى نقطة كيف يصنع المجتمع أبو العريف. طيب المجتمع قد يصنع لنا أبو العريف بثلاثة حاجات مهمة. أول حاجة وصمة الجهل الاجتماعي. في كثير من المجتمعات كلمة لا أعلم تسبب مشكلة. كيف ما تعلم؟ يعني كيف ما تعلم؟ لازم أنك تعلم. هذا للأسف بيسبب لنا نشأة جديدة لأبو العريف. الحاجة الثانية حاجة اسمها مكافأة المنبر وسرعة الإجابة. سماحة المفتي اللي قاعد يفتي لنا في كل شيء، وهذا أخذناها من زميل أبو فهد، يفتي في كل شيء. في الطب موجود عنده فتاوي، في الدين يفتي، في الحياة الاجتماعية يفتي، في الحياة الزواجية يفتي. طب ابن الحلال نتكلم اليوم عن زهرة الأقحوان بيفتي، لقى نفسه يبقى يفتي. ليش؟ لأنه سرعة الاستجابة وكونك تملك منبر هذا يعطي في بعض المجتمعات تفضيلات، لأن غالبا من يجيب بسرعة وجزم على يفضل على أي شخص يتأمل أو يتردد للتحقق أو يفكر. النقطة الأخيرة في تفسيراتنا اللي هي أنه وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تسريع هذه الظاهرة، لأنها تشجع الأفراد على أنهم يبدون آراءهم المطلقة في أعتى القضايا العلمية والسياسية خلال ثواني، مما أدى لنا ترى بشكل أو بآخر إن نخلق بيئة تقدم الجرأة والسرعة على العمق والتحري للأسف. طيب معانا اتصال جديد، نقول ألو. وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا، من معي؟
2: محمد عزيز معك.
1: يا هلا يا محمد، سمعت موضوع حلقتنا؟
2: أيوة، هو الموضوع شائك حقيقي صراحة.
1: حكينا، هل مر عليك أبو العريف في حياتك يا محمد؟
2: شوفي زمان في فترة كان الأمر ده مزعج بالنسبة لي جدا من شخص ما بيعمل له. فوالدي كنت بحكي له في الموضوع، بقول له طب أنا أتصرف معه إزاي؟ فقال لي قول مقصور كده وعشت عليه حياتي لحد النهاردة. قال لي بعيدا عن موضوع أنه هو بيفتي فيما لا يعلم، فتخيل أنك تعلم وأن من يحدثك فيما تعلم. فخد عني هذه الجملة. قال لي إيه بقى بالضبط؟

0: قال لي استمع لمن يحدثك فيما تعرف كأنك تسمعه لأول مرة.
1: الله.
0: فأنت المفروض حتى وانت عارف اللي بيكلمك في الشيء اللي انت عارفه تصمت تماما لحد ما يخلص معلومته كاملة وبعدين تكمل النقاش، ما بالك بقى في اللي انت ما تعرفوش، يعني يجدر بك أن تصمت أصلا يعني، أو حتى تسأل. إنما أن أنا أدعي المعرفة لمجرد أن منظري هيبقى حلو، دي حاجة قمة في السوق يعني.
1: صحيح صحيح بنسبة 100%. محمد أنت أعطيتنا رأي حكيم من رجل حكيم، يعني هذه الكلمة محفوظة بإذن الله لوالدك، لأنها فعلا كلمة يعني جملة رائعة. استمع للشخص اللي يقول لك شيء أنت تعرفه كأنك أول مرة تعرفه، هذا من باب التهذيب ترى، وهذا من باب تربية الذات قبل ما نربي الآخرين.
0: بالفعل. والله يرحمه كان عنده الأقاويل المأصولة دي مهمة جدا.
1: الله يرحمه ويغفر له. شكرا لك يا محمد.
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: ننقل عن أبو محمد الله يرحمه ويغفر له، استمع لمن يحدثك فيما تعرف كأنك تسمعه لأول مرة. اتصال جديد معانا ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
2: معك سعد من الرياض.
1: مرحبا يا سعد. سعد هل
2: أنا ودي أشارك في الموضوع تسمحوا لي؟
1: طبعا.
2: أنا شخص أشوف أنه عادي أنك تقول ما تعرف.
1: أي، وهل مر عليك أحد أبو عريف بحياتك؟
2: لبيه.
1: هل مر عليك أبو عريف بحياتك؟
2: كل حياتي كل اللي حولي أبو عريف.
1: أي.
2: ما حد فيهم يعني يقول لا، ما أدري ليش صراحة.
1: طب أنا عندي سؤال.
2: عنا سهل ترى، من حرفين يعني قل لا وخلص.
1: طيب سعد، قبل ما
2: يعني
1: قبل ما ننطلق لأي محور، مر عليك القرار الجديد اللي نزل اللي إنه تحولت المباريات من 90 دقيقة وصارت ساعة ونص؟
2: هذا ايه.
1: طيب ايش رأيك في هذا القرار؟
2: اشكالية يعني، ما ادري ليش قاعد يسوون التوجه هذا في القرارات. يعني عندك لعيبة تتعب، عندك ناس تجتهد في يومها، من الغلط يعني انك تحاول تضغط عليهم بالوقت هذا الطويل. يا اخي ليش
1: سعد؟
2: ساعة ونص.
1: شكرا لك.
2: ساعة ونص مشكلة.
1: طب تدري يا سعد انه ساعة ونص هي 90 دقيقة؟ شكرا يا سعد. مداخلتك من أروع المداخلات اللي مرت علي خلال اليوم وخلال الأسابيع اللي فاتت. ليش؟ لأن هي حقيقية، نقدر أننا نقول لا ما نعرف أو إيوه مرت علينا. مستمعين، قرار أن المباريات صارت من ساعة ونص إلى 90 دقيقة أو من 90 دقيقة لساعة ونص هي واحدة ما تغيرت، هي نفس المدة ونفس الوقت. 90 دقيقة هي ساعة ونص.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

وهذا مستمعينا ينقلنا إلى صورة أخرى وحالة أخرى من دور الثقافة أو الجانب الثقافي اللي نحن نعيش فيه مع مبدأ أو تصور أبو العريف. نقطة أبو العريف دائما وهذه أنا أحبها إن نحن دائما لا نمسك السمع على أنها شيء سلبي بشكل عام أو شيء سيء بشكل عام، لا، هي قد يكون لها جوانب حلوة كثيرة. واحدة من الحاجات الأساسية في هذا المبدأ لعب إن هل الثقافة الجماعية دور في إنها تصنع لنا هذا الشخص بنسبة 100%؟ أيوة. ليش؟ لأنه يعمل لنا لعب هذا الدور حاجة اسمها حفظ ماء الوجه. فأنا لما يعني ألعب في دور أني أنا لازم أحفظ ماء وجهي، لازم دائما أكون ما أخطئ، لازم دائما أكون بشكل جيد، فالثقافة الجماعية هنا تلعب دور أنه لا، أنا لازم أصير أبو العريف. الحاجة الثانية، الثقافات الفردية اللي ما لها علاقة في إثبات

0: الذات والتنافسية ما تعتني كثير ترى في أبو العريف، ولا تعطي أبو العريف أي أهمية قصوى في نطاق أنت تعرف أو أنت ما تعرف.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب، أتذكر بمرة من المرات أنا قرأت عبارة مستمعينا كانت تقول اعرف كل شيء عن شيء واحد واعرف كل شيء، لا اعرف كل شيء ايوه عن شيء واحد، واعرف عن كل الاشياء اشياء بسيطه. يعني انت بتخصصك اعرف عنه كل شيء، كل شيء اعرفه عن تخصصك، بينما بقيه الاشياء في الحياه اعرف عنها جوانب بسيطه واقرا عنها وتثقف فيها. هنا يولد وينشا المثقف. هذا يخليك انت بينك وبين نفسك وبينك وبين الاخرين قادر على انك تاخذ وتعطي، قادر على انك تتفاعل، قادر على انك تكون شخص اكثر وعي واكثر حكمه على قولتهم. راح نتكلم اكثر في موضوع ابو العريف بعد ما نذكر بارقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا اللي دوبهم ينضمون لنا، احنا قاعدين نتكلم عن أبو العريف. هل مر عليكم شخص في حياتكم ما يعرف يقول أنا ما أعرف؟ وهل أنت عزيز المستمع قد تكون في يوم ما أو لحظة ما كنت أبو العريف هذا؟ طيب، هذا ينقلنا إلى نقطة ما الفرق بين المثقف الحقيقي وما بين أبو العريف. يعني في ناس كثير يخافون أنهم يتحدثون عن جانب شيء هم يفهمون فيه، لكن يخافون أن ينقال عنهم أبو العريف. وهذا يعطينا، يعني يذكرني في قصة ما. أنا في مرة من المرات كنت أتكلم مع صديقة لي، فكنت أقول لها أنا ما أعرف كل شيء، أنا أعرف علم النفس، وحتى لو سألتيني عن كل حاجة في علم النفس أنا ما أعرفها، أنا حأصير أعرف حاجات أكثر إن شاء الله مع الوقت، بس أكثر شيء أنا أحس أني أملك فيه معرفة هو علم النفس. يعني لو سألتيني عن الإدارة أو علم النفس بقول لك ما أعرف. لكن أحياناً كثيرة لما أقعد وأشوف الناس كيف تقرأ في علم النفس أو تشارك في علم النفس أو أياً كان، ما أجي أقول لا لا لا أنتم خطأ، أنتم ما تفهمون أنا أفهم. ليش؟ لأنه الاختلاف في القراءات والاختلاف في النقد والاختلاف في النقل والاختلاف في المدارس المتبعة والاختلاف في المناهج، هذا يولد لنا اختلاف كبير حتى في مرئياتنا للتخصص نفسه، فما بالكم في باقي التخصصات. علما أنه مثلا علم النفس هو تخصص دقيق جدا، لكن فيه من الاختلافات ما الله به عليم. نفس الشيء في باقي المجالات وفي باقي التخصصات وفي باقي الأمور.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب، عندنا حاجة وهذه نسألها، ما الفرق ما بين المثقف الحقيقي وما بين أبو العريف؟ المثقف الحقيقي تلاقونه يعترف بسهولة بجهله، يقولك أنا أجهل لا أعلم. يعني أنا دائما أقول الله يرحم من قال ما أدري، الله يرحمه. ليش؟ لأنه هو رحم نفسه ورحم الوضع ورحم الدنيا، لأنه يعني حافظ على نفسه في لا أعلم هذه. بينما أبو العريف ترى يخشى من فكرة لا أعلم، يخشى أنه يقول أنا ما أعرف. الحاجة الثانية أنه بالإجابات تلاقون أبو العريف إجاباته قطعية وتعتمد على التعميم وخلاص هو يدري، بينما المثقف لا عمره عمم ولا عمره وضع أن الوضع خلاص هو لازم أن نعمم، لا هو دائما إجاباته فيها من الاحتمالات وتلاقونها مركبة وتملك الأدلة. الحاجة الإضافية ترى أنه أبو العريف ما عنده تواضع فكري، تواضع الفكري دائما منخفض ويدافع عن رأيه بشراسة حتى لو ثبت أنه على خطأ، بينما المثقف الحقيقي ترى تواضع الفكري مرتفع ويغير رأيه بمرونة أمام الأدلة الجديدة اللي يحصل عليها. وحتى في مصدر المعرفة، أبو العريف انطباعاته سطحية وعناوينه عامة ومعممة، بينما

0: ترى المتواضع أو المثقف يكون متواضع في معرفته بحثه منهجي وتخصصي وفهمه للتفاصيل أكبر وأعمق. معانا اتصال، نقول ألو.
1: ألو
0: ألو، هلو، مرحبا، من معي؟
1: مساء الخير
0: مساء. هلو، مسهلا،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، من معي؟
1: محمد.
0: محمد، المعذرة يا محمد إني ما سمعت اسمك. سمعت أنه حلقتنا يا محمد؟
1: تفضلي.
0: عن أبو العريف نتحدث اليوم، مروا عليك في بيئة عملك في حياتك؟
1: والله موجودين، يعني مش مروا، موجودين بالحياة اليومية، وكل ساعة ممكن تقابلي أبو العريف. بس في فرق بين أبو العريف وأبو العريف اللي بيشتي.
0: يعني تحس في أبو العريف وأبو العريف برو ماكس.
1: ايوه،
0: حكينا عنه.
1: في ابو العريف بيعطي وجهه نظر وبيكون مش فاهم شيء، بس في ابو العريف اللي بيفتي، يعني لا انه بيقول لك شو تعملي وشو تاخذي قرارات.
0: ايه، مروا عليك، كيف انت تتعامل معهم يا محمد؟
1: والله انا من النوع الصراحه اللي بسمع وبطمس، يعني او بالاحرى يعني مثل ما ذكر الاخ قبل، يعني انا من الناس اللي إنه إذا حدا بيعرف وعم يحكي بسمع له وباخذ برأيه، وإذا ما بيعرف كمان بسمع له، بس بدون يعني بيفوت من رايت تو ليفت، يعني بيطلع من الليفت، يعني بيفوت من اليمين وبيطلع من الشمال، يعني كأني ما سمعت شيء.
0: وهذه من الحكمة ترى يا محمد.
1: يعني صراحة أنا ضد المبدأ إنه لا ناقش حدا، يعني إنه لا أنت ما بتعرف وهيك، يعني تحسه إنه wasting of time، يعني النقاش بغير محله
0: 100%.
1: لا، خليني يحكي وكأنه ما حكى. يعني
0: وبالنهاية هل تعتقد أنه أبو العريف وأبو العريف اللي بيفتي رح يستوعب بالنهاية أنه هو فتاي، ولا خلاص بيكمل بحياته كده؟
1: والله هو حسب إذا بيلقط صح ولا لا، يعني لأنه اليوم أنت لما عم تسمعي للشخص المقابلك بيبين من الإيموشن تبعتك أنه هل أنت مركزة معه أو أنت مش مركزة، يعني عرفتي كيف؟ في ناس تستوعب من هاي النقطة، يعني بيعرفوا حالا انه لا غلط، انا غلط، يعني انا ابو العريف عن جد.
0: الله عليك، والله يا محمد مداخلة رائعة، شكرا لك.
1: بس صحيحا انت قلتي، كنت عم تقولي مثلا اعرف كل الاشياء عن شيء واحد.
0: اعطيني تصحيح.
1: اعرف شيء واحد
0: كل
1: عن
0: الأشياء.
1: كل الاشياء
0: احسن،
1: يعني هيدا المثل المضبوط.
0: أحسن، شكرا لك، ودائما تعال صحح لي يا محمد.
1: أوكي، يعطيك العافية وهذا good night، وشكرا لكم.
0: الله يبارك.
1: برامج يعني حلوة وبتسلي، خصوصا بالزحمة. يعني
0: شكرا شكرا، ما نعرف نقول يا اللهم ديم الزحمة ولا الله يفكك منها. الله يسعدك،
1: شكرا كثير
0: يا محمد. اعرفوا شيء واحد عن كل الأشياء، واعرفوا كل الأشياء عن شيء واحد. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب، معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، وعليكم السلام. هلو، مرحبا، من معي؟ ألو. طيب، ما نسمعك كويس، عود الاتصال فينا من جديد على الرقم 0115100100، أو تقدر ترسل لنا على الواتساب على رقمنا 0562 62 62 62. معنا اتصال ثاني، نقول ألو. ألو، لعلنا خسرنا الاتصال الثاني. للأمانة أنا ما أعرف ليش نحن قاعدين نخسر هذه الاتصالات، هل هي مشكلة في الشبكة؟ ولا هم بعد ما يتصلوا يشعرون أنه خلاص ما عاد نبغى نكمل؟ طيب، خل نقول عن حاجة مرة مهمة

0: في نقطة أبو العرف من بد كل النقاط، إنه ترى يعني أنا ما أنقده هنا، أنا ماني قاعدة أقول أنت لازم أنك تصير تعرف تقول لا أعلم، لا هي أحيانا تكون سمات شخصية. في حلقة اليوم راح يعني نصل إلى نقطة إنه كيف نتقبل وجود أبو العرف في بيئاتنا الشخصية والاجتماعية وبيئاتنا حتى العملية. اتصال جديد معنا ونقول ألو.
1: السلام عليكم أخت سارة.
0: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا، أنا بخير، من معي؟
1: أبو فواز من جدة.
0: هلا ومسهلا أبو فواز، سمعت عنوان حلقتنا لليوم؟
1: أبو العريف هذه أنت موتيني ضحك، وقفت على جنب وقعدت تضحك وقلت اتصل أشوف حريجة أبو عريف هذا.
0: أي مر عليك أبو عريف اللي يعرف كل شيء؟
1: يا ويلي يا ويلي يا سارة، ما وداني في مليون داهية إلا أبو عريف.
0: لا تكون أنت أبو العريف أبو فواز، لا تكون
1: لا
0: أنت.
1: والله لا والله يا ما أكلت من أبو العريف هذا بلاوي.
0: حكينا حكينا عن أي حاجة صارت معك معه.
1: من قال لا أعلم فقد أفتى. لكن نعتبرها مواقف مضحكة من أبو العريف هذا بعض الأحيان، لما يجي يفتيك في شيء يفتيك في شغلة تضحك. صح هو موقف بعض الأحيان يتعبك أو يزعلك، لكن تضحك بعدين على مواقف أبو العريف وفتاوي أبو العريف.
0: حكي لنا موقف، أنا مهتمة أعرف، أشعر جاني الفضول.
1: والله كثير.
0: ما في موقف طارف؟
1: لو انا محضر شيء بقول لك، لكن والله للاسف، ولكن تعرضنا لمواقف ابو العريف كثير.
0: حلو،
1: شكرا على هذه الحلقه المميزه اللي ذكرتي فيها فتاوي ابو العريف.
0: شكرا لك يا ابو فواز على انك جيت هنا يعني كضحيه، لكن اخذتها من الجانب السعيد، شكرا لك.
1: الحمد لله اخذناها مواقف مضحكه نتذكرها ونضحك بس
0: 100%.
1: الحمد لله
0: ايام تقول لك نذكر ولا تنعاد. شكرا يا ابو فواز.
1: العافيه يا ساره. حلقه
0: طيب، تجون مستمعينا ننتقل إلى اتصال جديد معانا. ألو ألو
2: ألو،
0: هلا ومسهلا، من معي؟
2: أنا أحمد الشيري، قبل شوي كنت أتكلم، هل الصوت واضح؟
0: لا أحمد، الآن صرنا نقدر نسمعك، قبل شوي ما كنا نسمعك، كان معنا اتصال ثاني، الآن أقدر أسمعك.
2: طيب أنا بتكلم عن أبو العريف.
0: قول لي يا أحمد.
2: بالمختصر يعني أنا أستاذ جامعي 18 سنة،
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
2: وأعاني كثيرا سواء على مستوى الشخصي أو على مستوى توقعات الطلاب، أن يجب أن الأستاذ يعرف كل شيء.
0: طيب،
2: فكان يعني قبل فترة، قبل انفتاح المعلومات وسهولة البحث عليها، ممكن الإنسان يقول هذه المعلومة ويأتي بإجابة مناورة تنطلي على الناس اللي ما تفهم التخصص، لكن في النهاية يشعر بالذنب أنه ما هو قادر يقول لا.
0: أحمد عادي ثم تعلمنا إيش تخصصك؟ نعم. لو ما عندك مشكلة.
2: لا تخصصي أدب مقارن أو أدب إنجليزي.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كمل لنا.
2: نعم،
0: أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كمل.
2: جزاك الله خير. عموما أيضا هذا موضوع آخر، أني بما أني أدرس لغة وأدرس لغة طبيعي أن الذي أجهله أكثر من الذي أعرفه.
0: صح،
2: فالطلاب ما كان عندهم تهيئة، كيف يقولون هذا أستاذ جامعي وأسأل في شيء ويقول أنا ما أعرف، أو يقول والله. الآن الحمد لله صار فيه وعي سيكولوجي ووعي معرفي وانفتاح معلوماتي، صار طبيعي، لأن كنا أنا درسني مثلا أستاذ رائد في أدب الأطفال، فكنت أقول له يا بروف، قال اسمي جون، قل لي جون، وتناقشت معه في مسألة معينة عن ألف ليلة وليلة، وأنا أعرفها أكثر منه بحكم أني عربي. اليوم اللي بعده جاء قال أحمد أصاب وأنا أخطأت. كان هذا درس عظيم في حياتي، يقول هذا الأستاذ الفحل في مجاله والمتخصص الكبير صباح يجيني ويخطئ نفسه أمام الطلاب، ما هو بس قال ما أعرف، لا قال أنا خطأ. فصار الحمد لله كثير مسات اللي يعني اطلعوا على خبرات وتجارب وشافوا قبل ذلك علماء. أنا كنت أسمع مثلا فتاوى للشيخ بن باز وبن تيمية رحمه الله، إذا سألوا بعض الناس يقول هذا ما أعرف. حتى كان المعد يقول هل نحذف هذا الشيء، قال لا ما تحذف، الإجابة أني لا أعرف، عشان يروح يبحث عنها. فتوطين النفس على إظهار الجهل هذا سلوك قوي جدا، يخلي الإنسان عنده درجة عالية من الثقة، وبالتالي يصبح معطي أكثر من مستقبل. وأنتم دائما تعرفون في علم النفس والأشياء السيكولوجية أن العطاء هو أعلى درجات السعادة.
0: الله عليك الله عليك الله عليك، أحسنت ألف مرة يا أحمد،
2: وشكرا لك. وفي النهاية أنا قلت كلام بس قبل شوي، يمكن كان في مشكلة في أن يصل الصوت، احتسبي الأجر، تراك تقدمين عمل عظيم. العمل السيكولوجي هو يدخل السعادة على الناس، يسهل حياتهم، يجعلهم يتجاوزون بعض السلوكيات والعقبات التفكيرية اللي تكبل في

0: وقته ويدري لو يعني يستشير مختص ولا يسمع من شخص فاهم في هذا المجال يقول ليتني عرفت هذه المعلومة سابقا. شكرا لك وجزاك الله خير.
1: الله يجزاني ويجزاك خير. شكرا لك يا أحمد. شكرا. لا أعرف لا أعلم ما أدري ما أعرف هذه المعلومة، لكن رح أعرف عنها أكثر، رح أقرأ عنها، رح كذا. بمرة من المرات وهذا شيء اكتسبته لعلهم من الناس الأكثر مني خبرة، أنا لما أحد يسألني عن أسأل أحد عن تخصص أو عن معلومة أو شيء يعلمني عنها، أنا ما أسأله عن التخصص أكثر، فيقول لي تعرفينه؟ أقول لا والله ما أعرفه، بس أنا ما سألتك عنه لأني رح أبحث عنه. هذا كانت في البدايات، بعدين تحول الموضوع إلى أني صرت أقول علمني عنه أكثر، إيش يعني؟ إيش هو؟ لأن تكتشف بعدين أنك لما تقول لا أعلم واللي قدامك يكون يسألك لأنه يبغى هو يقول هذه المعلومة عن نفسه أو يحكي عن أكثر شيء هو يعرف فيه تخصصه أو أيا كان، أنت هنا قاعد تعطيله سعادة في أنه يعطيك نفس ما قال أحمد، يعطيك المعلومة، يعطيك شعور أنه أنا قاعد أساعدك، فتدخل في يعني في قلبه شعور السعادة تجاه العطاء. فشكرا لك يا أحمد. مستمعينا، احنا قاعدين نتحدث عن ابو العريف، ولعلي اسال الان سؤال، هل كلمه ما اعرف هي نقص او مشكله؟ انتظر اجاباتكم من خلال التواصل على الارقام التاليه.
2: للتواصل معنا عبر العربيه اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصيه على الرقم 0562626062.
3: اخبار ساره مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: انتشر مستمعينا بشكل أو بآخر أنه ترتبط في مشروبات معينة بمواسم معينة، مثل عصير الليمون اللي بيعملوا فيه ليمونادة، لكن هل لهذه القصة أو لعصير الليمون جانب متعلق في أبو العريف؟ أنا ودي نسمع القصة هذه مع بعض ونقرر فيما بعد.
3: بالأدلة والبراهين.
4: في أحد أيام عام 1995 قرر رجل أمريكي اسمه ماك آرثر غلار أن يسرق بنكين في مدينة بيتسبيرغ في وضح النهار، وبدون أن يرتدي أي قناع أو يغطي وجهه كان يبتسم لكاميرات المراقبة ثقة غريبة. طبعاً ما استغرقت الشرطة سوى ساعات قليلة جداً بأنهم يعرضون صورته في الأخبار والقبض عليه في الليلة نفسها. عندما اقتحمت الشرطة منزل ماك آرثر وعرضت عليه تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يسرق البنك بوضوح، صدم الرجل وناظرهم بذول وقال لهم جملته الشهيرة اللي تصدرت الصحف: لكنني وضعت العصير كيف رأيتموني؟ اكتشفت الشرطة أنه بالعريف قرأ معلومة بسيطة تقول أنه عصير الليمون يستخدم كحبر سري يختفي ولا يظهر إلا عند تعرضه للحرارة، فبنى في راسه نظرية عبقرية من وجهة نظره طبعا، وقرر التالي: أنه لو دهنت وجهي بعصير الليمون فسأصبح خفيا ولن تستطيع كاميرات المراقبة رؤيتي. وعشان يقطع الشك باليقين قام بتجربة النظرية في المنزل قبل السطو، فدهن وجهه بعصير الليمون ثم أحضر كاميرا فورية والتقط له صورة بنفسه، ولأن عصير الليمون كان يسبب له حرقان في عيونه أغمضها ووجه الكاميرا بشكل خاطئ فخرجت الصورة ملطخة وغير واضحة، فاعتبر ذلك دليل قاطع على أن وجهه أصبح خفي.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: تجاوز عصير الليمون حر الصيف وصارت يعني موجودة في الوثائق العلمية، وكانت لهذه القصة يعني الدور الكبير حتى في الدراسات.

0: فيما بعد اللي تخص علم النفس. تخيلوا أن ديفيد دونينغ قرأ هذه القصة في الجريدة وما صدق. لا قال ما مستحيل أن في شخص بلغت فيه هذه الثقة بجهله تحديدا أنه يصل لهذا الحد. فراح مع زميله اللي هو جاستن كروجر فقالوا خلنا نسوي دراسة نتكلم فيها عن الأفراد غير الماهرين وغير المدركين لهذا. فعملوا دراسة سنة 99 بسبب هذه القصة، متخيلين؟ هذه الدراسة أو هذه القصة اللي سببت لنا في هذه الدراسة أثبتوا فيها قانون نفسي يقول كلما قلت معرفة الشخص أو مهاراته في مجال معين زادت ثقة المفرطة بأنه خبير فيه، يعني أبو العريف، لأنه يفتقر أساسا للمعرفة التي تجعله يدرك حجم جهله. كاس العالم كان موجود قبل فترة قصيرة جدا، مروا عليكم أبو العريف اللي فيه؟ فجأة ناس كثير صاروا يتكلمون حول التشكيلة الفلانية لفريق فرنسا، ما كان مفروض أنهم يلعبون فيه بهذه التشكيلة، أو إسبانيا كان مفروض أنهم يجيبون الجول بالوقت الفلاني لكن فلان ضيع عليهم. تحولوا الناس فجأة لأبو العريف، صاروا هم أفضل من المدرب نفسه اللي قاعد يدرب هذا الفريق. وبالنهاية كانوا يشوفون هل هي مستحقة للإسبانيا ولا للأرجنتين بعيدا عن مشاعرنا الشخصية، إحنا نعرف أكثر. للأسف أبو العريف موجودين في كل مكان وموجودين في كل قضية. نرجع شوي في الذاكرة لسنة 2013 لو ماني غلطانة، مترجم لغة الإشارة في جنازة مانديلا. تخيلوا مستمعين أنا في يوم من الأيام في جنازة مانديلا، وهذه كان موجود فيها رؤساء دول كبار كبار مرة، وكانت الدنيا خلاص يعني منشورة علنا. وقتها إيش صار؟ جاهم مترجم لغة إشارة، فكانوا هم قاعد يتكلم، قاعد هو يترجم للصم. فالصم في حول العالم اكتشفوا إيش؟ إنه هذا ما يعرف شيء عن لغة الإشارة، وإنه قاعد يحرك يده بشكل يعني عشوائي لكنه واثق وهو قاعد يحرك يده. وقتها لما راحت له الصحف وكلمته وقالت له إن أنت ما أنت مترجم. بعد هذه الحادثة صار له تحقيق وحكاية طويلة، هو أصر قال لا أنا مترجم محترف، لكن وقتها أنا تعرضت لنوبة مفاجئة أنا ما أعرف وش جاني وقتها. ليتبين لاحقا أنه ما درس أساسا لغة الإشارة في حياته، ولكنه ورط المنظمين والحكومات في فضيحة عالمية لمجرد أنه قال ما أعرف. لو هو قايل ما أعرف ما كنا الآن قاعدين نتكلم عنه في أخبار سارة بعد كم؟ بعد 23 يعني بعد كم؟ من 2013 لين 2026 13 سنة، يا مطولها. طيب مستمعين، لعلي أذكر للمرة الأخيرة بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا احنا قاعدين نتكلم عن أبو العريف، لكن لعل محورنا الحالي حيتكلم عن أبو العريف في نطاق العمل. في بيئة العمل احنا مضطرين بشكل أو بآخر للتعامل مع الزملاء، للتعامل مع المدراء، للتعامل مع كل أحد موجود من غير ما نصنع عداءات ومن غير ما نصنع مشكلات معهم. لعل في حاجة عندنا في بيئات العمل إن لازم نستوعبها، إنه إن كان عندك زميل أبو العريف لا تعادي. هذه أول نقطة. نحن ما أجي أقول لكم ألعب رداء الأخصائي النفسي وتقبل، لا أنت زميله كذا كذا. أول حاجة لازم تستوعبها إنه هل زميلي هذا أضع داخل نطاق قراراتي ولا ما أضعه. الحاجة الثانية أنه أحيانا في بيئات العمل نحن نؤجل قرارات أبو العريف إن كانت قرارات غير مصيرية ومو لازم ناخذ فيها أكشن، بحيث أنه يبطل يصير معانا أبو العريف. حاجة إضافية أنه إحنا مو لازم في بيئات العمل نخسر كل الأشخاص لأنهم فقط ما عرفوا يقولوا لنا لا أعرف. هذه نقطة مهمة. وصلتني رسالة

0: رسالة عبر الواتساب تقول: البعض فاهم خذ من كل بحر قطرة بشكل خاطئ، وهو إذا عرف شيء واحد من علم معين يتوقع أنه عرف عنه كل شيء. هذا هو أبو العرف برتبة ضابط. طيب، وصلتني رسالة أخرى عبر الواتساب تقول: السلام عليكم، مساء الأنوار، إن شاء الله أني أتخصص محاسبة، وفي وقتي وفي وقت النوادي الرياضية تجمع بين لعبتين فردية وجماعية، فكنت كل عام أغير اللعبة مرة، قوة ودراجات وتنس إلى آخره، ودرست كمان لغة فرنسية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وثم أخذت دورة غوص وأنا مهتم بالبر، ثم درست إخراج ذات مرة بالعمل، والله طقها بوجهي. يقول مرة قلت لأحد في العمل أني سويت كل هذا، قام طقها بوجهي وقال لي تكذب، وأنا غير ذلك. فالأفضل على الإنسان أنه يعرف أمام من يتحدث. تحياتي. طيب، ناخذ اتصال جديد معانا ونقول ألو.
1: أنا اختصارة.
0: هلا ومسهلا، من معي؟
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: أبو عبد العزيز معك.
0: يا هلا ومرحبا أبو عبد العزيز، تفضل. الله، سمعت عنوانك.
1: الله يسر قلبك زي ما تسرين اختصار.
0: الله يسعدك ويرضى عنك. طيب، مر عليك أبو العريف أبو عبد العزيز؟
1: أنتوا تقولون أبو العريف ولا لا؟
0: صحيح.
1: أنا عندي أم العريف.
0: لا.
1: أنا مرة توني متزوج، فجاتني زايدة ورحت وبسوي عملية، طبعا دخلت غرفة العمليات وتمت العملية، زارتني أم المدام. ممتاز، سلامات، ما تشوف شر. جايبة معها، تعرفين شغلاتنا الشعبية، حنا ما نخلى منها.
0: جايبة مرة وجايبة تلتئم الجرح، لازم مرة خلاص.
1: اي، ولا لازم تشرب حاجة توقف كذا وتوقف كذا، وترى قالوا لي عنها وقالوا لي عنها. قلت سمي خالتي، ابشري اعطينا بس ما عندك. والله على ما قال شيء غير طبيعي، حالة انتكاسة غير طبيعية في كل حاجة، بعد العملية سبحان الله. يا خالتي ايش سويتي؟ قالت والله انا اللي قالوا لي.
0: مسكينة، شو هي اعترفت. قالت هم اللي قالوا لها، اعترفت.
1: هي اعترفت، هي جاية على النية طبعا، على وجهها. الله يسعدها ويخليها ويحفظها من كل شر ويحفظ ما عندكم. بس الحمد لله، يعني ترى ما شوف المجتمع، احنا مجتمعنا ما يخلى من هالاشياء، ولا في امل لو يوصل الطب وين ما وصل. لابد الحاجات الشعبيه دي تدخل في علاجنا
0: 100%. فابو عبد العزيز، انت الان اعطيتنا حوار، مش فقط انها ام عرف، الله يخليها ويسعدها، هي قاعده تحاول انها تساعد. هي مسكينه، ليتها قالت اني انا ما اعرف ترى.
1: بالضبط، بس انها تركب عليها بعد، يعني هي بناء على المعلومه سوت انها عارفه. هنا المشكله، هنا الاشكاليه.
0: أبو عبد العزيز، الحمد لله على سلامتك بعد هذه المدة الطويلة. والحمد لله أنها بالزايدة.
1: يسعد قلبك إن شاء الله. الله يسعدك.
0: الله يرضى عنك. شكرا جزيلا.
1: موفقة خير. موفقة خير يا سارة.
0: الله يرضى عنك.
1: تمام. لا، مع السلامة.
0: للأسف أنه بعض الفتي، إن كان خاصة في الجانب الطبي والمالي والقانوني، هذا لا، هذا ما يسوي فيك خير، يسبب لك مصيبة ما لها أول من آخر. عشان كذا حتى أنتم أعزائنا المستمعين، إن جتكم النصيحة، يا أنكم تأخذونها بشكل صحيح ومدروس، أو أنكم لا تأخذونها. يلا الحين أنا بطلع من حلقة اليوم ومعاي مصطلح جديد، أم العرف. طيب مستمعين، في حاجة مهمة نصل لها لعلنا في نهاية حلقتنا، اللي هي أنه نحن كيف نتعامل مع أبو العرف في حياتنا، لعل ختامها مسك. ناخذ اتصالنا الأخير قبل الختام. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا ومرحبا، من معي؟
2: أنا عبد اللطيف من جدة، دكتورة سارة.
0: هلا ومسهلا عبد اللطيف، أنت ختامها مسك إن شاء الله، أنت اتصالنا الأخير. هل مر عليك بعريف؟
2: ختامها مسك دي هذه حلوة. بس أنا بديت بعدين أبو العريف، أبو العريف برضو في أم العريف بالمناسبة.
0: الله عال، أنت كأنك ماسك لي اتصال أبو عبد العزيز ومؤكد عليه، خاتم عليه بالختم الأحمر.
2: أنا ما سمعته والله، لأنه أنا كنت بتابع البرنامج من السيارة ونزلت الآن وحاولت أتصل كم مرة ما سمعته، لكن أنا عايز أشير لحاجة زي دي، إنه في أم العريف هم أشد بالمناسبة من أم العريف.
0: ليه؟
2: لا عن تجارب، أنا بحكي لك قصة، نكتة جميلة. ولدي عمره 14 سنة لما أنا أجي خاشي بحكي لي في الكيمياء والفيزياء والأحياء، وحسب عمره عن علم عن دراية، حسب ما هو قاعد جالس في البيت لحاله بالإنترنت وكذا. بختصر لك السالفة، فمرة سألته قلت له إذا كان يشرق أب الكون ويندمج مع القمر والشمس وكذا

0: الحل بيكون شنو؟ قال له والله ما فهمتك امشي اسالك الاي اي. طلع ما طلع ابو عريس،
1: طلع ابو اي اي، طلع ابو ذكاء اصطناعي.
0: شكرا على البرامج الجميله،
1: شكرا على المشاركه الرائعه، فعلا ختامها مسك، شكرا. والله الاي اي الان صار هو العقل المتحرك عند الكل، فهو طلع ما يعرف، ما يتثقف، ما يقرا، بينما هو ماشي مع الاي اي. اسعدتني مره يا عبد اللطيف، ضحكتني مره المداخله هذه. ولعلنا نختم في نقطه كيف نتعامل او نتفاعل مع ابو العريف، ايش هي استراتيجيات تعاملنا معه. اول حاجه وهذه نقطه مهمه، لا نواجهه بشكل مباشر، انت خطا، انت صح، انت كذا. اسالوا الاسئله السقراطيه، خذوا معه واعطوا، لو عندكم حيل، لو ما فيكم حيل انطلقوا الى تجنب المواجهه امام الجمهور. ما فيك حيل، اسئله سقراطيه لا تواجهه. الحاجه الاضافيه كمان في نقطه هو البناء المجتمعي، نطور ثقافه لا اعلم. وان شعرتم انه ابو العريف بدا انه ياخذ ويعطي كثير، خلاص يعني نخوض النقاش بشكل كبير. طيب هذا ينقلنا إلى نقطة مستمعينا، وهذه حاجة مرة مهمة في نطاق قصتنا لليوم، أنه عادي أنك تقول لا أعلم، عادي أنك تقف وتقول أنا ما نب أحسن شيء في هذا المجال، عادي أنك تقف أمام نفسك وأمام الآخرين وتقول لهم أنا أشعر أنه لسه ما أعرف أو راح أتعلم أكثر. هذا ما هو استنقاص منك ولا هو إساءة لك، هذا يحفظ كونك إنسان ويحفظ حتى حياتك المستقبلية كإنسان وحياة اللي حالك. ما تروح لواحد مسوي عملية تجيب له بحلتيته وتقول لا بيلتئم جرحك من الحلتيته، لا هذه مصيبة. هذا الشيء يخلينا نساعد نفسنا ونساعد الآخرين. كلمة لا أعلم لا تنقص منكم شيء ولا ترفعكم في شيء. دمتم ودامت أفراحكم وسعادتكم، إلى اللقاء.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
7: بخبر يهمك،
8: رأي جدل ومفاجآت،
6: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
7: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
6: بلقطة،
9: أتكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
6: أو مسمع فني مثلا.
10: رياضة بنكهة الويكند.
6: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تتهاون في حماية

أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب. وشدد على ضرورة اتخاذ حكومة العراق كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. كما أكد مجلس الوزراء السعودي أنه يتابع المساعي في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار. قال مجلس الوزراء السعودي إن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. قال مسؤول إيراني أن طهران لم ترد بعد على مقترح عمان بشأن مضيق هرمز. وأفاد مصدر خليجي لرويترز في وقت سابق بأن المقترح الذي قدمته مسقط بشأن إدارة هرمز يحظى بدعم إقليمي، مضيفا أن طهران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق بموجب المقترح الذي يشمل آلية إقليمية مشتركة لإدارة هرمز تشمل رسوما طوعية على غرار مضيق ملكة. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقبيل مغادرة إسرائيل أكد نتنياهو أنه سيبحث مع ترامب جميع القضايا المطروحة وعلى رأسها إيران. قبل ذلك أكد ترامب أن واشنطن لن تسمح لإيران بخرق الاتفاقيات بعد الآن، مشيرا إلى أن بلاده تجري محادثات جيدة مع طهران. وحول التقارير التي تحدثت عن عزم نتنياهو تقديم معلومات استخباراتية عن منشأة جبل الفأس النووية، أوضح ترامب أنه ليس بحاجة لنتنياهو ليخبره عن هذه المنشأة وفق تعبيره. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان أن عناصرها عثرت في الثاني من يوليو الحالي على قرابة 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار مخزنة في 385 حاوية مهجورة داخل مبنى في بلدة حولة الحدودية. قالت يونيفيل في بيان إن العثور على تلك المواد المتفجرة تم خلال عملية تفتيش روتينية في البلدة. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس. واحدة من أبرز محطات الصراع السياسي في السودان،
2: الحركة الثانية من يوليو 76، كيف تم الإعداد لها؟
3: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان يميري في أمريكا.
1: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة الثاني من يوليو 1976.
3: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
2: من كان يمول الثاني من يوليو 76؟
1: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم. مقترح عماني مدعوم خليجيا يقدم حلا أو مخرجا للأزمة الأكثر تعقيدا في الوقت الراهن. المقترح العماني في جوهره يدعم العودة إلى الوضع الطبيعي في مضيق هرمز قبل الحرب الأخيرة، مع إضافة خيار لدفع رسوم طوعية على غرار الوضع في مضيق ملقا. المقترح يستدعي تجربة

تجربة ناجحة في شرق آسيا إلى الخليج العربي، لكن هل يمكن استنساخ هذا النموذج في مضيق هرمز؟ في مضيق ملقة دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة نجحت في بناء نموذج يقوم على التعاون الاقتصادي والمصالح المشتركة، بينما الوضع يختلف في مضيق هرمز. يوجد الحرس الثوري الإيراني، ميليشيا عقائدية توازي الجيش النظامي. في ملقة بيئة أمنية مستقرة وإدارة مؤسسية لثلاث دول تطل على المضيق، بينما هرمز البيئة الأمنية غير مستقرة والمضيق يقع تحت رحمة قوة عسكرية غير منضبطة. التحدي إذن لا يكمن فقط في مجرد اقتراح آلية تحظى بموافقة خليجية لإدارة المضيق، بل يتعلق بجوانب وتحديات أخرى، من بينها هل تمتلك الجهة الإيرانية التي ستوقع على أي اتفاق أو تفاهم يرتبط بالمضيق القدرة على التنفيذ والالتزام بهذه التفاهمات في المستقبل، أم أننا سنكون أمام مجرد توافق يؤسس لابتزاز إيراني ممنهج على المدى الطويل؟ أهلا بكم في ساعة حوار.

0: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا، لكن دعونا أولا نرحب بضيوفنا الكرام في استوديو ساعة حوار. أستاذ مسعود الفكة، الصحفي المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية الأخبار، أيضا الزميل عبد الجليل المسعي، الصحفي المختص في شبكة العربية الأخبار، وكذلك أيضا الزميل عبادة اللدن، الزميل والصحفي في شبكة العربية وتحديد العربية بزنس، وكذلك الأستاذ بسام البني المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ بسام. أبدأ معك أستاذ بسام في هذا المقترح. الآن لدينا مقترح خليجي، لكن قبل أن نبدأ النقاش لدينا مجموعة من المعلومات نود أيضا أن نضع المشاهد الكريم معنا في الصورة. بحسب المصدر الخليجي الذي تحدث اليوم لوكالة رويترز، قد حصلت مسقط على موافقة خليجية على المقترح العماني. المقترح العماني تم تقديمه للمسؤولين الإيرانيين خلال محادثات استمرت لمدة يومين نهاية الأسبوع الماضي. المقترح يضمن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. المقترح كذلك يمنع إيران من ممارسة سيطرة منفردة على المضيق. المقترح طبعا مستوحى من النهج المتبع في مضيق ملقة، حيث يساهم مستخدموه طوعا في تمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ. بموجب هذا المقترح سيساهم من يستخدم المضيق طواعية في صندوق يمول تكلفة إدارة الملاحة وحماية البيئة والبحث والإنقاذ من بين خدمات أخرى. أستاذ بسام، وأنت تنظر لهذا المقترح، لدينا هذه الموافقة الخليجية الآن طبقا للمسؤول الذي تحدث لوكالة رويترز، لكن حتى الآن إيران يعني هناك حالة من الغموض، يعلنون فقط أنهم يوافقون، يعني ما زالوا يدرسون هذا المقترح، لكن هناك إشارات مختلفة من الحرس الثوري وما إلى ذلك. هل تعتقد بأن مثل هذا المقترح سيلقى قبول من الجانب الإيراني؟
1: يعني أولا يسعد مساك أستاذ الكريم، مساء الشباب الطيبة ومساء المشاهدين الكرام. يعني كلنا لاحظنا أن إيران اتخذت مضيق هرمز كرهينة، وهذا الاقتراح على الورق جميل، ولكن شتان بين مضيق ملقة ومضيق هرمز. مضيق هرمز يعني إذا تم أغلاقه لا يوجد ممر آخر، بينما هناك ممر عبر مضيق أخرى.
0: صحيح، حلول بديلة لمضيق ملقة. صحيح،
1: فإيران لا أعتقد أنها ستوافق، لأنها إذا وافقت على هذه المقترح يعني أنهم سيقومون بالضغط عليها بموضوع البرنامج الصاروخي الذي تم نسيانه حتى الآن. يعني إذا ما حل مشكلة مضيق هرمز ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمطالبتها بالموضوع الصاروخي، إذا ما وافقت على موضوع الصاروخ سيتم مطالبتها بالموضوع النووي.
0: يعني تعتقد أنه أي مقترح سيقدم للإيرانيين بشأن مضيق هرمز سيرفض لأنه من وجهة نظري يؤجل النقاش حول الملفات الأخرى؟
1: وبالتالي لا أعتقد أن إيران ستقبل بهذا الموضوع، ولا يمكن حل هذا الموضوع إلا بقطع رأس الأفعى كما قلت في الحلقة الأولى.

0: القطع رأس الأفعى يعني ماذا؟ يعني إسقاط النظام في إيران. وقد قلت على قناتكم يعني منذ فترة، منذ عام تقريبا، أنه هذه المنظومة يجب أن تسقط، وإلا لا يمكن الحل. إيران يعني اليوم مستمسكة بالمضيق إلى أبعد حد، وأمريكا لا تستطيع إجبارها على فك المضيق يعني.
1: لكن أستاذ بسام، يعني قبل أن أذهب في نقاش في نقاط أخرى، ما تذكره هناك أيضا تخوف منه، حتى ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التبعات. بمعنى أنت تعلم بأنه منطقة الشرق الأوسط منطقة مختلفة، دوما نختار ما بين الخيارات السيئة والأكثر سوءا، وهناك تخوفات أيضا كذلك من فكرة انهيار النظام في إيران، لأنه ستكون هناك تبعات مرتبطة بانتشار الميليشيات خاصة في ظل وجود أسلحة والهجرة غير الشرعية وحالة عدم الأمن والاستقرار على المدى الطويل وما إلى ذلك. فبالتالي أيضا هذا الخيار الذي تشير إليه هناك تخوفات من تبعاته.
0: يعني أما أن تخسر أمريكا الحرب أمام إيران، أما أن يسقط النظام، لا يوجد حل وسط.
1: لهذه الدرجة؟
0: لهذه الدرجة. أنا أرى الموضوع كما أراك أمامي. لا يمكن لإيران أن تستسلم، ولا يمكن لأمريكا أن تستسلم. فالتصعيد قادم لا محالة. التصعيد قادم وبقوة.
1: طيب عبد الجليل، لو تضعنا في الصورة الاقتصادية لهذا المقترح، نتحدث عن رسوم طوعية، هل هذا يعني، طبعا تابعنا هذا في مضيق ملقة لكن البيئة مختلفة، يعني حتى كما ذكر الأستاذ بسام، هل حتى حركة التجارة هنا مختلفة، هنا نفط ويعني مواد بترولية، وهناك خدمات وما إلى ذلك، خدمات وشحن تجاري وما إلى ذلك، هل لك أن تفكك لنا الفارق الاقتصادي ما بين هذا المضيق وذاك؟
2: اولا عباده
1: عباده
3: بالجديد انا فهمت الرساله،
2: بعتذر لك يعني
3: لغه العيون اصدق من الكلمات.
2: هو بالاهميه الاقتصاديه مضيق ملقا طبعا مضيق مهم للغايه فيما يتعلق بنقل النفط عالميا، ارقام ربما تزيد عن ارقام حجم النفط الذي كان يمر عبر مضيق هرمز بالظروف الطبيعيه. يعني اذا كان يمر حوالي 20 مليون برميل من النفط والمنتجات عبر مضيق هرمز، مضيق ملقا كان يمر عبره أكثر من ذلك بحوالي مليوني برميل إضافية. صحيح. تقريبا
1: أكثر من تريليوني دولار سنويا تجارة في مضيق ملقا.
3: نعم. ربع التجارة العالمية،
2: ربع التجارة العالمية، 9% من الغاز المسال العالمي. والأهمية الاستراتيجية الإضافية أنه الصين تعتمد عليه تقريبا ب 80% من وارداتها من النفط، بالتالي له أهمية استراتيجية، والمتأثرون به كثر. اقتصادات عالمية كبرى، اليابان، كوريا الجنوبية، هي تصنف كدول مستخدمة لهذا المضيق. بالتالي الأهمية الاستراتيجية في ملقا، ولكن كما ذكر الأستاذ بسام، في هناك بدائل بتكلفة أعلى. فيما يتعلق بمضيق هرمز الوضع محصور أكثر، يعني البدائل ربما بنعرف خط شرق غرب وفر بديلا، ولكن ليس بديلا كاملا، فالأزمة موجودة. المسألة الآن فيما يتعلق بمضيق ملقا، لنفهم بنية الرسوم هناك، وهل يمكن لإيران أن تقبل ببنية مماثلة لها أم لا. بملقا طبعا الصيغة الحالية تم الاتفاق عليها بال 2007، والرسوم هي طوعية بالكامل. هناك صندوق للمساعدة في الملاحة، كما ذكرت موضوع المنارات، الإرشاد الملاحي، موضوع الآثار البيئية للسفن، هذه كلها تمول من صندوق، والمساهمة فيه مساهمة طوعية، والمساهمة الأساسي فيها اليابان. ولكن دول أخرى مثل الصين التي تعتمد على هذا المضيق بشكل كبير جدا لا تدفع ولا أي دولار، لأنها لا تريد أن ترسي وضعا أنه المرور له مقابل. اليابان وضعها مختلف، يعني بفترة من فترات هي كانت تسيطر على المضيق خلال الحرب العالمية الثانية. فالصين لا تريد أن تقدم سابقة أن تدفع مقابل المرور، وهذه نقطة مهمة يجب أن نتذكرها عند البحث بالوضع الدولي لمضيق هرمز. وأيضا النقطة الأخرى المهمة، أنه عندنا نتحدث عن رسوم بمضيق ملقا حتى لو كانت رمزية، هي نتحدث عن أرقام زهيدة جدا. يعني القيمة التراكمية لكل ما جمع من 2007 حتى اليوم 22-23 مليون دولار، ليست شيئا. يعني إذا تحسبها الحجم، عدد السفن التي تمر بمضيق ملقا تقريبا أكثر من ضعف العدد الذي يمر بهرمز. تحدثنا عن التجارية
0: من اللي حصلت عليه إيران من بعض السفن خلال هذه الفترة،
2: أكثر من اللي حصلت عليه خلال أيام قليلة. نتحدث عن أكثر من 100,000 سفينة مرت بال 2025 عبر مضيق ملقا. هنا نتحدث عن 23 مليون دولار على مدار
1: يعني
2: 16 سنة. لا شيء، هي رسوم رمزية مقابل خدمات.

خدمات تقدم للدول أكثر منها. النموذج القائم هناك هو نموذج اقتصادي. سنغافورة من أكبر الموانئ في العالم. اقتصاد من أهم الاقتصادات بالعالم لاقتصادات الدول للمدن. لكن هل يمكن لإيران أن تطبق نموذجا مثل سنغافورة؟

0: والمقارنة ما بين هذا المضيق وذاك. طبعا حينما نتحدث عن مضيق ملقا نتحدث عن مضيق يدار بتعاون ما بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. لكل دولة هناك حق الإدارة الكاملة لمياهها الإقليمية. نتحدث أيضا عن دوريات بحرية وجوية مشتركة. نتحدث كذلك عن عمل مشترك لضمان حرية الملاحة وسلامة البيئة. القرارات تتخذ بشكل جماعي وليس منفرد. طبعا الوضع مختلف بشكل كبير في مضيق هرمز. مضيق هرمز يقع بين إيران وسلطنة عمان. على الجانب الآخر مضيق ملقا يقع ما بين ماليزيا وإندونيسيا ويمر بمحاذاة سنغافورة. مضيق هرمز يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، بينما مضيق ملقا يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. مضيق هرمز أهميته الأساسية هي في نقل النفط والغاز، بينما مضيق ملقا أهميته الأساسية هي التجارة العالمية بجميع أنواعها سواء حاويات أو بضائع أو طاقة. مضيق هرمز يمر عبره نحو أكثر من 20 مليون برميل نفط يوميا، بينما مضيق ملقا يمر عبره نحو 23 مليون برميل يوميا من النفط وكميات هائلة من التجارة العالمية. عبد الجليل، المقترح العماني يبدو أنه يريد تقديم فوائد اقتصادية ومنافع مشتركة بتوافق خليجي عماني إيراني، لكن البعض سيطرح سؤال، هل هذا أصلا هو ما تسعى إليه إيران في مسألة مضيق هرمز؟ لأن المضيق إيران يبدو أنه تريد كورقة يعني مساومة أمنية،
1: تحول إلى عقيدة أمنية وسياسية، وتحول إلى عقيدة شعبية شعبوية مع الشعب الإيراني. لذلك أعتبر بأن هذه المبادرة الخليجية العمانية بدعم خليجي واضح الآن، هدفها ليس جمع الأموال أو إعطاء الأموال لإيران. أنا أتوقع بأن فيها نوع من إعطاء فرصة أو مخرج للنظام الإيراني يرفع عنه الحرج أمام شعبه الذي أقسم بأغلظ الإيمان بأنه سيتمسك بهرمز ولن يتنازل عن هرمز. هذه الفكرة قد تعطي فرصة أمام الشارع الإيراني الذي هو لديه دور كبير جدا، لا يمكن للنظام الإيراني في وضعه الحالي أن يهمل رأيه، وبالتالي هذه الفرصة قد تعطيه. نعم لقد توصلنا إلى اتفاق جماعي وسنؤسس صندوق والدفع سيكون اختياريا، لكن في النهاية سيكون هناك دفع أو سيكون هناك موقف تنظيمي يعطي لإيران دور. هذا سيعطيها فرصة للخروج إذا كانت تنوي الخروج، لأنها في كل مرة تضيع الكثير من الفرص، من الصعب جدا تضيع هذه الفرصة الأخيرة. لكن دعني أعود إلى نقطة مهمة جدا، لماذا هرمز ليس ملكة؟ مختلفان تماما. أولا ليس هناك فرصة أخرى للدول، لغالبية الدول المطلة على الخليج العربي للخروج بحريا إلى المحيطات والبحار الكبرى دون هرمز، بينما في آسيا باتجاه الصين أو إلى اليابان أو إلى كوريا لدينا مضيق لومبوك جنوبا، حتى أن السفن الكبرى لا تعبر ملكة لأنه هو محدود بعض الشيء. السفن الضخمة هي تعبر عبر لومبوك، وهذا موضوع آخر. المشكلة الثانية هو أن البلدان التي تطل على مضيق هرمز أو البحر العرب هي دول منتجة للمادة الأولية، منتجة للنفط، منتجة للغاز، منتجة للأسمدة، الغاز المسال، هي
2: المعادن.
1: طبعا غلقها يعني خنق المواد الأولية في مكان معين، عكس مضيق ملكة الذي هو يعتبر فقط شريان عبور يمكن تجنبه وممكن الحصول على ممرات بديلة. هو الأمر يشبه بعض الشيء لو فتحت قوس القمح في القمح البحر الأسود. عندما كانت روسيا تحاصر هذه الموانئ دخلنا في أزمة غذاء، اليوم دخلنا في أزمة طاقة، وأزمة الغذاء هي مؤجلة بعض الشيء لأن هذه الدول هي تنتج المواد الأولية للأسمدة، أي أن محاصيل السنة القادمة والتي بعدها هي التي ستتأثر. لكن باختصار الموضوع حتى نعطي الملخص الكافي للمشاهد، حرية الملاحة في المحيطات الكبرى أو هذه المضايق التي كانت تسمى بأبواب البحار والمحيطات، سواء أخذنا المثال الأكثر تقييدا وهو مضيق البوسفور والدردنيل، أو الأكثر ليبرالية وحرية وهو جبل طارق، كلها العبور فيها مجاني بشكل كامل.
2: في ملكة، مع فارق أن البوسفور يعني تركيا على جانبي البحر،
1: بالرغم من ذلك لديها قدرة على وفق اتفاقية مونترو
2: يعني.
1: لكن في نهاية المطاف هي لا تأخذ إيتاوات. الآن للعودة إلى النقطة، الذي تأسس في مضيق ملكة هي شركة تسيير الملاحة البحرية في ملكة، هي شركة مستقلة تتعاون فيها كثير من الدول.
0: هو كان بناء حتى على تجارب سابقة لهذه الدول في مكافحة القرصنة وما إلى ذلك.
1: هناك قرصنة

0: لآلية مؤسساتية بين الدول الثلاث.
1: أسامة من الدرجة الرابعة وهي عبارة عن سرقة بعض اللصوص الذين يصعدون إلى السفن لسرقة بعض المواد الصغيرة ثم يلوذون بالفرار.
2: هذه نقطة أساسية، أنه الجوهر اتفاق ملقى 2007 كان بعد طفرة العمليات القرصنة بال2004 بلغت ذروتها، فبالتالي كان حلا أمنيا مبنيا على حسن النية وحسن التعاون بين الدول المشاطئة للمضيق. بينما هنا المشكلة الأمنية هي من إحدى هذه الدول، وبالتالي فكرة اتفاق ملقا قائمة على الإبلاغ وليس على السيطرة على حركة المرور وليس على فرض الرسوم. هذا هذه الفكرة، أنه يعرف من هي السفن أو ما هي السفن التي تمر بموافقة من المنظمة البحرية الدولية،
0: هي للمساعدة وليست للتنظيم يعني. طيب
1: والجميع يمر
2: لخطر أمني جنائي وليس يعني خطر إرهاب دولة أو
1: في ملقا عبادة الخدمات توفر للذي يدفع والذي لا يدفع.
0: صحيح،
1: خدمات توفر للجميع.
0: دعونا أيضا نحاول قراءة لماذا حتى الآن إيران يعني لم تعطي ردا واضحا. أستاذ مسعود، أهل مكة أدرى بشعابها، يعني فأنت حتى الآن تلاحظ بأن هناك حالة من يعني تمويه الإيراني لتقديم رد رسمي على هذا المقترح، الاكتفاء فقط ببيانات تصدر من الخارجية وتصدر من الحكومة بفكرة بأنه نبحث هذا الرد. لماذا تتعمد إيران حتى هذه اللحظة أنه لا تقدم رد واضح، أم أنه الرد قدم ونحن لا يعني ربما ما بين السطور هناك جمل تستطيع قراءتها؟
3: لا، كان فوق السطور في واقع الأمر. ولو عدنا إلى تصريحات غريب أبادي، لماذا غريب أبادي وما أهمية غريب أبادي؟
0: لأن غريب نائب وزير الخارجية
3: هو الطرف ليس فقط لأنه عضو الوفد المفاوض وهو نائب مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية، لأنه هو الطرف الذي تفاوض مع العمانيين، أي لديه علم اليقين بخصوص ما طرح من قبل إيران على العمانيين. قبل قليل قبل أن نأتي للاستوديو كان هناك مقابلة لغريب أبادي مع التلفزيون الإيراني، ويبدو لحد الآن هذه المقابلة مستمرة. طرح شيء واضح جدا، الموقف واضح، وهذا يأتي من بعد المقابلة بعد ما طرح الاقتراح العماني.
0: هل تريد مزيد من الوضوح؟
3: لا، ما قاله غريب أبادي قال بأن المضيق لن يعود كما كان قبل الحرب، واحد، وهذا تكرر على لسان مختلف المسؤولين الإيرانيين، من غريب أبادي، من عباس عراقجي، الحرس الثوري، وإلى القادة الإيرانيين الآخرين كرروا هذا الموقف. والمسألة الأخرى بخصوص الاقتراح العماني، طرح مسألة يقول بأن العمانيين طرحوا علينا ممر يكون مناصفة،
1: ممر الأوسط سمي هكذا،
3: مناصفة بين إيران وبين سلطنة عمان وليس المسار العماني
1: هو نفس المسار.
0: دعنا نستمع لما قاله كاظم غريب أبادي ويعني وأعود إليك للتعقيب مباشرة.
3: أكمل
0: يعني
3: هذا ونذهب إلى ذاك حتى جملتي لا تكون ناقصة.
0: لا أستطيع.
3: شكرا جزيلا. لأنه يقول نحن لا نقبل بذلك، لأن وجود أي إجراء يسحب ورقة المضيق كورقة استراتيجية من يدنا لا نقبلها، ولكن اقترحنا على العمانيين بأن يكون المسار المشترك، دخول المسار المشترك تحت سيطرتنا، وخروج من المسار جزئيا أيضا نحن لنا دور فيه، يعني إيران متمسكة
1: مراقبة كاملة.
0: طيب دعنا أيضا نتابع ما قاله كاظم غريب أبادي في هذا الإطار، نتابع ما قاله كاظم غريب أبادي ونعود مجددا للنقاش بهذه القصة.
4: في الواقع كان الطرف الآخر يصر على أن يستمر العمل بالمسار نفسه الذي فتحوه في الجنوب، وأن يستمر عبور السفن عبر هذا المسار الجنوبي إلى أن تصل المفاوضات الإيرانية العمانية إلى نتيجة ثم يغلق ذلك المسار، إلا أن الوفد الإيراني لم يقبل بذلك، وقلنا لهم بصراحة إنه لم تقبل تلك الخطط.
0: يعني أستاذ مسعود، الإيرانيين يتحدثون عن مقترح مختلف تماما عن المقترح.
3: تسمح لي أقرأ شيء الآن؟
0: لا
3: قبل ثواني تصريحات لغريب أبادي. يقول مساعد وزير الخارجية الإيراني، إذا لم تقبل سلطنة عمان المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز فسيبقى المضيق مغلقا، ونحن مستعدون لاستئناف الحرب. لماذا إيران تريد أن تذهب حتى إلى الحرب ولكن تحافظ بهذه الورقة؟ إيران فقدت كافة أوراقها

0: التفاوضية، كافة أوراق التفاوضية غير موجودة، حتى الأذرع دورها دور إيذائي وليس دور في تغيير معادلة المواجهة. يعني مهما ضربوا دول المنطقة هل يغيروا معادلة المواجهة؟ لن يحدث ذلك. ولكن إيران متمسكة بورقة مضيق هرمز، لأنها هذه الورقة تعتبرها هي ورقة أساسية في المعركة التفاوضية. المعركة التفاوضية بالنسبة لإيران مصيرية. حول إيش؟ حول الملف النووي. إيران حتى لا تقدم تنازل في الملف النووي، لأنها إذا قدمت تنازل في الملف النووي إنها تقدم تنازل في هيبتها في الداخل وسطوتها كدولة مسيطرة، لأنها طرحت وربطت موضوع الملف النووي بالسيادة الوطنية وبالتاريخ الإيراني وبقدرة إيران كقوة إقليمية وكل هذه الأمور. لذا هي تريد ورقة إضافية تفاوضية في المعركة التفاوضية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: اسمح لي أضيف نقطة. أعتقد أنه إيران الإشكال الكبير إذا وافقت على هذا الحل، حل الذي تطرحه عمان، أنها تعطي التزاما قانونيا بوضعية للمضيق ليس لها سيطرة سيادية على حركة المرور فيه. هي منذ الثمانينات حتى اليوم لا تسلم بحق المرور العابر اللي وارد بقانون البحار، اتفاقية قانون البحار 1982، لا تسلم بحق المرور العابر، يعني في المادة 42 من هذه الاتفاقية
0: لم توافق عليه، لم توقع البرلمان ولم توقع
1: لم تصادق عليه. نعم. ولكنها تعترض خصوصا على حق المرور العابر. المرور العابر مفهوم فيه انه هو المرور بدون اذن، يعني اي دوله
2: ترانزيت. لكن بينما ماليزيا واندونيسيا وسنغافوره هم اعضاء في اتفاقيه الامم المتحده، صحيح
1: مسلم بحق المرور العابر بملقا وبكل المضائق الدوليه بلا اي نقاش. هي ايران تتمسك بما ورد باتفاقيه البحار الاقليميه باتفاقيه جنيف 1958 وتاخذ ما يناسبها منها. هي يعني المنطقه او المياه الاقليميه تقول انه حتى لكن هذه الاتفاقية اتفاقية جنيف تنص على حق المرور البريء، فهي تقبل بالمرور البريء وليس بالمرور العابر. المرور البريء لمفهومه أنه يمكن للسفن أن تمر ولكن تبلغ، واحد اثنين لا يمكن للغواصات مثلا أن تمر إلا وهي فوق سطح الماء وترفع علم الدولة، وبالتالي هناك بعض السلطات او بعض التدخل للدول المشاطئه اذا طبقنا القانون او حق المرور البريء. لكن بالاتفاق كل الاعراف الدوليه، كل الاجتهاد في فقه القانون الدولي يقول انه هذا المضيق مضيق دولي يخضع لقانون البحار 1982.
2: هنا نقطه يعني عباده ويعني اذهب بها الاستاذ بسام، لانه اليوم وأنا مثلا أتابع ما تتحدث به وسائل الإعلام، بما أنه المقارنة ما بين مضيق ملقا ومضيق هرمز، يعني كانت وسائل الإعلام الماليزية تضع مقارنة، هذه المقارنة تتحدث فيها في إطار أوسع، تتحدث عن عملية الإدارة المؤسساتية لمضيق ملقا مقابل الإدارة الغير موجودة لمضيق هرمز، تتحدث عن أنه البيئة التعاونية في مضيق ملقا هي بيئة مستقرة نسبيا، بينما الأمور في مضيق هرمز مختلفة، هناك يعني بيئة بها صراع عسكري وحتى تنافس إقليمي، هكذا يتحدث الإعلام الماليزي عن هذه القصة. عبادة يضيف نقطة أخرى وهي فكرة أن إيران تنتقي ما يتناسب معها من القانون الدولي وتقدم له تفسيرات، وهذا تبعنا في مذكرة التفاهم. هل تعتقد بأنه بهذه الذهنية يستطيع المجتمع الدولي أن يصل لطريقة ما أو أسلوب ما من إدارة مضيق هرمز أو من تنظيم العبور فيه؟
3: للأسف الشديد نحن في عصر الجنون. اليوم لا يوجد لا سياسة ولا قانون دولي ولا شيء يعمل، طالما لديك القوة لديك الاستمرارية. إيران شعرت بالقوة والسيطرة على مضيق هرمز، لا يمكن لها أن تتراجع، هذا للأسف الشديد موجود. لذلك يجب كسر العصا الإيرانية بكل قوة، غيرك ما حتنحل. يعني يتحدث عن المرور البريء والمرور العابر، يتحدث عن القانون، عن اتفاقية جنيف، عن اتفاقية مولبورن إلى آخره، ولكن إيران لا تعترف بكل هذه الاتفاقيات، هي تعترف بموقف القوة. لديها صواريخ تستطيع استهداف أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز، إذن أخذت سفينة مضيق هرمز كرهينة. اليوم إيران تبحث عن النصر على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المضيق، من خلال ابتزاز

0: ترامب من خلال ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية نجدها عاجزة، مرة توقف عن الحرب ومرة تنشط الحرب، مرة توقف الحرب ومرة تنشط الحرب. يعني ترامب متضارب، السياسة الأمريكية متضاربة، يجب أن تضرب الولايات المتحدة الأمريكية إيران بقوة أكبر حتى تنتجد.
1: بالأمس أستاذ بسام تابعت مقال مهم على وول ستريت جورنال لأحد الكتاب اليمينيين المؤيدين والتر راسل ميد، وهو مؤيد بشكل كبير لدونالد ترامب، يصف في إيران بأنها قنفذ تستطيع بالفعل تحمل أقصى قدر ممكن من الضربات، لكنه يصف ترامب بأنه ثعلب يستطيع أيضا أن يغير نفسه لأكثر من معركة بناء على فن الصفقة الذي يؤمن بها ترامب، وبالتالي هو يعتبر بأن الرئيس ترامب هذا التردد الذي يراه البعض ترددا هو جزء من استراتيجية أمريكية جديدة، لأن ترامب يقول وينظر لكل الاستراتيجيات التي اتبعتها أمريكا منذ عام 79 وحتى الآن فشلت مع الإيرانيين، فبالتالي هو يأتي باستراتيجية مختلفة تماما غير لا يستطيع أحد قراءتها.
0: يعني هناك حالة فقدان الثقة، إذا لم تكن هناك ثقة عن أي صفقة ستتحدث، إذا كانوا كتبوا واتفقوا على مذكرة تفاهم ورجعت أمريكا ورجعت بكلامها، يعني لا يمكن لإيران أن تقبل. أنا هذا برأيي الشخصي، ولا سياسة قنفذ، سياسة الثعلب، لتكن السياسة ما تكون، لا يمكن لإيران أن تتراجع للسبب الرئيسي، وهو أنه ليس هناك ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق، لا يوجد ثقة. الموضوع الثاني الذي تحدثت عنه هو موضوع إيش؟
1: ما تحدثت عنه فكرة التوافق بشكل أو بآخر للوصول إلى هذه
0: النقطة. لا يمكن أن توافقوا، لا يمكن أن توافقوا، لا يمكن أن توافقوا قولا واحدا.
2: الحل أنا أعتقد بعدم وجود، وأنا أتفق معك بخصوص عدم وجود التوافق، وأنا أرى بأن التوافق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم يكن مستبعدا بل هو بعيدا. نحن بحاجة إلى فترة طويلة، ولكن إيران رغم ادعائها بأنها تستطيع امتصاص الضربات، اليوم المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اعترفت خلال 13 يوم من الضربات الأخيرة التي أوقفها ترامب، خلال 13 يوم تم قصف 12 جسر نفقين، مطار
3: أخرج من الخدمة،
2: مطار بوشهر خرج من العمل،
0: هل تعلم كم عدد الجسور في إيران؟
2: مطار بندر عباس
0: 370 ألف جسر.
2: لا أنا
3: فالجسور
2: أنا
3: رئيسية.
2: أنا أتحدث عن جغرافيا بسيطة ومحدودة على الخليج العربي وعلى بحر عمان، في هذه المنطقة تم القصف، القصف لم ينتقل إلى داخل العمق الإيراني. وأعتقد بأن ما أشرت إليه هو وارد جدا، بأن ترامب قد يستريح استراحة
0: المحارب،
2: وهذا هو الأسلوب الذي يمارسه في الوقت الحاضر مع الإيرانيين، لأن إيران الجغرافيا واسعة تحتاج ضرب إمكانيات إيران، إمكانيات واسعة أيضا، 1,600,000 كيلومتر
3: مع مراعاة التوقيت. أسامة هناك نقطة مهمة جدا، ليست فقط استراحة محارب، كنا قد تحدثنا بأن الأسلحة سواء كانت مقاتلات أو كانت حاملات طائرات أو حتى مدمرات لديها دورة خدمة.
2: هذا هي استراحة المقاتل، أنا لا أقصد بأنه ينام على المخدر، أقصد بأنه يأخذ الوقت حتى يحضر
4: استعداد محارب،
2: استعداد للمرحلة
3: كثير من عندما تقاتل لمدة 14 يوم أو أسبوعين متواصلة تحتاج لفترة معينة من فترة الصيانة وإعادة التدخير ونقل المعدات وإعادة ربط اللوجستيك، لكن ليس هذا هو المشكل. أمريكا لديها الإمكانيات أن تحارب بثلاث جيوش في نفس الوقت بشكل متتالي وبشكل متزامن، لكن هناك يبدو أنه فيه أزمة بعض الشيء في اختيار الأهداف، بنك الأهداف. اختيار الأهداف هو أصعب شيء تعاني منه الجيوش الكبرى، لأن الصواريخ موجودة والقدرة موجودة، لكن الأهداف يجب أن لا تكون عبثية، لا يجب إلقاء الذخائر المكلفة في أماكن لا تحقق الضرر المطلوب، ولا يجب أن تكون أعنف وأقوى من المطلوب سياسيا، لأنها ربما قد تتسبب بجدل كبير داخلي.
4: هذا ما نقل عن براد كوبر بالمناسبة.
1: براد كوبر قال يعني الضرب بلا يعني أهداف استراتيجية أصبح بلا جدوى.
3: لكن هناك نقطة مهمة، عذرا أسامة، أنا أتوقع بأن المشكل ليس في انعدام الثقة، لأننا اليوم لا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن مبادرة مع بلد جار يتقاسم مضيق هرمز إذا احتسبنا المياه الإقليمية، لأنه عندما يكون عرض المضيق لا يسمح بتوفير المياه الإقليمية لكل طرف. صحيح. هنا نعتمد خط المنتصف، نقسم

0: سم المجرى المائي بين البلدان التي تطل عليه بالمنتصف.
1: لكن أنت تتجاهل يعني جزئية أنه أيضا إيران لا تتعامل كدولة طبيعية. سلطنة عمان تم قصفها من قبل إيران. سأعود إليك.
0: لكن المشكلة أسامة حتى أكمل الفكرة فقط، هي التي كانت دخلت في مفاوضات مع عمان من أجل ما يسمى بالممر الأوسط. الممر الأوسط ليس إلا الممر العالمي الدولي القديم الذي زرعت فيه إيران.
2: تريد
3: حسب
2: هي لم تنطح حتى بفكرة الممرين. طرح عليها مسألة الممرين كما ذكر غريب بابادي.
1: طيب. سنستكمل النقاش حول هذه الأفكار المطروحة جميعها، لكن نذهب إلى فاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال ساعة حوار.

0: أهلا بكم من جديد. نعود لاستكمال هذا النقاش. أعود إليك عبادة. يبدو أن الرد الإيراني بدأ يتبلور الآن. يقولون بأنه إذا أنه لا يعترفون بالمسار الجنوبي، وأنه إذا لم تقبل عمان بمقترحاتنا سيبقى المضيق مغلقا. طبعا كان هناك أيضا تصريحات للحرس الثوري يقول بأنه لن يسمح بمرور أي سفينة تتبع أي دولة أو شركة تسلم أصولا أو تستلم أصولا إيرانية مجمدة. طبعا كان ترامب هدد بأنه تعويض السفن المتضررة من الأصول المجمدة. هل يعني نستطيع أن نتخذ موقفا مبدئيا، نبني موقفا مبدئيا مفاده بأنه المسألة فشلت قبل حتى أن تبدأ؟
1: كله يصب في نفس الفكرة، أنه إيران لا تريد الإقرار بأي وضع لا يعطيها سيادة على الحركة في
2: مناطق سيادة كاملة،
1: لأنه الطرح الذي طرح عليها ولو بفترة التفاوض أنه لكم مساركم ولنا مسارنا، مسار عماني ومسار إيراني، حتى هذا رفضته لأنها تريد أن تسيطر على كل الحركة. وهي بالفترة الماضية كانت تطلب من عمان جدول بالسفن التي تمر عبر المسار العماني واللي هو بالمياه إقليمية عمانية تحت السيادة العمانية. حتى يعني لو ذهبنا إلى التفسير الإيراني لاتفاق جنيف 1958، حتى بالتفسير الإيراني ليس لها حق التدخل بما يجري داخل المياه العمانية.
3: وتأييدا لكلامك وأرجع لك الحديث طبعا غريبة بعد ما قاله اليوم بأن عمان أرادت أن تجلب دولة لكي تزيح الألغام من مياه الإقليمية فهددنا ومنعنا ذلك. إلى هذه الدرجة إيران تتدخل في المسألة؟
1: لأن هذه الورقة لا تريد إيران تخلي عنها بأي شكل من الأشكال، لأنها هي الأسد التفاوضي أو الأصل التفاوضي الأهم في كل هذه اللعبة. الآن يعني ما تسعى إليه إيران الإمساك بهذه الورقة بأي وضع جديد، ولكن السؤال في حال اعتمد هذا الحل اللي هو على نموذج ملقا، ما الذي ستتخلى عنه إيران؟ ستتخلى عن حق أن

0: تعرف مسبقا بمرور السفن أن تعطي التصاريح وأن تجبي الرسوم. أعتقد أن جباية الرسوم هي العنصر الأقل أهمية بالموضوع. هي تريد أن تعرف أن تمنح هي التراخيص, أن تكون يعني زمام المبادرة بيدها, المفتاح بيدها.
1: كل هذا في إطار ما تحدثوا عنه وذكروه أكثر من مرة في إطار ما يطلقون عليه بين قوسين إعادة هيكلة الأمن الإقليمي.
0: والإشكال الآخر الآن أنه نحن بمذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة ينص على التفاوض بين إيران وعمان بالتشاور مع دول الخليج. فأي وضع جديد للمضيق لابد أن تدخل في الدول التي تصنف بأنها دول مستخدمة للمضيق.
2: لكن مذكرة التفاهم انتهت. أعتقد الوضع الآن نحن بحاجة إلى وضع جديد.
3: انتهت لأنها لم تطبق.
2: حتى البند الخامس لا قيمة له. هذه المذكرة انتهت. الوضع هو وضع جديد وإيران تنطلق من هذا المنطلق. الآن هي تعتبر مذكرة التفاهم انتهت, وترامب أيضا أعلن بأنه مذكرة التفاهم انتهت. نحن أمام حالة جديدة. هذه الحالة الجديدة إيران تؤكد على نقطة أساسية, وهذا واضح في كثير من حديث المسؤولين الإيرانيين وحتى نائب رئيس البرلمان الإيراني. السيادة على مضيق هرمز, والسيادة هي في خدمة المفاوضات.
0: لكن دعني فقط أضيف نقطة هنا, أنه ترامب ربما كان يتجه أو يفكر بأخذ الصراع إلى low intensity, إلى نمط من صراع بقواعد اشتباك محددة بتخفيف يعني تخفيض حدة الصراع, ولكن من دون أن يتوقف. إيران ترى أنه عامل الوقت الآن مهم جدا من الآن وحتى انتخابات التجديد النصفي. فإذا قضت انتخابات التجديد النصفي ربما يتغير الوضع في أمريكا وتطلق قيادة ترامب, ويكون قد تجهز الجيش الأمريكي بإعادة التذخير, إعادة الصيانة, ويصبح الوضع مختلفا. فلذلك العامل الوقت مهم, ولذلك نرى انقلابا إيرانيا على وضع اللو انتنسيتي واللي هو جزء منه مذكرة التفاهم. نرى تحريك الهجمات على الملاحة سواء في مضيق
1: حتى الأذرع
0: وتحريك الأذرع بالهجمات.
1: طيب أستاذ بسام, طيب وأنت تنظر بشكل عام الآن, يعني مقترحات ربما تكون جيدة وتتوافق معها الدول ويراها المجتمع الدولي نموذجية, لكنها يعني كما يبدو أنت ترى كذلك بأنها غير قابلة للتطبيق. هذا الوضع هل له مخرج محدد سوى ما تعتقد بأنه العمل العسكري؟ لأنه أيضا هناك توابع, وربما المنطقة غير جاهزة للتعامل مع هذه التابعات التي ربما يكون لها مخاطر كبرى أيضا.
4: يعني قرأت أنا أحد المقالات للسيناتور الأمريكي الديمقراطي المعروف جدا والقوي جدا في الكونغرس, قال أعطوا إيران 100 مليار دولار المجمدة وهي ستسلمكم مضيق هرمز, وربما لن تسلمكم إياه لأنها في سنة واحدة ممكن أن تحصل على 100 مليار دولار, فلماذا ستسلم؟ يعني الموضوع بده شوية وعي وشوية تفكير, والدبلوماسية لم تعجز حتى الآن. ولكن يعني أنا أرى أنه الوقت الحالي كما قال الأستاذ مسعود, نحن في عصر جديد في وقت جديد في مرحلة جديدة, لا نعلم كيف ستتصرف أمريكا, لا نعلم كيف ستتصرف إيران. ولكن أنا أعتقد أنه لا يوجد حل حتى الآن.
1: لا يوجد حل. الحلول الدبلوماسية من وجهة نظرك أغلقت الأبواب أمامها تماما؟
4: يعني أعتقد أنه في الوقت المنظور لا يوجد. ممكن بعد فترة, ممكن بعد
3: طبعا على المدى الطويل هناك حلول. الحل الأول هو إيجاد مخارج لا تغني هذه الدول على مضيق هرمز. هناك دول استعدت قبل أن تحدث هذه الأزمة مثل السعودية التي لديها خط يحل المشكل بصفة شبه كاملة, ثم لدينا الإمارات التي كان لديها خط.
1: لكن لا تنسى شيء مهم عبد الجليل أيضا, حينما رأت إيران بأن هذه الورقة بدأت تفقدها عن طريق الحلول البديلة التي قامت عليها هذه الدول أو عملت عليها هذه الدول وتجهزت لها منذ سنوات, حركت ورقة أخرى, ورقة الأذرع.
3: هناك نقطة مهمة, لا حتى الأذرع, هي بإمكانها أن تقصف كل هذه الخطوط أو تهاجم الموانئ التصديرية حتى إذا كانت خارج هرمز.
0: ليس من السهل صدقني.
3: نعم؟ ليس من السهل, ولكن هي ستحاول. حصل هذا في عمان. حصل هذا في عمان. حصل في ميناء الفجيرة. لكن هناك نقطة مهمة. يجب أن الحديث عندما نتحدث عن الشؤون العسكرية الأمر ليس مطلق. قدرات إيران على السيطرة ومراقبة وتهديد سفن في هرمز انخفضت مقارنة بالأسابيع الأولى. السفن أصبحت تمر, تغلق جهاز التتبع وتمر.

0: صحيح أن الأمر خطر، صحيح لا يزال يشكل خطر كبير. بالنسبة للسفن العسكرية أمان بنسبة 80% يعتبر جيد، أما بالنسبة للسفن التجارية تحتاج لأمان بنسبة 100%، 98% يعتبر خطر. لذلك الكثير من السفن هي الآن تمر، العدد لا يزال قليلا،
1: هي مشكلة التأمين خصوصا.
0: صحيح، لكن
2: ليست المشكلة المادية فقط، العامل النفسي للسفينة التي تمر.
0: صحيح، في أرواح
3: يعني لو لديك شركة شاحنات عبد الجليل الآن وجاءت لك شحنة للمرور عبر مضيق هرمز، هل ستقبل بها؟
0: في هذا الوضع لا، هذا خطر كبير جدا. لكن السفن التي كانت عالقة لم يكن لديها خيار آخر. إيران في البداية لم تحاول فقط غلق هرمز، بل احتجزت 20,000 بحار في الخليج العربي ومنعتهم من 180 دولة.
3: هناك بعض التفسيرات حتى تقول بأنه إخراج هؤلاء البحارة العالقين والسفن العالقة كان هو الهدف الأساسي لمذكرة التفاهم، لا أكثر ولا أقل.
0: بنسبة كبيرة جدا، عدد ربما غالبيتهم القصوى قد غادروا، البعض غادر في الفترات التي كانت هناك تهدئة تسمح بالمرور، لكن عدد كبير منهم مر بدون تنسيق مع إيران، مر بالقوة، وبعضهم من هوجم ولم تنجح الهجمات. يجب أن نكون
2: دخلت أيضا سفن خلال
0: دخلت سفن لنكون واضحين حتى أختصر وأترك للزملاء الفرصة لإثراء الفكرة. قدرات إيران على مراقبة مضيق هرمز وقدراتها على التهديد في مضيق هرمز انخفضت، لا تزال موجودة، لا تزال تهدد، لكن ليست مثل البداية. ولو واصل ترامب هذه الحرب المنخفضة التصعيد، أو ربما حرب الاستنزاف، فلنقول بأنها تستنزف القدرات الإيرانية، أعتقد بأنه بعد 3 إلى 4 أشهر لن تصبح إيران قادرة على القيام بنفس التهديد. لكن المشكل رجل الوقت، رجل الصفقات لا يمتلك الوقت.
2: لكن الإيرانيين يعرفون ذلك وهم يحضرون نفسهم لمرحلة مقبلة، وهذا واضح بكثير من الإعلام الإيراني وتصريحات المسؤولين الإيرانيين. هم يتصرفون وكأنهم يهيئون نفسهم لمرحلة مقبلة من الضربات التي قد تقدم عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الضربات ربما إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون منحصرة في الموانئ الجنوبية الإيرانية التي أحدثت ما أشرت إليه من تراجع قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز بسبب هذه الضربات. صحيح. لولا هذه الضربات لما تراجعت هذه القدرات الإيرانية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد بأنها حتى إذا انتقلت إلى داخل العمق الإيراني وأعطت خلال 13 يوم من الضربات نماذج من الضربات حتى تبعث رسالة إلى طهران، عندما ضربت يزد، عندما ضربت إصفهان، عندما ضربت ممر للقطارات بين إيران وبين جمهورية تركمانستان مع جمهورية تركستان الذي يربط إيران من خلال آسيا الوسطى بالصين، أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تبعث هذه الرسالة بأنه إذا توسعت رقعة الحرب بإمكاننا أن نستهدف العمق اللوجستي الإيراني، خاصة سكك الحديد، الجسور المرتبطة بسكك الحديد، حتى تفقد إيران إمكانية التبادل التجاري من خلال الموانئ البرية، والموانئ البحرية هي تخضع الآن للحصار الأمريكي. ولكن إيران تكابر لا تزال.
4: طبعا السياسة تجفيف المنابع. تجفيف المنابع. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس مع إيران سياسة تجفيف المنابع. تضرب اللوجستيات، تضرب كل الأمور التي تحدث عنها الأستاذ مسعود، وهذا الأمر مرحب به يعني.
3: عبادة.
1: كلنا تقريبا متفقون على أنه إيران ربما تكون أقرب إلى رفض هذا المقترح يعني، والإشارات بدأت تتضح. لكن ما هو السيناريو الافتراضي؟ لنضع سيناريو افتراضي، ما هو السيناريو الافتراضي للحالة التي يمكن لإيران أن توافق فيها على حل ما لمشكلة المضيق ولو بإطار زمني محدود؟ أنا بعتقد أنه ما تريده هو بوليصة تأمين على النظام، وهو الآن أمر غير متيسر، غير متوفر، لا أمريكيا ولا حتى إسرائيليا. لا، ليست الولايات المتحدة مستعدة الآن لحل يعطيها بوليصة التأمين مضمونة أنه النظام آمن وأنه يمكن.
3: لكن بوليصة التأمين هذه وجدت سابقا في مذكرة
2: مسألة
3: التفاهم
2: داخلية هي. هذه المسألة مسألة داخلية. أنا أعتقد بأن مسألة المضيق وما تريده إيران، أعيد كما قلته في البداية، مرتبط بالمفاوضات. إيران تريد أن تخرج من المفاوضات، لا أقول منتصرة، ولكن لا تريد أن تظهر من المفاوضات الرئيسية وهي خاسرة. هذا يؤثر على هيبتها، وإذا

0: تأثر على هيبتها، تفقد سيطرتها الداخلية.
1: لكن هناك
2: نفس الفكرة بطريقة أخرى، تخسر بوليصة التأمين على النظام.
0: نعم.
2: أي حل يفقدها ورقة مضيق هرمز يخرجها خاسرة من هذه الحرب، سيكون خطر حقيقي على النظام. وبالتالي هل من الممكن توفير حل يحفظ ليس فقط مأوش النظام وإنما مستقبل النظام؟
1: هناك نقطة مهمة أستاذ سعود،
2: في عجالة المشكلة البنيوية في مذكرة التفاهم أنها لا توفر هذا الحل.
1: عبادة، ربما هذه الأمور التي تحدث عنها النظام هي قد تصبح في مرحلة من المراحل الرفاهية. فتح مضيق هرمز ممكن لكن ليس في الكيلومترات المحيطة بهرمز. أي دولة أعتى الدول التي رفضت الانصياع والتي رفضت الاستسلام، لدينا الإمبراطورية اليابانية، الرايخ الثالث ودول أخرى كثيرة، استسلمت في اللحظة التي أحست بأن الضرر الذي أصاب الدولة سيفكك الدولة والمجتمع. إذا وصلت إلى هذه النقطة سترضخ
3: في كل الأحوال. نحن ننتظر إجابة مباشرة من الإيرانيين في هذا المقترح، حتى هذه اللحظة مجرد تلميحات لا ردود نهائية. شكرا جزيلا لكم جميعا، أستاذ مسعود الفك، الزميل عبد الجليل المسعي، الزميل عبادة لدن، وأيضا أستاذ بسام البني. شكرا لكم جميعا. ختام ساعة حوار لهذا اليوم مشاهدينا، اللقاء يتجدد غدا بإذن الله. في أمان الله.

0: فيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
4: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
5: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
4: كلا.
5: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
4: كلا.
5: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
4: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
5: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها، وبيعت الناس والناس بيعوا.
4: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
5: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
7: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
6: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
7: هل كان CIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
6: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
7: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
6: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
8: ليست كل المسائل مفهومة. ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران. وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
9: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.

0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
6: من السياسة إلى الاقتصاد،
9: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
6: إلى الرياضة
10: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
12: تقول بشكل واضح أن رئيس هذا
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
12: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
13: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
14: العربية FM
15: أن تعرف أكثر.

في الشارع السياسي لا تدار المعارك في ساحات القتال، بعضها يدار بصمت على خرائط لا يراها كثيرون. نزاعات مختلفة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

0: من هرمز إلى باب المندب، من الخليج إلى المحيط. القصة ليست مجرد جغرافيا، بل صراع نفوذ وتخطيط. ما الذي يحدث فعلا؟ ومن الذي يتخذ القرار؟ وهل كل ما نراه ونسمعه صحيح؟ أهلا بكم وأنتم تتابعون في هذه الحلقة من برنامج الشارع السياسي. واشنطن على حافة القرار، ترامب يتفاءل بالحسم ونتنياهو يغريه بملف استخباراتي. وبين ضربة مؤجلة وصفقة مرتقبة، مسارات هرمز تتعثر والإيراني يدفع الثمن.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بكم. لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم استمر لنحو 90 دقيقة بعيدا عن الصحافة، وكان إيجابيا ومثمرا بحسب البيت الأبيض. تسريبات إعلامية إسرائيلية قالت إن نتنياهو يحمل معه معلومات حساسة تتعلق بتطورات البرنامج النووي الإيراني، من بينها ما يرتبط بمنشأة جبل الفأس، ما يضفي على اللقاء طابعا استخباريا واستراتيجيا يتجاوز البروتوكول السياسي المعتاد. نتنياهو يرى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيجاً دقيقاً من الحزم والحكمة، وأوضح قبيل مغادرته تل أبيب إلى واشنطن أن جدول أعمال هذا اللقاء سيكون مزدحماً تتصدره إيران بكل تعقيداتها وتشعباتها.
1: المرحلة المعقدة التي نمر بها تتطلب العمل بحزم كبير، ولكن أيضا بحكمة كبيرة. سنناقش جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران، وبالطبع فإن هدفنا هو الحفاظ على أمننا إلى جانب توسيع دائرة السلام من حولنا. أتوجه في هذه المهمة بهدف واحد واضح، وهو ضمان أمن دولة إسرائيل العزيزة وقوتها ومستقبلها.
0: وفي لحظة سياسية مشحونة تتقاطع فيها حسابات القوة مع رهانات التفاوض، رسم ترامب ملامح موقف حازم تجاه إيران، وأكد أن بلاده تقف في موقع قوي للغاية، وأن المهمة لم تستكمل بعد ولكنها ستستكمل إذا ما تعثر طريق الاتفاق.
2: هناك محادثات جيدة، سنرى ما الذي سيحدث. أعتقد أن هناك فرصة جيدة ليحدث أمر جيد، وإذا حدث هذا جيد، وإذا لم يحدث فسنعود لما كنا نفعله منذ يومين.
0: ترامب أعرب أيضاً عن تفاؤله بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأن لديه الكثير من الصبر، خاصة أن الإيرانيين يطلبون عدم قصفهم ويبدون استعداداً للمفاوضات.
2: لدي الكثير من الصبر، ولدي متسع كبير من الوقت، متسع كبير جداً. لقد دمر ساحلهم بالكامل، أما المضيق فهو في حالة جيدة جداً، ونحن نجري محادثات حالياً. فهم كما تعلم أرادوا التحدث، والناس ناشدونا وقالوا رجاء لا تقصفونا، لا تطلقوا النار. على مدى ليلتين قالوا لا تفعلوا ذلك، وكما ترى نحن نجري محادثات جيدة، لذا سنرى ما سيحدث. أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث شيء ما، وإذا ما حدث ذلك فهذا جيد، وإن لم يحدث فسنعود لمواصلة ما كنا نفعله قبل يومين.
0: ورغم ما تردد في الإعلام الأمريكي عن فتور محتمل في العلاقة بين الرجلين، أتحدث عن نتنياهو وترامب، حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حرص الرئيس الأمريكي على الإشادة برئيس الوزراء الإسرائيلي، وأثنى على أدائه خلال الحروب، وأكد أن الرجلين حققا نجاحات كبيرة لا سيما فيما يتعلق بتقليص نفوذ إيران على حد تعبيره.
2: بيبي قام بمهمة رائعة، كان رئيسا للوزراء.

0: أثناء الحروب حققنا نجاحات كبيرة سويا، وإذا نظرتم إلى إيران الآن سترون أن قوتها باتت 8% مما كانت عليه قبل 4 أشهر. سنرى ما الذي سيحدث.
1: وبين رسائل القوة الأمريكية والتحركات الإسرائيلية والملف الإيراني المشتعل، تبدو واشنطن اليوم مسرحا لقرار قد يعيد رسم توازنات المنطقة. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية، ومعنا هنا في الاستوديو مسعود الفك المختص بشؤون إيران في شبكة العربية. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ مع ضيفنا من واشنطن. دكتور عقيل، لماذا كان الاجتماع الذي عقد بين نتنياهو وترامب مغلقا وبعيدا عن أعين الصحفيين والصحافة؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. واضح أن الاجتماع لم يحتوي على شيء إيجابي أو استثنائي في إيجابيته، بحيث يعلن الاجتماع يعتبر من أقصر الاجتماعات بين الرجلين رغم طوله لمدة 1.5 ساعة. بالعادة اجتماعات مع أطول. لم يحدث اجتماع انفرادي بين الزعيمين، وإنما بوجود مسؤولين من الطرفين، لا بيان مشترك على أثر الاجتماع ومغادرة سريعة لنتنياهو. كل هذه مؤشرات أنه الاجتماع لن يقدم إنجازا ما يمكن أن يعرف في الحيز العام من جانب نتنياهو أو من جانب ترامب. ربما تقديم تفاصيل تقنية بخصوص إعادة البناء العسكرية والنووية التي تقوم بها إيران على أساس تقارير إسرائيلية، محاولة إقناع ترامب بالتشدد أكثر نحو طهران وما إليه، يعني أشياء تتعلق بصيرورات السياسة وليس بمنجز أو خطوة يمكن إعلانها والاستفادة منها داخليا، استثمارها داخليا على الأقل بالنسبة نتنياهو الذهاب إلى حملة انتخابية صعبة.
1: طيب أستاذ مسعود تابعت معنا، يعني ما يشير إليه الأستاذ عقيل عباس يقول أنه في الجو العام لم يكن هناك اختراقات كبيرة أو مهمة في هذا اللقاء حتى هذه اللحظة، لكن حسب ما نتابع في الأخبار العاجلة التي تأتي من واشنطن، مسؤول إسرائيلي يقول نتنياهو وترامب أكدا التزامهما المشترك بإيران غير نووية. ماذا عن مضيق هرمز؟
3: طبعا هذا التعبير تعبير عام ودائما يكرر من قبل المسؤولين الأمريكيين أكثر من المسؤولين الإسرائيليين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بوجود إيران نووي. عندما تتفاوض أيضا تعتبر أي تصريح إيراني بهذا الخصوص الولايات المتحدة تعتبره نوع من الانتصار السياسي، عندما تعلن إيران بأنها لا تريد التوجه نحو إنتاج السلاح النووي. أعتقد هذا الموضوع يعني هو تحصيل حاصل، لأن وفقا لاتفاقية 2015 إيران يجب تحديد إمكانياتها لإنتاج السلاح النووي، ولكن يطرح من قبل الأمريكان والإسرائيليين لأسباب سياسية أكثر من الأسباب المتعلقة بالمفاوضات. ولكن مضيق هرمز كما تفضلت، إيران تحاول تحويل مضيق هرمز إلى ورقة تستخدمها في المعركة التفاوضية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فقدانها لكثير من الأوراق، لذا هي لا تريد من الآن أن تقدم تنازلات بخصوص النووي، التنازل الذي يريده ترامب مثل صفر تخصيب يورانيوم، لأن إيران ربطت مسألة البرنامج النووي بالسيادة الإيرانية وبهيبة النظام وما شابه ذلك، لذا أي تنازل في هذا المجال يجعل هيبة النظام في الداخل يكون تحت طائلة السؤال من قبل الشارع قبل أن يكون من قبل السياسيين. لذا أعتقد التمسك بمضيق هرمز في الوقت الحاضر من قبل إيران يدخل في هذا المجال، ولكن حتى إذا لم يتم الحديث حول مضيق هرمز، مضيق هرمز هو الحاضر الغائب في الوقت الحاضر في أي مفاوضات بين الأمريكان وبين أي جهة أخرى.
1: هو ربما يكون حتى هذه اللحظة العنوان الأبرز للحرب الإيرانية الأمريكية، لكن هناك عنوان

0: آخر اسمه جبل الفأس أستاذ عقيل. نتنياهو حاول أن يسيل لعاب ترامب قبل أن يتوجه إلى واشنطن، وقال إن لديه معلومات استخباراتية مهمة بشأن هذا الجبل وما يعني يختبئ تحته من مواد تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن ترامب في المقابل قال أنا لا أحتاج هذه المعلومات. هل تتصور أن هناك رؤية أمريكية خاصة بمستقبل النزاع تحديدا في الملف النووي والملفات الرئيسية الكبرى إلى جانب مضيق هرمز؟ هل تتصور أن هناك فجوة بدأت تكبر أكثر فأكثر بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية؟
1: يعني الفجوة موجودة منذ السابق. الولايات المتحدة تجد نفسها مضطرة لحصر التفاوض بالملف النووي، هذا ما قبلت به إيران، ثم الآن ظهر ملف مضيق هرمز الذي لا يهم إسرائيل كثيرا، لكن إسرائيل تأمل أنه الفشل في حل قضية مضيق هرمز يعيد تعقيد الملفات الأخرى وبالتالي العودة للعمليات العسكرية. هذا ليس مؤكدا لحد الآن. إذا تم تجاوز ورقة مضيق هرمز الخلاف بخصوصه، وهذا يعني هذا افتراض كبير في ظل التمسك الإيراني بهرمز كورقة ضغط أساسية، في ظل تراجع الأوراق الإيرانية الأخرى، الأسلحة الباليستية والقدرات العسكرية وحتى الملف النووي، إذا تم تجاوز هذا الملف مضيق هرمز، أعتقد الولايات المتحدة تعول على حل تفاوضي للملف النووي الإيراني. يعني عبر تفاوض قد يكون طويلا مرهقا وما إليه، لكن هناك تصور في واشنطن أن هذا الجانب لا يمكن أن يحسم عسكريا. أقصى ما اكتشفته واشنطن، إيران اكتشفت مضيق هرمز وأهميته، ما اكتشفته واشنطن هو فاعلية في الحصار البحري، لكن هذا يحتاج له سياق. فأنا أتصور أمريكا ستحاول أن تحتفظ على مدى أطول فترة ممكنة بالحصار البحري على أمل الحصول على تنازلات من إيران بخصوص تفكيك السلمي للملف النووي، وهو ما لا تريده إسرائيل. إسرائيل لا تثق أنه يمكن أن يكون هناك حل سلمي مع إيران على أساس أنه إيران مخاتلة ومخادعة وما إليه، وتستند إلى تاريخ يعني سابق بهذا الخصوص. لكن أمريكيا لا، التحقق الواضح القوي المستمر من مؤسسات دولية وأمريكية متخصصة يستبدل غياب الثقة هذا، ولذلك الطرفان يذهبان في طريقين مختلفين جدا.
0: طيب أستاذ مسعود، يعني الدكتور يقول أنه مضيق هرمز ليس مهما بالنسبة لنتنياهو لكنه مهم لأطراف أخرى في المنطقة. يعني اليوم تابعنا ما قاله مجلس الوزراء السعودي من أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. الخطاب الخليجي إلى وين ممكن يوصل، وما هي اللغة التي تفهمها إيران إذا ما أرادت دول الخليج أن توصل رسالة موحدة إلى طهران؟
2: طبعا الآن يتم مقارنة مضيق هرمز بمضيق مقالة. هذه المقارنة أعتقد إلى حد ما غير صحيحة، لأنه الممر الآخر في جنوب شرقي آسيا هو يربط بحرين مفتوحين، ولكن في منطقتنا مضيق هرمز يربط الخليج العربي المغلق ببحار مفتوحة، وهنا الدول التي هي شواطئها قبل مضيق هرمز في واقع الأمر أصبحت رهينة للسياسة الإيرانية. لذا على ضوء هذا الأمر علينا أن ننظر إلى مواقف دول المنطقة ودول الخليج. المقترح الذي قدمته سلطنة عمان للإيرانيين، ويبدو هذا المقترح تم طرحه مع الإيرانيين في نهاية الأسبوع الماضي وتم مناقشته مع،
0: تتحدث عن مقترح المسارين الشمالي والجنوبي؟
2: لا، المسار الواحد الآن.
0: المسار الواحد،
2: المسار الواحد، المسار المشترك، مسار واحد في هذا الممر، لأنه إيران لا تقبل بمسار جنوبي، لأنه مسار الجنوبي لو وافقت عليه يعني تنازلت عن ورقة مضيق هرمز وما تحتويه من قدرة تفاوضية هذه الورقة، وهي لا تريد أن تذهب إلى هذه النقطة. لذا جعلت حتى علاقتها بسلطنة عمان على كف عفريت بسبب

أبرزها لهذا الأمر. لذا الآن في الوقت الحاضر إيران تؤكد، وهذا ما قاله غريب أبادي هو الذي تفاوض مع العمانيين، بأن السيادة بالنسبة لنا في مضيق هرمز أمر لا يمكن

0: مشترك، هذا المسار المشترك يكون إدارته مشتركة بين كل دول المنطقة، ولكن غريب أباد يقول نحن نقبل بهذا المسار، ولكن دخول المسار يجب أن يكون أي دخول للخليج تحت تحكم إيران، والخروج جزء منه تحت تحكم إيران. هذا يعني السيطرة على مضيق هرمز، يعني إيران لا تريد التراجع عن هذه الورقة، والتي الورقة المهمة للغاية، وكما تفضل دكتور عقيل بأن إيران فقدت كافة أوراقها، وهذه الورقة تعتبر مصيرية بالنسبة لها في أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك الغائب الحاضر على في هذه المفاوضات، وهي دول الخليج. هذه الدول ربما مرتبطة بالمضيق حتى أكثر من إيران. مثلا دولة مثل الكويت ليس لديها ممر إلا مضيق هرمز.
1: صحيح.
0: العراق حتى يعني لدينا قطر وهذه الدول جميعها. لذا أعتقد الضغط الخليجي مستمر باتجاه وضع المضيق يعود إلى حالته العادية.
1: لديك تعقيب دكتور عقيل؟
2: نعم، أنا أعتقد هنا اختبار للتماسك الخليجي. دول الخليج كانت مختلفة في تعاطيها مع إيران، لكن إيران دفعتها إلى تقريبا تبني موقف متشابه، بسبب يعني موقفها الذي يبدو متعسفا بخصوص مضيق هرمز، أنه مصالح كل هذه الدول الآن مهددة، بحيث حتى خلافاتها البينية هي الآن في طور تجاوزها من أجل تطوير موقف مضغوط على إيران.
1: طيب أستاذنك يعني للحظات دكتور عقيل وأستاذ مسعود، تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. أهلا بك معي نادية، إذا كنت تسمعينني ضعينا في صورة ما نتج عن اللقاء الذي عقد اليوم بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. إذا ما علمنا أنه يعني لم يعلن الشيء الكثير، لكن ترامب يتغزل بهذا اللقاء ويكون ربما يقول أنه ربما كان من الأفضل على الإطلاق.
3: لأنه أولاً اللقاء كان مغلق، لا نعرف ماذا يمكن أن يكون قد دار في هذا اللقاء، لكن نحن نعرف بأن هناك اختلافات جذرية بين الرئيس وبين نتنياهو. الرئيس ترامب يريد أن يستمر بالتفاوض مع إيران، بينما نتنياهو يريد توجيه ضربات عسكرية، يرى بأن التفاوض غير مجدي على الإطلاق. ومن هنا أعتقد بأنه ما سمعناه هو لغة دبلوماسية، يعني ليس أكثر، بأنه الاجتماع كان مثمر وأنه كان بناء وكان إيجابي وإلى آخره. كان هناك صور فوتوغرافية أظهرت بأن كل الكابينت كانت موجودة، وزير الحرب وزير الخارجية وغيرهم. لكن نحن نعرف بأنه الصورة التي كان يريدها نتنياهو هي صورة فيديو تظهر بأن الرئيس ترامب لا يزال يؤيده ويستخدمها ويوظفها في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. هذا لم يحدث. هل هذا يعني بأنه هو أقنع، كما قال الإعلام الإسرائيلي، بأن نتنياهو أتى بمعلومات عن جبل الفأس؟ أصلا هذه المعلومات موجودة لدى الاستخبارات الأمريكية، ليست بحاجة إلى نتنياهو لكي يقنعه. لكن بالنهاية طبعا الاثنين يشاركان في تأبين لينزي غرايم. نتنياهو استغل هذه الفرصة ليقول للرئيس أنا موجود، لكن حتى البيت الأبيض لم يعلن عن هذه الرسالة، عن هذه الزيارة، سوى ليلة أمس، وقال بأن اللقاء سيكون مغلق. بغض النظر، أعتقد بأنه ليس سرا بأن واشنطن تبحث عن يعني اتجاه جديد في إسرائيل، وتعتبر بأن نتنياهو أصبح مستهلكا، وبالتالي تبحث عن رئيس وزراء جديد تعمل معه، ليس فقط في الموضوع الإيراني والملف الإيراني، لكن أيضا في ملف سوريا ولبنان وغزة واستقرار الشرق الأوسط الذي يسعى إليه الرئيس ترامب، ويرى بأن نتنياهو رغم المدح العلني وبأنه رئيس وزراء قوي وإلى آخره، يعرف تماما بأن لديه يعني ترامب نفسه وصفه بأنه مجنون يريد الذهاب من حرب إلى حرب حتى لا يذهب إلى السجن، وهذا ما قاله ترامب. إذن ليس غريبا أن يمدحه، لأنه ما هذا يعني بأنه لا يوجد هناك أصلا ما يقنع به الرئيس ترامب. الرئيس ترامب مقتنع بما يجب أن يفعله. والنقطة التي دوما نسمع هذه الجملة المنمقة بأن إسرائيل والولايات المتحدة لا تريدان لإيران أن تحصل على سلاح نووي، يعني حتى الجملة هاي أصبحت مستهلكة.
1: تمام، مديرة مكتب العربية نادية بلبيسي كنت معنا من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. إذن وفي تصعيد لافت يعكس حجم التوتر كشف

0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سنة تل أبيب كانت تدرس توجيه ضربة لمنشآت الطاقة الإيرانية بهدف إعادتها 40 عاماً إلى الوراء. دالين مهرات والمزيد.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي أعرب عن رغبة جامحة ومستمرة لدى تل أبيب في الذهاب بعيداً في الحملة العسكرية ضد إيران، غير أن الولايات المتحدة تعارض هذا الخيار في المرحلة الحالية على حد تعبيره، ولعل قرار واشنطن كان مدفوعاً باعتبارات جيوسياسية حساسة. كاتس أوضح أن ميزان الردع قائم حالياً، لكنه حذر من أي هجوم إيراني سيقابل برد إسرائيلي قوي، مذكراً بأن إسرائيل استهدفت إيران مرتين في السابق وهي على استعداد لتنفيذ ضربة ثالثة إذا اقتضت الظروف. في المقابل تكشف التحركات الإيرانية عن مسار موازن لا يخلو من البرغماتية، فقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي إيراني أن قادة طهران يسعون إلى التوصل لاتفاق سلام شاملاً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في محاولة لاقتناص نافذة سياسية قد لا تتكرر. وبحسب الصحيفة يعمل الوسطاء على بلورة صيغة اتفاق مؤقت يقضي بهدنة رسمية لمدة 10 أيام تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من الجانب الإيراني مقابل تخفيف أو رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، خطوة قد تمهد لمسار تفاوضي أوسع.
0: أجدد الترحيب بضيفينا الكريمين دكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية من واشنطن، ومعنا هنا في الاستوديو مسعود الفك المختص بشؤون إيران في شبكة العربية. نعود إلى ضيفنا من واشنطن. دكتور عقيل، تعليق الضربات الأمريكية وبالصيغة والشكل اللذين طرحهما الرئيس الأمريكي يوم أمس، هل تراه خطوة تكتيكية لفتح باب التفاوض أم مؤشر حقيقي على تراجع في خيار التصعيد، أم كيف تقرأ الموقف؟
2: ما بتصوري أنه فعلا ترامب يشعر أنه خليط الحصار البحري والضربات القاسية على مدى 13 يوما أنتجت ليونة إيرانية مرونة بخصوص العودة للتفاوض بخصوص مضيق هرمز والقبول على طاولة التفاوض بمقترح عماني رفضته إيران يعني قبل هذه الضربات. هناك ربما تعديلات على المقترح. أنا بتصور الطرفان أقصى ما يمكن أن ينتجاه الآن هو اتفاقية مؤقتة بخصوص مضيق هرمز تؤجل البث النهائي تاليا لفتح المضيق وكي يرفع الحصار البحري عن إيران، لأن هذا مؤذن جدا لإيران، ثم الذهاب للملف النووي والعقوبات وما إليه. هذا أفضل سيناريو وقد لا يحدث بسبب الصعوبات الكثيرة يعني التي تعترض عمل الطرفين سوية. هذا يعني أن الولايات المتحدة ستضطر للعودة إلى العمليات العسكرية، بغض النظر يعني عمليات عسكرية ستكون مركزة، بغض النظر عن الحديث عن نقص في الذخائر، وهذه السياق الصحيح لفهم هذا النقص هو أنه الولايات المتحدة ليست عاجزة أو لا تفتقد لما تحتاجه من معدات عسكرية ومن ذخائر لإنهاء الحرب مع إيران، بمعنى السيطرة على مضيق هرمز وتأمينه وما إليه، وإنما هي تخشى أن تفتح جبهة أخرى، لأن الاستراتيجية الأمريكية عموما هي أن الولايات المتحدة تستطيع أن تخوض حربين يعني واسعتين في نفس الوقت، وهناك خوف أنه الصين تستغل مثل هذه الأشياء وقد تفتح جبهة وما إليه، ولن يكون حينها لدى الولايات المتحدة ما يكفي من ذخائر صواريخ اعتراضية وما إليه. مع ذلك هذا الملف يتم الاشتغال عليه كثيرا. الشهر الماضي الرئيس ترامب التقى برؤساء الشركات الأمريكية العسكرية، المصانع لوكيد مارتن وغيرها، وحثهم على يعني وقوع العقود، وقعت عقود مجزية، السرعة السرعة السرعة بمعنى إنتاج الذخائر وما إليه. فأعتقد أن هناك مشكلة نسبية عبر الإعلام يتم المبالغة في تصويرها، وقد يعطي هذا الإيرانيين رسالة خاطئة. لا أعرف هل هناك تعمد في هذا الأمر أم ماذا، لكنه الولايات المتحدة يمكن أن تعود للعمليات العسكرية، وأعتقد لن يكون صعبا عليها حسم الأمر عسكريا، لكن المخاطرة التي يتعرض لها الرئيس ترامب هي احتمال سقوط خسائر بشرية أمريكية كثيرة. هذا سيعني انتحارا سياسيا للرئيس ترامب داخليا في الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية.
0: تمام. أستاذ مسعود، دكتور عقيل يتحدث عن ليونة إيرانية، هل توافق على هذا التوصيف؟
3: ربما لا أعرف.

0: الناحية السياسية ربما هناك خلف الكواليس نوع من الليونة، ولكن إذا أخذنا آخر التصريحات للمسؤولين الإيرانيين خلال اليومين الأخيرين وخلال قبل دقائق حتى، تصريحات المسؤولين، بيان الصادر عن مقر خاتم الأنبياء وهو مقر غرفة العمليات المشتركة للحرس الثوري والجيش الإيراني. لو أخذنا تصريحات وزير الخارجية وأيضا نائبة مساعده نائب رئيس البرلمان الإيراني، أيضا لو أخذنا تصريحاته في هذه الحالة يجب أن نذهب إلى السيناريو الذي تفضل وإشار إليه دكتور عقيل بخصوص احتمال أن تبدأ الضربات مرة أخرى. هذا وارد جدا، لأنه هذا التصلب الإيراني بخصوص من خلال هذا الحديث الذي نسمعه علنا من قبل المسؤولين الإيرانيين، يبدو بأننا نتجه نحو هذا السيناريو، إلا إذا إيران في اللحظات الأخيرة غيرت موقفها وأظهرت الليونة، إذا أظهرتها للولايات المتحدة خلف الكواليس خلافا للتصريحات المسؤولين الإيرانيين، قد يتغير الأمر. ولكن إذا أخذنا كما قلت ما سمعناه قبل دقائق حتى، أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعود إلى هذه الضربات التي اعترفت اليوم المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في تصريح لها صحفي اليوم بأن الولايات المتحدة خلال 13 يوم ضربت 12 جسرا نفقين، مطار بوشهر خرج من العمل، مطار بندر عباس تضرر كثيرا، وهذه الضربات معظمها كانت في الجنوب، أي الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتقل إلى الداخل العمق الإيراني، لم تستهدف العمق اللوجستي الإيراني كما هدد الرئيس الأمريكي في السابق مثل سكك الحديد، الجسور المهمة، ولكن أعطى نموذج مما يمكن أن يقوم به في المستقبل، وقد يحول هذا النموذج إلى ورقة ضغط سياسية ليجعل الموقف الإيراني أكثر ليونة. وإذا أصرت إيران على مواقفها، وارد جدا بأننا نشاهد استئناف العمليات العسكرية مرة أخرى.
1: دكتور عقيل، إذا كان الرئيس الأمريكي مثل ما قال أمس، أنا لا أريد أن أقصف البنية التحتية ومنشآت الطاقة في إيران، لم أكن أرغب بهذا الشيء ولا أريده وما إلى ذلك، إن كان لا يريد فعلا أن يقوم بهذا الأمر، لماذا إذن هدد به في المقام الأول ومنذ وقت متقدم من هذه الأزمة، وما الذي منعه عن القيام بذلك؟
2: يعني أنا أتصور جزء منها اندفاعات ترامب العاطفية الحسية، يقول شيئا ثم أركان الإدارة يتحدثون معه ويقولون هذه جريمة حرب لا نستطيع أن نقوم بها وما إليه، لذلك خرج البديل، وأنا أعتقد هذا البديل أكثر تأثيرا على الإيرانيين من ضرب البنية التحتية والمشاكل التي تواجه الولايات المتحدة بهذا الصدد، والبديل كان أنه كل سفينة تضرب يقتطع من الأموال الإيرانية المجمدة، وكان هناك رد فعل إيراني شديد ضد هذا، لأنه حقيقة إذا طبقت الولايات المتحدة هذا، وهي تستطيع لأنه الأموال محجوزة لديها، إذا طبقت الولايات المتحدة هذا فهي يعني تطيح بواحدة من آخر آمال إيران للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة. الإيرانيون في هذا التفاوض واحدة من شكاواهم الكبرى والدائمة أنه ملف رفع العقوبات، ملف رفع الحجز عن الأموال الإيرانية، هناك أموال إيرانية مجمدة وهناك أموال إيرانية مقيدة، وهناك اختلاف يعني بين هذين النوعين، فهي تريد رفعا سريعا عن الأموال المقيدة أولا والأموال المجمدة ثانيا أو على نحو موازن، فإذا الولايات المتحدة صادرت كثير من هذه الأموال كتعويضات للسفن ولمنع إيران من استهداف يعني المزيد من السفن، تكون يعني الولايات المتحدة حقيقة أطاحت بما تبقى من الفوائد الإيرانية المرتجعات من الدخول في هذا التفاوض. أعتقد هذا يدفع الأمور أكثر نحو الحرب إذا مضى، وأيضا يعيق قدرة إيران على يعني ضرب السفن، لأنه هذه يمكن أن تدخل يعني الولايات المتحدة عمليا تستطيع أن تقتطع الأموال ولن يكون بقدرة إيران القيام بشيء، مع هذه الأموال مقيدة ومجمدة.

0: أمريكية.
1: إذن بين خيار الضربة وخيار الصفقة تتأرجح المنطقة على حافة معادلة دقيقة، إذ لا يبدو أن أي من الأطراف مستعد للتراجع، لكن الجميع يدرك أن كلفة المواجهة قد تكون أعلى من قدرة البعض على الاحتمال. أشكر ضيفي الكريمين دكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية كان معنا من واشنطن، والمختص بشؤون إيران في شبكة العربية الأستاذ مسعود الفك كان معنا هنا في الاستوديو. وأنتم مستمعين، فاصل قصير ونعود إليكم.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
4: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
4: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
4: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
4: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استوديوهات العربية FM من الرياض، وأنا حسن الطرزي. أكثر من 35% من طاقة إنتاج الغاز خسرتها إيران بسبب الحرب، أي ما يعادل نحو 230 مليون متر مكعب إثر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. هذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، التي قالت إن الهجمات الأمريكية تسببت أيضاً في تعطل مطار بوشهر من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم هذه الأضرار.
1: استهدفت منشآت ذات طابع خدمي ومدني بحت، من بينها مركز الأرصاد الجوية في بوشهر الذي لم يتبقى منه تقريبا شيء، كما خرج مطار بوشهر فعليا عن الخدمة. كذلك تعرض برج المراقبة البحرية في جبهار الذي يعرف بعين البحر، بالإضافة إلى تضرر 12 جسرا ونفقين. وفي قطاع الطيران لحقت أضرار بمطارات إيران شهر وبندر عباس.
0: يضاف كل ما تقدم إلى آثار اقتصادية عميقة لحقت بإيران منذ بداية الحرب، ليتكبد المواطن الإيراني تبعات التصعيد وتبعات إغلاق المضيق. فرح مضرماني والمزيد في هذا التقرير.
2: في ظل تصاعد التوتر منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، تتكشف ملامح ضربة اقتصادية قاسية تتعرض لها إيران، إذ تشير التقديرات إلى تراجع صادرات النفط بما يتراوح بين 20 إلى 30%، ما يعني خسائر يومية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، بالتزامن مع اضطرابات حادة في حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف التأمين والشحن. في الداخل فقد الريال الإيراني جزءا كبيرا من قيمته ليتجاوز مستويات قياسية من الانهيار، بينما قفز التضخم إلى ما يفوق 40%، ما انعكس مباشرة على أسعار الغذاء والطاقة وأثقل كاهل المواطن الإيراني. أضف إلى ذلك أن البنية التحتية للطاقة في بعض المناطق تضررت، وتزايد الضغط على الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات وارتفاع كلفة الإنفاق العسكري. وبينما تحاول طهران احتواء التداعيات عبر قنوات تجارية بديلة، تؤكد تقارير دولية أن الاقتصاد الإيراني يواجه واحدة

0: من أصعب مراحله منذ سنوات، مع تزايد العزلة المالية وتضاؤل هامش المناورة في مواجهة الضغوط الخارجية.
1: من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، ومن القاهرة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية الدكتورة هدى رؤوف. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع ضيفتنا من القاهرة الدكتورة هدى. كيف يعيش المواطن الإيراني اليوم مع تبعات الحرب الاقتصادية منذ 28 من فبراير، ومع تبعات حصار اقتصادي قبل ذلك بسنوات وعقود؟
2: سادة مستمعين، طبعا إيران يعني منذ تأسيس النظام الإيراني وهي تعيش في ظل أزمات اقتصادية مستمرة، طبعا تداعياتها تجلت في السنوات الأخيرة، وطبعا اشتدت الأزمة مع الحرب الآن، وخاصة أن الحرب كانت بتستهدف في جزء منها هو استهداف كثير من يعني الأهداف الاقتصادية الحيوية في داخل إيران والمرتبطة بكثير من خطوط الإنتاج، وبالتالي يعني إضافة إلى الأزمات الاقتصادية المعروفة في داخل إيران من التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار وهذه الأمور، بنجد أن أضيف إليها نسبة كبيرة من يعني من فقدوا أعمالهم نتيجة هذه الحرب المستمرة، وبالتالي هناك طبقة جديدة زادت إلى يعني المأزومين من الداخل في الداخل الإيراني. بالإضافة طبعا اللي كان هناك كثير من من يعانون من تمييز أو تهميش، وهناك سوء إدارة وسوء حوكمة في داخل إيران. لا ننسى كان هناك كثير من الاحتجاجات في السنوات الماضية تنشب نتيجة أو اعتراضا على سوء الفساد في داخل إيران. حتى هذه اللحظة الإعلام الإيراني يتحدث كثيرا عن فكرة احتكار قلة في داخل إيران لمصادر يعني المالية، موارد الدخل، وهذه الأمور هم المستفيدون اقتصاديا. حتى أزمة الدولار، أزمة العملات الأجنبية التي كانت نشبت في مظاهرات يناير، مظاهرات البازار في بداية العام، كان سببها أن العملات التفضيلية أو البعض الذي يحصل على العملات الأجنبية أما بعض الآخر في داخل الدوائر الإنتاجية لا يحصل على شيء، وبالتالي هذا بيتعمق أكثر خاصة مع فكرة الحصار الذي فرضه ترامب على إيران طبعا في ظل هذه الحرب. المواطن الإيراني طبعا بيعاني كثيرا وبيتدهور كل المؤشرات الاقتصادية في داخل إيران، لكن طبعا نحن نعلم أن في ظل الحرب لا يمكن أن يخرج المواطن الآن للتعبير عن استيائه أو التعبير عن في احتجاجات مثلما في الأوقات العادية، يعني ربما حينما يعني تهدأ هذه الحرب أو تتوقف نشهد عودة مرة أخرى للاحتجاجات التي تندلع على أساس المطالب الاقتصادية.
1: أستاذ إبراهيم، تراجع الاقتصاد الإيراني بسبب الحرب وبسبب الحصار وبسبب ظروف أخرى كثيرة جدا، كيف يمكن أن ينعكس على نفوذ إيران الإقليمي، تحديدا إذا ما تحدثنا عن لبنان، عن العراق، عن اليمن، عن بؤر أخرى تشهد انتشارا أو نفوذا إيرانيا من خلال الوكلاء والأذرع والفروع والميليشيات وما إلى ذلك؟
3: نعم، أولا مساء الخير أستاذ حسن لك ولضيفتك وللسادة المتابعين. الضغط الاقتصادي الذي ترسح تحته إيران بلا شك ينعكس على تمويلها للأذرع، أكان في لبنان عبر ميليشيات حزب الله أو عبر العراق في ميليشيات حشد الشعبي، وكذلك ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن. لكن اليوم هذا المشهد كله اليوم يأخذنا أيضا إلى الانكفاء الميداني والعسكري والسياسي. يعني اليوم إيران خسرت ورقة سوريا بشار الأسد السابق، واليوم تخسر الورقة الاقتصادية، وكلا الأمرين يعيقان تمويلها ودعمها لحزب الله. يعني اليوم أحبطت أكثر من محاولة خلال الأسبوع الماضي لإدخال الأسلحة لحزب الله عبر تهريب إيران من الأراضي العراقية أو عبر طرق أخرى. هذا يدل على أن النظام الإيراني فقد الأدوات الأساسية لدعم حزب الله في لبنان، وكذلك تأثر بانكفائه المالي في العراق بعد الحملة التي قام بها رئيس الوزراء علي الزيدي ضد الفساد ومحاربة الاقتصاد الكاش، وبالتالي هذه الخطوات كان في العراق أو في لبنان والضغط الاقتصادي الذي يرزع تحته النظام الإيراني، كل هذه العوامل تؤدي إلى انكفاء أو الحد من قدرة النظام على دعم الوكلاء، وهذا ينعكس أيضا على دعم ميليشيات الحوثي في اليمن، والتي حتى هذه الساعة لا تزال إيران تحاول

0: تحافظ على هذه الورقة ولم تزج بها بشكل واسع النطاق في الحرب القائمة أو في المواجهة القائمة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي اليوم إيران تحاول أن تحافظ على الحد الأدنى من أوراقها من الأذرع، كان حزب الله في لبنان أو ما تبقى من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أو حتى ميليشيات الحوثي اليمنية.
1: دكتورة هدى، ما هي الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها إيران لتعويض خسائرها، لا سيما في ظل القيود المفروضة الآن أمريكيا ودوليا على تجارة النفط الإيراني؟
2: يعني طبعا إيران حينما فرض على الحصار أول مرة كانت بتلجأ إلى فكرة الممرات والمعابر التي بينها تربط بينها وبين المحافظات الدول التي الأخرى الحدودية يعني مشتركة معها في حدود مثل باكستان مثلا، وبدأوا يتحدثوا عن فكرة تطوير هذه الطرق البديلة وممرات بديلة تكون بديلة عن استخدام مضيق هرمز خاصة في ظل فرض الحصار. هذه المرة بنجد حينما فرض ترامب الحصار مرة ثانية فهو حتى يفوت على إيران هذه الفرصة قام بتدمير البنى التحتية والجسور الموجودة في داخل إيران والتي تربط إيران بهذه الممرات والمحاور، وكأنه يريد أن يقطع أواصر هذا التواصل ما بين إيران وما بين الدول التي المجاورة لها، وبالتالي يعني يبطل فكرة ممرات بديلة للحصار واستخدامها في التجارة حتى يطبق عليها هذا الحصار ويدفعها إلى تقديم نوع من التنازلات أو المرونة والعودة إلى طاولة المفاوضات. إيران ليس لديها طبعا بدائل نستطيع أن نقول أن تنتعش من خلالها، كان البديل الوحيد هو حينما يتم رفع العقوبات أو الإعفاءات أو منحها إعفاءات ورفع العقوبات على بيع النفط، رفع الحصار عنها حينما وذلك وفق مذكرة التفاهم، لذلك كانت إيران توافق على مذكرة التفاهم لأنه كان سيمنحها بعض المتنفس الاقتصادي الذي يمكن أن يعني تحصل به أيضا على بعض الأصول المجمدة، لكن مذكرة انهارت وبالتالي انهارت معها كل ما يمكن أن تنتفع به إيران. لا تصور أن إيران ليس لديها أي بدائل في ظل الحصار، في ظل الحرب، في ظل تهديدها بأنها يمكن في أي لحظة تعود الحرب الشاملة مرة أخرى واستنزاف مزيد من مواردها الاقتصادية والقدرات الاقتصادية والعسكرية. هذه الحرب لا تستهدف فقط قدرات عسكرية واستراتيجية ولكن أيضا قدرات اقتصادية حيوية في داخل إيران مثل ما حدث لمصانع الحديد والصلب حينما استهدفتها إسرائيل، وربما أيضا منشآت أو بنى تحتية خاصة بالطاقة، وبالتالي يعني إيران ليس لديها بديل. البديل الوحيد هو أن يحدث نوع من المفاوضات من واشنطن، التواصل إلى حل يمكن من خلاله أن تستفيد إيران اقتصاديا بناء على تفاهمات أو اتفاق تصل به مع واشنطن، أما غير ذلك طبعا يعني ليس هناك بديل لحدوث أي انتعاش أو تنفس اقتصادي للمواطن يمكن أن يستشعر به، هذا طبعا مستبعد في هذه الفترة.
1: تمام. أستاذ ريحان، هل يمكن للضغوط الاقتصادية بالفعل أن تدفع إيران للتفكير بتسوية سياسية تنهي هذا النزاع، أم يمكن أن يكون هناك مفعول عكسي لكل هذا الضغط الاقتصادي المتزايد والمتواصل على طهران؟
0: نعم، هناك يعني أساسا بات واضحا أن هناك رأيان في طهران أو في إيران. الأول هو الرأي السياسي الذي يمثله بشكيان الرئيس الإيراني ومعه عباس عراقشي ومحمد باكر قليباف وغيره، ولكن هناك تيار متشدد الذي يمثله الحرس الثوري وهو التيار الذي يوصف بأنه تيار ثوري بين قوسين، وبالتالي هذا التيار يزيد بالتشدد بزيادة الضغوط الأمريكية، كانت الضغوط عسكرية أو اقتصادية وعلى الرغم من الخسائر التي يتكبدها، وهذا يعني أن هذا الانقسام وزيادة الضغط الاقتصادي تيدفع التيار السياسي الذي يمثله بشيكان وعرقجي وغيرهم إلى الذهاب نحو المزيد من الدبلوماسية ومحاولة تقديم التنازلات من أجل الراحة الاقتصادية أكثر، ولكن في المقابل سيدفع تيار الحرس الثوري وأحمد وحيدي إلى التشدد أكثر، وهذا التشدد من قبل تيار الحرس مقابل السعي نحو التفاوض من قبل التيار السياسي سينعكس أزمة داخلية في إيران، خصوصا مع انكفاء المرشد الإيراني عن المشهد حتى الساعة، يعني ليس هناك من يستطيع أن يؤكد أو يجزم أن مجتبى خامنئي على قيد الحياة أو أنه بصحة صحيح. جيدة أو أنه حتى في عداد المتوفين، وهذا المشهد كله سينعكس ضغطا عكسيا في الداخل الإيراني. يعني اليوم كل ما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوط اقتصادية وعسكرية هو يدرك عمليا أنها سترتد إلى داخل إيران بين الفريقين المتنازعين، وهذا يعني أن النظام سيبدأ بالتهالك أكثر فأكثر، ولكن لا يعني بالضرورة سقوط النظام، لكن سيجعل

0: النظام ضعيفاً أكثر من ذي قبل. يعني المرة الأولى استشعر أن النظام الإيراني بات بحالة ضعف داخلية وأقليمية منذ أكثر من 40 عاماً، وهذا ما يعني أن ترامب يحاول أن ينقل الإشكال أو أن ينقل المواجهة من خارج حدود إيران إلى داخلها عبر ضرب التيارين، أي تيار الحرس والمتشددين مع التيار السياسي الذي يمثله الرئيس الإيراني ومن معه.
1: ابقيا معي ضيفي الكريمين بينما نقلب صفحات هذا المحور. مع وصول بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، يعود اسم جبل الفأس في إيران إلى واجهة المشهد باعتباره أحد أبرز الأهداف المحتملة في حال استئناف الضربات الأمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية. فهذا الجبل ليس مجرد كتلة صخرية عادية، بل يخفي في أعماقه مجمعا نوويا محصنا تحت الأرض، هذا ما يفترض. ويقال إنه صمم ليكون قادرا على الصمود أمام أقوى الضربات العسكرية. نتابع هذا التقرير ثم نواصل الحوار.
2: مجرد كتلة جبلية هادئة تحمل اسم جبل الفأس ترتفع إلى نحو 1608 أمتار فوق سطح البحر، وتبعد كيلومترين فقط جنوب منشأة نطرس. لكن تحت هذا المظهر الهادئ يختبئ سر جعلها واحدة من أكثر المواقع النووية غموضاً في البرنامج النووي الإيراني. داخل هذا الجبل تقع منشأة لم يتمكن مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخولها حتى اليوم، ولا تحميها أنظمة الدفاع وحدها، بل تحيط بها طبقات هائلة من صخور جرانيت نارية لتصبح الطبيعة نفسها جزءاً من منظومة حمايتها. فوق المداخل الغربية تمتد قرابة 100 متر من الصخور، بينما يصل الغطاء الصخري فوق المداخل الشرقية إلى نحو 145 مترا، طبقات كاملة تعزل ما في الداخل عن العالم الخارجي. ورغم ذلك لا يربط هذا العالم بما تحت الجبل سوى 4 بوابات رئيسية، 2 في الجهة الغربية و2 في الجهة الشرقية. يبلغ عرض كل بوابة 6 أمتار وارتفاعها 8 أمتار، مداخل بحجم مبنى كامل تقود إلى شبكة ضخمة تمتد في أعماق الجبل. والآن دعونا ندخل إلى قلب هذا الجبل. نحن الآن على عمق يتجاوز 100 متر تحت سطح الأرض، داخل واحدة من أكثر المنشآت النووية سرية في إيران، حيث لم يدخلها أي مفتش دولي حتى اليوم. هنا وداخل هذه الشبكة المعقدة من الأنفاق، تشير التقديرات إلى وجود 1000 أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وربما مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.
1: واليوم يخضع هذا الجبل لمراقبة مستمرة بالأقمار الصناعية ووسائل الاستطلاع المختلفة، ومع تصاعد الحديث عن احتمال استهداف المنشأة يبقى السؤال الأهم: هل ستظل أسرار جبل الفأس مدفونة تحت تلك الصخور أم تكشفها الأيام المقبلة؟ أعود إلى ضيفي الكريمين، من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، ومن القاهرة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية الدكتورة هدى رؤوف. دكتورة هدى، أهلا بكم ضيفي الكريمين من جديد. دكتورة، لماذا يمثل هذا الجبل أهمية كبيرة وبالغة وواضحة بالنسبة للجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وهل كل ما يقال عنه صحيح؟
3: طبعاً أهميته بتأتي أنه في إطار معلومات تكلمت عنها إسرائيل بأن الجبل تم نقل اليورانيوم المعالي التخصيب إليه، والذي كان موجود في يعني في فوردو العام الماضي وتم ضربه من خلال حرب 12 يوماً. الغموض الذي يحيط بهذه المنشأة والتي يقال أنها أكثر تحصيناً من منشآت فوردو، يعني فوردو أكثر تحصينا، لكن هذه المنشأة هي أكثر وهي بعيدة عن الرقابة الدولية أو الوكالة الدولية، لم يصل إليها أي مفتشين، بها 1000 أجهزة الطرد المركزي. وفق المعلومات الإسرائيلية تم نقل اليورانيوم على التخصيب، وهو طبعا هدف للولايات المتحدة ولإسرائيل أن يتم التعامل واستخراج هذا اليورانيوم. وبالتالي يقال أن كل هذه الأمور موجودة في داخل جبل منشأة جبل الفأس، وبالتالي هي تعتبر بتصور

0: ان في حاله تم اتخذ ترامب قرار بحرب عوده الحرب بشكل مفتوح مره اخرى مثلما حدث في فبراير الماضي وانضمت اليه اسرائيل، ربما يكون هو احد الاهداف، يعني خاصه وانه كان يدعي ان تم تدمير المنشات النوويه في فردو اصفهان ونطنز العام الماضي، وبالتالي بتصور ان هذا سوف يكون الهدف الاكبر في حال تم فعلا توجيه ضربه عسكريه كبيره لايران. زيك بتصور ان ايران في هذه المرحله هي تريد ان تعمل على كسب شراء الوقت، تتفادى اي ضربه عسكريه امريكيه حتى لا يتم استنزاف كثير من راس مالها الاقتصادي والسياسي وقدراتها الاستراتيجيه، وايضا لا يتم توجيه ضربه الى جبل الفاس. لكن السؤال هو هل وهو اكثر تحصينا من نطنز وفردو يمكن ان يعني يقضي على القدرات النوويه الايرانيه؟ يعني لان لا ننسى ان وفقا لرافائيل جروسي حتى هذه اللحظه مصير اليورانيوم على التخصيب غامض، لم يتم التوصل الى هذه المنشات بعد ضربها، ايران منعت المفتشين الدوليين من الوصول اليها، وبالتالي هل ترامب يضمن ان تكون ضربه عسكريه لجبل الفاس لن يكون لها تداعيات وتاثيرات يعني على البيئه المحيطه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ستؤدي الى تحقيق اهدافها، ام سنظل في حاله الغموض النووي الذي تنتهجه ايران؟ هناك علامات استفهام، لكن بتصور ان هذا ربما يكون ضمن الاهداف، ولكن في حال قرر ترامب فعلا شن حرب كبيره مره اخرى على ايران وليس ضربات نوعيه في منطقه القدس.
1: نعم استاذ ابراهيم، يعني اسلوب الغموض التكتيكي الذي تتبعه ايران منذ عقود ولا زالت مصره على التمسك به، هل يجدي نفعا مع وجود اقمار صناعيه امريكيه واسرائيليه تراقب كل المواقع المهمه في ايران، ومع وجود شبكه من العملاء على الارض في اكثر من موقع في ايران، وقد استخدمتهم بالفعل الحكومه الاسرائيليه بشكل عملاني على ارض الواقع وشاهدنا هذا الامر في الشهور الماضيه، هل يجدي نفعا كل هذا الاسلوب مع الاله العسكريه الامريكيه والاسرائيليه؟
2: يبدو واضحا ان ايران تحاول ان تبقي على هذا الوضع، اللي هي تعتقد ربما ان الابقاء على حاله الغموض التكتيكي قد تجدي نفعا في بعض المواقع او في حمايه بعض المنشات النوويه او المنشآت العسكرية، لكن ما حصل في جولة 12 يوما أو في الحرب الأخيرة أثبت أن الإسرائيليين والأمريكيين يمتلكون كما هائلا من المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصا أن استهداف منشأة فوردو التي كانت تعتبر الأكثر تحصينا قبل الكشف عن منشأة جبل الفأس في إيران أثبت أن الولايات المتحدة تعلم وجود هذه المنشأة وهي قادرة على الوصول إليها. اليوم حين تحاول إيران أن تبقي على سياسة الغموض التكتيكي هي تحاول أن لا تعطي أوراق للولايات المتحدة، يعني في التعاطي الاستخباري قد يدفع الجانب الإسرائيلي والأمريكي بإثارة موضوع جبل الفأس من أجل تحصيل المعلومات للتأكد إن كانت هذه المنشأة تحتوي على اليورانيوم المقصب عالي التخصيب أو أجهزة طرد مركزي أو غيرها، عبر إثارة معلومات للتأكد من صحتها أو من دقتها. لذلك لا يزال الجانب الإيراني يحاول أن يعتمد سياسة الغموض التكتيكية تماما التي يعتمدها حول صحة المرشد مجتبى خامنئي، يعني هو لا يقول إن كان مجتبى خامنئي حيا أو مصابا أو متوفا، يعني هو يحاول أن يبقي هذه حالة الغموض، وهو يعتقد الجانب الإيراني أنها تصيب الخصم بالإرباك السياسي والعسكري، لكن ما تبين بالتجربة الأخيرة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان الكم الهائل من المعلومات التي خولتهما إلى استهداف ليس فقط المنشآت النووية الأساسية كنطنز وفوردو وأصفهان وغيرها، لا بل استهداف العلماء النوويين، الرأسمال البشري الإيراني وما يعرف بالنو هاو، يعني الأشخاص الذين عندهم الدراية والمعرفة حول كيفية النهوض بالبرنامج النووي. يعني مهما اعتمدت إيران هناك يعني يكون هناك علماء مخصصين يمتلكون جزءا من العلم النووي لا يمتلكه غيرهم من العلماء، وهؤلاء الذين تم استهدافهم أكان في جولة 12 يوما أو في الحرب الأخيرة التي نشبت أواخر شباط فبراير الماضي.
1: إذن تحت مئات الأمتار من الصخور لا تختبئ منشأة نووية فقط، وإنما تختبئ واحدة من أكثر نقاط الصراع خطورة بين إيران والغرب، حيث قد يكون القرار القادم قادرا على تفجير مواجهة أو فتح باب توسيع، من يعرف؟ أشكر ضيفي الكريمين من بيروت الكاتب

0: الصحفي إبراهيم ريحان. وكانت معنا من القاهرة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية الدكتورة هدى رؤوف. قبل الختام مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا، يقولون في الشارع السياسي: في وقت الأزمات والشدة تظهر حقيقة القيادات، وقرار غير شعبي قد يصنع الفارق أحيانا. كنت معكم أنا حسن طرزي، أشكركم على المتابعة. لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في فريق العمل. ابقوا بخير وإلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحا.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: ترامب ونتنياهو يبحثان ملف إيران خلف الأبواب المغلقة. اتهامات أمريكية لإيران بالتفاوض سرا والنفي علنا. دعم خليجي لخطة عمان بشأن هرمز، وإيران تكشف عن مقترح جديد. إيران تكشف جزءا من خسائرها جراء الضربات الأمريكية. 4 أطنان من نترات الأمونيوم تحيي جراح اللبنانيين.

أهلا بكم. قبل ساعات عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. اللقاء كان إيجابيا بحسب واشنطن، لكنه لم يأتي في ظروف عادية، بل أتى بعد خروج الخلافات بينهما من الكواليس إلى العلن. الصدام يعود لشهرين وتجسد حول ثلاث

0: ملفات استراتيجية حاسمة. شرارة الصدام انطلقت إلى العلن في الملف الإيراني، وتحديدا بعد أن أعلن ترامب بشكل مفاجئ توقيع اتفاق تفاهم مع إيران، متجاوزا رغبة نتنياهو باستمرار الحل العسكري. هنا برز انتقاد ترامب العلني لحليفه التاريخي نتنياهو، وقال إنه لا يريد حروبا لا تنتهي. بعد أيام أيضا سربت المكالمة العاصفة بين ترامب ونتنياهو، وصف فيها الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمجنون تماما، وأنه رجل صعب للغاية، أمر أكده ترامب لاحقا في مقابلته. أما الخلاف الثاني فكان حول الانسحابات من غزة ولبنان. ترامب طالب إسرائيل بوضع جداول زمنية فورية ومحددة للانسحاب وإنهاء العمليات العسكرية، لكن نتنياهو تجاهل مطلب ترامب وتمسك بالسيطرة الأمنية المطلقة والمناطق العازلة سواء في غزة أو في جنوب لبنان. أيضا الساحة السورية والملف التركي كان مصدر خلاف علني. إدارة ترامب تريد المضي قدما بصياغة ترتيبات أمنية مع سوريا. أما فيما يتعلق بتركيا، ترفض إسرائيل بيع واشنطن لأنقرة مقاتلات طراز F-35، وترى في ذلك إخلالا بالتوازن الأمني في المنطقة. لكن قبل لقاء اليوم ترامب أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بخرق الاتفاقية بعد الآن، وأشار إلى أن واشنطن لديها موقف قوي تجاه إيران. ترامب شدد على أنه يرغب بتجنب استهداف محطات الطاقة والجسور في إيران. أما بالحديث عن منشأة جبل الفأس والتقارير التي تتحدث عن عزم نتنياهو تقديم معلومات استخباراتية عنها، ترامب يقول إنه ليس بحاجة لنتنياهو ليخبره عن هذه المنشأة وأنها ليست مشكلة كبيرة. نناقش هذا الموضوع من القدس. ينضم إلينا المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. سيد ألون، أهلا بك معنا على شاشة العربية في العاشرة من جديد. يعني صراحة كان لافتا المقابلة اليوم التي يعني تم بها استقبال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تابعنا دوما هذه اللقاءات، ووجود رئيس الوزراء الإسرائيلي يحظى بحفاوة كبيرة لدى الأمريكيين. هذه المرة مختلفة، ما الذي تشرحه يعني برأيك من وجهة نظرك، يعني فكرة أنه هذه الحفاوة لم تكن موجودة في هذه المقابلة هذه المرة؟
1: مرحبا للجميع. هذا الاجتماع مختلف من كم ظروف أو من كم أسباب. والجو اختلف كمان من ناحية دولية ومن ناحية الشرق الأوسط ومن ناحية استمرار المعركة العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وبين إيران. في اختلاف بين الظروف الراهنة والظروف السابقة، بس مش من ناحية إسرائيلية. ممكن الظروف أستاذ مختلفة من ناحية أمريكية، بس إسرائيل من ناحيتها تستمر بتركيز وتكبير الجهود والضغط على أمريكا كمان من أجل وصول المهمة أو تنفيذ المهمة المركزية، وهي انهيار المشروع النووي الإيراني والمشاريع العسكرية الإضافية.
0: طيب، على ذكر المهمة سيد ألون، اليوم في حديثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما سئل عن مسألة البنية التحتية الإيرانية، ترامب قال فوكس نيوز إن هناك من يريدون منه أن يتم تدمير محطات الطاقة والجسور في إيران، لكن الإشكالية كما يقول ترامب تكمن في العواقب. من يريدون تدمير الجسور ومحطات الطاقة معروف بأنهم هم الإسرائيليين، ويعني لديهم تصريحات علنية في ذلك، لكن هنا هذا الأمر يطرح مسألة أنه إسرائيل تريد مع الولايات أو تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بهذه المهمة بغض النظر عن العواقب. أمريكا هنا تتصرف كدولة، لكن يبدو أن إسرائيل لا تريد أن تتصرف كدولة، لا تنظر إلى العواقب.
1: إسرائيل أستاذ تتصرف كدولة، بس عند مصالح اولا مشتركه مع امريكا، بس كمان مصالح مختلفه. انا حبيت اذكر المشاهدين انه اسرائيل هي الهدف، كانت ولسه وتكون كمان الهدف الرئيسي وممكن الوحيد من ناحيه ايران لتدمير ولا هجوم. امريكا مش موجوده، واشنطن مش موجوده تحت البندقيه الايرانيه، بس اسرائيل موجوده اقبال البندقية.

0: البندقية الإيرانية
1: طيب.
0: بكل ما تعلق لا
1: لكن سيد ألون يعني
0: إطلاق الصواريخ والمسيرات وكذا.
1: طيب لكن أي عمل عسكري في النهاية يعني الدول حينما تتحرك عسكريا تتحرك عسكريا لتحقيق أهداف استراتيجية، وهنا يعني جزء من الانتقادات التي توجه لكم بأنكم تسعون دوما إلى العمل العسكري بغض النظر عن التبعات الاستراتيجية، بل حتى هناك من يصف بأنه الكثير من التحركات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى إخفاقات استراتيجية مثلا في غزة. نجحتم في الكثير من الأعمال العسكرية وقمتم بتدمير غزة، لكن لم تستطيعوا تحويل ذلك لنجاح استراتيجي في لبنان أيضا، في سوريا كذلك، والآن في إيران. التهمة الجديدة أنكم تريدون جر الأمريكيين لهذا الإخفاق الاستراتيجي.
0: لسه أستاذ في باقي في أهداف إضافية بالنسبة للخطة العسكرية والمجال الاستراتيجي بكل ما يتعلق للجبل الإيرانية من ناحية إسرائيلية وبناحية وكمان بالجبل اللبنانية وكمان بالجبل الجبهة والساحة الفلسطينية عفوا في غزة وفي الدفة ما بعد، بس خاصة في غزة.
1: طيب يعني حينما
0: بعد بس أعطيني فرصة كامل الفكرة.
1: تفضل.
0: بعد تقريبا 3 سنوات من ناحية استراتيجية أمنية تم اختلاف أو تم تغيير جدي استراتيجي من ناحية إسرائيلية بكل ما يتعلق لعدم التهديد العسكري على إسرائيل من الجبل الشمالية ومن الجبل الغزوية. وكمان بعد الضربات اللي إسرائيل وأمريكا ما بعد ضربوا
1: طيب
0: إيران
1: يعني
0: اليوم من ناحية عسكرية في احتلاف وتغيير جدي كمان لصالح إسرائيل.
1: لكن يعني أنت تريد أن تقول بأنه الأمور
0: المهمة أو استكمال المهمة الموجودة على طاولة بلا شك.
1: طيب لأنه أنت حينما تتحدث عن نجاح استراتيجي الآن يعني بعد كل هذه السنوات لم تصلوا إلى بعد كل هذه العمليات العسكرية في غزة وفي لبنان وفي سوريا والآن في إيران لم تتحول بعد إلى نجاحات استراتيجية، هذا يشي بأنه الخطة التي اعتمدتم عليها على مدى سنوات كانت أيضا خاطئة، لأنه بعد كل هذه السنوات لا تستطيع أن تقول بأن العمليات العسكرية لم تحسم أهدافكم النهائية، فهنا يبدو أنه لديكم في تصرفاتكم مشكلة.
0: أستاذي أكيد بإضافة لجهود العسكرية لازم يكون كمان التركيز والتكبير على الجهود السياسية الاستراتيجية بإضافة، بس إسرائيل ما عندها كل المفاتيح في إيدها. ما عندها كل المفاتيح عندها، ما عندها كل الإمكانيات والقدرة السياسية قبل كل العالم.
1: طيب.
0: إسرائيل هي دولة صغيرة ونهائيا تحتاج لأي ائتلاف، ائتلاف غربي أو ائتلاف مع أمريكا كمان،
1: أو على الأقل يعني أو على الأقل تحيط نفسها بجيران ليست لديهم معها يعني كل هذه الخلافات ويعني تزيد من حدتها بهذه العمليات. هناك تصريح لافت صراحة سيد آلون اليوم لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يقول بأنه إسرائيل ترغب في مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية وإعادة إيران 40 عاما إلى الوراء، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك حاليا لأسباب اقتصادية. أنتم دوما طالما رددتم الفكرة الخاصة بإيران بأنها يعني تشكل تهديدا أمنيا عليكم، هل لك أن تشرح لي منشآت الطاقة الإيرانية ما الذي تمثله لكم من تهديد؟ يعني أنتم تقولون بأنكم ذهبتم لهذه الأعمال العسكرية لمعالجة مشكلة أمنية تشكلها إيران عليكم، مش مصادر الطاقة أو منشآت الطاقة أو الجسور أو محطات الكهرباء، هل تشكل تهديد أمني عليكم أيضا؟
0: أستاذي جسر واحد أو محطة وقود واحدة ما عندها أي تهديد أو قدرة لتهديد عسكري، بس نحن نحكي على وجهة النظر الواسعة والعامة، ومن ناحية وصول الطريق وصول إلى تنفيذ المهمة الاستراتيجية وهي كمان انهيار النظام الإيراني الحالي وتغيير جوهري تبع الوضع السياسي والاجتماعي داخل إيران، وهي كمان أكيد نية أو طلب أو مصلحة إسرائيلية، من أجل هيك لازم يكون من ناحية إسرائيلية تركيز على جهود عسكرية من أجل الوصول إلى هذا المهمة إلى هذا الإنجاز. الإنجاز أستاذ هو مش تدمير جسر، الإنجاز

0: هو تدمير أهداف عسكرية ومنشآت مختلفة من أجل الوصول إلى في نهاية المطاف إلى تنفيذ الهدف الاستراتيجي. الهدف الاستراتيجي هو انهيار النظام الديني الشيعي
1: لكن
0: تبع إيران.
1: أنت تتجاهل هنا نقاط مهمة يا سيد إيلون. أنت تتجاهل بأن هذه دولة بها 100 مليون شخص، بها الكثير من الأسلحة، بها الكثير من الجماعات، وانهيار هذا النظام بهذه الطريقة التي تريدونها ربما ستكون له توابع أيضا تسبب مشكلة كبيرة. إن لم تكن مشكلة لديكم في إسرائيل، ستكون مشكلة على الدول المحيطة بإيران من كل جانب. هذا أمر يبدو أنه لا يشغلكم على الإطلاق.
0: أستاذي، أولا أنا حبيت التأكيد نقطة مهمة من ناحية إسرائيلية. أنت ذكرت سؤالك 80 أو 90 مليون واحد في مواطن في إيران هم مش الهدف الإسرائيلي. بالعكس، المجتمع الإيراني هو ممكن راح يكون في نهاية المطاف شريك لتنفيذ المهمة الاستراتيجية، وهي انهيار النظام الإيراني.
1: لكن يعني بهذه الطريقة يا سيد إيلون، أنا لم أتحدث عن المجتمع وشراكتكم مع المجتمع، أنا أتحدث بأن هذه دولة بها 100 مليون نسمة، ومساحتها الجغرافية أكثر من 1,500,000 كيلو متر مربع. انهيار النظام بهذه الطريقة العسكرية بعد ضرب محطات الوقود ومحطات الطاقة سيكون له تابعات، وهو أمر ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أنا سؤالي في فكرة اهتمامكم بهذه التابعات.
0: أنا بقول كمان مرة بخطك وأعطيني فرصة كمان للفكرة. من ناحية إسرائيلية، تدمير أهداف مدنية فقط هي مش المهمة. المهمة هي ضرار جدي وتدمير أهداف ومنشآت استراتيجية تبع النظام الإيراني. أنا بقول كمان مرة، النظام الراهن الإيراني في طهران وفي مواقع استراتيجية إضافية.
1: طيب
0: تقليص القدرة النووية والقدرة العسكرية تبع إيران هي الهدف المركزي كمان، ومن أجل وصول إلى هذا الإنجاز أنت بتحتاج كدولة لتدمير أهداف معينة زي ذكرت سؤالك.
1: طيب أنت ذكرت هذا في إيران، لكن دعني أضيف لك نقطة مرتبطة بلبنان. اليوم وزير الدفاع يقول بأنه تحدث بتباهي عن تدمير 24 قرية بجنوب لبنان. أدعوك لمتابعة ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا الأمر، ونعود للتعقيب لو سمحت.
2: 24 قرية عمرها 100 سنين، وهي شيعية وكانت معادية لنا وتعمل مع حزب الله وتهدد السكان وتتحدى على الدوام. دمرنا جميع المباني، ليس بيتا بيتا ولا بتمييز، بل إن هذه القرى 24 استكملت عملية تدميرها. وعلينا أن نفهم أن هذه 15 إلى 20 ألف منزل في القرى 24 مدمرة بالكامل، وحتى بنت جبيل الأبعد منها مدمرة أيضا.
1: حينما يتحدث وزير دفاع إسرائيل بهذه الطريقة، هل ترى فيها استراتيجية دولة سيد إيلون؟ يعني لأنه يتباهى بتدمير قرى عمرها مئات السنين، حتى الجملة يقول دمرنا كل المباني. يعني لماذا تتباهون بفكرة القدرة على التدمير بهذه الطريقة؟ يعني الدول لا تتصرف هكذا على الإطلاق. يعني
0: أستاذ، نحن وصلنا إلى استنتاج إنه في جنوب لبنان تم من ناحية حزب الله جهود أو لسه في جهود لعودة وترميم قوات حزب الله ومواقع عسكرية ومنشآت عسكرية تبع حزب الله بين القرى وداخل القرى كمان. وحزب الله وهي معروف، وكل ولد لبناني في جنوب لبنان في نبطية مثلا بيعرف الواقع إنه حزب الله كمنظمة إرهابية تستخدم القرى المختلفة في لبنان كمواقع عسكرية.
1: لكن أنت تتجاهل جملة مهمة يا سيد إيلون. يا سيد إيلون، أنت تتجاهل كلمة مهمة قالها إسرائيل كاتس في حديثه، يقول بلا تمييز. يعني أنتم قمتم بعملية التدمير بلا تمييز، البيوت والمنازل هناك طبعا أنفاق لحزب الله وما إلى ذلك، وأنتم نشرتم الصور، لكن الصور التي تظهر الآن من جنوب لبنان تظهر بأنكم مارستم عملية تدمير.

0: تدمير منهجي للبنى التحتية المدنية، بنى تحتية لا علاقة بها يعني لها بحزب الله على الإطلاق، وهذا ما يؤكده وزير الدفاع.
1: أستاذي أنا بقدر أقول لك في هذه المساء وشكرا على الفرصة، إنه ما كان أي تدمير من ناحية إسرائيلية.

0: أهداف مدنية عسكرية.
1: طيب
0: جزء مهم وكبير من الكرة اللبنانية أصبحت كمواقع وأماكن عسكرية. أنت بتصور الصورة هناك في جنوب لبنان اختلفت بمبادرة حزب الله بشكل جوهري خلال العشرين السنة الأخيرة. والجيش الإسرائيلي بيكشف بشكل يومي أو أسبوعي داخل المنازل والبيوت اللبنانية مواقع عسكرية تبع حزب الله ومحازن لا صواريخ ولا أسلحة وإلى آخرين.
1: طيب.
0: هذا الوضع من ناحية إسرائيلية بيقدرش يستمر.
1: طيب دعني أنتقل معك لنقطة أخرى سيد إيلون، يعني لأنه يبدو أن الخلافات الأمريكية الإسرائيلية لم تعد تقتصر على ملف واحد. اليوم كان هناك تصريح أيضا لافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما سئل عن مسألة بيع الولايات المتحدة مقاتلات من طراز F-35 لتركيا. يقول ترامب أنه لا أحد يملي على واشنطن ما تبيعه في هذا الإطار. دعنا نتابع ما ذكره الرئيس ترامب في هذه النقطة وأعود إليك لو سمحت.
2: Well, now look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job, did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me. If it's up to Turkey, Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is. They've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military. Very big military. Very powerful military. Has a lot of great.
1: يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يرسل رسالة للإسرائيليين وأراد أن يوصلها مباشرة حتى قبل أن يجتمع بنتنياهو. أيضا أرسل رسالة مشابهة فيما يتعلق بجبل الفأس في إيران وقال بأنه أنا لست بحاجة لنتنياهو ليخبرني عن هذا الموقع أو ذاك. أصبحت رسائل كثيرة حادة تتجه من الرئيس ترامب الذي يصف نفسه بأنه أعظم صديق لإسرائيل وأنتم تصفونه كذلك. لماذا وصلت الأمور لهذا الحد؟ ألا تعتقدين في إسرائيل بأنكم تجاوزتم الخطوط الحمراء مع الأمريكيين؟
0: لا بالعكس أستاذ، لازم نذكر ونأخذ بعين الاعتبار أنه الرئيس ترامب هو رجل مش عادي. رجل محتلف من كل نواحي، عنده طموح شخصية كمان، عنده كمان مصالح شخصية مختلفة من الرؤساء السابقة، هو مختلف من كل نواحي. من أجلك لازم نكون صبرين ولازم نأخذ بين الاعتبار أنه جزء من التصريحات وإعلانات تبع رئيس ترامب عندهم مصلحة شخصية كمان من أجل تكبير شخصيته وتكبير التأثير الشخصي تبعه على.
1: لكن المسألة ليست مجرد أشخاص يا سيد إيلون، يعني لأنه أنتم في أنا إسرائيل.
0: أنا جاي بالكلام أستاذ.
1: لحظة لو سمحت.
0: مثلا الموضوع موضوع نقل الطائرات F-35 لتركيا لسه هو موضوع مفتوح. الملف مفتوح مش مسكر. ومن ناحية إسرائيلية رغم التصريحات الراهنة تبع رئيس ترامب، من ناحية إسرائيلية لسه في مجال لتغيير الموقف الأمريكي بالنسبة لهذه القضية. وأذيني نحن نحكي على نتائج أو نتيجة الاجتماع مثلا اللي كانت اليوم بين ترامب وبين نتنياهو، أذيني نحن راح نسمع كمان الاستنتاج أو النتائج هذا الاجتماع خلال الأصابيع القريبة.
1: تعتقدون بأنكم في إسرائيل قادرون على تغيير فكرة الرئيس ترامب بشأن بيع هذه المقاتلات لتركيا يعني؟
0: أكيد أكيد لسه من ناحية الرئيس نتنياهو.
1: طيب لأنه أنا اليوم
0: إنه عنده إمكانية لإقناع ترامب لتغيير القرار.
1: أنا اليوم يعني أخذت جولة في الصحف الأمريكية تحديدا مقالات الرأي لأنها تعكس جزء كبير من فكرة المثقفين. مثلا كبير مستشاري رئيس جامعة يشيفا ستيوارت هالبر يقول اليوم في مقاله بالواشنطن بوست أن التقليد الطويل للدعم الديمقراطي القوي لإسرائيل انتهى، والذي كان قائما على الاعتراف بالقيم الليبرالية الديمقراطية الحديثة المشتركة. مقال مشابه أيضا يعني توماس فريدمان في النيويورك تايمز يذكر فيه بأنه نتنياهو يروج لحرب أبدية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه يسمح أيضا للمستوطنين في الضفة الغربية بتمزيق قرى الفلسطينيين وعندما

0: يقاومون تسميها تل أبيب حكومات الإرهاب يعني. طيب هنا يعني يبدو أن حتى الصحافة الأمريكية، الرأي العام الأمريكي لم يعد يرى أن هناك عوامل مشتركة بين أمريكا وبين إسرائيل، لم يعد على المستوى السياسي فقط، أصبح على المستوى المثقفين والمفكرين والديمقراطيين والمستوى الشعبي. حتى النخب التي كانت تدعمكم في السابق غيرت كثيرا من رأيها فيكم. يا
1: أنا موافق معك أستاذ بشكل عام إنه في تغيير من ناحية موقف المجتمع أو عناصر معينة داخل المجتمع الأمريكي كمان وبين وسائل الإعلام بكل ما الأمريكية أكيد بكل ما يتعلق لتأييد أو عدم تأييد أو نسبة التأييد بإسرائيل. نحن مشينا تقريبا 3 سنوات صعبة من كل نواحي، بس نهائيا أذيني رغم الانتقاد الأمريكي خاصة من الحزب الديمقراطي ومن الجامعات ومن المؤسسات مثلا ومراكز قوة إضافية في أمريكا، ومن أنا بقول كمان ومن ناحية جزء من المجتمع الأمريكي ضد إسرائيل. نهائيا هي أنا بقول جزء من الحسابات اللي بيعمل نتنياهو كرئيس الحكومة من ناحية الموقف الإسرائيلي قبل مواضيع مختلفة، في تأثير مرة في تأثير إيجابي ونتيجة إيجابية ومرة في تأثير طيب. والنتيجة سلبية.
0: بكل تأكيد المستقبل سيكشف مدى قدرة إسرائيل على مواكبة هذه التغيرات في المزاج الأمريكي، ليس فقط على المستوى الديمقراطي ولكن أيضا على المستوى الجمهوري. ربما انتقادات جي دي فانس العلنية كانت أيضا واضحة. بشكرك شكرا جزيلا سيد إيلون أفيتار المستشار السابق وزارة الدفاع الإسرائيلية.
1: شكرا.
0: مستمرون معكم في 10 ولدينا بعد هذا الفصل. في مضيق هرمز مبادرات كثيرة لحل الأزمة والعبور محدود.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
3: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
2: كلا.
3: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
2: كلا.
3: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
2: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
3: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
2: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
3: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نستكمل من الملف الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران تنفي عندما تناقشه في المفاوضات مع الولايات المتحدة سرا، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة.
5: For some reason we can be in the midst of a beautiful discussion and they'll come out and say we're not talking or we didn't discuss nuclear. Well, that's all we discussed because they'll never have a nuclear weapon. They understand that.
4: طهران تتمسك إذن بمواقفها رغم تهديد ترامب بقرب إغلاق باب التفاوض وتحذيراته بأن الأسطول العسكري الأمريكي ينتظر الضوء الأخضر. طهران في تحدي جديد، توعدت بمنع عبور سفن أو بضائع أي دولة تقبل استلام أسطول إيرانية مجمدة كتعويضات، وذلك في ردها على تصريحات ترامب بشأن عزمه تعويض خسائر الشحن في هرمز من الأموال الإيرانية المجمدة. شروط وشروط مضادة يرفض فيها كل طرف تقديم أي تنازل يتسبب بخسارة أوراقه الاستراتيجية.

0: أما بشأن مضيق هرمز، هناك المقترح الذي قدمته سلطنة عمان ويحظى بشأن إدارة المضيق يحظى بدعم إقليمي بحسب ما أكده مصدر خليجي. المصدر يضيف بأن طهران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق بموجب المقترح العماني خلال محادثاتها مع الإيرانيين. كانت مسقط اقترحت آلية إقليمية مشتركة لإدارة هرمز تشمل رسوما طوعية على غرار مضيق ملقا. لكن إيران على الجانب الآخر كشفت عن مقترح جديد بشأن المضيق وأكدت بأن هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق عمان عليه.
1: إذا لم تقبل عمان مقترح إيران بشأن مضيق هرمز فسيظل المضيق مغلقا ونحن مستعدون لاستئناف الحرب. لا نعترف بأي شكل من الأشكال بالمسار الجنوبي للمضيق. اقتراحنا هو أن يكون أحد مساري المضيق تحت السيطرة الكاملة لإيران وأن يكون جزء من المسار الآخر كذلك. هذا السيناريو محسوم وإيران لن تقبل بأي صيغة أخرى.
0: نناقش هذا الملف من طهران. ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران الدكتور حسين رويران. دكتور حسين أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. لافت حقيقة ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فكرة أن إيران تنفي أنها تتفاوض معنا في العلن بينما أنها تتفاوض معنا في السر. هل تتفاوضون مع الأمريكيين أم لا دكتور حسين؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني التفاوض المباشر هو طبيعي غير موجود الآن، ولكن إرسال الرسائل عبر باكستان أو قطر أنه لا زال مستمرا. يعني هناك أفكار يتم نقلها بين الطرفين، وهناك يعني مقترح حول مضيق هرمز إيران طرحته عبر الوسيط الباكستاني إلى الطرف الأمريكي. لحد الآن يعني لم تأتي الإجابة. إيران تقول أنه حسب المادة الخامسة من مذكرة التفاهم يمكن أن تقوم إيران بفتح مسارات تتسع لحركة السفن كما كان قبل الحرب. يعني 130 سفينة تقريبا يوميا على أن تلتزم أمريكا بما يجب عليها ضمن إطار مذكرة التفاهم، وستبقى إيران تدير المضيق حتى الوصول إلى اتفاق.
0: طيب سنأتي إلى جزئية مضيق هرمز فيما بعد دكتور حسين، لكن دعنا فيما يتعلق بمسألة التواصل والتفاوض مع الأمريكيين. يعني بالأمس كان وزير الخارجية عباس عراقجي يقول الاتصالات مع الأمريكيين مستمرة، يعني الجملة واضحة، أنا أنقلها كما قالها مباشرة، الاتصالات مع الأمريكيين مباشرة موجودة. اليوم هناك نفي من الخارجية الإيرانية تتحدث بأنه لا يوجد مفاوضات، وبالأمس أيضا ذكرت هذه المسألة. الاتصالات التي يقصدها وزير الخارجية اتصالات يعني حول ماذا؟ يعني حول أحوال الطقس مثلا؟
2: لا، طبيعي هو حول المواجهة والخلاف الموجود بين إيران وبين أمريكا، ولكن التفاوض المباشر أي الدخول في حوار بين الطرفين هذا غير موجود الآن. ولكن التواصل أي إرسال الرسائل هو قائم.
0: طيب يعني التفاوض في فكرة يا دكتور أنه التفاوض سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر هناك تفاوض، لكن حينما يكون هناك مفاوضات وتخرج الحكومة الإيرانية لتنفي بأن هناك تفاوض والرئيس الأمريكي يقول بأن هناك تفاوض، هذا يعني بأنكم يعني تركزون في هذه الرسائل على إرسال رسائل للداخل أكثر منها للخارج. يعني
2: لا، التفاوض يعني هو أن يكون حوار مباشر، ولكن التفاوض غير المباشر أي إرسال الرسائل عبر الوسطاء. ما يحدث الآن هو أن الرسائل ترسل عبر الوسطاء وليس بشكل مباشر، والطرف الباكستاني يقول ذلك ويعلنه أيضا.
0: طيب أنا لدي خبر عاجل أيضا أود لفت الانتباه إليه. الآن وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية بالمنطقة الشرقية. إذن هذا نقلا عن وزارة الدفاع السعودية. هذه المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية طبقا لوزارة الدفاع السعودية، نفذتها ميليشيات موجودة بالأراضي العراقية.

0: العراقية توالي إيران. يعني يبدو أنه مسألة الابتزاز الإيراني عطفا على استخدام الميليشيات الموجودة سواء في اليمن أو العراق ما زالت مستمرة دكتور حسين. يعني لكن صراحة لا أفهم لماذا الآن ورقة الميليشيات تحركونها برغم أنه الجو يشي بأنه هناك شبه توافق شبه تهدئة حتى وإن لم يكن هناك إعلانات رسمية بذلك.
1: من دون شك الآن هناك نوع من التهدئة على المستوى الإقليمي، ولكن ما يحدث الآن هو استهداف تتبناه صنعاء. يعني
0: في لا والميليشيات أيضا الموالية لكم في العراق أن حسين الآن تعلن
1: أن كذلك. بعض من العراق يعني أنا كما سمعت أنه الذي يتبنى هذه الهجمات هو صنعاء وليس من العراق.
0: لكن لا يعني نحن نتحدث عن بيانات من جيوش مؤسساتية تعلم من أين لديها القدرات التكنولوجية التي تستطيع بها أن تعلن من أين تنطلق هذه الهجمات يا دكتور حسين. وبالتالي أنت يعني كنت معي قبل أيام حينما سألتك حينما تحدث مسؤول إيراني لوكالة رويترز وذكر بأنكم ستحركون ورقة الحوثيين، وبعدها بأيام كان هناك أحاديث أيضا عن أنكم ستحركون ورقة الميليشيات العراقية. فبالتالي القرار لديكم في طهران، ما الذي تريدون إيصاله من رسائل عبر هذه الميليشيات سواء في اليمن أو في العراق؟
1: يعني أولا أنا لا أملك معطيات سواء كان من داخل اليمن أو من العراق. هذا أولا. ثانيا يعني في تصوري أن إيران لا تدير هذه العملية، هناك مشكلة حدثت وهو أن
0: إيران أي عملية لا تديرها يا دكتور حسين. يعني هذه الميليشيات وهذه الجماعات تعترف بشكل واضح يعني بأنها تأتمر بإمرة الإيرانيين، شكلت على يد المرشد السابق علي خامنئي وتأتمر بأوامر تخرج لها من إيران، وأنتم لديكم هذا الفيلق المختص بقيادة هذه الميليشيات، فيلق القدس الموجود لديكم في الحرس الثوري.
1: يعني أولا هذه الفصائل هي تأسست عندما قامت أمريكا باجتياح العراق واحتلاله، أنه لم يكن هناك أي قرار إيراني بتأسيس هذه التنظيمات. هذه التنظيمات هي تنظيمات كانت تعادي الاحتلال الأمريكي في تلك الفترة، وهي استمرت لحد الآن أنه في كتنظيمات.
0: لكن يعني مسيرات وصواريخ هذه الجماعات يا دكتور حسين لا تنطلق نحو أمريكا، تنطلق تارة نحو المملكة العربية السعودية وتارة نحو الكويت وتارة نحو الإمارات، الآن هي ذراع لكم لإثارة القلاقل في المنطقة. يعني
1: هذه وجهة نظرك، ولكن في تصوري
0: ليست وجهة نظر يعني
1: ليست الآن
0: حينما أقول لك يا دكتور حسين، يعني أرجو فقط أنه يعني لا تقولني ما لا أقول. أنا حينما أذكر لك هل أنا يعني حينما نتحدث عن مسيرات أو صواريخ استهدفت الإمارات والكويت والسعودية، هل هنا نتحدث عن وجهة نظر؟ نحن نتحدث عن وقائع وحقائق موجودة على الأرض.
1: يعني شوف، أن تقوم هذه التنظيمات بالاستهداف سواء كان في الكويت أو السعودية ممكن، ولكن أن نحمل إيران المسؤولية في تصوري هذا يعني غير وارد. الآن إيران
0: كيف غير وارد
1: بصدد التهدئة على المستوى الإقليمي؟
0: الإيران يبدو على أنها بصدد تهدئة فقط مع الإسرائيليين، يعني لأنه اليوم لافت حقيقة ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي، يقول نصا يعني إيران لم تستهدف إسرائيل حتى الآن رغم درايتها بانطلاق طائرات أمريكية من قواعد إسرائيلية لتوجيه ضربات إليها. أدعوك يا دكتور حسين لمتابعة معي ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي وأعود إليك.
2: الإيرانيون يستهدفون بالقصف كل المنطقة باستثناء دولة واحدة وهي إسرائيل، رغم أنهم يعلمون أن طائرات أمريكية وطائرات تزويد بالوقود تنطلق منها لتوجيه الضربات. هناك رد، لا نعرف ماذا سيحدث غدا، لكننا نعلم كيف سيكون ردنا.
0: يعني صراحة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يا دكتور يعني تضعكم في موقف محرج من كل جانب. أنتم على مدى

0: سنوات قلتم بأنه هذه الجماعات وهذه الأذرع هي ضمن إطار محور المقاومة لمحاربة إسرائيل، هذا جزء. الجزء الآخر قمتم على مدى أشهر طويلة بالترويج لسردية أنكم تستهدفون دول الخليج، تحديدا مؤخرا في البحرين والكويت، لأنه بها قواعد عسكرية تنطلق منها مقاتلات أمريكية لاستهدافكم. اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يقولها لكم بوجه مكشوف تماما، المقاتلات التي تنطلق لضربكم واستهدافكم تنطلق من لدينا من إسرائيل، وأنكم تعلمون ذلك، وبرغم ذلك تستهدفون كل المنطقة بالقصف باستثناء إسرائيل. ما ردك يا دكتور حسين؟
1: شوف، الآن نتنياهو في أمريكا وهو يحاول أن يحرض ترامب ضد إيران، وتصريحات كاتسية تأتي في ضمن هذا الإطار. يعني هو يريد أن يقلب الطاولة، هو يريد يعني
0: أي قلب للطاولة دكتور حسين؟ الرجل يقولها، الرجل يقولها علنا، يعني وليس في المسألة أي قلب للطاولة. الرجل يقول بأن هذه المقاتلات، ونحن يعني هو يقول ما أكدناه كثيرا في السابق وأكدته كل وسائل الإعلام، صور المقاتلات الأمريكية موجودة في المطارات الإسرائيلية، طائرات النقل، كل هذه المعدات اللوجستية التي تلجأ إليها الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في إسرائيل. الآن ميليشياتكم تطلق المسيرات على المملكة العربية السعودية تارة، وأيضا تطلقون أنتم الصواريخ والمسيرات تارة أخرى على الكويت والبحرين. الآن هل أصبحت إسرائيل بريئة وأصبحت دول الخليج فقط هي المستهدفة؟ دعني يعني توضح لي وجهة النظر هذه صراحة. يعني
1: أولا، إيران دولة ذات مصداقية، ضربت إسرائيل لمدة 40 يوما. إسرائيل لا تخاف إسرائيل، إيران لا تخاف إسرائيل، وقامت بضربها وبقوة وبعنف. يعني الصواريخ الإيرانية أثبتت جدارة كبيرة في تدمير الكثير من الأحياء في تل أبيب وفي صحراء النقب وبئر السبع وحيفا والكثير من الأماكن الصناعية في حيفا والميناء إلى آخره.
0: يا دكتور الموضوع يعني أنت تذهب بي لموضوع آخر تماما. أنا لدي طرف وزير دفاع إسرائيل يقول لك بشكل مباشر أن هذه المقاتلات التي تنطلق لقصفك هي تأتي من المطارات الإسرائيلية والمقاتلات الأمريكية موجودة لدي، في حين أنكم تذهبون لاستهداف دول تعلنها رسميا بأنه لا تنطلق منها ضربات ولا تقوم باستهدافكم ولا تشكل خطرا أمنيا عليكم. السؤال المنطقي الذي يطرح في المنطقة، لماذا لا توجهون هذه الصواريخ التي تقول وتصفها بأنها مدمرة ويعني تنسف وما إلى ذلك؟ يعني لماذا لا توجهونها لإسرائيل وتوجهونها نحو دول أخرى لا علاقة لها بالموضوع؟
1: قطعا إيران ستوجه الصواريخ لإسرائيل عندما أنه تتأكد من الموضوع.
0: يعني أنت تريد تأكيد أكثر من تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه؟
1: نعم نعم نعم نعم، يعني وزير الدفاع الإسرائيلي لغاية في نفس يعقوب هو يقول هذا الموضوع. إيران عندما تتأكد لن تتوانى في معاقبة إسرائيل أو غير إسرائيل.
0: صور المقاتلات الأمريكية موجودة في مطار رامون الذي كان يبعد يعني دقائق قليلة دكتور حسين عن يعني ميناء العقبة الذي استهدفتموه في الأردن، يعني صور مقاتلات التزود بالوقود في الجو وما إلى ذلك، والمقاتلات الأمريكية عليها علم الولايات المتحدة الأمريكية. هل تريد تأكيدات أكثر من ذلك؟ أنا أقول لك وزير الدفاع الإسرائيلي بنفسه يقول هذا.
1: يعني إيران أعلنت في العقبة استهدفت طائرتين أمريكيتين كانتا على مدرج المطار
0: في الميناء. أنتم استهدفتم
1: الميناء. نعم، في المطار، مطار بناء العقبة. نعم وإيران أعلنت ذلك، وصور الأقمار أيضا موجودة.
0: أولا هذا مطار مدني يا دكتور، ليس به أي طائرات عسكرية وليس أيضا به قدرة لوجستية على استيعاب وجود طائرات عسكرية. على ذكر الدمار يا دكتور، يعني أنا أعلم بأن هذا الموضوع أصبح محرجا بشكل كبير، يعني على ذكر الدمار، اليوم هناك صور شهيرة، الحكومة الإيرانية للمرة الأولى أقرت بفقدان عدد كبير من يعني القدرات الاقتصادية الموجودة لديكم. دعني أستمع معك لما قالته فاطمة مهجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، وأعود إليك لو سمحت.
2: استهدفت منشآت ذات طابع خدمي ومدني بحت.

0: من بينها مركز الأرصاد الجوية في بوشهر الذي لم يتبقى منه تقريباً شيء، كما خرج مطار بوشهر فعلياً عن الخدمة. كذلك تعرض برج المراقبة البحرية في جبهار الذي يعرف بعين البحر، بالإضافة إلى تضرر 12 جسراً ونفقين. وفي قطاع الطيران لاحقت أضرار بمطارات إيران شهر وبندر عباس.
1: يعني اعتراف نادر صراحة يا دكتور حسين، لأنه أنتم على مدار فترة طويلة روجتم للسردية مختلفة تماما، يعني بأنه لا يوجد هذا الدمار ولا إلى ذلك. هل نستطيع أن نفهم بأنه هذا بداية تصحيح مسار لديكم في إيران، الاعتراف بأنه هناك تدمير حقيقي حصل، أم يعني ما الذي تهدفون إليه من بداية الاعتراف بهذه الخسائر حتى وإن كان اعترافا جزئيا؟ يعني
2: لا، إيران أعلنت كل هذه الاستهدافات الآن. يعني المتحدثة باسم الحكومة أعلنتها ضمن إطار مجموعة واحدة، أن هناك جرائم حرب مرتكبة من قبل الإدارة الأمريكية، استهدفت المطارات المدنية، استهدفت الملاحة، مراكز الأرصاد، واستهدفت أماكن الطاقة والمياه في المحافظات الساحلية الجنوبية وحتى في المحافظات الداخلية في إيران.
1: ربما هذا يعني إذا كان أنتم تعتبرون هذه جرائم حرب يا دكتور، عليكم أيضا أن تعتبروا بأن ما تقومون به في منطقة الخليج ومؤخرا في الكويت والبحرين بأنها أيضا جرائم حرب. أنتم استهدفتم محطات تحلية المياه، الفنادق، كذلك أيضا محطات الكهرباء وما إلى ذلك. هل تتفق أيضا بأن المقياس كما تريدونه أن يسير لكم أن يسير عليكم؟
2: يعني إيران من موقع رد الفعل نعم قامت بذلك، وأعلنت يعني أنها استهدفت، وهذا يأتي ضمن إطار يعني الاعتداءات التي جرت وانطلقت من هذه الدول ضد إيران، وإيران ردت بالمثل.
1: لكن يعني علينا أن نتجاهل ما ذكره وزير الدفاع وأنه القصف يعني يتحرك من إسرائيل وما إلى ذلك، لكن علينا فقط أنه يعني نبرر هذا التصرف في إيران، أنه نضعه في إطار رد الفعل وليس في إطار أنه جريمة حرب كما تقول، برغم أنه هذه الدول تنفي خروج استهدافات منها نحوكم، وبينما إسرائيل تقول بأن الأمريكيون يستهدفونكم من مطاراتها وأن تقلع الطائرات من المطارات الإسرائيلية وإلى ذلك، فنتجاهل هذه النقطة ونعترف بأنكم رد فعل حينما تستهدفون المطارات ومحطات تحلية المياه والفنادق وما إلى ذلك، يكون هذا رد فعل. لكن حينما يستهدفكم الأمريكيون ويعتمدون على إسرائيل تتجاهلون إسرائيل وتعتبرون هذه جريمة حرب. هناك يعني صراحة شيء من الخلل في مقياس الأمور يبدو دكتور حسين، ما رأيك؟
2: لا، يعني في شوف الموضوع واضح. أولا أن أمريكا تستعمل قواعد في دول المنطقة، هذا يعني تقارير السي إن إن يكفي فقط هي لتوضيح هذا الموضوع. طيب، أن هذه القواعد
1: إذا كنا سنتخذ السي إن إن كمرجع يا دكتور، علينا أيضا أن نعود للتقارير التي ذكرتها السي إن إن بشأن قتل النظام في إيران لعشرات الآلاف في الساحة الخضراء في 2009، في قبل أشهر قليلة أكثر من 40,000. يعني علينا أن نكون لدينا مقياس واضح أيضا. إذا كان السي إن إن هو مرجعكم، السي إن إن كذلك نشرت صور المقاتلات الأمريكية الموجودة في المطارات الإسرائيلية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا جزيلا. الملف الأخير من لبنان. قبل أيام من ذكرى انفجار مرفأ بيروت، الجدل يعود بشأن مادة نترات الأمونيوم. اليوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل أعلنت العثور في 2 يوليو الجاري على قرابة 4000 كيلوغرام من مادة نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار. هذه المادة كانت مخزنة في 385 حاوية مهجورة داخل مبنى في بلدة حولة الحدودية. على المستوى السياسي، رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحرك على خطين متوازيين. بري يرفض الاتفاق الإطاري بصيغته الحالية مع إسرائيل، لكن في نفس الوقت يبقي باب التواصل مفتوحا مع السراي الحكومي. هذا تجلى بلقائه اليوم مع رئيس الحكومة نواف سلام لبحث التطورات في لبنان وفق بيان بري.

0: الرئيس بري أبقى الباب مفتوحا كذلك مع الرئاسة. بري أكد بالأمس أن علاقته بالرئيس جوزيف عون ممتازة وأنه لا يوجد شرخ ضمن المسار الذي تنتهجه الدولة. من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي رضوان عقيل. سيد رضوان أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. يعني صراحة أنه تصريحات سيد بري أنا أرى فيها لا أستطيع أن أفهمها. يعني اليوم هو يقول بأنه يجدد التأكيد على أن الأولوية تبقى لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. طيب هل تسمعني؟ طيب أنا يعني لحين جاهزية الضيف مشاهدينا لدي مجموعة من الأخبار العاجلة أريد أن أعيدها على حضراتكم. وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية بالمنطقة الشرقية. وزارة الدفاع السعودية تؤكد بأن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من أراضي العراق عبر ميليشيات إيرانية. وزارة الدفاع السعودية تؤكد حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها. وزارة الدفاع السعودية أكدت أيضا بأن المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من العراق ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران. طيب طبعا هذا الملف الإيراني تحدثنا فيه وذكرنا. عاد إلينا السيد رضوان عقيل من جديد. سيد رضوان كنت يعني أذكر لك ما ذكره السيد نبيه بري اليوم، يقول ويؤكد على أن الأولوية تبقى لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. طيب هنا نقطة، يعني وقف إطلاق النار والانسحاب هذا جزء موجود في الاتفاق الإطاري، لكن برغم ذلك السيد نبيه بري يتحدث عن أنه يرفض الاتفاق الإطاري. كيف أفهم هذا التناقض برأيك؟
1: مساء الخير زميلي ومساء الخير للمشاهدين. أولا بموضوع الاتفاق الإطاري، هناك انقسام حيال هذا الاتفاق، من يؤيده ومن يعارضه. ونحن نعرف منذ اليوم الأول أن حركة أمل وحزب الله وجهات سياسية تعترض على هذا الاتفاق، وجهات أخرى لديها جملة من الملاحظات. لكن ما يخص الرئيس نبيه بري كما يخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل مواطن لبناني، العمل على ثابتة واحدة تقول كيف يمكننا إخراج إسرائيل من المساحات المحتلة في جنوب لبنان، كيف يتم التوصل إلى وقف.
0: كيف برأيك؟ كيف برأيك أستاذ رضوان؟
1: كيف في حال إذا كانت هناك، إذا أدت هذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إلى تحقيق هذا الأمر، فهذا الأمر هو محل ترحيب عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، سواء جاء هذا الأمر عن طريق واشنطن أو عن طريق إسلام أباد أو عن طريق أي جهة، هذا الأمر يصب في مصلحة لبنان. لأن ما نلاحظه حتى الآن زميلي الكريم، المماطلة الإسرائيلية المفتوحة حيال تطبيق اتفاق الإطار. وإذا أخذنا ما يحصل في المنطقة التجريبية وفي بلدة زوتر الغربية التي أصبحت في محل تكرار على كل وسائل الإعلام، يتبين أن الإسرائيليين لا يقدمون المساعدة المطلوبة في تطبيق مندرجات هذا الاتفاق.
0: مثل ماذا يعني المساعدة التي تريدها من الإسرائيليين مثل ماذا أستاذ رضوان؟
1: أولا على إسرائيل بموجب هذا الاتفاق أن تنسحب هذه الأرض، أرض لبنانية.
0: هي انسحبت بالفعل من زوتر الغربية، هذا بيان الجيش اللبناني.
1: اولا هذا اصعب، نعم هذا اصعب. اولا بلدة زوتر الغربية لم تكن محتلة في الاسابيع الاخيرة، دخل اليها الجيش اللبناني بصعوبة وتم اطلاق النار على الجيش. المطلوب من الاسرائيلي ما تم التوافق عليه في الجولة الاخيرة في روما وعلى مسار كل المفاوضات هو انسحاب اسرائيلي حقيقي. لكن ما نلاحظه حتى اليوم، كل مواطن لبناني سواء يلتقي مع الاتفاق او لم يلتقي مع الاتفاق، ان هناك مماطلة اسرائيلية واضحة. حتى فخامة رئيس الجمهورية جوزيف
0: هنا نقطة
1: يشعر بالضيق من هذا الأمر في حال إذا استمر الإسرائيليون على هذا المنوال من التراخي. لأن الإسرائيليين لا يريدون الانسحاب. هذا ما قاله نتنياهو حتى قبل توجهه إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس ترامب.
0: لكن أنت تقول بأنه المسألة طالما أنها تحقق النتائج فهي مرحب بها، لكن السيد نبيه بري يقول بأنه متمسك برفض أي تفاوض مباشر بين لبنان وإسرائيل، ويشدد على ثبات موقفه من اتفاق الإطار الذي سبق وأن وصفه بأنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 من أيار. يعني هنا البعض يسأل

0: يطرح سؤال: الطرف الرافض لفكرة الاتفاق الإطاري أليس من الأولى طالما أنه رافض لهذه الفكرة، الفكرة التي تقدمت بها الدولة، أليس عليه أيضا أن يقدم بدائل؟ وما هي البدائل المنطقية يعني؟
1: أولا من حق رئيس مجلس النواب بعد كل هذه التجربة السياسية على مدار 50 سنة.
0: طبعا لا أحد ينكر عليه ذلك، أنا أخذ رأيك أنت يعني.
1: هو عاين اتفاق 17 أيار وما حصل. رأيي أنا في حال إذا نجحت هذه المفاوضات المباشرة، أنا بتقديري الرئيس نبيه بري لن يعترض عليها، علما أن حزب الله يرفضها من الألف إلى.
0: طيب لكن هنا نقطة يعني.
1: خليني كافي.
0: لأنه لم يعد لديه قليل متسع من الوقت. يعني أريد فقط.
1: في حال إذا أدى تفضل.
0: يعني نعم أنت تقول فأنه في حال إذا أدت الانسحاب إسرائيلي، لكن بالتوازي سيكون هناك سحب سلاح لحزب الله يعني أيضا.
1: هذا موضوع سلاح حزب الله يجب أن يكون على الطاولة، لكن المشكلة الرئيسية هي كيفية عدم انسحاب إسرائيل من المساحات المحتلة. نتنياهو يقول هذا الأمر، أنا لا أريد الانسحاب من البلدات المحتلة، يريد إجراء انتخاباته النيابية في الكنيست ودباباته موجودة على أرض الجنوب. لكن في حال إذا نجحت المفاوضات في الجولة المقبلة في روما أو في واشنطن أو في أي عاصمة في العالم، هذا الأمر هو محل قبول عند كل اللبنانيين. هنا يلتقي رئيس المجلس مع رئيس الجمهورية وهما سيلتقيان الساعة 48 المقبلة. لذلك
0: في كل الأحوال نحن لدينا لقاء في 6 أغسطس طبقا لما تحدث به الخارجية الأمريكية. بشكرك شكرا جزيلا السيد رضوان عقيل من بيروت الكاتب السياسي، شكرا جزيلا. ختام العاشرة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست آية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
4: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
3: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
4: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء ركن التركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. اللواء المالكي أوضح أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرائع وأفضل اللقاءات على الإطلاق. نتنياهو أكد أن الجانبين يتشاركان هدفا مشتركا يتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي. قال قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وأوضح غريب أبادي أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا بأن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد. حذر نائب منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط أمام مجلس الأمن من التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تصاعد العنف أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح وأضرار بالممتلكات. كما دعا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين. استؤنف في مجمع مليتا للنفط

شفتوا الغاز بغرب ليبيا، إنتاج الغاز المصدر إلى إيطاليا والمستخدم في تزويد محطات الطاقة المحلية، بعدما استعادت قوات أرسلتها حكومة الوحدة الوطنية السيطرة على المجمع الذي اقتحمه مئات المحتجين الغاضبين تنديدا بانقطاع الكهرباء لفترات طويلة. ختام الموجز خارج الصندوق بعد قليل مع رشا نبيل، في أمان الله.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. لليوم الثاني على التوالي الدفاع السعودية تعترض مسيرات انطلقت من العراق وحاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية. ومقترح عماني مدعوم خليجيا مقابل مقترح إيراني يمنحها سيطرة أكبر على هرمز، فما هو مصير المضيق؟ أمريكا تراهن على الوضع الاقتصادي الخانق والعقوبات لدفع إيران إلى التنازلات، فهل ينجح الأمر؟ ملف خاص في خارج الصندوق. بين الملاجئ وناقلي الرسائل الورقية والهواتف الممنوعة لمدة 150 يوما، الموساد وسي آي إيه يحاولان تعاقب مجتبى خامنئي. وحراك لبناني داخلي قبيل جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل وضغوط متزايدة على حزب الله رسميا وشعبيا. التصعيد من الميليشيا المحسوبة على إيران يزداد ويتصاعد. لليوم الثاني على التوالي تقع اعتداءات تنطلق من الأراضي العراقية لاستهداف المنشآت البترولية في السعودية. منذ قليل كان هناك تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أكد فيها أنه تم اعتراض وتدمير عدد من المسيرات انطلقت خلال الساعات الماضية وحاولت من جديد استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية كما حدث أول أمس. اللواء المالكي أوضح أن هذه المحاولات انطلقت من الأراضي العراقية، وهذا يعني أن هناك معلومات لدى الدفاع السعودية أن ما يحدث من تهديدات واعتراضات أو اعتراضات لهذه الصواريخ والمسيرات تتم أو تنطلق من الأراضي العراقية عبر الميليشيا التابعة لإيران. لكنه أشار أيضا في بيان وزارة الدفاع السعودية

0: إلى نقطة مهمة للغاية تحتاج أو تطرح سؤال مهم. يؤكد في هذا البيان على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدرتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. عادة هذه العبارة تتضمن حقوق الدول دائما ما يتم التأكيد عليها أو ذكرها، ولكن السؤال هل هذا يعني أنه سيكون هناك رد من الدفاع السعودية على هذه الاعتداءات المستمرة من الميليشيا؟ هذا سؤال مطروح خلال هذه الساعات. الاعتداءات المستمرة على المملكة تنطلق من العراق وفقا لبيان وزارة الدفاع السعودية، ولكن هناك تطورات أيضا تشتعل في المنطقة سواء على المسار السياسي أو على المسار العسكري. في واشنطن لابد أن نتوقف أمام اللقاء اليوم الذي جمع ما بين نتنياهو وترامب، وبالمناسبة هذه هي أول زيارة لنتنياهو إلى واشنطن منذ بدء الحرب على إيران، ربما هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها الرجلين، ولكن هذه هي الزيارة الأولى بعد حرب إيران. ذهب طبعا نتنياهو ولديه تصور للتصعيد، لا يمكن أن يكون لديه تصورات غير ذلك وفقا للمتابعين. لكن هناك تطور مهم أيضا، وهو التطور العالق إن صح التعبير، وهو مضيق هرمز. كانت الساعات الماضية قد حملت مبادرة عمانية لإدارة إقليمية لمضيق هرمز، ومن المفترض أن هناك مباحثات تمت ما بين مسقط وطهران في هذا الأمر، وخرجت بعدها الخارجية الإيرانية لتقول أن المباحثات كانت مثمرة وإيجابية. الجميع كان في انتظار الرد الإيراني، الرد الإيراني لم يظهر، ولكن ما ظهر هو مقترح إيراني، بمعنى أننا أمام مقترح عماني وأصبحت هناك صيغة لمقترح أيضا إيراني. ماذا يقول هذا المقترح؟ هذا المقترح طبعا دلالاته، يعني هو يريد أن يمنح إيران نفوذا مباشرا على حركة الملاحة بشكل لا يضع أي مجال للشك. ماذا يقول هذا المقترح؟ يقول أن إيران تسيطر على مسار من مسارات الملاحة بشكل كامل، وتسيطر على نصف المسار الآخر بحيث أن يكون لها سلطة في المسار الآخر أيضا. هذا يعني ببساطة شديدة إغلاق مضيق هرمز، لا يعني غير ذلك. عدم إعلان الجانب الإيراني للقبول بالمقترح العماني يعني أن إيران ما زالت تصر على إغلاق المضيق، وأن فتحه يعتمد على الشروط التي ستضعها. ولكن ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ هذا سؤال أجاب عليه مساعد وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي. نستمع.
1: إذا لم تقبل عمان مقترح إيران بشأن مضيق هرمز فسيظل المضيق مغلقا، ونحن مستعدون لاستئناف الحرب. لن نعترف بأي شكل من الأشكال بالمسار الجنوبي للمضيق. اقتراحنا هو أن يكون أحد مساري المضيق تحت السيطرة الكاملة لإيران، وأن يكون جزء من المسار الآخر كذلك. هذا السيناريو محسوم، وإيران لن تقبل بأي صيغة أخرى.
0: شكرا، هذه إجابة واضحة وصريحة ولا تدع أي تأويل أو تشكيك في أي شيء آخر. والغريبة أنها أتت من الخارجية الإيرانية التي يقال أنها الجناح المعتدل في مسار التفاوض. هذه هي إجابة نائب وزير الخارجية الإيراني، يعني ليست إجابة أتت مثلا من مقر ختم الأنبياء أو من الحرس الثوري، ولكن من الخارجية الإيرانية. في المقابل كنا نريد أن نضع بعض علامات التركيز على أو الخطوط الحمراء على المقترح العماني. المقترح العماني يقترح أن تكون هناك إدارة إقليمية للدول المشاطئة على المضيق. هذا المقترح يحاول أن يحدث نوع من التوازن في مسألة السيطرة، بحيث لا تكون هناك سيطرة أو نفوذ أحادي على مضيق هرمز، بمعنى أن الحركة البحرية يتم تنظيمها عبر آلية تنسيق جماعية بين الدول المشاطئة للمضيق. هذا المقترح، وحسب حتى التحليلات الغربية، شبكة بالمناسبة شبكة CNN الأمريكية ركزت عليه بشكل كبير اليوم، وأكدت أن هذا المقترح يحاول إشراق الدول المستفيدة من المضيق إلى جانب إيران وعمان عبر الترتيبات المتعلقة بكيفية إدارته بما يتضمن التمويل. هذا المقترح حاول أن يعطي لإيران ما كانت تريده بطريقة غير مباشرة. ماذا كانت تقول إيران؟ تقول إيران

0: رسوم خدمات. بالطبع هذا المقترح منح لها نصف هذا الأمر، بمعنى أنه وافق على أن تكون أو اقترح أن تكون هناك رموز أو رسوم للخدمات ولكن طوعية ليست إلزامية، يعني حق للسفن التي تعبر تطلب هذه الخدمات أو لا تطلبها، تدفع الأموال أو لا تدفعها. المهم أيضا أنه هذه الرسوم إذا ما تم تحصيلها سيتم وضعها في صندوق مشترك إقليمي، هذا الصندوق سيتم به أو سيتم من خلاله دعم الجهود الخاصة بالبحث والتطوير وأيضا الاستفادة من مقابل الخدمات، وهذا يعني أن إيران ستستفيد من هذا الصندوق بجانب من الأموال الموجودة فيه. ولكن هل هذا ما تريده إيران حقا؟ يعني هل بدأ الأوان أو آن الأوان أن نسأل السؤال بشكل واضح، هل كل مشكلة إيران أنها تريد من مضيق هرمز رسوم خدمات؟ هل هذا ما تريده إيران أساسا إذا فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية وإذا رفع الحصار الأمريكي على إيران؟ ستجني إيران كم كبير جدا من الأموال، لا يمكن أن يكون العقل الإيراني متوقف أمام هذه الرسوم الخاصة بالخدمات، هناك هدف إيراني آخر تسعى إليه إيران في مضيق هرمز. انضم إلينا من الكويت البرلماني والوزير السابق أحمد المليفي، مرحبا بك معالي الوزير. وينضم إلينا من طهران أيضا المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، مرحبا بك دكتور مصدق. بداية معالي الوزير، إيران قدمت مقترحا ينسف إن صح التعبير أو ربما التوقع، ينسف المقترح العماني تماما. هي تريد وفقا لما صرح به نائب وزير الخارجية الإيراني وعرضنا تصريحه الآن أن تكون لها سيطرة كاملة على أحد المسارين بشكل واضح ومناصفة في المسار الآخر، ولن يسمحوا بعكس ذلك حتى ولو كان الثمن عودة الحرب مرة أخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة وحي ضيفك الكريم على الطرف الآخر. حقيقة يعني هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها إيران أو النظام الإيراني أي محاولة لمحاولة فك الخلاف وفك بعض عقد الخلاف، ولعل من يعني أكبرها أو أهمها عقدة مضيق هرمز. هذه ليست المرة الأولى، هي جاءت في المرة الأولى وذهبت إلى عمان وقدمت مقترح وقالت سيتم إدارة مشتركة بين إيران وبين عمان، وعندما وقفت عمان وقالت ان لا احنا نحترم القوانين الدوليه ونحترم الاتفاقيات الدوليه والجانب الذي من او المسار او الممر الذي من جانبنا سيخضع للقوانين الدوله، انقلبت ايران مره اخرى على حتى عمان نفسها كانت يعني تراوغ مراوغه الثعلب، ثم انقلبت الى وجه الذئب ورفضت المقترح الايراني وافشلت العمليه وضربت حتى بعض السفن واعتدت على بعض السفن البواخر اللي حاولت أن تستخدم المضيق العماني، فبالتالي هي ليست جادة في ذلك. ومثل ما تفضلت كذلك هي ليست فقط حريصة على الرسوم وعلى المبالغ، إيران دولة غنية وعندها قدرة يعني أن يعني مجرد انتهاء الحرب وإعادة تشغيل الماكينة الاقتصادية الإيرانية ستحقق الكثير، لكن إيران عندها فكر استراتيجي عميق وطويل. يمكن احنا قلنا أنا قلت أكثر من مرة، إيران عندها بالفكر الاستراتيجي أو النظام الإيراني عنده بالفكر الاستراتيجي القائم هو السيطرة على المنطقة، هو احتلال المنطقة، طيب، هو إسقاط أنظمة المنطقة ككل، طيب. وبالتالي السيطرة على هرمز هو مرحلة من المراحل لخنق المنطقة والسيطرة عليها أكثر، فبالتالي هو يعني
0: طيب نريد أن نستمع إلى وجهة
1: يعني يسعى
0: نظر
1: بكل مرة يحاول أن
0: نسمع فقط ونعود لحضرتك وجهة نظر دكتور مصدق بور تعقيبا على ما ذكرته حضرتك. ويمكن أيضا دكتور طرح سؤال، يعني الخارجية الإيرانية أعلنت أن المفاوضات مع الجانب العماني كانت مثمرة وبناءة، ولكن لم يتم الرد رسميا من قبل إيران على المقترح العماني وفوجئ الجميع بمقترح إيراني بديل.
2: نعم، شكرا، تحياتي لك ولضيف الكريم ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني إيران فيما يتعلق بالمقترح العماني هو مرحب به من دون شك، يعني إيران هي كانت تطلب أن تدخل في مفاوضات ثنائية أو جماعية أيضا مع بقية

دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتقرير مصير مضيف هرمز طبقا للقانون الدولي. إيران هذا ما تقوله، وحتى أنها تراجعت في السابق كانت تقول بأنها تريد أن تستوفي رسوم العبور، ثم تحولت عن ذلك الموقف. واليوم الحديث

0: تفرض شروط، هي في الواقع هي تريد أن تعبر بأنها لا تثق حاليا بالجانب الأمريكي، لأنها هنا في حالة حرب وهي تخشى أن يعني يؤخذ من يدها أو تنزع من يدها هذه الورقة الاستراتيجية التي تستفيد منها في الحرب من دون شك. أيضا المسارين، المسار الشمالي والجنوبي، أساسا المسار الشمالي الإيراني هو أيضا لا يصلح بالكامل، والمسار الجنوبي أيضا لا يصلح، يعني هناك نقاط عميقة وهناك نقاط ضحلة في كلا المسارين، وبالتالي في السابق عندما كانت تخرج السفن أو تدخل هي يعني تمر من المسارين، يعني أو قسم المسار الشمالي ثم تتجه جنوبا نحو القسم الآخر لأن هناك مياه عميقة لهذا السبب. ولكن إيران حاليا أنا أعتقد يعني هذا قرار حربي. أما ما قالت
1: يعني المسألة
0: خارجية.
1: كما طرحنا لا تتعلق بأموال تريدها إيران سواء عبر رسوم خدمات أو غيرها، هي ورقة سياسية هي تحاول أن تستخدم المضيع.
0: لا هي حاليا طبعا هي هذه ورقة، هي تحارب أمريكا حاليا في موضوع الطاقة ووصلت إلى نتائج، والجانب الأمريكي حاول يعني أن ينتزع.
1: طب على أي أساس تم القبول أو التصريح بأن المقترح العماني؟ طيب هذا يؤكد ما يطرحه معالي الوزير أحمد المليفي من أن إيران لا تريد سلاما، لا تريد حلا، تدخل في مفاوضات من أجل المفاوضات فقط، ولكنها في النهاية لا تقدم إجابة لنزع فتيل هذا التوتر.
0: لا يعني موضوع السلام، هذا سلام مكتوب، يعني حتى الدول المنطقة إذا دخلت مع إيران في هذا السلام، هذا السلام سوف لن يجدي. أمريكا هي تفعل ما تشاء، هي لا تستأذن من أحد، وبالتالي إيران لا تستطيع يعني أن تأتي وتفتح هذا المضيق، ثم أمريكا من جهة هي تحاصر إيران بحريا وتمنع خروج النفط الإيراني، يعني ماذا حصلت إيران؟ لذلك إيران لا تستطيع أن تقبل حاليا وبهذه السهولة. أنا أعتقد كما
1: يعني هل تريد إيران أن يتم رفع الحصار البحري عنها وهي في نفس الوقت أكمل السؤال يا دكتور، وهي في نفس الوقت تعيق الملاحة في مضيق هرمز؟ يعني هي تريد الأمرين معا؟
0: لا، إيران هي أبلغت الجانب العماني، الجانب العماني يعرف، حتى أبلغت معالي وزير الخارجية السعودي، أنا على علم يعني بهذا الموضوع.
1: يعني أبلغته بماذا؟
0: أبلغتهم بأنها يعني شرحت لماذا، يعني شرحت طبيعة، أوضحت يعني موقفها وأنها لا تعادي هذه الدول، وقالت يعني بالكامل أنه ما هي الأسباب الدواعي التي تدفعها لاتخاذ مثل هذه القرارات. حاليا إذا لم تحسم الأمور مع الجانب الأمريكي، إيران لا تستطيع أن تجازف في هذه الورقة.
1: خلاصة صحيح، أحسنت دكتور. خلاصة ليرد معي الوزير، هو يقول لحضرتك الأمور بشكل واضح وصريح، لا يعني واضحة، إيران لن تتنازل على ورقة هرمز إلا إذا وصلت لتفاهمات معينة مع الجانب الأمريكي. معي الوزير،
2: هي لن تصل إلى تفاهمات، نعم هي لن تصل إلى تفاهمات إذا أرادت إيران، إذا كان النظام الإيراني يريد أن يعود الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنه لن يصل إلى تفاهمات إلا على الجلوس على طاولة المفاوضات، إلا بحل هذه العقد بطريقة، يعني لن تحل هذه العقد بمرة واحدة ولكن على مراحل. وأعتقد أن الوسيط العماني وهو وسيط موثوق، يفترض أنه يكون موثوق من النظام الإيراني، وكذلك هو موثوق من النظام من الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك هو كان له دور بالسابق، فبالتالي قاعد يقدم مخرج لحل الأزمة بصورة تدريجية. لذلك لو كانت إيران فعلا جادة في أن تحقق أمنها واستقرارها بصورة تدريجية وتتعاون مع دول الخليج ودول المنطقة في ذلك، أنا أعتقد إيران تستطيع أن تصل لكل ما تريد من خلال الدعم الخليجي الموقف الخليجي. لكن
1: دكتور مصدق،
2: لكن كيف ستحصل على الدعم الخليجي؟
1: لا تثق في الجانب الأمريكي، مشكلتها ليست مع الدول العربية والخليجية،
2: لا تثق في إيه؟ لا أبدا، هي هي هي من حقها لا تثق في الجانب الأمريكي، من حقها ومن حق الجانب الأمريكي لا يثق فيها. لكن وهذا وهنا يأتي دور الوسيط في المنطقة.

0: وفي باكستان وتركيا ومصر كذلك، دور الوسيط من شأنه أن يحقق هذا التقارب وكذلك يضمن هذه الثقة، وكذلك الوسيط العالمي. هذا الدور الذي ممكن يقوم فيه الوسيط، لكن هي لم تجعل لنفسها أي وسيط ممكن حتى يثق فيها. اليوم المملكة العربية السعودية قاعدة تتعرض للهجمات، هجمات من أذرع الإيرانية، وواضح أن هذه الهجمات لا يمكن أن تتم إلا بتوجيهات من الحرس الثوري الإيراني، لا يمكن أن تتم بهذه الصورة. وهو يعني اليوم إيران واضح أن سياستها في المنطقة بالهجمات، الهجمات المباشرة على الكويت والبحرين والأردن، والهجمات غير المباشرة على السعودية وعلى.
1: طب ردوا على هذا الأمر، اسمح لنا معالي الوزير أن يرد الدكتور مصدق بور على هذا الأمر. معالي الوزير، يقول لحضرتك أن قواعد اللعبة باتت واضحة كما شرح، يمكن أن ترد على هذا الأمر؟
2: اولا انا اعتقد يعني اولا طبعا انا لدي تحفظ، انا اساسا لا افضل اي استهداف للمملكه العربيه السعوديه على ضوء معرفتي يعني السعوديه، الجانب السعودي وحتى العماني يوم بذل يعني جهود كبيره من اجل حقن الدماء وعدم تطور الامور، ربما بعض التحفظات، ربما بعض السياسات، ربما بعض الضغوط ايضا. على اي حال هذا ما اريد ان اقوله. ثم موضوع
1: ولكن معالي الوزير يقول
2: يكون هناك تبني من قبل الفصائل العراقيه، يعني نعم. من يقول الفصائل العراقيه التي استهدفت السعوديه اليوم؟ يعني هل هناك بيان رسمي صدر من الفصائل العراقيه هي تؤكد؟
1: لا هناك بيان رسمي من وزاره الدفاع.
2: هناك من يريد ان يشهد الاوضاع
1: لا لا لا لا بغض النظر عن ان هناك طرف ثالث او رابع، ولكن الطرف الاصيل في هذا يعني في هذه الهجمات وهي السعوديه، الدفاع السعوديه تعلن في بيانها، وأنا كنت أقرأه منذ قليل، أن هذه الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية وتقوم بها الميليشيا المدعومة من إيران. هذا يعني جملة واضحة فيه، وبالتأكيد وزارة الدفاع بحجم يعني دولة كالمملكة العربية السعودية لديها معلومات دكتور، لا تتحدث من فراغ.
2: لا يعني انا ما لا اقول لا انتقص يعني من بيان العسكر السعودي، ولكن هذا من طرف واحد، لنسمع الطرف الثاني ماذا يقول، لنسمع ايران ماذا تقول. يعني
1: ماذا تقول ايران يا دكتور؟
2: نعرف يعني حاليا
1: ماذا تقول ايران؟
2: نعرف يعني حاليا يعني هناك من يحاول ان يحجج الاوضاع.
1: طيب دكتور مصدق، تعلم أنه صعب أن تقنع أي أحد، سواء معالي الوزير أحمد المليفي وهو معنا من الكويت، أو تقنع أي طرف خليجي الآن أن الحوثي يتحرك منفردا أو أن الميليشيا العراقية تتحرك منفردة. الجميع يعلم أن هذه الميليشيا، أو على الأقل قناعة لا تقبل التشكيك، أن هذه الميليشيا تتحرك بأوامر إيرانية.
2: لاحظي رشا، أولا الخلاف بين الحوثي والمملكة العربية السعودية ليس خلاف قبل إيران، خلاف قال أحد الإيرانيين يعود لألف عام بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وهناك اتفاق أيضا إيران تدخلت، يعرف الأخوة المسؤولين السعوديين تدخلت لدى الحوثي وحسنت العلاقات واثمرت يعني جهودها عن ابرام اتفاق بين الجانبين، وكانت الامور تسير على احسن ما يرام. اثناء المعارك الاخيره في اليمن في الجنوب اليمني بعد التخلص من بعض الجماعات هناك، والسعوديه كانت تقود، ايران وقفت الى جانب هذا الامر وجانب هذا الموضوع.
1: لكن دكتور نحن امام تطورات،
2: شجعت الجانب الحوثي لا يستغل الوضع ويدعم هذا الموقف السعودي. يعني ايران
1: الامر لا يتعلق بنفي،
2: لا ننكر.
1: طب نستمع الى بعض الدكتور مصدق فضلا، يعني الامر لا يتعلق بنفي ما تقوله حضرتك، ولكن وكاله رويترز كان لها تقرير منذ يومين، وانت تعلم انها وكاله اخبار مستقله وليست عربيه او خليجيه.
2: لا.
1: قالت بشكل واضح ان هناك معلومات استخباراتية بأن إيران ضغطت على الجانب الحوثي ودفعته دفعا لتنفيذ هجمات ضد السعودية. هذا موجود في تقرير حصل في رويترز،
2: وهي
1: محطة موثوق فيها، يعني وكالة أخبار موثوق فيها، لا تعمل لصالح أحد.
2: شوفي هذه المشكلة، يعني نحن نعتمد ونستند إلى رويتر ليست حريصة على دول هذه المنطقة، هي كاذبة.
1: ليس مهم للصحافة.

0: تكون حريصة أو لا حريصة؟
1: لا نستنى.
0: الصحافة تقدم معلومات يا دكتور مصطفى.
1: نحن نفكر لا أن نسمع بيان يصدر عن إعلام غربي، إعلام أمريكي، إعلام مشبوع إسرائيلي، إعلام مدفوع ثمن،
0: يعني
1: أن يتحدث
0: صعب أنك توصف
1: ونبني على ذلك
0: التوصيف. صعب لأنها وكالة أخبار مستقلة ولديها مصداقيات.
1: لا ليست مستقلة.
0: لا لا لا. طيب خلينا ليس دفاعا على أحد الآن. اقنع أي طرف خليجي بأن ما يحدث إيران بعيدة عنه أو بريئة منه، كيف تقنعه؟
1: أنا قلت،
0: قدم له الدليل.
1: أنا قلت أنه موضوع الخلاف الحوثي السعودي لا يمت بالصلة بإيران. هذا الخلاف كان موجود، نعم، وقت التوتر ربما، نعم، الإيرانيين ساندوا عندما كانت العلاقات متوترة.
0: طيب.
1: هذا شيء طبيعي، هناك تحالفات، هذا شيء
0: طبيعي. طيب معالي الوزير الدكتور مصطفى،
1: حاليا أنه في الوقت الذي يتصل
0: دكتور مصطفى،
1: لا اسمعيني، في الوقت الذي يتصل السيد عراقشي بنظيره السعودي ثم تستهدف في السعودية، يعني هذا شيء غريب، يعني شيء غريب
0: يعني. لا طيب يا دكتور، اسمح لمعالي الوزير أن يرد. دكتور مصدق بور يقول لحضرتك إيران بريئة من كل هذه الهجمات، إيران لا توجه الحوثي ولا توجه الميليشيا العراقية، وليست هناك أدلة أصلا على أن الميليشيا العراقية هي من تستهدف السعودية. يمكن أن ترد على هذا الأمر؟
2: والله يعني أنا شخصيا أتعاطف مع دكتور مصدق، لأن يعني على قناعة وكل من يدافع عن النظام الإيراني، لأنه يعرف بأنه يعني يتحدث، لابد أن يتحدث بهذه الطريقة، وهو يعرف ويثق بأن هذا الكلام غير مقبول، ليس فقط للخليجي وإنما لكل متابع. لكل متابع يعرف بأن هذه الأذرع سواء في اليمن، في العراق، وكانت في سوريا وفي لبنان، هذه الأذرع هي ممولة وتابعة سواء عقائديا كولي الفقيه والتقليد، وسياسيا وتمويليا، وتدار حتى يعني اسمحوا لي أن أطلق هذه الكلمة، بالريموت الإيراني، بالريموت الإيراني تدار بهذه الطريقة وباعتراف منها. يعني احنا نذكر كلمة سيد حسن نصر الله عندما قال نحن نتبع ولي الفقيه ونحن نأتمر بأوامره ونحن ولائنا لإيران وللدولة الإسلامية الكبيرة التي ستنشأ ويقودها الولي الفقيه. هذا كلام واضح يعني. فبالتالي يعني القول غير هذا الكلام أعتقد أنه ترديد لكلام معروف وواضح بأنه لن يقبل من الطرف الآخر ولن يقبل من الآخرين، وهو كتغطية الشمس بغربال.
0: طيب.
2: لذلك يعني مع تقديرنا لهذا، يعني خلينا لا يمكن أن نحل المشاكل ونحن نحاول أن نختفي وراء يعني معلومات لا أريد أن أقول كاذبة ولكن غير صحيحة.
0: طيب يعني
2: إذا أردنا أن نحل المشاكل يجب أن نقول طيب نعم هناك خلاف، نعم هناك
1: رشا بس
0: يعني تعليق اسمح معي الوزير أن الوقت
2: نجلس على طاولة بشفافية.
0: يا دكتور مصدق عقب سريعا لو سمحت، عقب سريعا.
1: لا أنا أقول يعني هؤلاء أولا ليسوا أدرى لا حلفاء إيران، يعني من هم حلفاء أمريكا؟ قل لي يعني من هم حلفاء من؟
0: طيب مش هنختلف على أدرى ولا حلفاء الآن، نحن نتساءل.
2: حليف أمريكا الوحيد، حليف أمريكا الوحيد في المنطقة هو إسرائيل. حليف أمريكا الوحيد في المنطقة إسرائيل. هناك اتفاقيات بين دول المنطقة، لكن كحليف استراتيجي لأمريكا
1: في قضية فلسطين، نلتقي فيه في محاربة فلسطين، في محاربة الوجود الأمريكي في هذه المنطقة، في محاربة المصالح الأمريكية في هذه المنطقة. يعني هؤلاء حلفاء إيران، نعم، يلتقون فيها
2: الآن. الفلسطينيين يضربون بقزة،
1: نعم،
2: ولا يوجد
1: نعم.
2: أي فعل لا من إيران ولا من حلفاء
1: غزة،
2: لكنهم
1: صديق العزيز يعني أيها الأخ العزيز، أيها الصديق العزيز، أين أنت كنت عندما دمروا 70 قتلوا 70,000 طفل وامرأة في غزة؟ يعني
0: هذا ليس موضوعنا الآن يا دكتور. يا دكتور هذا ليس موضوع. بما أنك ذكرت أن يا دكتور
2: هذا
0: الوقت فقط
2: بسبب ممارسات ذراع إيران حماس،
0: لو سمحت،
2: بسبب ممارسات ذراع إيران حماس، هذا اللي حدث لغزة
0: حتى يتابع المشاهد.
1: شو عملت فتح؟
0: يا دكتور مصدق لو سمحت رد على سؤالي. أنت قلت أنهم حلفاء إيران، هل يتحرك حلفاء إيران دون رجوع إليها؟ يعني هل يقومون بالضرب الميليشيا أو الحوثي دون الرجوع إلى حليفتهم إيران؟ هذا هو السؤال سريعا، نعم أم لا؟ قدم دليل أن عكس هذا
1: يحدث. ليس بالضرورة يعني أحيانا،
0: ليس بالضرورة
1: أحيانا. حزب الله هو كان أحيانا لا يستشير إيران، يقدم على بعض.
0: انتهى وقتنا،
2: وهذا وقت من الأحيان، وهذه إذا كنا نتفق على أحيانا فهذه

0: جزء من هذه الأحيان.
1: طيب أشكركم البرلماني والوزير السابق السيد أحمد المليفي تحياتي، ومن طهران أيضا المحلل السياسي الدكتور مصدق بور تحياتي. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية بعيدة المدى لا تعتمد فقط على الصواريخ أو الضرب العسكري بقدر ما تعتمد على وسائل اقتصادية يمكن أن يتم الضغط بها على إيران، ومنها سلاح العقوبات وخلق أزمة اقتصادية متفاقمة داخل طهران. هذا ملف خاص لنا الليلة في خارج الصندوق. عدد من المسؤولين الأمريكيين أكد بشكل واضح أن هناك رؤية أمريكية أن الخناق الاقتصادي والحصار البحري قد يكون الطريق الأكثر فاعلية لدفع إيران إلى تقديم تنازلات حقيقية. هناك موقع أكسيوس على سبيل المثال يقول إن عدد من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي يتحدثون في الكواليس على أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوط هائلة للغاية، ومع وجود مؤشرات على هذا الضغط الكبير ومنها مثلا أزمة الوقود، هناك تراجع أيضا في قدرة الجيش أو الجانب الإيراني على تمويل هذه العمليات العسكرية الخارجية. هناك أيضا تقرير للاستخبارات الأمريكية يرصد مؤشرات حقيقية على اتساع الأزمة داخل إيران، ويقول أن هناك صعوبات في توفير الأموال للمقاتلين، وهو ما أكده أكسيوس أيضا، أن هناك مخاوف من اندفاع المواطنين إلى سحب أموالهم من المصارف، إلى جانب الأزمة الطاحنة المرتبطة بالنقص المتزايد في البنزين. إذن أمريكا تفكر في أن هذه الضغوط الاقتصادية بالإضافة للحصار الاقتصادي الكبير هو الذي سيؤدي إلى سقوط إيران من الداخل. حالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أيضا، والتي تحظى بمتابعة كبيرة سواء في تحقيقات الصحف العالمية أو الإقليمية، تقول أيضا أن هناك محاولة لإحداث أزمة اقتصادية بجانب الوصول إلى مجتبى خامنئي. لماذا؟ هم يحاولون التأكد، وخاصة وكالة الاستخبارات الأمريكية أو الموساد، ما إذا كان المرشد الإيراني حيا أم ميتا، يشارك في صنع القرار أم أنه غير موجود، ويحاول الحرس الثوري أن يوهم المجتمع الدولي بأنه موجود حتى يكتسب شرعية في اتخاذ القرارات التي يقوم بها في هذه الحرب. هم يرون إذا ما استمر الحصار الاقتصادي، وإذا كانت هناك عوائق حقيقية في مسألة وجود المرشد حيا، فإن هذا سيؤدي حسما في فترة قصيرة إلى سقوط النظام الإيراني من الداخل. وهم وفقا لذلك يصلون إلى استنتاج معين، أن الرئيس الأمريكي ربما يشتري الوقت. يعني اللعبة انقلبت، كانت إيران دائما ما تفضل في نموذج التفاوض أن تعتمد على شراء الوقت و يعني مضيعة هذا الوقت إلى أن تصل إلى ما تريد. الآن ترامب هو من يلعب هذه اللعبة بمحاولة شراء مزيد من الوقت حتى تؤدي ضغوط اقتصادية إلى سقوط النظام من الداخل. لكن لافت للنظر أيضا ما تم نشره من معلومات حول المرشد الإيراني، وأن CIA وأيضا الموساد يحاولان تعقب أو الوصول إلى معلومات خاصة بالمرشد ليس عبر الوسائل التقليدية. هو الآن لا يستخدم الاتصالات أو الهواتف منذ أكثر من 150 يوما، وبالتالي تعقبه إلكترونيا مسألة لا فائدة منها. التقديرات تشير إلى أنه موجود في مخبأ تحت الأرض، وأنه يتلقى بعض الرسائل عبر اتصالات بشرية، بمعنى أن هناك بشر أشخاص يقومون بحمل الرسائل إليه. فهم يحاولون الآن أن الحصول على أي معلومات تتعلق بكيف يتم نقل الرسائل إلى مجتبى خامنئي، وفي حالة تعقب الأشخاص الذين يقومون بنقل هذه الرسائل فإنه يمكن تحديد معلومات حول ما إذا كان حيا ويتلقى رسائل فعليا، وأين هو المكان الذي يختبئ فيه. عدم ظهور مجتبى خامنئي في جنازة والده كان هو يعني ربما المؤشر الأقوى على مسألة هل هو موجود أم لا، هل يمكن أن يغيب عن هكذا حدث. كان هذا هو أحد الأسئلة المطروحة. ولكن دعونا نناقش هذا الملف الخاص لخارج الصندوق الليلة. انضم إلينا من واشنطن العميل السابق

0: في مكتب التحقيقات الفيدرالي جونسون ويليام. مرحبا بك معنا على شاشة العربية. كنا نستعرض بعض التقارير الخاصة بالوجهة الأمريكية وكيف تتعامل مع إيران من وجهة النظر الأمريكية وكيف تتعامل مع إيران من الداخل، ولكن وفقا لمعلوماتك بما أن لديك خبرة كبيرة في التحقيقات، هل تعتقد أن مجتبى خامنئي ما زال حيا؟
1: أعتقد أنه يمكن أن يكون على قيد الحياة، لكن قدرته على إدارة البلاد والقوات العسكرية باتت ضعيفة ودمرت للغاية. قدرة التحرك باتت محدودة للغاية، ويبدو بأنه أشبه بغير موجود. والتقارير التي رشحت تظهر بأن هناك مسائل للتعقب الجهات التي تنقل الرسائل له، أو الأطراف، أو مسألة توظيف أطراف يعملون له. هذه مسألة كانت قد جرت منذ فترة طويلة من الزمن، وعندما ترون عملية البيجر التي شنتها إسرائيل، هذا يظهر مدى عمق العمليات الاستخباراتية داخل الموساد والولايات المتحدة ضد إيران. لذلك أعتقد بأنه بصرف النظر عن عملية الوصول إلى الهواتف أو البيجرز أو أي وسائل إلكترونية أخرى، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل يمتلكان قدرا كبيرا من الفهم حول كيفية العمل بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية، بحيث سوف يكونان على قدرة لتعقب هؤلاء الأشخاص ومن ينقلون الرسائل، لأنه في مرحلة من المراحل هؤلاء الأشخاص لابد لهم أن يعودوا للأجهزة الإلكترونية بعد أن تترشح هذه المعلومات، وبعدها يمكن ردها وتعقبها إلى بعض المواقع بعينها. هذه المواقع قد تكون سرية حول مكان تواجد المرشد، ويقال أن 5 أشخاص فقط.
0: يبدو أن CIA أو الموساد فشل حتى الآن في الحصول على أي معلومات، لأن يعني عملية التعقب مفترض أنها تتم من أكثر من شهرين، ومع ذلك لم يتم الوصول إلى مكان مجتبى خامنئي أو حتى التأكد من أنه ما زال حيا.
1: لا يمكننا أن نقول 100% بأنه لديهم تأكيد بعدم معرفتهم. لو قالت إسرائيل علنا ما تعرفه قبل عملية البيجر، لما كانت تلك العملية لتنجح. ما قد يبدو فشلا بطرق عديدة للناس، قد في حقيقة الأمر لا يكون فشلا، بل قد يكون من قبيل جمع المعلومات. تذكري بأنهم لديهم معلومات حول عملية التخطيط، أو إذا ما كان لديه السلطة، إن لم يكن الأشخاص المقربين من حولهم من يقومون باتخاذ هذه القرارات.
0: وكذلك يمكن أن تكون لديهم معلومات ولكن لم يأتي بعد وقت الإفصاح عنها. قد يكون لديهم معلومات ولكن لم يأتي وقت الإفصاح عليها. هذه الخطة شبيهة بالخطة التي تم بها تعاقب بن لادن؟
1: It could be. I think we. نعم، قد يكون هذا مشابها، وخاصة على صعيد التكنولوجيا، ومن خلال توظيف العناصر التي قد تطورت كثيرا عن الأحداث التي كنا قد عشناها في العراق، والتي قد أدت إلى القبض على صدام حسين. ولكن ما نراه الآن من حيث قدرة جمع المعلومات فباتت لا تصدق. ففي بعض الحالات المسألة تتوقف على من يزود هذه المعلومات. بعد سنوات من الآن، وبعد أن استطعنا أن نعلم المزيد حول من يقدم المعلومات الاستخباراتية، أعتقد بأننا سوف نندهش تماما، لأن أنظمة مثل هذا النظام تعتمد بصورة كبيرة على أناس قد يكونوا متحمسين إلى حد كبير، وبمجرد وجود أي شخص قد يخرج عن هذا النطاق لأي سبب من الأسباب، فهذا قد يغير المعادلة ويقلبها رأسا على عقب.
0: تعتمدون على استدراج أو تجنيد بعض العناصر. شكرا لك من واشنطن العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي جونسون ويليام. شكرا لك.

0: المفاوضات ما بين إسرائيل ولبنان ستعود الأسبوع المقبل في روما، وهناك تساؤلات حول مدى نجاح هذا المسار في الاستمرار بوضع، طبعا هناك تصور لدى الحكومة العراقية بأنه يمكن دفع إسرائيل لتطبيق عدد آخر من النماذج التجريبية وبالتالي انسحاب إسرائيل من هذا الأمر، لكن بات واضحا وفقا لمؤشرات عديدة لمتابعين بأن حزب الله يواجه ضغوط سياسية رسمية وشعبية. فيما يتعلق بموقف الحكومة هذا معروف، أن هناك ضغوط عليه لمسألة تسليم سلاحه، لكن هناك تساؤلات أيضا حول الضغوط الشعبية التي باتت واضحة خلال الأيام الماضية. هناك سؤال، هل حدث تحول سياسي بالفعل في موقف حركة أمل؟ هذا أحد الأسئلة الرئيسية المطروحة، خاصة فيما يتعلق بالحاضنة الشعبية. القصة بدأت من أنه كان هناك محاولة لإنشاء فرع جديد للمؤسسة الاقتصادية المعروفة لدى حزب الله والتي يعتمد عليها بشكل كبير في جمع الإيرادات. كانت هناك محاولة من الحزب لتأسيس فرع جديد لهذه المؤسسة في مدينة صور وهي القرض الحسن. حاولوا إنشاء هذا الفرع في قلب مدينة صور الجنوبية، لكن فوجئوا باحتجاج الأهالي بشكل كبير. الملفت في هذا الأمر هو كواليس هذه المواجهة التي عكست كما ذكرنا تباينا واضحا ما بين حزب الله وحركة أمل. لماذا؟ بلدية صور مرتبطة سياسيا بحركة أمل. حينما احتج الأهالي انحازت علنا هذه البلدية لمطالب الأهالي، وهنا وضع علامة استفهام كبيرة حول موقف هذا الفصيل تحديدا وهو حركة أمل من مسألة دعم حزب الله في هكذا قرار. هذا أعطى للبعض اعتقاد أو تصور أو انطباع بأن هناك خلافا شيعيا داخل المدينة. من بيروت ينضم إلينا رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين، مرحبا بك أستاذ علي. ومن بيروت أيضا ينضم إلينا الكاتب الصحفي محمد علوش، مرحبا بك أستاذ محمد. بداية أستاذ علي الأمين، هل بالفعل هناك نوع من الخلاف في البيئة الشيعية، يعني بمعنى أن هناك تباين في المواقف الشيعية بالفعل، أم أن هذه هي محاولات تضخيم من قبل أعداء حزب الله؟
1: تحياتي لك، لك سيدة رشا، لضيفك الكريم، للمشاهدين الكرام. يعني خلينا نقول بداية، في حالة تململ، حالة احتجاج، حالة اعتراض بعدما وصلت إليه الناس إلى هذا المستوى من التخلي، إلى هذا المستوى من الكارثة، من هذه النكبة التي اعتاد الناس في وقت سابق أن يقول لهم حزب الله بشكل أو بآخر بأني سأعيد بنائها أفضل مما كانت، كما كان يردد دائما الراحل السيد حسن نصر الله. هناك صدمة كبيرة لدى الناس التي تركت. بالتأكيد الناس هؤلاء وهذه البيئة، ما يسمى البيئة، كانت تعتبر أن حزب الله يلعب دورا حاضنا لها. هذا الدور واضح أنه تراجع عن كفا، ويبدو أن هناك مخاطر من أن لا يتواجد فعليا كما كان في السابق. لذلك هناك حالة اعتراض واحتجاج لدى الناس. هناك أمر عندما نتحدث عن أمل وحزب الله، أنا بتقديري على المستوى السياسي لا يمكن أن نتحدث عن افتراق جدي. هناك بهلوانية يمارسها الرئيس نبيه بري بشكل أو بآخر، لكن لا أعتقد في العمق هو خرج عن البظلة الإيرانية، يوجه رسائل إلى هذه الجهة وهذه الجهة، لكن في واقع الحال يدرك الرئيس نبيه بري أنه في اللحظة التي ينتهي حزب الله ينتهي الرئيس نبيه بري.
0: طيب نقف أمام
1: ما يحصل على الأرض، ما يحصل على الأرض تحديدا، بس بدي أقول هم نقطة سريعة. الناس لا تتجرأ المستقلون أن يواجهوا حزب الله مباشرة، ولكن يمكن إذا احتموا بحركة أمل يستطيعون أن يقولوا كلمة ضد. ما حصل في مدينة صور هو ذلك الأمر، لأنه كما تعلمين مركز الجهاد، مركز القرض الحسن مش عند حركة أمل، عند حزب الله. هلا قولي لناس هم من حزب الله سنبني مركزا في هذه البناية للقرض الحسن، هل يوافقون؟ أكيد.

0: سيقومون وسيضجون ويقولون لن نقبل، لأنه القرض الحسن كما بات واضحا مستهدف من إسرائيل وقصفت عشرات.
1: هذا سيجلب عليهم
0: الضربات.
1: نعم. طيب أستاذ محمد علوش، يمكن
0: أن كان من حزب الله أو من غير حزب الله.
1: طيب أستاذ محمد علوش، السيد علي الأمين الآن يقول أن هناك حركة أو إحساس بالتملل لدى الطائفة الشيعية الحاضنة الرئيسية الجنوبية لحزب الله. يبدو أن الناس لم تعد تثق بالمسار الذي اختاره حزب الله، والذي أدى إلى المواجهات والخسائر والدمار، وفي النهاية ترك الجنوب وحيدا دون أن يكون هناك دعما حقيقيا لدى حزب الله ليقدمه للجنوبيين. هل تعتقد أن هذا سيؤدي بالفعل إلى انتفاضة من الحاضنة الجنوبية ضد حزب الله، أم ترى أن ما يطرحه الأستاذ علي الأمين يحمل قدرا من المبالغة؟
2: نعم، التحية لك للأستاذ علي وللمشاهدين. اسمح لي فقط أن أتطرق إلى أمرين أساسيين بهذه النقطة. المسألة الأولى مسألة السياسة، الاختلاف السياسي أو التوافق السياسي بين حزب الله وحركة أمل. هذا المشروع القديم الجديد والمتجدد والذي سيبقى دائما محاولة خارجية للتفريق بين هذين الحزبين، على اعتبار أن في لبنان طائفة سياسية واحدة تمتلك هذا الكم من التحالف الذي يمكنها أن تكون بكلمة قوية أو كلمة واحدة في كل الاستحقاقات. هذا مشروع قديم سيبقى قائما، ولعل الأستاذ علي هو من أبرز المستفيدين من حالة التفكك السياسي لكونه يمثل معارضة شيعية يعني لهذا التنظيمين، ولديه ربما طموح سياسي. طموح سياسي من الضروري أن يكون طموح
1: سياسي. يا أستاذ محمد من فضلك لا يعني تأخذنا بشوي.
2: هذا ليس اتهاما يا أستاذ علي، أنا أقول أنه أنت عندك مصلحة
1: انتخابية. لا لا ما عندي. لو سمح
0: أنا أقول أنهما متفقان.
1: لو سمحت يا أستاذ علي. يا أستاذ علي لو سمحت، يا أستاذ محمد ناقش ما يطرحه علي الأمين فكريا ولا تتطرق لشخصي لو سمحت. هذه هي قواعد الحوار مهنيا، لو سمحت لا تتطرق لشخصي.
2: لو سمحتي أنا لا أتطرق إلى الشخص، وأستاذ علي بيعرف هذا الشيء. أنا أتحدث في السياسة وفي مصلحته السياسية، أنا لا أتحدث من جهة شخصية إطلاقا.
1: لا مش مصلحة، ما تتكلم عن مصلحته السياسية، مسألة شخصية. لا تأخذنا إلى هذا الجانب يا أستاذ.
0: ليس من مصلحتي.
1: يا أستاذ علوش رد على ما قاله.
2: يعرف هذا الأمر.
1: رد ما على ما قاله. هل خرج الأهالي في سور؟
2: بالنسبة إلى هذا ما كنت أقول. أما بالنسبة إلى الشق الثاني.
1: لا بس رد على سؤالي، هل خرج الأهالي في سور واعترضوا على وجود أو إقامة مؤسسة للقرض الحسن؟ الإجابة نعم. لماذا؟ هذا هو السؤال.
2: سأجيبك بوضوح وبدقيقة واحدة من دون مقاطعة لو سمحتم. هذا المشروع لنشر الخوف بين اللبنانيين أنفسهم وبين بيئة المقاومة واللبنانيين الآخرين هو مشروع إسرائيلي بدأ منذ الحرب الماضية، عندما استهدفت إسرائيل مناطق في شمال لبنان تضم من الإخوة المسيحيين، ومناطق في بيروت تضم من الإخوة من الطائفة السنية بحجة وجود حزب الله. هذا الأمر نعم وبكل تأكيد خلق نوع من الخوف لدى بيئات لبنانية متنوعة من أن تحتضن أو أن يتواجد قربها، سواء كانوا مواطنين شيعة ضمن أجارات أو حتى مؤسسات اقتصادية شيعية أو من حزب الله نفسه. نعم هذا الخوف انتقل إلى داخل البيئة الشيعية نفسها، فكان هناك بعض الأشخاص الذين باتوا يخشون أن يؤجروا منازلهم أو محلاتهم التجارية لأشخاص من الحزب، أو حتى لو كانوا مقربين من الحزب وليسوا من داخل المقاومة نفسها. هذا الأمر ماذا يعني؟ هذا يعني ببساطة أن الخوف هو شعور إنساني طبيعي جدا، هو متاح لكل البشرية، ولكن هذا يؤكد أن هؤلاء الناس يخشون ليس من حزب الله، هم يخشون من الإجرام الإسرائيلي الذي لا يلتزم باتفاقات وقوانين دولية، لا باتفاقات جنيف،
1: ولكن هذا يتعارض مع المسار الذي اختاره حزب الله. لو سمحت هنا قد يكون إشارة كما يقول الأستاذ علي الأمين أن الناس ملت وسئمت من هذه الخيارات التي يدفع ثمنها السكان بشكل كبير. يمكن أن يكون أحد
2: هذا الأمر
1: لا
2: يمكن الرد عليه
1: متعاطف مع حزب الله، لكن خيارات حزب الله تؤدي إلى تدمير منزله وحياته وأبنائه وكل شيء، وبالتالي رغم أنه متعاطف عقائديا أو دينيا أو أيديولوجيا، لكنه حياته أصبحت على المحك.

0: سأكون معك صريحا ومنطقيا، هذا الموضوع يمكن لنا أن نستفيد فيه من ناحية إيجابية وتستطيعين أن تستفيدي به من ناحية سلبية، ولكن هذا الأمر تحدده أمور أساسية مثل التأييد الشعبي، الانتخابات، الوجود على الأرض، هذا هو ما يحدد هذا الذي تتجهين إليه، بمعنى أن اليوم هذه البيئة الشعبية بحال فعلا ملت من هذه الخيارات ستعبر عن هذا الأمر من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال
1: تحركات الشارع. وما حدث في سور ألم يكن صورة من صور التعبير هذا الحراك الشعبي الذي خرج رافضا، ألم يكن
0: أخبرتك
1: أو يعد صورة من صور
0: أخبرتك وقالها أستاذ علي صراحة، حتى من داخل بيئة حزب الله هناك بعض الأشخاص الذين باتوا يخشون على منازلهم من تأجيرها لأشخاص بحزب الله، هذا أمر طبيعي، هذا ما رده للخطر.
1: طيب يرد أستاذ علي، يبدو أنه يقول أن لا يجب تضخيم الأمور،
0: الابتعاد عن المشروع،
1: يعني لا يجب تضخيم الأمور، هي ظاهرة خوف طبيعية لدى البشر لا يجب تضخيمها. رد أستاذ علي لو سمحت سريعا.
2: يعني أولا خليني أقول بداية، أنا وتحدثت أكثر من مرة أنه حزب الله وحركة أمل فريق واحد، وكل حديث عن تمايز هو حديث وهم، هو وشراء وبيع أوهام لدول خارجية. الرئيس نبيه بري هو قائد حزب الله الفعلي، هذا أقوله ويعرف زميلي أني أكرره. لكن النقطة الثانية فيما يتعلق، يا أخي يعني في ناس بدأت تغمض عيونها، في كارثة واقع الآن، أكثر من 60 قرية مدمرة بالكامل، أكثر من 500,000 مهجر مش معروف لا تدفع أجار بيوتهم. كان في تظاهرة بمدينة صور غير موضوع جهاد
1: طيب.
2: البناء من كم
1: يعني
2: يوم،
1: أهالي كفركلة
2: وديسي وهذه البلاد يعترضون على أنه لا تدفع لهم بدلات الإيجار.
1: أستاذ محمد علوش أيضا شكرا لك، وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا

0: الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. أوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيا إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا على حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. شدد مسؤول أمريكي في تصريحات لرويترز أن إيران تبالغ بمطالب ترفضها عمان وواشنطن والمجتمع الدولي بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن الاتفاق التجاري بحث بشأن المضيق وهو يتعلق بالتنسيق فقط ولا يناقش أي رسوم. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قد أشار إلى أن طهران اقترحت على مسقط ترتيبا مؤقتا لإعادة فتح المضيق يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه بالرئيس الأمريكي ترامب بالرائع وأفضل اللقاءات على الإطلاق، وأكد نتنياهو أن الجانبين يتشاركان هدفا مشتركا يتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي. يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وهو أكبر عدد شركات تشملها العقوبات الأوروبية منذ بدء الحرب، ويحتاج إقرار العقوبات الجديدة إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر مطلعة قولهم إن إجمالي الإيرادات السنوية الشركات المستهدفة بالعقوبات يقدر بأكثر من 20 مليار دولار. والآن إلى ساعة رياضية مميزة مع الزميل عبد الله الدرويش، ابقوا معنا.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. تعيين زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا حتى انتهاء مونديال 2030. أزمة تدريب منتخب إيطاليا تنتهي بعودة روبرتو مانشيني رسميا. الأهلي السعودي يخسر ودية بورتيمونينسي ويتعادل.

أمام فولم في ختام معسكر البرتغال. بايرن ميونخ يرفض رحيل مايكل أوليسي والكولومبي لويس دياز. السعودية تستضيف بطولة سيكس كينجز سلام خلال أكتوبر المقبل.

فتح عضو مجلس النواب الأمريكي جيمي راسكن كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية تحقيقا يستهدف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ويطالب التحقيق بالحصول على وثائق تكشف طبيعة العلاقة بين فيفا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، بما في ذلك المراسلات والوثائق المتعلقة بأي هدايا أو مزايا قدمت إلى ترامب أو مساعده، إضافة إلى سجلات زوار مكاتب فيفا في برج ترامب. ويستند التحقيق بحسب صحيفة الجارديان البريطانية يستند إلى عدد من الوقائع التي أثارت جدلا خلال كأس العالم الأخيرة، من بينها تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون وسياسة بيع تذاكر البطولة، واتهامات لإدارة إنفانتينو بإضعاف منظومة الرقابة والأخلاقيات داخل فيفا. ومنح راسكن الاتحاد الدولي مهلة حتى 9 أغسطس لتسليم الوثائق المطلوبة، علما أن اللجنة القضائية لا تملك صلاحية إلزام إنفانتينو بالمثول أمامها دون موافقة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إيفاب الهيئة الدولية المعنية بوضع قوانين كرة القدم أن مهاجم منتخب سويسرا بريل إمبولو لم يكن ينبغي أن يتعرض للطرد خلال مباراة دوري 8 بكأس العالم أمام الأرجنتين. ونشر إيفاب توضيحا أبان فيه أن بروتوكول تقنية الفيديو الخاص بحالات الهوية الخاطئة لا ينطبق على مثل هذه الواقعة في كأس العالم، ومع ذلك يمكن تطبيقه في بطولات مستقبلية. وأضاف إيفاب في بيان أصدره الثلاثاء أنه لا يجوز استخدام هذا الإجراء بهذه الطريقة إلى أن تكتمل مراجعة البروتوكول، وتسبب حصول إمبولو على البطاقة الصفراء الثانية بطرده من المباراة عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التعرض لخطأ. أعلن نادي مانشستر سيتي أن نجمه الإسباني رودري أجرى عملية جراحية ناجحة في الظهر وسيبدأ فترة تأهيل قصيرة. وشك قائد الفريق الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم من آلام في الظهر أكثر من مرة، مما استدعى إجراء تدخل بسيط وفقا لتأكيدات ناديه. وتتزامن هذه الجراحة مع الجدل المثار بشأن ارتباط رودري بالانتقال إلى ريال مدريد في ظل تبقي عام واحد في تعاقده مع مانشستر سيتي. لكن إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي الجديد أكد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن رودري سيلتحق بالفريق فور الانتهاء من برنامج التعافي.

سيغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن تدريبات ريال مدريد الإسباني هذا الأسبوع احتجاجا على تعثر مفاوضات تجديد عقده بعدما رفضت إدارة النادي الاستجابة لمطالبه المالية. وذكرت صحيفة ديلي ميل أن فينيسيوس كان من المقرر أن يعود إلى التدريبات قبل نهاية الشهر الجاري، لكنه امتنع عن الالتحاق بالفريق بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي في صفقة قد تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو. وتشير التقارير الصحفية إلى أن أرسنال الإنجليزي يعد من أبرز المرشحين لضم فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الحالية لتجنب رحيله مجانا عند نهاية عقده في يناير 2027. أعلن يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني أن ثنائي الفريق الفرنسي ميكيل أوليسيه والكولومبي لويس دياز لن يتم بيعهما، حيث أنهما سيساعدان الفريق الألماني على الفوز بكل الألقاب. وأكد دريسن في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن أوليسيه سيبقى بالتأكيد مع الفريق، وأنه لا يوجد عرض بشأنه من ريال مدريد، مشددا على أن أي عرض سيصل لشراء عقد أوليسيه سيتم رفضه، فيما أبان أن الكولومبي دياز مستمر أيضا مع الفريق ويمتد عقده حتى 2029. وكانت أنباء صحفية ربطت الكولومبي دياز بالهلال السعودي، حيث أكد موقع بافاريان فوتبول الألماني أن الفريق السعودي تلقى موافقة اللاعب ويجهز عرضا ضخما للتفاوض مع بايرن ميونخ لكسب خدمات دياز خلال الصيف الحالي.

اشترطت إدارة نادي إيفرتون الإنجليزي دفع 70 مليون جنيه استرليني للتنازل عن السنغالي إليمان إنداي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. وبحسب صحيفة ذا أتلتيك أن النادي الإنجليزي قيم لاعبه إنداي المتبقي في عقده 3 مواسم بسعر مشابه للسعر الذي تم به عقد الإنجليزي أنتوني جوردن لاعب نيوكاسل يونايتد قبل موسمين. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الهلال بحثت مع وكيل أعمال إنداي للنظر في رغبته الانضمام إلى صفوفه بعد أن تلقت تشجيعات كافية من اللاعب لبدء التفاوض.

0: من جديد نرحب باللاعب الدوري السابق عبد العطيف معنا هنا في الاستديو، حياك الله بدانا. يعني الهلال فاتح مفاوضات مع لاعبين اجنحه، نتحدث عن السنغالي إليمانداي، وايضا اخبار في المانيا تؤكد انه يجهز عرض لشراء عقد اللاعب الكولومبي لويس دياز، وهو ايضا كان قد تعاقد مع الهولندي سامرفيل. كيف تفسر هالتحركات؟
1: اول امسي عليك وعلى جميع المتابعين. الهلال عندهم الثقه، جابوا لهم عين صقر الحين في الاختيارات اللي قاعد اشوفها،
0: بس اجنحه كلهم.
1: لا شوف، انا اتوقع انه يعني نداي
0: جناح
1: وجناح، لكن احيانا يلعب في في في في العمق نادرا، ليس ايضا اعتقد انه ممكن هل يلعب ب خلينا نسميه احنا المهاجم الوهمي، يعني في ظل الاخبار انه انزاجي يعني لا يرغب باستمرار بنزيما وما الى ذلك، لكن هذه فعلا هو التركيز، انه مثلا او ممكن انه يكون الهدف هو الضغط على واحد من الورقتين، يعني يضغط بنداي على دياز او العكس وما ذلك، فاللي تجي الموافقه ويضمن

0: في يده يخلص معه. صح الفروقات انا اميل لدياز، لكن انت تتكلم عن بايرن ميونخ، سعر اعلى، امكانيات اكبر. ندايه نعتقد انه بالامكان، لكنه امكانيات مهوله صراحه. انا هو جناح يلعب بالقدم اليمين، وتستطيع وضعه على اليمين. يعني ترى اليوم الاجنحه دائما يوضعون في الجهه المعاكسه،
1: صحيح،
0: يعني ندايه يلعب في الاثنين.
1: طيب الهلال محتاج اجنحه؟
0: أعتقد إنه الهلال يحتاج أجنحة وظهير يمين.
1: يعني طيب يحتاج جناح مكان من؟
0: قفلوها بمحرز.
1: يحتاج جناح مكان من؟
0: حيمن داش ومالكوم اللي سمعناه، وأيضا مين مكان سالم؟
1: سالم يعني ممكن يفقد مكانه الأساسي.
0: هو واضح إنه الآن مع تقدم العمر وما إلى ذلك، فالهلال يريد أن يكون أكثر يعني فعالية وقوة. ممكن سالم يكون في أوقات معينة من الشوط الثاني أو ما إلى ذلك.
1: تركيز الهلال في الصيف على خانة معينة، اللي خانة الجناح، سواء كان الجناح أيمن أو جناح أيسر، هل هذا يعني أنه الهلال ما عنده أي مشكلة في أي خانة أخرى؟
0: لا، عنده ظهير يمين، بس اليوم أهنيهم صراحة على صفقة محزن. أنا تعرفني من
1: صفقة من؟
0: محزري. أنا
1: خلص؟
0: اللي سمعناه أنه خلص وتمرن. أنا اليوم يعني من أشد المعجبين بمحزري. أنا قلت النادي اللي حياخذ محزري نسبة 90% هو حيكون بطل الدوري.
1: جيد، ليش؟
0: إمكانيات مهولة، إمكانيات كبيرة، إمكانيات أنا ما شاء الله تبارك الله يعني من الناس اللي معجب فيه، وقلت هذا الكلام من سنتين ولا أنا عدته السنة الماضية، وطالبت أنه هو أهم لاعب مفروض يكون في المنتخب صراحة كذا بالإمكانيات اللي مملكة. وحتشوفون أنتم الناس اليوم حتدقق عليه لأنه انتقل لنادي كبير. يعني أوكي، احترام للتعاون وكذا، لكن مش العين عليه بقدر ما هي العين في مثل نادي في الهلال.
1: طيب اذا اغلق صفقه، يعني اذا فعلا اغلق وتعاقد مع محزري، هو بالنسبه له بخلاف الاجنحه يعتبر خلاص فريق مكتمل الاضلاع؟
0: اعتقد
1: يعني
0: لا، يحتاج ايضا الى قلب دفاع مع حسن. الى الان هو ما تعرف وضع كولوبالي ويوسف التركي، الى الان ما في في فيها شكوك. اصابه كولوبالي، مستوى ما كان مقنع في كاس العالم، انقطاعه ودخوله بالتشكيله، هذه كلها اعتقد مؤشرات للهلال انه البحث عن لاعب اخر. سمعنا باستوني لنزاقي يحبه في الانتر واسماء اخرى، لكن انا اعتقد انه يحتاج الى قلب دفاع امن الحراسه بحارس عملاق وحارس احتياطي جدا ممتاز العويس. الهلال حركاته انا اعتقد تحركاته مدروسه وذات قيمه فنيه عاليه، وايضا ذات قيمه ماليه عاليه. اذا كانت قيمه فنيه عاليه
1: يعني 70 مليون جنيه استرليني بحسب الصحافه الانجليزيه هو ما تم رصده لبيع انداي، وايضا في حديث انه الهلال يجهز عرض ضخم بحسب الصحافه الالمانيه انه من 100 الى 120 مليون يورو للتعاقد مع دياز.
0: اعتقد هذا السعر دياز ايضا واحده من انه يتنازع عن الخروج من اوروبا. ترى الموضوع مو بس قيمه، اليوم في قيمه مضافه تضاف للخروج من اوروبا، هذه واحده من الاشياء اللي لازم نعرفها. صحيح انه مثلا اسعار اللاعبين هنا او رواتب تكون بدون ضرائب وما الى ذلك، لكن نقطه مهمه هي الخروج من اوروبا. هذا يضعف مثلا بعض المدربين، يقول لك ما اضم لاعب خارج الدوري او الدوريات الخمس الكبرى او الدوريات الاوروبيه، وشفنا امثال.
1: هو عموما اليوم خرج
0: حصل مع برغوين، هذا
1: هو اليوم خرج الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ وقال انه دياز ليس للبيع، لكن الهلال يعني بحسب الصحافه انه
0: وتقريركم ذكر ان اللاعب اعطى موافقه، وهذا مؤشر ممتاز. لانه اليوم فينيسيوس احد مشاكل ريال مدريد، وبيريز هو اخطر واعظم مفاوض في العالم بالنسبه لي رئيس مدريد في كل الملفات. هو لا تعتقد ان فينيسيوس حيخرج بالمجان من ريال مدريد.
1: جيد.
0: يعني هذه واضحه، ومع ذلك لانه بقي سنه، دياز بقى في عقده 3 سنوات، فبالتالي عمليه خروجه ليست كلها تميل في كفه اللاعب براي اللاعب. النادي يملك
1: ايضا الاخبار في اوروبا تحدثت عن اهتمام نادي الاتحاد بلاعب مغربي وهو عز الدين وناحي. كيف ترى توجه الاتحاد نحو أوناحي؟ وأيضا يعني هل من الممكن أنه الاتحاد يعالج مشكلة كبيرة في وسط الملعب في حال تعاقد مع أوناحي؟
0: صح، وهذه ذكرناها أنه لما الاتحاد فكر يجيب أجنحة وقلنا هذا الكلام عمد أنه أولوية تكوين. أنا أشوف أولوية العمق، الدفاع، الظهير يسار، ووسط الملعب. وسط الملعب انا ابغى 2-3 خلينا نقول بالعاميه عندنا السعوديه في التيتا، يعني لعيبه على مستوى عالي يتحكمون بوسط الملعب.

0: يديرون يسجلون عندهم حل الكرات الثابتة وما إلى ذلك، عندهم السيطرة على الكرة العالية بتقنية عالية، أشياء كثيرة.
1: بس تديروا ناحية خيار مثالي،
0: خيار مثالي، لكن هي تحكمها ميزانيات. اليوم أنت وش الميزانية؟

0: وافقته بيبدا بالضغط على النادي. نعم. واحد من الامثله. فانت اول شيء تجلس نبض اللاعب، هل هو عنده رغبه او لا. فاليوم الاتحاد ايضا يحتاج الى مفاوض يعني جدا
1: جيد.
0: اما عين الصقر، انا اسميها عين الصقر، لابد ان تكون في كل الانديه لتحمينا من الاخطاء المستقبليه والديون وتراكم الديون للمستقبل على النادي، لان المبالغ اصبحت عاليه. فالخطا في الاختيار
1: تكاليفه باهظه، يعني
0: باهظة جدا.
1: تكاليفه باهظه
0: جدا.
1: صحيح. شكرا جزيلا عبد العطيف اللاعب الدوري السابق، كنت معنا هنا في الاستديو. تقفوا مع فاصل مشاهدينا ثم نعود لنكمل النشره، وفيها ايضا تعيين زين الدين زيدان مدربا لمنتخب فرنسا حتى انتهاء مونديال 2030. الاهلي السعودي يخسر وديه بورتيمونينسي ويتعادل امام فولام في ختام معسكر البرتغال.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: عنوان الكتاب: فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
4: إيران والنظام الإيراني منذ 79 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
3: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية ويأتي الرد بتدمير لبنان.
4: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

اهلا بكم مجددا. تعادل الاهلي السعودي وديا امام فولام الانجليزي بهدف لهدف في ختام معسكر الفريق المقام في البرتغال، وافتتح الاهلي التسجيل عبر المهاجم ريكاردو ماتياس في الدقيقه 20 قبل ان يتعادل فولام في الدقيقه 40 عن طريق ريان سيسيجنون. تاتي هذه المباراه ضمن يوم حافل لبطل اسيا الذي خاض وديه اولى في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، خسرها امام نظيره بورتي مونينسي البرتغالي بهدفين دون مقابل. وسبق للأهلي أن لعب وديتين في البرتغال حيث تعادل أمام ريو آفي وخسر أمام فيتوريا جيمرايش، كما خاض قبلها مباراتين وديتين في النمسا حيث تغلب على سال فيلدن وهولشتاين كيل. وتغلب النصر السعودي وديا على ميريدا الإسباني بهدفين دون رد في لشبونة، الهدفان سجلهما محمد مران وهارون كامارا. وشهدت المباراة حضور مدرب الفريق السابق البرتغالي جورجي جيسوس الذي قاد الفريق في الموسم الماضي إلى إحراز بطولة الدوري. ويستمر معسكر لشبونة حتى 4 أغسطس المقبل، ويختتم بمواجهة قوية أمام الميريا الإسباني. كما يواصل الهلال السعودي تدريباته في مدينة شتاغرسباخ النمساوية تحضيرا للموسم الجديد. وقاد الإيطالي سيموني إنزاغي حصة

تدريبية جديدة، حيث يستعد الفريق لخوض وديته الثالثة أمام مولودية الجزائر الأربعاء. وكان الهلال لعب مباراتين حتى الآن، حيث فاز على شتورم غراتس النمساوي وماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، وتبقت له ودية أمام الأهلي القطري في 3 أغسطس المقبل قبل أن يختتم المعسكر. ويواصل الاتحاد تدريباته في مدينة مربية الإسبانية تحضيرا للموسم الجديد، وخاض اللاعبون حصة تدريبية جديدة بقيادة المدرب الألماني الجديد ينز فيسينغ. ويختتم الاتحاد معسكره بمواجهة ريال مايوركا الجمعة المقبل قبل العودة إلى جدة. وكان الاتحاد لعب مباراتين وديتين في مربية، حيث فاز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ولاس بالماس الإسباني. ويواصل الشباب استعداداته للموسم الرياضي الجديد في النمسا تحت إشراف المدرب الألماني توماس لتش، والذي يمتد حتى 5 أغسطس المقبل. وخاض الشباب خلال فترة الإعداد مباراتين وديتين ضد فريق بوليتكنيك الروماني وانتهت سلبية، وفاز وديا على النصر الإماراتي بهدف دون رد. وتنتظره مباراتين وديتين، كما أبرم 3 صفقات جديدة بالتوقيع مع عوض الناشري وعلي الأسمري والمدافع الكرواتي تانياد فاي.

0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله أبو نواف. اليوم نفتح ملف تحضيرات الشباب، يعني تقييمك الأولي لهذا المعسكر التحضيري أيضا للمدرب الجديد توماس ليتش.
1: مساء الخير أستاذ عبد الله عليك وعلى السادة المشاهدين. بدون شك أنه الشباب كل ما سيعمل عليه في المرحلة القادمة سيبنى ويعتمد على ما حدث في العام الماضي. نهاية الموسم الماضي لم تكن نهاية إيجابية للشبابيين، ولا أعتقد أنه من أسوأ أو من أصعب خلينا نقول المواسم اللي مرت على محبي ومسيري نادي الشباب. وأتوقع أن العمل القادم كله سيكون مبني على لا يقع نادي الشباب في نفس ما حدث معه العام الماضي. والقاعدة تقول أنك إذا مشيت على نفس الخطوات لا تتوقع نتائج مختلفة. أعتقد العمل اللي صاير في نادي الشباب الآن أقدر أقول أنه 30-40% مرضي على عدة اعتبارات. تعاقد مع مدرب بوقت كافي قبل بداية الموسم، تعاقد مع مدير رياضي خبير عنده خبرة كبيرة في ليس في العمل الرياضي فقط، عنده هو لاعب كرة قدم حارس سابق، وفي نفس الوقت هو خبير في التعاقدات والإجراءات التحليلات والبيانات. بالتالي هذا الأمر سيساعد المدير الرياضي والمدرب الفريق على العمل للمستقبل في بناء الفريق. وإن كان الوقت ضيق جدا، ولكن الظروف المالية العاصفة اللي تمت بنادي الشباب واللي ما زالت مستمرة أعتقد أنه انحلت قبل أمس وأمس وقبل صحيح. أمس بالحصول على شهادة الكفاءة المالية. هذا الأمر الذي سيعطينا 20-30-50% مستقبلا في الفترة الوجيزة القادمة في إدارة الوقت، مربع طوارئ كيف حيتجاوزها المدرب والمدير الرياضي مع الخبير طلال للشيخ إلى عمل منظومة صحيحة لتعاقدات قوية جدا لحل الأزمات التي لا زالت مستمرة الآن. لا يوجد رأس حربة واضح في الفريق، لا يوجد رأس حارس مرمى واضح إلى هذه اللحظة. دعم الفريق حقيقة في خط الدفاع بلاعب خبير اللي هو تين ديفاي، اللاعب الكرواتي، تجربته جميلة لما استعرضتها وقعدت أبحث عنها. قدم يعني مواسم لعب في روما الإيطالي وفي الدوري اليوناني وأيضا لعب في الدوري الألماني، وعمره 32 تقريبا، وهذا في عرف الأوروبيين 32 يعتبر عمر جيد لخط الدفاع اللي يتحرك في
0: مساحة بسيطة. وش تحتاج إدارة الشباب والمدرب خميس
1: يعني
0: هذا الموسم؟
1: قاعد يدعم الفريق
0: صحيح. وش تحتاج إدارة الشباب

0: يعني تحدث عن إدارة النادي وإدارة أيضا الفريق ممثلة بالمدرب حتى تتعامل مع هذا الموسم بشكل جيد بعيد عن المشاكل. يعني هل يجب أن يكون أكثر واقعية ويكون الفريق محدد الأهداف بأنه موجود للمنافسة وليس للفوز بالبطولات؟ هذا سؤال.
1: بل أعتقد أنه هدف البطولات على الشباب حيكون هدف يعني بعيد المنال. أعتقد الشباب يحتاج إلى ثلاثة أمور رئيسية جدا. أولا عودة هيبة الفريق وشخصية الفريق ومكانة الفريق الفنية وأيضا النفسية حتى أمام جماهيره ومحبيه. الأمر الثاني يحتاج إلى استقرار الإداري. ما زال السيد عبد العزيز المالك ومجلس إدارته ما زالوا مكلفين، وأعتقد تم التمديد لهم إلى فترة حتى الموسم 27. الأمر الثالث يحتاجون إلى بناء الفريق بشكل صحيح داخل الملعب من خلال اختيار لاعبين على مستوى. هناك لاعبين كراسكو موجود جيد، لاعب عدلي في وسط الملعب، المدافعين الآن أعتقد حلوا أزمة قلبي الدفاع، يحتاجوا إلى بناء لاعبين على مستوى أفضل من ضمن الرؤية اللي يراها المدرب ليتش مع المدير الرياضي مع الأستاذ طلال مع الإمكانيات المادية. فبالتالي أعتقد الثلاثة الأمور هذه وأرجع أعيدها مرة ثانية، يحتاجون إلى إعادة هيبة نادي الشباب، إلى استقرار إداري، وإلى بناء منظومة العمل داخل الفريق من الناحية الفنية، وعدم الاستعجال على المدرب.
0: المحور الثالث أو الأمر الثالث
1: للمدرب ليأخذ فكر وقته الكافي.
0: الأمر الثالث خميس اللي هو بناء الفريق. أنت تتحدث عن بناء الفريق خلال هذا الموسم صح؟
1: صحيح.
0: بحسب الأدوات يعني هم حتى الآن
1: نعم بناء 11 لاعب والاستفادة من ثم
0: جيد. يعني إذا سمحت لي، هم الآن تعاقدوا مع ثلاثة لاعبين. علي الأسمري كان معهم موجود الموسم الماضي لكن اشتروا عقده من نيوم. أيضا عوض الناشري القادم من الاتحاد بصفقة انتقال حر، ثم المدافع الكرواتي. هل هذه الأسماء إلى جانب الأسماء الموجودة من الممكن فعلا أن تكون فريق رائع هذا الموسم أو جيد؟
1: لا ما زال بحاجة إلى تعاقدات، بحاجة إلى رأس حربة يكون على مستوى عالي، هداف ومحطة، وأيضا لاعب يعني يكون يخلص المباريات. المجهود اللي قوم فيه كراسكو في الأجنحة ولاعبي الوسط، يحتاجوا إلى لاعبين في خط المحاور أفضل من اللي موجودين العام الماضي. بناء العمق لازم يكون بشكل أفضل. حارس المرمى قروهي إلى هذه اللحظة ما أدري إذا هو موجود أو تم الاستغناء عنه، إذا يحتاج إلى حارس مرمى بديل. وجود الكفاءة المالية البارح مع وجود الثلاثة الأسماء اللي ذكرناها يعتمد أمامهم أسبوعين مهمة جدا لبناء الفريق. أنا أتكلم عبد الله للتوضيح مرة ثانية، أنا أتكلم عن بناء الفريق للموسم القادم، وما في مجال أنك تخطط للسنوات. أنت بحاجة إلى أنك الآن فقط ترجع الشباب ويرجع هيبته قوته واستقراره، بعدين تبدأ تفكر في المراحل القادمة. التفكير في البطولات أعتقد أنه من الصعب جدا لنادي الشباب. التفكير في بناء منظومة عمل يحتاج إلى وقت ومزيد من الثقة ومزيد من الاستقرار المالي والإداري والفني، وبناء عليه يعني يكون الشباب. لكن هل النهاية، هل البدايات الآن هي نفسها العام الماضي؟ لا. هل العام اللي صايف والمراحل اللي قاعد تصير خطوات جيدة؟ يبقى فقط العمل الجاد في المعسكر والبداية الجيدة في بداية الموسم.
0: واضح. خميس زهراني اللاعب الدولي السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زين الدين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الأول بعقد يمتد لأربعة أعوام. وأعلن رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو القرار خلال مؤتمر صحفي في باريس أن زيدان سيخلف ديدي ديشان الذي أنهى مشواره مع الديوك بعد 14 عاما في المنصب. وأكد أن تدريب المنتخب كان أحد أحلام زيدان منذ سنوات، وأن الاتصالات بين الطرفين بدأت منذ فبراير 2025. ويعود زيدان إلى مقاعد التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021 بعدما صنع واحدة من أنجح التجارب التدريبية في تاريخ النادي الإسباني وقاده إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. ومن المنتظر أن يبدأ زيدان مهمته رسميا خلال معسكر المنتخب في سبتمبر المقبل، على أن يستهل مشواره بمواجهة تركيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 25 سبتمبر. قبل أن يبدأ فصله الجديد كمدرب للمنتخب الفرنسي، نستعرض أبرز محطات زين الدين زيدان بقميص المنتخب الفرنسي.

من هنري جيران إلى زين الدين زيدان، رحلة تمتد لأكثر من 66 عاما على مقعد تدريب منتخب فرنسا.

0: وإلى باريس يلتحق بنا من هناك الإعلامي الرياضي عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام. يعني زيدان استلم تركة ثقيلة من ديشان، استلم منتخبا هو بطل كأس العالم 2018 ووصيفه 2022 وأيضا 14 عاما يعني من تدريب هذا المنتخب والإشراف عليه. كيف من الممكن أن نقرأ مستقبل زيدان مع المنتخب الفرنسي؟
1: مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. الأمانة ثقيلة صراحة، لأن هذا المنتخب يصل إلى هذه المرحلة كما ذكرت بعد إرث 14 سنة مع ديدي ديشان، محمل ومرصع بألقاب كأس العالم، بطولة أمم أوروبا، نهائي المونديال، ومركز رابع في آخر مونديال، ومنتخب ثري جدا، قوي جدا، متماسك جدا، يملك قاعدة من اللاعبين ربما هي الأفضل في العالم. زين الدين زيدان لا ننسى أنه يصل إلى هذا المركز وإلى هذه المرتبة في قيادة الديوك الفرنسية بعد انتظار دام 4 إلى 5 سنوات منذ آخر تجربة مع ريال مدريد. هي محطة بعنوان الحلم، ولكنها محطة لن تكون سهلة بتاتا، باعتبار أن هذا المنتخب الفرنسي مطالب بالتتويج في أي بطولة يدخل لها.
0: جيد، يعني هل من الممكن أن يغير زين الدين زيدان بشكل وهوية المنتخب الفرنسي؟ وذكر في المؤتمر الصحفي أنه عاش وقتا طويلا في إسبانيا وتعود على الأسلوب الكروي الإسباني يعني في آخر فتراته. هل هذا من الممكن أن يؤثر على شكل المنتخب الفرنسي برأيك؟
1: هذا سيؤثر حتما، وقد قال ذلك بكل وضوح. قال أنه يعيش في إسبانيا منذ 25 سنة كلاعب في ريال مدريد، ثم كمدرب صنع مجدا تاريخيا، 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ولكنه قال أيضا أنه سيشكل استمرارية للعمل الذي قام به ديدي ديشان، بعد أن وجه له تحية كبيرة، باعتبار أن ديدي ديشان يعتبر من أنجح المدربين في تاريخ المنتخب الفرنسي، ولكنه حتما يقول لي فلسفتي وستتبينون ذلك تباعا. وواضح من خلال إيحائه وإشارته إلى أنه يعيش في إسبانيا منذ 25 سنة ليس كمواطن ولكن كرياضي، كلاعب كبير في ريال مدريد وكمدرب حقق ألقاب تاريخية مع ريال مدريد، وبالتالي أنا أنتظر أن تكون هناك بصمة من الكرة الإسبانية أو لمحات من الكرة الإسبانية تضاف إلى ما هو متوفر للمنتخب الفرنسي. وزين الدين زيدان شدد على أنه يريد منتخبا هجوميا ويسجل الأهداف، وهو أكد كذلك يريد أن يصنع مجده كأسطورة عندما كان أسطورة كلاعب وقاد فرنسا إلى التتويج بكأس العالم سنة 98.

0: ويريد أن يحقق حلمه بأن يقود فرنسا للتتويج العالمي كمدرب.
1: ما هي أبرز المخاوف التي من الممكن أن تحيط بزيدان وفترته كمدرب للمنتخب الفرنسي برأيك؟
0: أنا أعتقد لن يخيف زين الدين زيدان إلا المنتخب الإسباني، وهو يتحدث ربما حتى عن تجربته، يريد أن يترك ربما بصمة فيها نوعا من ملامح كرة القدم الإسبانية، باعتبار أن لماذا أقول هذا؟ لأنه لا خوف على فرنسا إلا من المنتخب الإسباني، وكنا تابعنا تلك المباراة التاريخية في الدور نصف النهائي، وكيف أن المنتخب الإسباني عطل المنتخب الفرنسي، والسؤال المطروح اليوم لأنه قبل تلك المباراة لم يكن هناك فريق أقوى من المنتخب الفرنسي في بطولة العالم، ولكن عندما تواجه مع منتخب إسبانيا ظهر أن المنتخب الإسباني هو الأفضل، وجاء التأكيد أيضا في المباراة النهائية من الإسبانيين أمام الأرجنتين. إذن فرنسا لن تخشى إلا، وزين الدين زيدان لن يخشى إلا المنتخب الإسباني، لأنه فريق قوي ومعدل الأعمار ما يزال مناسب جدا لتحقيق الألقاب، وبالتالي نعتقد أن المعركة في الميدان من أجل الألقاب بين فرنسا بزين الدين زيدان ستكون مباشرة مع إسبانيا ولا منتخب آخر. ربما هذه هي المعطيات اليوم في الواقع، ولكن أنا أعتقد أن المخاوف الحقيقية لزين الدين زيدان أو الصعوبات الحقيقية التي ستواجه زين الدين زيدان في المنافسة على الألقاب أو قيادة فرنسا لتحقيق الألقاب ستكون مع إسبانيا، لأن هذا المنتخب هو الأقوى الآن في أوروبا وفي العالم.
1: عبد السلام ضيف الله الإعلامي الرياضي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.

أعلن تركيا للشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن تنظيم بطولة سيكس كينجز سلام ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك في الفترة من 21 إلى 24 من أكتوبر المقبل. وتشهد البطولة مشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالمي، يتقدمهم الإيطالي يانيك سينر حامل لقب النسختين السابقتين، إلى جانب الإسباني كارلوس ألكراز والصربي نوفاك جوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيرف والأمريكي تايلر فريتس، فيما تشهد النسخة الثالثة الظهور الأول للأسترالي أليكس ديمينور في البطولة. وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز في كل مواجهة إلى الدور التالي حتى المباراة النهائية، مع إجراء مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع. فاصل أخير نعود بعده لنقول في هذه النشرة أيضا، أزمة تدريب منتخب إيطاليا تنتهي بعودة روبرتو مانشيني رسمياً.

0: أسسوا الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: وليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعت الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own. هل تستطيع

0: أن تصف لنا يوما اعتياديا لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
1: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
0: هل كان للCIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
1: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
0: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
1: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياتي عبدالله متمالي.
4: الأستاذ عبدالله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 12:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عودة روبرتو مانشيني رسميا لتدريب المنتخب الأول، وذكر رئيس الاتحاد جوفاني ملاغو أن مانشيني هو الشخص المناسب لتدريب المنتخب في الوقت الحالي، وأن التقديم سيكون الأربعاء، وستكون مهمة مانشيني صعبة في إعادة إحياء بطل العالم 4 مرات الذي غاب عن النسخ 3 الأخيرة من كأس العالم. وسبق لمانشيني أن درب إيطاليا بين 2018 و2023 وقادها إلى تحقيق كأس أوروبا قبل أن يستقيل أثناء منافسات تصفيات المونديال الأخير. غادر روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا بقرار منه وعاد إليه بقرار من الاتحاد، وبين القرارين 3 سنوات مليئة بالتقلبات. نتابع.
6: أن أغلق روبرتو مانشيني باب منتخب إيطاليا في أغسطس 2023 بدأ وكأنه طوى صفحة إلى الأبد. حينها ترك منتخبا قاده إلى الفوز بكأس أوروبا، لكنه رحل بعد الإخفاق في بلوغ كأس العالم 2022. بعد وفاة جان لوكا فيالي صديق مانشيني المقرب، دخل الأخير في حالة اكتئاب قادته إلى مغادرة إيطاليا والسفر إلى الرياض لتدريب المنتخب السعودي. العقد الأعلى في مسيرة مانشيني كان كافياً لبلسمة جراحه وإخراجه من حالة الاكتئاب. طموحات المدرب الإيطالي الكبيرة لم تكن كافية لتحقيق نتائج جيدة مع المنتخب السعودي، خروج من دور 16 في كأس آسيا وتعثر في تصفيات كأس العالم 2026، ثم نهاية باكرة لتجربة متواضعة دامت 14 شهرا. انتقل مانشيني لاحقا إلى قطر لتدريب السد. في الدوحة استعاد المدرب الأنيق قدرا من هيبته بعدما قاد الفريق للفوز ببطولة الدور القطري وبلوغ ربع نهائي دور أبطال آسيا للنخبة قبل أن تنتهي تجربة الدوحة بعد 8 أشهر. في إيطاليا دخل اتحاد كرة القدم في دوامة البحث عن مدرب للمنتخب بعد رحيل جاتوزو الذي فشل معه الطليان في بلوغ مونديال 2026، وبعد سقوط مشروع التعاقد مع أندريا بيرلو ثم استقالة باولو مالديني وليوناردو احتجاجاً على إبعاد بيرلو. وسط هذا الفراغ عاد الاسم الذي غادر قبل 3 سنوات. في 28 يوليو 2026 أعلن الاتحاد الإيطالي عودة روبرتو مانشيني لتدريب المنتخب الوطني بالتزامن مع تعيين كلاوديو رانييري مديراً فنياً للاتحاد في محاولة لفتح صفحة جديدة. عودة مانشيني أثارت أكثر من سؤال عن جدوى التعاقد معه، خصوصاً أن الاتحاد الإيطالي اتخذ قرار عودة المدرب بعدما فشل في العثور على بديل يقبل بالمهمة.
5: كما أعلن ملاغو تعيين كلاوديو رانييري مديراً فنياً جديداً للاتحاد الإيطالي. رانييري سيخلف باولو مالدين الذي ترك

0: ترك منصبه على خلفية خلاف بشأن تعيين مدرب المنتخب بعد أزمة ترشيح أندريا بيرلو لتدريب المنتخب، ثم استبعاده بعد أن تعرض لسيل من الانتقادات بسبب عقد إعلاني مع شركة روسية للمراهنات الرياضية، إضافة إلى اعتبار سيرته الذاتية كمدرب متواضعة نسبيا. وأدى استبعاد بيرلو إلى تقديم مالديني ومستشاره البرازيلي ليوناردو الاستقالة، لا سيما أن مالديني كان يعارض تولي مانشيني تدريب المنتخب الإيطالي ويدفع باتجاه تعيين تياغو موتا مدربا جديدا. وينضم إلينا الإعلامي الرياضي الإيطالي فيليبو ريتشي. أهلا بك فيليبو. يعني يبدو أن الاتحاد الإيطالي كان جاهزا للتعاقد مع مانشيني مباشرة، ثم أيضا يعني مع رانييري كمدير فني للاتحاد الإيطالي، كيف تعلق؟
1: Yes, they will present it tomorrow. Roberto Mancini.
2: نعم سوف يقدم روبرتو مانشيني يوم الغد بصفته المدير الجديد، ومن ثم كلاودو رانييري المدير الفني للاتحاد، ولعله بعد بضعة أيام يوم السبت سوف يكون هناك إعلان عن شخص ثالث، قد يكون جون فرانكو زولا الذي سوف يتولى عن مجموعة الشباب. في الفترة الحالية وبعد انتظار طويل ومعدة أحداث من خلال الأسماء التي تتعلق بمالديني وغوارديولا، كان هناك حالة من الارتباك، أما الآن فبات هناك مدرب رسمي للمنتخب الإيطالي وهو مانشيني، والذي تعرفونه بصورة جيدة عندما كان هو مدربا حيث درب منذ 2018 ل 2023 ثم توجه إلى السعودية.
0: متى بدأت المفاوضات مع مانشيني؟ يعني هل بدأت اليوم وانتهت اليوم، أو أن الاتحاد الإيطالي كان يعمل بمعزل عن مالديني وليوناردو في الأيام الماضية؟
2: ما حدث هو على النحو التالي: قبل تعيين مالديني، فجيولاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي كان مستعدا للتعاقد مع روبرتو مانشيني، وكان الأمر أشبه بسباق بين روبرتو مانشيني وأنتونيو كونتي. وبعد ذلك بعد أن تم التعاقد قد قرروا بأن يمضي مع في التواصل مع أنشيلوتي وغوارديولا، ولم ينجح الأمر، وكذلك تم التواصل مع أندريا بيرلو، وبيرلو لديه مشكلة مع شركة المراهنات، لذلك لم يكن هو الشخص المناسب لهذا الموقع المناسب. وعندما تم استبعاد بيرلو فغادر باولو مالديني وليوناردو الاتحاد الإيطالي بعد 16 يوما، وبعد ذلك جيفاني مالوغو رئيس الاتحاد قرر أن يعين مانشينو، وكان يضع في اعتباره بأن أنه بمجرد توقيع مانشيني كانوا يفضلون بتعيين مدير فني جديد، وذلك كان بعد أن تم تعيين مانشيني.
0: هل برأيك أن الاتحاد الإيطالي اختار الرجل المناسب لإنقاذ المنتخب الإيطالي من أزمته الفنية الحالية التي غيبته 3 مرات عن بطولات كأس العالم؟
2: And one of these three times it was with Mancini. أعتقد أنه في إحدى هذه المرات الثلاثة كان مانشيني، فهو قد فاز ببطولة يورو 2020، لكنه فشل في ترشح المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم. هذا سؤال صعب، لا أعلم إذا ما كان مانشيني هو الرجل المناسب، لأنه قد حاول سابقا وفشل، وبطريقة ما قد خاننا، قد توجه إلى إيطاليا وكان قد قبل عرض في السعودية، وكان قد ارتاح أن ذلك العرض مغريا. أنا لم أكن لأعينه صراحة لو كان الأمر متروكا لي، لكن لم يكن هناك مجموعة كبيرة من المدربين المتوفرين. مانشيني قام بعمل جيد مع إيطاليا وقام بعمل جيد، فما من أحد كان يتخيل أن إيطاليا قد تفوز في بطولة يورو 2020. لكن المشكلة لا تكمن فقط في إدارة المنتخب الوطني، بل المشكلة في منظومة الشباب لكرة القدم، لأنها فقدت قوتها وعزيمتها ولم تعد إحدى البطولات الأكثر أهمية في الفترة الحالية. لديه الكثير من العمل الذي سوف ينتظر، وقد يكون الشخص المناسب، لكن لو سألتني شخصيا لن أتعاقد معه.
0: جيد، ماذا عن اختيار رانييري؟ يعني رانييري

0: الكل يعرف بأنه اعتزل التدريب الرياضي، يعني آخر مهماته كانت مع روما ثم توقف عن التدريب، الآن هو يعود مديرا فنيا للاتحاد الإيطالي. أيضا سرعة التعاقد مع رانييري يعني ومفاوضاته وتعيينه، كيف حدث ذلك؟ كيف وافق رانييري؟ ما الذي جعله يقتنع بأن يعني يكون في هذا المنصب؟
1: That's quite easy because Ranieri.
2: هذا أمر سهل لأن رانييري كما تعلمون كان متقاعدا وكان قد عمل مع روما وكانت الأمور تسير على ما يرام. ومن ثم تحولت بسرعة والعلاقة بين سبريني ورانييري انهارت، وكان رانييري بدون أي عمل. وكما قلتم عندما كانت قد تواصل معه الاتحاد لم يكن بمقدوره أن يرفض، كانت عملية التعاقد سهلة لأنه لم يكن لديه أي عمل آخر وكان بانتظار أي اتصال، ولم يكن هذا العرض قد قدم لكنه لو كان لديه منصب آخر لعل الأمر قد كان مختلفا. فلم يعد بمقدوره العمل، فهو في وضع لم يكن مثاليا للحصول على عمل، لكن بمجرد اتصال رئيس الاتحاد الإيطالي قد تم قبول العمل وقد جاء من التقاعد للحصول على منصب جديد.
0: الإعلامي الرياضي فيليبو ريتشي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. طلب نادي سانتوس البرازيلي من نيمار دا سيلفا التحلي بمزيد من الهدوء داخل وخارج الملعب وتجنب الدخول في أي خلافات أو الرد على الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت شبكة ESPN البرازيلية أن إدارة النادي تعتقد أن نيمار قادر على المساهمة في استقرار الفريق من خلال الابتعاد عن السجالات مع زملائه أو وسائل الإعلام. جاء ذلك بعدما نفى نيمار التقارير التي تحدثت عن دخوله في خلاف مع عدد من اللاعبين الشباب عقب التعادل أمام شابيكوينسي، مؤكدا أن حديثه بين شوطي المباراة كان موجها إلى الفريق بأكمله وليس إلى أي لاعب بعينه. وبحسب تقارير إعلامية سيواصل نيمار عقده مع سانتوس حتى نهاية العام، إلا أن فرص استمراره بعد ذلك تبدو محدودة في ظل عدم نيته تجديد عقده لخوض موسم 2027. ختام النشرة من بطولة واشنطن المفتوحة للتنس، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله.

0: يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونسهلها بأبرز العناوين. واشنطن تتهم إيران بالمبالغة في الطلبات حول هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد عدم وجود أي نقاشات حول الرسوم في المفاوضات الجارية حاليا. نتنياهو يصف لقائه بترامب بالرائع وأفضلها على الإطلاق، مؤكدا وحدة الهدف بين الجانبين والمتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. اعتراض مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية، والسعودية تتهم ميليشيات تابعة لإيران بتنفيذها انطلاقا من العراق. بعد اقتحامه من قبل المحتجين واستعادة الحكومة الوطنية السيطرة عليه، استئناف انتاج الغاز من مجمع مليتا النفطي غرب ليبيا. والأمم المتحدة تحذر من التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية، داعية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين. أكد مسؤول أمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، وأوضح في تصريحات نقلتها رويترز أن هذه المطالب ترفضها أمريكا وعمان والمجتمع الدولي، ولفت إلى أن الاتفاق الجاري بحثه حاليا بخصوص الممر المائي يتعلق بالتنسيق فقط، ولن يتضمن الحديث عن فرض أي رسوم سواء للمرور أو أخرى. تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادي البلبيسي. أهلا بك نادي. تضعينا في صورة الموقف الأمريكي من هذه المحادثات التي تجري، وهل هناك أي رد فعل على تصريحات الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
1: لا، يعني الإدارة تتكتم في الواقع على موقف رسمي بشكل يعني صريح كما عهدناه من الرئيس ترامب، لا يزال يعتقد بأن المفاوضات تجري بشكل ودي كما قال بالأمس، لكن أيضا هناك شروط أمريكية بأنه منذ اليوم الأول ترامب كان واضحا قال بأنه لا يمكن أن تفرض إيران أي رسوم، وحتى المذكرة التفاهم بنفسها تنصت على أن إيران على مدى 60 يوما على الأقل لن يكون هناك رسوم في المضيق، ويجب يعني حماية التجارة العالمية والمرور الآمن للسفن وناقلات النفط، على أن يكون بعد 60 يوما أن يكون هناك حوار بين إيران وعمان ودول الخليج، يعني أشملت حتى دول الخليج في تقرير مصير المضيق، لكن هذا لم يحدث لأنه إيران انتهكت.

0: المذكرة، والولايات المتحدة ردت بعمليات عسكرية، لكن على الأقل أعتقد بأن المفاوضات لا تزال قائمة، والرئيس ترامب لا يزال يعول على بعض النجاح. البعض يرى بأنه إيران تتمسك بورقة المضيق، لأنها دوما تقول علنا بأنه المضيق لن يعود إلى ما كان قبل الحرب، وبالتالي هي تحاول استغلاله بكل الطرق حتى لا تفاوض على الملف الأهم وهو الملف النووي، ويعني تجعله هو النقطة الأساسية في المفاوضات. لكن على الأقل سنرى يوم الجمعة الرئيس سيلتقي مع الكابينت، في خصوصا مع وزير الحرب ووزير الخارجية في كامب ديفيد، وسيبحث كل هذه ربما الخيارات المطروحة أمامه ماذا يمكن أن يفعل. البعض يرى بأنه استراتيجية الرئيس تعتمد بالدرجة الأولى على الحصار الاقتصادي، وأنه حصار خانق بالنسبة لإيران، إعادة طبعا إلغاء الإعفاءات على بيع النفط وإعادة حصار الموانئ هي جزء من هذه الاستراتيجية. لكن أيضا يمكن للرئيس أن يعود للخيار العسكري إذا شعر بأنه لا يمكن الحصول على ما يريده بالمفاوضات.
1: الآن تصريحات المسؤول الأمريكي، وأنا هنا أقتبس، تقول الاتفاق الجاري بحثه حول هرمز يتعلق بالتنسيق فقط ولا يناقش أي رسوم، وبالتالي هل يمكن أن نفهم ضمنا بأن الولايات المتحدة ليس لديها مانع بأن يكون لدى إيران نوع من التنسيق أو السفن أن تنسق مع إيران قبل المرور لكن دون فرض رسوم؟
0: يمكن ذلك. أعتقد بأنه أحد النظريات التي طرحت في الواقع، وأحد الافتراضات بالأحرى، بأن يكون هناك بالفعل تنسيق لإيران. هي تقول بأنها تنسق مع عمان، ليس بمفردها على فكرة. أن التنسيق يجري مع الدول اللي هي لها يعني أهمية خاصة في مضيق هرمز، والإدارة ربما لا تمانع هذا في الواقع، لكن ما تعارضه بشدة هو هيمنة إيران على المضيق واستغلالها له وفرض رسوم وجني هذه الرسوم، لأن كل الأموال هذه ستذهب إلى خزينة الحرس الثوري، وهذا موقف لن تقبله الولايات المتحدة ولا أي دول جارة يعني بهذا المعنى. إذا لو كان هناك بالفعل حتى رسوم يمكن أن تفرض على بعض الناقلات، وأن تذهب أن تعرف أن يكون هناك آلية لهذه الأموال أين تصرف، ربما يكون هناك تفاهمات. لكن الجميع يدرك بأنه أي أموال تعود بالنفع على إيران تذهب إلى الحرس الثوري.
1: شكرا لك مديرة مكتب العربية في واشنطن ندى البلبيسي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل. أنا قبل أن أبدأ معك هذا النقاش، دعني فقط أقرأ خبر يتعلق بموقف كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي قال أن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وأوضح أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد. أنا سؤالي من شقين. الشق الأول، لو حدث توافق من أي نوع بين عمان وإيران، هل ستكون الولايات المتحدة ملزمة في الموافقة عليه؟ الشق الثاني من السؤال، معلش، الشق الثاني من السؤال، إنه أليس هذا الطرح الإيراني ردا على المقترح العماني عبارة عن دور صوري لعمان؟ يعني أنت تريد السيطرة على كل ما يدخل وتسمح لعمان بالسيطرة على جزء مما يخرج.
2: شكرا على هذه الاستضافة. يعني أولا أنا أعتقد أن هذا المقترح سيمضي. ما هي الآلية التي يعني تسير فيها هذه الأشياء؟ هذا يعني نظام دولي، مو فقط في هذا المضيق وإنما مضائق أخرى. تقترح الدولة مسارا بحريا يعني بالاتجاهين، وتقدمه إلى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة. هذه المنظمة تأتي ويعني تستكشف المكان المسار، ثم توافق

0: تتفق عليه تعتبره صالحا تبلغ الدول وشركات الشحن وهذا انه هذا يعني موافق عليه دوليا تستطيعون اتخاذه. ايران يعني في هذا السياق تطبيق الامر هنا ايران لا تستطيع ان تنفرد بتحديد المسارات، عمان لها نفس الحق. عادة الذي يحدث ما كان يحدث سابقا هو أن هناك يعني مثل الخط الوسط كأنك تتحدث عن خط سريع، هناك فاصل وعلى جانبيه مساران، مسار شمالي جنوبي، السفن تستطيع أن تذهب شمالا وجنوبا عبر مسارين مختلفين على الجانب العماني، والشيء نفسه على الجانب الإيراني أيضا مساران شمالي جنوبي. عادة السفن لها أن تختار في المناطق الأشد عمقا السفينة يمكن أن تذهب نحو المسار الإيراني لأن حمولتها عالية ومن هذا القبيل، هذا هو المعتاد عليه دوليا. الآن في ظل هذا ما تريده إيران، أولا تريد أن تنزع عن عمان هذا الحق وتحصر الأشياء فقط بمسارين شمالي جنوبي، وتربط الإشكالية هي هنا، تربط هذا الأمر بأمنها، بمعنى تقول أنه هذا جزء من أمني كبلد، من الأمن الوطني أو الأمن القومي.
1: مقاطعة مصالحها، يعني حتى الدول التي لها علاقة بالأموال المجمدة هي سترفض دخول سفنها عبر المضيق، وبالتالي الموضوع ليس موضوع تنسيق فقط.
0: طبعا لا نعرف ما هي التفاصيل الأخرى، مثلا إيران تشترط على الأقل في تفاوضها السابق قبل بدء الضربات الأمريكية الأخيرة 13 يوم كانت تشترط الإعلام والموافقة، وهذا ضد ما هو سائد دوليا، بمعنى السفينة التي تمر تخبر الإيرانيين والسلطات الإيرانية تقول لها نعم أو لا، وهذا غير معمول به يعني. وأيضا الأجور، أنه تطلب أجورا، هذا أيضا غير معمول به. طبعا هي المرور ليس خدمة، الخدمة يحصل عطب، يحصل شيء ما غير معتاد، وهذا مغطى في قانون البحار. الجانب الآخر الذي لا يتم الحديث عنه كثيرا مرور السفن الحربية، مرور الطائرات الحربية. ما تريده إيران هو منع مرور هذه السفن، أو إذا تمر على السطح وتخبر هي، وطبعا الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بهذا، لأن القانون الدولي يتيح في المضايق الدولية أن تمر الغواصات تحت يعني تحت السطح لا تعرف بها الدولة الأخرى، أن الطائرات الحربية تمر لا تحتاج إذنا، وأشياء أخرى كثيرة. أعتقد هذه كلها لا تريدها إيران، لأن المشكلة الأساسية هنا هي أنه حولت هذا المضيق من مضيق تجاري يتعلق بالتجارة الدولية إلى الموضوع أمني إيراني، بمعنى تربطه بحاجات إيران الأمنية وأنها احتمال أن تتعرض لحرب وما إليه. طبعا هذا يعني غير معمول به دوليا، لأنه
1: يعني غير معمول الإيراني به دكتور عقيل. وأيضا يمكن أن نضيف بأنه لم يكن موجودا ومطبقا،
0: لم يكن موجود
1: قبل أشهر قبل بدء الحرب على إيران، وبالتالي كيف ستتعامل الولايات المتحدة دول المنطقة مع هذا الواقع الجديد الذي تريد إيران أن تفرضه وتبذل الغالي والنفيس لتطبيقه؟
0: أعتقد لن تستطيع، لأن المعارضة الإقليمية والدولية حائلة هائلة. نحن لا نتحدث فقط عن الولايات المتحدة ودول الخليج، وإنما أوروبا، الصين، الدول التي تتلقى النفط يعني عليها أن تدفع أكثر، الدول المصدرة للنفط عليها أن تدفع أكثر، في سياق هو في السابق لم تكن تدفع أي شيء. إيران لا تستطيع أن تفرض هذا، لكنه عمليا هي ما تريده. أنا أعتقد في هذه اللحظة الحالية الولايات المتحدة تريد أي ترتيب مؤقت لا يتضمن حقوقا لإيران على المضيق، يعني لا رسوم ولا إذونات ولا، وتأجيل من أجل فتح المضيق للملاحة، خروج النفط يعني إلى الأسواق العالمية مقابل رفع الحصار البحري، وربما تأجيل الترتيبات الدائمة تاليا يعني بعد الانتهاء من الملف النووي أو أشياء أخرى. لكنه هذه هي الخطة الأمريكية بتصوري، أنه ترتيب مؤقت بين عمان وإيران يمكن العمل به، يمكن القبول به، وتأجيل قضايا الحساسة تاليا، لكن أعتقد إيران لا تريد هذا.
1: إذا لم يتمكن الجانبان العماني والإيراني من التوصل إلى

0: خطة يوافق عليها الجانبان. ما هي خيارات واشنطن للتعامل مع هذا الأمر؟ هل العودة إلى الضربات المحدودة بشكلها الذي كان قبل وقف إطلاق النار، أو دعنا نسميه وقف الضربات لإتاحة الفرصة للمحادثات، أم ستكون بشكل مختلف وتطال ربما البنى التحتية، منشآت الطاقة والكهرباء، وأيضا ربما منشآت نووية؟
1: يعني جزئيا يعتمد الأمر على سلوك إيران في الماضي. إذا استهدفت استمرت إيران باستهداف السفن المارة، فسيكون على الولايات المتحدة أن تستأنف الحرب، لا تستأنف الضربات السابقة، لأنه قيل للرئيس ترامب كل الأهداف التي نحتاج أن نضربها ضربناها، لا توجد أهداف إضافية. ما تبقى يعني ما رشح من الولايات المتحدة 20% من الأهداف الأصعب مدفونة تحت الأرض. نحن نتحدث عن مضيق هرمز، منطقة الجنوب، وليس بقية إيران، وهذه يمكن للولايات المتحدة أن تستهدفها بأسلحة خاصة، بحملة جوية مكثفة أكثر قوة وشدة من الحملة الجوية التي استمرت 13 عاما، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تذهب لهذا الخيار حين تفشل هذه المفاوضات، لأن لا يبقى لها إلا هذا الخيار. هذه عملية معقدة طبعا، ستستنزف بجزء من الخزين استراتيجي من الصواريخ والأسلحة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة أيضا تضغط على شركات الأسلحة. التقى بها الرئيس ترامب الشهر الماضي، عقود كثيرة وقعت، مررت ميزانية وزارة الدفاع البنتاغون، الآن أعطيت بعض صور لوكيد مارتن أعطيت 82 مليار دولار من أجل، يعني لح عليهم الرئيس ترامب قبل شهر، السرعة في إنتاج الصواريخ ويعني الذخائر وما تحتاج الولايات المتحدة. فعمليا أعتقد إذا لا يتم التوصل إلى اتفاق ويستمر الاعتراض على السفن، طبعا إيران بتصوري ستستمر بالاعتراض على السفن لأنه عليها حصار بحري، قد تقايض اتفاق جنتلمان. صعب طبعا اتفاق جنتلمان بين طرفين لا يثق أحدهما بالآخر، رفع الحصار البحري مقابل فتح المضيق بشكل كامل من دون ترتيبات رسمية، أنه تمضي هذه الفترة للرئيس ترامب يستفيد حتى يمر الانتخابات، تمر الانتخابات الإيرانيين يرفعون عنهم الحصار البحري، موارد لهم يستعدون للجولة المقبلة، لكن هذا يعني الذهاب الحديث بالملف النووي. هذا احتمال أعتقد هو احتمال ضعيف. إذا لا تقدم إيران تنازلات بخصوص في هذا التفاوض مع عمان، أعتقد الخيار الأرجح هو العودة لعمليات حربية مركزة أكثر حول المضيق.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا من واشنطن، المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس.
2: لو كنا قد فتحنا المسار الجنوبي لمضيق هرمز لما كان بإمكاننا إطلاقا ممارسة السيادة على المضيق، ولا تشعر إيران بالقلق إزاء أي إجراء من أجل تثبيت سيادتها على المضيق حتى لو تم استئناف الحرب، وأراد العمانيون جلب دولة ما لتتولى إزالة الألغام من القسم الجنوبي لمضيق هرمز، لكننا لم نسمح بذلك. لقد اكتشفنا قدرة دفاعية جديدة تسمى مضيق هرمز، فأصبح مضيق هرمز جزءا من الأمن القومي الإيراني، وأصبح يشكل قدرة وإمكانا دفاعيا لإيران. ويجب أن يعلم العالم أن إيران تعمل على تعزيز أدواتها الدفاعية، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال التخلي عن هذه الأدوات.
0: من عمان ينضم إلينا مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل. أنا أود أن ربما من وجهة نظرك تفسر لنا ما أعلنته الخارجية الإيرانية حول موقفها من المحادثات مع عمان وتصورها لإدارة مضيق هرمز. ما الذي تهدف له إيران من خلال هذا الطرح؟
3: صباح الخير أستاذ إبراهيم. يعني تهدف إلى تحقيق خمس مسائل أساسية. المسألة الأولى، إيران تعتبر مضيق هرمز هي أهم ورقة ردع استراتيجية بعد تمتلكها، وبالتالي فإنه أي آلية إقليمية تقلل قدرتها على التحكم بالمضيق سوف ينظر إليها في طهران على أنها انتقاص من نفوذها السياسي والعسكري والجيوسياسي. الأمر الثاني، إيران تعتبر أنه موقعها الجغرافي يمنحها دورا استثنائيا في أمن المضيق، وبالتالي هي ترفض أن تتحول إلى طرف مساوٍ لبقية الدول في إدارة مضيق هرمز. الجانب الثالث، القبول بآلية مشتركة أستاذ إبراهيم، هذا بحد من استخدام المضيق في أوقات الأزمات والعقوبات، وهو ما يقلل من أدوات الردع الإيرانية في

مواجهه الولايات المتحده الامريكيه وما تقول انها حلفائها في المنطقه. النظام الايراني يخشى تدويل اداره المضيق بصوره غير مباشره حتى وان كان المقترح اقليميا، لان ذلك قد يفتح الباب امام نفوذ دولي اوسع في المستقبل. الامر المهم ايضا

0: يحقق لها أكبر قدر من المكاسب قبل رفع العقوبات. وبالتالي احتفاظهم بهذه الورقة هو فقط لا يحقق مكاسب اقتصادية بالنسبة للجانب الإيراني، ولا فقط رفع العقوبات، وليس فقط رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة الموجودة في الخارج، بل أيضا نقطة مهمة ومحورية، وتأجيل القضايا المهمة والمحورية والمعقدة التي قامت الحرب على أساسها. بمعنى أن إيران تنتظر ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية وتنازلها عما يسمى بفكرة منع إيران من بناء البرنامج النووي، وبالتالي هي تعتبر أن ورقة المضيق هي ورقة مقايضة بالنسبة لهذه الملفات المهمة، خاصة فيما يتعلق
1: يعني
0: بسياسة الملف.
1: هذا طرح لافت. يعني معقول يعني انه تحاول هي ان تضيق الخناق على الولايات المتحدة والعالم ودول المنطقة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة مقابل تراجع أمريكي دولي عن حقها في تخصيب اليورانيوم كما تقول، وتمضي قدما في برنامجها وتنقذ ما يمكن إنقاذه من هذا البرنامج؟ هل هذا الطرح عقلاني وارد؟ هل يفكر الإيرانيون بهذا الأمر حقيقة؟
0: هو ليس عقلاني، لكن هم يفكرون بذلك، وهذا ما نجده من خلال تصريحات عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، لا سيما السياسيين والعسكريين. أستاذ إبراهيم، الجانب الإيراني يتحدث عن اتفاق شامل، ويريد اتفاق يعالج الملفات الأساسية وليس هدنة مؤقتة تمنح واشنطن وقتا لإعادة ترتيب أوراقها، واعتبار هرمز هو العقدة الأساسية اللي بتتمسك فيها طهران لحسم وضع مضيق هرمز. وهذا بيعكس أنها تعتبر ورقة الضغط الاستراتيجية الأهم في التفاوض. قبل قليل كان هنالك تصريح تم نقله على القناة العربية باللغة الفارسية، وكان يتحدث فيه مساعد وزير الخارجية الإيراني على وكأن إيران هي أدركت خطورة هذه الورقة، وبالتالي ينبغي عليها التمسك بها والحديث دائما عن رفع سقف المطالب. إيران بتحاول تحسين شروط التفاوض عبر التمسك بمواقفها قبل تقديم أي تنازلات، على اعتبار أنه إيران سوف تقدم تنازل من خلال فتح مضيق هرمز، واعتبار ذلك أنه قدمت تنازل استراتيجي مهم للعالم، خاصة إحنا اليوم نتحدث عن تراجع دور الوسط، لأنه رفض الرسائل المنقولة سواء عبر عمان ولا عبر بغداد ولا عبر تركيا وحتى عبر قطر، هذا بيشير إلى أن الوساطات وحدها لم تعد كافية، وأن القرار النهائي هو مرتبط بتفاهم مباشر حول القضايا الجوهرية التي تعتبرها طهران أنها مهمة. وبالتالي هنالك تبادل للرسائل المتشددة، يعني بمعنى أن التصريحات المتبادلة من أمريكا وإيران بتعكس استمرار الحرب النفسية والسياسية، طبعا بالتوازي مع الاتصالات غير المباشرة. الهدف النهائي الإيراني هو ابتزاز العالم،
1: وليس لكن السؤال إنه إذا هذا التفاوض بين الجانبين العماني والإيراني وصل إلى حائط مسدود، هل الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى حرب أوسع تختلف عن الضربات التي يعني لم تعطي نتائج؟ وإلى أي مدى الإيرانيون يضعون في بالهم بأن الولايات المتحدة ربما ستكلف هذه الحرب الكثير على مستوى الخزينة والمخزونات الاستراتيجية من الأسلحة، وتراهن على هذا الأمر في محاولة لابتزاز الولايات المتحدة ودول المنطقة حتى حليفتها عمان؟
0: يعني خلينا نبدا بالجزء الثاني من السؤال استاذ ابراهيم، يعني الحسابات الايرانيه الان الايرانيين بيحاولوا يتجنبوا مواجهه مباشره واسعه مع الولايات المتحده الامريكيه، وما زالوا مستمرين في استخدام ما يسمى بادوات الضغط والوكلاء وتخادم الملفات مع محاوله الاحتفاظ باوراق التفاوضيه وعدم الظهور بمظهر المتراجع او المستسلم. الجانب الثاني انه الولايات المتحده لديها القدره، لانه هي ادركت تماما انه هيبه الولايات المتحده الامريكيه باتت على المحك، سمعتها باتت على المحك، وقدراتها الردعية باتت على المحك إذا وافقت على الشروط الإيرانية. هذا معناه أنه أمريكا ربحت الحرب وخسرت المفاوضات. لكن ما يصير أنه هل الولايات المتحدة لديها خلينا نقول استراتيجيات للتعامل بصورة مختلفة؟ نعم، وتستطيع ذلك. يعني إذا انتقلوا إلى استراتيجية ليس فقط ضرب 20% ما تبقى من قدرات إيران الموجودة تحت الأرض، اللي هي ضرب القدرات النووية الشرقية ومنشآت الفأس وإعادة ضرب منشآت فوردو وأصفهان ومنشآت طالقان اثنين والرينبو والمنشآت الأخرى التي قامت بإنشاء بشكل سري، خصوصا في قاعدة بارشين العسكرية لديها القدرة على استهداف ما تبقى من القيادات الأمنية.

0: العسكرية والسياسية التي تدفع باتجاه سياسة حافة الهاوي. يعني المعلومات الاستخبارية اللي بيتم تسريبها عبر وسائل الإعلام تتحدث عن 42 شخصية من هذه الشخصيات، تبدأ بأحمد وحيد وإسماعيل قاني ومحمد باقر القادر ومحمد علي وعلي باقر كني وغيرهم، يعني وقائمة تطول، بالإضافة إلى مستشارين يدفعون باتجاه سياسة حافة الهاوي وبيعتقدون أن كلفة الحرب هي أهون من كلفة الاستسلام. في مقدمتهم طبعا محسن رضائي وطبعا محمد علي جعفري ورحيم صفوي وغيرهم، هؤلاء طبعا مستشارين للمرشد وكانوا في أوقات سابقة هم قاد لي الحرس الثوري الإيراني. هذه أحد الاستراتيجيات. استراتيجيات أخرى، هنالك قدرات لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية لم تستهدفها لغاية هذه اللحظة التي تمثل الاقتصاد الحربي أستاذ إبراهيم للحرس الثوري الإيراني، ومن شأن ضربها إحداث ليس فقط فجوة ما بين أو دعني أسميه صراع ما بين الجناح البراغماتي والجناح العسكري الصخوري المتشدد، بل أيضا داخل الحرس الثوري اللي هنالك قيادتين، هنالك قيادة عسكرية أمنية متشددة صخورية وهنالك جناح اقتصادي اللي بيسيطر على المؤسسات جزء كبير من اقتصاد الدولة الإيرانية، بتحدث التقارير عن بين 40 إلى 50%. هذا يرى بضرورة إيجاد موازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على بقاء الحرس الثوري واستدامة نشاطاته وإشرافه.
1: لكن لا يبدو بأنه يعني السلوك الإيراني الآن يعني يلقي بالا لهذه المقدرات أو ما بقي منها على الأقل. للأسف وقت انتهى. أنا أشكرك مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم على وجودك معنا، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية، وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وقد أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب، وشدد على ضرورة اتخاذ حكومة العراق كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. كما أكد مجلس الوزراء السعودي أنه يتابع المساعي في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار. وقال مجلس الوزراء السعودي إن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب إلساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرائع وأفضل اللقاءات على الإطلاق، وأكد نتنياهو أن الجانبين يتشاركان هدفا مشتركا يتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي. انضم إلينا من تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، أهلا بك أستاذ علي. تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي هل تعكس حقيقة الموقف بين تل أبيب وواشنطن، خصوصا بأنه هذه التصريحات سبقتها تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها أنه هو من يقرر استهداف هذا الهدف أو ذاك في إيران، وأيضا تصريحات أكدت أنه الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من استهداف منشآت الطاقة في إيران، فكيف يقول بأنه هذا اللقاء كان من أفضل اللقاءات وأنه الجانبين على ربما متفقان على السياسة المتعلقة في موضوع إيران؟
2: يعني توقيت اللقاء بالنسبة لبنين نتنياهو يجعل منه أهم لقاء ربما وأفضل لقاء مع الرئيس دونالد ترامب. بالنسبة لنتنياهو مجرد عقد اللقاء في هذا التوقيت هو الأمر الأهم. علينا أن نذكر أن بنيامين نتنياهو كان يطارد ترامب من أجل أن يلتقي معه ويلتقيتا الصور معا. نذكر أنه عند إعلان الرئيس ترامب في مطلع نيسان الماضي نيسان

0: ابريل وقف الحرب كان نتنياهو يامل ان يشرفه ترامب ويزور اسرائيل في ذكرى تاسيسها، وقيل حينها ان يعني بنيامين نتنياهو اراد استغلال هذه الصور لتدشين حمله الانتخابات وتبكير الانتخابات. لم ياتي هذا اللقاء، كانت هناك يعني مناسبات عديده اراد بنيامين نتنياهو ان اما يتوجه الى الولايات المتحده او يدعو الرئيس دونالد ترامب. نتنياهو دعا نفسه ليكون في مراسم تشييع لينزي جرام، عسى وعلى أن تكون هذه المراسم فرصة لأن يلتقي الرئيس ترامب. وفي نهاية المطاف إلحاحه يعني أعطاه هذا اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب. من ناحية الشكل يعني الفيديو لم نلمس هذه الود وهذه الحرارة لأنه كان سريعا قاطفا، على عكس اللقاءات السابقة التي كان فيها يثنيا الرجلان على العلاقة المشتركة الشخصية.
1: يعني أنت أجبت بطريقة غير مباشرة على أنه نتنياهو يحاول أن يصور اللقاء على أنه أهم اللقاءات، لكنه حقيقة هو كان لقاء ربما الضرورة، لقاء الإلحاح الذي سعى نتنياهو له، لكن ترامب يعني لم يكن متحمسا له. وحتى تعودنا أن يكون هناك مؤتمر صحفي ومدح من قبل الرئيس الأمريكي لرئيس وزراء الإسرائيلي، هذا لم يحدث، ولم تخرج نتائج ملموسة للقاء على عكس كل اللقاءات السابقة بين الرجلين.
0: وحتى ما قال نتنياهو أنه نتيجة مهمة وهو التوافق بشأن ألا تمتلك إيران سلاحا نووي، أعتقد أن هذا ليس بحاجة للتوافق. هناك توافق دولي بين الولايات المتحدة والعالم بأسره على أن لا تمتلك إيران سلاحا نووي. أين ذهبت كل الأهداف المشتركة من يعني تخليص إيران من برنامجها الباليستي والمحوري، الوكلاء، الأذرع، وكل هذه الأمور، الإطاحة بالنظام، كلها وضعت جانبا. لأن بنيامين نتنياهو يعرف أن أولويات أن الإدارة الأمريكية مختلفة تماما عن أولوياته، وبنيامين نتنياهو يعرف أن الإدارة الأمريكية على ما يبدو اختارت الحياد في الانتخابات الإسرائيلية، لأنه لو لم يكن كذلك لتم التقاط الصور ولا أثنى الرئيس ترامب على بنيامين نتنياهو. مجرد مشاركة المبعوث ويتكوف ونائب الرئيس فانس في هذا اللقاء يعني يوضح لبنيامين نتنياهو التوازنات التي يسير أيضا فيها ومن خلالها الرئيس ترامب. يعني من ناحية بيت هيكست وزير الحرب ومعه روبيو، ماركو روبيو وزير الخارجية، يؤيدان التصعيد العسكري. من ناحية ثانية نائب الرئيس فانس والمبعوثان ويتكوف وكوشنر يعارضون العودة إلى الحرب الواسعة. كلها تظهر بنيامين نتنياهو أن الأولويات هي أمريكية داخلية، وأي قرار سيتخذ في الإدارة الأمريكية ستكون مصلحة الولايات المتحدة أولا وقبل كل شيء، هي التي تملي هذا القرار، على عكس ما حصل في الجولات السابقة.
1: الآن في الأخبار العاجلة، الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ إيرانية استهدفت قواته في الشرق الأوسط. إذن الأخبار العاجلة تؤكد بأن الجيش الأمريكي تصدى لصواريخ إيرانية حاولت استهداف قواته في الشرق الأوسط، وهذا إعلان من الجيش الأمريكي. سنتابع هذا الأمر. السؤال الآن الأخير، إنه إلى أي مدى كل ما يتم تداوله في الولايات المتحدة حول أن نتنياهو ورط الرئيس الأمريكي في هذه الحرب، وبالتالي هناك عدم رضا على مآلات هذه الحرب، وهناك محاولة لتحجيم دور إسرائيل فيها في الوقت الراهن؟
0: يعني بنيامين نتنياهو يصارع على أن لا يتم هذا التحول بشكل كامل في الإدارة الأمريكية في الموقف الأمريكي. هو يريد أن يبقي على شعرة معاوية في الحد الأدنى من القضايا التوافقية، القضايا المشتركة، وعلى رأسها طبعا البرنامج النووي. ولكن الطريق إلى الوصول لكل الأهداف المشتركة مختلفة تماما، يفهم ذلك بنيامين نتنياهو. هو يعني يرى التأثير السلبي للحرب على شعبية الرئيس دونالد ترامب، على شعبية الحزب الجمهوري استعدادا للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. هو لا يريد أن يظهر أن يعني يعطي خصوم الرئيس ترامب مرة أخرى مادة يحارب من خلالها الرئيس ترامب. لذلك هو

0: مدفوع بالاعتبارات الانتخابية الداخلية يريد هذا اللقاء، ولكنه من ناحية ثانية يعرف حجمه، يعرف الأولويات، ويعرف أن عليه أن يحفظ أيضا مصالح الرئيس ترامب ومصالح الولايات المتحدة. وبالتالي قلت أنا من هذا في هذا السياق مجرد اللقاء أهم مما جاء فيه.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا علي واكد، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من تل أبيب، شكرا جزيلا لك. نذكر مشاهدينا بالأخبار العاجلة التي تتابعونها على الشاشة. الجيش الأمريكي يؤكد أن إيران أطلقت صواريخا باليستية على قواته في الشرق الأوسط، وأنه قام بالتصدي لهذه الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قواته في الشرق الأوسط. أيضا أكد الجيش الأمريكي أن قواته الآن في حالة تأهب قصوى في منطقة الشرق الأوسط بعد أن أكد أنه تصدى لهجوم بالصواريخ الباليستية، وهذه ربما المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ باليستية باتجاه قوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط منذ التصعيد الأخير الذي توقف مع انطلاق المحادثات بين عمان وإيران. وعلى ما يبدو الآن هناك خرق كبير لهذا الأمر من خلال إطلاق صواريخ باليستية قال الجيش الأمريكي أنه تصدى لها عندما أطلقتها إيران على قواته في منطقة الشرق الأوسط. وعلى إثر هذا الأمر قام بإعلان حالة التأهب القصوى في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق بقواعده وانتشار قواته. على كل حال يتصدر لغز مجتبى خامنئي حسابات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، فبحسب تقرير لصحيفة تايمز البريطانية يقود الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية يقودان عملية مشتركة لتعقب المرشد الإيراني الجديد الذي لا يزال مكان وجوده غامضا منذ توليه السلطة خلفا لوالده.
2: لم يكن انتقال السلطة في إيران مجرد نهاية فصل طويل، بل بداية مرحلة يلفها كثير من الغموض. فالرجل الذي اعتلى قمة هرم الحكم خلفاً لوالده تحول إلى لغز استخباراتي تتسابق واشنطن وتل أبيب لفك شفراته. اختفى مجتبى خامنئي عن الأنظار تماماً، حتى إنه لم يحضر جنازة والده. ومنذ نحو 5 أشهر انقطع أي أثر رقمي يمكن تعقبه، وباتت البيانات الرسمية التي تبثها وسائل الإعلام الحكومية المصدر الوحيد لما ينسب إليه. أما رسائله فتنقل عبر وسطاء مجهولين ودائرة ضيقة من الحرس الثوري. رغم جهود البحث المتواصلة لا تزال التفاصيل عن مكان وجوده محدودة للغاية، ومع غياب أي بصمة إلكترونية عاد الرهان إلى الأساليب التقليدية البشرية، حيث تحاول أجهزة الموساد والCIA اختراق محيطها عبر شبكة من العملاء داخل إيران وفق صحيفة تايمز. أبرز الفرضيات تدور حول احتمال اختبائه داخل شبكة أنفاق تحت طهران أو في منشأة عسكرية محصنة قرب مدينة قم، فيما لا يستبعد سيناريو آخر أن يكون مجتبى قد قتل في الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة والده. وسط تكتم الحرس الثوري على مصيره، لكن لا توجد حتى الآن أدلة موثوقة تؤكد أيا من هذه التقديرات. وعلى وقع الشكوك يقدم الرئيس بيزشكيان رواية يدعي فيها لقاءه بالمرشد لنحو 3 ساعات وأنه بصحة جيدة، لكن عدم ظهوره في أي صورة أو تسجيل صوتي يبقي التساؤلات قائمة في ظل تصاعد الدعوات داخل إيران لرؤية صاحب المنصب الأعلى في البلاد.
1: إذن مشاهدينا نعود ونذكر بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. كان هناك إعلان من الجيش الأمريكي أكد فيه أنه تصدى لصواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قواته في منطقة الشرق الأوسط، وعلى إثر هذا الأمر

0: أعلن الجيش الأمريكي حالة التأهب القصوى. على كل حال تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي من جديد. نادية، إذا تطور جديد إعلان من الجيش الأمريكي حول هجمات نفذها الإيرانيون باتجاه قواته، ماذا نعرف عن هذا الأمر؟
1: ماذا نعرفه في الواقع هو القليل، سوى أن القوات الأمريكية قالت بالفعل بأنها تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية من الإيرانيين، وأن القوات الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب قصوى. طبعا هذا خبر يعني لم يكن متوقع بعد زيارة نتنياهو، وحتى حديث الرئيس ترامب على أنه يريد أن يكون هناك مساحة للحوار، وكنا نتحدث عن مضيق هرمز وإذا كانت هناك ترتيبات جديدة، لكن هذا ربما يأتي في ظل توقف العمليات العسكرية الأمريكية اللي هو قال الرئيس بأنه كان يريد أن يعطي المفاوضات فرصة، والتشكيك الإيراني بأن شيء ما وراء هذا التوقف، لأن كان هناك أكثر من تصريح لمسؤول إيراني بأنه كان يشك في النوايا الأمريكية، لماذا توقف الرئيس فجأة؟ كانوا يفكرون بأن هناك عمل عسكري قد تقوم فيه الإدارة بشكل مفاجئ، وربما هذا عمل استباقي.
0: والآن بالأخبار العاجلة، اسمحي لي على المقاطعة، أكسيوس ربما تقول بأنه إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة بالأردن، كان هناك عدد من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أيضا بهجمات نفذتها إيران على الأردن، وأيضا الآن أكسيوس ربما تشير إلى أنه إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة بالأردن. السؤال أنه هل هناك أي معلومات حول هجوم أمريكي سواء معلن أو غير معلن تم تنفيذه على إيران استدعى أن تنفذ هكذا نوع من الهجمات؟ لأنه عادة هي كانت تتذرع بالقول بأنها ترد على مصادر إطلاق النيران. لم يتم الهجوم على إيران من أي طرف، أو على الأقل لم يتم الإعلان عن هجمات أمريكية حتى الآن باتجاه إيران.
1: صحيح إبراهيم، لذا قد يكون هذا الهجوم الإيراني استباقي بهذا المعنى. يعني في العادة كنا نسمع عن استهداف لقواعد موجودة في دول عربية خليجية والأردن بالتحديد، هي قواعد مشتركة في الواقع فيها جنود أمريكيين، وفي آخر مرة كان هناك مقتل لثلاثة من هؤلاء الجنود الموجودين في قاعدة موجودة في الأردن، لكن لا نعرف حتى الآن لأنه الأخبار عاجلة ننقلها الآن كما نراها مع المشاهدين، وسنرى بالفعل إذا كانت القيادة الوسطى ستعطينا معلومات أكثر خلال فترة قادمة. مجرد ما يكون لدينا معلومات أكيد سنشاركها، لكن حتى الآن لا نعرف بالتحديد إذا كانت إيران قامت برد على القوات الأمريكية، رغم أن هذا مستبعد لأنه الرئيس ترامب أوقف العمليات العسكرية منذ أيام في الواقع، أوقف أعتقد من منذ ليلة الأربعاء لم يكن هناك أي
0: نحو أسبوع. صحيح تماماً. صحيح تماماً. وبالتالي الفكرة أنه عندما تكون يعني صواريخ باليستية والجيش الأمريكي يؤكد أنها انطلقت من إيران، هذا يجعل يعني عادة ما كانت إيران ترسل رسائل من خلال وكلائها من خلال إطلاق مسيرات، لكن واضح بأنه الجيش الأمريكي لديه معلومات مؤكدة بأن هذه الصواريخ الباليستية انطلقت من إيران. كانت في السابق الهجمات الإيرانية التي تستفز ردا أمريكيا تطلق باتجاه السفن التي تحاول ربما عبور مضيق هرمز، لكن وصححيني إذا كنت مخطئ، هذه ربما المرة الأولى التي تبادر إيران بمهاجمة القوات الأمريكية دون مبرر.
1: بالفعل إذا ثبت بأنه لم يكن هناك أي تحرك عسكري أمريكي في المنطقة وأن إيران قامت بإطلاق هذه الصواريخ، هذا يعني هي المرة الأولى. لذا كنت أحاول أن أربطها بما سمعنا من تصريحات إيرانية سابقة بأنها كانت يعني تريد أن تعرف لماذا توقف الرئيس ترامب أو أوقف العمليات العسكرية بطلب منه، لماذا أوقفت هذه العمليات بطلب منه. كانوا يفكرون بأن هناك عنصر مفاجأة بأن الرئيس يحضر لضربة أقوى لإيران وضربة مميتة، وربما في ظل هذا الإطار قاموا بهذه العمليات، لكن أيضا هي استهداف للأردن كمان، ليس لحامل الطائرات الأمريكية موجودة في المنطقة، ليس لأهداف

0: أمريكية أوضح ربما، هي دوما إيران تلجأ إلى القواعد التي تستضيف ربما جنود أمريكيين بمعاهدات يعني قانونية بين تلك الدول وبين الولايات المتحدة. لكن سنرى بالفعل إذا كان هذا في إطار يعني هجوم استباقي دون أي يعني سبب في الواقع يجعل إيران ترد، لأنه كما ذكرت وأنت محق تماما إبراهيم، لأنه إذا ثبت بأنه هذه ستكون المرة الأولى التي تطلق هذه الصواريخ دون أن يكون هناك رد من يعني على صواريخ أو اعتداءات سابقة.
1: عندما يقول الجيش الأمريكي بأن قواتنا في منطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، ماذا يعني هذا عمليا؟
0: معناه بأنه هم يتوقعون ربما مزيد من الصواريخ الإيرانية، والرد الأمريكي سيعود مرة أخرى، يعني لن تسمح الإدارة الأمريكية لإيران بأن تقوم بهذه العمليات دون أن يكون هناك رد. وبالتالي الرئيس الأمريكي الآن ربما سنحاول أن نعرف إذا كان هناك تصريحات من ترامب أو من البيت الأبيض، أو بأنه سيكتفي بالاجتماع مع القادة الاستخباريين والعسكريين للرد على إيران. لذا حالة التأهب معناها بأنه كل المنطقة ستكون تدخل حالة التأهب، تخوفا أولا من مزيد من الصواريخ الإيرانية أو من وكلاء إيران في المنطقة. يعني نذكر أيضا لأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من رعاياها الابتعاد عن 13 دولة عربية تقريبا، كل دول الخليج بالإضافة إلى لبنان ومصر ودول أخرى، وقالت عليهم أن يتركوا بأسرع وقت ممكن. وربما هذا فسر من قبل إيران أيضا على أن عملية عسكرية قوية قد تقوم فيها الولايات المتحدة ضد إيران، فقامت بهذا العمل الاستباقي. لا نريد أن يعني أن نعطي مسببات دون أن نعرف الهدف الحقيقي وراء ذلك، يعني كلها تكهنات ليس أكثر. لكن الرد الفعل الأمريكي طبعا سيكون واضح جدا، وخصوصا وأن الإدارة دوما تقول بأنه عندما ترد، حتى أعتقد بأن روبيو كان يقول العين ليس مقابل العين، إذا قامت إيران بضربة ستكون العين مقابل الرأس، بمعنى بأن العمليات ستكون كبيرة جدا ضد إيران.
1: هو الجيش الأمريكي في تفاصيل تصريحاته قال بأنه إيران حاولت شن هجوم مباغت على قواتنا بالأردن، وبالتالي تم اعتراض كل هذه الصواريخ الباليستية. إلى أي مدى يعني هجوم من هذا النوع قد يحرج الرئيس الأمريكي للرد، وخصوصا أنه كان في تحفظات وكما ذكرتي ردود فعل استهجنت وقف الضربات الأمريكية بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، والتي استمرت يعني لفترة ربما 13 يوما إذا كنت أذكر المدة تحديدا منذ أسبوع. وبالتالي هل سيقال الرئيس الأمريكي بأنه إيران فهمت ذلك ضعفا أمريكيا والآن بدأت تتجرأ على الولايات المتحدة؟
0: يمكن، على فكرة وضعوا في هذا الإطار، يعني الجنود القتلى كانوا في الأردن، وربما هذا فتح شهية إيران على قتل مزيد من الجنود الأمريكيين. وكما تعرف دوما كانت تقول إدارة الرئيس ترامب بأن إراقة دم الأمريكيين هو الخط الأحمر، ومع ذلك لم تكن هناك ضربات قوية بالدرجة التي كان يتوقعها البعض انتقاما للجنود الأمريكيين. وبعد فترة توقف الرئيس وقال بأنه العمليات العسكرية توقفت، وأنه يريد أن يجرب مرة أخرى المسار التفاوضي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى وأنا لا أريد أن أحلل، أيضا كانت هناك معلومات على أن المنظومة الدفاعية الأمريكية والأسلحة الأمريكية ومخزون الأسلحة يتراجع، وجزء منه كان بسبب حرب أوكرانيا وتزويد أوكرانيا بكثير من الصواريخ باتريوت وثاد وغيرها. وربما إيران ترى بأنه يعني ترى بأنه هذه نقطة ضعف بالنسبة للإدارة الأمريكية، بأنها لا تستطيع الدفاع خصوصا في دول الشرق الأوسط، لذا وجهت هذه الضربات. لا نعرف السبب الحقيقي يعني وراء لماذا إيران تقوم يعني بذلك، رغم أن الأجواء كانت ودية كما قال ترامب وقال يسعى إلى
1: وكما قلت أنت بأنه هذا الخبر كان مفاجئ حقيقة، لأنه نحن

0: في بداية النشرة كنا نتحدث عن أجواء مختلفة تماما، عن مبادرة عمانية ورد فعل ربما إيراني، وتصريحات مسؤولين إيرانيين تتحدث عن ربما الموافقة على نوع من التنسيق الإيراني لمرور السفن لكن دون فرض رسوم. لم يكن هناك ما يشير إلى ربما إمكانية حدوث تطور هذا النوع. على كل حال أنا سأعود لك في حال صدر أي تصريح أو موقف جديد في واشنطن يتعلق بهذا التطور، لكن شكرا على وجودك معنا وكل المعلومات. نادي البربيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن على وجودك معنا، ونبقى في واشنطن حيث ينضم إلينا مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد ويتس. أهلا بك سيد ريتشارد. ربما كنا مقيدين في الحديث مع مديرة مكتب العربية في موضوع التحليل، لكن كيف تنظر إلى هذا التطور؟ يعني برأيك ما الذي يدور في رأس الإيرانيين عندما يقومون باستهداف الأمريكيين وقاعدة عسكرية بالأردن ومحاولة شن هجوم مباغت دون أي هجوم؟ يعني هذا مبادرة إيرانية بشن هجوم على القوات الأمريكية، كيف جاءت؟ وهل تخشى أو ألا تخشى إيران من رد فعل أمريكا على هذا الهجوم؟
1: نعم هذا صحيح، أنا مندهش صراحة من هذا الهجوم المفاجئ. من ناحية تكتيكية بكل تأكيد إيران ترغب بقتل المزيد من الأمريكيين الجنود على حين غرة، ومن وجهة نظر إيران بأن الرئيس ترامب قد هاجمهم مرتين بصورة مفاجئة ويرغبان بفعل الشيء ذاته، لكن من ناحية استراتيجية فالوضع يبدو مربكا، لأن الرئيس ترامب يبدو بأنه ميال إلى اتفاق، والعمانيون كانوا قد بدأوا بتقديم مقترح كنقطة انطلاق جيدة لحل مشكلة مضيق هرمز، والولايات المتحدة لم تكن تخطط لاستئناف العمليات العسكرية على حد علمنا، إذ لم يكن هناك أي تغييرات بسبب زيارة نتنياهو لواشنطن يوم الأمس. لذلك أخمن بأن إيران إما بأنها تعمل على إرسال بعض الرسائل ويقرؤون نفس التقارير التي ناقشناها يوم الأمس على قناتكم الكريمة بشأن نفاذ بعض الذخيرة والمخزونات الخاصة بالولايات المتحدة التي قد تحتاج لوقت لاستعادتها، ويرغب أن هناك بعض المجموعات في إيران ترغب بأن تسيطر على المضيق وترغب من الولايات المتحدة أن تتراجع. هذه قد تكون بداية لاندلاع القتال مجددا. هذا الأمر محفوف بالمخاطر، وخاصة هنا في واشنطن عندما نتطلع إلى إنهاء لهذا الصراع.
0: طيب إلى أي مدى تعتقد بأنه الإيرانيين الآن باتوا أكثر جرأة على الولايات المتحدة بعد أن شعروا بأنه الرئيس الأمريكي غير معني بالتصعيد العسكري، وباتوا يحاولون استفزاز الولايات المتحدة؟ إلى أي مدى باعتقادك بأنه هذا الأمر خطير، وهل يتحمل الرئيس الأمريكي مسؤولية هذا التجرؤ على الولايات المتحدة؟
1: أتفق معكم بأن هذا تفسير واضح لما تقوم به الإيرانية الجديدة، التي قد يبدو بأنها مستعدة لأخذ المخاطر وترى بأن ثمة فرصة للهيمنة في منطقة الشرق الأوسط والانتقام من بعض الدول، واستعدادها لمقاتلة أي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة. أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يكون مندهشا من كافة هذه التطورات، رغم أنه قد قال بأنه لا يثق بالإيرانيين. فأننا بصدد الانتظار لما قد يقوم به الرئيس، قد يقوم باستئناف العمليات العسكرية، أو لعله قد يقول بأننا قد قمنا بتصدي لكافة هذه الهجمات، لم يصب أي شخص بأذى، علينا أن ننتظر ونرى. فالرئيس لا لا يرغب بالاستمرار في هذه الحرب، بات ذلك واضحا، لكنه لن يرغب بالتراجع وإعطاء إيران قدرة السيطرة.

0: على كافة منطقة الخليج.
1: ألا تعتقد بأنه هذا الهجوم غير مسبوق، خصوصا لجهة أنه لم يكن هناك ما يستدعي ردا إيرانيا؟ ألا تعتقد بأنه سيعيد خلط الأوراق، سيعيد ربما التفكير في المقاربة الأمريكية مع إيران، لجهة أنه حتى الآن بعد أشهر من التفاوض ومحاولات الوصول إلى ربما أي توافق ما لم تنجح الولايات المتحدة لا من خلال طاولة المحادثات ولا من خلال الوسطاء ولا من خلال القوة العسكرية في ثني إيران عن ربما إرهاب المنطقة وإرهاب الدول الجارة لها وحتى استهداف الأمريكيين وقتلهم وأيضا منع المرور في مضيق هرمز؟ ألا يستدعي هذا الأمر ربما إعادة تقييم لكل المقاربة؟
0: نعم هذا صحيح. أعتقد أنه من منظور أمريكي قد يكون ذلك خطأ، فقبل 6 أشهر كانت إيران ضعيفة ويمكن احتوائها، والمواجهة العسكرية قد صبت في مصلحة الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس ترامب لم يكن سعيدا بما قدمه نتنياهو له من صحن. لكن ها نحن الآن، والرئيس ترامب لا يرغب بأن يكون رئيسا ثانيا ليخسر حربا وخاصة مع إيران، لذلك فإن هذا الأمر سوف يثير طرح بعض التساؤلات الجادة. ما هو الهدف طويل الأمد في الشرق الأوسط؟ ما الذي يرغبون بتحقيقه هناك؟ وما هي المخاطر التي هم على استعداد لاتخاذها؟ وما هي أولوياتهم في هذه المنطقة بالمقارنة مع الأولويات الأخرى؟ هذا قد يساعد الولايات المتحدة على الحصول على بعض الدعم من دول أوروبية على سبيل المثال، لأن إيران هي التي بدأت هذه الجولة من المواجهات، حتى أكثر من استئناف مهاجمة السفن التي قامت به إيران قبل بضعة أسابيع. لكن هذا الأمر لا يلقى ترحيبا كبيرا، وسوف يجبر الناس على التفكير بوضوح بشأن ما الذي قد تذهب إليه الولايات المتحدة.
1: شكرا لك ريتشارد ويتس، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون، كنت معنا مباشرة من واشنطن. والشكر موصول لكم مشاهدينا على وفائكم. إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الجيش الأمريكي يقول أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قواته في الشرق الأوسط ويعلن التصدي لها ووضع قواته في حالة تأهب قصوى. واشنطن تتهم إيران بالمبالغة في الطلبات حول هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد عدم وجود أي نقاشات حول الرسوم في المفاوضات الجارية حاليا. نتنياهو يصف لقائه بترامب بالرائع وأفضلها على الإطلاق، مؤكدا وحدة الهدف بين الجانبين والمتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. اعتراض مسيرات حاولت استهداف منشأة بترولية في المنطقة الشرقية، والسعودية تتهم ميليشيات تابعة لإيران بتنفيذها انطلاقا من العراق.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ بهذا الخبر العاجل، حيث أعلنت شركة أمريكان إيرلاين وقف جميع رحلاتها بسبب ما قالت إنه خلل فني. إذن شركة أمريكان إيرلاينز تؤكد وقف جميع رحلات الشركة بسبب خلل فني. على كل حال سنعود لهذا الخبر بمزيد من التفاصيل، لكن إلى التطورات الأخرى في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ أطلقتها إيران. وقال بيان القيادة المركزية الأمريكية إن قوات الحرس الثوري أطلقت صواريخ باليستية متعددة في محاولة لشن هجوم مباغت. وأكد البيان اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، وأن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى. ولاحقا أوضح مسؤول أمريكي لأكسوس أن إيران استهدفت قاعدة بالأردن. وكان مسؤول أمريكي أكد أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، وأوضح في تصريحات نقلتها رويترز أن هذه المطالب ترفضها أمريكا وعمان والمجتمع الدولي. ولفت إلى أن الاتفاق الجاري بحثه حاليا بخصوص الممر المائي يتعلق بالتنسيق فقط، ولن يتضمن الحديث عن فرض أي رسوم سواء للمرور أو أخرى. في المقابل قال قاسم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وأوضح غريب أبادي أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا أن خطة كهذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد.
1: لو كنا قد فتحنا المسار الجنوبي لمضيق هرمز لما كان بإمكاننا إطلاقا ممارسة السيادة على المضيق، ولا تشعر إيران بالقلق إزاء أي إجراء من أجل تثبيت سيادتها على المضيق حتى لو تم استئناف الحرب. وأراد العمانيون جلب دولة ما لتتولى إزالة الألغام من القسم الجنوبي لمضيق هرمز، لكننا لم نسمح بذلك. لقد اكتشفنا قدرة دفاعية جديدة تسمى

0: مضيق هرمز، فأصبح مضيق هرمز جزءا من الأمن القومي الإيراني، وأصبح يشكل قدرة وإمكانا دفاعيا لإيران. ويجب أن يعلم العالم أن إيران تعمل على تعزيز أدواتها الدفاعية، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال التخلي عن هذه الأدوات.
1: أيضا في الأخبار العاجلة، مشاهدين، البحرين تدين محاولات استهداف المنشآت البترولية السعودية بمسيرات من الأراضي العراقية. طبعا كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وقد أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب. وشدد على ضرورة اتخاذ حكومة العراق كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. كما أكد مجلس الوزراء السعودي أنه يتابع المساعي في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار. وقال مجلس الوزراء السعودي أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على مبدأ الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرائع وأفضل اللقاءات على الإطلاق. وأكد نتنياهو أن الجانبين يتشاركان هدفا مشتركا يتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وقد استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني أيضا فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض لبحث ملفات الدعم العسكري لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وتأتي زيارة قبل مشاركة ترامب وزيلينسكي في مراسم تشييع سيناتور الأمريكي لينزي غراهام، فيما يسعى زيلينسكي للحصول على دعم إضافي في مجال الدفاع الجوي وإتمام صفقة طائرات مسيرة إلى جانب مناقشة إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. قال وزير الخارجية الأوكراني إنه اتصل مع نظيره الإيراني عقب تنديد إيران بهجوم أوكراني بطائرة مسيرة على سفينة إيرانية، وحذره من التصعيد وطلبه بأن تنهي طهران جميع أشكال الدعم لروسيا. في سياق متصل قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه تحدث مع نظيره الأوكراني حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه البلدين بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران. تنضم منشأة تيومين النفطية الروسية إلى قائمة منشآت الطاقة المتضررة من الهجمات الأوكرانية بعدما أعلنت موسكو وقف عملياتها في أعقاب استهدافها بالطائرات المسيرة في وقت تصاعد فيه الضغوط على قطاع الطاقة الروسي.
2: من سواحل البحر الأسود والبلطيق إلى قلب سيبيريا، لم تعد المواجهة محصورة في خطوط الجبهة، فالمسيرات الأوكرانية وسعت نطاق هجماتها داخل العمق الروسي لتطال منشآت تعد شرياناً رئيسياً لصناعة النفط، مستهدفة مصافي التكرير ومستودعات الوقود وحتى أسطول الظل، في حملة وصفتها كييف بأنها عقوبات بعيدة المدى لضرب أحد أهم أعمدة القوة الاقتصادية لموسكو. فيما بدأت التداعيات تظهر على الأرض مع إعلان وقف العمليات في منشأة تيومين النفطية الروسية لتنضم إلى قائمة منشآت استراتيجية خرجت عن الخدمة. وسرعان ما وجدت روسيا نفسها أمام أزمة وقود متفاقمة مع طوابير انتظار أمام المحطات في عشرات المناطق ونقص في البنزين والديزل بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتشديد قيود التصدير. ورغم أنها ثاني أكبر مصدر للنفط الخام ومشتقاته، لجأت للبحث عن بدائل لسد النقص عبر زيادة الواردات من بيلاروسيا وطلب شحنات إضافية من الهند.

0: وكازاخستان. وبينما تستمر موسكو في التقليل من آثار الضربات، تؤكد كييف أن نحو 43% من طاقة التكرير الروسية باتت معطلة، فبالنسبة لها لم تعد منشآت الطاقة مجرد أهداف اقتصادية، بل جبهة ضغط تهدف إلى استنزاف أهم مصادر تمويل الحرب الروسية.
1: لم تغير الحرب خارطة المعارك في أوكرانيا فقط، بل أعادت تشكيل سوق العمل أيضا، فمع استنزاف القوى العاملة بسبب التجنيد والهجرة تتجه البلاد نحو مجتمع أكثر تقدما في العمر، إذ يتوقع أن يشكل من تجاوز 60 عاما نحو ثلث السكان بحلول العام 2035. وبين نقص العمالة وشيخوخة المجتمع، تبحث أوكرانيا عن حلول تجعل من الخبرة عنصرا أساسيا في خطة التعافي الاقتصادي.
2: بعد سنوات من الحرب لم تعد أوكرانيا تواجه تحديات على جبهات القتال فقط، بل باتت تخوض معركة أخرى داخل سوق العمل، حيث أدى التحاق مئات الآلاف بالقوات المسلحة ومغادرة ملايين الأوكرانيين البلاد إلى نقص واضح في الأيدي العاملة في العديد من القطاعات.
3: يهدف هذا المشروع إلى المساعدة في سد النقص في سوق العمل، فنتيجة للأعمال العسكرية والغزو الروسي واسع النطاق نعاني من عجز كبير جدا في القوى العاملة، إذ يؤكد 3 من كل 4 أصحاب عمل أنهم يواجهون صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة.
2: ومن هنا أطلقت وزارة الاقتصاد الأوكرانية مشروع الخبرة لها قيمة، الذي يستهدف إعادة المواطنين الذين تجاوزوا سن 50 إلى سوق العمل من خلال تأهيلهم وتطوير مهاراتهم، لا سيما في الجوانب التكنولوجية والرقمية، ثم ربطهم مباشرة بالشركات وأصحاب الأعمال الباحثين عن موظفين ذوي خبرة.
3: مشروع الخبرة لها قيمة هو مشروع يهدف أولاً إلى مكافحة التمييز على أساس العمر والصور النمطية المرتبطة بالسن لدى أصحاب العمل، وثانياً إلى منح الأشخاص الذين يشعرون بأنهم غير قادرين على العثور بسرعة على وظيفة لاكتساب معارف ومهارات إضافية.
4: وفي هذه الفعالية يلتقي الباحثون عن فرص عمل مع ممثلي الشركات المشاركة في المشروع في محاولة لتحويل الخبرة المتراكمة إلى فرصة جديدة للعمل والمساهمة في سد النقص الذي تعاني منه سوق العمل.
2: ولا يعتمد نجاح المبادرة على الحكومة وحدها، بل على شراكة مع القطاع الخاص الذي بدأ ينظر إلى أصحاب الخبرات باعتبارهم جزءا من الحل. أما المشاركون فيرون في البرنامج فرصة للعودة إلى الحياة المهنية بعد أن فرضت الحرب واقعا جديدا على سوق العمل.
5: نعم، أرى أن هذه البرامج تمثل فرصة لكثير من الناس، بمن فيهم من تجاوزوا 50 عاما، لأننا جميعا نشعر بتأثير الأحكام المسبقة المرتبطة بالعمر. أما أصحاب العمل الذين حضروا إلى هنا فقد جاءوا وهم مستعدون بالفعل للتعاون مع أشخاص من هذه الفئة العمرية.
6: بالتأكيد هذه المبادرة مفيدة جدا، لأن الأشخاص الذين يبحثون عن عمل يأتون إلى هنا ويجدون بالفعل فرصا وظيفية.
4: وبين حاجة الشركات إلى الكفاءات ورغبة أصحاب الخبرة في العودة إلى العمل، تراهن أوكرانيا على أن يكون هذا المشروع جزءا من مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب عبر الاستفادة من طاقات كانت حتى وقت قريب خارج سوق العمل. ضيف عادل، العربية، كييف.
1: حذر نائب منسق الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط أمام مجلس الأمن من التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تصاعد العنف أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح وأضرار بالممتلكات. كما دعا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف عنف المستوطنين وحماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين. وحذر المسؤول الأممي من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى اتساع نطاق الأزمة في الأراضي الفلسطينية. وقد أغلق محتجون ليبيون أحد مقرات الشركة العامة للكهرباء في منطقة الفرناج بمدينة طرابلس بعد وضع سواتر ترابية أمام المبنى ضمن احتجاجات ملاحظة لحكومة الوحدة الوطنية. وتشهد العاصمة وعدد من المناطق الليبية تحركات احتجاجية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمية. وكان ما يعرف بحركة أبناء سوق الجمعة قد دعا إلى التجمع في جزيرة الفرناج، مؤكدا أن تحركه سيكون

0: سلميا ومنظما وداعيا إلى تجنب التخريب وإغلاق الطرق. استؤنف في مجمع أمليتا للنفط والغاز في غرب ليبيا إنتاج الغاز المصدر المصدر إلى إيطاليا والمستخدم في تزويد محطات الطاقة المحلية بعدما استعادت قوات أرسلتها حكومة الوحدة الوطنية السيطرة على المجمع الذي اقتحمه مئات المحتجين الغاضبين تنديدا بانقطاع الكهرباء لفترات طويلة. وقالت الشركة العامة للكهرباء إنها أعطت الإذن لاستئناف عمليات ضخ الغاز بشكلها الطبيعي وذلك بعد أن أمنت حكومة الوحدة المجمع بشكل كامل.
1: الغضب الشعبي في ليبيا لم يتخذ منحا تصاعديا بل دخل مباشرة مرحلة الانفجار ليشد آلاف المحتجين الخناق على حكومة الدبيبة من قطاع النفط والغاز. وخلال ساعات السواتر الرملية تكدست أمام مرافق حكومية ونفطية ومالية والخدمات توقفت مهددة بشلل عام. مرحلة أولى من الاحتجاجات أشعلها وضع معيشي مترد وأزمة كهرباء ومياه متواصلة، لكن سكان المحافظات الغربية دخلوا سريعا خانة ما أسموه بالعصيان المدني موسعين مطالبهم من تحسين الخدمات إلى محاسبة المسؤولين وإسقاط الحكومة، لتتركز الاحتجاجات في طرابلس وتحديدا تاجورة وسوق الجمعة وجنزور وعين زارة وتمتد إلى مدن مصراتة والزاوية المجاورة. تحرك المحتجين سرعان ما حدد اتجاهاته ليغلقوا مقرات عدة أولها وزارة الخارجية ثم مقر مصرف ليبيا المركزي وعدة فروع تابعة له. رقعة العصيان احتوت إغلاق مقري شركتي أزويتينا للنفط ومليتا للنفط والغاز في العاصمة قبل اقتحامهم لمجمع مليتا الصناعي نفسه. ومع اقتحام المحتجين للمجمع حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إظلام شامل على اعتبار أن إيقاف خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء يهدد بخروج وحدات التوليد عن الخدمة ليفعل الدبيبة ورقة الجيش وبسط السيطرة بالقوة على المجمع لتأمينه مهددا باتخاذ إجراءات حاسمة في حال التعطيل. شارع غاضب وتهم علنية وأخرى ضمنية بالفساد والتلاعب بمخصصات قطاع الكهرباء تثقل كاهل الحكومة، والدعوات للمحاسبة الحادة حملها أخيرا المجلس الأعلى للدولة.
0: في نهاية نشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يتهم إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قواته في الشرق الأوسط معلنا التصدي لها ووضع القوات في حالة تأهب قصوى. اعتراض مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، والسعودية تتهم ميليشيات تابعة لإيران بتنفيذها انطلاقا من العراق.
2: كان في أخشاب بيشاء متسويانة
0: إما نسيت رامب. نتنياهو وصف لقاءه بترامب بالرائع وأفضلها على الإطلاق مؤكدا وحدة الهدف بين الجانبين والمتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وواشنطن تتهم إيران بالمبالغة في الطلبات حول هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد عدم وجود أي نقاشات حول الرسوم في المفاوضات الجارية حاليا. إلى اللقاء.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية

0: بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة

0: يوليو 76 كيف تم الإعداد لها؟
1: عندما حددنا ساعة الصفر قبل 4 أيام كان نميري في أمريكا.
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي يكشف تفاصيل حركة 2 يوليو 1976.
1: واحد من الاستخبارات جاله في المطار ووسوس في ودانه بأنه هناك انقلاب.
0: من كان يمول 2 يوليو 76؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال، وما زلنا في حديث الأساطير وفي حديث الأضابير التي حفظها لنا التاريخ واعتورتها أيدي الرواة وشكلتها فرشاة الرسامين، رسامي الخيال. وما أعظمهم من رسامين، لأن الخيال هو نصف الإنسان إن لم يكن أكثر من هذا النصف. الإنسان لا يحيا بالعقل وحده، بل إنه يصنع خياله، وهذا الخيال يصنع الواقع، والواقع يصنع الخيال، وهكذا في دائرة لا تعرف مبتداها من منتهاها. شخصيتنا اليوم والتي هي ينبوع من ينابيع الخيال العربي بل العالمي، لأن الفرنسيين أيضا اهتموا بشخصيتنا وألفوا عنها، عن البطل اليمني سيف ابن ذي يزن، وهو أحد كبار ومشاهير ملوك اليمن، رغم ما أحاط بهذه الشخصية من غموض وشد وجذب. هذه الشخصية يتم استحضارها من حين لآخر، وبالذات استحضرت في الأدبيات اليمنية الوطنية كرمز للمقاومة ورمز لرفض الغزاة الأجانب، لكنها لم تشتهر في اليمن بقدر كأسطورة ملحمية يرددها الرواة والحكواتية بقدر ما اشتهرت في أمكنة أخرى ستأتي معنا في هذا السياق. إذن عن سيف بن ذي يزن والأسطورة والواقع والتوظيف والسياسة والخيال واليمن، اليمن السعيد أو الذي كان سعيدا ونرجو أن يكون مستعيدا لسعادته. هذه يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي. حياك الله أستاذ توفيق.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، وشهر كريم، كل عام وأنتم بخير.
0: الله يبارك فيك، وشهر كريم على الجميع. لسائل أن يسأل أو يستغرب يقول لماذا أنتم معلقون بأهداب الماضي وكأنكم لا أرجل لديكم تمشي على أرض الحاضر؟ لماذا نتعلق بشخصية وجدت قبل الإسلام وأحاطت بها الأساطير وربما الأوهام لدى البعض كشخصية سيف بن ذي يزن؟ لماذا التعلق بسيف بن ذي يزن واستحضاره؟
1: أهلا وسهلا. بداية أقول أنه التعلق اليمني بالتاريخ اليمني، تعلق المواطنين اليمنيين بالتاريخ اليمني كاستلهام للماضي ودروس من الماضي، بحيث أن يعطينا دافع للمستقبل وللحاضر أيضا. كهذه الشخصية الكبيرة والعظيمة نستحضرها دائما عند مشاكلنا، عندما نمر باحتلالات مختلفة، سواء كان الاحتلال الأول، الاحتلال الحبشي، أو الاحتلالات عبر التاريخ إلى اليوم. وبالتالي نحن نأخذ دروسا من هذا التاريخ، ونستلهم الشخصيات التاريخية التي كان لها دور كبير في تحرير اليمن في الزمن الماضي، بحيث أننا نوثق للحاضر ونطمح بأن تكون هناك شخصيات أخرى حاضرة تحررنا من الاحتلال الذي نعيشه نحن اليوم، وهو الاحتلال الإمامي.

0: الإسلامي الذي طال أمده ويتجدد ما بين فترة وأخرى، كل قرن تقريبا يعود من جديد بصور مختلفة وأسر مختلفة، وله نفس العمق الذي كان سابقا أيام الفرس في الفترة الماضية. سيف بن ذيزان عندنا شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستلهمه في كل موطن، من أسرة عظيمة من الأسر الحميرية الكبيرة التي كان لها باع وتاريخ كبير في اليمن، أحدثت نهضات مختلفة في التاريخ اليمني بشكل عام، وما زلنا إلى اليوم متكئين على الثقافة التي كرستها الثقافة الحميرية عبر النقوش المختلفة التي ورثناها، وإلى اليوم نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي هي تعتبر في الحقيقة لب الحقيقة، وتعتبر الأساس في يعني أعطتنا أسماء الشخصيات المختلفة، أعطتنا الأحداث المختلفة، أعطتنا التواريخ المختلفة، بحيث أننا لا نتكئ إلى روايات فقط شفوية أو روايات أسطورية بقدر ما نتكئ إلى هذا الإرث العريق والماضي من ناحية النقوش اليمنية الكبيرة المختلفة التي وجدت في كل سهل وفي كل وادي وفي كل جبل وفي كل حتى في الصحراء وجدت هذه النقوش، بما يعني أننا أمام إرث تاريخي كبير لدول مختلفة، سواء كان عبر الأسر الحميرية أم الأسر السبائية أم الأسر المختلفة ما بين هاتين الأسرتين.
1: أنت قلت لي أستاذ توفيق أنك أيضا تستطيع التعاطي مع خطوط المسند القديم، المسند اليمني المنقوشة على الصخور، وهذه ميزة بصراحة أنا أعتبرها للباحث أن يستطيع قراءة هذه الخطوط. فعن عصر سيف بن ذي يزن مثلا، سواء ما قرأته في الخطوط أو ما قرأته في الكتب، يعني بعيدا عن سيف نفسه، حدثنا عن العصر الذي عاش فيه سيف.
0: سيف بن ذي يزن والأسرة اليزنية أساسا تنتمي إلى منطقة حبان في شبوة، من أساسية المنشأ وأساسية التكوين لأسرة يزنية لقصرهم يزأن، ولذلك سموا بذي يزأن نسبة إلى القصر والمحفظ الذي أنشأوه في مدينة عبدان، ومن هذه كما دونتها النقوش اليمنية. ونحن إذ نتحدث عن النقوش اليمنية أيضا نمزجها من ناحية السرد التاريخي للمؤرخين، بحيث أننا نستبين الحقيقة من الواقع. إذا كانت هذه النقوش نعتبرها هي الحقيقة الثابتة،
1: نعم،
0: لأنها دونت في عصرها ودونت الحدث في وقته، بعكس الرواة الإخباريين الذين إما أن ينقلوا بالتواتر وإما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فيها مبالغات وإما أن تكون خاطئة، لكن النقوش لا تتحدث إلا عن الحقيقة، وبالتالي نحن يعني في بحثنا نميل إلى النقوش أكثر من الجانب الروائي السردي التاريخي.
1: الغريب أستاذ توفيق، أنا تعرف وسبق ناقشنا حتى الكلام هذا، ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة، دعنا من سيف بن ذي يزن، أتكلم بشكل عام التبع اليماني والكلام هذا، لدرجة أنه يعني في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق، أنه مثلا غزوات ملوك اليمن القديمة وصلت إلى أواسط آسيا وإلى ضفاف الأطلسي وما إلى ذلك. يمكن هذه من الروايات اللي ذكرتها أنت، الإخباريين واتهم بعض هؤلاء الإخباريين أنهم يعظمون أو يؤسطرون من شأن اليمن بزيادة يعني أكثر من لازم، في حين أن النقوش، أنا لا لست خبيرا ولا أعرف، لكن مثل ما تفضلت حضرتك ربما هي أكثر واقعية، يعني لا تعكس هذا التضخم الكبير يعني في موضوع الإمبراطورية اليمنية يعني العابرة للحدود والقارات.
0: نعم هناك تضخيم،
1: لغة اليوم العابرة،
0: نعم هناك تضخيم كبير في هذا الجانب صحيح، لكن لا نغفل أنه ربما إلى اليوم بعض النقوش لم تستكشف التي تتحدث عن جميع الأحداث. هناك نقوش تحدثت عن أن وصل مثلا التبع اليماني مع أبي كرب أسعد وصل إلى شمال الجزيرة العربية بجيوسه وغزا المناذرة،
1: هذا معقول،
0: هذا نعم
1: هذا معقول لأنه فضاء يعني،
0: ووصل نعم وصل إلى مناطق الحيرة مناطق الفرس في الزمن الماضي، ولكن هناك امتدادات أيضا، امتدادات كانت تأثيرات تجارية وتأثيرات سياسية أيضا، لأن نحن نتحدث أيضا عن

0: وجود النقوش اليمنية والسبائية في الحبشة، مملكة عدوليا، معبد يحا، هذه كلها تذكر أسماء الأعلام والشخصيات السبائية القديمة، تتحدث عن القرن العاشر قبل الميلاد، حتى أنه وردت في الأساطير المختلفة، سواء كانت الأساطير الحبشية أو حتى ما ضخم عند الروائيين من قصة بلقيس.
1: نعم. ملكة بلقيس سبأ. ليس لها حضور في النقوش، الاسم بلقيس نفسه.
0: فعلا كنت أصل إلى هذه النقطة. بلقيس في الروايات التاريخية، الروايات الإخبارية، لكن عند النقوش لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. وبلقيس هذا اسم مستحدث استحدثه الروائيون ابتداء من الحسن الهمداني وما قبل الحسن الهمداني إلى ما بعده، فثبت الاسم على أنه هي ملكة سبأ المذكورة في القرآن الكريم. لكن النقوش اليمنية ليست كلها إلى الآن مستكشفة حتى نقول أنه لا توجد نهائيا، ولا نستطيع أن نقول قد وجد،
1: لا زال في علم،
0: لا زال. نعم، لأنه حتى البحث التاريخي، البحث الآثاري التاريخي اليمني لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية إلى اليوم. تخيل مع غزارة هذه النقوش وصل تقريبا إلى 33,000 نقش موجودة على يعني في على ظهر اليمن، في أرض اليمن وأراضي خارج اليمن، لكن هذه كلها أيضا تنبئ على أن هناك نقوش أخرى لا بحاجة إلى البحث.
1: 33,000 نقش؟
0: نعم، هذا
1: أعتقد اليمن يحفل ب
0: هذا ما ثبته
1: مئات الالاف اكيد. يعني لا قصدك انت اللي درست، يعني تقصد التي درست؟
0: نعم، التي درست وموجوده وبينت حقائق كثيره مختلفه للتاريخ اليمني. وهناك نقوش لم تستكشف، بعض احيانا الرعاة يستكشفونها عبر الصدفه، واحيانا الباحثين عبر الصدفه، واحيانا. وايضا لا تنسى عن ان هناك كانت حملات مختلفه تضيع بعض النقوش اليمنيه،
1: وعدم الاستقرار السياسي. نعم، وعدم هذا ايضا يعني يمنع او يعرقل المسحيات الاثريه وحداثه هذا العلم علينا نحن كعرب. هذا العلم أتانا من الخارج، يعني التنقيب الأثري العلمي قصدي، يعني
0: المنهجية. أما
1: المنهجية طبعا،
0: المنهجية طبعا، لأنه كان في هناك يمنيون شخصية يمنية تقرأ النقوش من قديم الزمان، على سبيل المثال نشوان الحميري، الحسن الهمداني وغيرهم كثير.
1: نعم، يعني وأظن حتى اسم سيف بن ذي يزن لم يرد بغزارة في النقوش. دعنا نشاهد هذا البطاقة عن سيف ثم نكمل النقاش.
2: سيف بن ذي يزن ملك حميري في القرن السادس الميلادي، جرت أسطرة قصته بعد تحريره اليمن من الغزو الحبشي. حكم من قصر غمدان في صنعاء أجزاء واسعة من اليمن الحالي. رغم أن النقوش اليمنية لم تذكره على الإطلاق، فإن اسم أسرته ورد في نقش عبدان الكبير السبائي باسم ذو يزأن، كما لا توجد أي مواد أثرية تثبت قصة استجلاب الفرس لحكم اليمن على يديه، إلا أن المصادر الإسلامية مثل ابن هشام والهمداني تتفق مع المصادر البيزنطية مثل كتابات القديس فوتيوس القسطنطيني على وقوع هذا الغزو. ويرى ابن الأثير أنه هو معد يكرب ابن سميقع ذو يزن المذكور في نقش مسلة أبرهة. وبعيدا عن المصادر التاريخية، اعتبرت سيرته ملحمة شعبية شاعت في الأقطار العربية، وحملت طابع البطل القومي والمخلص الذي طرد الغزاة. ترددت قصته في أنحاء العالم، ووصلت إلى ماليزيا على يد المهاجرين اليمنيين منذ قرون، وتكررت صورته في الأدب اليمني الحديث بصفته رائد أول حركة تحرر وطنية، كما ظهر في أعمال تلفزيونية واضطدت مكانته كبطل قومي.
1: ورد في هذا التقرير الإشارة للاسم الحقيقي لسيف. أنا يعني سيف ليس هو اسمه الحقيقي، يعني أليس كذلك؟
0: نعم، سيف كما اعتبره الهمداني لقب، لقب بمعنى أنه مقدام والحامي على قومه بهذه الصفة، لكن اسمه عند كثير من الرواة، مثلا عند الهمداني لقب رجل اسمه أشراحبيل بن عامر، هذا عند الهمداني، وبينما هو عند ابن الأثير معدي كرب ابن النعمان بن عفر، وعند نشوان الحميري سيف بن النعمان، وهو عند ابن إسحاق أبو مراء

0: يعني كنيا لسيف بن ذي يزن، وعند ابن خلدون معد بن كرب، معد كرب هو سيف بن ذي يزن. لكن النقوش تنتهي لصفات مختلفة عند معد كرب ابن السميفع أشواع، وهذا هو الاسم الذي هو يعني أكثر عند الإخباريين أو عند الباحثين، هذا هو الاسم ربما يكون الحقيقي لسيف بن ذي يزن الذي هو لقبه سيف بن ذي يزن، لكن الاسم الحقيقي
1: هو سيف بن ذي يزن هو اللقب هو نعم وليس هو الاسم.
0: معدي كرب بن السميفع بن أشواع، هذا السميفع بن أشواع هو أساس النضال ضد الأحباش وأساس تحرير اليمن قبل سيف، باعتبار أبيه لأنه ورث لابنه،
1: يعني الابن ورث من أبيه.
0: نعم
1: السميفع هذا ورث من
0: أبي السميفع، معدي كرب ورث من السميفع النضال ضد الأحباش.
1: ونحن سنرث الآن فاصلا سريعا، أورثنا إياه المخرج أو السيدة المخرجة، ثم نعود بعد الفاصل، فلا تذهبوا بعيدا أيها الكرام.

0: مؤسسو الجماعات ليسوا أنبياء يوحى إليهم.
1: أوليس الأنبياء قدوة؟ الذين يغيرون المنكر هي جماعة أو تنظيم تغير المنكر؟
0: كلا.
1: فهل يجوز تأسيس جماعة تغير هذا؟
0: كلا.
1: ولو باليد أو باللسان أو بالقلب؟
0: كلا. لا يجوز أن نقرأ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر.
1: شرعنت الجماعات الإسلامية البيعة فيها وبيعة الناس والناس بيعوا.
0: البيعة للتنظيم أو لجماعة معينة بداية هدم الأمة. الدين لا يفسر بتفسير ذوي أهداف خاصة.
1: لما تكونت هذه الجماعات؟ وهل ما تعود إليه من أدلة قرآنية أو حديثية صواب؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: When I met him in prison, he was the most suspicious man I've ever met in my life. When you asked him a question, he always answered your question with a question of his own.
4: هل تستطيع أن تصف لنا يوماً اعتيادياً لك كمحلل في CIA تعمل على ملف صدام؟
3: One of the strengths of that regime was the fact that you never knew where he was at any given time.
4: هل كان CIA أشخاص داخل العراق لنقل جواسيس؟
3: CIA was looking for anybody that they could possibly use to weaken the regime.
4: هل فبركت الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات لتبرر اجتياح العراق؟
3: And there was a lot of reporting that turned out to be really not very good at all.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: مرحبا بكم من جديد. الحديث عن أسطورة سيف بن ذي يزن وسيف بن ذي يزن بين الواقع والخيال. شريكنا كان وما يزال الأستاذ توفيق السامي الباحث اليمني. الرواية الحبشية ردا على الرواية المصرية حول سيف بن ذي يزن، ولفتني صراحة ولفت الكرام والكريمات إلى أنك أثناء مطالعتك للأسطورة الحبشية أو النسخة الحبشية من هذه القصة كذلك والنسخة المصرية، حضور قضية النيل بقوة، يعني قبل الإسلام نتكلم، بين مصر وبين الحبشة كان ملف رئيسي. فأكمل لي على هذه النقطة لو تكلمت.
6: نعم، هذه مشكلة مزمنة بالنسبة لأفريقيا وبالذات مصر والسودان والحبشة، لأنه كان الإمبراطور يومها الذي ألف هذه الأسطورة يهدد مصر بقطع مياه النيل من أعالي جبال الحبشة. هذه ناحية. أنا أريد أن أنبه إلى نقطة، أنه الأحباش أو يعني الأثيوبيين يعتبرون أنفسهم جزءا من اليمن للتاريخ القديم، لأنه هنا في أيام مملكة سبأ السابقة في القرن العاشر قبل الميلاد والقرن التاسع تأسست هناك مملكة اسمها مملكة عدوليا، وأسسوا أيضا لهم معبد يحاء، والمعبد هذا نفس معبد أوام في مارب، نفس الشكل نفس التأسيس نفس النقوش نفس الشخصيات التي تذكر في النقوش الحبشية إلى هؤلاء. وبالتالي أنه يعني حتى كثير من اليمنيين سواء كانوا باحثين أو مطلعين يذكرون أن الاحتلال الحبشي لليمن عبارة عن عودة الأبناء إلى احتلال الوطن الأم، هذا يعني للتوسع، هو كان للسيطرة على التجارة العالمية والطرق التجارة العالمية في حينها. هناك

0: هناك نقطة مشتركة ما بين شخصيتين وملكين من ملوك اليمن، الملوك الحميريين تحديدا، في تثبيت الاحتلالين، الاحتلال الحبشي والاحتلال الفارسي. فمثلما ثبت يعني أو استقدم سيف بن ذيازن الاحتلال الفارسي لليمن، وطبعا لم يكن يقصد أنهم يريد يحتلوا، ولا إنما يعني
1: حصل،
0: وإنما استنجد بهم ليخلصوه فانقلبوا بسبب ضعف المملكة في حينها. هناك ملك يمني في القرن الأول الميلادي، ومنهم من يذكره في القرن الثاني الميلادي، اسمه نهفان، الملك علهان نهفان. هذا هو أول من أسس الاحتلال الحبشي لليمن في القرن الأول الميلادي. استنجد أيضا بالأحباش لأنه نصب نفسه ملكا على مملكة سبأ، وبالتالي استعان بالأحباش على الملوك سبأ البقية حتى لا يزيحوا من الملك، فقام فعقد اتفاقية دفاع مشتركة مع الأحباش، ومن هنا بدأ الاحتلال الحبشي. فمثلما أسس سيف بالنقطة السابقة للاحتلال الفارسي فيما بعد، كذلك أسس الملك نهفان النعفان للاحتلال الحبشي.
1: بس العلاقة بالحبش أقدم من الفرس يعني. طيب هل هؤلاء الفرس الذين قدموا مع وهرز في حملة سيف بن ذيازن هم الذين سموا لاحقا بالأبناء، طائفة الأبناء أو قسم أو شريحة الأبناء؟
0: نعم،
1: وأصبحوا جزء من المكون اليمني لاحقا.
0: نعم، هم سموا بالأبناء أبناء الفرس، وبالتالي مناطقهم معروفة إلى اليوم، منطقة الأبناء
1: إلى اليوم يسمون الأبناء؟
0: نعم، في بعض المناطق لا تزال مناطق الأبناء موجودة، في تقريبا في منطقة نهم والمناطق المجاورة لها خارج صنعاء، خارج المدينة، مدينة صنعاء. إلى اليوم هناك الأسر الفارسية موجودة إلى اليوم، في يعني الألقاب تجدها، يعني مثلا ألقاب إمامية لكنها الألقاب فارسية، مثلا أبناء القرموزي، أبناء الطبري، أبناء الديلمي، في صنعاء القديمة حارة الطبري، حارة الديلمي، وهكذا.
1: طيب الآن سنستعرض مادة مادتين الحقيقة، وسأركز على التناول الدرامي والأدبي لها، بس خلينا نشوف هذه أول.
2: هذا سيف أول ما حاول يستعين بالرومان ما خذلوه، لأنه دين الأحباش هو دين النصارى، يعني بيلتقي الرومان مع الأحباش، فرفضوا يعينوه سيف بن ذيازن، بده يخرج الأحباش من اليمن، فراح استعان بكسرى.
3: وكان ذو يزن هو الذي قاد المشروع الوطني والقومي لتوحيد اليمنيين، بل ولتوحيد عرب الجزيرة بالكامل، من أجل مقاومة الأحباش وإخراجهم من اليمن.
1: حسناً، هذه مادة يمكن مر علينا نقاش حول بعض القضايا، إلا إذا كان لك تعليق بعض المواد السابقة اللي أشارت لقصة لا ندري عن صحتها حقيقة، أن وفد قريش أنه وفدوا إلى سيف وهنوا بالانتصار بزعامة عبد المطلب.
0: نعم، لم تكن للعرب في حينها مملكة خاصة وملكا معروفا خاصا للعرب بشكل عام، وبالتالي كان اعتبار انتصار سيف بن ذيازن وانتصار المملكة وانتصار اليمن في ذلك الحين هو انتصار للعرب بشكل عام، لأنه تقريبا هناك بعض القبائل شاركت بطريقة أو بأخرى لتخليص اليمن من الغزو والاحتلال الحبشي، وبالتالي جاءت الوفود العربية لتهنئة سيف بن ذيازن، ومنهم وفد قريش برئاسة عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إشارات على أنه سيف بن ذيازن بشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر عبد المطلب على وجه الخصوص. حتى صحيح أن القصة ليست مثبتة بتلك الدلائل يعني الثابتة القوية، لكنها تروى تظل طريق من الطرق يعني التي يؤخذ بها، لأنه يعني عبد المطلب نفسه وثم بعده ابنه أبو طالب يعني لم يكن ذلك الاهتمام الكبير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبو طالب لما لحق الرسالة لم يسلم.
1: لا، وعلاقة قريش باليمن علاقة قديمة، رحلة الشتاء والصيف. نعم. يعني كانت العلاقة باليمن والشام أيضا في البعد التجاري مثل ما تفضلت، فهذا لفت انتباهي قبل أن نستعرض المادة المقبلة ذي، حضور اليمن في الصراعات القديمة يمكن اللي هذه اللي سجل لنا في التاريخ، يمكن في قبلها لا نعلم، حركة التجارة كانت تأتي من الشرق إلى الغرب، يعني من آسيا والصين والكلام هذا، وتذهب إلى أوروبا القديمة مرورا بهذه المنطقة. فكأن قدر اليمن منذ فجر التاريخ أن يكون ميدانا لهذه الصراعات بسبب موقعه الجغرافي المميز، يعني كأننا نقول كأن التاريخ يعيد نفسه يعني بصورة

0: مختلفة يعني.
1: نعم، هناك نقوش يمنية وجدت في غزة ووجدت في مصر ووجدت في جزر اليونان ووجدت في مناطق مختلفة للتجارة اليمنية والامتداد اليمني
0: طبعاً.
1: حتى أنه القرآن الكريم نفسه دون قصة المملكة اليمنية، مملكة سبا.
0: نعم.
1: وقال يعني
0: بلدة طيبة ورب غفور.
1: لا، هو ذكر أنه يعني القرى الظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، وهي المحطات التجارية.
0: نعم. نعم.
1: من ابتدأت من من من مأرب إلى معين إلى يعني
0: إلى النجرة،
1: إلى الفاو، إلى كندا، إلى المناطق هذه المختلفة، إلى دادن العلا، وصلت إلى هذه المناطق. وبالتالي هذه هي القرى الظاهرة، بمعنى المدن الظاهرة والمراكز التجارية.
0: جميل.
1: هذا كان شمالا. أما غربا فقد ذكرنا في الحبشة، مملكة عدوليا، مع بدياحة، المناطق هذه أيضا كانت مناطق تجارية أسست بعد المحطات التجارية، أسست الممالك هذه.
0: يعني خطوط التجارة هي التي أنشأت هذه التجمعات وهذه المدن.
1: بالضبط.
0: وأنشأت العلاقات الدولية أيضا سابقا.
1: نعم.
0: يعني هذا كاعتذر بموضوع النصرة الدينية.
1: نعم.
0: إمبراطور الروم، لكن في الحقيقة كان القصة تجارية.
1: صحيح.
0: طيب خلينا ننتقل إلى منحة أو زاوية أخرى، نحرك الكاميرا حتى نرى هذه القصة من زاوية أخرى، وهي زاوية الأدب وبعدين الدراما.
2: يمنيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزني، ولكن برغمكما بلا يمن، بلا يمني، بلا ماض، بلا آت، بلا سر، بلا علن.
0: أنا أيضا أثرت أن حتى لا تخونني الذاكرة أن أكتب هذه الأبيات أيضا لي الدكتور عبد العزيز المقالح، كان رئيسك في الجامعة.
1: نعم.
0: حينما
1: نعم.
0: كنت طالبا
1: في جامعة صنعاء. نعم.
0: حينما كنت تدرس الأدب
1: كنا ندرس عنده. نعم.
0: الأدب والتاريخ
1: تعالى.
0: طبعا هو عالم من أعلام اليمن الشهيرة. نعم. يعني من أعلام العرب في الأدب.
1: في الأدب. نعم.
0: وله قصيدة اللي أشرت لها أنت في تضاعيف حديثك الماضي حول سيف بن ذي يزن، منها يقول: سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، سفحنا عند ظل الدهر تحت قيودنا ألفا، ونصف الألف من أعوامنا العجفة، وأنت مشرد وبلادنا تدعوك وسيفا. فهذا الاستحضار ملفت حقيقة. طبعا مر معنا العلم الكبير الشاعر الفخم الضخم عبد الله البردوني بصوته
1: رحمة الله عليه.
0: فاستحضار شخصية سيف كأنه ترافق مع يقظة الوعي اليمني الجديد بفكرة الوطن والقومية والجمهورية الآن، أو الهوية اليمنية بالضد من الهوية الإمامية المتجاوزة للحدود. يعني هل هذا الاستحضار لشخصيته حديث مع هؤلاء الأدباء والنخب اليمنية؟
1: الاستحضار قديم جديد، يعني حتى الشعراء الأولين، نشوان الحميري وما بعد نشوان الحميري، استحضروا سيف بن ذي يزن في كثير من أشعارهم، وكذلك في العصر الحديث الأعلام اليمنية والشعراء اليمنيين أيضا أوردوا هذه أو استحضروا قصة سيف بن ذي يزن، فكانوا يكتبون لها بشكل أو بآخر الاستنجاد. نحن رأينا من قصيدة أولا عبد الله البردوني من ناحية الوصف والرمزية التي يتحدث فيها عن سيف بن ذي يزن، لأنه عاصر التحرر الوطني من في أثناء ثورة 26 سبتمبر. ثم بعد ذلك أيضا الدكتور عبد العزيز المقالح كانت رسالته أشبه باستنجاد جاد أيضا، ويحكي مرارة الواقع التي وصلنا إليها. أيضا الشهيد محمد محمود الزويري رحمة الله عليه هو ذكر استحضر سيف بن ذي يزن، ولكن من بوابة أخرى على الضد من
0: كيف؟
1: يعني ذكر عن العقدة اليزنية والاتكالية على الخارج. يعني هو استحضر من هذه النقطة على أنه الاتكالية، عدم الوثوق بالشعب اليمني. وبالتالي نجد أن كان الشهيد الزويري رحمة الله عليه يخاطب الشعب دائما لعله يستنهض الهمام ويستنهض القادة من بينهم، ولا يتكل على الخارج كثيرا، فهو يريد أن يبعث شخصيات كشخصية سيف بن ذي يزن من الداخل اليمني. وبالتالي نحن هنا يعني اليمنيون بشكل عام يعني كانت هناك لنا نظرات سلبية لبعض الأحداث التي يعني طرأت بعد ذلك عن سيف بن ذي يزن. يعني الكثير من الناس يحملون سيف بن ذي يزن اليوم العقدة اليزنية والاتكالية على الخارج والاعتماد والإتيان بمحتل جديد، والمحتل الجديد هذا ثبت

0: ثبت بعد ذلك.
1: بس أنت قلت أنه في ملك يمني في القرن الأول الميلادي استعان بالأحبش.
0: نعم أنا
1: قبل سيف بن ذي يزن بست قرون يعني.
0: أنا ذكرت لك هنا من باب المقارنة نعم كيف بعض الناس يعني يستعين ربما لفترة ولا يدرك أنه ربما يعطي انقلابا واستعانة تظل أمد الدهر احتلال آخر يعني.
1: نعم.
0: وهذه المشكلة هنا تماما.
1: نعم.
0: يعني من يريد أن يلعب في اليمن كثر بسبب الموقع الجغرافي بسبب المناطق التجارية بسبب مضيق باب المندب الطرق يعني البحر الأحمر وما إلى ذلك يعني.
1: نعم والتاريخ دوما دوما يعيد نفسه.
0: نعم.
1: أريد أن أختم بموضوع الدراما. كيف شفت الدراما؟ نعمل عندنا مسلسل هو أردني أعتقد في القديم ثم مسلسل سوري هل نعم ما أدري إذا في شيء يمني ولا لا. عموما كيف تشوف الدراما كيف تناولت شخصيتها؟
0: الدراما لا تزال ضعيفة حتى الآن في تناول بالذات الدراما اليمنية لا تزال ضعيفة ولم يعني في يوم من الأيام تعطينا دراما حقيقية عن شخصية حقيقية يمنية. وبالتالي جاءت درامات من مناطق مختلفة. في عام 1982 كانت هناك دراما ممثلة لقصة سيف بن ذي يزن أردني. وفي عام 2003 هو مسلسل سوري لكن بمشاركة يمنية تحت إشراف المرحوم مطهر الإرياني رحمة الله عليه وتمويل من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.
1: علي عبد الله صالح مول العمل.
0: نعم مول العمل بمليون دولار وكان مليون دولار عندنا في ذلك اليوم كثير حتى أنه كلنا انتقدنا هذا العمل لأنه أساء إلى اليمن أكثر مما يعرف الشخصية لأنه اعتمد على الأسطورة والخيال الميتافيزيقية هذه الإشكالية والفانتازيا هذه أساءت كثيرا لأنه عبارة عن أنه كان العالم الجن وعالم الأسطورة وعالم الخيال هو الذي حرر اليمن وليس الشخصية اليمنية على طبيعة الحال. هذه هي الإشكالية. اليوم هناك في بعض إشارات وربما نستنهض مستقبلا على العمل الدرامي لهذا الجانب حتى أنه المسلسلات الدرامية الأخرى سواء كانت بلقيس أو غيرها كانت مسلسلات مصرية مسلسلات إيرانية
1: أكبر
0: واليمن
1: أسطورة للسيف بن ذي يزن في مصر ولدت في عهد المماليك اللي أشرت ذات المجلدات الضخام وليس في
0: نعم القرن الرابع عشر الميلادي وبالتالي صار حتى المصريون يمثلون هذه الصورة في أكثر من عمل درامي.
1: لفت انتباهي رحمة الله عليه عبد الله صالح يعني كان ممكن يعمل زي القذافي لما عمل عمر المختار بس ما زبطت معه الله يرحمه
0: يعني. الإشكالية عندنا في الشخصية اليمنية للأسف الشديد حتى اليوم موجودين حتى في السياسة اليمنية لا يمكن أن يمولوا عمل درامي حقيقي يستنهض القومية اليمنية يستنهض التراث اليمني بالرغم أن هناك أموال كثيرة تبدد خارج الأعمال الأخرى هذه. اليوم في شراكة بالأمس يعني كانت عرضت قناة يمن شباب أول عمل درامي مع عمل
1: عن
0: تاريخ عن سيف بن ذي يزن فكانت التناول أمس تناوله
1: والله هذا زين
0: نعم
1: تحت الحافر على الحافر هذا
0: تحت عنوان ملوك اليمن فكان أمس
1: عمل درامي يعني
0: عمل درامي اللي عمل سيف بن ذي يزن
1: تمام
0: يعني يعتبر الدرامي بالرواية التاريخية
1: يسمى ديكو دراما يعني مزيج بين الوثائقي نعم. والدرامي أشكرك أستاذ توفيق السامعي الحديث لا يمل وعبق اليمن وبخور اليمن ورائحة اليمن وجبال اليمن وأساطير اليمن مادة أو ينبوع ثر لا يمل منه الناهلون. أشكرك أستاذ توفيق كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على هذا التطواف حول صاحبنا سيف بن ذي يزن وتطوافه بين الروم والفرس لإنقاذ اليمن ولكنه انقذها من محتل لمحتل آخر. مع السلامة.

0: عنوان الكتاب فلسطين وسيلة وليست قاية. إنه ماكو قاية تحرير فلسطين، هي مجرد شعار، هي مجرد وسيلة للتمكن للدخول للدول العربية.
1: إيران والنظام الإيراني منذ 1979 كان يقصد تحرير فلسطين ولا السيطرة على الدول العربية وخاصة الدول الخليجية؟
0: هالفيلقين الصدامي والإيراني ما فيهم جندي واحد قتل على أرض فلسطين. لبنان كانت تطلق منها صواريخ أقرب للألعاب النارية، ويأتي الرد بتدمير لبنان.
1: شلون إيران تعاد إسرائيل وهي تتعاون معها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: نتحدث عن أسطورة، أسطورة بمعنى حقيقي، شخصية البطل الذي استطاع أن يحرر نفسه من الاستعباد. كان يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبتي، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. شخصية عنترة نمت بشكل مضطرد. لولا الأسطورة أظن لم تكن لتأخذ هذا المدى الزمني الطويل. التحرر كان مرتبط بتحرر آخر، حب حياته عبلمة مالك.
4: الأستاذ عبد الله بيلا وهو شاعر وأديب من بوركينا فاسو لكنه من مكة أيضا.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أنا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ أطلقتها إيران. وقال بيان القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الحرس الثوري أطلقت صواريخ باليستية متعددة في محاولة لشن هجوم مباغت. وأكد البيان اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح وأن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى. لاحقا أوضح مسؤول أمريكي لأكسوس أن إيران استهدفت قاعدة في الأردن. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي اعتراض وتدمير عدد من المسيرات خلال الساعات الماضية حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. وقد أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية. وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب، وشدد على ضرورة اتخاذ حكومة العراق كل ما يلزم لضمان منع أراضيها أو استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. كما أكد مجلس الوزراء السعودي أنه يتابع المساعي في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة. وقال مجلس الوزراء السعودي إن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. أكد مسؤول أمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، وأوضح في تصريحات نقلتها رويترز أن هذه المطالب ترفضها أمريكا وعمان والمجتمع الدولي. ولفت إلى أن الاتفاق الجاري بحثه حاليا بخصوص الممر المائي يتعلق بالتنسيق فقط ولن يتضمن الحديث عن فرض أي رسوم سواء للمرور أو أخرى. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بتسيير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وأوضح غريب أبادي أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين. إذن مشاهدينا، في الأخبار العاجلة، مصادر العربية تؤكد حدوث انفجارات في مدينة الصويرة بمحافظة واسط جنوب العاصمة بغداد، وكان هناك انفجارات أيضا في البصرة الحدودية مع الكويت. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة.